0: للقمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف الناتو المنعقدة في العاصمة أنقرة. برزت ملفات أمنية وسياسية تعكس حجم التحديات التي تواجه الحلف، من حماية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية إلى مستقبل الحرب في أوكرانيا وتماسك الحلف. البيان الختامي لقمة الناتو أكد تجديد الحلف التزامه بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة، معلنا عن توقيع اتفاقيات توريد جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار ضمن جهود الحلف لإزالة العوائق أمام التجارة الدفاعية بين الدول الأعضاء والاستفادة من شراكات الناتو لتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية. أيضا تضمنت القمة الإعلان عن استثمار 40 مليار دولار في أنظمة الطائرات المسيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تنفيذ استثمارات بقيمة 27 مليار يورو في البنية التحتية، وذلك لتعزيز سلسلة إمداد الوقود التابعة للناتو. فيما يتعلق بأوكرانيا، أعلن الحلفاء التزامهم بتقديم 70 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام الحالي، تشمل المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب، مع تأكيد استمرار الدعم بالمستوى نفسه على الأقل خلال العام المقبل. وعلى هامش القمة، وقع كل من وزير الدفاع التركي ونظيريه البلغاري والروماني مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجموعة مهام وتدابير مكافحة الألغام في البحر الأسود. وفيما يتعلق بدور الصناعات التركية الدفاعية في تعزيز قدرات الحلف، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة حققت طفرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم من حيث قدرات الإنتاج والتصدير. من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو إن القمة كانت ناجحة للغاية، مشيدا باستضافة الرئيس التركي لها، مؤكدا أن التعهدات التي قطعت في قمة لاهاي قبل عام دخلت حيز التنفيذ. يأتي هذا في وقت تواصل فيه الاستثمارات الدفاعية للحلف ارتفاعها بالتوازي مع تطوير قدرات عسكرية جديدة وزيادة الإنتاج في الصناعات الدفاعية، بينما تتحمل الدول الأوروبية الأعضاء وكندا مسؤولية أكبر في مجال الأمن الجماعي.
1: أناقش هذا الملف هنا مع ضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن التركي الأستاذ أوكتاي يلمز. أستاذ أوكتاي، أهلا ومرحبا بك. بداية، بعد أن شهدنا طبعا البيان الختامي لقمة الناتو 36 في العاصمة التركية أنقرة، وبعيدا عن رمزية هذه الاستضافة، ماذا كرست قمة أنقرة بشأن تركيا وثقلها داخل الناتو بعد هذا البيان الختامي؟
2: تحية طيبة. طبعا كما ذكرتم، يعني الاجتماع أو القمة كانت قمة تاريخية، وحقيقة رسخت إلى حد ما دور تركيا في الناتو. البيان الختامي أكد على الدفاع الجماعي، ومن جديد كذلك أكد على المادة الخامسة، يعني الكل للواحد والواحد للكل، يعني هذا أنه بدون تركيا لا يمكن الدفاع عن الجم، وكذلك الجم ملتزم بالدفاع عن تركيا. طبعا يعني عقد هذه القمة في تركيا، وكذلك الاهتمام بأولوية تركيا والتأكيد على الصناعات الدفاعية لدول الناتو، وعلى ضرورة رفع القيود لبعض الدول ضد الدول الأخرى العضو في الناتو، تعتبر مكسب كذلك لتركيا. كذلك تم تنظيم كفاعلية في إطار الفاعلية لهذه القمة المنتدى عن الصناعات الدفاعية، شارك فيها جميع الوزراء للناتو، وتم عرض المستوى، تم إظهار المستوى الذي وصل إليه الصناعة، وصلت إليه الصناعات التركية الدفاعية لدول الأعضاء، وكان هناك اهتمام كبير جدا لهذا الخصوص، وتم الاتفاق، تم نقاش يعني والاتفاق على ضرورة التعاون مع تركيا كتبادل في الخبرات، وكذلك في كتطوير الصناعة الدفاعية في أوروبا ومشاركة تركيا لهذه الصناعات وللبيع والشراء أو التصنيع المشترك. وكذلك يعني أعتقد تم إدراك يعني من قبل الزعماء حول الدور التركي المحوري للناتو، يعني بينما كانت تركيا سابقا كان جزء يتحمل مسؤولية حماية الجزء الجنوبي ربما للحلف، ولكن بدأ هذا الدور يتحول ويتحول إلى الدور المحوري في داخل الناتو. إذن يعني كان اهتمام متبادل وكذلك اطلاع على المستوى الذي وصل إليه الصناعة التركية والدور التركي والدور الجيش التركي.
1: نعم، تتحدث بشيء من التفصيل أيضا عن موقع تركيا الجيوسياسي ودورها المحور الآن في حلف الناتو، وأنها لم تصبح فقط هي حامي الجناح الجنوبي بل هي أصبحت تلعب دورا محوريا الآن في حلف الناتو وفي حفظ الأمن الأوروبي. ولكن قبل ذلك أستاذ أوكتاي، من أهم النقاط التي طرحت في هذه القمة وطرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يستقيم أن تطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو وهناك قيود مفروضة على بعض دوله ومثالا تركيا. برأيك هل هذه الحجة يمكن أن تغير من مفاهيم العواصم الأوروبية وتغير أيضا من مفاهيم دول الحلف بما فيها الولايات المتحدة؟ لا ننسى أيضا أن دونالد ترامب تحدث عن رفع هذه القيود.
2: نعم، حقيقة هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لأنكرة، يعني لا يمكن تصور أن أعضاء في نفس الحلف يفرضون قيودا على الحلفاء، يعني هذا قبل كل شيء مناقض ومنافي لروح التحالف بكل تأكيد. ولكن للأسف بسبب ربما الخلافات الاستراتيجية أو للمصالح التضارب في المصالح فرضت بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة بما فيها الرئيس الأمريكي ترامب في عهده الأول قيودا على الصناعة الدفاعية التركية أو قيودا على شراء تركيا بعض المنظومات الغربية، وأثرت هذا على بكل تأكيد على تركيا سلبيا واضطرت تركيا اللجوء ل الحصول على بعض المنظومات من خارج الناتو، وهذا تسبب للخلافات تركية بين أنكرة وواشنطن. كما تعلمون تركيا اضطرت للحصول على المنظومات الروسية بعدما امتنعت الولايات المتحدة لتزويد تركيا بشروط ملائمة. يعني اعترف الرئيس الأمريكي كما ذكرت الرئيس الأمريكي هو أن لا يمكن أن تكون بين الحلفاء عقوبات وقيود، اعترف يعني في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره التركي. ولكن مع تطور العلاقات و هناك تحسن بالمناسبة في العلاقات التركية الأمريكية وهناك تفاهم، يعني غير الصداقة الشخصية بين الرئيسين، هناك تفاهم وتبادل وتشارك في المصالح والتعاون مع بين تركيا والولايات المتحدة. بدأت الولايات المتحدة تلغي هذه القيود وتظهر تعاونا أكبر مع تركيا، والحلفاء الآخرين كذلك يتبعون الولايات المتحدة بهذا الخصوص. يعني أستطيع أن أقول أنه لم تبقى قيودا أمريكية أو أوروبية الآن ضد تركيا في خصوص الصناعات الدفاعية أو المواد العسكرية التي تحتاج إليها، فقط بقيت هناك مسألة حصول تركيا على الطائرات F-35، يعني هذا ضروري لتركيا، وتزويد تركيا بمحركات طائرة

0: كأن التي ستصنعها تركيا محليا، وهذه وهناك تفاهم حول هذه المسائل، أعتقد ستحل هذه المشاكل كذلك بين الجانبين.
1: طيب، الآن تركيا أصبحت تقدم نفسها ليست كمستهلك، بل أصبحت تقدم نفسها كشريك للغرب في إنتاج الأسلحة. نتحدث هنا طبعا عن تغير البنية الأمنية التركية لتصبح شريكا استراتيجيا للدول الأوروبية ولحلف الناتو، وليس كجناح جنوبي حامي للدول الأوروبية فقط. سؤالي لك، يعني إلى أي مدى نجحت أنقرة الآن في تحويل ثقلها الجيوسياسي والعسكري إلى مكاسب داخل حلف الناتو؟
0: يعني بداية، تركيا إن لم تكن من الدول المؤسسة للناتو لحلف الشمال الأطلسي، لأنها من الدول من أوائل الدول التي انضمت إلى الناتو يعني قبل تأسيسها بسنتين أعتقد، على ما أتذكر في عام 51 أو 52 على ما أتذكر، لأن في السنة المقبلة ستحتفل العام 75 لانضمام تركيا إلى الناتو. وتركيا منذ الانضمام إلى الناتو طبعا كانت هناك أسباب لذلك، التهديدات السوفيتية في تلك الفترة و سياسة نهج تركيا للوقوف مع العالم الحر الديمقراطي مع الغرب كذلك كان سبب من الأسباب الأساسية لانضمام تركيا إلى الحلف. منذ تلك الفترة تركيا حقيقة لعبت أدوار كبيرة وتحملت مسؤوليات كبيرة، وكما ذكرتم حمت الشق الجنوبي للناتو لدول الناتو تجاه الخطر السوفيتي. بعد انهيار المنظومة السوفيتية تركيا كذلك يعني كانت هناك اهتمام للناتو في محاربة الإرهاب وكذلك حماية الأقليات في البلقان وما إلى ذلك، وتركيا قامت وشاركت لجميع هذه المهام للناتو مع تزايد إمكانياتها بكل تأكيد. يعني تركيا قبل 20 سنة عقدين على سبيل المثال كان ربما تصنع حاجاتها الدفاعية إلى 20 أو 25%، ولكن وصلت هذا المستوى في يومنا إلى حوالي 80%. يعني هذا تطور كبير جدا. بكل تأكيد تركيا الآن تبيع منظومات لدول الناتو، يعني هناك مئات الشركات التركية كذلك تنشط في أوروبا بشراكات مع الشراكات الأوروبية أو الأمريكية. هذا بكل تأكيد يعني تعتبر الجانب الإيجابي وتعزز الدور والثقة التركية في داخل الناتو بكل تأكيد، ليست فقط الصناعات الدفاعية كذلك تطورات المنطقة وموقع تركيا الجيو استراتيجي وكذلك السياسات وارتباطات التركية مع يعني تركيا معنية بنفس الوقت ببالقان في القوقاز وفي الشرق الأوسط وبشكل ما منخرطة في هذه المناطق، إما لمصالحها الوطنية أو للمهام تهم الناتو. وكل هذه المسائل تهم الناتو بكل تأكيد. تركيا الآن تحمي كذلك حدود الاتحاد الأوروبي وكذلك حدود الناتو، ولذلك يعني هناك تزداد الثقة التركي وكذلك
1: تزداد دورها المحوري أيضا.
0: نعم كذلك هناك دورها بكل تأكيد.
1: نعم، نقطة أيضا مهمة جاءت بها مخرجات هذه القمة أستاذ أوكتاي، وهي أنه على الأوروبيين أن يتحملوا مسؤوليات أكثر في حلف الناتو وإلقاء مسؤوليات أيضا على الدول الأوروبية وعلى كندا أيضا. ما الذي يعنيه ذلك أيضا من تغيير الهيكل الأمني والبنية الأمنية للناتو وتعزيز دور تركيا أيضا داخل الحلف؟
0: هذه من أهم المسائل التي نقشت.

0: في هذه القمة. أي الخلاف كان خاصة مع عهد ترامب في الولايات المتحدة على ضرورة التحمل الأوروبيين المسؤوليات أكبر والمساهمة أكبر، لأن حقيقة الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأكبر وكانت تنفق يعني للدفاع عن نفسها وكذلك للدفاع عن أوروبا، وهناك عشرات الجنود أمريكيين تتمركز في دول أوروبا، كذلك المنظومات والأسلحة الأمريكية. هناك اتفاق كانت في القمم السابقة على ضرورة رفع جميع الدول من إنفاقها الدفاعي. النسبة كانت 2% من النتاج الوطني، ثم ارتفع إلى هذا المطلوب الآن رفع إلى 5% من النتاج الوطني. وبدأت هذا الأمر يعني هناك حصلت في هذه القمة تم التوافق على ترجمة ما تم الإقرار به، وفعلا بدأت الدول الأوروبية رفع إنفاقها الدفاعية إما كتصنيع أو كالشراء من خاصة من الولايات المتحدة. من هنا تبرز الدورة التركية ربما لأنها تمتلك يعني إمكانية كبيرة، صناعات دفاعية متطورة ومتنوعة، وهناك حاجة الآن لدول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية العضو في الناتو للتعاون مع تركيا كذا للاستفادة من هذا من هذه الصناعة العسكرية. يعني بكل تأكيد هناك جوانب إيجابية تمتلك تركيا لتزويد خاصة الدول الأوروبية بتجربتها وبصناعتها العسكرية.
1: نشكرك جزيل الشكر الأستاذ أوكتاي يلمز الباحث في الشأن التركي على حضورك معنا.
0: نشكرك.

0: في ملف ثاني من العالم اليوم، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف الناتو في أنقرة، فيتعهد برفع المزيد من العقوبات الأمريكية والتي كبلت الاقتصاد السوري إبان نظام الأسد المخلوع، ويشيد بدور تركيا في تعزيز علاقات واشنطن بدمشق. نقف على حصيلة اللقاء بين الطرفين في العرض التالي مع الزميل أواب أيوب.
1: لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بعد أن وصل الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث عقدت قمة الناتو. اللقاء يمنح الملف السوري أهمية على هامش اجتماعات الحلف، رغم أنه لا يندرج ضمن جدول الأعمال الرسمي للقمة. أهم ما ورد في اللقاء إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يعني إلغاء القيود المفروضة على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية. فرغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد إطاحة نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أمريكيون وسوريون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري. كما تناول اللقاء ملفات سياسية وأمنية مرتبطة بسوريا، لا سيما دورها الإقليمي، إذ ألمح ترامب إلى إمكانية أن تساعد دمشق بشأن موضوع حزب الله، وهو ما يناقض موقف الرئيس السوري المعلن بشأن رفضه سياسة تدخل بلاده في لبنان والسعي إلى إقامة علاقة متوازنة مع بيروت. ينظر إلى زيارة الشرع على هامش قمة الناتو بوصفها تحولا تاريخيا في الموقف السوري، كما تعكس الزيارة إعادة تموضع استراتيجي واندماجا متزايدا في الهياكل الأمنية الغربية المصممة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. إلى جانب لقاء ترامب، أجرى الرئيس السوري لقاء بوفد من الكونغرس الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك.

0: لقاء وصفه براك بالمحوري، مؤكدا الأهمية البالغة لسوريا بوصفها نقطة ارتكاز وسط الديناميكيات المعقدة وسريعة التطور في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيدا.
1: أناقش هذا الملف مشاهدينا مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش. أستاذ عمر، أهلا ومرحبا بك. أستاذ عمر، هذه أو هذا اللقاء الذي تم بين أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يمثل تطورا مهما في مسار العلاقة بين دمشق وواشنطن من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤكد الدور التركي الذي تلعبه الآن لإيصال دمشق إلى الواجهة مرة أخرى. نتحدث الآن عن رفع العقوبات عن دمشق، نتحدث عن تطور كبير في العلاقات ما بين دمشق وواشنطن. بداية، هذا اللقاء تم على هامش قمة الناتو 36 في أنقرة، ما دلالات أن يتم هذا اللقاء طبعا بعد دعوة أحمد الشرع إلى هذه القمة؟ على هامش اللقاء يلتقي دونالد ترامب ويلتقي أحمد الشرع على هامش هذه القمة، ما دلالات هذا اللقاء وتوقيته وفي هذه القمة؟
2: بداية، مساء الخير لك والمشاهدين جميعا. يعني هذا يدل على أن سوريا أصبحت في قلب المشهد العالمي، يعني حقيقة لأول مرة تدعى سوريا ممثلة بشخص رئيسها إلى هذا المحفل اللي هو اجتماع دول الناتو الهام الحقيقة الذي عقد في أنقرة. وطبعا بالتأكيد طبعا كان لأنقرة والرئيس رجب طيب أردوغان شخصيا يعني دورا محوريا الحقيقة، أولا في عقد اللقاء الأول الذي جرى في الرياض ما بين ترامب وبين طبعا الرئيس الشرع، وأيضا طبعا أيضا دور كبير أيضا من المملكة العربية السعودية، والآن اللقاء الثاني الحقيقة الذي يتم والرئيس رجب طيب أردوغان أيضا طبعا كان حاضرا. وبالتالي الآن سوريا أصبحت في قلب الملفات الإقليمية والدولية، في العلاقة مع تركيا سوريا حاضرة، في العلاقة مع لبنان سوريا حاضرة ودورها مطلوب، وأيضا طبعا في مع الأردن أصبحت العلاقات يعني ممتازة الحقيقة، والعراق الآن بدأ يسطر حتى نفضه عبر الأراضي السورية. هذا يعني أن يعني التغت نهائيا العزلة التي كانت مفروضة على سوريا بان النظام السابق. التحول السوري الحقيقة هو تحول بكل معنى الكلمة جذريا من دولة كانت منبوذة معزولة إلى دولة أصبحت يعني مقبولة دوليا، مقبولة أوروبيا. ولا ننسى أمس كان الرئيس إيمانويل ماكرون أول رئيس أيضا طبعا أوروبي يدخل إلى دمشق ويزور العاصمة دمشق، وكانت يعني كانت اللقاءات حافلة على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الاقتصادي. كل ذلك بالفعل يعني يكمل المشهد السوري بحضوره الفعال الحقيقة على المشهد الدولي.
1: هل الآن يعني التوجه الأمريكي لإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل تحولا إن صح التعبير استراتيجيا من قبل واشنطن تجاه دمشق في هذا التوقيت؟
2: بالضبط، يعني الحقيقة يعني ما قام به الرئيس دونالد ترامب شخصيا يعني بعد لقاء أحمد الشرع في الرياض بإزالة جميع العقوبات المفروضة على سوريا. بالفعل يعني تم إلغاء قانون قيصر، قانون كبتاغون 1، كبتاغون 2، قرارات تنفيذية يعني بالعشرات، كل ذلك تم إلغاه، وبقي فقط أن سوريا ما زالت مصنفة على قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه القائمة دخلتها في عام منذ إنشائها الحقيقة في عام 1979 وبقيت فيها إلى اليوم. والآن يعني الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس خلال 45 يوم ستتم الإجراءات وسترفع سوريا نهائيا من هذه القائمة، وبالتالي هذا طبعا يعطي فرصة كبيرة لتعافي سوريا، لمشاريع التنمية، لمشاريع إعادة الإعمار، وهي طبعا بأمس الحاجة إلى ذلك لأنها بلد يعني خارجة من حرب ومن دمار استمر 14 عاما وقبلها طبعا عقود عديدة. وبالتالي يعني بالفعل الشعب السوري سيقدر ذلك وسيقدر الدور التركي وأيضا سيقدر طبعا هذا القبول الدولي لسوريا الجديدة.
1: وفي يعني فيما يخص الدورة التركية أيضا، تركيا لم تلعب فقط دورا الآن في اللقاء الحالي أو في لقاء السعودية، بل دعمت مبكرا إعادة الاستقرار ورفع القيود التي تعرقل تعافي سوريا. يعني إلى أي مدى برأيك الآن تقترب واشنطن من الرؤية التركية تجاه سوريا؟
2: هذا بالفعل يعني سؤال مهم. بالفعل يعني منذ أن عين السيد يعني توماس باراك الذي هو سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا مبعوثا خاصا لأمريكا للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا، ثم الآن هو المبعوث الخاص للرئيس طبعا دونالد ترامب إلى سوريا والعراق. كان هذا دلالة على أن الملف التركي السوري أصبح يعني يسير جنبا إلى جنب، وبالتالي ما رأته أنقرة من تعاون ومن الحقيقة مدت يد العون ووقفت حتى قبل طبعا سقوط نظام الأسد، وقفت مع الشعب السوري، استقبلت السوريين ودعمت كل المسار، مسار الشعب السوري في التحرر. هذا يثبت بالفعل أن يعني العلاقة التاريخية يعني لم تكن كما هي اليوم ما بين سوريا وتركيا قيادة وشعبا.
1: سوريا الآن تواجه العديد من الملفات، العديد من العوائق إن صح التعبير، نتحدث عن ملفات حساسة مع إسرائيل خصوصا. كيف يمكن الآن للدور التركي أن يساعد دمشق في إدارة هذه الملفات الحساسة خصوصا مع إسرائيل، وربما احتواء التوترات الإقليمية بشكل كامل، ونتحدث طبعا بطبيعة الحال عن لبنان؟
2: يعني هي الحقيقة بالنسبة لتركيا والدور التركي هو تقريبا الدور الوحيد أو الدولة الوحيدة التي تقف في وجه المشروع التوسع الصهيوني. وقفت مع غزة منذ اليوم الأول ضد الحرب الإبادة والتجويع، ووقفت مع سوريا ضد التوغلات وضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وبالتالي بالتأكيد طبعا كان موضوع التوغلات الإسرائيلية على طاولة اللقاءين، اللقاء ما بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس رجب طيب أردوغان، وأيضا رئيس دونالد ترامب رئيس أحمد الشرع. يعني دور تركيا في هذا المجال للتصدي للتوسعية الإسرائيلية دور مهم جدا، لأن سوريا يعني خارجة من حقبة مظلمة، وبالتالي بالفعل تريد من يسندها، تريد من يدعمها في هذا الموقف، وخاصة أمام الغطرسة الإسرائيلية التي يعني ليس لها حدود. لذلك الدور التركي مهم جدا. وبالنسبة للعلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا تركيا، الآن أيضا أصبحت في حالة تحسن كبيرة جدا، هذا عدا العلاقة الشخصية ما بين الرئيسين دونالد ترامب وطبعا رجب طيب أردوغان. يعني الآن بدأ الرئيس دونالد ترامب يعني يصرح علنا بالدور المحوري لتركيا في منطقة الشرق الأوسط، هذا مهم جدا. سابقا كان كل الرؤساء يتحدثون عن الدور الإسرائيلي ويعولون على الدور الإسرائيلي، الآن التعويل ليس على الدور الإسرائيلي بل بالعكس تماما. إسرائيل حاولت أن تعيق ما قام به الرئيس دونالد ترامب في بحث مشروع محركات F-110 للطائرة الشبحية كان، وأيضا شراء 5 طائرات يعني وعدت بها تركيا. كان يعني حتى يعني بواسطة أيباك وبواسطة اللوبي الإسرائيلي يضغط على الرئيس دونالد ترامب كي لا يعطي هذه الصفقة أو يكمل هذه الصفقة مع تركيا، لكن رئيس دونالد ترامب لم يعني يرد إليه ولم يصغي إلى هذا الكلام.
1: أستاذ عمر، يعني فيما يخص الملفات الحساسة الآن التي تواجهها سوريا، تحدثت أنت عن ملف إسرائيل، إذا خصصنا أيضا حديثنا عن الملف اللبناني، هناك تصريح قاله دونالد ترامب عقب لقائه مع الشرع بأنه من الممكن أن يكون هنالك تعاون مع سوريا ومع الرئيس الشرع في ملف حزب الله، وهو أحد الملفات الحساسة بطبيعة الحال. برأيك كيف يمكن أن تتعامل سوريا ويتعامل أحمد الشرع مع هذا الملف تنسيقا مع الولايات المتحدة؟
2: يعني الحقيقة الإدارة الأمريكية تريد أن تدفع بسوريا أن تلعب دور يعني متعدد، وخاصة دور عسكري، لكن هذا لا يمكن أن تقبل به الإدارة السورية الجديدة، لأن الآن سوريا يعني شعارها هو الاستقرار والتعاون والحوار مع كل دول المنطقة، مع العراق، مع طبعا الأردن، مع دول الجوار الأخرى، وأيضا مع لبنان. ولاحظنا أن العلاقة أصبحت علاقة رسمية، والرئيس أحمد الشرع أعلن في أكثر من مناسبة أنه لا وارد لتدخل عسكري أو تدخل بالشأن اللبناني من طرف سوريا. كل ما هنالك التعاون الذي يقصده أعتقد الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يكون تعاون مع الحكومة اللبنانية في مسعاها بأن تكون سيدة على كل أراضيها، ويمكن أن تقدم سوريا يعني الحقيقة دعم فيما يخص ترسيم الحدود، فيما يخص أيضا دعم لوجستي للحكومة اللبنانية إلى آخره، لكن عسكريا أعتقد هذا خط أحمر، لن يكون هناك أي تدخل سوري عسكري في لبنان.
1: هل يمكن لاستقرار سوريا أن يكون

0: يكون له دور في تشكيل ومعادلة نفوذ جديدة في لبنان في المنطقة الإقليمية؟ هنا أتحدث طبعا بطبيعة الحال حسابا على الدور الإيراني.
1: يعني الآن الحقيقة المنطقة ستعيش مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على طبعا على إيران. صحيح أنها لم تنتهي بعد ولا زال هناك أخذ ورد، لكن بالتأكيد هناك تفكير في دول المنطقة كلها باستراتيجيات جديدة في ضوء تمخضات وإرهاصات هذه الحرب. لاحظنا مثلا التنسيق الرباعي ما بين سوريا ما بين تركيا وبين مصر وأيضا المملكة العربية السعودية وباكستان. الآن سوريا يحكى عن دور محوري في اقتصادي في خطوط الإمدادات والطاقة، وحتى أن خط الحجاز من الممتد من إسطنبول إلى طبعا مكة المكرمة الآن يعاد بناؤه، وهناك خطط فعلية للبدء فيه. أيضا ستكون منطقة عبور، وعلى ضوء ما جرى في مضيق هرمز هناك طرق بديلة لنقل النفط والغاز وإلى آخره، وبالتالي طالما هناك دور اقتصادي قوي لسوريا ستكون أيضا حاضرة في الملفات الإقليمية بدورها المختلف عن الدور السابق، دور الحقيقة الدولة التي تريد أن تبني مشروعا هو قائم على الاستقرار وقائم على المصلحة، مصلحة الجميع، وهذا يدعم الحقيقة حتى تركيا تدفع بهذا الاتجاه. لذلك العقبة الرئيسية هي إسرائيل، يجب أن تكف إسرائيل عن محاولاتها ضرب الاستقرار والأمن في سوريا.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش على حضورك معنا، شكرا لك.

0: في ملفنا الثالث والأخير لهذه الليلة، يحضر الملف الأوكراني على طاولة اجتماعات قادة حلف الناتو في أنقرة، فيناقشون سبل مواصلة الدعم الغربي لكييف في مواجهة روسيا، ويتعهدون بنحو 70 مليار دولار خلال العام الجاري. فما مطالب أوكرانيا من قمة الناتو بأنقرة؟ ولماذا رأى كثير من زعماء الحلف في القمة فرصة لتحقيق انفراج في مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟
1: في تقدم بارز بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي خططا تمنح كييف القدرة على تصنيع أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية باتريوت محليا، مؤكدا عزم واشنطن منح أوكرانيا هذا الترخيص لتجاوز أزمة نقص الإمدادات.
2: أحد الأمور التي سنتحدث عنها كما سترون هو أننا سنمنحكم ترخيصاً لتصنيع صواريخ باتريوت. هذا أمر رائع حقاً، أليس كذلك؟ بهذه الطريقة لن يتمكن من الشكوى بأننا لا نمنحهم ما يكفي منها. لقد قلت له اصنعوها بأنفسكم، لم نبلغ الشركة بذلك بعد، لكن الأمور ستسير على ما يرام. هذه مجموعة بارعة للغاية، وما يعجبني في هذا الأمر هو أنه موقف دفاعي، وضع دفاعي تماماً وليس هجومياً.
1: ويأتي هذا اللقاء في وقت تواصل فيه أوكرانيا الضغط على حلفائها للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية ومساعدات عسكرية ولإقناع الحلفاء بجدوى الدعم. يؤكد زيلنسكي لترامب أن أوكرانيا انتزعت زمام المبادرة في الهجوم عبر استهداف خطوط الإمداد اللوجستي الروسية بالطائرة المسيرة.
3: نحن نحاول نقل هذه الحرب من أرض المعركة إلى السماء، لهذا السبب بدأنا الآن في السيطرة على ساحة المعركة، وهذا أمر مهم للغاية. من الصعب إجبارهم على التراجع عندما يكون لديك عدد أفراد أقل، لكننا وجدنا طريقة أخرى للقيام بذلك، وهي قطع خطوط الإمداد اللوجستي لجيشهم والتي تتمثل في الأسلحة والبنزين والديزل.
1: وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت تواجه فيه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ باتريوت القادرة على إسقاط الصواريخ البالستية الروسية، إذ أخفقت الدفاعات الجوية الأوكرانية في إسقاط أي من الصواريخ البالستية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف في الآونة الأخيرة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى وتدمير في البنية التحتية.
0: أناقش هذا الملف مع ضيفي من واشنطن، أستاذ القانون والباحث في الشؤون الأمريكية الدكتور جابرييل سوما. دكتور جابرييل، أهلا ومرحبا بك. طبعا بطبيعة الحال اللقاء الذي جرى اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كان له أبعاد مختلفة، خصوصا أنه تم في قمة الناتو. ولكن إذا عدنا إلى النظرة الأولى لهذا الملف، ملف أوكرانيا، وخصوصا أن هذه القمة تقام الآن في أنقرة،

0: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. هذا يتعلق بتفعيل المادة الخامسة من ميثاق حلف ناتو. هذه المادة تقول بأن أي هجوم على عضو من الناتو، عندئذ كافة الأعضاء الدول الأعضاء في الناتو عليها أن تدافع عن ذلك البلد. هذه المادة الخامسة تتعلق بعضوية أوكرانيا، بحيث أنه لا سمح الله إذا حصل أمر من هذا النوع فهذا لا يعني بأن المادة الخامسة سوف تطبق بكاملها على الوضع. فرضا لو افترضنا أن روسيا قررت الهجوم على أوكرانيا، عندئذ قد لا تتخذ بقية الدول الأعضاء في الناتو موقفا معاديا لروسيا في نفس الوقت.
1: طيب الآن يعني أستاذ جابرييل، هل التطورات الحالية ربما تعيد يعني الدعم بشكل مختلف لأوكرانيا؟ نتحدث الآن عن تثبيت هذه النقاط كما ذكر في المادة الخامسة كما ذكرت.
0: صحيح، هناك تعهدات مالية وعسكرية. مثلا الناتو يصرف بحدود 70 مليار يورو كدعم لأوكرانيا لعام 2026، وكذلك للعام 2027 هناك دعم بحدود 70 مليار يورو. أضف إلى ذلك بأنه في هذه الحالة تصبح القوات الأوكرانية تحت قيادة حلف الناتو، بمعنى أن المسؤولين العسكريين في قيادة حلف الناتو هم الذين يقررون المسار العسكري لأوكرانيا. وكذلك أعطت دول الحلف لأوكرانيا دعمها للإنتاج الدفاعي، بمعنى أن المصانع الأوكرانية بإمكانها أن تصنع السلاح الذي يستعمله الناتو في للقوى المسلحة الأوروبية. أوكرانيا سوف تكون جزء لا يتجزأ من الحلف الأطلسي.
1: طيب أستاذ جابرييل، يعني تحدثنا في بداية هذا الحوار بأن دونالد ترامب، إذا كنت تسمعني، بأن دونالد ترامب تحدث عن مسألة تفاوض ما بينه وبين روسيا والوصول الآن إلى تسوية سياسية، وفي المقابل الحديث أيضا عن الدعم العسكري لأوكرانيا. يعني هنا هل بات الجمع بين الردع والتفاوض هو المعادلة الجديدة الآن؟
0: ما يريده الرئيس ترامب هو أن يكون هناك الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في جميع الأحوال، ولكن في نفس الوقت يريد أن يحل هذه المشكلة إذا استطاع بالطرق الدبلوماسية. يعني وجدنا كيف أن الرئيس ترامب منذ أن تولى الرئاسة في البيت الأبيض كان ينوي أن يقوم بعملية صلح بين أوكرانيا وروسيا، ولكن يبدو بأن الرئيس الروسي ليس على استعداد لأن يكون هناك مفاوضات سلم في الوقت الحاضر مع أوكرانيا. ولهذه الأسباب تجد بأن الرئيس ترامب يريد دعم أوكرانيا في الوقت الحاضر كنوع من الضغط على الرئيس الروسي للعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: طيب الآن إذا انتقلت الاتصالات ما بين ترامب وبوتين وزيلينسكي إلى مفاوضات جدية، أستاذ جابرييل صومة، ما هي الفرص المتاحة الآن إلى إيجاد تسوية سياسية قبل أن تكون عسكرية؟
0: والرئيس ترامب يعتقد بأنه بالإمكان الوصول إلى تسوية سياسية بدلا من التسوية العسكرية. الولايات المتحدة تعمل وحلف الناتو يعملون على مساعدة أوكرانيا من الناحية المالية وكذلك من الناحية العسكرية. والاعتقاد السائد بأن الناتو أعضاء حلف الناتو سوف يظلوا يقومون بمساعدة أوكرانيا من الناحيتين العسكرية والاقتصادية. ولهذه الأسباب لا مجال لروسيا، يعني ما يريده الرئيس ترامب هو أن يقنع الرئيس الروسي

0: بوتين بأنه ليس بإمكانه أن يربح حربا ضد عضو من الناتو.
1: طيب بعد قمة أنقرة، يعني ما فرص أن تقود تركيا هذا المسار؟ نذكر بأن تركيا قادت مسارا دبلوماسيا سياسيا من قبل في مفاوضات إسطنبول، الآن بعد قمة أنقرة إلى أي مدى يمكن أن تدير أيضا أنقرة فرصا أخرى ومسارا آخر سياسيا ودبلوماسيا ما بين موسكو وكييف، خصوصا أن العلاقة التركية الآن ما بين الطرفين تسمح لها بأن تكون قائد لمسار سياسي ودبلوماسي جديد؟
0: بالفعل الرئيس التركي هو صديق لفلاديمير بوتين، وكذلك له صداقة متينة مع الرئيس ترامب، وأعتقد أن هذا هذه العلاقات بإمكانها أن تحسن الوضع. ولكن فيما يتعلق بقرارات الرئيس بوتين، لا أعتقد بأنه في الوقت الحاضر سوف يستجيب لمطالب الرئيس التركي، طالما أنه يعتبر بأن أوكرانيا هي جزء من روسيا، على الرغم من أن أوكرانيا تعتبر نفسها دولة حرة مستقلة ذات سيادة. فإذا الوضع ما زال كما كان في السابق، طالما أن روسيا تعتبر بأن أوكرانيا هي جزء من أراضيها.
1: يعني السؤال الآن أيضا، إلى أي مدى يمكن أن تشكل اللقاءات المقبلة والاتصالات التي جرت الآن، سواء اللقاء ما بين ترامب وزيلينسكي والاتصال ما بين ترامب وفلاديمير بوتين، تحولا حقيقيا في المسار ما بينهما توازيا مع المسار الذي تغير الآن بعد قمة أنقرة، خصوصا فيما يخص الدعم العسكري؟
0: فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الروسية، هي علاقات سليمة سوري في الوقت الحاضر، ولكن تبقى قضية أوكرانيا هي الأصعب، صعب حلها في هذه يعني في هذا الوضع. طالما أن الرئيس الروسي بوتين يعتبر بأن أوكرانيا هي جزء من أراضيه، إلى أن يصل إلى قناعة بأنه هذا غير ممكن، طالما أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يدعمان أوكرانيا، فإذا أصبح من الصعب على الرئيس بوتين أن يتابع نفس المسار. سوف يظل الوضع كما هو عليه إلى أن يصل إلى قناعة بأن أوكرانيا يجب أن تكون دولة حرة مستقلة.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور جابرييل سوما، أستاذ القانون الباحث في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. بهذا نصل مشاهدينا وإياكم إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: رغم ما يثقل كاهله من أزمات متراكمة منذ سنوات جراء الحرب والصراعات والانقسام الذي مزق البلاد، يجد اليمن نفسه اليوم أمام تداعيات حرب جديدة. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع مواد البناء، ما انعكس مباشرة على النشاط العقاري. في صنعاء توجهنا إلى موقع برج سكني بدأ العمل فيه قبل التصعيد الأخير لرصد حجم التأثيرات في أسعار المواد المستوردة، لا سيما الصحية والكهربائية.
1: المواد ارتفعت بنسبة تتفاوت من 20% إلى 50% في بعض المواد، وهذه كارثة في موضوع البناء. الآن أصبحنا لم نعد نبحث عن الربح، يلا نحافظ على رأس المال، وهذه مشكلة بنواجهها بشكل كبير جداً. في ظل الصراع الحالي أيضاً في اليمن، اليمن الآن تعاني من ركود اقتصادي، يعني القوة الشرائية

0: أصبحت ضعيفة جدا. وبالجانب الآخر ارتفاع في قيمة المواد ما يرفع الآن تكلفة البناء.
1: التجار والموردون يرجعون سبب هذا الارتفاع إلى جملة عوامل مرتبطة بتداعيات الحرب، في مقدمتها اضطراب إمدادات الطاقة وتكاليف النقل، إلى جانب قيود وتحديات الشحن ما يؤثر بشكل بالغ في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتأمين مواد البناء.
2: كمستوردين كيف تأثرتم بالصراع الدائر اليوم في الشرق الأوسط؟
3: نحن تأثرنا بسبب الصراع في الشرق الأوسط من الارتفاع النفط عالمياً وتأخر البضائع وارتفاع الجمارك، وهذا شكل علينا عبء كبير.
2: أبرز الأصناف التي تأثرت مثلاً والارتفاع فيها؟
3: الغر البلاط، الأطلاءات بأنواعها، التينارات، المعاجين، الفتنايت، الكراسي الفرنجي، الكراسي العربي، الأدوات الصحية بشكل عام.
1: أزمة الاستيراد في اليمن تتسم بخصوصية إضافية، إذ تفرض على الواردات رسوم متفاوتة مرتبطة بمخاطر الحرب الدائرة في البلاد، فضلاً عن خضوع السلع لإجراءات جمركية مزدوجة بين السلطتي صنعاء وعدن في ظل الانقسام السياسي وما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية. وفي بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته تتضاعف هذه التحديات، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.
2: مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط تتزايد المخاوف من انعكاسها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتداعيات ذلك على اليمن، فالحرب الدائرة في هذا البلد منذ نحو عقد أنهكت القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الأدوية الذي شهدت وارداته انخفاضاً حاداً قارب 60%.
1: تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص حاد في السوق، شمل نحو 1350 صنفاً من الأدوية بينها أدوية منقذة للحياة، ما أثر في المقام الأول في وضع المصابين بأمراض مزمنة، واقع يعكس عمق الأزمة الصحية في اليمن وتتجاوز تداعياته تأثيرات التصعيد الدائري في المنطقة حتى الآن.
4: الأدوية معظمها مش متوفر والموجود غالي جدا، إضافة إلى أنها بعضها يعني غزيئة، لذلك احنا بنعاني كلنا من هذا الشيء. إذا أنا عندي القلب ولا هذا وبين أدور العلاجات العصبية ما بنلقاها، اضطر أشل البديل، والبديل رخيص جدا وما ينفعش، تركيزي يكون ضعيف جدا.
5: أدوية الأورام ماش موجودة، أدوية المناعة ماش موجودة، أدوية الغسيل الكلوي ما هيش موجودة، إبر حق الغسيل الجوي ما هيش موجودة، قساطر الغسل ما هيش موجودة.
2: وبالنسبة للأسعار كيف؟
5: الأسعار خيالية، من 7000 إلى 15000.
1: ولا تبدو أزمة الطاقة بمعزل عن هذه التحديات، إذ تعد واحدة من أبرز الأزمات المزمنة في اليمن. فمع الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز، ازداد سعر صفيحة البنزين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ففي عدن ارتفع من نحو 15 دولاراً إلى أكثر من 18 دولار، مقترباً من السعر الثابت منذ سنوات في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تباع الصفيحة بنحو 17 دولاراً و90 سنتاً.

0: أسعار المشتقات النفطية طبعاً مرتفعة عندنا من قبل الحرب، ونتمنى أن الأزمة الدولية ما توصلش لعندنا وما تضاعفش المعاناة على المواطن، لأن المواطن ما عاد يحتملش أي أزمات أو أي ارتفاع في الأسعار.
1: وفي ظل هذه الظروف تحذر مراكز اقتصادية من أن استمرار الصراع واتساع رقعته قد يفاقمان الضغوط على الاقتصاد اليمني، مسببين صدمات جديدة تمس الموازنة العامة التي فقدت نحو 70% من إيراداتها مع التوقف شبه الكامل لصادرات النفط والغاز منذ عام 2022.

0: كما تتزايد المخاوف من تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض حجم المساعدات الخارجية إذا ما تأثرت اقتصادات دول المنطقة بتداعيات الحرب.
1: عندنا مشكلة رئيسية أنه حركتنا النقدية منخفضة، عندنا مشكلة في السيولة، عندنا تأمين عالي مخاطر، عندنا النقل الداخلي في مشاكل، عندنا عدم تنظيم العملية كامل، وبالتالي نحن متأثرين أصلاً من قبل هرمز. فعملية الحركة الاقتصادية اللي عندنا متذبذبة، أنت لا تزعجها، يعني أنت كتاجر المفروض تراعي الوقت، أنت كدولة المفروض تراعي الوقت، ما تجلس تضغط على المواطن اللي أساساً مرتباته انخفضت عن سنة 2014 أكثر من 400-500%. يعني هو الآن لا يحصل من ما كان يحصل عليه، لو كنا كان يحصل على $100 هو يحصل على $10 الآن. فأنت إيش اللي باقي؟ من اللي بيدفع لك أصلا؟ من اللي بيغطي لك هذه؟ وبالتالي إيش بيحصل؟ إفقار إضافي، بطالة إضافية.
0: وبحسب تقارير أممية يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية وخدمة حماية، مع تحذيرات من انزلاق أكثر من 18 مليون شخص إلى مستويات حادة من الجوع، فيما يعاني أكثر من 1,200,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حادة في بلد تعطلت نصف مرافقه الصحية ونزح نحو 5,200,000 شخص من منازلهم. أرقام تعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن وتبرز هشاشة الوضع أمام أي تداعيات إضافية قد تنشأ عن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. عمر الورفي، تلتي عربي، صنعاء.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الآثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني،

والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشن مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس. ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن. وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي.

حرام عليك الطراح والله يا راني كم يوم 9 سنوات كم يوم 9 سنوات

ضربات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تتوعد بهجوم واسع النطاق على القواعد الأمريكية في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الناتو يختتم قمة أنقرة بقرارات تعزز الدفاع المشترك وتدعم أوكرانيا، ومواقف حازمة تجاه إيران وروسيا. استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات على إيران رد على قيام طهران بقصف السفن، وأضاف ترامب أنه إذا تكرر الأمر وأقدمت طهران على المزيد فسيكون الوضع أسوأ بكثير بالنسبة إليهم، وأن الضربات ستزداد بشكل كبير إذا استمرت طهران في مهاجمة السفن في مضيق هرمز. وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران بعد ساعات من تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على طهران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة طهران بشكل أكبر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. من جهتها أكدت وسائل أعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في مدن جابهار وكنارك وبوشهر، إضافة إلى استهداف جسر سكك حديدية في شمال البلاد. نقلت وسائل أعلام إيرانية عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة الإيرانية سترد على الهجوم الأمريكي الأخير، وأكد المصدر أن الحرس الثوري سيشن هجوماً

0: واسع النطاق على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة. من جهتها أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الهجمات الأمريكية على محافظة بوشهر جنوبي البلاد لم تسبب ضررا في محطة بوشهر النووية.
1: بعبارات حاسمة وبما حملته لغة جسده من رسائل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في تركيا انتهاء المسار السياسي مع إيران.
2: بالنسبة لي انتهى الأمر، التعامل معهم مضيعة للوقت، سأترك للمفاوضين المتميزين مواصلة الحوار إن أرادوا، لكنني لا أرى ذلك ممكنا، لا أحب هؤلاء الناس.
1: ورغم إعلانه انتهاء الاتفاق، أبقى ترامب الباب مواربا أمام المفاوضين، وتتهم واشنطن طهران باستهداف الملاحة الدولية عقب هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز. وفي المقابل تحمل إيران الولايات المتحدة مسؤولية تقويض مذكرة التفاهم، إذ اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاق الموقع بين الجانبين الشهر الماضي، وتزامن ذلك مع إجراءات أمريكية أبرزها إلغاء الترخيص الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على طهران. تطورات من شأنها إعادة الصراع بين البلدين إلى الميدان وتوسيع رقعة المواجهة من مضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية في الخليج. وعلى الأرض بدأت التطورات باستهداف إيران سفنا في مضيق هرمز قبل أن تشن الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفا، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين بالتزامن مع تمسكها بفرض سيطرتها على الممر المائي وتهديدها السفن التي لا تلتزم بالمسار الذي تحدده. بعد احتدام المشهد أعلن الجيش الأمريكي لاحقا انتهاء عملياته، غير أن ذلك لم يبدد التوتر إذ توعد طهران برد أكبر في وقت يبرز فيه تبادل الضربات وتصاعد الاتهامات وتراجع المسار الدبلوماسي. تبدو فرص العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات أكثر تعقيدا، فيما يبقى مضيق هرمز مرشحا للبقاء في قلب المواجهة. عزيزة محمد نور، تيرت عربي.

0: ننوه مشاهدينا إلى هذه العواجل التي تظهر على الشاشة. إذن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكانت البحرين قد أعلنت أيضا أنها تصدت لهجمات قالت إنها معادية بالصواريخ والمسيرات من خلال الدفاعات الجوية. إذن كل من البحرين والكويت يتصديان لهجمات بالصواريخ والمسيرات على أجوائهما، ويبدو أنها هجمات إيرانية بعد الهجوم الأمريكي على إيران. نتابع إذن إلى قمة الناتو في أنقرة، حيث أكد البيان الختامي لقمة حلف الناتو الالتزام الراسخ بالدفاع الجماعي عن أي دولة عضو في الناتو تتعرض للهجوم. وأشار البيان إلى إبرام دول الحلف اتفاقيات دفاعية بأكثر من 50 مليار دولار تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة وتعزيز الصناعات الدفاعية. وجدد البيان التأكيد على دعم أوكرانيا. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد الحلف مواصلة التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالات عدم الاستقرار، وأنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا، كما دعا طهران لاحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: الردع الجماعي والإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا وأمن الشرق الأوسط، أربعة ملفات تصدرت البيان الختامي لقمة الناتو في أنقرة التي خرجت بحزمة من القرارات تعكس توجه الحلف نحو تعزيز جاهزيته العسكرية وتكييف استراتيجيته مع المتغيرات الأمنية المتسارعة. وفي صدارة المخرجات، جدد قادة الحلف التزامهم بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الأعضاء باعتبارها حجر الأساس لمنطقة

0: منظومة الردع والدفاع الجماعي. وعلى المستوى العسكري، أعلن الناتو اتفاقيات توريد دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج العسكري وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وتسريع الابتكار في الصناعات العسكرية. كما وضع الحلف تحديث القدرات القتالية ضمن أولوياته عبر الاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي والضربات الدقيقة البعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة والفضاء والفضاء السيبراني، إلى جانب تطوير بنية رقمية قتالية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار. وفي الملف الأوكراني، تعهد الحلف بتقديم 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية والأمنية خلال عام 2026، مع الإبقاء على مستوى الدعم نفسه على الأقل في العام المقبل، بما يعكس توجهاً لترسيخ الدعم طويل الأمد لكييف. أما في الشرق الأوسط، فأكد الناتو ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في إشارة إلى ارتباط أمن المنطقة باستقرار خطوط التجارة والطاقة العالمية. وتعكس مخرجات قمة أنقرة توجه الناتو نحو الجمع بين تعزيز الردع العسكري وتحديث القدرات الدفاعية وتقاسم الأعباء بين الحلفاء، بما يرسخ استعداد الحلف للتعامل مع التحديات الأمنية المتنامية على المدى البعيد. عبد الله الخطيب، تارت عربي.
1: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختتام قمة حلف الناتو في أنقرة بنجاح، مؤكدا أنها ستسهم في رسم مستقبل الحلف، وشدد خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة على تقدم تركيا في الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية والصناعات الدفاعية مقارنة بالعديد من الحلفاء.
2: اختتمنا قمة الناتو بنجاح في أنقرة، وستسهم في تشكيل مستقبل الحلف، وتركيا اليوم تتقدم على العديد من الحلفاء في الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية. القمة انعقدت في مرحلة حاسمة بالنسبة لأمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.
1: كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو، وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين بتحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الحلف دون الإضرار بوحدته.
2: خصصنا 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو، واتخذنا التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% بحلول عام 2030. يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وعلى الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف، وعدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية.
1: هذا وأكد الرئيس أردوغان أن ضمان استقرار المنطقة ولا سيما في غزة ولبنان مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
2: أؤكد مرة أخرى أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأن مسؤولية ترسيخ الهدوء ولا سيما في غزة ولبنان تقع على عاتقنا جميعاً. كما أدعو إلى إظهار تضامن كامل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فالتعاون المشترك في هذا المجال ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
1: قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا إن قادة الحلف أظهروا مستوى غير مسبوق من الوحدة رغم الاختلافات في وجهات النظر، وأشار في إجابة عن سؤال لتيرتي عربي إلى أن جميع الحلفاء اتفقوا على ضرورة عدم امتلاك إيران قدرات نووية، وأن الحلف مستعد للاطلاع بدوره إذا اقتضت التطورات ذلك.
3: قمة الناتو عكست مستوى غير مسبوق من الوحدة بين الدول الـ32.

0: أعضاء رغم وجود نقاشات وخلافات طبيعية تعزز قوة التحالف. هناك التزام كامل من الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالناتو. واشنطن نجحت في دفع الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل التهديدات الروسية والحرب في أوكرانيا. موقف جميع الحلفاء موحد في رفض امتلاك إيران لقدرات نووية. الناتو مستعد للقيام بدور إذا اقتضت الظروف ذلك، مع انتظار تطورات الأيام والأسابيع المقبلة.
1: وعلى هامش قمة الناتو في أنقرة، أعلنت تركيا إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. ويأتي ذلك في وقت يبلغ فيه حجم اقتصادات دول الحلف نحو 59 تريليونا و200 مليار دولار.
2: زخم جديد تضيفه قمة حلف شمال الأطلسي لتجارة تركيا الخارجية مع إعلان أنقرة وأوتاوا إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة بين البلدين، في خطوة تستهدف توسيع شراكتهما الاقتصادية وزيادة حجم التبادلات الثنائية. وبلغ حجم التبادلات التجارية بين تركيا وكندا نحو 2,700,000,000 دولار بنهاية عام 2025، حيث تميل كفة الميزان التجاري البيني لصالح تركيا التي تصدر لكندا ما قيمته نحو 1,600,000,000 دولار من السلع والبضائع، مقابل واردات من كندا بقيمة 1,160,000,000 دولار. وفي ظل خلاف تجاري مع الولايات المتحدة، تسعى كندا إلى تنويع شراكتها التجارية الخارجية، بينما تعزز تركيا حضورها التجاري مع اقتصادات مجموعة السبع والأسواق العالمية. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الوزن المتزايد لتركيا داخل حلف الناتو التي تمثل ثامن أكبر قوة اقتصادية بين دول الحلف، إذ بلغ ناتجها الإجمالي المحلي نحو 1,600,000,000 دولار بالأسعار الجارية العام الماضي. أما وفق معيار تعادل القوة الشرائية، فتحتل تركيا المرتبة الخامسة بين اقتصادات دول الحلف بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 3,800,000,000,000 دولار. كما تظهر بيانات وزارة التجارة التركية عمق الترابط الاستثماري مع دول الحلف، إذ بلغ رصيد الاستثمارات التركية المباشرة في دول الناتو 42,600,000,000 دولار مقابل استثمارات أجنبية مباشرة واردة إلى تركيا من دول الحلف بقيمة 150,600,000,000 دولار، بما يمثل 67.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يبلغ فيه الحجم الاقتصادي لدول حلف الناتو 59,200,000,000,000 دولار، بما يعادل 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يمنح أي اتفاقية تجارة حرة جديدة بين أعضاء الحلف بعداً اقتصادياً يتجاوز التجارة الثنائية ليعزز سلاسل التوريد ويرفع تنافسية الشركات ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين تركيا وكندا خلال المرحلة المقبلة. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
1: استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف جوي نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة 2 إثر قصف استهدف مركبة غربية مدينة غزة. كما استشهد طفل بغارتين منفصلتين شمالي المدينة. وفي جنوب القطاع استشهد 4 آخرون بقصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي جنوب القطاع.
3: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل سيارة مدنية في شارع 30 وسط مدينة غزة في منطقة الجامعات، حيث تتركز خيام النازحين في تلك المنطقة. طائرات الاحتلال استهدفت السيارة بشكل مباشر. طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشرت شهيد على الأقل، وعدد من الإصابات في صفوف المارة. هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث خلال هذا اليوم. منذ ساعات ظهر هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة خان يونس جنوب القطاع، أدى ذلك لوجود 4 من الشهداء. تلا ذلك عملية استهداف لخيمة أو لمجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ رضوان بحي النصر غرب مدينة غزة، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كما ذكرت، هذا الاستهداف الثالث حتى اللحظة. عدد الشهداء

0: منذ ساعات صباح هذا اليوم، وصلت إلى 8 شهداء، يضاف إليهم الشهيد أو من استشهد خلال هذا الاستهداف. كما نشاهد هذا الاستهداف جرى على مقربة من خيام النازحين الذين استقر بهم الحال في هذه المنطقة، منطقة الجامعات وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يكثف ويزيد من غاراته على السكان في قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 1080 شهيدا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 3000 جريح حتى هذه اللحظة. في عدد خروقات لجيش الاحتلال لهذا الاتفاق فاقت 3000 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
1: أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت نونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام الاستلام والتسلم. تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق بعد عمليات مكثفة استهدفت مواقع قوات متحالفة مع الدعم السريع. وبحسب مصادر حكومية فإن القوات المسلحة تمكنت من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتقع مدينة الكرمك على الحدود الإثيوبية وشهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات متواصلة بين الجيش والدعم السريع. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسميا عزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب اتخذ خطوة تاريخية لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق مستقبل أفضل. وأضاف روبيو أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وسيمنح سوريا فرصة لإعادة الإعمار.
2: لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بعد أن وصل الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة حيث عقدت قمة الناتو. اللقاء يمنح الملف السوري أهمية على هامش اجتماعات الحلف رغم أنه لا يندرج ضمن جدول الأعمال الرسمي للقمة. أهم ما ورد في اللقاء إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يعني إلغاء القيود المفروضة على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية. فرغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد إطاحة نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أمريكيون وسوريون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري. كما تناول اللقاء ملفات سياسية وأمنية مرتبطة بسوريا، لا سيما دورها الإقليمي، إذ ألمح ترامب إلى إمكانية أن تساعد دمشق بشأن موضوع حزب الله، وهو ما يناقض موقف الرئيس السوري المعلن بشأن رفضه سياسة تدخل بلاده في لبنان والسعي إلى إقامة علاقة متوازنة مع بيروت. ينظر إلى زيارة الشرع على هامش قمة الناتو بوصفها تحولا تاريخيا في الموقف السوري، كما تعكس الزيارة إعادة تموضع استراتيجي واندماجا متزايدا في الهياكل الأمنية الغربية المصممة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. إلى جانب لقاء ترامب، أجرى الرئيس السوري لقاء بوفد من الكونغرس الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، لقاء وصفه براك بالمحوري مؤكداً الأهمية البالغة لسوريا بوصفها نقطة ارتكاز وسط الديناميكيات المعقدة وسريعة التطور في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيداً.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وقال ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أنه لم يبلغ الشريك المعنية بذلك بعد، وأضاف أن الأمور تسير على ما يرام.
3: يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا مع تبادل مكثف للهجمات الجوية واستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الحرب وإنهائها على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة. ميدانياً قتل 3 أشخاص على الأقل في هجمات روسية ليلية على أوكرانيا، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت أكثر من 160 طائرة مسيرة و7 صواريخ، بينها 5 صواريخ باليستية. في المقابل أعلنت موسكو إسقاط أكثر من 400 مسيرة أوكرانية، قالت إنها كانت تستهدف منشآت صناعية ومحطات لضخ الطاقة في عدة مناطق، بينما أكدت أوكرانيا تنفيذ ضربات طالت 3 مصاف للنفط وقاعدة جوية وناقلات نفط في بحر آزوف في إطار استهدافها للبنية اللوجستية الروسية. وامتد التصعيد إلى البحر الأسود، حيث أفادت وسائل إعلام بتعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة قبالة الساحل الروسي، فيما أكدت الشركة المشغلة سلامة أفراد الطاقم وعدم تأثر شحنة النفط. وفي المسار الدبلوماسي اتجهت الأنظار إلى قمة حلف الناتو في أنقرة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وأوكرانيا ترغبان في الوصول لتسوية بشأن الحرب، كما وعد ترامب بمنح كييف ترخيصا لتصنيع صواريخ الباتريوت التي يقول زيلينسكي إنها باتت ضرورية لدعم المنظومة الدفاعية الجوية لبلاده. من جانبه شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة فتح قنوات التواصل مع روسيا في سبيل إحلال السلام وإنجاح أي مفاوضات تنهي الصراع. تأتي هذه التطورات بعد أكثر من 4 سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وسط تصاعد الهجمات المتبادلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الدفع نحو تسوية تنهي النزاع. سرين حامدي، تريتي عربي.
1: أعلن الجيش الباكستاني مقتل 42 شخصا من المدنيين وعناصر الأمن بهجمات شنها مسلحون في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. وأضاف الجيش أنه على مدار الأيام 4 الماضية نفذ مسلحون يتبعون لجماعات محظورة 3 هجمات على مناطق مختلفة في الإقليم، وأشار إلى قتله 54 عنصرا من هذه الجماعات. بعد سنوات من الضغوط التي فرضها تباطؤ الطلب والمنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية، تستعد فلوكس فاجن لأكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها الحديث، وسط تقارير تتحدث عن خفض واسع للوظائف وتقليص الاستثمارات.
4: تستعد فولكس فاجن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا لإطلاق خطة إعادة هيكلة واسعة قد تشمل شطب ما يصل إلى 100,000 وظيفة حول العالم خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير لمجلة مانجر ماجازين. وتشير المعلومات إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة يسعى أيضا إلى خفض الاستثمارات بنحو 15% خلال الأعوام 5 المقبلة لتقتصر على نحو 149 مليار دولار في إطار خطة لخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية. ووفق التقرير تتضمن الخطة إعادة تنظيم المجموعة عبر فصل العلامة الرئيسية لفولكس فاجن ومصانع إنتاج المكونات في كيانات مستقلة، بما يمهد لهيكل إداري وتشغيلي جديد. كما تتحدث المجلة عن نية الشركة إغلاق عدد من مصانعها في ألمانيا، بينها منشآت في هانوفر وتسفكيا وإمدن، إضافة إلى مصنع تابع لعلامة أودي في نيكاز زولم، وذلك بعد انتهاء دورة إنتاج الطرازات الحالية. ورغم أن فولكس فاجن لم تصدر تعليقا فوريا على هذه التقارير، فإنها تأتي في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الأوروبي تحديات متزايدة مع اشتداد المنافسة العالمية وتسارع التحول نحو المركبات الكهربائية.

0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ضربات أمريكية جديدة على إيران، والكويت والبحرين تعلنان التصدي لهجمات إيرانية. الناتو يختتم قمة أنقرة بقرارات تعزز الدفاع المشترك وتدعم أوكرانيا، ومواقف حازمة تجاه إيران وروسيا. استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
1: يا رب يا رب، قتلوا الأطفال، الله بنتجمع الأطفال من شان البلد، المرأة من الزوج.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أليس هذا دليلاً على فطرتنا البشرية التي ترفض الظلم وتتوق للعدالة؟ فكرة القدم وحدتنا، ماذا عن قضايانا الأخرى؟ هكذا تساءل أحدهم بعد أن اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة عارمة من الغضب المصحوب بتضامن واسع مع مصر ومنتخبها الوطني في مشهد وحد الشعوب العربية والإسلامية. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون معنا. فازت الأرجنتين وخسرت الفيفا، وغضب عارم على الحكم الفرنسي. بعد 22 عاما تركيا تستضيف حلف الناتو للمرة الثانية في تاريخها. أثار سوريا المستعارة تعود من فرنسا بالتزامن مع زيارة ماكرون. يوماً بعد آخر تفاجئنا الفيفا خلال تنظيم مونديال 2026 بمدى الفساد في أروقتها وبين حكامها، وسط غضب جماهير عربي وعالمي يتصاعد من طريقة كيل أو الكيل بمكيالين وسقوط قيم العدالة تحت أقدام النفوذ السياسي والرياضي. فليلة أمس ودع المنتخب المصري المونديال من دور 16 بخسارة دراماتيكية أمام الأرجنتين ب3-2، بعد أن كان الفراعنة متقدمين بهدفين نظيفين وتصدى الحارس مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي. لكن الخروج لم يكن فنية، بل تحول إلى ما وصفه نقاد ومحللون بسرقة القرن والأبشع في تاريخ البطولة. فالحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير وطاقم تقنية الفيديو اتخذوا قرارات أقل ما وصفها بها رواد المنصات بالفجة. نتحدث هنا عن إلغاء هدف مصري صحيح بشهادة الخبراء الرياضيين، وأيضا تحليل موثق على صحيفة ماركا الرياضية الشهيرة. واستمر التحيز التحكيمي، أقصد الأخطاء التحكيمية، بتجاهل عرقلة واضحة لمحمد صلاح في لقطة الهدف الثالث الحاسم لإنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع. مشاهدينا، هنا نحن ركزنا على الأخطاء التي تعلقت بالأهداف، بينما تجاهل الحكم الفرنسي العديد من الأخطاء التي اقترفها لاعبو المنتخب الأرجنتيني بحق لاعبي المنتخب المصري. المصريون لم يسكتوا، فرئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة تقدم بشكوى رسمية عاجلة للفيفا مطالبا بالتحقيق في جريمة تمييز تحكيمي ضد منتخب بلاده، مطالبا باستبعاد الطاقم الفرنسي بالكامل من البطولة، فضلا عن أن الحكم تجاهل مطالبات المدرب المصري حسام حسن الذي أطلق إشارة إكس المعتمدة على أنها بروتوكول مكافحة العنصرية، بل أظهر بطاقة صفراء للمدرب الذي حاول كشف العنصرية التي يتعرض لها منتخب بلاده. نشاهد.

0: هذا التناقض التحكيمي أجبر الحكم الفرنسي على إغلاق حسابه في إنستغرام بسبب الهجوم المليوني. نشاهد معا كيف تفاعل أحد رواد المنصات مع إغلاق الحساب بطريقة طريفة.
1: اكونت الحكم بقى يا جماعه حصل فيه حاجه غريبه جدا والله. الحكم مش عارف كان عنده 2000 ولا 3000 فولور، وعنده اول صوره دي كان عليها 714 لايك وعليها 74000 كومنت. هما زادوا بعد كده، انا بصيت من حوالي نص ساعه. انتوا مش متخيلين ال 74000 كومنت دول سباب جماعي، وكنت لما تدخل الكومنتات تحس بالتفافة، يعني في تفافة جوه جوه الاكونت. وبعد كده هو طبعا غالبا ما استحملش اللي حصل، فقام قافل بقى الاكونت طبعا، لان حصل عليه هجوم شرس مرعب مدني، ومش من المصريين بس، غالبا ده من شعوب كتيرة اتحدت كلها في التفافة على
0: حساب الفيفا. طبعا لم يخفي تحيزه، فقد نشر على حسابه في فيسبوك صورة ميسي كهداف المباراة، لينهال عليه المتابعون بضغط زر أغضبني ليصل إلى مستويات عالية. الواقعة أيضا دفعت منتخب المغرب على صفحته الرسمية على إنستغرام إلى نشر عدد من أعضاء المنتخب صورهم وهم يقومون بحركة الإكس تضامنا مع المنتخب المصري. مشاهدينا، رصدنا لكم بعض الآراء بينما امتلأت صفحات منصات التواصل بالغضب والانتقاد الشديد

نظمت الفيفا ولحكم المباراة. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الزعبي: الظلم طول الماتش باين ضد مصر، البطولة موجهة عشان الفلوس والجماهير والإعلانات، لكن المكسب الحقيقي شباب مصر

0: التحكيم في تاريخ كرة القدم والرياضة. مصر كانت ضحية سرقة القرن، والفيفا ستظل يدها ملطخة بهذه الجريمة مدى الحياة. أما غاري كاسباروف بطل العالم في الشطرنج يقول: هدف مصري مذهل يلغى بسبب خطأ بعيد، ثم نفس الوضع بعد بضع دقائق، وهدف للأرجنتين لا يلغى، لا يوجد فار، لا شيء. الفيفا تبدو مرة أخرى كأنها نكتة فاسدة تفضل النجوم. على أنغام الجوقة العثمانية العريقة المعروفة بالمهتار، استقبل قادة 32 دولة عضواً في حلف الناتو في القمة 36 للحلف بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم الاستقبال الرسمية أبدى المشاركون إعجابهم الشديد بالمعزوفات الموسيقية التاريخية، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بالرغم من خلافه الواضح والعلني مع أعضاء الحلف في الآونة الأخيرة، فإنه كان قد صرح علناً بأنه جاء خصوصاً لحضور هذه القمة تلبية لدعوة صديقه الذي يحترمه كثيراً الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً أنه لولا تركيا وأردوغان لما فكر في الحضور أساساً. هذه القمة الاستثنائية تلقي الضوء على المشوار الحافل للدبلوماسية التركية داخل منظومة الناتو بقيادة الرئيس أردوغان، والتي لاقت أصداء إيجابية واسعة وتأثيراً ملحوظاً في تصريحات كبار قادة دول حلف الناتو، التي باتت تنظر لأنقرة شريكة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها. نشاهد. Continued Turkish leadership will be crucial for a peaceful future.
1: Turkey is an essential NATO ally and a vital member of the Defeat ISIS coalition.
2: The American and Turkish peoples have been friends and allies for many, many decades. We also appreciate Turkey's leadership in seeking an end to the horrific killing in Syria.
3: Aber ich sage, die Türkei sollte NATO-Mitglied bleiben, und dafür müssen wir auch uns einsetzen, denn es ist von geostrategischer Bedeutung für das Bündnis, dass die NATO mit, dass die Türkei mit dabei ist.
4: I think that you're one of the few, if not only one, having a lot of discussion all around with everybody in the world.
5: I'm a big fan of the president, to tell you that. The U.S.-Turkish alliance can be a powerful force for security and stability, not only in the Middle East, but beyond.
6: Ho ringraziato il presidente Erdogan per l'opera di mediazione che ha portato avanti.
7: I also want to give our sincere thanks to President Erdogan of Turkey. He's always there when I need him. He's such a tough guy. He is tough as you can be, but we love him.
8: Turkey is extremely important to NATO. It is there not from day one, but at least from day two. You are one of the strongest military in the alliance.
0: ما يجعل هذه النسخة من القمة مشاهدينا مختلفة وذات أهمية بالغة أنها تأتي بعد 22 عاماً من استضافة تركيا لآخر قمة للناتو، غير أنها تنعقد في ظرف دولي معقد، إذ يضغط ترامب على الحلفاء لرفع الميزانيات العسكرية وسط مساع أوروبية حثيثة لتهدئة غضبه عبر إبرام صفقات تسليح وتأمين ممرات مائية تقدر بعشرات المليارات فقط لكسب رضاه. خلال استقباله ترامب في المجمع الرئاسي بأنقرة، أعرب الرئيس أردوغان عن ثقته الكبيرة بصدور قرار إيجابي من قمة حلف الأطلسي الحالية بشأن حصول تركيا على المقاتلات الأمريكية المتطورة F-35. نتابع معا.
9: طبعا F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrı

0: sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden
1: حديث أردوغان هذا الذي استمعنا إليه سبقه تصريح لافت لترامب قبل مجيئه لتركيا ألمح فيه إلى أنه سيعلن عن شيء يسعد صديقه التركي وخلال مؤتمر صحفي مشترك بالمجمع الرئاسي قبيل انطلاق أعمال القمة رد ترامب على أسئلة الصحفيين قائلا إنه حان الوقت لرفع العقوبات كاتسا عن تركيا التي فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب حصول الأخيرة على منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 قبل 6 أعوام ترامب قال أيضا إن إدارته تدرس بجدية إعادة إحياء صفقة مقاتلات F-35 متجاهلا تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتبر الخطوة نسفا لتوازن القوى في الشرق الأوسط نشاهد
2: We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider. Turkey bought planes. It's the best plane. But they bought planes from the United States. And when you buy a plane from the United States, if there's engine rehab and other things that are done to engines is various things that happen, including just maintenance. I think we have an obligation to maintain engines and help them maintain engines. I can tell you, we're going to be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question because we're working very closely with Marco Rubio, a very famous man, great Secretary of State, and with Scott Bessent, and with Pete and everybody else, we're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. Okay?
1: كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع انعقاد قمة الناتو في تركيا؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول عمر جانر: استضافة تركيا للناتو تؤكد ثقلها العسكري، وحديث ترامب عن رفع عقوبات كاتسا وإف 35 يثبت أن لغة القوة والمصالح مع أردوغان هي الوحيدة التي يفهمها البيت الأبيض. مهمات يقول: الدبلوماسية التركية تحقق مكاسب كبرى من بوابة الناتو، وعد برفع العقوبات والحصول على إف 35، أوروبا الآن بحاجته كشريك قوي. أبو حمد يعلق: تحذير نتنياهو من صفقة F-35 لتركيا يوضح حجم القلق الإسرائيلي من نفوذ تركيا، لكن ترامب يفضل المصالح مع القادة الأقوياء مثل أردوغان على حساب أي اعتبارات أخرى. حبيبة تعلق: السياسة الدولية لا تعترف بالشعارات بل بلغة الأرقام والمصالح والقدرات العسكرية على الأرض، وتركيا تفهم ذلك جيدا. آثار مستعارة وأموال مجمدة، حقوق شعب بدأت بالعودة إلى سوريا بعد لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ 18 عاما. الرئيسان الشرع وماكرون تشهدا معا مراسم تسلم 23 قطعة أثرية سورية فريدة وصلت إلى دمشق بعد أن بقيت في معهد العالم العربي بباريس لنحو 15 عاما. المجموعة المستعادة تضم كنوزا تعود لمتاحف دمشق وحلب وتدمر واللاذقية، وتشمل قطعا فريدة تمتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور الإسلامية. نشاهد معا. من بين الآثار المستعدة

0: ترجع تمثال ماجي ماري الشهير وأجزاء من إفريز تدمري يجسد رحلة صيد، إضافة إلى كسرة فسيفساء نادرة من الجامع الأموي بدمشق تعود إلى عام 710 ميلادي. لكن على منصات التواصل الاجتماعي اشتعل جدل واسع، شكك سوريون في رواية الاستعارة معتبرين أن المدة طويلة تشير إلى أنها كانت مسروقة أو محتجزة. المديرية العامة للأثار والمتاحف السورية بيّنت أن هذه القطع خرجت عام 2010 بموجب عقد استعارة رسمي، وأن انقطاع العلاقات الدبلوماسية وظروف الحرب هما ما أخرى عودتها إلى البلاد. هذا التحول الثقافي والدبلوماسي أعاد فتح ملف شائك آخر ينتظره السوريين، ألا وهو ملف الأموال المنهوبة وعقارات عائلة الأسد المصادرة في فرنسا والتي تقدر بنحو 51 مليون دولار. القضاء الفرنسي كان قد أصدر أحكاما نهائية بمصادرة عقارات وأموال تعود لرفعة الأسد المعروف بجزار حماة تقدر بنحو 51 مليون دولار بعد إدانته بتهم غسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية. ومن المفترض أن تعود هذه الأموال إلى الشعب السوري عبر مشاريع تنموية وإنسانية أيضاً وفقاً للقانون الفرنسي. مشاهد.
1: طبعاً الأموال تقدر قيمتها أو العقارات والأشياء اللي عنده بفرنسا أكثر من 100 مليون يورو، ولكن حالياً قسم منها رح يرجع خلال الأيام القادمة.
2: Ces fonds seront rendus au peuple syrien pour financer des projets de développement concrets sur le territoire. Issus de la saisie de biens mal acquis par la famille de l'ancien dictateur,

0: رفعت الأسد هو عم بشار الأسد اللي هرب وأخذ اقتصاد سوريا معه واشترى فيها عقارات وشقق فخمة واستثمارات أخرى بفرنسا. هاي الأموال اللي نهبتها عائلة الأسد وهي يمكن ما تشكل 1% من الأموال المنهوبة.
1: طالع أخو رفعت خزينة بنك سوريا المركزي عشان يطلع برا البلد ويأمن له على مستقبله.

0: مشاهدينا، تفاعل واسع مع عودة القطع الأثرية إلى مكانها الطبيعي في سوريا. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول عماد التركماني: عودة القطع الأثرية ليست مجرد حدث ثقافي، بل رسالة رمزية بأن سوريا تستعيد ذاكرتها وتفتح صفحة جديدة من التعاون مع فرنسا تقوم على احترام التاريخ وحماية الإرث الحضاري. حنين أحمد تقول: لماذا تذهب القطع الأثرية المهمة إلى فرنسا؟ لا أعتقد أنها مجرد إعادة آثار، بل كانت مسروقة، وبعد عودة العلاقات مع فرنسا قالوا إنها استعادة. وجهة نظر. أحمد يوسف جاسم يقول: الأهم من القطع الأثرية رأس البطل سليمان الحلبي المعروض في متحف فرنسي، أتمنى من القيادة أن تطالب باستعادته وتكريمه بدفن لائق. مشاهد نادرة لقائد في كتائب القسام مع مجموعة من رفاقه قضوا 50 ليلة متواصلة في أحد الأنفاق القتالية. نشاهد كيف كانت تلك الليالي.
1: هذا المقاتل القسامي أمضى 50 ليلة متواصلة محتجزا في نفق قتالي مع مجموعة من رفاقه.
2: يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء؟ جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء.
1: مشاهد نشرتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس توثق تفاصيل استثنائية من المعارك البرية مع قوات الاحتلال.
3: لهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وهبوا ملبين لنداء الله ومن ثم الوطن.
1: مقطع الفيديو برزت فيه لقطات للقائد الميداني أحمد سليم الغماري الذي كان يتولى مهام قائد فصيل في كتيبة بدر الكبرى التابعة لمخيم الشاطئ في المنطقة الغربية من مدينة غزة.

0: المشاهد أظهرت الغمار قيادياً في الميدان يشرف على توجيه المقاتلين لاستهداف آليات وناقلات جند إسرائيلية توغلت في المحور الغربي لمدينة.
1: في مقابلة لها عن بعد مع صانعة المحتوى الأمريكية الشهيرة بميس ريتشل، الطفلة سارة تخبر العالم عما تواجهه وأقرانها من عوائق في مسيرتهم التعليمية بسبب الإغلاقات التي يفرضها جيش الاحتلال والاعتداءات على المدارس في فلسطين. نشاهد.
2: Palestinian youth had a 99% literacy rate before the genocide and continued ethnic cleansing. They're so passionate about school. They love school.
3: I am a Palestinian child living in a refugee camp in the West Bank. The army closed the entrance of the camp, so we cannot eat our schools. Sometimes schools are raided and children are stopped from learning.
2: Sarah, you're so brave. If everyone in the world could know one thing from you, what would you want it to be?
3: We have the right to a safe and better future. We want school where we feel safe, not afraid. We want to learn in a peace and grow up with gently and mental peace. We deserve support from the world, not tomorrow, not someday, but now. We need real action because we are not less than anyone else. We are human beings and our rights matter.
2: Everybody, please listen to Sarah. She is telling us the adults of the world.
1: مشهد لشرطي ألماني يواجه سيدة محجبة بسبب مظلتها المستوحاة من الكوفية الفلسطينية في أثناء مظاهرة داعمة لفلسطين في برلين. نشاهد معا. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد. في أمان الله.

ضربات أمريكية جديدة على إيران والكويت والبحرين تعلنان التصدي لهجمات إيرانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. الناتو يختتم قمة أنقرة بقرارات تعزز الدفاع المشترك وتدعم أوكرانيا ومواقف حازمة تجاه إيران وروسيا. استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أهلا بكم. أعلنت كل من الكويت والبحرين أن دفاعاتهما الجوية تتصدى لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وكان الجيش الأمريكي قد شن ضربات جديدة ضد إيران بعد ساعات من تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة طهران بشكل أكبر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وسمع عدوي انفجارات في مدن جابهار وكنارك وبوشهر، إضافة إلى استهداف جسر سكك حديدية في شمال البلاد. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات على إيران رد على قيام طهران بقصف السفن. وأضاف ترامب أنه إذا تكرر الأمر وأقدمت طهران على المزيد فسيكون الوضع أسوأ بكثير بالنسبة إليهم، وأن الضربات ستزداد بشكل كبير إذا استمرت طهران في مهاجمة السفن في مضيق هرمز. في المقابل، أعلن مصدر عسكري إيراني قال إن القوات المسلحة الإيرانية سترد على الهجوم الأمريكي الأخير. وأكد المصدر العسكري الإيراني أن الحرس الثوري سيشن هجوما واسع النطاق على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة.

ينضم الآن إلينا عبر الهاتف من الكويت مراسل تي تي عربي محمد العفتان. مرحبا بك معنا محمد. يعني كيف تبدو الأجواء الآن في الكويت بعد هذه الضربات الإيرانية؟ وأيضا هل اتضحت أي معلومات عن ربما انتهاء هذه الحالة التحذيرات؟

0: من ضربات مستقبلية أم أن الأوضاع غير معروفة إلى حد اللحظة؟ ما هي المعلومات المتوفرة؟
1: أهلا لميت، صباح الخير. بالفعل منذ بدء الضربات الأمريكية على إيران كان هناك تقدير لدى العديد من المراقبين بأن تتسع دائرة التوترات لتشمل منطقة الخليج، وهذا ما انعكس بوضوح عن حالة استنفار أمني كان في الخليج خلال اليومين الماضيين. ليلة البارحة كانت هناك فترات انذار، فجر ليلة البارحة كان هناك فترات انذار في الكويت وفي البحرين. أعلنت الدفاعات الكويتية بأنها تصدت لصاروخين باليستيين وأكثر من 13 طائرة مسيرة. اليوم وفي تمام الساعة 3:30 فجر هذا اليوم كانت هناك تفعيل لصافرات انذار بكل من الكويت والبحرين وأيضا قطر. في الكويت أصدرت رئاسة الأركان العامة لميس للجيش الكويتي بيانا أوضحت فيه أن الأصوات التي سمعت في عدد من المناطق كانت نتيجة اعتراضات منظومة الدفاعات الجوية الكويتية للأهداف المعادية، كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية. في مملكة البحرين أيضا تم تفعيل صافرات الإنذار بنفس وقت إطلاق صافرات الإنذار في الكويت، وسط ترقب أيضا لبيان رسمي من الجهات المختصة في البحرين. لا يوجد هناك سماع حتى هذه اللحظة لذوي انفجارات في البحرين. تم توقف صافرات الإنذار بعد أن أطلقت لمدة تقريبا 15 دقيقة كما جاء في بيان البحرين. نتحدث أيضا على أن قطر أيضا شهدت تفعيل لأنظمة الإنذار عبر الهواتف المحمولة وصافرات الإنذار، مع إعلان رفع مستوى التأهب الأمني لفترة وجيزة. ومن ثم أعلنت السلطات القطرية بأن انتهاء حالة التهديد وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد المواجهة الإقليمية لميس بين الإيران وبين الجانب الأمريكي. خلال الساعات المقبلة تتجه الأنظار إلى البيانات الرسمية التي ستصدر من الوزارات الدفاع الخليجية وأيضا من وزارات الدفاع من وزارات الخارجية في الخليج العربي. من المتوقع أن تكون البيانات هذه عن ماهية هذه الأهداف التي كانت باتجاه الدول الخليجية. هذه آخر المعلومات هنا لميس من الكويت ومن الخليج أيضا.
0: شكرا جزيلا لك محمد العفتان، مراسل تي ار تي عربي، كنت معنا من الكويت.

0: أكد البيان الختامي لقمة حلف الناتو في أنقرة الالتزام الراسخ بالدفاع الجماعي عن أي دولة عضو في الناتو تتعرض للهجوم، وأشار البيان إلى إبرام دول الحلف اتفاقيات دفاعية بأكثر من 50 مليار دولار تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة وتعزيز الصناعات الدفاعية. وجدد البيان التأكيد على دعم أوكرانيا. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد الحلف مواصلة التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالات عدم الاستقرار، وأنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا، كما دعا طهران لاحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا وأمن الشرق الأوسط أربعة ملفات تصدرت البيان الختامي لقمة الناتو في أنقرة التي خرجت بحزمة من القرارات تعكس توجه الحلف نحو تعزيز جاهزيته العسكرية وتكييف استراتيجيته مع المتغيرات الأمنية المتسارعة. وفي صدارة المخرجات، جدد قادة الحلف التزامهم بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الأعضاء باعتبارها حجر الأساس لمنظومة الردع والدفاع الجماعي. وعلى المستوى العسكري، أعلن الناتو اتفاقيات توريد دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج العسكري وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وتسريع الابتكار في الصناعات العسكرية. كما وضع الحلف تحديث القدرات القتالية ضمن أولوياته عبر الاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي والضربات الدقيقة البعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة والفضاء والفضاء السيبراني، إلى جانب تطوير بنية رقمية قتالية تعتمد على تطبيقات

0: الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار. وفي الملف الأوكراني، تعهد الحلف بتقديم 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية والأمنية خلال عام 2026، مع الإبقاء على مستوى الدعم نفسه على الأقل في العام المقبل، بما يعكس توجهاً لترسيخ الدعم طويل الأمد لكييف. أما في الشرق الأوسط، فأكد الناتو ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في إشارة إلى ارتباط أمن المنطقة باستقرار خطوط التجارة والطاقة العالمية. وتعكس مخرجات قمة أنقرة توجه الناتو نحو الجمع بين تعزيز الردع العسكري وتحديث القدرات الدفاعية وتقاسم الأعباء بين الحلفاء، بما يرسخ استعداد الحلف للتعامل مع التحديات الأمنية المتنامية على المدى البعيد. عبد الله الخطيب، تارت عربي.
1: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختتام قمة حلف الناتو في أنقرة بنجاح، مؤكدا أنها ستسهم في رسم مستقبل الحلف، وشدد خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة على تقدم تركيا في الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية والصناعات الدفاعية مقارنة بالعديد من الحلفاء.
2: اختتمنا قمة الناتو بنجاح في أنقرة، وستسهم في تشكيل مستقبل الحلف، وتركيا اليوم تتقدم على العديد من الحلفاء في الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية. القمة انعقدت في مرحلة حاسمة بالنسبة لأمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.
1: كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو، وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين بتحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الحلف دون الإضرار بوحدته.
2: خصصنا 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو، واتخذنا التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% بحلول عام 2030. يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وعلى الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف، وعدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية.
1: هذا وأكد الرئيس أردوغان أن ضمان استقرار المنطقة ولا سيما في غزة ولبنان مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
2: أؤكد مرة أخرى أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأن مسؤولية ترسيخ الهدوء ولا سيما في غزة ولبنان تقع على عاتقنا جميعا. كما أدعو إلى إظهار تضامن كامل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فالتعاون المشترك في هذا المجال ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
1: قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا إن قادة الحلف أظهروا مستوى غير مسبوق من الوحدة رغم الاختلافات في وجهات النظر، وأشار في إجابة عن سؤال لتيرت عربي إلى أن جميع الحلفاء اتفقوا على ضرورة عدم امتلاك إيران قدرات نووية، وأن الحلف مستعد للاطلاع بدوره إذا اقتضت التطورات ذلك.
3: قمة الناتو عكست مستوى غير مسبوق من الوحدة بين الدول الاثنتين والثلاثين الأعضاء رغم وجود نقاشات وخلافات طبيعية تعزز قوة التحالف. هناك التزام كامل من الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالناتو. واشنطن نجحت في دفع الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل التهديدات الروسية والحرب في أوكرانيا. موقف جميع الحلفاء موحد في رفض امتلاك إيران لقدرات نووية. الناتو مستعد للقيام بدور إذا اقتضت الظروف ذلك، مع انتظار تطورات الأيام والأسابيع المقبلة.
1: منذ أكثر من 70 عاما تواصل تركيا تعزيز مكانتها كأحد الأعمدة الأساسية في حلف شمال الأطلسي الناتو عبر مساهماتها العسكرية ومشاركتها الفاعلة.

إلى في مهام الحلف من البوسنة إلى أفغانستان، فضلا عن دورها في تنسيق وقيادة المناورات العسكرية وترسيخ قدراتها الدفاعية الوطنية.

0: تركيا ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي الناتو، انضمت إلى الحلف عام 1952 بعد مشاركتها في الحرب الكورية لتصبح إحدى الركائز الأساسية للجناح الجنوبي الشرقي للحلف. شاركت تركيا في أبرز عمليات حلف الناتو العسكرية في البوسنة منذ تسعينيات القرن الماضي وفي أفغانستان وكوسوفو، حيث اضطلعت بمهام حفظ الأمن والاستقرار والدعم العسكري لتصبح من أبرز المساهمين في عمليات الحلف خارج أراضيه. عززت تركيا حضورها في مناورات الناتو بالإسهام في التخطيط والتنفيذ العمليات، مستفيدة من مواقع قيادية مثل مقر قيادة القوات البرية للحلف في إزمير لاندكوم، وتجلى ذلك في ستيدفاست ديفندر 2024، أكبر مناورات الناتو منذ نهاية الحرب الباردة، وصولا إلى ستيدفاست ستارت بالعام الجاري ضمن قوة الرد السريع للحلف. وبرزت مناورات أفس منصة متعددة الجنسيات تجمع قوات الناتو والدول الحليفة والصديقة لأكثر من 50 دولة داخل الأراضي التركية، بما يعكس تنامي الدور التركي في الإدارة والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: تركيا تشهد ثورة في صناعاتها الدفاعية، ويمكننا أن نتعلم كثيراً مما تعمل به في هذا المجال، ويجب علينا إدماج أحدث التقنيات في عملنا.
0: أصبحت الصناعات الدفاعية التركية إحدى الركائز التي يستند إليها الناتو، حيث وصلت الطائرات المسيرة التركية إلى دول أعضاء في الحلف مثل بولندا ورومانيا، فيما دخلت طائرة التدريب النفاثة حرجد في مسارات تعاون وتقييم مع دول أوروبية بينها إسبانيا. كما زودت تركيا دولا أخرى بأنظمة دفاعية متعددة. تؤكد تركيا موقعها داخل حلف الناتو بفضل قدراتها العسكرية والدفاعية ودورها في دعم منظومة الردع والاستقرار، بما يعكس مكانتها في مستقبل الأمن الإقليمي والدولي. إمره بابوت، تيرت عربي، أنقرة.
2: استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف جوي نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة 2 إثر قصف استهدف مركبة غربية مدينة غزة. كما استشهد طفل بغارتين منفصلتين شمالي المدينة. وفي جنوب القطاع استشهد 4 آخرون بقصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي جنوب القطاع.
3: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل سيارة مدنية في شارع 30 وسط مدينة غزة في منطقة الجامعات، حيث تتركز خيام النازحين في تلك المنطقة. طائرات الاحتلال استهدفت السيارة بشكل مباشر. طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشرت شهيد على الأقل، وعدد من الإصابات في صفوف المارة. هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث خلال هذا اليوم. منذ ساعات ظهر هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة خان يونس جنوب القطاع، أدى ذلك لوجود 4 من الشهداء، تلا ذلك عملية استهداف.

0: أهداف لخيمة أو لمجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ رضوان بحي النصر غرب مدينة غزة، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كما ذكرت، هذا الاستهداف الثالث حتى اللحظة. عدد الشهداء منذ ساعات صباح هذا اليوم وصلت إلى 8 شهداء، يضاف إليهم الشهيد أو من استشهد خلال هذا الاستهداف. كما نشاهد، هذا الاستهداف جرى على مقربة من خيام النازحين الذين استقر بهم الحال في هذه المنطقة، منطقة الجامعات وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يكثف ويزيد من غاراته على السكان في قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 1080 شهيدا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 3000 جريح حتى هذه اللحظة. في عدد خروقات لجيش الاحتلال لهذا الاتفاق فاقت 3000 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
1: أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام الاستلام والتسلم. في السودان، تمكن الجيش من استعادة السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق بعد عمليات مكثفة استهدفت مواقع قوات متحالفة مع الدعم السريع. وبحسب مصادر حكومية، فإن القوات المسلحة تمكنت من استعادة مدينة الكرموك الاستراتيجية بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتقع مدينة الكرموك على الحدود الإثيوبية، وشهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات متواصلة بين الجيش والدعم السريع. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات.
2: من واشنطن إلى روما، تقرر حقائب دبلوماسية أن تغير جغرافيتها إلى عاصمة أخرى من عواصم القرار استجابة لنصيحة أمريكية رأت في اتفاق الإطار نهاية فصل وبداية آخر. العاصمة الإيطالية تتأهب لاستضافة جولة منتصف يوليو الجاري بين بيروت وتل أبيب في انتقال أعلنته الخارجية الأمريكية لتيسير التشاور. وتلقفته إسرائيل لعلها تنجو من الصوت التفاوضي الحاسم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. غير أن بيروت حزمت أمرها بلا مواربة، فلا مشاركة في مفاوضات روما من دون خطوة إسرائيلية عملية. الانسحاب أولاً من المنطقتين التجريبيتين اللتين نص عليهما اتفاق الإطار الموقع الشهر الماضي مع انتشار الجيش اللبناني، شرط أردفته بيروت بضمانات تبقي الزخم الأمريكي بالثقل ذاته قبيل زيارة مرتقبة يحل فيها الرئيس جوزيف عون ضيفاً على نظيره دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 21 من الشهر الجاري، طلباً لترجمة الالتزام بسلام مستدام. لكن الميدان يروي حكاية أخرى، فخلف الحبر الموقع بين واشنطن وطهران ما تزال طائرات الاحتلال تخترق الهدنة المترنحة مع تبادل الهجمات واتهامات الخرق بين تل أبيب وحزب الله الرافض لاتفاق الإطار، فيما تتمسك إسرائيل بحزامها الأمني بعمق 10 كيلومترات مشترطة نزع سلاح الحزب. شرط لبناني تراه العيون عسيراً على الدولة، فيما تظل روما بانتظار وفد بيروت، ويبقى الميدان حكما يثبت

0: وأن السلام لا تحسمه الغرف المغلقة بل تصنعه التنازلات على خطوط التماس.
1: أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسميا عزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب اتخذ خطوة تاريخية لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق مستقبل أفضل. وأضاف روبيو أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وسيمنح سوريا فرصة لإعادة الإعمار.
2: لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بعد أن وصل الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة حيث عقدت قمة الناتو. اللقاء يمنح الملف السوري أهمية على هامش اجتماعات الحلف رغم أنه لا يندرج ضمن جدول الأعمال الرسمي للقمة. أهم ما ورد في اللقاء إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يعني إلغاء القيود المفروضة على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية. فرغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد إطاحة نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أمريكيون وسوريون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري. كما تناول اللقاء ملفات سياسية وأمنية مرتبطة بسوريا، لا سيما دورها الإقليمي، إذ ألمح ترامب إلى إمكانية أن تساعد دمشق بشأن موضوع حزب الله، وهو ما يناقض موقف الرئيس السوري المعلن بشأن رفضه سياسة تدخل بلاده في لبنان والسعي إلى إقامة علاقة متوازنة مع بيروت. ينظر إلى زيارة الشرع على هامش قمة الناتو بوصفها تحولا تاريخيا في الموقف السوري، كما تعكس الزيارة إعادة تموضع استراتيجي واندماجا متزايدا في الهياكل الأمنية الغربية المصممة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. إلى جانب لقاء ترامب، أجرى الرئيس السوري لقاء بوفد من الكونغرس الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، لقاء وصفه براك بالمحوري، مؤكدا الأهمية البالغة لسوريا بوصفها نقطة ارتكاز وسط الديناميكيات المعقدة وسريعة التطور في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيدا.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت من أجل مواجهة أزمة نقص الإمدادات العسكرية في الحرب مع روسيا. من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني خلال لقائه ترامب أن قوات بلاده باتت تأخذ زمام المبادرة في الهجوم لصد تقدم القوات الروسية وقطع الإمدادات عنها.
3: في تقدم بارز بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي خططا تمنح كييف القدرة على تصنيع أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية باتريوت محليا، مؤكدا عزم واشنطن منح أوكرانيا هذا الترخيص لتجاوز أزمة نقص الإمدادات.
4: أحد الأمور التي سنتحدث عنها كما سترون هو أننا سنمنحكم ترخيصاً لتصنيع صواريخ باتريوت. هذا أمر رائع حقاً، أليس كذلك؟ بهذه الطريقة لن يتمكن من الشكوى بأننا لا نمنحهم ما يكفي منها. لقد قلت له اصنعوها بأنفسكم. لم نبلغ الشركة بذلك بعد، لكن الأمور ستسير على ما يرام. هذه مجموعة بارعة للغاية، وما يعجبني في هذا الأمر هو أنه موقف دفاعي. وضع دفاعي تماما وليس هجوميا.
3: ويأتي هذا اللقاء في وقت تواصل فيه أوكرانيا الضغط على حلفائها للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية ومساعدات عسكرية ولإقناع الحلفاء بجدوى الدعم. يؤكد زيلنسكي لترامب أن أوكرانيا انتزعت زمام المبادرة في الهجوم عبر استهداف خطوط الإمداد اللوجستي الروسية بالطائرة المسيرة.
5: نحن نحاول نقل هذه الحرب من أرض المعركة إلى السماء، لهذا السبب بدأنا الآن في السيطرة على ساحة المعركة، وهذا أمر مهم للغاية. من الصعب إجبارهم على التراجع عندما يكون لديك عدد أفراد أقل، لكننا وجدنا طريقة أخرى للقيام بذلك، وهي قطع خطوط الإمداد اللوجستي لجيشهم والتي تتم

0: مثل في الأسلحة والبنزين والديزل.
1: وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت تواجه فيه أوكرانيا نقصاً حاداً في صواريخ باتريوت القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية، إذ أخفقت الدفاعات الجوية الأوكرانية في إسقاط أي من الصواريخ الباليستية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف في الآونة الأخيرة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى وتدمير في البنية التحتية.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ضربات أمريكية جديدة على إيران، والكويت والبحرين تعلنان التصدي لهجمات إيرانية. الناتو يختتم قمة أنقرة بقرارات تعزز الدفاع المشترك وتدعم أوكرانيا، ومواقف حازمة تجاه إيران وروسيا. استشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: مشاهدينا، يسعدنا أن نرحب في هذه المقابلة الخاصة على هامش قمة الناتو بالممثل الخاص للأمين العام للناتو لدول الجوار الجنوبي خافيير كولومينا. يور موست ويلكم سير خافيير اون تي ار تي ارابيك. سيد خافيير، أبدأ معك بموقع دول الجوار الجنوبي حاليا في التحديات المتعددة التي يواجهها الناتو.
4: شكرا جزيلا على السؤال، وأشكركم على استضافة اليوم. يسعدني كثيرا أن أكون معكم، كما يسعدني أن أكون في أنقرة التي تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى وكأنها عاصمة للناتو. فالمدينة تتزين بشعارات الحلف في كل مكان. لقد عملنا خلال الفترة الماضية على تعزيز وتعميق علاقاتنا مع شركائنا في الجنوب، وفي الوقت نفسه على تطوير فهمنا للتحولات التي تشهدها المنطقة والتهديدات والتحديات التي تواجهها. وقبل نحو عامين وخلال قمة واشنطن، اعتمد قادة الحلف خطة عمل الجوار الجنوبي، وبعدها بأسابيع قليلة تم تعيين أول ممثل خاص للناتو لشؤون الجوار الجنوبي. ومنذ ذلك الحين ركزنا على تعزيز الحوار السياسي وتطوير التعاون مع شركائنا وزيادة حضور الناتو في المنطقة بهدف فهم التحديات بصورة أفضل. واليوم نواجه بيئة أمنية معقدة للغاية، بدءا من الحرب في أوكرانيا، مرورا بالحرب مع إيران، وصولا إلى الصراع المستمر في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحديات التغير المناخي والهجرة غير النظامية والاتجار غير المشروع بالبشر. ويبقى الإرهاب من أبرز هذه التهديدات، ولذلك نعمل مع شركائنا للتعامل مع جميع هذه الملفات.
3: ما هي أهم الإنجازات التي تحققت منذ توقيع مبادرة إسطنبول في 2004 إلى الآن؟
4: لقد كانت رحلة طويلة، لكننا نجحنا في بناء علاقات قوية مع الدول الأربع الأعضاء في مبادرة إسطنبول للتعاون، وهي الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة. واليوم نطلق مشاريع رئيسية في مجالات مكافحة الطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والدفاع ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وهذه المشاريع ستساعدنا على مواجهة هذه التحديات، وفي الوقت نفسه ستعزز علاقاتنا مع هذه الدول. وسيعقد اليوم اجتماع يضم الدول الـ32 الأعضاء في الحلف إلى جانب ممثلي الدول الأربع لمناقشة مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
3: بأي معنى سيد خافيير، يعني بعد حرب إيران، هل هناك مقاربة جديدة أو يعني تعزيز أكثر للعلاقات مع الدول أو الشركاء الخليجيين؟
4: الناتو لا يؤيد دورا مباشرا في منطقة هرمز، لكنه شجع الدول الحليفة على الاطلاع بهذا الدور، وقد استجابت من خلال تشكيل بعثة بحرية متعددة الجنسيات تقودها فرنسا والمملكة المتحدة. كما شجعنا الحلفاء على تعزيز وجودهم العسكري في المنطقة لضمان أمن الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي. وفي الوقت نفسه قررنا توسيع تعاوننا العملي مع شركائنا الخليجيين مع التركيز على الأمن البحري ومواجهة الطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب. ولهذا السبب أطلقنا المشاريع الرئيسية، وقد بدأت أولى أنشطتها بالفعل خلال الأسبوعين الماضيين.
3: هنا يعني لابد من الإضاءة على دور تركيا سواء في هذه المبادرة أو في يعني مجمل ما يواجهه الحلف، حلف الناتو حاليا.
4: دور تركيا أساسي للغاية، فعندما نتحدث عن أمن الجناح الجنوبي فإننا نتحدث عن أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها. ولا ينبغي أن ننسى أن 4 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه تركيا وتم اعتراضها بنجاح بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة للحلف، وهو ما أثبت فاعلية المنظومة الدفاعية للناتو. ومنذ أن توليت منصبي قبل 2 كان دعم تركيا بالغ الأهمية، فتركيا تؤدي دورا محوريا في أمن الجناح الجنوبي، كما أنها ركيزة أساسية في الأمن الأوروبي الأطلسي، وكانت دائما من أبرز الداعمين للتعاون مع دول الخليج. ولهذا فإن اجتماعنا اليوم في أنقرة مع ممثلي مبادرة اسطنبول للتعاون يأتي في وقت مهم لمناقشة ملفاتنا مثل أمن الطاقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومواجهة الطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب.
3: هل موقف أعضاء حلف الناتو من الحرب على إيران جنب الحلف تورطا أكبر في هذه الحرب؟
4: كنا واضحين جدا في موقفنا من إيران، وخلال السنوات 4 الماضية تطورت نظرتنا للتهديد الإيراني، فلم تعد تقتصر على الملف النووي، بل أصبحت تشمل أيضا برنامج الصواريخ البالستية وأنشطة الوكلاء التابعين لإيران. واليوم هناك اجتماع داخل الحلف بل وعلى المستوى الدولي بشأن حجم التهديدات القادمة من إيران. أما كيفية التعامل معها فهي مسألة مختلفة، وقد قرر الحلفاء أن ناتو لن يؤدي في هذه المرحلة دورا مباشرا، بينما تقوم الدول الحليفة بدورها من خلال البعثة البحرية متعددة الجنسيات، ونحن مستعدون للقيام بأي دور إذا قرر الحلفاء ذلك. كما لعبت الولايات المتحدة دورا أساسيا في التوصل إلى وقف إطلاق النار، ونأمل أن يقود ذلك إلى اتفاق سلام دائم يضمن أيضا أمن الملاحة في مضيق هرمز.
3: لكن هذا الموقف بالمقابل عمق التوتر مع الولايات المتحدة، كيف سيؤثر ذلك على مقاربات الحلف الجديدة، خاصة وأن أعضاؤه ليسوا على موقف واحد، يعني هناك تباين حول العلاقة مع واشنطن؟
4: كما قال الأمين العام، لدينا اختلافات في وجهات النظر، وهذا ليس أمرا جديدا، فنحن تحالف يضم دولا ديمقراطية، ومن الطبيعي أن تختلف الحكومات في بعض القضايا، لكننا متحدون حول القضايا الأساسية، فنحن متفقون على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% وعلى تعزيز الصناعات الدفاعية، كما أننا متفقون في تقييمنا للتهديدات القادمة من إيران وروسيا وعلى ضرورة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون مع شركائنا في الجنوب ولا سيما دول الخليج. قد نختلف في أساليب التعامل مع بعض الملفات، لكننا متفقون على طبيعة التهديدات وسنعمل معا لمواجهتها.
3: هل يعني نتوقع تحديدا بعد حرب إيران علاقات أقرب بين دول الخليجية وأعضاء الناتو بما يقلل من اعتمادهم الكلي على الولايات المتحدة في حماية أمنهم؟
4: من الواضح أن الولايات المتحدة ستظل الراعي الرئيسي للأمن بالنسبة لدول الخليج، وهي أيضا الدولة الأقوى داخل الحلف. لكننا نعمل في الوقت نفسه على تعزيز تعاوننا مع هذه الدول 4، سواء عبر مبادرة اسطنبول للتعاون أو من خلال الشراكات الثنائية. ونحن حاليا نجدد أطر الشراكة مع شركائنا 4، كما أطلقنا المشاريع الرئيسية التي تحدثت عنها، وهذه المشاريع لننفذها إلا مع شركاء يمتلكون الإرادة السياسية والقدرات اللازمة لتحقيق أهدافها. ولذلك أعتقد أن هناك زخما جديدا في العلاقات مدفوعا بالحاجة الأمنية لدى شركائنا وبإدراك الحلف أن أمن الجنوب أصبح جزءا أساسيا من أمنه.
3: سيد مارك روتا بالأمس أعطى صورة إيجابية حول مستوى الإنفاق العسكري لدى العديد من دول الحلف، ولكن السؤال هنا هل الإنفاق أو تخصيص المزيد من الإنفاق العسكري على الدفاع هو فقط المشكلة؟ أم المطلوب الآن مقاربة جديدة كلياً، يعني سواء بالنسبة لأوكرانيا أو حتى بالنسبة للتحديات القادمة من هذه المنطقة؟

0: ولكن حتى إذا تحقق السلام فإن البيئة الأمنية الحالية ستظل الأكثر تعقيدا منذ عقود، ولذلك نحتاج إلى الاستثمار بصورة أكبر وبطريقة أكثر ذكاء مع تطوير الصناعات الدفاعية وبناء القدرات المطلوبة.
1: هناك تحديان أساسيان أمام الناتو، مسألة رفع الإنفاق العسكري والدفاعي، ولأبدأ بهذه النقطة بداية، ماذا إذا لم تتمكن كل دول الحلف من الالتزام بسقف 5%؟ لأنه نتحدث على مدى طويل حتى 2035. والتحدي الآخر، ماذا إذا نفذ دونالد ترامب تهديداته وانسحب من الحلف أو قلص من وجود قوته في المنطقة؟ هل هناك من خطط بديلة؟
0: فيما يتعلق بالإنفاق، فإننا نقترب بالفعل بصورة جماعية من مستوى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما زادت الدول الأوروبية وكندا إنفاقها الدفاعي بنحو 250 مليار دولار خلال العامين الماضيين. ولذلك فإن تقييمنا إيجابي، فجميع الحلفاء ملتزمون بتعزيز القدرات والاستثمارات المطلوبة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن كل ما سمعناه من شركائنا الأمريكيين يؤكد التزامهم بهدف 5% وبالمادة الخامسة من معاهدة الحلف وبالتحالف نفسه. لكن المطلوب هو توزيع أكثر توازنا للأعباء، بحيث يقل الاعتماد على الولايات المتحدة ويزداد دور أوروبا وكندا. وقد بدأنا بالفعل العمل على ذلك بالتنسيق اليومي مع شركائنا الأمريكيين وبإشراف القائد الأعلى لقوات الحلف، ولا أرى في ذلك مشكلة، بل انتقالا إلى حلف أكثر قوة وتوازنا. وكما نقول دائما، أوروبا أقوى تعني ناتو أقوى، وهذا سيقود في النهاية إلى ناتو أكثر قوة.
1: سيد خافيير كولومينا، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth. مشاهدينا، نرحب في هذه الساعة بوزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكلين. أبدأ بالموضوع الأساس على أجندة الناتو، وهو الإنفاق العسكري. أين تقف بلجيكا اليوم من سقف 5%؟
2: Yes. So Belgium has the biggest increase.
3: بلجيكا حققت اليوم أكبر زيادة في الميزانية الدفاعية بين جميع دول الناتو، فقد وصلنا الآن إلى 2% في الإنفاق الدفاعي المباشر، ولدينا أيضا 1.44% ضمن بنود استثمارية أخرى مطلوبة مثل الاستثمارات الدفاعية والأمنية الأوسع، وبذلك نصل حاليا إلى 3.44% من أصل 5%. بمعنى آخر، نحن عند نحو 7/10، وعندما تعود ابنتي الصغيرة إلى المنزل بنتيجة امتحان وتحصل على 7/10، أعتبر أن ذلك معدل جيد.
1: هذا بالنسبة لابنتك، ولكن ماذا بالنسبة ال5%؟ هل ستستطيع الوصول إليها في الإنفاق العسكري؟
3: لا يزال أمامنا حتى عامي 2034 و2035 لتحقيق هذا الالتزام، ولدينا الوقت الكافي للوصول إلى الهدف، وقد تعهدنا بذلك وسنفي بهذا التعهد.
1: بروكسل هي مقر حلف الناتو، هل تقدمون على الصعيد العسكري كما تقدمون على الصعيد السياسي؟
2: Yes, I think that we are. So we're a NATO host. We're one of the founding fathers.
3: بالتأكيد، بلجيكا دولة مؤسسة في حلف الناتو وتستضيف مقره، وبعد أن كانت في السابق من أقل الدول التزاما بمتطلبات الحلف، عادت اليوم بقوة إلى الواجهة. نحن لا نزيد الإنفاق الدفاعي فحسب، بل نعيد بناء قواتنا المسلحة ونرفع جاهزيتها العملياتية. وقد حققنا نجاحات ميدانية، من بينها اعتراض إحدى السفن التابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي، كما أننا مستعدون للمشاركة في أي ترتيبات أمنية إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

0: ديستريكشن فروم كومينج اوت فروم تيران. So with a mine hunter.
1: ونحن أيضا على استعداد لدعم دول الخليج التي تتعرض لتهديدات إيرانية متواصلة، وكذلك تركيا التي تواجه بدورها هذه التهديدات. ولدينا قدرات بحرية جاهزة للانتشار في جيبوتي أو عمان أو المياه الدولية لتنفيذ مهام إزالة الألغام، إلى جانب انخراطنا في عمليات بأفريقيا خاصة في الكونغو وبنين، لحماية سلاسل توريد المواد الخام الحيوية، كما تتحمل بلجيكا مسؤوليات ضمن منظومة الردع النووي للحلف، وتشارك بصورة دائمة في هذه المهمة، مع انتقالنا تدريجيا من مقاتلات F-16 إلى F-35. لذلك فالأمر لا يتعلق بحجم الإنفاق فقط، وإنما بكيفية توظيفه في تعزيز القدرات العسكرية على أرض الواقع.
2: هذا ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، ولكن هل تعتقد أن التركيز بهذا الشكل على الإنفاق العسكري كافٍ؟ يعني بمعنى أنتم تدعمون أوكرانيا منذ سنوات، ولكن بالفعل وصلت الحرب إلى مرحلة صعبة جداً على الطرفين. هل المطلوب فقط أن تكملوا بسياسة التركيز على الإنفاق العسكري، أم المطلوب إعادة مراجعة ومقاربة جديدة من قبل الناتو؟
0: So also on the support for Ukraine is Belgium one of the biggest supporters.
1: بلجيكا من أكبر الداعمين لأوكرانيا، إذ تقدم أكثر من 1,100,000,000 يورو سنويا كمساعدات عسكرية تشمل أنظمة الدفاع الجوي وحزم دعم ثنائية. ولا أعتقد أن تغيير الاستراتيجية وحده سيدفع روسيا إلى السلام، لأن الأهداف الاستراتيجية للرئيس بوتين لم تتغير، وهو لا يزال يسعى إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية. لذلك يجب وقف هذا العدوان، لأن أوكرانيا دولة ذات سيادة ويجب احترام وحدة أراضيها. وفي الوقت نفسه أرى أن على الاتحاد الأوروبي إطلاق حوار سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى مع روسيا، فهذه الحرب لا تتجه إلى نهاية قريبة، وأوكرانيا لن تتخلى عن الدفاع عن أراضيها تماما كما تدافع تركيا عن أمنها وسيادتها.
0: Nobody needs to invade Turkey. We will also fight for your country.
2: فيما تستمرون بهذا الدعم، تواجهون أيضا تصدع العلاقة مع الولايات المتحدة. هل حلف الناتو جاهز لأي سيناريو قد تنسحب فيه الولايات المتحدة من الحلف أو تقلص من قواتها في أوروبا؟
0: So the NATO force model, they're withdrawing some forces.
1: الولايات المتحدة تعيد تموضع جزء من قواتها تدريجيا، لكن ذلك يجري ضمن إطار نموذج قوات الناتو، وسيجري تعويض هذه القدرات من قبل الدول الحليفة. وبلجيكا ستعزز مساهمتها من خلال نشر المزيد من مقاتلات F-16 وطائرات MQ-9 بي المسيرة للاستطلاع والمراقبة، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود جوا، وذلك ابتداء من هذا الصيف. لذا لا أشعر بقلق كبير حيال هذه المسألة، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تتجه إلى الانسحاب من الحلف، فلو كانت تنوي ذلك لفعلته. ما تقوله واشنطن اليوم هو أن على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها التقليدي، فالولايات المتحدة ستواصل توفير المظلة النووية، لكنها تريد من الأوروبيين تعزيز قدراتهم العسكرية التقليدية والدفاع عن أمن القارة وأوكرانيا بصورة أكبر. وهذا بالفعل ما نقوم به اليوم عبر زيادة الإنفاق الدفاعي وتسريع برامج التسلح. وقد وقعت اليوم وحده 10 عقود دفاعية جديدة، لكن بناء القدرات العسكرية يحتاج إلى وقت، ولا يمكن إنجاز كل شيء في يوم واحد.
0: So it takes some time.
2: دعني أنهي هذا الحوار معك بالحديث عن سياسة تركيا في الاستثمارات الدفاعية. كيف تقيمون هذا النموذج، وكيف له أن يسهم في خطة الناتو؟
1: تركيا حليف بالغ الأهمية داخل الناتو، وتمتلك قوة عسكرية كبيرة وخبرة ميدانية واسعة، إلى جانب مقاتلين ذوي كفاءة عالية. وقبل نحو 20 عاما اتخذت تركيا قرارا استراتيجيا بالاعتماد على صناعاتها الدفاعية الوطنية، واستثمرت في المهندسين والابتكار والتكنولوجيا، واليوم تمتلك صناعة دفاعية متقدمة ومثيرة للإعجاب. بصراحة أشعر بالغبطة تجاه ما حققته تركيا في هذا المجال، وأعتقد أن لدينا الكثير لنتعلمه من تجربتها. يسعدني دائما أن أكون في هذا البلد الجميل الذي يتميز بحفاوة شعبه.

0: وبالنسبة لوزير الدفاع فإن زيارة تركيا تمثل تجربة استثنائية. شكرا جزيلا لكم.
1: وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكلين، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
2: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
3: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
2: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
4: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
5: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
2: Cemaahum yakinun vahid, annel fenne lil cemiya. Mevahibu khasa ala şaşa TRT Arabi.

0: نرحب مشاهدينا بوزير الخارجية الهولندي السيد توم برينسون معنا في تي ار تي عربي. You're most welcome on تي ار تي Arabic. أبدأ بالهاجز الأهم في هذه القمة وهو الإنفاق العسكري. أين تقف هولندا اليوم من سقف الإنفاق؟
1: Yes, well, we're doing very well. We're committed to the agreement we made.
2: نعم. الأمور تسير على خير ما يرام. نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه في القمة السابقة التي انعقدت في لاهاي، ومن الأهمية بمكان أن يلتزم بذلك الجميع أيضا. لكن الخطوة التالية لا تقتصر بالطبع على إنفاق المبلغ المتفق عليه، بل تتعلق أيضا بكيفية إنفاقنا له. هل سنقوم بذلك على نحو فعال؟ هل سننفقه عبر التعاون المشترك؟ من خلال عمليات شراء مشتركة على سبيل المثال؟ هذا أحد الأمور التي تود هولندا قيادتها، وهو أيضا ما نناقشه هنا في قمة الناتو.
0: كيف وجدت الأمر في هذه القمة؟ يعني هل هناك وحدة حول هذه المقاربة أم تختلف بين دولة وأخرى؟
2: حسنا، من الواضح أن لكل دولة نهجها الخاص، لكن المحادثات التي سبقت القمة والتي نجريها الآن تبحث عن التفاؤل. الجميع يدرك أنه إذا ما اشترى الناتو 10 أو 20 أو 30 نظاما مختلفا، فإن إنفاقا كهذا ليس فعالا، لأنه لا يمكن دمج أنظمة مختلفة معا. لذا إذا أردنا أن نكون قوة يحسب لها، والناتو كذلك بالفعل، فعلينا التأكد من أننا ننفق بذكاء وحكمة، وأن نقوم بذلك بالمزيد من التعاون فيما بيننا.
0: هل تعتقد أن أعضاء الحلف قادرون على الاستمرار بهذا الإنفاق وهم يواجهون ضغوطاً اقتصادية في ميزانياتهم؟ يعني الآن نشاهد زخم في هذا الإنفاق، إلى أي مدى هم قادرون على الاستمرار؟
2: نحن بحاجة إلى إنفاق هذه الأموال وإلى هذا الاستثمار في الأمن. فمثلاً هولندا اعتمدت على الولايات المتحدة في مجال الأمن، وعلى روسيا في الطاقة، وعلى الصين في المواد الخام الحيوية، وهذه التبعيات يمكن استخدامها ضدنا وتجعلنا عرضة للخطر. لذا نحن بأمس الحاجة إلى تعزيز دفاعنا، هذا من أولوياتنا. مواردنا المالية محدودة وعلينا اتخاذ قرارات، لكن الأمن بالغ الأهمية من أجل المستقبل والأجيال القادمة والمجتمع والاقتصاد على حد سواء. هذا يعني أن الاستثمار في الأمن يحمل أهمية بالغة أيضا.
0: هل يتحضر الناتو اليوم بشكل جدي للاعتماد أقل على الولايات المتحدة، خاصة إذا ما مضى الرئيس ترامب بتنفيذ تهديداته إما بالانسحاب أو بتقليص قوته في أوروبا؟
2: حسنا، علينا نحن الشركاء الأوروبيين بذل المزيد من الجهد. إن مطالبة الولايات المتحدة أوروبا ببذل المزيد ليس أمراً جديداً برأيي، ونحن لا نفعل ذلك لأن الولايات المتحدة تطلبه، بل لأننا نريد تحمل مسؤولية أمننا في قارتنا، وأعتقد أن علينا فعل ذلك. نقوم حالياً

0: بالاستثمار في مجال الأمن. الشيء الأهم هو فعل ذلك بالتنسيق مع أصدقائنا في الولايات المتحدة، وهذا ما يحدث فعلا. أعتقد أننا نسير على هذا الدرب، وأنا متفائل جدا حيال ذلك.
1: ولكن جزء كبير من هذا الإنفاق سيذهب لدعم أوكرانيا. بعد سنوات من هذا الدعم، هل وصلتم إلى مرحلة المطلوب فيها استمرار السياسة على ما هي عليه، أم نهج مختلف وسياسة جديدة؟
0: بخصوص أوكرانيا، أعتقد أن أمرين فقط يجديان نفعاً. أولهما تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا. نحن نرى تغيراً حقيقياً لصالحنا في ميزان القوى، فروسيا تحت الضغط والرئيس بوتين تحت الضغط، كما نرى أن روسيا تعاني من متاعب اقتصادية. هذه هي المكاسب التي حققناها حتى الآن. وإذا ما نظرنا إلى أوكرانيا، نرى أنها صامدة في خطوط الدفاع منذ أكثر من 4 سنوات، وهذا شيء مذهل. الأمر الثاني هو أن أوكرانيا لا تطلب مساعدتنا فحسب، بل باتت مزودة للأمن بخبرتها وصناعتها الدفاعية في مجال الطائرات المسيرة. انظروا كيف ساعدت دول الخليج في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية. أعني أنها باتت الآن مزودة للأمن والخبرة والمعرفة. لذا فإن دعمنا لأوكرانيا ليس دعما لها وحسب، بل هو أيضا استثمار في أمتنا نحن.
1: ولكن هناك العديد من الدول داخل الحلف باتت أقل حماسة للاستمرار بالدعم بالشكل الذي مضيتم به في السنوات الماضية، ولديكم أيضا الولايات المتحدة التي هي ليست على الخط نفسه مع الدول التي تطالب باستمرار هذا الدعم بشكل قوي.
0: أرى أن دول الناتو متفقة على أن روسيا تشكل أكبر تهديد أمني لها. أفضل طريقة لمواجهة هذا التهديد هي دعم أوكرانيا. الولايات المتحدة ما زالت تقدم الدعم اللازم لأوكرانيا، وأوروبا تقوم بالتمويل. هذا أمر جيد. إنه خطر أمني علينا، بل أكبر خطر يتهدد أمن قارتنا، لكننا نتصدى له بالتعاون الوثيق فيما بيننا. بالطبع على كل حكومة حين تنفق أموالها أن تتخذ خياراتها وتحديد أولوياتها. في قمة الناتو هذه سنجدد وقوفنا إلى جانب أوكرانيا وتعهدنا بتقديم مليارات الدولارات لمواصلة هذا الدعم.
1: ماذا عن دول الجوار الجنوبي، خاصة حرب إيران وتطورات في مضيق هرمز التي ما زالت مستمرة إلى الآن؟ هذا يوسع دائرة التحديات الجيوسياسية على حلف الناتو. هل قادر الناتو على الاستجابة للتحديات المتعددة الاتجاهات؟
0: أعتقد أننا كذلك. أهم ما علينا فعله هو أن نكون أقوياء قدر المستطاع. فالناتو في نهاية المطاف يمثل قوة ردع. يجب أن يكون الحلف قوياً لدرجة لا يجرؤ معها أحد على مهاجمتنا. هذا أمر بالغ الأهمية للناتو، وهذا ما نبحث التعاون بشأنه خلال القمة.
1: وزير الخارجية الهولندي توم برينسون، شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

موجز الأخبار من تي ار تي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلنت الكويت والبحرين أن دفاعاتهما الجوية تتصدى لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكان الجيش الأمريكي قد شن ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة طهران أكثر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسمع عدوي انفجارات في مدن جهيار وكنارك وبوشهر، إضافة إلى استهداف جسر سكك حديدية شمال البلاد. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات على إيران جاءت ردا على قصف طهران للسفن، وحذرها من أن أي تصعيد إضافي سيجعل الوضع أسوأ بكثير بالنسبة إليها. وأضاف ترامب أن حدة الضربات ستتصاعد كثيرا إذا استمرت الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز. في المقابل، أعلن مصدر عسكري إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على الهجوم الأمريكي الأخير. وأكد المصدر العسكري الإيراني أن الحرس الثوري سيشن هجوما واسع النطاق على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة. أكد البيان الختامي لقمة حلف الناتو في أنقرة الالتزام الراسخ بالدفاع الجماعي عن أي دولة عضو في الناتو تتعرض للهجوم، وأشار البيان إلى إبرام دول الحلف اتفاقيات دفاعية بأكثر من 50 مليار دولار تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة وتعزيز الصناعات الدفاعية. وجدد البيان تأكيد دعم أوكرانيا. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد الحلف مواصلة التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالات عدم الاستقرار، وأنه ينبغي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما دعا طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختتام قمة حلف الناتو في أنقرة بنجاح، مؤكدا أنها ستسهم في رسم مستقبل الحلف، وشدد خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة على تقدم تركيا في الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية والصناعات الدفاعية مقارنة بالعديد من الحلفاء. كما أعلن أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو. وأكد الرئيس أردوغان أن ضمان استقرار المنطقة ولا سيما في غزة ولبنان مسؤولية تقع على عاتق الجميع. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بإطلاق نار وقصف جوي نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة 2 بقصف استهدف مركبة غرب مدينة غزة، كما استشهد طفل بغارتين منفصلتين شمال المدينة. وفي جنوب القطاع استشهد 4 آخرون

قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي جنوب القطاع. استعاد الجيش السوداني السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق بعد عمليات مكثفة استهدفت مواقع قوات متحالفة مع الدعم السريع. وبحسب مصادر حكومية فإن القوات المسلحة تمكنت من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتقع مدينة الكرمك على الحدود الإثيوبية وشهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات متواصلة بين الجيش والدعم السريع. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسميا عزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب اتخذ خطوة تاريخية لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق مستقبل أفضل. وأضاف روبيو أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وسيمنح سوريا فرصة لإعادة الإعمار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وقال ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة إنه لم يبلغ الشركة المعنية بذلك بعد، وأضاف أن الأمور تسير على ما يرام. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تطلق مفاوضات للتجارة الحرة مع كندا على هامش قمة الناتو في أنقرة. أسعار النفط تقفز 6% في ثالث جلسات الأسبوع بعد قصف متبادل أمريكي إيراني.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام قمة الناتو في أنقرة أن بلاده حققت طفرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 منتجين ومصدرين في العالم. وعلى هامش القمة أعلنت تركيا إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه حجم اقتصادات دول الحلف نحو 59 تريليونا و200 مليار دولار.
1: زخم جديد تضيفه قمة حلف شمال الأطلسي لتجارة تركيا الخارجية مع إعلان أنقرة وأوتاوا إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة بين البلدين في خطوة تستهدف توسيع شراكتهما الاقتصادية وزيادة حجم التبادلات الثنائية. وبلغ حجم التبادلات التجارية بين تركيا وكندا نحو 2,700,000,000 دولار بنهاية عام 2025، حيث تميل كفة الميزان التجاري البيني لصالح تركيا التي تصدر

0: لكندا ما قيمته نحو 1,600,000,000 دولار من السلع والبضائع مقابل واردات من كندا بقيمة 1,160,000,000 دولار. وفي ظل خلاف تجاري مع الولايات المتحدة، تسعى كندا إلى تنويع شراكتها التجارية الخارجية، بينما تعزز تركيا حضورها التجاري مع اقتصادات مجموعة السبع والأسواق العالمية. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الوزن المتزايد لتركيا داخل حلف الناتو التي تمثل ثامن أكبر قوة اقتصادية بين دول الحلف، إذ بلغ ناتجها الإجمالي المحلي نحو 1,600,000,000 دولار بالأسعار الجارية العام الماضي. أما وفق معيار تعادل القوة الشرائية، فتحتل تركيا المرتبة الخامسة بين اقتصادات دول الحلف بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 3,800,000,000,000 دولار. كما تظهر بيانات وزارة التجارة التركية عمق الترابط الاستثماري مع دول الحلف، إذ بلغ رصيد الاستثمارات التركية المباشرة في دول الناتو 42,600,000,000 دولار مقابل استثمارات أجنبية مباشرة واردة إلى تركيا من دول الحلف بقيمة 150,600,000,000 دولار، بما يمثل 67.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يبلغ فيه الحجم الاقتصادي لدول حلف الناتو 59,200,000,000,000 دولار، بما يعادل 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يمنح أي اتفاقية تجارة حرة جديدة بين أعضاء الحلف بعداً اقتصادياً يتجاوز التجارة الثنائية ليعزز سلاسل التوريد ويرفع تنافسية الشركات ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين تركيا وكندا خلال المرحلة المقبلة. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجيكارا. أهلا بكم دكتور رحمي. بداية، كيف تقرؤون الأهمية الاقتصادية لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا في هذا التوقيت وعلى هامش قمة الناتو؟
2: سيحقق مكاسب وآفاق جديدة لكلا البلدين ما قبل قمة الناتو، ولا سيما بين البلدين من حجم تجارة متنام، فإنه ولا سيما في أنقرة. السيد رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أيضا بعد لقائهما، هذا الأمر بات فعالا أكثر، ولا سيما مسألة التجارة والدفاع والطاقة ومسائل مثل هذه تم تناولها في إطار قمة الناتو. ومن ثم فإن تعزز العلاقات أكثر يبرز أمامنا أكثر في إطار قمة حلف الناتو، ولا سيما حجم التجارة بين البلدين البالغ 3.5 مليار دولار.
1: دكتور رحمي،
2: وهذه مسائل،
1: كيف يعكس هذا المسار التفاوضي الثقل الاقتصادي لتركيا بوصفها عضوا في مجموعة 20 وثامن أكبر اقتصاد في الحلف من حيث الناتج المحلي الإجمالي؟
2: تركيا يمكن أن نقول أنها في نقطة مهمة جدا، ولا سيما في مسائل هامة جدا في الناتو. تركيا مكانها مهم، ولا سيما في مسألة الصناعات الدفاعية، فإنها ضمن أول ثلاث دول من بين عدد رقم الصادرات. نرجع أن ثلاث دول من هي أعلى الدول توريدا لمنتجات تركيا في الناتو، أو أعلى ثلاث دول هي من الناتو، وكندا في الوقت نفسه لديها بحث عن سوق جديدة، وتركيا تشكل في هذا السياق سوقا بديلا مهما جدا، ولا سيما فيما يخص زيادة حجم التجارة بين البلدين، فإن قطاع المعادن والتعليم والزراعة قطاعات يبرز التعاون فيهما باعتباره قطاع مهم، وأيضا في الصناعات الدفاعية والتحول الأخضر وتكنولوجيا البيئة، هذه مسائل تبرز فيما يخص هذه العلاقات، وأيضا تعلمون بالبعد الاستراتيجي مسألة الطاقة النووية تبرز أيضا، وكندا فيما يخص الطاقة النووية خبراتها هي أمر آخر يبرز في هذه العلاقات. ومن ثم $3.5 مليار هو حجم التجارة، وإيصال هذا الرقم إلى 7 أو 8 مليار دولار هو رقم مهم جدا. ورجال الأعمال هنا أن يتمكنوا من القيام باستثمارات أكثر في الوقت نفسه، أن يتم توفير

0: اتحاد هامة فيما يخص التأكيد على هذا الملف. ومن حيث الناتو يجري التأكيد على أهمية تركيا في حلف الناتو، فتركيا ليست مجرد دولة توفر السلاسل الإمداد والمنتجات وحسب، بل هي دولة تفكر في هذا الأمر ببعد استراتيجي وتحقق شراكات استراتيجية
1: تماما
0: في هذا الملف.
1: إذا دكتور رحمي، 24 دولة وتكتلا اقتصاديا تجمعها بتركيا اتفاقيات للتجارة الحرة اليوم، كيف تنظر تركيا لاتفاقيات التجارة الحرة القائمة وكذلك إلى توسيع نطاق هذه الاتفاقيات؟
2: نعم، لا شك أن توسيع هذه المجالات أكثر هو أحد أهم أهداف تركيا، لأن الصناعات الدفاعية إذا كانت قوية لدولة ما هذا يجعلها ليست رادعة على مستوى الدولي والخارجي وحسب، بل باعتبار أنها يصبح لديها انطباع الدولة القوية، وهذا يزيد ويغذي من الاستقرار ويرسخه. ومن ثم فهذه الاتفاقيات، اتفاقيات التجارة الحرة، تزيد تركيا منها ومكانتها الآخذة في الزيادة تزيد من هذا أيضا، وتكنولوجيتها المتطورة وصناعاتها المتطورة في هذا المجال أيضا. هذه مسائل تؤثر على كثير من القطاعات والعلاقات التجارية، ولا سيما في مجال الصناعات الدفاعية، ونرى تناميا في علاقات الدبلوماسية التجارية، لأن الدبلوماسية التجارية هي مجال قوة ناعمة للدول ويجعل الدول تعمل معا وتطور من قوتها معا. ومن ثم فكل اتفاقية قد توضع حيز التنفيذ تعني في الواقع إنشاء جسور مع هذه الدول، وعلى أساس المصالح المتبادلة أن يتم جلب المصالح والمكاسب للبلدين. مسائل كثيرة وعلى رأسها مسألة التجارة الحرة التركية. التجارة الحرة التركية أهمية بهذا الملف أكثر، لأن تركيا مهتمة بملف جذب الاستثمارات وباعتبار كونها مركزا طبيعيا واعتبارها مركزا جيوسياسيا مهما. هذه أمور تجعل تركيا تبرز في هذه الملف.
1: الدكتور رحمي إنجيكارا الخبير الاقتصادي كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عودة القصف الأمريكي الإيراني تعكس اتجاه النفط صعوداً.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم من جديد. قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط في ثالث جلسات الأسبوع ب6% بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران القصف في منطقة الخليج في أعقاب استهداف إيران ناقلات نفط وغاز حاولت المرور عبر مضيق هرمز. كما تأثرت الأسعار بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء مذكرة التفاهم على وقف إطلاق النار مع إيران واحتمال عودة العمليات العسكرية في الخليج. كذلك سجلت عقود الغاز ارتفاعات خلال التداولات، حيث تتبع مسار أسعار النفط صعودا متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والصعوبات التي تواجهها أوروبا في تجميع مخزونات لموسم الشتاء المقبل. وكان تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركائها أقر الأحد الماضي خامس زيادة شهرية على التوالي في إنتاجه النفطي خلال أغسطس، وذلك ضمن خطة التحالف لإعادة جزء من التخفيضات الطوعية إلى الأسواق. وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن تراجع مخزونات الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم بنهاية العام الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003، أي ما يغطي نحو 50 يوما من حجم الطلب.

0: بالمستقبلي للدول المنظمة. للنقاش معنا من دبي محلل أسواق النفط والطاقة بشار الحلبي. أهلا بكم أستاذ بشار. بداية، ما الذي تقول هذه القفزة الجديدة في أسعار النفط عن هشاشة سوق الطاقة العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط؟
1: تحياتي وشكرا على الاستضافة. طبعا الأسعار التي شهدناها في الأسبوع الماضي تحديدا، يعني عندما انخفضت إلى قرابة 70 أو 72 دولار، هذه الأسعار لم تكن منطقية لعدة عوامل يمكننا أن نتطرق إليها، ولكنها كانت نوع من التفاؤل المفرط من قبل أسواق الطاقة العالمية لتسعير المسار السياسي الذي انطلق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران من خلال الاتفاق MOU الذي تم التوصل إليها في 18 حزيران. كان هناك مجموعة من المخاطر لم تنتهي ولم ينتفي علة وجودها ولم تتطرق إليها MOU، ولذلك اليوم نشهد ما نشهد من ارتفاع بأسعار الطاقة نتيجة أولا الاستهدافات التي حدثت لناقلات نفط وناقلات غاز منها سعودية ومنها قطرية في 48 ساعة الماضية، أي أن المخاطر أمام حركة الملاحة من خلال مضيق هرمز ما زالت موجودة لا بل مرتفعة بسبب هذه الاستهدافات. هذا من جهة. كانت هناك ردة فعل أمريكية أيضا على الأراضي الإيرانية من خلال قصف أعلن عنه سنتكوم خلال الليل، وبعد ذلك كان هناك استهدافات إيرانية إلى الجانب الكويتي والبحريني. إضافة إلى ذلك كان هناك القرار من قبل الخزانة، وزارة الخزانة الأمريكية، بعمليا تعليق العمل برفع العقوبات على مبيعات النفط الإيراني. كل هذه العوامل أدت إلى هذه الارتفاعات، واليوم نشاهد أن الأسعار تتداول بحدود 72 دولار للبرميل.
0: أستاذ بشار، في ظل ما تفضلتم به، ما حجم المخاطر التي قد تواجه الإمدادات العالمية في هذه الفترة؟
1: طبعا المخاطر تحديدا هي مخاطر حركة مرور الناقلات من خلال مضيق هرمز، هذه من جهة، وأيضا مخاطر إمكانية عودة الضربات للمنشآت، منشآت الطاقة بالعموم ولكن منشآت النفط والغاز بالخصوص في دول الخليج. نحن نعلم أن لم تعد حركة الناقلات إلى ما قبل بدء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، أي حركة اليوم الناقلات لم يعني لا تشبه نسبتها أو معدلاتها حركة 27 يوم 27 فبراير. هناك ما زال نوع من انخفاض في الإنتاج، إنتاج النفط وإنتاج الغاز في دول الخليج لعدة أسباب، منها السبب الرئيسي هو تعطل أو تعثر عملية مرور الناقلات بشكل سليم من خلال المضيق بالعموم. ولكن من جهة أخرى أثبت قطاع الطاقة العالمي وأثبتت شبكة اللوجيستيكس يعني والبنى التحتية التي تم الاستثمار بها تحديدا من قبل دول الخليج على مدى العقود الماضية، أثبتت أنها بإمكانها أو باستطاعتها أن تتجنب السيناريو الأسوأ يعني في إمدادات الطاقة العالمية. ولذلك مثلا كان هناك أنبوب نفط شرق غرب التابع للمملكة العربية السعودية الذي ساعد المملكة على نقل النفط إلى البحر الأحمر وتصديره من هناك، وأيضا كان هناك أنبوب نفط حبشان فجيرة لدولة الإمارات الذي ساعد الإمارات أن تتخطى استعمال مضيق هرمز، إضافة إلى الاحتياطات الاستراتيجية الموجودة في دول العالم والاقتصادات الكبرى.
0: أستاذ بشار، تحدثتم عن شرق غرب، هناك حديث أيضا عن أن السعودية تنوي زيادة سعة هذا الخط. بالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي منيت بها دول الخليج خلال الجولة الماضية من الحرب، كيف يتوقع أن تتعامل هذه الدول مع التصعيد الجديد؟
1: يعني كل أزمة طاقة، إذا ما راجعنا تاريخيا، كل أزمة حصلت لأمن الطاقة العالمي في تاريخنا أدت إلى مفرزات جديدة، أدت إلى مشاريع يعني استثمارية جديدة في بنى تحتية وغير ذلك. مثلا أنبوب

0: الناقلات التي دارت يعني في منطقة الخليج. لذلك اليوم نتوقع طبعا أن يكون هناك استثمارات، وبدأت الإعلانات تأتي عن هذه الاستثمارات، تحديدا مثلا في دولة مثل الإمارات قالوا أنهم بدأوا الاستثمار منذ عام 2024 بأنبوب نفط ثاني من حبشان إلى الفجيرة، ويريدون أن يصلوا إلى سياسة اعتماد 0% على مضيق هرمز. أعتقد أن المملكة العربية السعودية أيضا ستعمل على هذه الاستراتيجية للتقليل من الأهمية الاستراتيجية لإقفال مضيق هرمز، ولكن هناك دول أخرى هي أسيرة الجغرافيا، منها دولة الكويت وأيضا دولة قطر. أما أمام العراق يوجد بدائل أخرى، ومنها البديل الأساسي لدولة العراق وهو من خلال ميناء جيهان في تركيا. واليوم نشهد أن هناك يعني محادثات بين الجانب التركي والعراقي للتوصل لاتفاقية جديدة تسمح لتركيا استيراد المزيد من النفط ومشتقاته من العراق، وتسمح للعراق بضخ وتصدير المزيد من أكثر من الكميات الحالية من خلال ميناء جيهان في تركيا.
1: أوبك منذ أيام قليلة أعلنت زيادة إنتاجها النفطي، إلى أي مدى تستطيع المخزونات الاستراتيجية وزيادات الإنتاج المحتملة من المنتجين الكبار تهدئة الأسواق إذا استمرت الأزمة؟
0: طبعا قرار أوبك حاليا هو يقال عنه أن هذه الأوراق، هذه البراميل هي براميل ورقية، أي أنها فقط يعني قرارات لا يمكن تطبيقها حتى اللحظة، لأن الإنتاج من دول الخليج تحديدا، ونحن نتكلم عن القرار الذي اتخذ في الأسبوع الماضي، هو عن مجموعة السبع داخل أوبك التي منها دول مثل السعودية والكويت يعني والعراق. عفواً، هذه البراميل ورقية باللحظة هذه، خصوصاً أن الحركة الملاحة من خلال مضيق هرمز لم تعد إلى سابق عهدها. ولكن النقطة الأخرى والنقطة الخطيرة في هذا الموضوع أن خلال الحرب الماضية في الأشهر الماضية تم استهلاك يعني نسب كبيرة من الاحتياطات الاستراتيجية في الدول الغربية، وأيضاً ربما في الصين، لا نعلم عن مستويات الاحتياطات في الصين بشكل دقيق، ولكن في دول OECD وأمريكا وغيرها تم استخدام هذه الاحتياطيات. واليوم إذا عدنا إلى نوع من تصعيد في المنطقة وأدى هذا التصعيد إلى إقفال مضيق هرمز، طبعا سنعود ونشاهد ارتفاعا كبيرا بالأسعار، ربما تتجاوز يعني أو نصل إلى عتبة $100 مجددا.
1: في ظل ما تفضلتم به أستاذ بشار، ما السيناريوهات المرجحة لمسار أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام، وما العوامل التي ينبغي على الأسواق أن تراقبها؟
0: إن نحن اليوم أمام سيناريوهين. هناك سيناريو أن ما يحصل اليوم في الساعات الماضية بين الطرف الإيراني والأمريكي هو مفاوضات عبر النار، ولكن الهدف الاستراتيجي للطرفين هو التوصل إلى حل، وهذا منه سيكون جزءا منه عمليا عودة الملاحة بشكل طبيعي من خلال مضيق هرمز، مع أخذ بعين الاعتبار أن يمكن أن يكون هناك فرض من الجانب الإيراني لما يقولون عنه أنه نوع من سيرفيس فيه أو خدمة يجب أن يدفعها يعني ما يمر من خلال المضيق. وهذا السيناريو في هذه الحالة قد تستقر أسعار النفط يعني بين بحدود ربما $70 إلى $80، يعني لأننا علينا أن نتذكر أن في حال وصلنا إلى اتفاق نار تام وشامل وتم مأسسة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار، ستعمد الدول الكبرى والاقتصادات على إعادة ملء هذه الاحتياطيات التي تم استخدامها، وهذا سيخلق طلبا على النفط وسيضع ضغطا ويزيد من السعر بالعموم. هذه من جهة. أما من جهة أخرى، إذا ذهبنا إلى عودة الاشتباكات وربما إلى إغلاق المضيق وقرار أمريكي بإعادة يعني الحصار البحري على إيران، فهذا سيكون يعني في النصف الثاني من العام سنشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط، ولكن هذه المرة إذا ما استمرت هذه الأزمة فترة طويلة فإذا الارتفاعات قد تتفوق على الأسعار التي شاهدناها في مرحلة الحرب الماضية بسبب استخدام كبير للمخزونات التي حصلت في الأشهر الماضية.
1: شكرا جزيلا لك محلل أسواق نفط والطاقة بشار الحلبي، كنت معنا من دبي.

0: تتحدث عن خفض واسع للوظائف وتقليص الاستثمارات.
1: تستعد فولكس فاجن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا لإطلاق خطة إعادة هيكلة واسعة قد تشمل شطب ما يصل إلى 100,000 وظيفة حول العالم خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير لمجلة مانجر ماجازين. وتشير المعلومات إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة يسعى أيضاً إلى خفض الاستثمارات بنحو 15% خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتقتصر على نحو 149 مليار دولار في إطار خطة لخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية. ووفق التقرير تتضمن الخطة إعادة تنظيم المجموعة عبر فصل العلامة الرئيسية لفولكس فاجن ومصانع إنتاج المكونات في كيانات مستقلة بما يمهد لهيكل إداري وتشغيلي جديد. كما تتحدث المجلة عن نية الشركة إغلاق عدد من مصانعها في ألمانيا بينها منشآت في هانوفر وتسفكيا وإمدن إضافة إلى مصنع تابع لعلامة أودي في نيكاز زولم، وذلك بعد انتهاء دورة إنتاج الطرازات الحالية. ورغم أن فولكس فاجن لم تصدر تعليقا فوريا على هذه التقارير فإنها تأتي في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الأوروبي تحديات متزايدة مع اشتداد المنافسة العالمية وتسارع التحول نحو المركبات الكهربائية.
0: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

بعد سنوات من الضغوط التي فرضها تباطؤ الطلب والمنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية، تستعد فولكس فاجن لأكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها الحديث. أصدرت تقارير

0: مشاهدينا، يسعدنا أن نرحب في هذه الساعة برئيس المجموعة الدولية للوكهيد مارتن السيد جاي بيتمان. أهلا وسهلا بك سيد جاي. قد تكونون كشركات القطاع الأكثر ربحا وسط المتغيرات التي يمر بها الناتو.
1: بالتأكيد، بداية يسعدني للغاية أن أكون جزءا من هذه القمة ومن منتدى الناتو بشكل عام. لقد سررت كثيرا بحجم اللقاءات والنقاشات التي شهدناها هنا، ومن وجهة نظري فإن الأهم هو أن نواصل دعم مهام عملائنا وأن نساند كذلك مهام حلفائنا. وأعتقد أن هذه القمة تمثل دليلا واضحا على قدرتنا على القيام بهذا الدور على الساحة الدولية. لقد شهدنا وفودا متميزة من مختلف أنحاء العالم، كما سعدت بحضور الوفد الأمريكي الكبير المشارك من الإدارة الأمريكية وكذلك وفد حلف الناتو. وأعتقد أن استضافة تركيا لهذا الحدث تمثل إنجازا مهما، ويسعدني كثيرا أن أكون جزءا منه.
0: هل يمكن أن نتحدث عن الصفقات التي أبرمت أو هي قيد التحضير حاليا ومع أي بلدان؟
1: يمكنني اليوم أن أتحدث عن صفقتين. فقد أعلنا على هامش قمة الناتو والمنتدى المصاحب لها عن مشروعين مهمين. الأول يتعلق بإنشاء منشأة لصيانة الصواريخ باك 3، وهو مشروع متعدد الدول نعمل من خلاله مع عدد من الشركاء في أوروبا. أما المشروع الثاني فهو شراكة مع شركائنا في شركة راين ميتال بشأن نظام أتاكامس، وهو نظام صاروخي تكتيكي تابع للقوات البرية. وقد أعلنا عن هذه الشراكة خلال فعاليات هذا الأسبوع، ونحن متفائلون بالمشروعين معا.
0: هل لنا أن نعرف حجم الصفقات التي أبرمت؟

0: كما تعلم نحن نحب الأرقام.
1: في الوقت الحالي لن نتحدث عن الأرقام، وأقدر سؤالك. أعلم ذلك، أعلم أنكم تحبون الأرقام، لكن ما أستطيع قوله هو أن كلا المشروعين يوفران فرصا كبيرة لأوروبا بشكل عام، ونحن متحمسون للغاية لهما.
0: كما نعلم تواجه العديد من دول الناتو عدة تحديات، سواء الهجمات بالطائرات المسيرة، الأمن البحري، حرب إيران. ماذا يوفر لكم ذلك من فرص ويشكل في الوقت نفسه تحديات؟
1: أعتقد أن الصراعة الدائرة حالياً على الساحة الدولية أثبتت بوضوح ضرورة إعادة النظر في طبيعة التهديدات وكيفية التعامل معها، وأنا أنظر دائماً إلى المسألة من منظور الدفاع المتعدد الطبقات، فنحن نحرص بالتعاون مع مختلف شركاء الصناعة على توفير مزيج من الردع ومنظومات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة والمتعددة الطبقات، ويشمل ذلك كل شيء، بدءاً من أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة وصولاً إلى أكثر الحلول الدفاعية تطوراً، كما يشمل توزيع طبقات الدفاع عبر مختلف مسارح العمليات. وبالنسبة لنا فإن ذلك يتيح مجموعة واسعة من الحلول التي يمكن أن تسهم في مواجهة هذه التحديات، سواء عبر الشركات أو من خلال برامجنا ومشروعاتنا الخاصة، ولذلك نحن متفائلون بما يمكن أن نقدمه.
0: أنتم في تركيا، وكما تعلمون تستثمر تركيا كثيراً في الصناعات الدفاعية، كيف تقيمون ذلك وماذا يوفر هذا القطاع من فرص للشركات العاملة في القطاع الدفاعي والعسكري؟
1: لدينا في الواقع علاقات طويلة الأمد مع تركيا. أعلم أنك أشرت إلى التطورات الأخيرة، لكن من منظور لوكهيد مارتن نحن نتعاون مع الصناعة التركية منذ أكثر من 70 عاماً، لذلك فهذه العلاقة ليست جديدة بل تمتد لعقود طويلة، ونعمل مع شركات مثل كاليا وألب، وقد جمعنا بها تعاون مستمر منذ سنوات عديدة، ولذلك نحن متحمسون لمواصلة هذا التعاون.
0: وكيف ترى المستقبل لتركيا في هذا القطاع وميزتها التنافسية؟
1: لقد اطلعت على قدرات وتقنيات يمكن وصفها بأنها عالمية المستوى، سواء في الاستثمارات الرأسمالية أو البنية التحتية أو التكنولوجيا، ولم أرى سوى مؤشرات إيجابية تدعو للإعجاب، وأعتقد أن أمام الصناعة التركية إمكانات كبيرة لمواصلة النمو والتوسع مستقبلا.
0: سيد جي بيتمان، شكرا جزيلا لك وأهلا.

you

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا اللقاء الخاص مع وزير دفاع رومانيا رادو ميروتسا. في البداية مرحبا بك معنا معالي الوزير. قمة الناتو في أنقرة 2026، ما هي أبرز توقعاتكم من هذه القمة؟
1: نتطلع إلى تعزيز الكفاءة الجماعية من خلال العمل والتنسيق المشترك، فمن الواضح أن العالم شهد تغييرات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية ولا سيما في العامين الأخيرين، واليوم نواجه تهديدات مشتركة وتحاول كل دولة إيجاد حلول لها، لكن طبيعة هذه التهديدات متشابهة، لذلك لا ينبغي أن يكون لدى حلف ناتو 32 حلا لكل مشكلة، بل يجب أن يتمكن من التوصل إلى حل مشترك للتحديات المشتركة، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى مزيد من التفاعل وإلى الشفافية وإلى القدرة على طرح جميع الإمكانات المتاحة على الطاولة. فعلى سبيل المثال، عندما نتحدث عن زيادة الإنتاج العسكري، فإن الأمر لا يتعلق بالتمويل فقط، بل أيضا بالوقت الذي تحتاجه المصانع لتوفير الكميات المطلوبة. ولهذا طرحت هذا النقاش أيضا على مستوى المفوضية الأوروبية، إذ ينبغي أن نستثمر كل ما نملكه. ففي رومانيا على سبيل المثال، كانت لدينا صناعة دفاعية كبيرة فقدت خلال السنوات الماضية قدرتها التنافسية لأسباب تكنولوجية، لكنها ما زالت تمتلك منشآت مخصصة ومخابئ وبنية تحتية وتراخيص تسمح بإعادة تشغيل هذا النوع من الصناعات، وربما تمثل هذه الإمكانات ما بين 20 و30% من أي خط إنتاج جديد. وفي المقابل توجد شركات في مناطق أخرى من العالم تمتلك التكنولوجيا لكنها تفتقر إلى القدرة على التوسع في الإنتاج، ومن هنا يجب أن نجمع هذه العناصر كلها بطريقة عادلة، وأعتقد أن ذلك يمكن أن يكون أحد أهم مخرجات هذه القمة. وبالتوازي مع ذلك ينبغي مواصلة زيادة الإنفاق الدفاعي بوتيرة سريعة، فما تشهده أوكرانيا منذ الغزو الروسي يجب أن يتوقف عنده، وربما لا تشعر بعض الدول البعيدة عن منطقة النزاع بالخطر نفسه، لكن رومانيا تتشارك حدودا مع أوكرانيا ونحن نلمس آثار الحرب بشكل مباشر. لقد شهدنا بالفعل اختراق بعض الطائرات المسيرة للمجالين الجوي الروماني ومجال حلف الناتو، وهو أمر غير مقبول، وقد طورنا أساليب الدفاع للتعامل مع هذه التهديدات ونجحنا في بعض السيناريوهات، لكن الصراع بين تقنيات الهجوم بالطائرات المسيرة وتقنيات التصدي لها يتطور باستمرار، ولذلك فإن عملية الدفاع الكاملة تتطلب تحديثا دائما.
0: وبالتالي مع الوزير، ما هو الدور الذي يمكن لتركيا أن تلعبه من خلال هذه القمة ومن خلال علاقتها مع الدول الأعضاء في حلف شمال أطلسي الناتو لتحقيق هذه الأهداف وهذه التوقعات التي ترغبون فيها من قمة الناتو أنقرة 2026؟
1: من وجهة نظري وبحسب معرفتي، فقد وصلت الصناعة الدفاعية التركية إلى مستوى يؤهلها لدعم عمليات الإنتاج في دول أخرى أيضا، وأكرر أن الأمر رغم انتمائنا إلى الحلف نفسه يبقى في جانب منه نقاشا اقتصاديا، وأنا أدرك ذلك جيدا. فعندما نطلب من الشركات أن تأتي إلى رومانيا للإنتاج، فإننا نعلم أن لذلك تكلفة، وقد اتخذنا بالفعل هذا القرار وبدأنا تطبيقه في عدد من المشاريع. فمعظم العقود التي وقعناها مؤخرا في وزارة الدفاع تضمنت شرطا يلزم بأن يتم تصنيع نسبة محددة من المنتجات داخل رومانيا، وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات الذي يصبح فيها هذا الشرط إلزاميا، وأرى أن هذه آلية عادلة للتعامل.

0: عون فالشركات ترغب في البيع ونحن نرغب في الشراء، لكننا نفضل الشراء من شركات تمتلك القدرة على التصنيع جزئيا أو كليا داخل رومانيا. وهذا هو أيضا أساس تعاوننا مع عدد من الشركات التركية التي نتعامل معها في وزارة الدفاع.
1: في ظل العلاقة القوية التي تجمع ما بين تركيا ورومانيا، كيف يمكن لهذه العلاقة أن تسهم في تعزيز العلاقة بين تركيا والتعاون بين تركيا ورومانيا في مجال الصناعات الدفاعية، وبالتالي أيضا تسهم في تحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي الناتو وتحقيق هذه القمة للأهداف التي رفعتها قبل أن تنعقد هنا في أنقرة؟
0: أستطيع القول إن العلاقات بين رومانيا وتركيا جيدة جدا، لكنها ما زالت تمتلك مجالا واسعا للتوسع وليس فقط للتحسين. فلا يفصل بين بلدينا البحر الأسود فحسب، بل توجد أيضا مصالح اقتصادية وأمنية عديدة تعبر عن هذه المنطقة. ولدينا بالفعل مشاريع مشتركة، منها مشروع طائرة بيرقدار ومشروع مع شركة أوتوغار لإنتاج مركبة عسكرية مخصصة للجيش، إضافة إلى عقد الفرقاطات الذي سبق أن أبرمناه. تركيا مرحب بها دائما في رومانيا، لكن من واجبي أيضا أن أحدد توقعات واضحة. فنحن نرغب في توسيع التعاون مع الأخذ في الاعتبار ضرورة نقل جزء من الإنتاج إلى داخل رومانيا على الأقل في العقود الموقعة مع وزارة الدفاع. ولا يتعلق الأمر بالجانب الاقتصادي فقط، بل له بعد استراتيجي وعسكري أيضا. فإذا اندلع نزاع فلن يكون كافيا بالنسبة لي كوزير للدفاع أو بالنسبة لرئيس الأركان أن أقول إن لدينا عقدا موقعا، لأن العقد مجرد ورقة ولا يمكن الاعتماد على وصول الإمدادات بعد أسبوعين من الخارج. نحن نثق بشركائنا، لكن الثقة وحدها لا تكفي، ولذلك يجب أن تكون لدينا قدرات إنتاجية داخل البلاد، وقد بدأنا بالفعل التحرك بسرعة كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
1: وبالتالي في رأيكم معالي الوزير، ما هي الرسالة التي يريد أن يرسلها حلف الناتو من خلال هذه القمة، قمة أنقرة لقادة الناتو 2026؟
0: علينا أن نعيد النقاشات العقلانية إلى الواجهة وأن نخفف من التصريحات التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد. فمن السهل على أي سياسي أن يطلق تصريحات ضد طرف آخر ثم يأتي الرد بتصريحات أكثر حدة، لكن هذا الأسلوب لا يخدم أحدا. لذلك ينبغي أن نحافظ على لغة العقل والحوار، لأنه لا مصلحة لأي طرف في استمرار التصعيد بيننا.
1: أشكركم شكرا جزيلا معالي وزير دفاع رومانيا، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم دوما على خير، في أمان الله. World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: يا اخلاق مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: مشاهدينا، نستضيف الآن على هامش قمة الناتو في يومها الثاني والأخير معالي وزير الخارجية السلوفيني توني كايزر. طبعا الكثير شهدته هذه القمة، التركيز الأساسي كان على موضوع الإنفاق الدفاعي، وهذا ما التزمت به معظم الدول الحاضرة هنا ورفعت من سقف إنفاقها العسكري. كان لوجود أيضا الرئيس ترامب وتصريحاته وقعها على هذه القمة. سنتحدث في كل ذلك إذن مع ضيفنا معالي الوزير. إذا يعني أردت أن أبدأ معك بأبرز ما خرجتم به من هذه القمة، عن ماذا يمكن أن تحدثنا؟
1: كما تعلمون، فإن حلف الناتو هو تحالف دفاعي، وقد أثبت في ظل البيئة الجيوسياسية الراهنة تمسكه وقوته.

0: قوته بفضل الأسس المتينة التي يقوم عليها. وبطبيعة الحال يضم الحلف أكثر من 30 دولة، ومن الطبيعي أن تتعدد وجهات النظر داخله، فهو تحالف يقوم على التعددية في الآراء. لكن رغم هذا التنوع، أعتقد أن القمة ستكلل بالنجاح، وسنمضي قدما نحو مرحلة جديدة تؤكد أن الناتو بصيغته المتجددة والمنفتح أيضا على شركاء من مختلف أنحاء العالم لن يكتفي بالاستمرار، بل سيزداد قوة بما يخدم الأمن والسلم الدوليين، وهو الهدف الأساسي للحلف.
1: لقد استمعنا إلى الكثير من الوعود في هذه القمة، وهذا أمر جيد، ولكن بالنظر إلى اقتصاديات معظم الدول الأوروبية التي تعاني، فضلا عن الوضع الاقتصادي العالمي الذي هو يعني لا يبدو واعدا كثيرا كما تعلم نتيجة التطورات، على أي ركائز يمكن أن تعتمدوا حتى تصلوا إلى الهدف المنشود من حيث الإنفاق العسكري؟
0: إذا تحدثنا عن أوروبا، فإننا نعيش منذ 5 أعوام حربا عدوانية مستمرة يسقط فيها ضحايا كل يوم. هذه حرب لا تشكل مصدر قلق فحسب، بل تقوض أيضا أسس القانون الدولي والنظام الدولي القائم، ولا يمكن القبول بمنطق يسمح لدولة أكبر وأقوى بابتلاع دولة أصغر، لأن ذلك يعيد العالم إلى مرحلة الفوضى والصراعات التي شهدها في الماضي. لذلك علينا جميعا أن ندافع عن احترام القانون الدولي، وأن نعمل ليس فقط داخل الناتو بل على المستوى الدولي من أجل إعادة تفعيل المؤسسات والآليات متعددة الأطراف لتؤدي دورها بفاعلية. لكن يجب أن ندرك أيضا أن قوة الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية تستمد من إرادة الدول الأعضاء، وهذا يشمل جميع القوى الدولية بما فيها الصين وغيرها. ومن هنا بعثت هذه القمة برسالة واضحة مفادها أن الناتو لا يزال موحداً. أما بشأن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول، فأعتقد أن الجميع بات يدرك أن الاستثمار في تعزيز الصمود الوطني لا يعني بالضرورة امتلاك المزيد من الأسلحة، بل يعني بناء مجتمعات أكثر أمناً، لأن الأمن هو الأساس الذي تقوم عليه كل مقومات التنمية والازدهار.
1: إذن لماذا لم يستدرك الناتو هذا الأمر مبكرا؟ هل أتى ذلك نتيجة الضغوط التي يمارسها الرئيس ترامب؟
0: إذا عدنا 35 عاما إلى الوراء عندما أعلنت سلوفينيا استقلالها، فإن شعبنا صوت في الاستفتاء لصالح الديمقراطية والحرية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وعندما تعرضنا آنذاك للهجوم، وقفت أوروبا إلى جانبنا وقالت لنا لستم وحدكم. ولهذا أؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا ينطبق أيضا على الشعب الفلسطيني. إذا تحدثنا عن منطقتكم، ولا يجوز أن تفرض الدول الأقوى إرادتها على الدول الأضعف. بعد سقوط جدار برلين ساد الاعتقاد بأن النظام الليبرالي سيسود وأن التجارة ستحل محل الحروب، لكننا شهدنا تراجعا تدريجيا. ومنذ عامي 2007 و2008 عندما بدأت روسيا تدخلاتها العسكرية ضد جيرانها، أصبح واضحا أن النظام الدولي يتعرض لتحديات متزايدة.
1: لكن المشكلة هنا سيد كايزر، يعني إذا سمحت لي استشهدت بفلسطين. بموضوع فلسطين سمعنا العديد من المواقف الإيجابية من الكثير من الدول الأوروبية، لكن لم تعدو عن كونها مواقف، لم نرى شيئا ملموسا على الأرض، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الدول الكبرى، إلى الدول القوية التي تقرر. ترامب موجود هنا، ومن هنا أيضا جدد انتقاده لكم واتهم دول الناتو بعدم الولاء. إذا نفذ تهديده وانسحب من الناتو أو قلص قواته، كيف ستمضون قدما؟
0: تعلمنا نظريات العلاقات الدولية أن لا شيء ثابت فيها، فالتحالفات والصداقات قد تتغير، أما مصالح الدول فهي الثابت الوحيد، وتركيا لها مصالحها، وسلوفينيا لها مصالحها، وكذلك الولايات المتحدة. لكن ما نؤكد عليه هو أن القوة العسكرية لأي دولة يجب ألا تكون العامل الذي يحدد شكل النظام الدولي أو أسلوب حياة الشعوب، بل ينبغي أن نبحث عن لغة مشتركة. ولا يزال القانون الدولي يمثل المرجعية الأساسية، ونحن ندافع بقوة عن احترامه، بما في ذلك ما يتعلق بحرية الملاحة، ولا سيما في مضيق هرمز، لأن العالم بأسره يعتمد على هذه الممرات الحيوية. أما كيفية الوصول إلى توازن جديد في النظام الدولي فهو بالفعل سؤال مشروع.
1: هذا هو سؤال الجوهري، يعني استمعنا إلى الكثير إلا إلى الخطط التي يمكن أن تكون بديلة في حال انسحاب الولايات المتحدة أو تقليص وجودها العسكري. إذن لماذا هذا الأمر؟ لماذا غابت هذه الخطط؟
0: أختلف مع هذا التقييم إلى حد ما، وأعتقد أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل. لقد تأسس الحلف بعد الحرب العالمية الثانية في ظروف مختلفة تماما، ثم جاءت مرحلة ما بعد سقوط جدار برلين، حين اعتقد كثيرون أن هذا التحالف الدفاعي لم يعد ضروريا. لكنني أعود إلى الفكرة الأساسية، الأمن هو الركيزة التي يقوم عليها كل شيء، فلا يمكن تحقيق الازدهار من دون أمن. أما كيفية إدارة تضارب المصالح الدولية في ظل الحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط، فلا أحد يملك إجابة حاسمة. وبالنسبة لدولة صغيرة مثل سلوفينيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 2 مليون نسمة، فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأهمية الحفاظ على نظام دولي فاعل وقائم على القانون.
1: هنا دعني أسألك عن تركيا، وكما تعلم يعني تركيا تطالب والرئيس أردوغان يطالب دائما باستقلالية أمن الدول، لأنه هذا مصدر قوتها. كما تعلم تستثمر تركيا مليا بقطاع التصنيع الدفاعي، كيف تقيم هذا النموذج وهذه التجربة؟ وقلت لي أنك التقيت بالوزير وزير الخارجية هاكان فيدان، ما هي الفرص التي ترونها واعدة وفي أي قطاعات سواء بالدفاع أو غيره؟
0: في البداية أود أن أتقدم بالشكر لتركيا على حسن تنظيم هذه القمة. لقد تجاوز مستوى التنظيم كل التوقعات، وهو أمر يستحق الإشادة. تركيا شريك مهم للغاية بالنسبة لنا، سواء على المستوى الأوروبي باعتبارها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، أو على المستوى الثنائي بالنسبة لسلوفينيا. وقد أجريت لقاء مثمرا مع وزير الخارجية التركي، واتفقنا على أن أقوم بزيارة ثنائية إلى تركيا خلال الخريف المقبل. لدينا خطة عمل مشتركة، والتعاون بين بلدينا يشهد نموا متواصلا، ليس فقط في المجال الدفاعي بل في مجالات عديدة. وعندما نتحدث عن الصناعات الدفاعية، فنحن لا نتحدث عن الحروب أو غزو الآخرين، بل عن تعزيز قدرة مجتمعاتنا على الصمود في مواجهة التحديات. ومع تطور طبيعة الحروب والتقنيات الحديثة، بات أمامنا مجالات واسعة للتعاون مع تركيا، وأتطلع إلى تطوير هذه الشراكة.
1: كما كنت أتحدث معك قبل أن نبدأ في هذه المقابلة، قلت لي بأنه أبرز التحديات التي تواجهونها الآن هي الطائرات المسيرة أو درونز. كيف تتعاملون مع هذا التحدي؟ وهنا أيضاً أسألك، ما هو الدور الذي يمكن أن تسهم به تركيا في خطط الناتو للاستجابة لهذه التحديات؟
0: تلعب تركيا دوراً بالغ الأهمية داخل الحلف، فهي تمتلك واحدة من أقوى القدرات فيه. ومع تطور طبيعة الحروب والتقنيات الحديثة، تتقدم جميع الدول في هذا المجال. وفي بداية الحرب الأوكرانية توقع كثيرون أن تحسم روسيا المعركة سريعا، لكن أوكرانيا لا تزال صامدة، بل إنها أصبحت تطور تقنيات متقدمة خاصة في مجال الطائرات المسيرة، يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها. وأرى أن هذا المجال يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون بين سلوفينيا وتركيا.
1: إذا يمكن يعني أن أختم معك بسؤال حول حجم الاستثمارات، إذا تستطيع أن تقول لنا، التي تستثمرها سلوفينيا في قطاع التصنيع الدفاعي.
0: من المتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، لكنها لن تقتصر على المعدات العسكرية التقليدية، بل ستشمل أيضا مجالات أخرى تعزز قدرة المجتمع بأكمله على الصمود.
1: شكرا جزيلا لك وزير خارجية سلوفينيا توني كايزر على هذا اللقاء. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties.
2: measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: غارات الإسرائيلية

0: هي العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم إذا فهمي.
2: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
4: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام البكري وتتابعون فيه الليلة. في ختام قمة أنقرة، قادة دول الناتو يعلنون زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع القدرات الصناعية العسكرية للحلف. في رابع لقاء بينهما، دونالد ترامب يجتمع مع الشرع على هامش قمة الناتو بأنقرة ويعد برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. قادة دول الناتو يتعهدون بمواصلة دعم أوكرانيا وتخصيص أكثر من 70 مليار دولار خلال العام الحالي.

0: أهلا بكم. في ملفنا الأول من العالم اليوم، يختتم زعماء دول الناتو قمتهم التاريخية في أنقرة بعد استعراض أهم التحديات المشتركة التي تواجه الحلف، ويتعهدون بزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيزه بين الدول الأعضاء. فما أبرز مخرجات قمة أنقرة، وما هي أهم التوافقات التي خرج بها زعماء الحلف؟ الزميلة شيماء عاصم تجمل لنا نتائج قمة أنقرة في العرض التالي.
1: في اليوم الثاني والأخير للقمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف الناتو المنعقدة في العاصمة أنقرة، برزت ملفات أمنية وسياسية تعكس حجم التحديات التي تواجه الحلف، من حماية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية إلى مستقبل الحرب في أوكرانيا وتماسك الحلف. البيان الختامي لقمة الناتو أكد تجديد الحلف التزامه بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة، معلنا عن توقيع اتفاقيات توريد جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار ضمن جهود الحلف لإزالة العوائق أمام التجارة الدفاعية بين الدول الأعضاء والاستفادة من شراكات الناتو لتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية. أيضا تضمنت القمة الإعلان عن استثمار 40 مليار دولار في أنظمة الطائرات المسيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تنفيذ استثمارات بقيمة 27 مليار يورو في البنية التحتية، وذلك لتعزيز سلسلة إمداد الوقود التابعة للناتو. فيما يتعلق بأوكرانيا، أعلن الحلفاء التزامهم بتقديم 70 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام الحالي، تشمل المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب، مع تأكيد استمرار الدعم بالمستوى نفسه على الأقل خلال العام المقبل. وعلى هامش القمة، وقع كل من وزير الدفاع التركي ونظيريه البلغاري والروماني مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجموعة مهام وتدابير مكافحة الألغام في البحر الأسود. وفيما يتعلق بدور الصناعات التركية الدفاعية في تعزيز قدرات الحلف، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة حققت طفرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم من حيث قدرات الإنتاج والتصدير. من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو إن القمة كانت ناجحة للغاية، مشيدا باستضافة الرئيس التركي لها، مؤكدا أن التعهدات التي قطعت في قمة لاهاي قبل عام دخلت حيز التنفيذ. يأتي هذا في وقت تواصل فيه الاستثمارات الدفاعية للحلف ارتفاعها بالتوازي مع تطوير قدرات عسكرية جديدة وزيادة الإنتاج في الصناعات الدفاعية، بينما تتحمل الدول الأوروبية الأعضاء وكندا مسؤولية أكبر في مجال الأمن الجماعي.
0: أناقش هذا الملف هنا مع ضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن التركي الأستاذ أوكتاي يلمز.

0: صدق طايح، لنا مرحبا بك. بداية، بعد أن شهدنا طبعا البيان الختامي لقمة الناتو 36 في العاصمة التركية أنقرة، وبعيدا عن رمزية هذه الاستضافة، ماذا كرست قمة أنقرة بشأن تركيا وثقلها داخل الناتو بعد هذا البيان الختامي؟
1: تحية طيبة. طبعا كما ذكرتم، يعني الاجتماع أو القمة كانت قمة تاريخية، وحقيقة رسخت إلى حد ما دور تركيا في الناتو. البيان الختامي أكد على الدفاع الجماعي، ومن جديد كذلك أكد على المادة الخامسة، يعني الكل للواحد والواحد للكل، يعني هذا أنه بدون تركيا لا يمكن الدفاع عن الجم، وكذلك الجم ملتزم بالدفاع عن تركيا. طبعا يعني أقت هذه القمة في تركيا، وكذلك الاهتمام بأولوية تركيا والتأكيد على الصناعات الدفاعية لدول الناتو، وعلى ضرورة رفع القيود لبعض الدول ضد الدول الأخرى العضو في الناتو، تعتبر مكسب كذلك لتركيا. كذلك تم تنظيم كفاعلية في إطار الفاعلية لهذه القمة المنتدى عن الصناعات الدفاعية، شارك فيها جميع الوزراء للناتو، وتم عرض المستوى، تم إظهار المستوى الذي وصل إليه الصناعات، وصلت إليه الصناعات التركية الدفاعية لدول الأعضاء، وكان هناك اهتمام كبير جدا لهذا الخصوص، وتم الاتفاق، تم نقاش يعني والاتفاق على ضرورة التعاون مع تركيا كتبادل في الخبرات، وكذلك في كتطوير الصناعات الدفاعية في أوروبا، ومشاركة تركيا لهذه الصناعات، وللبيع والشراء أو التصنيع المشترك. وكذلك يعني أعتقد تم إدراك يعني من قبل الزعماء حول الدور التركي المحوري للناتو، يعني بينما كانت تركيا سابقا كان جزء يتحمل مسؤولية حماية الجزء الجنوبي ربما للحلف، ولكن بدأ هذا الدور يتحول، ويتحول إلى الدور المحوري في داخل الناتو. يعني كان الاهتمام متبادل، وكذلك اطلاع على المستوى الذي وصل إليه الصناعة التركية والدور التركي والدور الجيش التركي.
0: نعم، سنتحدث بشيء من التفصيل أيضا عن موقع تركيا الجيوسياسي ودورها المحوري الآن في حلف الناتو، وأنها لم تصبح فقط هي حامل جناح الجنوبي، بل هي أصبحت تلعب دورا محوريا الآن في حلف الناتو وفي حفظ الأمن الأوروبي. ولكن قبل ذلك أستاذ أوكتاي، من أهم النقاط التي طرحت في هذه القمة وطرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يستقيم أن تطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو وهناك قيود مفروضة على بعض دوله ومثالا تركيا. برأيك هل هذه الحجة يمكن أن تغير من مفاهيم العواصم الأوروبية وتغير أيضا من مفاهيم دول الحلف بما فيها الولايات المتحدة؟ لا ننسى أيضا أن دونالد ترامب تحدث عن رفع هذه القيود.
1: نعم، حقيقة هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لأنقرة، يعني لا يمكن تصور أن أعضاء في نفس الحلف يفرضون قيودا على الحلفاء، يعني هذا قبل كل شيء مناقض ومنافي لروح التحالف بكل تأكيد. ولكن للأسف بسبب ربما الخلافات الاستراتيجية أو للمصالح، التضارب في المصالح، فرضت بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة

0: المتحدة بما فيها الرئيس الأمريكي ترامب في عهده الأول، قيودا على الصناعة الدفاعية التركية، أو قيودا على شراء تركيا بعض المنظومات الغربية، وأثرت هذا على بكل تأكيد على تركيا سلبيا، واضطرت تركيا اللجوء للحصول على بعض المنظومات من خارج الناتو، وهذا تسبب للخلافات تركية بين أنقرة وواشنطن. كما تعلمون تركيا اضطرت للحصول على المنظومات الروسية بعدما امتنعت الولايات المتحدة لتزويد تركيا بشروط ملائمة. يعني اعترف الرئيس الأمريكي كما ذكرت، الرئيس الأمريكي هو أن لا يمكن أن تكون بين الحلفاء عقوبات وقيود، اعترف يعني في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره التركي. ولكن مع تطور العلاقات وهناك تحسن بالمناسبة في العلاقات التركية الأمريكية، وهناك تفاهم يعني غير الصداقة الشخصية بين الرئيسين، هناك تفاهم وتبادل وتشارك في المصالح والتعاون بين تركيا والولايات المتحدة. بدأت الولايات المتحدة تلغي هذه القيود وتظهر تعاونا أكبر مع تركيا، والحلفاء الآخرين كذلك يتبعون الولايات المتحدة بهذا الخصوص. يعني أستطيع أن أقول أنه لم تبقى قيودا أمريكية أو أوروبية الآن ضد تركيا في خصوص الصناعات الدفاعية أو المواد العسكرية التي تحتاج إليها. فقط بقيت هناك مسألة حصول تركيا على الطائرات F-35، يعني هذا ضروري لتركيا، وتزويد تركيا بمحركات الطائرات كآن التي ستصنعها تركيا محليا، وهناك تفاهم حول هذه المسائل، أعتقد ستحل هذه المشاكل كذلك بين الجانبين.
1: طيب، الآن تركيا أصبحت تقدم نفسها ليست كمستهلك، بل أصبحت تقدم نفسها كشريك للغرب في إنتاج الأسلحة. نتحدث هنا طبعا عن تغير البنية الأمنية التركية لتصبح شريكا استراتيجيا للدول الأوروبية ولحلف الناتو، وليس كجناح جنوبي حامي للدول الأوروبية فقط. سؤالي لك، يعني إلى أي مدى نجحت أنقرة الآن في تحويل ثقلها الجيوسياسي والعسكري إلى مكاسب داخل حلف الناتو؟
0: يعني بداية، تركيا إن لم تكن من الدول المؤسسة للناتو لحلف الشمال الأطلسي، لأنها من الدول من أوائل الدول التي انضمت إلى الناتو، يعني قبل تأسيسها بسنتين أعتقد على ما أتذكر، في عام 51 أو 52 على ما أتذكر، لأن في السنة المقبلة ستحتفل العام 75 لانضمام تركيا إلى الناتو. وتركيا منذ الانضمام إلى الناتو طبعا كانت هناك أسباب لذلك، التهديدات السوفيتية في تلك الفترة وسياسة نهج تركيا للوقوف مع العالم الحر الديمقراطي مع الغرب كذلك كان سبب من الأسباب الأساسية لانضمام تركيا إلى الحلف. منذ تلك الفترة تركيا حقيقة لعبت أدوار كبيرة وتحملت مسؤوليات كبيرة، وكما ذكرتم حمت الشق الجنوبي للناتو لدول الناتو تجاه الخطر السوفيتي. بعد انهيار المنظومة السوفيتية تركيا كذلك يعني كانت هناك اهتمام للناتو في محاربة الإرهاب، وكذلك حماية الأقليات في البلقان وما إلى ذلك. وتركيا قامت وشاركت لجميع هذه المهام للناتو مع تزايد إمكانياتها بكل تأكيد. يعني تركيا قبل 20 سنة عقدين على سبيل المثال كان

0: ربما تصنع حاجاتها الدفاعية إلى 20 أو 25%، ولكن وصلت هذا المستوى في يومنا إلى حوالي 80%. يعني هذا تطور كبير جدا. بكل تأكيد تركيا الآن تبيع منظومات للدول الناتو، يعني هناك مئات الشركات التركية كذلك تنشط في أوروبا بشراكات مع الشراكات الأوروبية أو الأمريكية. هذا بكل تأكيد يعني تعتبر الجانب الإيجابي، وتعزز الدور والثقة لتركيا في داخل الناتو بكل تأكيد، ليست فقط الصناعات الدفاعية، كذلك تطورات المنطقة وموقع تركيا الجيوستراتيجي، وكذلك السياسات وارتباطات التركية مع يعني تركيا معنية بنفس الوقت ببالقان، في القوقاز، وفي الشرق الأوسط، وبشكل ما منخرطة في هذه المناطق، إما لمصالحها الوطنية أو للمهام تهم الناتو. وكل هذه المسائل تهم الناتو بكل تأكيد. تركيا الآن تحمي كذلك الحدود، حدود الاتحاد الأوروبي وكذلك حدود الناتو، ولذلك يعني هناك تزداد الثقة التركي وكذلك
1: نعم دورها المحوري أيضا.
0: نعم كذلك هناك دورها بكل تأكيد.
1: نعم نقطة أيضا مهمة جاءت بها مخرجات هذه القمة أستاذ أوكتاي، وهي أنه على الأوروبيين أن يتحملوا مسؤوليات أكثر في حلف الناتو، وإلقاء مسؤوليات أيضا على الدول الأوروبية وعلى كندا أيضا. ما الذي يعنيه ذلك أيضا من تغيير الهيكل الأمني والبنية الأمنية للناتو وتعزيز دور تركيا أيضا داخل الحلف؟
0: هذه من أهم المسائل في التي نقشت في هذه القمة، أي الخلاف كان خاصة مع عهد ترامب في الولايات المتحدة على ضرورة التحمل الأوروبيين المسؤوليات أكبر والمساهمة أكبر، لأن حقيقة الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأكبر وكانت تنفق يعني للدفاع عن نفسها وكذلك للدفاع عن أوروبا، وهناك عشرات الجنود الأمريكيين تتمركز في دول أوروبا، كذلك المنظومات والأسلحة الأمريكية. هناك اتفاق كانت في القمم السابقة على ضرورة رفع جميع الدول من إنفاقها الدفاعي، النسبة كانت 2% من النتاج الوطني، ثم ارتفع إلى هذا المطلوب الآن رفع إلى 5% من النتاج الوطني. وبدأت هذا الأمر يعني هناك حصلت في هذه القمة تم التوافق على ترجمة ما تم الإقرار به، وفعلا بدأت الدول الأوروبية رفع إنفاقها الدفاعية إما كتصنيع أو كالشراء من خاصة من الولايات المتحدة. من هنا تبرز الدورة التركية ربما، لأنها تمتلك يعني إمكانية كبيرة، صناعات دفاعية متطورة ومتنوعة، وهناك حاجة الآن لدول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية العضو في الناتو للتعاون مع تركيا كذا للاستفادة من هذا من هذه الصناعة العسكرية. يعني بكل تأكيد هناك جوانب إيجابية تمتلكها تركيا لتزويد خاصة الدول الأوروبية بتجربتها وبصناعتها العسكرية.
1: نشكرك جزيل الشكر أستاذ أوكتاي يلمز الباحث في الشأن التركي على حضورك معنا.
0: نشكرك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف الناتو في أنقرة، فيتعهد برفع المزيد من العقوبات الأمريكية والتي كبلت الاقتصاد السوري إبان نظام الأسد المخلوع، ويشيد بدور تركيا في تعزيز علاقات واشنطن بدمشق. نقف على حصيلة اللقاء بين الطرفين في العرض التالي مع الزميل أواب أيوب.
1: لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بعد أن وصل الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث عقدت قمة الناتو. اللقاء يمنح الملف السوري أهمية على هامش اجتماعات الحلف، رغم أنه لا يندرج ضمن جدول الأعمال الرسمي للقمة. أهم ما ورد في اللقاء إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يعني إلغاء القيود المفروضة على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية. فرغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد إطاحة نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أمريكيون وسوريون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري. كما تناول اللقاء ملفات سياسية وأمنية مرتبطة بسوريا، لا سيما دورها الإقليمي، إذ ألمح ترامب إلى إمكانية أن تساعد دمشق بشأن موضوع حزب الله، وهو ما يناقض موقف الرئيس السوري المعلن بشأن رفضه سياسة تدخل بلاده في لبنان والسعي إلى إقامة علاقة متوازنة مع بيروت. ينظر إلى زيارة الشرع على هامش قمة الناتو بوصفها تحولا تاريخيا في الموقف السوري، كما تعكس الزيارة إعادة تموضع استراتيجي واندماجا متزايدا في الهياكل الأمنية الغربية المصممة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. إلى جانب لقاء ترامب، أجرى الرئيس السوري لقاء بوفد من الكونغرس الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، لقاء وصفه براك بالمحوري، مؤكدا الأهمية البالغة لسوريا بوصفها نقطة ارتكاز وسط الديناميكيات المعقدة وسريعة التطور في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيدا.
0: أناقش هذا الملف مشاهدينا مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش. أستاذ عمر، أهلا ومرحبا بك. أستاذ عمر، هذا اللقاء الذي تم بين أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يمثل تطورا مهما في مسار العلاقة بين دمشق وواشنطن من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤكد الدور التركي الذي تلعبه الآن لإيصال دمشق إلى الواجهة مرة أخرى. نتحدث الآن عن رفع العقوبات عن دمشق، نتحدث عن تطور كبير في العلاقات ما بين دمشق وواشنطن. بداية، هذا اللقاء تم على هامش قمة الناتو 36 في أنقرة، ما دلالات أن يتم هذا اللقاء طبعا بعد دعوة أحمد الشرع إلى هذه القمة على هامش اللقاء يلتقي دونالد ترامب ويلتقي أحمد الشرع على هامش هذه القمة، ما دلالات هذا اللقاء وتوقيته وفي هذه القمة؟
2: يعني بداية مساء الخير لك والمشاهدين جميعا. يعني هذا يدل على أن سوريا أصبحت في قلب المشهد العالمي، يعني حقيقة لأول مرة تدعى سوريا ممثلة بشخص رئيسها إلى هذا المحفل اللي هو اجتماع دول الناتو الهام الحقيقة الذي عقد في أنقرة. وطبعا بالتأكيد طبعا كان لأنقرة والرئيس رجب طيب أردوغان شخصيا يعني دورا محوريا الحقيقة، أولا في عقد اللقاء الأول الذي جرى في الرياض ما بين ترامب وبين طبعا الرئيس الشرع، وأيضا طبعا أيضا دور كبير أيضا من المملكة العربية السعودية، والآن اللقاء الثاني الحقيقة الذي يتم والرئيس رجب طيب أردوغان أيضا طبعا كان حاضرا. وبالتالي الآن سوريا أصبحت في قلب الملفات الإقليمية والدولية، في العلاقة مع تركيا سوريا حاضرة، في العلاقة مع لبنان سوريا حاضرة ودورها مطلوب، وأيضا طبعا في مع الأردن أصبحت العلاقات يعني ممتازة الحقيقة، والعراق الآن بدأ يسطر حتى نفضه عبر الأراضي السورية. هذا يعني أن يعني التغت نهائيا العزلة التي كانت مفروضة على سوريا بان النظام السابق. التحول السوري الحقيقة هو تحول بكل معنى الكلمة جذري.

0: من دولة كانت منبوذة معزولة إلى دولة أصبحت يعني مقبولة دوليا، مقبولة أوروبيا. ولا ننسى أمس كان الرئيس إيمانويل ماكرون أول رئيس أيضا طبعا أوروبي يدخل إلى دمشق ويزور العاصمة دمشق، وكانت يعني كانت اللقاءات حافلة على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الاقتصادي. كل ذلك بالفعل يعني يكمل المشهد السوري بحضوره الفعال الحقيقة على المشهد الدولي.
1: هل الآن يعني التوجه الأمريكي لإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل تحولا إن صح التعبير استراتيجيا من قبل واشنطن تجاه دمشق في هذا التوقيت؟
0: بالضبط. يعني الحقيقة يعني ما قامت به أو ما قام به الرئيس دونالد ترامب شخصيا يعني بعد لقاء أحمد الشرع في الرياض بإزالة جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بالفعل يعني تم إلغاء قانون قيصر، قانون كبتاغون واحد، كبتاغون اثنين، قرارات تنفيذية يعني بالعشرات، كل ذلك تم إلغاه، وبقي فقط أن سوريا ما زالت مصنفة على قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه القائمة دخلتها في عام منذ إنشائها الحقيقة في عام 1979 وبقيت فيها إلى اليوم. والآن يعني الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس خلال 45 يوم ستتم الإجراءات وسترفع سوريا نهائيا من هذه القائمة، وبالتالي هذا طبعا يعطي فرصة كبيرة لتعافي سوريا، لمشاريع التنمية، لمشاريع إعادة الإعمار، وهي طبعا بأمس الحاجة إلى ذلك لأنها بلد يعني خارجة من حرب ومن دمار استمر 14 عاما وقبلها طبعا عقود عديدة، وبالتالي يعني بالفعل الشعب السوري سيقدر ذلك وسيقدر الدور التركي وأيضا سيقدر طبعا هذا القبول الدولي لسوريا الجديدة.
1: وفي يعني فيما يخص الدور التركي أيضا، تركيا لم تلعب فقط دورا الآن في اللقاء الحالي أو في لقاء السعودية، بل دعمت مبكرا إعادة الاستقرار ورفع القيود التي تعرقل تعافي سوريا. يعني إلى أي مدى برأيك الآن تقترب واشنطن من الرؤية التركية تجاه سوريا؟
0: هذا بالفعل يعني سؤال مهم. بالفعل يعني منذ أن عين السيد يعني توماس باراك الذي هو سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا مبعوثا خاصا لأمريكا للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا، ثم الآن هو المبعوث الخاص للرئيس طبعا دونالد ترامب إلى سوريا والعراق، كان هذا دلالة على أن الملف التركي السوري أصبح يعني يسير جنبا إلى جنب، وبالتالي ما رأته أنقرة من تعاون ومن الحقيقة مدت يد العون ووقفت حتى قبل طبعا سقوط نظام الأسد، وقفت مع الشعب السوري، استقبلت السوريين ودعمت كل المسار مسار الشعب السوري في التحرر، هذا يثبت بالفعل أن يعني العلاقة التاريخية يعني لم تكن كما هي اليوم ما بين سوريا وتركيا قيادة وشعبا.
1: سوريا الآن تواجه العديد من الملفات، العديد من العوائق إن صح التعبير، نتحدث عن ملفات حساسة مع إسرائيل خصوصا، كيف يمكن الآن للدور التركي أن يساعد دمشق في إدارة هذه الملفات الحساسة خصوصا مع إسرائيل وربما احتواء التوترات الإقليمية بشكل كامل، ونتحدث طبعا بطبيعة الحال عن لبنان؟
0: يعني هي الحقيقة بالنسبة لتركيا والدور التركي هو تقريبا الدور الوحيد أو الدولة الوحيدة التي تقف في وجه المشروع التوسع الصهيوني، وقفت مع غزة منذ اليوم الأول ضد الحرب الإبادة والتجويع، ووقفت مع سوريا ضد التوغلات وضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وبالتالي بالتأكيد طبعا كان موضوع التوغلات الإسرائيلية على طاولة اللقاءين، اللقاء ما بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس رجب طيب أردوغان وأيضا رئيس دونالد ترامب رئيس أحمد الشرع. يعني دور تركيا في هذا المجال للتصدي للتوسعية الإسرائيلية دور مهم جدا، لأن سوريا يعني خارجة من حقبة مظلمة، وبالتالي بالفعل تريد من يسندها، تريد من يدعمها في هذا الموقف، وخاصة أمام الغطرسة الإسرائيلية التي يعني ليس لها حدود. لذلك الدور التركي مهم جدا. وبالنسبة للعلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا تركيا الآن أيضا أصبحت في حالة تحسن كبيرة جدا، هذا عدا العلاقة الشخصية ما بين الرئيسين دونالد ترامب وطبعا رجب طيب أردوغان. يعني الآن بدأ الرئيس دونالد ترامب يعني يصرح علنا بالدور المحوري لتركيا في منطقة الشرق الأوسط، هذا مهم جدا. سابقا كان كل الرؤساء يتحدثون عن الدور الإسرائيلي ويعولون على الدور الإسرائيلي، الآن التعويل ليس على الدور الإسرائيلي بل بالعكس تماما، إسرائيل حاولت أن تعيق ما قام به الرئيس دونالد ترامب في بحث مشروع محركات F-110 للطائرة الشبحية كان، وأيضا شراء 5 طائرات يعني وعدت بها تركيا، كان يعني حتى يعني بواسطة أيباك وبواسطة اللوبي الإسرائيلي يضغط على الرئيس دونالد ترامب كي لا يعطي هذه الصفقة أو يكمل هذه الصفقة مع تركيا، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يعني يرد إليه ولم يصغ طيب. ولم يصغ إلى هذا نعم. الكلام.
1: أستاذ عمر، يعني فيما يخص الملفات الحساسة الآن التي تواجهها سوريا، تحدثت أنت عن ملف إسرائيل، إذا خصصنا أيضا حديثنا عن الملف اللبناني، هناك تصريح قاله دونالد ترامب عقب لقائه مع الشرع بأنه من الممكن أن يكون هنالك تعاون مع سوريا ومع الرئيس الشرع في ملف حزب الله، وهو أحد الملفات الحساسة بطبيعة الحال. برأيك كيف يمكن أن تتعامل سوريا ويتعامل أحمد الشرع مع هذا الملف تنسيقا مع الولايات المتحدة؟
0: يعني الحقيقة الإدارة الأمريكية تريد أن تدفع بسوريا أن تلعب دور يعني متعدد وخاصة دور عسكري، لكن هذا لا يمكن أن تقبل به الإدارة السورية الجديدة، لأن الآن سوريا يعني شعارها هو الاستقرار والتعاون والحوار مع كل دول المنطقة، مع العراق، مع طبعا الأردن، مع دول الجوار الأخرى، وأيضا مع لبنان، ولاحظنا أن العلاقة أصبحت علاقة رسمية، والرئيس أحمد الشرع أعلن في أكثر من مناسبة أنه لا وارد لتدخل عسكري أو تدخل بالشأن اللبناني من طرف سوريا. كل ما هنالك التعاون الذي يقصده أعتقد الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يكون تعاون مع الحكومة اللبنانية في مسعاها بأن تكون سيدة على كل أراضيها، ويمكن أن تقدم سوريا يعني الحقيقة دعم فيما يخص ترسيم الحدود، فيما يخص أيضا دعم اللوجستي للحكومة اللبنانية إلى آخره، لكن عسكريا أعتقد هذا خط أحمر، لن يكون هناك أي تدخل سوري عسكري في لبنان.
1: هل يمكن لاستقرار سوريا أن يكون له دور في تشكيل ومعادلة نفوذ جديدة في لبنان، في المنطقة الإقليمية؟ هنا أتحدث طبعا بطبيعة الحال حسابا على الدور الإيراني.
0: يعني الآن الحقيقة المنطقة ستعيش مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على طبعا على إيران، صحيح أنها لم تنتهي بعد ولا زال هناك أخذ ورد، لكن بالتأكيد هناك تفكير في دول المنطقة كلها باستراتيجيات جديدة في ضوء تمخضات وإرهاصات هذه الحرب. لاحظنا مثلا التنسيق الرباعي ما بين سوريا، ما بين تركيا وبين مصر وأيضا المملكة العربية السعودية وباكستان. الآن سوريا يحكى عن دور محوري في اقتصادي في خطوط الإمدادات والطاقة، وحتى أن خط الحجاز من الممتد من إسطنبول إلى طبعا مكة المكرمة الآن يعاد بناؤه، وهناك خطط فعلية للبدء فيه. أيضا ستكون منطقة عبور، وعلى ضوء ما جرى في مضيق هرمز هناك طرق بديلة لنقل النفط والغاز وإلى آخره، وبالتالي طالما هناك دور اقتصادي قوي لسوريا ستكون أيضا حاضرة في الملفات الإقليمية بدورها المختلف عن الدور السابق، دور الحقيقة الدولة التي تريد أن تبني مشروعا هو قائم على الاستقرار وقائم على المصلحة، مصلحة الجميع، وهذا يدعم الحقيقة حتى تركيا تدفع بهذا الاتجاه. لذلك العقبة الرئيسية هي إسرائيل، يجب أن تكف إسرائيل عن محاولاتها ضرب الاستقرار والأمن في سوريا.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش على حضورك معنا، شكرا لك.

في ملفنا الثالث والأخير لهذه الليلة، يحضر الملف الأوكراني على طاولة اجتماعات قادة حلف الناتو في أنقرة، فيناقشون سبل مواصلة الدعم الغربي لكييف في مواجهة روسيا، ويتعهدون بنحو 70 مليار دولار خلال العام الجاري. فما مطالب أوكرانيا من قمة الناتو بأنقرة؟ ولماذا رأى كثير من زعماء الحلف في القمة فرصة لتحقيق انفراج في مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟

0: في تقدم بارز بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي خططا تمنح كييف القدرة على تصنيع أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية باتريوت محليا، مؤكدا عزم واشنطن منح أوكرانيا هذا الترخيص لتجاوز أزمة نقص الإمدادات.
1: أحد الأمور التي سنتحدث عنها كما سترون هو أننا سنمنحكم ترخيصاً لتصنيع صواريخ باتريوت. هذا أمر رائع حقاً، أليس كذلك؟ بهذه الطريقة لن يتمكن من الشكوى بأننا لا نمنحهم ما يكفي منها. لقد قلت له اصنعوها بأنفسكم. لم نبلغ الشركة بذلك بعد، لكن الأمور ستسير على ما يرام. هذه مجموعة بارعة للغاية، وما يعجبني في هذا الأمر هو أنه موقف دفاعي، وضع دفاعي تماما وليس هجوميا.
0: ويأتي هذا اللقاء في وقت تواصل فيه أوكرانيا الضغط على حلفائها للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية ومساعدات عسكرية ولإقناع الحلفاء بجدوى الدعم. يؤكد زيلنسكي لترامب أن أوكرانيا انتزعت زمام المبادرة في الهجوم عبر استهداف خطوط الإمداد اللوجستي الروسية بالطائرة المسيرة.
2: نحن نحاول نقل هذه الحرب من أرض المعركة إلى السماء، لهذا السبب بدأنا الآن في السيطرة على ساحة المعركة، وهذا أمر مهم للغاية. من الصعب إجبارهم على التراجع عندما يكون لديك عدد أفراد أقل، لكننا وجدنا طريقة أخرى للقيام بذلك، وهي قطع خطوط الإمداد اللوجستي لجيشهم والتي تتمثل في الأسلحة والبنزين والديزل.
0: وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت تواجه فيه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ باتريوت القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية، إذ أخفقت الدفاعات الجوية الأوكرانية في إسقاط أي من الصواريخ الباليستية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف في الآونة الأخيرة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى وتدمير في البنية التحتية.
3: أناقش هذا الملف مع ضيفي من واشنطن أستاذ القانون والباحث في الشؤون الأمريكية الدكتور جابرييل سوما. دكتور جابرييل، أهلا ومرحبا بك. طبعا بطبيعة الحال اللقاء الذي جرى اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي كان له أبعاد مختلفة، خصوصا أنه تم في قمة الناتو. ولكن إذا عدنا إلى النظرة الأولى لهذا الملف، ملف أوكرانيا، وخصوصا أن هذه القمة تقام الآن في أنقرة، أنقرة قالت منذ البداية بأن دعم أوكرانيا لا يجب أن يعني إغلاق باب الحوار مع روسيا، وهذا ما أكده أيضا ترامب اليوم، يتحدث عن زيادة الإنفاق الدفاعي، زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، وفي ذات الوقت يتحدث عن مقاربة سياسية مع موسكو. كيف يحسب هذا في ميزان الدبلوماسية السياسية التركية برأيك؟
4: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. هذا يتعلق بتفعيل المادة الخامسة من ميثاق حلف ناتو. هذه المادة تقول بأن أي هجوم على عضو من الناتو، عندئذ كافة الأعضاء الدول الأعضاء في الناتو عليها أن تدافع عن ذلك البلد. هذه المادة الخامسة تتعلق بعضوية أوكرانيا، بحيث أنه لا سمح الله إذا حصل أمر من هذا النوع فهذا لا يعني بأن المادة الخامسة سوف تطبق بكاملها على الوضع. فرضا لو افترضنا أن روسيا قررت الهجوم على أوكرانيا، عندئذ قد لا تتخذ بقية الدول الأعضاء في الناتو موقفا معاديا لروسيا في نفس الوقت.
3: طيب الآن يعني أستاذ جابرييل، هل التطورات الحالية ربما تعيد يعني الدعم بشكل مختلف لأوكرانيا؟ نتحدث الآن عن تثبيت هذه النقاط كما ذكر في المادة الخامسة كما ذكرت.
4: صحيح، هناك تعهدات مالية وعسكرية. مثلا الناتو يصرف بحدود 70 مليار يورو كدعم لأوكرانيا لعام 2026، وكذلك للعام 2027 هناك دعم بحدود 70 مليار يورو. أضف إلى ذلك بأنه في هذه الحالة تصبح القوات الأوكرانية تحت

0: هي أوكرانيا سوف تكون جزء لا يتجزأ من الحلف الأطلسي.
1: طيب أستاذ جابرييل، يعني تحدثنا في بداية هذا الحوار بأن دونالد
0: يعني
1: ترامب، إذا كنت
0: الحوار
1: تسمعني، بأن دونالد ترامب تحدث عن مسألة تفاوض ما بينه وبين روسيا والوصول الآن إلى تسوية سياسية، وفي المقابل الحديث أيضا عن الدعم العسكري لأوكرانيا. يعني هنا هل بات الجمع بين الردع والتفاوض هو المعادلة الجديدة الآن؟
0: ما يريده الرئيس ترامب هو أن يكون هناك الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في جميع الأحوال، ولكن في نفس الوقت يريد أن يحل هذه المشكلة إذا استطاع بالطرق الدبلوماسية. يعني وجدنا كيف أن الرئيس ترامب منذ أن تولى الرئاسة في البيت الأبيض كان ينوي أن يقوم بعملية صلح بين أوكرانيا وروسيا، ولكن يبدو بأنه الرئيس الروسي ليس على استعداد لأن يكون هناك مفاوضات سلم في الوقت الحاضر مع أوكرانيا. ولهذه الأسباب تجد بأن الرئيس ترامب يريد دعم أوكرانيا في الوقت الحاضر كنوع من الضغط على الرئيس الروسي للعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: طيب الآن إذا انتقلت الاتصالات ما بين ترامب وبوتين وزيلينسكي إلى مفاوضات جدية، أستاذ جابرييل صومة، ما هي الفرص المتاحة الآن إلى إيجاد تسوية سياسية قبل أن تكون عسكرية؟
0: وللرئيس ترامب يعتقد بأنه بالإمكان الوصول إلى تسوية سياسية بدلا من التسوية العسكرية. الولايات المتحدة تعمل وحلف الناتو يعملون على مساعدة أوكرانيا من الناحية المالية وكذلك من الناحية العسكرية. والاعتقاد السائد بأن الناتو أعضاء حلف الناتو سوف يظلوا يقومون بمساعدة أوكرانيا من الناحيتين العسكرية والاقتصادية. ولهذه الأسباب لا مجال لروسيا، يعني ما يريد الرئيس ترامب هو أن يقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ليس بإمكانه أن يربح حربا ضد عضو من الناتو.
1: طيب بعد قمة أنقرة، يعني ما فرص أن تقود تركيا هذا المسار؟ نذكر بأن تركيا قادت مسارا دبلوماسيا سياسيا من قبل في مفاوضات إسطنبول، الآن بعد قمة أنقرة، إلى أي مدى يمكن أن تدير أيضا أنقرة فرصا أخرى ومسارا آخر سياسيا ودبلوماسيا ما بين موسكو وكييف، خصوصا أن العلاقة التركية الآن ما بين الطرفين تسمح لها بأن تكون قائد لمسار سياسي ودبلوماسي جديد؟
0: بالفعل الرئيس التركي هو صديق لفلاديمير بوتين وكذلك له صداقة متينة مع الرئيس ترامب، وأعتقد أن هذه العلاقات بإمكانها أن تحسن الوضع. ولكن فيما يتعلق بقرارات الرئيس بوتين لا أعتقد بأنه في الوقت الحاضر سوف يستجيب لمطالب الرئيس التركي، طالما أنه يعتبر بأن أوكرانيا هي جزء من روسيا، على الرغم من أن أوكرانيا تعتبر نفسها دولة حرة مستقلة لا سيادة. فإذا الوضع ما زال كما كان في السابق طالما أن روسيا تعتبر بأن أوكرانيا هي جزء من أراضيها.
1: يعني السؤال الآن أيضا، إلى أي مدى يمكن أن تشكل اللقاءات المقبلة والاتصالات التي جرت الآن، سواء اللقاء ما بين ترامب وزيلينسكي والاتصال ما بين ترامب وفلاديمير بوتين، تحولا حقيقيا في المسار ما بينهما، توازيا مع المسار الذي تغير الآن بعد قمة أنقرة، خصوصا فيما يخص الدعم العسكري؟
0: فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الروسية هي علاقات سليمة سوري في الوقت الحاضر، ولكن تبقى قضية أوكرانيا هي الأصعب، صعب حلها في هذه يعني في هذا الوضع. طالما أن الرئيس الروسي بوتين يعتبر بأن أوكرانيا هي جزء من أراضيه، إلى أن يصل إلى قناعة

0: بأنه هذا غير ممكن طالما أن الولايات المتحدة وحلفائه يدعمان أوكرانيا، فإذا أصبح من الصعب على الرئيس بوتين أن يتابع نفس المسار. سوف يظل الوضع كما هو عليه إلى أن يصل إلى قناعة بأن أوكرانيا يجب أن تكون دولة حرة مستقلة.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور جابرييل صوما، أستاذ القانون والباحث في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. بهذا نصل مشاهدينا وإياكم إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

خبايا الفضاء، وثائقي يبحث في أحدث ما توصل إليه البشرية في أسرار الفضاء الواسع، يحاول الإجابة عن تساؤلات مثيرة للحيرة والجدل في قوانين الكون، يسلط الضوء على التوازن البديع لعناصر الحياة على الكوكب الأزرق الفريد الأرض. خبايا الفضاء على شاشة تارت عربي.

30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية لا سيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري،

0: على هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة، يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي مبقاش ليه شغل كتير في الشارع، أنا بقعد ألف ممكن أقعد بالساعة إلا ربع وبالساعة عشان ألاقي زبون، ولو لقيت ممكن ألاقي واحد مثلا من حتة صغيرة مثلا أول الشارع أو راح مثلا وسط البلد من المهندسين، ما بقتش ألاقي زباين تجمع زباين أكتوبر.
0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين أو الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين ما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه انا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضا.
1: الزبون لما بيركب معايا أقول له مثلا السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلا فرق مثلا بتاع حوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده، أقول له الحاجة غلت البنزين، يقول لي طب ما هو غلى عليا وعليك، ما برضك ما أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مدى وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعة الدولار أو بتاعة المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي قرمز. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير شراء المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري. فمهم جدا إحنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء أو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومهم إن إحنا نتوسع في الطاقة النووية. بالحلق بالطريقة دي أنت بتنوع في مزيج الطاقة.
0: أرقام وتحديات استعرضتها الحكومة أمام مجلس النواب مقدمة حلولاً لمواجهة نتائج أزمات الحرب الدائرة في المنطقة.
4: تفشيل الاستهلاك للطاقة أول حاجة، وتفشيل الإنفاق الحكومي ثاني حاجة، وأمر الثالث وهو تأمين المواطن المصري من السعر الاستراتيجية والطاقة أيضاً.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهماً لعالمية الأزمة.
1: عامل لي مثلاً 600-700 جنيه في اليوم مثلاً، ما أنا مش هجيب بيهم أكل، ما هو البيت عايز له مثلاً أقل حاجة مثلاً 200 جنيه مصاريف، عايز أوديهم مثلاً أدفع لهم درس مثلاً، أوديهم الكتاب عندي إيه فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي انا طبعا متاثره معايا زي السواق اللي زيي.
5: بالنسبه للطاقه زايده في العالم كله، انا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي اساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقه اكتر اسعارها، لكن احنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى اصح احنا اقل من الدول اللي هي اساسا بتنتج البترول.
0: مع دخول الليل يتسارع الايقاع، فساعات القلائل المتبقية أمام إغلاق المحال يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل أعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيراً، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
6: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلاً ممكن انزل معادي او اقرب مسافه ليا، يعني مثلا بحس ان اطلب اوبر ما يبقاش السعر غالي.
0: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانة السيارات التي تأثر عاملوها أيضا خلال فترة تطبيق قرار الإغلاق المبكر.
7: الأول كان الزبون بيمشي بالعربية لو لمبة عطلانة مش شغالة كان يجيلي، دلوقتي العربية مخبطة ومرزعة وبدل بتدور خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل ما بقاش زي الأول.
0: يواصل حسن سباقه ليس بحثا عن زبون آخر هذه المرة، بل لأخذ قسط من الراحة واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
8: القهوة دي ملتقى الناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف الدنيا ماشية ازاي. طبعا الموضوع بتاع الساعة 11 ده أثر، وطبعا كان الأول الساعة 9 كمان كان صعب جدا، لأن أنا كنت بطلع من صلاة العشاء أجي أقوم الناس، يعني أنا بستأذن الناس معلش أنا آسف عشان الساعة 11 أنا بقفل بالظبط، أنا بستناش لحد بعد 11.
0: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
9: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: الله يكتب من الأطفال من شان البلد المرأة من الزوج.

قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، من بينها أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم في أسماء الحاج وفي بقية العناوين. وفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة مستمر. اختتام قمة الناتو في أنقرة بقرارات تدعو لتعزيز الدفاع المشترك ودعم أوكرانيا وتبني مواقف حازمة تجاه إيران وروسيا.

0: قتل 3 إيرانيين وأصيب آخرون بهجوم أمريكي على موقع في محيط الأهواز جنوب إيران، حسب ما نقلت وكالة إرنا عن نائب محافظ خوزستان. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها هاجمت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية، مؤكدة أن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة طهران أكثر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وسمع دوي انفجارات في مدن جهبار وكنارك وبوشهر، إضافة إلى استهداف جسر سكك حديدية شمال البلاد. أعلنت الكويت والبحرين أن دفاعاتهما الجوية تصدت لضربات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان استهدافه البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عريفشان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، محذرا الجيش الأمريكي بأنه في حال تكرار أي اعتداء فإن الردود الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات على إيران جاءت ردا على قصف طهران للسفن، وحذر من أن أي تصعيد إضافي سيجعل الوضع أسوأ كثيرا بالنسبة إليها. وأضاف ترامب أن حدة الضربات ستتصاعد جدا إذا استمرت الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز.
1: بعبارات حاسمة وبما حملته لغة جسده من رسائل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في تركيا انتهاء المسار السياسي مع إيران.
2: بالنسبة لي انتهى الأمر، التعامل معهم مضيعة للوقت. سأترك للمفاوضين المتميزين مواصلة الحوار إن أرادوا، لكنني لا أرى ذلك ممكنا، لا أحب هؤلاء الناس.
1: ورغم إعلانه انتهاء الاتفاق، أبقى ترامب الباب مواربا أمام المفاوضين، وتتهم واشنطن طهران باستهداف الملاحة الدولية عقب هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز. وفي المقابل تحمل إيران الولايات المتحدة مسؤولية تقويض مذكرة التفاهم، إذ اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاق الموقع بين الجانبين الشهر الماضي. وتزامن ذلك مع إجراءات أمريكية أبرزها إلغاء الترخيص الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على طهران. تطورات من شأنها إعادة الصراع بين البلدين إلى الميدان وتوسيع رقعة المواجهة من مضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية في الخليج. وعلى الأرض بدأت التطورات باستهداف إيران سفنا في مضيق هرمز قبل أن تشن الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفا، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين بالتزامن مع تمسكها بفرض سيطرتها على الممر المائي وتهديدها السفن التي لا تلتزم بالمسار الذي تحدده. بعد احتدام المشهد

0: أعلن الجيش الأمريكي لاحقاً انتهاء عملياته، غير أن ذلك لم يبدد التوتر، إذ توعد الطيران برد أكبر في وقت يبرز فيه تبادل الضربات وتصاعد الاتهامات وتراجع المسار الدبلوماسي. تبدو فرص العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات أكثر تعقيداً، فيما يبقى مضيق هرمز مرشحاً للبقاء في قلب المواجهة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أمير، أرحب بك، وكيف تبدو تفاصيل التصعيد القائم؟
2: أهلا أسماء. يعني الليلة الماضية كانت أكبر عملية عسكرية أمريكية تم تنفيذها في الأراضي الإيرانية منذ بدء الهدنة قبل 3 أشهر ما بين إيران والولايات المتحدة. أسماء، الضربات الأمريكية شملت عدة محافظات في جنوب إيران، نتحدث من الأهواز في جنوب غرب إيران حتى محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران. وبالتالي هذه المحافظات الأربعة، خوزستان وبوشهر وهرمزستان وسيستان بلوشستان، هي المطلة على المياه الخليجية وكذلك على مضيق هرمز. والاستهدافات كانت قد طالت المواقع العسكرية، وكذلك إيران تتحدث عن بعض من المواقع المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا أن نشير أسماء إلى أن حتى الآن وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن 4 قتلى بالإضافة إلى عدد من الجرحى في هذه الهجمات التي طالت المدن الساحلية في جنوب إيران. ولكن اللافت حقيقة هو استهداف جسر للسكك الحديدية في شمال إيران في محافظة كولستان. هذه المحافظة تبعد أكثر من 1500 كيلومتر عن المياه الخليجية وكذلك عن مضيق هرمز، وبالتالي استهداف هذا الجسر يأتي في إطار ربما التحذير للجانب الإيراني بأن الضربات الأمريكية بإمكانها أن تستهدف البنية التحتية الإيرانية وأن تستهدف الجسور، كما كان قد توعد سابقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي المحافظات المستهدفة هي 5 محافظات إيرانية، وكما قلنا أسماء، أكبر عملية عسكرية أمريكية منذ بدء الهدنة ما بين إيران والولايات المتحدة. نحن الآن في اليوم 22 من توقيع ما بعد توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. الآن يمكن القول بأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم هي في حالة تعليق وتجميد. حتى الآن إيران لم تسمح بعبور السفن إلا من المسار الإيراني الواقع في شمال مضيق هرمز. تقول بأن المسار الأمريكي العماني الذي يمر عبر الجهة الجنوبية من هذا المضيق هو مسار غير قانوني، تدعو السفن التجارية إلى العبور من المسار الإيراني في شمال هذا المضيق، وتقول بأن الترتيبات في إيران وفقا للبند 5 من مذكرة التفاهم. الرد الإيراني على الضربات الأمريكية انتهت أسماء في استهداف 4 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين كما جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني، ويبدو بأن طهران لا تنوي استمرار الهجمات على القواعد في المنطقة، ولكن توعدت بأنها ستعود إلى الهجمات إذا ما عادت الضربات الأمريكية.
1: نعم، أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل أطلعتنا عليها من طهران مراسلنا هناك أمير جابر، شكرا لك أمير. أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى من تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم.

0: استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بإطلاق نار وقصف جوي نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
1: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل سيارة مدنية في شارع 30 وسط مدينة غزة في منطقة الجامعات، حيث تتركز خيام النازحين في تلك المنطقة. طائرات الاحتلال استهدفت السيارة بشكل مباشر، طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت شهيد على الأقل، وعدد من الإصابات في صفوف المارة. هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث خلال هذا اليوم. منذ ساعات ظهر هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة خان يونس جنوب القطاع، أدى ذلك لوجود 4 من الشهداء. تلا ذلك عملية استهداف لخيمة أو لمجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ رضوان بحي النصر غرب مدينة غزة، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كما ذكرت هذا الاستهداف الثالث حتى اللحظة. عدد الشهداء منذ ساعات صباح هذا اليوم وصلت إلى 8 شهداء، يضاف إليهم الشهيد أو من استشهد خلال هذا الاستهداف. كما نشاهد هذا الاستهداف جرى على مقربة من خيام النازحين الذين استقر بهم الحال في هذه المنطقة، منطقة الجامعات وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يكثف ويزيد من غاراته على السكان في قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 1080 شهيدا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في اكتوبر من العام الماضي، اكثر من 3000 جريح حتى هذه اللحظة. في عدد خروقات لجيش الاحتلال لهذا الاتفاق فاقت 3000 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار. محمد احمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان وزير الحرب الامريكي بيت هيكستيت الغى زيارة كانت مقررة لاسرائيل، وأضاف أن قرار الإلغاء جاء في اللحظة الأخيرة، وكان من المخطط أن يصل هيكستيت إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس لبحث ملفات إيران ولبنان. أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي تقدم حزب ياشار بزعامة رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت لانتخابات الكنيسة ب 23 مقعدا، متجاوزا بذلك حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمرة الأولى. وبحسب الاستطلاع ارتفع حزب أيزنكوت بثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، في حين تراجع حزب الليكود بمقعد إلى المركز الثاني بحصوله على 22 مقعدا. أما حزب نفتالي بنت فخسر مقعدين في الاستطلاع ليستقر في المركز الثالث ب 15 مقعدا. استعاد الجيش السوداني السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق بعد عمليات مكثفة استهدفت مواقع لقوات المتحالفة مع الدعم السريع. وبحسب مصادر حكومية فإن القوات المسلحة تمكنت من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية إثر تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتقع مدينة الكرمك على الحدود الإثيوبية، وشهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات متواصلة بين الجيش والدعم السريع. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات.
2: من واشنطن إلى روما تقرر حقائب دبلوماسية أن تغير جغرافيتها إلى عاصمة أخرى من عواصم القرار استجابة لنصيحة أمريكية رأت في اتفاق الإطار نهاية فصل وبداية آخر. العاصمة الإيطالية تتأهب لاستضافة جولة منتصف يوليو الجاري بين بيروت وتل أبيب في انتقال أعلنته الخارجية الأمريكية لتيسير التشاور. وتلقفته إسرائيل

0: لعلها تنجو من الصوت التفاوضي الحاسم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. غير أن بيروت حزمت أمرها بلا مواربة، فلا مشاركة في مفاوضات روما من دون خطوة إسرائيلية عملية. الانسحاب أولاً من المنطقتين التجريبيتين اللتين نص عليهما اتفاق الإطار الموقع الشهر الماضي مع انتشار الجيش اللبناني. شرط أردفته بيروت بضمانات تبقي الزخم الأمريكي بالثقل ذاته قبيل زيارة مرتقبة يحل فيها الرئيس جوزيف عون ضيفاً على نظيره دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 21 من الشهر الجاري، طلباً لترجمة الالتزام بسلام مستدام. لكن الميدان يروي حكاية أخرى، فخلف الحبر الموقع بين واشنطن وطهران ما تزال طائرات الاحتلال تخترق الهدنة المترنحة، مع تبادل الهجمات واتهامات الخرق بين تل أبيب وحزب الله الرافض لاتفاق الإطار، فيما تتمسك إسرائيل بحزامها الأمني بعمق 10 كيلومترات مشترطة نزع سلاح الحزب. شرط لبناني تراه العيون عسيراً على الدولة، فيما تظل روما بانتظار وفد بيروت ويبقى الميدان حكماً يثبت أن السلام لا تحسمه الغرف المغلقة بل تصنعه التنازلات على خطوط التماس.
1: أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسمياً عزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب اتخذ خطوة تاريخية لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق مستقبل أفضل. وأضاف روبيو أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وسيمنح سوريا فرصة لإعادة الإعمار.
2: لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بعد أن وصل الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة حيث عقدت قمة الناتو. اللقاء يمنح الملف السوري أهمية على هامش اجتماعات الحلف رغم أنه لا يندرج ضمن جدول الأعمال الرسمي للقمة. أهم ما ورد في اللقاء إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يعني إلغاء القيود المفروضة على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية. فرغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد إطاحة نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أمريكيون وسوريون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري. كما تناول اللقاء ملفات سياسية وأمنية مرتبطة بسوريا، لا سيما دورها الإقليمي، إذ ألمح ترامب إلى إمكانية أن تساعد دمشق بشأن موضوع حزب الله، وهو ما يناقض موقف الرئيس السوري المعلن بشأن رفضه سياسة تدخل بلاده في لبنان والسعي إلى إقامة علاقة متوازنة مع بيروت. ينظر إلى زيارة الشرع على هامش قمة الناتو بوصفها تحولا تاريخيا في الموقف السوري، كما تعكس الزيارة إعادة تموضع استراتيجي واندماجا متزايدا في الهياكل الأمنية الغربية المصممة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. إلى جانب لقاء ترامب، أجرى الرئيس السوري لقاء بوفد من الكونغرس الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، لقاء وصفه براك بالمحوري مؤكدا الأهمية البالغة لسوريا بوصفها نقطة ارتكاز وسط الديناميكيات المعقدة وسريعة التطور في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيداً.

أكد البيان الختامي لقمة حلف الناتو في أنقرة الالتزام الراسخ بالدفاع الجماعي عن أي دولة عضو في الناتو تتعرض لهجوم. وأشار البيان إلى إبرام دول الحلف اتفاقيات دفاعية بأكثر من 50 مليار دولار تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة وتعزيز الصناعات الدفاعية. وجدد البيان تأكيد دعم أوكرانيا. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط

0: أكد الحلف مواصلة التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالات عدم الاستقرار، وأنه ينبغي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما دعا طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: الردع الجماعي والإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا وأمن الشرق الأوسط أربعة ملفات تصدرت البيان الختامي لقمة الناتو في أنقرة، التي خرجت بحزمة من القرارات تعكس توجه الحلف نحو تعزيز جاهزيته العسكرية وتكييف استراتيجيته مع المتغيرات الأمنية المتسارعة. وفي صدارة المخرجات، جدد قادة الحلف التزامهم بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الأعضاء باعتبارها حجر الأساس لمنظومة الردع والدفاع الجماعي. وعلى المستوى العسكري، أعلن الناتو اتفاقيات توريد دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج العسكري وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وتسريع الابتكار في الصناعات العسكرية. كما وضع الحلف تحديث القدرات القتالية ضمن أولوياته عبر الاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي والضربات الدقيقة البعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة والفضاء والفضاء السيبراني، إلى جانب تطوير بنية رقمية قتالية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار. وفي الملف الأوكراني، تعهد الحلف بتقديم 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية والأمنية خلال عام 2026، مع الإبقاء على مستوى الدعم نفسه على الأقل في العام المقبل، بما يعكس توجهاً لترسيخ الدعم طويل الأمد لكييف. أما في الشرق الأوسط، فأكد الناتو ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في إشارة إلى ارتباط أمن المنطقة باستقرار خطوط التجارة والطاقة العالمية. وتعكس مخرجات قمة أنقرة توجه الناتو نحو الجمع بين تعزيز الردع العسكري وتحديث القدرات الدفاعية وتقاسم الأعباء بين الحلفاء، بما يرسخ استعداد الحلف للتعامل مع التحديات الأمنية المتنامية على المدى البعيد. عبد الله الخطيب، تيرت عربي.
0: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختتام قمة حلف الناتو في أنقرة بنجاح، مؤكدا أنها ستسهم في رسم مستقبل الحلف، وشدد خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة على تقدم تركيا في الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية والصناعات الدفاعية مقارنة بالعديد من الحلفاء.
2: اختتمنا قمة الناتو بنجاح في أنقرة، وستسهم في تشكيل مستقبل الحلف، وتركيا اليوم تتقدم على العديد من الحلفاء في الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية. القمة انعقدت في مرحلة حاسمة بالنسبة لأمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.
0: كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية لحلف الناتو. وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الناتو، مطالبا الحلفاء الأوروبيين بتحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الحلف دون الإضرار بوحدته.
3: تركيا olarak 2030 yılından önce
2: خصصنا 24 مليار دولار إضافية لمشروع القبة الفولاذية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للناتو، واتخذنا التدابير اللازمة للوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% بحلول عام 2030. يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وعلى الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف، وعدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية.
0: هذا وأكد الرئيس أردوغان أن ضمان استقرار المنطقة لا سيما في غزة ولبنان مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
2: أؤكد مرة أخرى أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأن مسؤول

0: مسؤولية ترسيخ الهدوء ولا سيما في غزة ولبنان تقع على عاتقنا جميعا، كما أدعو إلى إظهار تضامن كامل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. فالتعاون المشترك في هذا المجال ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار.
1: قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا إن قادة الحلف أظهروا مستوى غير مسبوق من الوحدة رغم الاختلافات في وجهات النظر، وأشار في إجابة على سؤال لتراتا عربي إلى أن جميع الحلفاء اتفقوا على ضرورة منع إيران من امتلاك قدرات نووية، وأن الحلف مستعد للاضطلاع بدور إذا اقتضت التطورات ذلك.
2: قمة الناتو عكست مستوى غير مسبوق من الوحدة بين الدول الاثنتين والثلاثين الأعضاء رغم وجود نقاشات وخلافات طبيعية تعزز قوة التحالف. هناك التزام كامل من الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالناتو. واشنطن نجحت في دفع الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل التهديدات الروسية والحرب في أوكرانيا. موقف جميع الحلفاء موحد في رفض امتلاك إيران لقدرات نووية. الناتو مستعد للقيام بدور إذا اقتضت الظروف ذلك، مع انتظار تطورات الأيام والأسابيع المقبلة.
1: وعلى هامش قمة الناتو في أنقرة، أعلنت تركيا إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. ويأتي ذلك في وقت يبلغ فيه حجم اقتصادات دول الحلف نحو 59 تريليونا و200 مليار دولار.
3: زخم جديد تضيفه قمة حلف شمال الأطلسي لتجارة تركيا الخارجية مع إعلان أنقرة وأوتاوا إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة بين البلدين، في خطوة تستهدف توسيع شراكتهما الاقتصادية وزيادة حجم التبادلات الثنائية. وبلغ حجم التبادلات التجارية بين تركيا وكندا نحو 2,700,000,000 دولار بنهاية عام 2025، حيث تميل كفة الميزان التجاري البيني لصالح تركيا التي تصدر لكندا ما قيمته نحو 1,600,000,000 دولار من السلع والبضائع مقابل واردات من كندا بقيمة 1,160,000,000 دولار. وفي ظل خلاف تجاري مع الولايات المتحدة تسعى كندا إلى تنويع شراكتها التجارية الخارجية، بينما تعزز تركيا حضورها التجاري مع اقتصادات مجموعة السبع والأسواق العالمية. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الوزن المتزايد لتركيا داخل حلف الناتو التي تمثل ثامن أكبر قوة اقتصادية بين دول الحلف، إذ بلغ ناتجها الإجمالي المحلي نحو 1,600,000,000 دولار بالأسعار الجارية العام الماضي. أما وفق معيار تعادل القوة الشرائية فتحتل تركيا المرتبة الخامسة بين اقتصادات دول الحلف بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 3,800,000,000,000 دولار. كما تظهر بيانات وزارة التجارة التركية عمق الترابط الاستثماري مع دول الحلف، إذ بلغ رصيد الاستثمارات التركية المباشرة في دول الناتو 42,600,000,000 دولار مقابل استثمارات أجنبية مباشرة واردة إلى تركيا من دول الحلف بقيمة 150,600,000,000 دولار، بما يمثل 67.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يبلغ فيه الحجم الاقتصادي لدول حلف الناتو 59 تريليونا و200 مليار دولار، بما يعادل 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يمنح أي اتفاقية تجارة حرة جديدة بين أعضاء الحلف بعدا اقتصاديا يتجاوز التجارة الثنائية ليعزز سلاسل التوريد ويرفع تنافسية الشركات ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين تركيا وكندا خلال المرحلة المقبلة. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
1: نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران من بينها أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية. وفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة مستمر. اختتام قمة الناتو في أنقرة بقرارات تدعو لتعزيز الدفاع المشترك ودعم أوكرانيا وتبني مواقف حازمة تجاه إيران وروسيا.

0: انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
0: مشاهدينا، يسعدنا أن نرحب في هذه المقابلة الخاصة على هامش قمة الناتو بالممثل الخاص للأمين العام للناتو لدول الجوار الجنوبي خافيير كولومينا. You're most welcome, سير خافيير on TRT Arabic. سيد خافيير، أبدأ معك بموقع دول الجوار الجنوبي حاليا في التحديات المتعددة التي يواجهها الناتو.
13: Thank you very much. Thanks very much for the question.
14: شكرا جزيلا على السؤال، وأشكركم على استضافة اليوم. يسعدني كثيرا أن أكون معكم، كما يسعدني أن أكون في أنقرة التي تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى وكأنها عاصمة للناتو. فالمدينة تتزين بشعارات الحلف في كل مكان. لقد عملنا خلال الفترة الماضية على تعزيز وتعميق علاقاتنا مع شركائنا في الجنوب، وفي الوقت نفسه على تطوير فهمنا للتحولات التي تشهدها المنطقة والتهديدات والتحديات التي تواجهها. وقبل نحو عامين وخلال قمة واشنطن، اعتمد قادة الحلف خطة عمل الجوار الجنوبي، وبعدها بأسابيع قليلة تم تعيين أول ممثل خاص للناتو لشؤون الجوار الجنوبي. ومنذ ذلك الحين ركزنا على تعزيز الحوار السياسي وتطوير التعاون مع شركائنا وزيادة حضور الناتو في المنطقة بهدف فهم التحديات بصورة أفضل. واليوم نواجه بيئة أمنية معقدة للغاية، بدءا من الحرب في أوكرانيا، مرورا بالحرب مع إيران، وصولا إلى الصراع المستمر في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحديات التغير المناخي والهجرة غير النظامية والاتجار غير المشروع بالبشر. ويبقى الإرهاب من أبرز هذه التهديدات، ولذلك نعمل مع شركائنا للتعامل مع جميع هذه الملفات.
0: ما هي أهم الإنجازات التي تحققت منذ توقيع مبادرة إسطنبول في 2004 إلى الآن؟
14: لقد كانت رحلة طويلة، لكننا نجحنا في بناء علاقات قوية مع الدول الأربع الأعضاء في مبادرة إسطنبول للتعاون، وهي الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة. واليوم نطلق مشاريع رئيسية في مجال مكافحة الطائرة المسيرة ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والدفاع ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وهذه المشاريع ستساعدنا على مواجهة هذه التحديات، وفي الوقت نفسه ستعزز علاقتنا مع هذه الدول. وسيعقد اليوم اجتماع يضم الدول الاثنتين والثلاثين الأعضاء في الحلف إلى جانب ممثلي الدول الأربع لمناقشة مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
0: بأي معنى سيد خافيير، يعني بعد حرب إيران، هل هناك مقاربة جديدة أو يعني تعزيز أكثر للعلاقات مع الدول أو الشركاء الخليجيين؟
14: الناتو لا يؤيد دورا مباشرا في مضيق هرمز، لكنه شجع الدول الحليفة على الاطلاع بهذا الدور، وقد استجابت من خلال تشكيل بعثة بحرية متعددة الجنسيات تقودها فرنسا والمملكة المتحدة. كما شجعنا الحلفاء على تعزيز وجودهم العسكري في المنطقة لضمان أمن الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي. وفي الوقت نفسه قررنا توسيع تعاوننا العملي مع شركائنا الخليجيين، مع التركيز على الأمن البحري ومواجهة الطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب. ولهذا السبب أطلقنا المشاريع الرئيسية، وقد بدأت أولى أنشطتها بالفعل خلال الأسبوعين الماضيين.
0: هنا يعني لابد من الإضاءة على دور تركيا، سواء في هذه المبادرة أو في يعني مجمل ما يواجهه الحلف، حلف الناتو حالياً.
14: دور تركيا أساسي للغاية، فعندما نتحدث عن أمن الجناح الجنوبي فإننا نتحدث عن أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها. ولا ينبغي أن ننسى أن 4 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه تركيا وتم اعتراضها بنجاح بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة للحلف، وهو ما أثبت فاعلية المنظومة الدفاعية للناتو. ومنذ أن توليت منصبي قبل 2 عامين كان دعم تركيا بالغ الأهمية، فتركيا تؤدي دورا محوريا في أمن الجناح الجنوبي، كما أنها ركيزة أساسية في الأمن الأوروبي الأطلسي، وكانت دائما من أبرز الداعمين للتعاون مع دول الخليج. ولهذا فإن اجتماعنا اليوم في أنقرة مع ممثلي مبادرة اسطنبول للتعاون يأتي في وقت مهم لمناقشة ملفاتنا مثل أمن الطاقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومواجهة الطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب.
0: هل موقف أعضاء حلف الناتو من الحرب على إيران جنب الحلف تورطا أكبر في هذه الحرب؟
14: كنا واضحين جدا في موقفنا من إيران، وخلال السنوات 4 الماضية تطورت نظرتنا للتهديد الإيراني، فلم تعد تقتصر على الملف النووي، بل أصبحت تشمل أيضا برنامج الصواريخ البالستية وأنشطة الوكلاء التابعين لإيران. واليوم هناك اجتماع داخل الحلف بل وعلى المستوى الدولي بشأن حجم التهديدات القادمة من إيران. أما كيفية التعامل معها فهي مسألة مختلفة، وقد قرر الحلفاء أن الناتو لن يؤدي في هذه المرحلة دورا مباشرا، بينما تقوم الدول الحليفة بدورها من خلال البعثة البحرية متعددة الجنسيات، ونحن مستعدون للقيام بأي دور إذا قرر الحلفاء ذلك. كما لعبت الولايات المتحدة دورا أساسيا في التوصل إلى وقف إطلاق النار، ونأمل أن يقود ذلك إلى اتفاق سلام دائم يضمن أيضا أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: لكن هذا الموقف بالمقابل عمق التوتر مع الولايات المتحدة، كيف سيؤثر ذلك على مقاربات الحلف الجديدة، خاصة وأن أعضاء ليسوا على موقف واحد، يعني هناك تباين حول العلاقة مع واشنطن؟
14: كما قال الأمين العام، لدينا اختلافات في وجهات النظر، وهذا ليس أمرا جديدا، فنحن تحالف يضم دولا ديمقراطية، ومن الطبيعي أن تختلف الحكومات في بعض القضايا، لكننا متحدون حول القضايا الأساسية، فنحن متفقون على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% وعلى تعزيز الصناعات الدفاعية، كما أننا متفقون في تقييمنا للتهديدات القادمة من إيران وروسيا، وعلى ضرورة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون مع شركائنا في الجنوب ولا سيما دول الخليج. قد نختلف في أساليب التعامل مع بعض الملفات، لكننا متفقون على طبيعة التهديدات وسنعمل معا لمواجهتها.
0: هل يعني نتوقع تحديدا بعد حرب إيران علاقات أقرب بين دول الخليجية وأعضاء الناتو بما يقلل من اعتمادهم الكلي على الولايات المتحدة في حماية أمنهم؟
14: من الواضح أن الولايات المتحدة ستظل الراعي الرئيسي للأمن بالنسبة لدول الخليج، وهي أيضا الدولة الأقوى داخل الحلف. لكننا نعمل في الوقت نفسه على تعزيز تعاوننا مع هذه الدول 4، سواء عبر مبادرة اسطنبول للتعاون أو من خلال الشراكات الثنائية. ونحن حاليا نجدد أطر الشراكة مع شركائنا 4، كما أطلقنا المشاريع الرئيسية التي تحدثت عنها، وهذه المشاريع لا ننفذها إلا مع شركاء يمتلكون الإرادة السياسية والقدرات اللازمة لتحقيق أهدافها. ولذلك أعتقد أن هناك زخما جديدا في العلاقات مدفوعا بالحاجة الأمنية لدى شركائنا وبإدراك الحلف أن أمن الجنوب أصبح جزءا أساسيا من أمنه.
0: سيد مارك روتا بالأمس أعطى صورة إيجابية حول مستوى الإنفاق العسكري لدى العديد من دول الحلف، ولكن السؤال هنا، هل الإنفاق أو تخصيص المزيد من الإنفاق العسكري على الدفاع هو فقط المشكلة، أم المطلوب الآن مقاربة جديدة كليا، يعني سواء بالنسبة لأوكرانيا أو حتى بالنسبة للتحديات القادمة من هذه المنطقة؟
14: الأمين العام كان واضحا في هذا الشأن، فالإنفاق ليس الهدف بحد ذاته، لكنه نقطة البداية، فنحن بحاجة إلى استثمارات أكبر لبناء القدرات العسكرية اللازمة للدفاع عن أنفسنا. الناتو حلف دفاعي ومهمته الأساسية ردع أي اعتداء والاستعداد للتصدي له، وفي الوقت نفسه نؤمن بالدبلوماسية

وبكل الوسائل السلمية. لقد دعمنا الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاقات سلام، لكن حتى إذا تحقق السلام فإن البيئة الأمنية الحالية ستظل الأكثر تعقيدا منذ عقود.

0: والدفاعي. ولأبدأ بهذه النقطة بداية، ماذا إذا لم تتمكن كل دول الحلف من الالتزام بسقف 5%؟ لأنه نتحدث على مدى طويل حتى 2035. والتحدي الآخر، ماذا إذا نفذ دونالد ترامب تهديداته وانسحب من الحلف أو قلص من وجود قوته في المنطقة؟ هل هناك من خطط بديلة؟
1: فيما يتعلق بالإنفاق، فإننا نقترب بالفعل بصورة جماعية من مستوى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما زادت الدول الأوروبية وكندا إنفاقها الدفاعي بنحو 250 مليار دولار خلال العامين الماضيين. ولذلك فإن تقييمنا إيجابي، فجميع الحلفاء ملتزمون بتعزيز القدرات والاستثمارات المطلوبة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن كل ما سمعناه من شركائنا الأمريكيين يؤكد التزامهم بهدف 5% وبالمادة الخامسة من معاهدة الحلف وبالتحالف نفسه. لكن المطلوب هو توزيع أكثر توازنا للأعباء، بحيث يقل الاعتماد على الولايات المتحدة ويزداد دور أوروبا وكندا. وقد بدأنا بالفعل العمل على ذلك بالتنسيق اليومي مع شركائنا الأمريكيين وبإشراف القائد الأعلى لقوات الحلف، ولا أرى في ذلك مشكلة، بل انتقالا إلى حلف أكثر قوة وتوازنا. وكما نقول دائما، أوروبا أقوى تعني ناتو أقوى، وهذا سيقود في النهاية إلى ناتو أكثر قوة.
0: سيد خافيير كولومينا، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: مشاهدينا، نرحب في هذه الساعة بوزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكلين. أبدأ بالموضوع الأساس على أجندة الناتو وهو الإنفاق العسكري. أين تقف بلجيكا اليوم من سقف 5%؟
1: Yes. So Belgium has the biggest increase.
2: بلجيكا حققت اليوم أكبر زيادة في الميزانية الدفاعية بين جميع دول الناتو، فقد وصلنا الآن إلى 2% في الإنفاق الدفاعي المباشر، ولدينا أيضا 1.44% ضمن بنود استثمارية أخرى مطلوبة مثل الاستثمارات الدفاعية والأمنية الأوسع، وبذلك نصل حاليا إلى 3.44% من أصل 5%. بمعنى آخر، نحن عند نحو 7/10، وعندما تعود ابنتي الصغيرة إلى المنزل بنتيجة امتحان وتحصل على 7/10، أعتبر أن ذلك معدل جيد.
0: هذا بالنسبة لابنتك، ولكن ماذا بالنسبة الـ5%؟ هل ستستطيع الوصول إليها في الإنفاق العسكري؟
2: لا يزال أمامنا حتى عامي 2034 و2035 لتحقيق هذا الالتزام، ولدينا الوقت الكافي للوصول إلى الهدف، وقد تعهدنا بذلك وسنفي بهذا التعهد.
0: بروكسل هي مقر حلف الناتو، هل تقدمون على الصعيد العسكري كما تقدمون على الصعيد السياسي؟
1: Yes, I think that we are. So we're a NATO host. We're one of the founding fathers.
2: بالتأكيد، بلجيكا دولة مؤسسة في حلف الناتو وتستضيف مقره، وبعد أن كانت في السابق من أقل الدول التزاما بمتطلبات الحلف، عادت اليوم بقوة إلى الواجهة. نحن لا نزيد الإنفاق الدفاعي فحسب، بل نعيد بناء قواتنا المسلحة ونرفع جاهزيتها العملياتية. وقد حققنا نجاحات ميدانية، من بينها اعتراض إحدى السفن التابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي، كما أننا مستعدون للمشاركة في أي ترتيبات أمنية إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. ونحن أيضا على استعداد لدعم دول الخليج التي تتعرض لتهديدات إيرانية متواصلة، وكذلك تركيا التي تواجه بدورها هذه التهديدات.

0: تهديدات، ولدينا قدرات بحرية جاهزة للانتشار في جيبوتي أو عمان أو المياه الدولية لتنفيذ مهام إزالة الألغام، إلى جانب انخراطنا في عمليات بأفريقيا خاصة في الكونغو وبنين، لحماية سلاسل توريد المواد الخام الحيوية. كما تتحمل بلجيكا مسؤوليات ضمن منظومة الردع النووي للحلف وتشارك بصورة دائمة في هذه المهمة، مع انتقالنا تدريجيا من مقاتلات F-16 إلى F-35. لذلك فالأمر لا يتعلق بحجب الإنفاق فقط، وإنما بكيفية توظيفه في تعزيز القدرات العسكرية على أرض الواقع.
1: هذا ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، ولكن هل تعتقد أن التركيز بهذا الشكل على الإنفاق العسكري كافا؟ يعني بمعنى أنتم تدعمون أوكرانيا منذ سنوات، ولكن بالفعل وصلت الحرب إلى مرحلة صعبة جدا على الطرفين. هل المطلوب فقط أن تكملوا بسياسة التركيز على الإنفاق العسكري، أم المطلوب إعادة مراجعة ومقاربة جديدة من قبل الناتو؟
0: بلجيكا من أكبر الداعمين لأوكرانيا، إذ تقدم أكثر من 1,100,000,000 يورو سنويا كمساعدات عسكرية تشمل أنظمة الدفاع الجوي وحزمة دعم ثنائية. ولا أعتقد أن تغيير الاستراتيجية وحده سيدفع روسيا إلى السلام، لأن الأهداف الاستراتيجية للرئيس بوتين لم تتغير، وهو لا يزال يسعى إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية. لذلك يجب وقف هذا العدوان، لأن أوكرانيا دولة ذات سيادة ويجب احترام وحدة أراضيها. وفي الوقت نفسه أرى أن على الاتحاد الأوروبي إطلاق حوار سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى مع روسيا، فهذه الحرب لا تتجه إلى نهاية قريبة، وأوكرانيا لن تتخلى عن الدفاع عن أراضيها تماما كما تدافع تركيا عن أمنها وسيادتها.
2: Nobody needs to invade Turkey. We will also fight for your country.
1: فيما تستمرون بهذا الدعم تواجهون أيضا تصدع العلاقة مع الولايات المتحدة. هل حلف الناتو جاهز لأي سيناريو قد تنسحب فيه الولايات المتحدة من الحلف أو تقلص من قواتها في أوروبا؟
2: So the NATO force model, they're withdrawing some forces.
0: الولايات المتحدة تعيد تموضع جزء من قواتها تدريجيا، لكن ذلك يجري ضمن إطار نموذج قوات الناتو، وسيجري تعويض هذه القدرات من قبل الدول الحليفة. وبلجيكا ستعزز مساهمتها من خلال نشر المزيد من مقاتلات F-16 وطائرات MQ-9B المسيرة للاستطلاع والمراقبة، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود جوا، وذلك ابتداء من هذا الصيف. لذا لا أشعر بقلق كبير حيال هذه المسألة، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تتجه إلى الانسحاب من الحلف، فلو كانت تنوي ذلك لفعلته. ما تقوله واشنطن اليوم هو أن على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها التقليدي، فالولايات المتحدة ستواصل توفير المظلة النووية، لكنها تريد من الأوروبيين تعزيز قدراتهم العسكرية التقليدية والدفاع عن أمن القارة وأوكرانيا بصورة أكبر، وهذا بالفعل ما نقوم به اليوم عبر زيادة الإنفاق الدفاعي وتسريع برامج التسلح. وقد وقعت اليوم وحده 10 عقود دفاعية جديدة، لكن بناء القدرات العسكرية يحتاج إلى وقت، ولا يمكن إنجاز كل شيء في يوم واحد.
1: دعني أنهي هذا الحوار معك بالحديث عن سياسة تركيا في الاستثمارات الدفاعية. كيف تقيمون هذا النموذج، وكيف له أن يسهم في خطط الناتو؟
0: تركيا حليف بالغ الأهمية داخل الناتو، وتمتلك قوة عسكرية كبيرة وخبرة ميدانية واسعة، إلى جانب مقاتلين ذوي كفاءة عالية. وقبل نحو 20 عاما اتخذت تركيا قرارا استراتيجيا بالاعتماد على صناعاتها الدفاعية الوطنية، واستثمرت في المهندسين والابتكار والتكنولوجيا، واليوم تمتلك صناعة دفاعية متقدمة ومثيرة للإعجاب. بصراحة أشعر بالغبطة تجاه ما حققته تركيا في هذا المجال، وأعتقد أن لدينا الكثير لنتعلمه من تجربتها. يسعدني دائما أن أكون في هذا البلد الجميل الذي يتميز بحفاوة شعبه. وبالنسبة لوزير الدفاع، فإن زيارة تركيا تمثل تجربة استثنائية. شكرا جزيلا لكم.
1: وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكلين، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، بيطلع فيي.

0: نرحب مشاهدينا بوزير الخارجية الهولندي السيد توم برينسون معنا في تي آر تي عربي. You're most welcome on تي آر تي Arabic. أبدأ بالهاجز الأهم في هذه القمة وهو الإنفاق العسكري. أين تقف هولندا اليوم من سقف الإنفاق؟
1: Yes, well, we're doing very well. We're committed to the agreement we made.
2: نعم. الأمور تسير على خير ما يرام. نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه في القمة السابقة التي انعقدت في لاهاي، ومن الأهمية بمكان أن يلتزم بذلك الجميع أيضا. لكن الخطوة التالية لا تقتصر بالطبع على إنفاق المبلغ المتفق عليه، بل تتعلق أيضا بكيفية إنفاقنا له. هل سنقوم بذلك على نحو فعال؟ هل سننفقه عبر التعاون المشترك؟ من خلال عمليات شراء مشتركة على سبيل المثال؟ هذا أحد الأمور التي تود هولندا قيادتها، وهو أيضا ما نناقشه هنا في قمة الناتو.
0: كيف وجدت الأمر في هذه القمة؟ يعني هل هناك وحدة حول هذه المقاربة أم تختلف بين دولة وأخرى؟
2: حسنا، من الواضح أن لكل دولة نهجها الخاص، لكن المحادثات التي سبقت القمة والتي نجريها الآن تبعث على التفاؤل. الجميع يدرك أنه إذا ما اشترى الناتو 10 أو 20 أو 30 نظاما مختلفا، فإن إنفاقا كهذا ليس فعالا، لأنه لا يمكن دمج أنظمة مختلفة معا. لذا إذا أردنا أن نكون قوة يحسب لها والناتو كذلك بالفعل، فعلينا التأكد من أننا ننفق بذكاء وحكمة، وأن نقوم بذلك بالمزيد من التعاون فيما بيننا.
0: هل تعتقد أن أعضاء الحلف قادرون على الاستمرار بهذا الإنفاق وهم يواجهون ضغوطاً اقتصادية في ميزانياتهم؟ يعني الآن نشاهد زخم في هذا الإنفاق، إلى أي مدى هم قادرون على الاستمرار؟
2: نحن بحاجة إلى إنفاق هذه الأموال وإلى هذا الاستثمار في الأمن. فمثلاً هولندا اعتمدت على الولايات المتحدة في مجال الأمن، وعلى روسيا في الطاقة، وعلى الصين في المواد الخام الحيوية، وهذه التبعيات يمكن استخدامها ضدنا وتجعلنا عرضة للخطر. لذا نحن بأمس الحاجة إلى تعزيز دفاعنا، هذا من أولوياتنا. مواردنا المالية محدودة وعلينا اتخاذ قرارات، لكن الأمن بالغ الأهمية من أجل المستقبل والأجيال القادمة والمجتمع والاقتصاد على حد سواء. هذا يعني أن الاستثمار في الأمن يحمل أهمية بالغة أيضا.
0: هل يتحضر الناتو اليوم بشكل جدي للاعتماد أقل على الولايات المتحدة، خاصة إذا ما مضى الرئيس ترامب بتنفيذ تهديداته إما بالانسحاب أو بتقليص قوته في أوروبا؟
2: حسنا، علينا نحن الشركاء الأوروبيين بذل المزيد من الجهد. إن مطالبة الولايات المتحدة أوروبا ببذل المزيد ليس أمراً جديداً برأيي، ونحن لا نفعل ذلك لأن الولايات المتحدة تطلبه، بل لأننا نريد تحمل مسؤولية أمننا في قارتنا، وأعتقد أن علينا فعل ذلك. نقوم حالياً بالاستثمار في مجال الأمن. الشيء الأهم هو فعل ذلك بالتنسيق مع أصدقائنا في الولايات المتحدة، وهذا ما

0: يحدث فعلا. أعتقد أننا نسير على هذا الدرب وأنا متفائل جدا حيال ذلك.
1: ولكن جزء كبير من هذا الإنفاق سيذهب لدعم أوكرانيا بعد سنوات من هذا الدعم. هل وصلتم إلى مرحلة المطلوب فيها استمرار السياسة على ما هي عليه أم نهج مختلف وسياسة جديدة؟
0: بخصوص أوكرانيا أعتقد أن أمرين فقط يجديان نفعا. أولهما تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا. نحن نرى تغيرا حقيقيا لصالحنا في ميزان القوى. فروسيا تحت الضغط والرئيس بوتين تحت الضغط، كما نرى أن روسيا تعاني من متاعب اقتصادية. هذه هي المكاسب التي حققناها حتى الآن. وإذا ما نظرنا إلى أوكرانيا نرى أنها صامدة في خطوط الدفاع منذ أكثر من 4 سنوات، وهذا شيء مذهل. الأمر الثاني هو أن أوكرانيا لا تطلب مساعدتنا فحسب، بل باتت مزودة للأمن بخبرتها وصناعتها الدفاعية في مجال الطائرات المسيرة. انظروا كيف ساعدت دول الخليج في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية. أعني أنها باتت الآن مزودة للأمن والخبرة والمعرفة. لذا فإن دعمنا لأوكرانيا ليس دعما لها وحسب، بل هو أيضا استثمار في أمتنا نحن.
1: ولكن هناك العديد من الدول داخل الحلف باتت أقل حماسة للاستمرار بالدعم بالشكل الذي مضيتم به في السنوات الماضية، ولديكم أيضا الولايات المتحدة التي هي ليست على الخط نفسه مع الدول التي تطالب استمرار هذا الدعم بشكل قوي.
0: أرى أن دول الناتو متفقة على أن روسيا تشكل أكبر تهديد أمني لها. أفضل طريقة لمواجهة هذا التهديد هي دعم أوكرانيا. الولايات المتحدة ما زالت تقدم الدعم اللازم لأوكرانيا، وأوروبا تقوم بالتمويل. هذا أمر جيد. إنه خطر أمني علينا، بل أكبر خطر يتهدد أمن قارتنا، لكننا نتصدى له بالتعاون الوثيق فيما بيننا. بالطبع على كل حكومة حين تنفق أموالها أن تتخذ خياراتها وتحديد أولوياتها. في قمة الناتو هذه سنجدد وقوفنا إلى جانب أوكرانيا وتعهدنا بتقديم مليارات الدولارات لمواصلة هذا الدعم.
1: ماذا عن دول الجوار الجنوبي، خاصة حرب إيران وتطورات في مضيق هرمز التي ما زالت مستمرة إلى الآن؟ هذا يوسع دائرة التحديات الجيوسياسية على حلف الناتو. هل قادر الناتو على الاستجابة للتحديات المتعددة الاتجاهات؟
0: أعتقد أننا كذلك. أهم ما علينا فعله هو أن نكون أقوياء قدر المستطاع. فالناتو في نهاية المطاف يمثل قوة ردع. يجب أن يكون الحلف قوياً لدرجة لا يجرؤ معها أحد على مهاجمتنا. هذا أمر بالغ الأهمية للناتو، وهذا ما نبحث التعاون بشأنه خلال القمة.
1: وزير الخارجية الهولندي توم برينسون، شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة.

قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، من بينها أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحق.

الإنتاج وفي بقية العناوين. وفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة مستمر. اختتام قمة الناتو في أنقرة بقرارات تدعو لتعزيز الدفاع المشترك ودعم أوكرانيا وتبني مواقف حازمة تجاه إيران وروسيا.

0: قتل 4 إيرانيين وأصيب آخرون بهجوم أمريكي على موقع في محيط الأهواز جنوب إيران، حسب ما نقلت وكالة إرنا عن نائب محافظ خوزستان. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها هاجمت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية، مؤكدة أن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة طهران أكثر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وسمع دوي انفجارات في مدن جهبار وكنارك وبوشهر، إضافة إلى استهداف جسر سكك حديدية شمل البلاد. أعلنت الكويت والبحرين أن دفاعاتهما الجوية تصدت لضربات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان استهدافه البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، محذرا الجيش الأمريكي بأنه في حال تكرار أي اعتداء فإن الردود الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات على إيران جاءت ردا على قصف طهران للسفن، وحذر من أن أي تصعيد إضافي سيجعل الوضع أسوأ كثيرا بالنسبة إليها. وأضاف ترامب أن حدة الضربات ستتصاعد جدا إذا استمرت الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز.
1: بعبارات حاسمة وبما حملته لغة جسده من رسائل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في تركيا انتهاء المسار السياسي مع إيران.
2: بالنسبة لي انتهى الأمر، التعامل معهم مضيعة للوقت، سأترك للمفاوضين المتميزين مواصلة الحوار إن أرادوا، لكنني لا أرى ذلك ممكنا، لا أحب هؤلاء الناس.
1: ورغم إعلانه انتهاء الاتفاق، أبقى ترامب الباب مواربًا أمام المفاوضين، وتتهم واشنطن طهران باستهداف الملاحة الدولية عقب هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز. وفي المقابل تحمل إيران الولايات المتحدة مسؤولية تقويض مذكرة التفاهم، إذ اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاق الموقع بين الجانبين الشهر الماضي، وتزامن ذلك مع إجراءات أمريكية أبرزها إلغاء الترخيص الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على طهران. تطورات من شأنها إعادة الصراع بين البلدين إلى الميدان وتوسيع رقعة المواجهة من مضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية في الخليج. وعلى الأرض بدأت التطورات باستهداف إيران سفنا في مضيق هرمز قبل أن تشن الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفا، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين بالتزامن مع تمسكها بفرض سيطرتها على الممر المائي وتهديدها السفن التي لا تلتزم بالمسار الذي تحدده. بعد احتدام المشهد أعلن الجيش الأمريكي لاحقا انتهاء عملياته، غير أن ذلك لم يبدد التوتر إذ توعد طهران برد أكبر في وقت يبرز فيه تبادل الضربات وتصاعد الاتهامات وتراجع المسار الدبلوماسي. تبدو فرص العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات أكثر تعقيدا، فيما يبقى مضيق هرمز مرشحا للبقاء في قلب المواجهة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة لتنفيذ المهام وتسهيلها للتسليم والتسلم. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بإطلاق نار وقصف جوي نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
3: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل سيارة مدنية في شارع 30 وسط مدينة غزة في منطقة الجامعات، حيث تتركز خيام النازحين في تلك المنطقة. طائرات الاحتلال استهدفت السيارة بشكل مباشر. طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت شهيد على الأقل، وعدد من الإصابات في صفوف المارة. هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث خلال هذا اليوم. منذ ساعات ظهر هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة خان يونس جنوب القطاع، أدى ذلك لوجود 4 من الشهداء. تلا ذلك عملية استهداف لخيمة أو لمجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ رضوان بحي النصر غرب مدينة غزة، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كما ذكرت هذا الاستهداف الثالث. حتى اللحظة عدد الشهداء منذ ساعات صباح هذا اليوم وصلت إلى 8 شهداء، يضاف إليهم الشهيد أو من استشهد خلال هذا الاستهداف. كما نشاهد هذا الاستهداف جرى على مقربة من خيام النازحين الذين استقر بهم الحال في هذه المنطقة، منطقة الجامعات وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يكثف ويزيد من غاراته على السكان في قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 1080 شهيدا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في اكتوبر من العام الماضي، أكثر من 3000 جريح حتى هذه اللحظة. في عدد خروقات لجيش الاحتلال لهذا الاتفاق فاقت 3000 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب مداهمة منزله خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وفق إعلام فلسطيني. وداهمت قوات إسرائيلية أحد المنازل في قرية اللبن الشرقية بالضفة الغربية، كما أظهرت مشاهد تواجدا لقوات الاحتلال في شارع كشيكا بمدينة نابلس دون ورود معلومات عن إصابات أو اعتقالات إضافية بحسب إعلام فلسطيني. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الحرب الأمريكي بيث هيكست ألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل، وأضافت أن قرار الإلغاء جاء في اللحظة الأخيرة، وكان من المخطط أن يصل هيكست إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس لبحث ملفات إيران ولبنان. أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي تقدم حزب يشار بزعامة رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت لانتخابات الكنيست ب 23 مقعدا، متجاوزا بذلك حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمرة الأولى. وبحسب الاستطلاع ارتفع حزب أيزنكوت بثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، في حين تراجع حزب الليكود بمقعد إلى المركز الثاني بحصوله على 22 مقعدا. أما حزب نفتالي بنت فخسر مقعدين في الاستطلاع ليستقر في المركز الثالث ب 15 مقعدا. استعاد الجيش السوداني السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق بعد عمليات مكثفة استهدفت مواقع لقوات متحالفة مع الدعم السريع. وبحسب مصادر حكومية فإن القوات المسلحة تمكنت من استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية إثر تكبيد قوات الدعم السريع.

0: خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتقع مدينة الكرمك على الحدود الإثيوبية، وشهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات متواصلة بين الجيش والدعم السريع. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات.
1: من واشنطن إلى روما، تقرر حقائب دبلوماسية أن تغير جغرافيتها إلى عاصمة أخرى من عواصم القرار استجابة لنصيحة أمريكية رأت في اتفاق الإطار نهاية فصل وبداية آخر. العاصمة الإيطالية تتأهب لاستضافة جولة منتصف يوليو الجاري بين بيروت وتل أبيب في انتقال أعلنته الخارجية الأمريكية لتيسير التشاور، وتلقفته إسرائيل لعلها تنجو من الصوت التفاوضي الحاسم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. غير أن بيروت حزمت أمرها بلا مواربة، فلا مشاركة في مفاوضات روما من دون خطوة إسرائيلية عملية. الانسحاب أولاً من المنطقتين التجريبيتين اللتين نص عليهما اتفاق الإطار الموقع الشهر الماضي مع انتشار الجيش اللبناني، شرط أردفته بيروت بضمانات تبقي الزخم الأمريكي بالثقل ذاته قبيل زيارة مرتقبة يحل فيها الرئيس جوزيف عون ضيفا على نظيره دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 21 من الشهر الجاري، طلبا لترجمة الالتزام بسلام مستدام. لكن الميدان يروي حكاية أخرى، فخلف الحبر الموقع بين واشنطن وطهران ما تزال طائرات الاحتلال تخترق الهدنة المترنحة مع تبادل الهجمات واتهامات الخرق بين تل أبيب وحزب الله الرافض لاتفاق الإطار، فيما تتمسك إسرائيل بحزامها الأمني بعمق 10 كيلومترات مشترطة نزع سلاح الحزب. شرط لبناني تراه العيون عسيرا على الدولة، فيما تظل روما بانتظار وفد بيروت ويبقى الميدان حكما يثبت أن السلام لا تحسمه الغرف المغلقة بل تصنعه التنازلات على خطوط التماس.
0: أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسميا عزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب اتخذ خطوة تاريخية لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق مستقبل أفضل. وأضاف روبيو أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وسيمنح سوريا فرصة لإعادة الإعمار.

0: أكد البيان الختامي لقمة حلف الناتو في أنقرة الالتزام الراسخ بالدفاع الجماعي عن أي دولة عضو في الناتو تتعرض للهجوم. وأشار البيان إلى إبرام دول الحلف اتفاقيات دفاعية بأكثر من 50 مليار دولار تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة وتعزيز الصناعات الدفاعية. وجدد البيان تأكيد دعم أوكرانيا. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد الحلف مواصلة التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالة عدم الاستقرار، وأنه ينبغي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما دعا طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: الردع الجماعي والإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا وأمن الشرق الأوسط 4 ملفات تصدرت البيان الختامي لقمة الناتو في أنقرة، التي خرجت بحزمة من القرارات تعكس توجه الحلف نحو تعزيز جاهزيته العسكرية وتكييف استراتيجيته مع المتغيرات الأمنية المتسارعة. وفي صدارة المخرجات، جدد قادة الحلف التزامهم بالمادة 5 من معاهدة واشنطن التي تنص على أن

0: أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الأعضاء باعتبارها حجر الأساس لمنظومة الردع والدفاع الجماعي. وعلى المستوى العسكري، أعلن الناتو اتفاقيات توريد دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج العسكري وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وتسريع الابتكار في الصناعات العسكرية. كما وضع الحلف تحديث القدرات القتالية ضمن أولوياته عبر الاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي والضربات الدقيقة البعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة والفضاء والفضاء السيبراني، إلى جانب تطوير بنية رقمية قتالية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار. وفي الملف الأوكراني، تعهد الحلف بتقديم 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية والأمنية خلال عام 2026، مع الإبقاء على مستوى الدعم نفسه على الأقل في العام المقبل، بما يعكس توجهاً لترسيخ الدعم طويل الأمد لكييف. أما في الشرق الأوسط، فأكد الناتو ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في إشارة إلى ارتباط أمن المنطقة باستقرار خطوط التجارة والطاقة العالمية. وتعكس مخرجات قمة أنقرة توجه الناتو نحو الجمع بين تعزيز الردع العسكري وتحديث القدرات الدفاعية وتقاسم الأعباء بين الحلفاء، بما يرسخ استعداد الحلف للتعامل مع التحديات الأمنية المتنامية على المدى البعيد. عبد الله الخطيب، تارت عربي.
1: وعلى هامش قمة الناتو في أنقرة، أعلنت تركيا إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا، عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه حجم اقتصادات دول الحلف نحو 59 تريليونا و200 مليار دولار.
2: زخم جديد تضيفه قمة حلف شمال الأطلسي لتجارة تركيا الخارجية، مع إعلان أنقرة وأوتاوا إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة بين البلدين، في خطوة تستهدف توسيع شراكتهما الاقتصادية وزيادة حجم التبادلات الثنائية. وبلغ حجم التبادلات التجارية بين تركيا وكندا نحو 2,700,000,000 دولار بنهاية عام 2025، حيث تميل كفة الميزان التجاري البيني لصالح تركيا التي تصدر لكندا ما قيمته نحو 1,600,000,000 دولار من السلع والبضائع، مقابل واردات من كندا بقيمة 1,160,000,000 دولار. وفي ظل خلاف تجاري مع الولايات المتحدة، تسعى كندا إلى تنويع شراكتها التجارية الخارجية، بينما تعزز تركيا حضورها التجاري مع اقتصادات مجموعة السبع والأسواق العالمية. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الوزن المتزايد لتركيا داخل حلف الناتو التي تمثل ثامن أكبر قوة اقتصادية بين دول الحلف، إذ بلغ ناتجها الإجمالي المحلي نحو 1,600,000,000 دولار بالأسعار الجارية العام الماضي. أما وفق معيار تعادل القوة الشرائية، فتحتل تركيا المرتبة الخامسة بين اقتصادات دول الحلف بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 3,800,000,000 دولار. كما تظهر بيانات وزارة التجارة التركية عمق الترابط الاستثماري مع دول الحلف، إذ بلغ رصيد الاستثمارات التركية المباشرة في دول الناتو 42,600,000,000 دولار، مقابل استثمارات أجنبية مباشرة واردة إلى تركيا من دول الحلف بقيمة 150,600,000,000 دولار، بما يمثل 67.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يبلغ فيه الحجم الاقتصادي لدول حلف الناتو 59 تريليونا و200 مليار دولار، بما يعادل 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يمنح أي اتفاقية تجارة حرة جديدة بين أعضاء الحلف بعدا اقتصاديا يتجاوز التجارة الثنائية ليعزز سلاسل التوريد ويرفع تنافسية الشركات ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين تركيا وكندا خلال المرحلة المقبلة. أمينة بن دحمان، تي ار تي عربي.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وقال ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة إنه لم يبلغ الشركة المعنية بذلك بعد، وأضاف أن الأمور تسير على ما يرام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت من أجل مواجهة أزمة نقص الإمدادات العسكرية في الحرب مع روسيا. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني خلال لقائه ترامب أن قوات بلاده باتت تأخذ زمام المبادرة في الهجوم لصد تقدم القوات الروسية وقطع الإمدادات عنها.
1: في تقدم بارز بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خططا تمنح كييف القدرة على تصنيع أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية باتريوت محليا، مؤكدا عزم واشنطن منح أوكرانيا هذا الترخيص لتجاوز أزمة نقص الإمدادات.
2: أحد الأمور التي سنتحدث عنها كما سترون هو أننا سنمنحكم ترخيصاً لتصنيع صواريخ باتريوت. هذا أمر رائع حقاً، أليس كذلك؟ بهذه الطريقة لن يتمكن من الشكوى بأننا لا نمنحهم ما يكفي منها. لقد قلت له اصنعوها بأنفسكم. لم نبلغ الشركة بذلك بعد، لكن الأمور ستسير على ما يرام. هذه مجموعة بارعة للغاية، وما يعجبني في هذا الأمر هو أنه موقف دفاعي. وضع دفاعي تماما وليس هجوميا.
1: ويأتي هذا اللقاء في وقت تواصل فيه أوكرانيا الضغط على حلفائها للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية ومساعدات عسكرية ولإقناع الحلفاء بجدوى الدعم. يؤكد زيلينسكي لترامب أن أوكرانيا انتزعت زمام المبادرة في الهجوم عبر استهداف خطوط الإمداد اللوجستي الروسية بالطائرة المسيرة.
3: نحن نحاول نقل هذه الحرب من أرض المعركة إلى السماء، لهذا السبب بدأنا الآن في السيطرة على ساحة المعركة، وهذا أمر مهم للغاية. من الصعب إجبارهم على التراجع عندما يكون لديك عدد أفراد أقل، لكننا وجدنا طريقة أخرى للقيام بذلك، وهي قطع خطوط الإمداد اللوجستي لجيشهم والتي تتمثل في الأسلحة والبنزين والديزل.
1: وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت تواجه فيه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ باتريوت القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية، إذ أخفقت الدفاعات الجوية الأوكرانية في إسقاط أي من الصواريخ الباليستية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف في الآونة الأخيرة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى وتدمير في البنية التحتية.
0: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بهجوم روسي على ميناء مدينة أوديسا. وقالت الإدارة العسكرية في أوديسا إن الهجوم الروسي ألحق أضراراً بالبنية التحتية في الميناء الذي يعد أحد مراكز التصدير الرئيسية في أوكرانيا. بعد سنوات من الضغوط التي فرضها تباطؤ الطلب والمنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية، تستعد فوكس فاجن لأكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها الحديث، وسط تقارير تتحدث عن خفض واسع للوظائف وتقليص الاستثمارات.
4: تستعد فولكس فاجن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا لإطلاق خطة إعادة هيكلة واسعة قد تشمل شطب ما يصل إلى 100,000 وظيفة حول العالم خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير لمجلة مانجر ماجازين. وتشير المعلومات إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة يسعى أيضا إلى خفض الاستثمارات بنحو 15% خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتقتصر على نحو 149 مليار دولار في إطار خطة لخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية. ووفق التقرير تتضمن الخطة إعادة تنظيم المجموعة عبر فصل العلامة الرئيسية لفولكس فاجن ومصانع إنتاج المكونات في كيانات مستقلة، بما يمهد لهيكل إداري وتشغيلي جديد. كما تتحدث المجلة عن نية الشركة إغلاق عدد من مصانعها في ألمانيا، بينها منشآت في هانوفر وتسفكيا وإمدن، إضافة إلى مصنع تابع لعلامة أودي في نيكاز زولم، وذلك بعد انتهاء دورة

0: إنتاج الطرازات الحالية. ورغم أن فولكس فاجن لم تصدر تعليقا فوريا على هذه التقارير، فإنها تأتي في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الأوروبي تحديات متزايدة مع اشتداد المنافسة العالمية وتسارع التحول نحو المركبات الكهربائية.
1: أعلن الجيش الباكستاني مقتل 42 مدنيا وعنصر أمن بهجمات شنها مسلحون في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. وأضاف الجيش أنه على مدار الأيام الأربعة الماضية نفذ مسلحون لجماعات محظورة 3 هجمات على مناطق مختلفة في الإقليم، وأشار إلى قتله 54 عنصرا من هذه الجماعات. نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، من بينها أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية. وفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة مستمر. اختتام قمة الناتو في أنقرة بقرارات تدعو لتعزيز الدفاع المشترك ودعم أوكرانيا وتبني مواقف حازمة تجاه إيران وروسيا. النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساحة.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تطلق مفاوضات للتجارة الحرة مع كندا على هامش قمة الناتو في أنقرة. أسعار النفط تقفز 6% في ثالث جلسات الأسبوع بعد قصف متبادل أمريكي إيراني.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام قمة الناتو في أنقرة إن بلاده حققت طفرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 منتجين ومصدرين في العالم. وعلى هامش القمة أعلنت تركيا إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه حجم اقتصادات دول الحلف نحو 59 تريليون و200 مليار دولار.
1: زخم جديد تضيفه قمة حلف شمال الأطلسي لتجارة تركيا الخارجية مع إعلان أنقرة وأوتاوا إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة بين البلدين في خطوة تستهدف توسيع شراكتهما الاقتصادية وزيادة حجم التبادلات الثنائية. وبلغ حجم التبادلات التجارية بين تركيا وكندا نحو 2,700,000,000 دولار بنهاية عام 2025، حيث تميل كفة الميزان التجاري البيني لصالح تركيا التي تصدر لكندا ما قيمته نحو 1,600,000,000 دولار من السلع والبضائع مقابل واردات من كندا بقيمة 1,160,000,000 دولار. وفي ظل خلاف تجاري مع الولايات المتحدة تسعى كندا إلى تنويع شراكتها التجارية الخارجية، بينما تعزز تركيا حضورها التجاري مع اقتصادات مجموعة السبع والأسواق العالمية. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الوزن المتزايد لتركيا داخل حلف الناتو التي تمثل ثامن أكبر قوة اقتصادية بين دول الحلف، إذ بلغ ناتجها الإجمالي المحلي نحو 1,600,000,000 دولار بالأسعار الجارية العام الماضي. أما وفق معيار تعادل القوة الشرائية فتحتل تركيا المرتبة الخامسة بين اقتصادات دول الحلف بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 3,800,000,000 دولار. كما تظهر بيانات وزارة التجارة التركية عمق الترابط الاستثماري مع دول الحلف، إذ بلغ رصيد الاستثمارات التركية المباشرة في دول الناتو 42,600,000,000 دولار مقابل استثمارات أجنبية مباشرة واردة إلى تركيا من دول الحلف بقيمة 150,600,000,000 دولار، بما يمثل 67.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يبلغ فيه الحجم الاقتصادي لدول حلف الناتو 59 تريليونا و200 مليار دولار، بما يعادل 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يمنح أي اتفاقية تجارة حرة جديدة بين أعضاء الحلف بعدا اقتصاديا يتجاوز التجارة الثنائية ليعزز سلاسل التوريد ويرفع تنافسية الشركات ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين تركيا وكندا خلال المرحلة المقبلة. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجيكارا. أهلا بكم دكتور رحمي. بداية، كيف تقرؤون الأهمية الاقتصادية لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا في هذا التوقيت وعلى هامش قمة الناتو؟
2: ولا سيما كندا وتركيا صدد توقيع اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، تبدأان المباحثات، وهذا من حيث العمال ومن حيث الشركات سيحقق مكاسب وآفاق جديدة لكلا البلدين ما قبل قمة الناتو، ولا سيما بين البلدين من حجم تجارة متنام، فإنه ولا سيما في أنقرة. السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أيضا بعد لقائهما هذا الأمر بات فعالا أكثر، ولا سيما مسائل التجارة والدفاع والطاقة ومسائل مثل هذه تم تناولها في إطار قمة الناتو. ومن ثم فإن تعزز العلاقات أكثر يبرز أمامنا أكثر في إطار قمة حلف الناتو، ولا سيما حجم التجارة بين البلدين البالغ 3.5 مليار دولار.
0: دكتور رحمي،
2: وهذه مسائل.
0: كيف يعكس هذا المسار التفاوضي الثقل الاقتصادي لتركيا بوصفها عضوا في مجموعة الـ20 وثامن أكبر اقتصاد في الحلف من حيث الناتج المحلي الإجمالي؟
2: Evet, özellikle Türkiye'nin son derece önemli bir noktada bulunduğunu söylememiz gerekiyor Nokta
3: تركيا يمكن أن
2: içerisinde.
3: نقول أنها في
2: Başta
3: نقطة
2: savunma
3: مهمة
2: sanayi ihracatı
3: جدا
2: olmak üzere pek çok alanda
3: ولا سيما في
2: NATO'nun son
3: مسائل
2: derece
3: هامة
2: önemli bir
3: جدا
2: birlikteliğe sahip
3: في
2: olduğunu
3: الناتو تركيا
2: söyleyebiliriz.
3: مكانها
2: Özellikle
3: مهم
2: savunma
3: ولا سيما في
2: sanayi
3: مسألة الصناعات
2: konusunda
3: الدفاعية
2: ilk
3: فإنها
2: 3
3: ضمن أول 3 دول من بين عدد
2: sırasında yer alan
3: رقم
2: bir ülke
3: الصادرات
2: olduğunu düşünelim ve
3: نرج
2: özellikle
3: أن
2: NATO'nun bu
3: ثلاث
2: konuda çok
3: دول
2: önemli
3: من
2: aktörlerden
3: هي
2: bir tanesi.
3: أعلى
2: Özellikle
3: الدول
2: ABD ile Kanada arasındaki
3: توريدا
2: yapılan
3: لمنتجات
2: ilişkiler
3: تركيا في
2: sonucu Kanada'nın
3: الناتو
2: yeni pazarlara
3: أو أعلى
2: girişi
3: ثلاث دول هي من
2: olduğunu
3: الناتو
2: söyleyelim. Dolayısıyla bu
3: وكندا في
2: konuda
3: الوقت نفسه
2: Türkiye ile
3: لديها
2: Kanada
3: بحث
2: arasındaki
3: عن
2: ticaret
3: سوق
2: konularının
3: جديدة وتركيا
2: önemli.
3: تشكل في هذا السياق سوقا
2: Özellikle
3: بديلا
2: Türkiye
3: مهما
2: arasındaki
3: جدا
2: ticaretin
3: ولا
2: artırılması
3: سيما فيما يخص
2: konusunda
3: زيادة حجم
2: madencilik
3: التجارة
2: ve
3: بين
2: ilk
3: البلدين
2: zaman
3: فإن
2: aralarındaki
3: قطاع
2: işbirliği
3: المعادن
2: ilerleten
3: والتعليم
2: son
3: والزراعة
2: derece önemli bir
3: قطاعات
2: konu olan savunma
3: يبرز
2: sanayi
3: التعاون
2: ve
3: فيهما
2: enerji
3: باعتباره
2: ikinci
3: قطاع
2: dönem
3: مهم وأيضا في
2: önemli.
3: الصناعات الدفاعية والتحول
2: Özellikle
3: الأخضر وتكنولوجيا
2: Türkiye'nin ilk
3: البيئة هذه
2: zamanlarındaki
3: مسائل
2: ilerleten
3: تبرز فيما
2: işbirliğinde
3: يخص
2: özellikle
3: هذه
2: stratejik
3: العلاقات
2: anlamda
3: وأيضا
2: önemli bir
3: تعلمون
2: ilişki
3: بالبعد
2: olarak tanımlanmadığını
3: الاستراتيجي
2: söyleyebiliriz. Aynı
3: مسألة
2: zamanda
3: الطاقة النووية
2: Kanada'nın
3: تبرز
2: diğer
3: أيضا
2: enerji konusundaki
3: وكندا
2: önemi
3: فيما
2: önemli
3: يخص
2: bir amaç
3: الطاقة
2: da
3: النووية
2: yine burada ön plana çıkabilecek
3: خبراتها
2: olan
3: هي أمر
2: enerjisi
3: آخر
2: var
3: يبرز
2: maalesef.
3: في هذه
2: Dolayısıyla
3: العلاقات
2: 3,5
3: ومن
2: milyar
3: ثم
2: dolarlık
3: فثلاثة
2: ticaret
3: ونصف مليار
2: 28
3: دولار هو
2: milyar
3: حجم
2: dolarlık
3: التجارة
2: ulaştığı son
3: وإيصال هذا
2: dönemde
3: الرقم إلى 7 أو 8 مليار
2: ve
3: دولار هو
2: işçi
3: رقم مهم
2: insanların
3: جدا
2: mevcudu
3: ورجال
2: daha fazla
3: الأعمال
2: yatırım
3: هنا
2: yapılması
3: أن
2: aynı
3: يتمكنوا من
2: zamanda
3: القيام
2: da pek çok
3: باستثمارات
2: kişinin de
3: أكثر
2: burada
3: وفي الوقت
2: istihdam
3: نفسه أن
2: başlaması
3: يتم توفير
2: anlamda
3: فرص
2: da
3: عمل
2: önemlisi.
3: لكثير من الناس
2: İnsanlığın son derece önemli bir
3: هذا أمر
2: kazan-kazan
3: مهم
2: ilişkisini beraber
3: وقائم على
2: sürdürmesi
3: علاقة
2: gerekiyor.
3: المكاسب
2: Dolayısıyla burada
3: المتبادلة
2: Türkiye'nin
3: ومن ثم
2: özellikle
3: فأين
2: son
3: تركيا
2: derece önemli
3: هنا
2: bir jeopolitik noktada yer alması da
3: كونها في
2: bu
3: مركز جيوسياسي
2: ilişkiyi daha da
3: مهم
2: fazla arttırır
3: للغاية
2: diyebiliriz.
3: يزيد من
2: Özellikle
3: أهميتها
2: bundan bir ay önce
3: أكثر
2: ticaret
3: ولا
2: bakanı
3: سيما أنه
2: Sayın Ömer
3: قبل
2: Bolu
3: شهر
2: ve Kanada
3: وزير
2: Ulaştırma
3: التجارتي
2: Bakanı
3: التقى مع وزير
2: Mahmut
3: التجارة
2: Abdullah
3: الوطنية
2: arasında
3: الكندي
2: görüşmelerde serbest
3: في
2: ticaret
3: هذه
2: anlaşmasına
3: اللقاءات
2: yönelik
3: تم التناول
2: yol haritası zaten
3: مسائل وخارطة
2: belirlenmişti
3: الطريق
2: artık.
3: بشأن اتفاقية
2: Kendi
3: التجارة
2: düzeyinde bu
3: الحرة وفي
2: etkinliğe
3: قمة
2: gidildi
3: الناتو هذا ربما
2: diyebiliriz. Burada
3: تحول إلى
2: özellikle alanlar
3: تجسد
2: itibariyle son derece önemli
3: واقعا
2: başlıkların olduğu
3: نعم
2: مسائل
3: هامة
2: نولت
3: في هذه القمة أيضا
0: تماما
3: كما تعرف
0: دكتور رحمي إذا ما نظرنا إلى أن اقتصادات الناتو تمثل كتلة تقارب 60 تريليون دولار كيف تستطيع تركيا اليوم توظيف موقعها الجغرافي وقاعدتها الصناعية لتعظيم استفادتها من هذا التجمع الاقتصادي إنجاز التعبير الضخم؟
3: نعم تركيا لديها قدرات كبيرة جدا وطاقة استيعابية في إطار الناتو على لا سيما لأن إذا رأينا تركيا باعتبارها حليفة في الناتو فإنها لديها صناعات دفاعية مهمة للغاية وتصدير صادراتها في هذا القطاع بلغت مستوى مهما ولا سيما في العام الأخير الدخل من تصدير الصناعات الدفاعية والمنتجات الجوية تحققت طفرة وهذه أيضا قطاعات تنتج فرص عمل وتزيد من القيمة والنوع في التجارة الخارجية وهذه عناصر مهمة جدا أيما أهمية في التجارة الخارجية وكذلك فإن مستوى متوسط تركيا التجاري بالكيلوغرام 40 ضعفا تتفوق فيه قطاع الصناعات الدفاعية على غيرها من القطاعات الأخرى باعتبار ندرة ونوعية هذا المجال وأيضا معامل

القوة والازدياد وزيادة حجم الاقتصاد وفرص العمل، وغيرها من الملفات أيضا أكثر بكثير مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، خلق موارد بشرية نوعية وذات خبرة وخبرات وكفاءات في هذا المجال. هذا مجال يقلل مستوى الخطر في بلادنا أيضا ويزيد

0: هي
1: ناس
0: تشغل
1: بتتكلم
0: مكانا
1: مع
0: مهما، وفي
1: لاعب معروفة
0: الحقيقة الأمين
1: جدا
0: العام
1: زي
0: لحلف ناتو،
1: بارسلونا وصلمون بعرف نيني لا مش كمدرماش دو
0: ماكوتا
1: سيزون دا صلمون
0: ومكوتا
1: هاجم مدرنتو
0: المفوضة
1: كيلو اتليتيك
0: الأوروبية أرسلا
1: المقتنع
0: واندا لديهما
1: كيلعب هنا
0: تصريحات هامة
1: كيلعب مانشستر
0: فيما
1: داون
0: يخص
1: سندري
0: التأكيد على
1: جيرارد
0: هذا
1: ليفي
0: الملف،
1: مع
0: ومن
1: انتر
0: حيث
1: يلعب
0: الناتو
1: بالجنيه
0: يجب التأكيد على أهمية
1: ويورو
0: تركيا في حلف
1: سوسيس هاجم
0: الناتو،
1: خسر
0: فتركيا
1: يوسف
0: ليست
1: امبيستي
0: مجرد
1: لاعب توما
0: دولة
1: فانشكر
0: توفر
1: اتليتيك المسيجي اشكان
0: السلاسل الإمداد
1: وتوري تمام
0: والمنتجات وحسب، بل هي
1: بنسيما
0: دولة
1: ليست
0: تفكر في
1: تشكيشكي
0: هذا الأمر
1: مساعدا ليدا
0: ببعد
1: في اكتوبر
0: استراتيجي وتحقق
1: ومريسا مش
0: شراكات
1: مظبوط
0: استراتيجية في
1: تماما.
0: هذا الملف.
1: اذا
0: دكتور
1: دكتور
0: رحمي،
1: رحمي 24 دولة وتكتلا اقتصاديا تجمعها بتركيا اتفاقيات للتجارة الحرة اليوم، كيف تنظر تركيا لاتفاقيات التجارة الحرة القائمة وكذلك إلى توسيع نطاق هذه الاتفاقيات؟
0: نعم، لا شك أن توسيع هذه المجالات أكثر هو أحد أهم أهداف تركيا، لأن الصناعات الدفاعية إذا كانت قوية لدولة ما هذا يجعلها ليست رادعة على مستوى الدولي والخارجي وحسب، بل باعتبار أنها يصبح لديها انطباع الدولة القوية، وهذا يزيد ويغذي من الاستقرار ويرسخه. ومن ثم فهذه اتفاقيات التجارة الحرة تزيد تركيا منها ومكانتها الأخذة في الزيادة تزيد من هذا أيضا، وتكنولوجيتها المتطورة وصناعاتها المتطورة في هذا المجال أيضا، هذه مسائل تؤثر على كثير من القطاعات والعلاقات التجارية ولا سيما في مجال الصناعات الدفاعية، ونرى تناميا في علاقات الدبلوماسية التجارية، لأن الدبلوماسية التجارية هي مجال قوة ناعمة للدول ويجعل الدول تعمل معا وتطور من قوتها معا، ومن ثم فكل اتفاقية قد تضع حيز التنفيذ تعني في الواقع إنشاء جسور مع هذه الدول، وعلى أساس المصالح المتبادلة أن يتم جلب المصالح والمكاسب للبلدين. مسائل كثيرة وعلى رأسها مسألة التجارة الحرة التركية، التجارة الحرة التركية تري أهمية بهذا الملف أكثر، لأن تركيا مهتمة بملف جذب الاستثمارات وباعتبار كونها مركزا طبيعيا وباعتبارها مركزا جيوسياسيا مهما، هذه أمور تجعل من تركيا تبرز في هذه الملف.
1: الدكتور رحمي إنجيكارا الخبير الاقتصادي كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عودة القصف الأمريكي الإيراني تعكس اتجاه النفط صعوداً.

أهلا بكم من جديد. قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط في ثالث جلسات الأسبوع ب6% بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران القصف في منطقة الخليج في أعقاب استهداف إيران ناقلات نفط وغاز حاولت المرور عبر مضيق هرمز. كما تأثرت الأسعار بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء مذكرة التفاهم على وقف إطلاق النار مع إيران واحتمال عودة العمليات العسكرية في الخليج. كذلك سجلت عقود الغاز ارتفاعات خلال التداولات، حيث تتبع مسار أسعار النفط صعودا متأثرة بالتوترات الجيوسياسية.

0: والصعوبات التي تواجهها أوروبا في تجميع مخزونات لموسم الشتاء المقبل. وكان تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركائها أقر الأحد الماضي خامس زيادة شهرية على التوالي في إنتاجه النفطي خلال أغسطس، وذلك ضمن خطة التحالف لإعادة جزء من التخفيضات الطوعية إلى الأسواق. وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن تراجع مخزونات الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم بنهاية العام الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003، أي ما يغطي نحو 50 يوما من حجم الطلب المستقبلي للدول المنظمة. للنقاش معنا من دبي محلل أسواق النفط والطاقة بشار الحلبي. أهلا بكم أستاذ بشار. بداية، ما الذي تقول هذه القفزة الجديدة في أسعار النفط عن هشاشة سوق الطاقة العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط؟
1: تحياتي وشكرا على الاستضافة. طبعا الأسعار التي شهدناها في الأسبوع الماضي تحديدا، يعني عندما انخفضت إلى قرابة 70 أو 72 دولار، هذه الأسعار لم تكن منطقية لعدة عوامل يمكننا أن نتطرق إليها، ولكنها كانت نوع من التفاؤل المفرط من قبل أسواق الطاقة العالمية لتسعير المسار السياسي الذي انطلق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران من خلال الاتفاق MOU الذي تم التوصل إليها في 18 حزيران. كان هناك مجموعة من المخاطر لم تنتهي ولم ينتفي علة وجودها ولم تتطرق إليها MOU، ولذلك اليوم نشهد ما نشهد من ارتفاع بأسعار الطاقة نتيجة أولا الاستهدافات التي حدثت لناقلات نفط وناقلات غاز منها سعودية ومنها قطرية في 48 ساعة الماضية، أي أن المخاطر أمام حركة الملاحة من خلال مضيق هرمز ما زالت موجودة لا بل مرتفعة بسبب هذه الاستهدافات. هذا من جهة. كانت هناك ردة فعل أمريكية أيضا على الأراضي الإيرانية من خلال قصف أعلن عنه سنتكوم خلال الليل، وبعد ذلك كان هناك استهدافات إيرانية إلى الجانب الكويتي والبحريني. إضافة إلى ذلك كان هناك القرار من قبل الخزانة وزارة الخزانة الأمريكية بعمليا تعليق العمل برفع العقوبات على مبيعات النفط الإيراني. كل هذه العوامل أدت إلى هذه الارتفاعات، واليوم نشاهد أن الأسعار تتداول بحدود 72 دولار للبرميل.
0: أستاذ بشار، في ظل ما تفضلتم به، ما حجم المخاطر التي قد تواجه الإمدادات العالمية في هذه الفترة؟
1: طبعا المخاطر تحديدا هي مخاطر مرور حركة مرور الناقلات من خلال مضيق هرمز، هذه من جهة، وأيضا مخاطر إمكانية عودة الضربات للمنشآت منشآت الطاقة بالعموم ولكن منشآت النفط والغاز بالخصوص في دول الخليج. نحن نعلم أن لم تعد حركة الناقلات إلى ما قبل بدء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، أي حركة اليوم الناقلات لم يعني لا تشبه نسبتها أو معدلاتها حركة 27 يوم 27 فبراير. هناك ما زال نوع من انخفاض في الإنتاج، إنتاج النفط وإنتاج الغاز في دول الخليج لعدة أسباب، منها السبب الرئيسي هو تعطل أو تعثر عملية مرور الناقلات بشكل سليم من خلال المضيق بالعموم. ولكن من جهة أخرى أثبت قطاع الطاقة العالمي وأثبتت شبكة اللوجيستيكس يعني والبنى التحتية التي تم الاستثمار بها تحديدا من قبل دول الخليج على مدى العقود الماضية، أثبتت أنها بإمكانها أو باستطاعتها أن تتجنب السيناريو الأسوأ يعني في إمدادات الطاقة العالمية. ولذلك مثلا كان هناك أنبوب نفط شرق غرب التابع للمملكة العربية السعودية الذي ساعد المملكة على نقل النفط إلى البحر الأحمر وتصديره من هناك، وأيضا كان هناك أنبوب نفط حبشان فجيرة لدولة الإمارات الذي ساعد الإمارات أن تتخطى استعمال مضيق هرمز، إضافة إلى الاحتياطات الاستراتيجية الموجودة في دول العالم والاقتصادات الكبرى.
0: أستاذ بشار، تحدثتم عن شرق غرب، هناك حديث أيضا عن أن السعودية تنوي زيادة سعة هذا الخط. بالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي منيت بها دول الخليج خلال الجولة الماضية من الحرب، كيف يتوقع أن تتعامل هذه الدول مع التصعيد الجديد؟
1: يعني كل أزمة طاقة إذا ما راجعنا تاريخيا كل

0: أزمة حصلت لأمن الطاقة العالمي في تاريخنا، أدت إلى مفرزات جديدة، أدت إلى مشاريع يعني استثمارية جديدة في بنى تحتية وغير ذلك. مثلا أنبوب شرق غرب السعودي، هذا تم الاستثمار به في ثمانينات القرن الماضي بعد حرب الناقلات التي دارت يعني في منطقة الخليج. لذلك اليوم نتوقع طبعا أن يكون هناك استثمارات، وبدأت الإعلانات تأتي عن هذه الاستثمارات. تحديدا مثلا في دولة مثل الإمارات قالوا أنهم بدأوا الاستثمار منذ عام 2024 بأنبوب نفط ثاني من حبشان إلى الفجيرة، ويريدون أن يصلوا إلى سياسة اعتماد 0% على مضيق هرمز. أعتقد أن المملكة العربية السعودية أيضا ستعمل على هذه الاستراتيجية للتقليل من الأهمية الاستراتيجية لإقفال مضيق هرمز. ولكن هناك دول أخرى هي أسيرة الجغرافيا، منها دولة الكويت وأيضا دولة قطر. أما أمام العراق يوجد بدائل أخرى، ومنها البديل الأساسي لدولة العراق وهو من خلال ميناء جيهان في تركيا. واليوم نشهد أن هناك يعني محادثات بين الجانب التركي والعراقي للتوصل لاتفاقية جديدة تسمح لتركيا استيراد المزيد من النفط ومشتقاته من العراق، وتسمح للعراق بضخ وتصدير المزيد من الكمية أكثر من الكميات الحالية من خلال ميناء جيهان في تركيا.
1: أوبك منذ أيام قليلة أعلنت زيادة إنتاجها النفطي، إلى أي مدى تستطيع المخزونات الاستراتيجية وزيادات الإنتاج المحتملة من المنتجين الكبار تهدئة الأسواق إذا استمرت الأزمة؟
0: طبعا قرار أوبك حاليا هو يقال عنه أن هذه الأوراق، هذه البراميل هي براميل ورقية، أي أنها فقط يعني قرارات لا يمكن تطبيقها حتى اللحظة، لأن الإنتاج من دول الخليج تحديدا، ونحن نتكلم عن القرار الذي اتخذ في الأسبوع الماضي، هو عن مجموعة السبع داخل أوبك التي منها دول مثل السعودية والكويت يعني والعراق. عفوا، هذه البراميل ورقيه باللحظه هذه، خصوصا ان الحركه الملاحه من خلال مضيق هرمز لم تعد الى سابق عهدها. ولكن النقطه الاخرى والنقطه الخطيره في هذا الموضوع ان خلال الحرب الماضيه في الاشهر الماضيه تم استهلاك يعني نسب كبيره من الاحتياطات الاستراتيجيه في الدول الغربيه وايضا ربما في الصين، لا نعلم عن مستويات الاحتياطات في الصين بشكل دقيق، ولكن في دول الاو اي سي دي وأمريكا وغيرها تم استخدام هذه الاحتياطيات. واليوم إذا عدنا إلى نوع من تصعيد في المنطقة وأدى هذا التصعيد إلى انفلاسيون مضيق هرمز، طبعا سنعود ونشاهد ارتفاعا كبيرا بالأسعار، ربما تتجاوز يعني أو نصل إلى عتبة $100 مجددا.
1: في ظل ما تفضلتم به أستاذ بشار، ما السيناريوهات المرجحة لمسار أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام، وما العوامل التي ينبغي على الأسواق أن تراقبها؟
0: إن نحن اليوم أمام سيناريوين. هناك سيناريو أن ما يحصل اليوم في الساعات الماضية بين الطرف الإيراني والأمريكي هو مفاوضات عبر النار، ولكن الهدف الاستراتيجي للطرفين هو التوصل إلى حل، وهذا منه سيكون جزءا منه عمليا عودة الملاحة بشكل طبيعي من خلال مضيق هرمز، مع أخذ بعين الاعتبار أن يمكن أن يكون هناك فرق من الجانب الإيراني لما يقولون عنه أنه نوع من سيرفيس فيه أو خدمة يجب أن يدفعها يعني ما يمر من خلال المضيق. وهذا السيناريو في هذه الحالة قد تستقر أسعار النفط يعني بين بحدود ربما $70 إلى $80، يعني لأننا علينا أن نتذكر أن في حال وصلنا إلى اتفاق نار تام وشامل وتم مأسسة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار، ستعمد الدول الكبرى والاقتصادات على إعادة ملء هذه الاحتياطيات التي تم استخدامها، وهذا سيخلق طلبا على النفط وسيزيد يضع ضغطا ويزيد من السعر بالعموم. هذه من جهة. أما من جهة أخرى، إذا ذهبنا إلى عودة الاشتباكات وربما إلى إغلاق المضيق وقرار أمريكي بإعادة يعني الحصار البحري على إيران، فهذا سيكون يعني في النصف الثاني من العام سنشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط. ولكن هذه المرة إذا ما استمرت هذه الأزمة فترة طويلة، فإذا الارتفاعات قد تتفوق على الأسعار التي شاهدناها في مرحلة الحرب الماضية بسبب استخدام كبير للمخزونات التي حصلت في الأشهر الماضية.
1: شكرا جزيلا لك محلل أسواق نفط والطاقة بشار الحلبي، كنت معنا من دبي.

0: بعد سنوات من الضغوط التي فرضها تباطؤ الطلب والمنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية، تستعد فولكسفاجن لأكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها الحديث، وسط تقارير تتحدث عن خفض واسع للوظائف وتقليص الاستثمارات.
1: تستعد فولكسفاجن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا لإطلاق خطة إعادة هيكلة واسعة قد تشمل شطب ما يصل إلى 100,000 وظيفة حول العالم خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير لمجلة مانجر ماجازين. وتشير المعلومات إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة يسعى أيضا إلى خفض الاستثمارات بنحو 15% خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتقتصر على نحو 149 مليار دولار في إطار خطة لخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية. ووفق التقرير، تتضمن الخطة إعادة تنظيم المجموعة عبر فصل العلامة الرئيسية لفولكسفاجن ومصانع إنتاج المكونات في كيانات مستقلة، بما يمهد لهيكل إداري وتشغيلي جديد. كما تتحدث المجلة عن نية الشركة إغلاق عدد من مصانعها في ألمانيا، بينها منشآت في هانوفر وتسفكيا وإمدن، إضافة إلى مصنع تابع لعلامة أودي في نيكاز زولم، وذلك بعد انتهاء دورة إنتاج الطرازات الحالية. ورغم أن فولكسفاجن لم تصدر تعليقا فوريا على هذه التقارير، فإنها تأتي في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الأوروبي تحديات متزايدة مع اشتداد المنافسة العالمية وتسارع التحول نحو المركبات الكهربائية.
0: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يفوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، من بينها أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم في أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. وفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة مستمر. اختتام قمة الناتو في أنقرة بقرارات تدعو لتعزيز الدفاع المشترك ودعم أوكرانيا وتبني مواقف حازمة تجاه إيران وروسيا.

0: أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 14 وإصابة نحو 80 آخرين في الهجمات الأمريكية التي تعرضت لها إيران منذ فجر الأربعاء. وقتل فجر الخميس 4 إيرانيين وأصيب آخرون بهجوم أمريكي على موقع في محيط الأهواز جنوب إيران، حسب ما نقلت وكالة إيرنا عن نائب محافظ خوزستان. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها هاجمت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية، مؤكدة أن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة طهران أكثر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. أعلنت الكويت والبحرين أن دفاعاتهما الجوية تصدت لضربات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان استهدافه البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عرفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، محذرا الجيش الأمريكي بأنه في حال تكرار أي اعتداء فإن الردود الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات على إيران جاءت ردا على قصف طهران للسفن، وحذر من أن أي تصعيد إضافي سيجعل الوضع أسوأ كثيرا بالنسبة إليها. وأضاف ترامب أن حدة الضربات ستتصاعد جدا إذا استمرت الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أمير، أرحب بك، وكيف تصف لنا مشهد التصعيد الحالي؟
1: نعم أسماء، ما جرى خلال فجر الأربعاء مساء الثلاثاء وحتى الآن هي أكبر عملية عسكرية أمريكية على إيران منذ بدء الهدنة ما بين طهران وواشنطن قبل 3 أشهر. الواضح بأن هذه العملية العسكرية الموسعة التي شملت الجنوب الإيراني بشكل كامل بدءا من الأهواز في جنوب غرب إيران حتى تشابهار في جنوب شرق إيران، هذه المحافظات الأربعة المطلة على المياه الخليجية وكذلك مضيق هرمز، تقول القيادة المركزية الأمريكية بأنها استهدفت المواقع العسكرية، ولكن إيران تتحدث كذلك عن مواقع عسكرية ومواقع مدنية خاصة في مدينة تشابهار في جنوب شرق البلاد، تتحدث بأن المقذوفات الأمريكية طالت أيضا التيار الكهربائي ما تسبب بانقطاع التيار في هذه المدينة الكبيرة والمطلة على خليج عمان. بالإضافة إلى ذلك وربما التطور الأهم أسماء هو استهداف إحدى جسور سكك الحديدية في شمال البلاد، نتحدث عن محافظة كولستان وهي تبعد عن مضيق هرمز أكثر من 1500 كيلومتر، وبالتالي هذا الاستهداف للبنية التحتية الإيرانية ربما هو رسالة أمريكية واضحة للحرس الثوري الإيراني بأن القيادة المركزية الأمريكية والجيش الأمريكي مستعد لضرب البنية التحتية الإيرانية أينما كانت وليس فقط في السواحل الإيرانية والجزر الإيرانية. كذلك بالنسبة للجزر أسماء، يمكن أن نشير إلى جزر مهمة تم استهداف عدة مواقع فيها كجزيرة موسى وجزيرة قشم وأيضا الحديث عن جزيرة خارك في المياه الخليجية، وبالتالي هذه الضربات التي جاءت ردا على استهداف السفن التجارية في المسار الأمريكي العماني، إيران تقول بأن ترتيبات الوضع في المضيق وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم هو على عاتق إيران، وإيران هي من عليها أن إزالة العوائق من هذا المضيق لكي تؤمن العبور الآمن للسفن التجارية، ولكنها ترفض تماما المسار الأميركي العماني الذي يمر عبر المياه العمانية في الجهة الجنوبية من المضيق. هنا نقطة الخلاف ما بين إيران والولايات المتحدة. كذلك طهران تذكر بأن الولايات المتحدة لم تلتزم ببنود مذكرة التفاهم، تتحدث عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، تتحدث عن التي ما زالت مجمدة، وكذلك تتحدث عن أن الوضع في مضيق هرمز لا بد أن يكون وفقا للترتيبات الإيرانية العمانية وليس الأميركية، وبالتالي هي تضغط في هذه الجهة، لا تريد أن تعبر السفن التجارية إلا من مساراتها هي التي تقع في الجهة الشمالية من المضيق، لكي تضغط على الولايات المتحدة. ودائما كانت تذكر إيران بأن مضيق هرمز هي الورقة لضمان تنفيذ مذكرة
0: بعبارات حاسمة وبما حملته لغة جسده من رسائل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في تركيا انتهاء المسار السياسي مع إيران.
2: بالنسبة لي انتهى الأمر، التعامل معهم مضيعة للوقت، سأترك للمفاوضين المتميزين مواصلة الحوار إن أرادوا، لكنني لا أرى ذلك ممكنا، لا أحب هؤلاء الناس.
0: ورغم إعلانه انتهاء الاتفاق، أبقى ترامب الباب مواربا أمام المفاوضين، وتتهم واشنطن طهران باستهداف الملاحة الدولية عقب هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز. وفي المقابل تحمل إيران الولايات المتحدة مسؤولية تقويض مذكرة التفاهم، إذ اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاق الموقع بين الجانبين الشهر الماضي، وتزامن ذلك مع إجراءات أمريكية أبرزها إلغاء الترخيص الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على طهران. تطورات من شأنها إعادة الصراع بين البلدين إلى الميدان وتوسيع رقعة المواجهة من مضيق هرمز إلى القواعد الأمريكية في الخليج. وعلى الأرض بدأت التطورات باستهداف إيران سفناً في مضيق هرمز قبل أن تشن الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفاً، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين بالتزامن مع تمسكها بفرض سيطرتها على الممر المائي وتهديدها السفن التي لا تلتزم بالمسار الذي تحدده. بعد احتدام المشهد أعلن الجيش الأمريكي لاحقاً انتهاء عملياته، غير أن ذلك لم يبدد التوتر إذ توعد طهران برد أكبر في وقت يبرز فيه تبادل الضربات وتصاعد الاتهامات وتراجع المسار الدبلوماسي. تبدو فرص العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات أكثر تعقيداً، فيما يبقى مضيق هرمز مرشحاً للبقاء في قلب المواجهة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
3: أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة لتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. استشهد 10 فلسطينيين منذ فجر الأربعاء في سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين في استهداف خيمة للنازحين بمواصيخان يونس، تلا ذلك استشهاد 2 آخرين في حي الشيخ رضوان، كما استشهد طفلان أحدهما شرق حي الزيتون والآخر متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق في حي الصبرة، بالإضافة إلى استشهاد سائق شاحنة قرب الخط الأصفر برفح جنوب القطاع،
0: وشهيد آخر إثر استهداف سيارة بمنطقة الجامعات وسط مدينة غزة شمال القطاع.

0: عاد شاب فلسطيني إلى عائلته شمال القطاع بعد عام على إعلان استشهاده، ليتبين أنه كان محتجزا طوال تلك المدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون أدنى معلومات عن مصيره، في وقت يواصل فيه الاحتلال إخفاء قوائم المغيبين قسريا.
1: رنيت أبوي بقول له: يا أبا، أنا ابنك حمادة. بقول لي: مين حمادة؟ ابني استشهد.
2: مكالمة هاتفية تأخرت قرابة عام كانت خلاله عائلة البنا تبحث عن مصير نجلها حمادة بعد فقدانه في أثناء توجهه لشاحنات المساعدات في منطقة زكين شمال غرب قطاع غزة.
1: وأخذوني الجيش على مستشفى سوروكا وعالجوني لغاية 6 شهور. بعد 6 شهور أخذوني انفرادي 4 شهور، طبعا عذاب، كل يوم بقيت أشوف الموت. بعد 4 شهور انفرادي أخذوني على السجن 2 شهر، 6 أيام سجن 6 أيام. بعد ما خلصت من 6 أيام روحوني، فكوني وروحت، قابلت الصليب، قلت لهم بدي أنا بدي أقابل إيش، بدي أقابل أهلي، بدي أكلم أهلي، أهلي بفكروني ميت هلقيت.
2: خلال تلك المدة بحثت العائلة عن ابنها في المستشفيات، راجعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم وكلت محاميا للاستفسار عنه إن كان معتقلا في سجون الاحتلال، وكان الرد دائما: لا يوجد معتقل بهذا الاسم، مما أدى بالعائلة إلى إعلان استشهاده.
3: تصنف الصليب، الصليب قال معيش علوم، حطينا محامي، زوجته وخطيبته حطت محامي، فهم علي؟ والمحامي بلغنا أنه مستشهد، وقمت عزاء لابني حمادة، ولحتى الآن أنا بلا مخذة، يعني بقيت متوقع أنه حمادة مستشهد.
2: إفراج الاحتلال عن أحد المختفين قسرياً لا يعد حدثا فريدا، إذ تؤكد مؤسسات حقوقية فلسطينية استمرار تلقيها بلاغات عن أشخاص انقطعت أخبارهم منذ اعتقالهم، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بوجودهم.
4: مارست دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الاختفاء القسري بحق المعتقلين والأسرى من قطاع غزة، ولا سيما أن المعطيات والتقدير تشير بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يبلغ ولم يفصح عن أعداد المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، ولم يعطي أي معلومات عن أماكن احتجازهم.
2: ما زال ملف المغيبين قسرا والبالغ عددهم نحو 1500 حالة تقريبا، من أكثر الملفات غموضا في القطاع، ولا سيما مع رفض الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن مصير عدد من المعتقلين أو تأكيد وجودهم في مراكز الاحتجاز والتحقيق، تاركا العائلات في حالة من الانتظار والقلق، فلا تعرف إن كان أبناؤها من الأحياء أم الأموات. قد يأتي الإفراج عن حمادة البنا بعد عام من الغياب في سجون الاحتلال نهاية لمعاناته وعائلته المنتظرة، لكنه أيضا بداية أمل يتجدد لآلاف العائلات الغزية التي تجهل مصير أبنائها، ومنطلقا لمطالبة إسرائيل بالكشف عن أسماء المعتقلين لديها. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب دهم منزله خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وفق إعلام فلسطيني، ودهمت قوات إسرائيلية أحد المنازل في قرية اللبن الشرقية بالضفة الغربية، كما أظهرت مشاهد وجودا لقوات الاحتلال في شارع إكشيكا بمدينة نابلس دون ورود معلومات عن إصابات أو اعتقالات إضافية بحسب إعلام فلسطيني. قالت وسائل أعلام إسرائيلية أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست ألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل، وأضاف أن قرار الإلغاء جاء في اللحظة الأخيرة، وكان من المخطط أن يصل هيكست إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس لبحث ملفات إيران ولبنان. أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي تقدم حزب يشار بزعامة رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت لانتخابات الكنيست ب 23 مقعدا، متجاوزا بذلك حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمرة الأولى. وبحسب الاستطلاع ارتفع حزب أيزنكوت ب3 مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق.

في حين تراجع حزب الليكود بمقعد إلى المركز الثاني بحصوله على 22 مقعدا. أما حزب نفتالي بنت فخسر مقعدين في الاستطلاع ليستقر في المركز الثالث ب15 مقعدا.

0: أكد البيان الختامي لقمة حلف الناتو في أنقرة الالتزام الراسخ بالدفاع الجماعي عن أي دولة عضو في الناتو تتعرض للهجوم. وأشار البيان إلى إبرام دول الحلف اتفاقيات دفاعية بأكثر من 50 مليار دولار تسهم في توفير القدرات العسكرية المطلوبة وتعزيز الصناعات الدفاعية. وجدد البيان تأكيد دعم أوكرانيا. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد الحلف مواصلة التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالة عدم الاستقرار، وأنه ينبغي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما دعا طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: الردع الجماعي والإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا وأمن الشرق الأوسط أربعة ملفات تصدرت البيان الختامي لقمة الناتو في أنقرة التي خرجت بحزمة من القرارات تعكس توجه الحلف نحو تعزيز جاهزيته العسكرية وتكييف استراتيجيته مع المتغيرات الأمنية المتسارعة. وفي صدارة المخرجات، جدد قادة الحلف التزامهم بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الأعضاء باعتبارها حجر الأساس لمنظومة الردع والدفاع الجماعي. وعلى المستوى العسكري، أعلن الناتو اتفاقيات توريد دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج العسكري وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وتسريع الابتكار في الصناعات العسكرية. كما وضع الحلف تحديث القدرات القتالية ضمن أولوياته عبر الاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي والضربات الدقيقة البعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة والفضاء والفضاء السيبراني، إلى جانب تطوير بنية رقمية قتالية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار. وفي الملف الأوكراني، تعهد الحلف بتقديم 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية والأمنية خلال عام 2026، مع الإبقاء على مستوى الدعم نفسه على الأقل في العام المقبل، بما يعكس توجهاً لترسيخ الدعم طويل الأمد لكييف. أما في الشرق الأوسط، فأكد الناتو ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في إشارة إلى ارتباط أمن المنطقة باستقرار خطوط التجارة والطاقة العالمية. وتعكس مخرجات قمة أنقرة توجه الناتو نحو الجمع بين تعزيز الردع العسكري وتحديث القدرات الدفاعية وتقاسم الأعباء بين الحلفاء، بما يرسخ استعداد الحلف للتعامل مع التحديات الأمنية المتنامية على المدى البعيد. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: وعلى هامش قمة الناتو في أنقرة، أعلنت تركيا إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه حجم اقتصادات دول الحلف نحو 59 تريليونا و200 مليار دولار.
2: زخم جديد تضيفه قمة حلف شمال الأطلسي لتجارة تركيا الخارجية مع إعلان أنقرة وأوتاوا إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة بين البلدين، في خطوة تستهدف توسيع شراكتهما الاقتصادية وزيادة حجم التبادلات الثنائية. وبلغ حجم التبادلات التجارية بين تركيا وكندا نحو 2,700,000,000 دولار بنهاية عام 2025، حيث تميل كفة الميزان التجاري البيني لصالح تركيا التي تصدر لكندا ما قيمته نحو 1,600,000,000 دولار من السلع والبضائع، مقابل واردات من كندا بقيمة 1,160,000,000 دولار. وفي ظل خلاف تجاري مع الولايات المتحدة، تسعى كندا إلى تنويع شراكتها التجارية الخارجية، بينما تعزز تركيا حضورها التجاري مع اقتصادات مجموعة السبع والأسواق العالمية. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الوزن المتزايد لتركيا داخل حلف الناتو التي تمثل ثامن أكبر قوة اقتصادية بين دول الحلف، إذ بلغ ناتجها الإجمالي المحلي نحو $1,600,000,000 بالأسعار الجارية العام الماضي. أما وفق معيار تعادل القوة الشرائية، فتحتل تركيا المرتبة الخامسة بين اقتصادات دول الحلف بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو $3,800,000,000. كما تظهر بيانات وزارة التجارة التركية عمق الترابط الاستثماري مع دول الحلف، إذ بلغ رصيد الاستثمارات التركية المباشرة في دول الناتو $42,600,000,000، مقابل استثمارات أجنبية مباشرة واردة إلى تركيا من دول الحلف بقيمة $150,600,000,000، بما يمثل 67.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يبلغ فيه الحجم الاقتصادي لدول حلف الناتو $59,200,000,000، بما يعادل 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يمنح أي اتفاقية تجارة حرة جديدة بين أعضاء الحلف بعداً اقتصادياً يتجاوز التجارة الثنائية ليعزز سلاسل التوريد ويرفع تنافسية الشركات ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين تركيا وكندا خلال المرحلة المقبلة. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
0: استعاد الجيش السوداني السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق بعد عمليات مكثفة استهدفت مواقع لقوات متحالفة مع الدعم السريع. وبحسب مصادر حكومية، فإن القوات المسلحة تمكنت من استعادة مدينة الكرموك الاستراتيجية إثر تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتقع مدينة الكرموك على الحدود الإثيوبية، وشهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات متواصلة بين الجيش والدعم السريع. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات.
3: من واشنطن إلى روما، تقرر حقائب دبلوماسية أن تغير جغرافيتها إلى عاصمة أخرى من عواصم القرار، استجابة لنصيحة أمريكية رأت في اتفاق الإطار نهاية فصل وبداية آخر. العاصمة الإيطالية تتأهب لاستضافة جولة منتصف يوليو الجاري بين بيروت وتل أبيب، في انتقال أعلنته الخارجية الأمريكية لتيسير التشاور. وتلقفته إسرائيل لعلها تنجو من الصوت التفاوضي الحاسم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. غير أن بيروت حزمت أمرها بلا مواربة، فلا مشاركة في مفاوضات روما من دون خطوة إسرائيلية عملية. الانسحاب أولاً من المنطقتين التجريبيتين اللتين نص عليهما اتفاق الإطار الموقع الشهر الماضي مع انتشار الجيش اللبناني، شرط أردفته بيروت بضمانات تبقي الزخم الأمريكي بالثقل ذاته قبيل زيارة مرتقبة يحل فيها الرئيس جوزيف عون ضيفاً على نظيره دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 21 من الشهر الجاري، طلباً لترجمة الالتزام بسلام مستدام. لكن الميدان يروي حكاية أخرى، فخلف الحبر الموقع بين واشنطن وطهران ما تزال طائرات الاحتلال تخترق الهدنة المترنحة، مع تبادل الهجمات واتهامات الخرق بين تل أبيب وحزب الله الرافض لاتفاق الإطار، فيما تتمسك إسرائيل بحزامها الأمني بعمق 10 كيلومترات مشترطة نزع سلاح الحزب. شرط لبناني تراه العيون عسيراً على الدولة، فيما تظل روما بانتظار وفد بيروت ويبقى الميدان حكماً يثبت أن السلام لا تحسمه الغرف المغلقة بل تصنعه التنازلات على خطوط التماس.

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسميا عزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب اتخذ خطوات تاريخية لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق مستقبل أفضل. وأضاف روبيو أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وسيمنح سوريا فرصة لإعادة الإعمار. أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 72 طائرة مسيرة روسية عقب هجوم بصاروخين باليستيين و94 مسيرة. وأضاف سلاح الجو أن القوات الروسية أطلقت صاروخين باليستيين من طراز إسكندر إم من شبه جزيرة القرم إلى جانب طائرات مسيرة من طراز شاهد وغيريبيرا وإيتالماس وبارودية من مناطق مختلفة، وأفاد بتسجيل إصابة 13 موقعا وسقوط حطام المسيرات في 4 مواقع مع استمرار الهجمات وبقاء مسيرات روسية في الأجواء. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وقال ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة إنه لم يبلغ الشركة المعنية بذلك بعد، وأضاف أن الأمور تسير على ما يرام. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بهجوم روسي على ميناء مدينة أوديسا. وقالت الإدارة العسكرية في أوديسا أن الهجوم الروسي ألحق أضرارا بالبنية التحتية في الميناء الذي يعد أحد مراكز التصدير الرئيسية في أوكرانيا. ارتفعت حصيلة قتل الزلزالين في فنزويلا إلى 3811 شخصا وفق رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. وقال رودريغيز إن عدد المصابين بلغ 16740، فيما بلغ عدد المشردين 17907. ودعت الرئيس المؤقتة ديلسي رودريغيز إلى رفع العقوبات الدولية للإسهام في تمويل إعادة الإعمار. نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران من بينها أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية. وفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة مستمر. اختتام قمة الناتو في أنقرة بقرارات تدعو لتعزيز الدفاع المشترك ودعم أوكرانيا وتبني مواقف حازمة تجاه إيران وروسيا. النشرة انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.

الأديان، الزي المميز للعمل الإعلامي.

أليس هذا دليلاً على فطرتنا البشرية التي ترفض الظلم وتتوق للعدالة؟ فكرة القدم وحدتنا، ماذا عن قضايانا الأخرى؟ هكذا تساءل أحدهم بعد أن اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة عارمة من الغضب المصحوب بتضامن واسع مع مصر ومنتخبها الوطني في مشهد وحد الشعوب العربية والإسلامية. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون معنا. فازت الأرجنتين وخسرت الفيفا، وغضب عارم على الحكم الفرنسي. بعد 22 عاما تركيا تستضيف حلف الناتو للمرة الثانية في تاريخها. أثار سوريا المستعارة تعود من فرنسا بالتزامن مع زيارة ماكرون. يوماً بعد آخر تفاجئنا الفيفا خلال تنظيم مونديال 2026 بمدى الفساد في أروقتها وبين حكامها، وسط غضب جماهير عربي وعالمي يتصاعد من طريقة كيل أو الكيل بمكيالين وسقوط قيم العدالة تحت أقدام النفوذ السياسي والرياضي. فليلة أمس ودع المنتخب المصري المونديال من دور 16 بخسارة دراماتيكية أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن كان الفراعنة متقدمين بهدفين نظيفين وتصدى الحارس مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي. لكن الخروج لم يكن فنية، بل تحول إلى ما وصفه نقاد ومحللون بسرقة القرن والأبشع في تاريخ البطولة. فالحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير وطاقم تقنية الفيديو اتخذوا قرارات أقل ما وصفها بها رواد المنصات بالفجة. نتحدث هنا عن إلغاء هدف مصري صحيح بشهادة الخبراء الرياضيين، وأيضا تحليل موثق على صحيفة ماركا الرياضية الشهيرة. واستمر التحيز التحكيمي، أقصد الأخطاء التحكيمية، بتجاهل عرقلة واضحة لمحمد صلاح في لقطة الهدف الثالث الحاسم لإنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع. مشاهدينا، هنا نحن ركزنا على الأخطاء التي تعلقت بالأهداف، بينما تجاهل الحكم الفرنسي العديد من الأخطاء التي اقترفها لاعبو المنتخب الأرجنتيني بحق لاعبي المنتخب المصري. المصريون لم يسكتوا، فرئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة تقدم بشكوى رسمية عاجلة للفيفا مطالبا بالتحقيق في جريمة تمييز تحكيمي ضد منتخب بلاده، مطالبا باستبعاد الطاقم الفرنسي بالكامل من البطولة، فضلا عن أن الحكم تجاهل مطالبات المدرب المصري حسام حسن الذي أطلق إشارة إكس المعتمدة على أنها بروتوكول مكافحة العنصرية، بل أظهر بطاقة صفراء للمدرب الذي حاول كشف العنصرية التي يتعرض لها منتخب بلاده. نشاهد.

0: هذا التناقض التحكيمي أجبر الحكم الفرنسي على إغلاق حسابه في إنستغرام بسبب الهجوم المليوني. نشاهد معا كيف تفاعل أحد رواد المنصات مع إغلاق الحساب بطريقة طريفة.
1: اكونت الحكم بقى يا جماعة، حصل فيه حاجة غريبة جدا والله. الحكم مش عارف كان عنده 2000 ولا 3000 فولور، وعنده أول صورة دي كان عليها 714 لايك وعليها 74,000 كومنت. هما زادوا بعد كده، انا بصيت من حوالي نص ساعة. انتوا مش متخيلين ال 74,000 كومنت دول سباب جماعي، وكنت لما تدخل الكومنتات تحس بالتفافة، يعني في تفافة جوه الاكونت. وبعد كده هو طبعا غالبا ما استحملش اللي حصل، فقام قافل بقى الاكونت طبعا، لان حصل عليه هجوم شرس مرعب مدني، ومش من المصريين بس، غالبا ده من شعوب كتيرة اتحدت كلها في التفافة على
0: حساب الفيفا. طبعا لم يخفي تحيزه، فقد نشر على حسابه في فيسبوك صورة ميسي كهداف المباراة، لينهال عليه المتابعون بضغط زر أغضبني ليصل إلى مستويات عالية. الواقعة أيضا دفعت منتخب المغرب على صفحته الرسمية على إنستغرام إلى نشر عدد من أعضاء المنتخب صورهم وهم يقومون بحركة الإكس تضامنا مع المنتخب المصري. مشاهدينا، رصدنا لكم بعض الآراء، بينما امتلأت صفحات منصات التواصل بالغضب والانتقاد الشديد لمنظمة الفيفا ولحكم المباراة. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الزعبي: الظلم طول الماتش باين ضد مصر، البطولة موجهة عشان الفلوس والجماهير والإعلانات، لكن المكسب الحقيقي شباب مصر اللي أبهر العالم وكل وسائل الإعلام العالمية بتتكلم عنهم. بدير يقول: المنتخب المصري لعب بكل رجولة وقوة، نزل بكل ثقة، أثبتوا أن المنتخبات العربية اليوم غير الماضي، ليست للمشاركة فقط، ما قصروا شباب مصر. دكتور أحمد عطوان يعلق: هذا أبشع وأفسد تحكيم في تاريخ كرة القدم والرياضة، مصر كانت ضحية سرقة القرن والفيفا ستظل يدها ملطخة بهذه الجريمة مدى الحياة. أما جاري كاسابروف بطل العالم في الشطرنج يقول: هدف مصري مذهل يلغى بسبب خطأ بعيد، ثم نفس الوضع بعد بضع دقائق، وهدف للأرجنتين لا يلغى، لا يوجد فار، لا شيء، الفيفا تبدو مرة أخرى كأنها نكتة فاسدة تفضل النجوم. على أنغام الجوقة العثمانية العريقة المعروفة بالمهتار، استقبل قادة 32 دولة عضواً في حلف الناتو في القمة 36 للحلف بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم الاستقبال الرسمية أبدى المشاركون إعجابهم الشديد بالمعزوفات الموسيقية التاريخية، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بالرغم من خلافه الواضح والعلني مع أعضاء الحلف في الآونة الأخيرة، فإنه كان قد صرح علناً بأنه جاء خصوصاً لحضور هذه القمة تلبية لدعوة صديقه الذي يحترمه كثيراً الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً أنه لولا تركيا وأردوغان لما فكر في الحضور أساساً.

0: دول حلف الناتو التي باتت تنظر لأنقرة شريكة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها. نشاهد.
1: Turkey is an essential NATO ally and a vital member of the Defeat ISIS coalition.
2: The American and Turkish peoples have been friends and allies for many, many decades. We also appreciate Turkey's leadership in seeking an end to the horrific killing in Syria.
3: Aber ich sage, die Türkei sollte NATO-Mitglied bleiben und dafür müssen wir auch uns einsetzen, denn es ist von geostrategischer Bedeutung für das Bündnis, dass die NATO mit, dass die Türkei mit dabei ist.
4: I think that you're one of the few, if not only one, having a lot of discussion all around with everybody in the world.
2: I'm a big fan of the president. To tell you that the U.S.-Turkish alliance can be a powerful force for security and stability, not only in the Middle East but beyond.
5: Ho ringraziato il presidente Erdogan per l'opera di mediazione che ha portato avanti.
2: I also want to give our sincere thanks to President Erdogan of Turkey. He's always there when I need him. He's such a tough guy. He is tough as you can be. But we love him.
6: Turkey is extremely important to NATO. It is there not from day one, but at least from day two. You are one of the strongest military in the alliance.
0: ما يجعل هذه النسخة من القمة مشاهدينا مختلفة وذات أهمية بالغة أنها تأتي بعد 22 عاما من استضافة تركيا لآخر قمة للناتو، غير أنها تنعقد في ظرف دولي معقد، إذ يضغط ترامب على الحلفاء لرفع الميزانيات العسكرية وسط مساع أوروبية حثيثة لتهدئة غضبه عبر إبرام صفقات تسليح وتأمين ممرات مائية تقدر بعشرات المليارات فقط لكسب رضاه. خلال استقباله ترامب في المجمع الرئاسي بأنقرة أعرب الرئيس أردوغان عن ثقته الكبيرة بصدور قرار إيجابي من قمة حلف الأطلسي الحالية بشأن حصول تركيا على المقاتلات الأمريكية المتطورة F-35. نتابع معا.
7: طبعا F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden.
0: حديث أردوغان هذا الذي استمعنا إليه سبقه تصريح لافت لترامب قبل مجيئه لتركيا ألمح فيه إلى أنه سيعلن عن شيء يسعد صديقه التركي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك بالمجمع الرئاسي قبيل انطلاق أعمال القمة رد ترامب على أسئلة الصحفيين قائلا إنه حان الوقت لرفع العقوبات كاتسا عن تركيا التي فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب حصول الأخيرة على منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 قبل 6 أعوام. ترامب قال أيضا إن إدارته تدرس بجدية إعادة إحياء صفقة مقاتلات F-35 متجاهلا تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتبر الخطوة نسفا لتوازن القوى في الشرق الأوسط. نشاهد.
2: We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider. Turkey bought planes. It's the best plane. But they bought planes from the United States. And when you buy a plane from the United States, if there's engine rehab and other things that are done to

0: engines is various things that happen, including just maintenance. I think we have an obligation to maintain engines and help them maintain engines. I can tell you, we're going to be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question because we're working very closely with Marco Rubio, a very famous man, great Secretary of State, and with Scott Bessent and with Pete and everybody else. We're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. Okay?
1: كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع انعقاد قمة الناتو في تركيا؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول عمر جانر: استضافة تركيا للناتو تؤكد ثقلها العسكري، وحديث ترامب عن رفع عقوبات كاتسا وإف 35 يثبت أن لغة القوة والمصالح مع أردوغان هي الوحيدة التي يفهمها البيت الأبيض. مهمات يقول: الدبلوماسية التركية تحقق مكاسب كبرى من بوابة الناتو، وعد برفع العقوبات والحصول على F-35، أوروبا الآن بحاجته كشريك قوي. أبو حمد يعلق: تحذير نتنياهو من صفقة F-35 لتركيا يوضح حجم القلق الإسرائيلي من نفوذ تركيا، لكن ترامب يفضل المصالح مع القادة الأقوياء مثل أردوغان على حساب أي اعتبارات أخرى. حبيبة تعلق: السياسة الدولية لا تعترف بالشعارات بل بلغة الأرقام والمصالح والقدرات العسكرية على الأرض، وتركيا تفهم ذلك جيدا. آثار مستعارة وأموال مجمدة، حقوق شعب بدأت بالعودة إلى سوريا بعد لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ 18 عاما. الرئيسان الشرع وماكرون تشهدا معا مراسم تسلم 23 قطعة أثرية سورية فريدة وصلت إلى دمشق بعد أن بقيت في معهد العالم العربي بباريس لنحو 15 عاما. المجموعة المستعادة تضم كنوزا تعود لمتاحف دمشق وحلب وتدمر واللاذقية، وتشمل قطعا فريدة تمتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور الإسلامية. نشاهد معا. من بين الآثار المسترجعة تمثال ميجي ماري الشهير وأجزاء من إفريز تدمري يجسد رحلة صيد، إضافة إلى كسرة فسيفساء نادرة من الجامع الأموي بدمشق تعود إلى عام 710 ميلادي. لكن على منصات التواصل الاجتماعي اشتعل جدل واسع، شكك سوريون في رواية الاستعارة معتبرين أن المدة طويلة تشير إلى أنها كانت مسروقة أو محتجزة. المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية بيّنت أن هذه القطع خرجت عام 2010 بموجب عقد استعارة رسمي، وأن انقطاع العلاقات الدبلوماسية وظروف الحرب هما ما أخرى عودتها إلى البلاد. هذا التحول الثقافي والدبلوماسي أعاد فتح ملف شائك آخر ينتظره السوريين، ألا وهو ملف الأموال المنهوبة وعقارات عائلة الأسد المصادرة في فرنسا والتي تقدر بنحو 51 مليون دولار. القضاء الفرنسي كان قد أصدر أحكاما نهائية بمصادرة عقارات وأموال تعود لرفعة الأسد المعروف بجزار حماة تقدر بنحو 51 مليون دولار بعد إدانته بتهم غسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية. ومن المفترض أن تعود هذه الأموال إلى الشعب السوري عبر مشاريع تنموية وإنسانية أيضا وفقا للقانون الفرنسي. مشاهد.
2: طبعا الأموال تقدر قيمتها أو العقارات والأشياء اللي عنده بفرنسا أكثر من 100 مليون يورو، ولكن حاليا قسم منها رح يرجع خلال الأيام القادمة.
3: Et ces fonds seront rendus au peuple syrien pour financer des projets de développement concrets sur le territoire. Issu de la saisie de biens mal acquis par la famille de l'ancien dictateur.

0: رفعت الأسد هو عم بشار الأسد اللي هرب وأخذ اقتصاد سوريا معه واشترى فيها عقارات وشقق فخمة واستثمارات أخرى بفرنسا. هاي الأموال اللي نهبتها عائلة الأسد وهي يمكن ما تشكل 1% من الأموال المنهوبة.
1: طالع أخو رفعت خزينة بنك سوريا المركزي عشان يطلع برا البلد ويأمن له على مستقبله.

0: مشاهدينا، تفاعل واسع مع عودة القطع الأثرية إلى مكانها الطبيعي في سوريا. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول عماد التركماني: عودة القطع الأثرية ليست مجرد حدث ثقافي، بل رسالة رمزية بأن سوريا تستعيد ذاكرتها وتفتح صفحة جديدة من التعاون مع فرنسا تقوم على احترام التاريخ وحماية الإرث الحضاري. حنين أحمد تقول: لماذا تذهب القطع الأثرية المهمة إلى فرنسا؟ لا أعتقد أنها مجرد إعادة آثار، بل كانت مسروقة، وبعد عودة العلاقات مع فرنسا قالوا إنها استعادة. وجهة نظر. أحمد يوسف جاسم يقول: الأهم من القطع الأثرية رأس البطل سليمان الحلبي المعروض في متحف فرنسي، أتمنى من القيادة أن تطالب باستعادته وتكريمه بدفن لائق. مشاهد نادرة لقائد في كتائب القسام مع مجموعة من رفاقه قضوا 50 ليلة متواصلة في أحد الأنفاق القتالية. نشاهد كيف كانت تلك الليالي.
1: هذا المقاتل القسامي أمضى 50 ليلة متواصلة محتجزا في نفق قتالي مع مجموعة من رفاقه.
2: يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء؟ جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء.
1: مشاهد نشرتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس توثق تفاصيل استثنائية من المعارك البرية مع قوات الاحتلال.
3: لهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وهبوا ملبين لنداء الله ومن ثم الوطن.
1: مقطع الفيديو برزت فيه لقطات للقائد الميداني أحمد سليم الغماري الذي كان يتولى مهام قائد فصيل في كتيبة بدر الكبرى التابعة لمخيم الشاطئ في المنطقة الغربية من مدينة غزة.
4: فلكم

0: ترنم مشاديا.
1: المشاهد أظهرت الغماري قياديا في الميدان يشرف على توجيه المقاتلين لاستهداف آليات وناقلات جند إسرائيلية توغلت في المحور الغربي لمدينة.
2: في مقابلة لها عن بعد مع صانعة المحتوى الأمريكية الشهيرة بميس ريتشل، الطفلة سارة تخبر العالم عما تواجهه وأقرانها من عوائق في مسيرتهم التعليمية بسبب الإغلاقات التي يفرضها جيش الاحتلال والاعتداءات على المدارس في فلسطين. نشاهد.
3: Palestinian youth had a 99% literacy rate before the genocide and continued ethnic cleansing. They're so passionate about school. They love school.
4: I am a Palestinian child living in a refugee camp in the West Bank. The army closed the entrance of the camp, so we cannot reach our schools. Sometimes schools are raided and children are stopped from learning.
3: Sarah, you're so brave. If everyone in the world could know one thing from you, what would you want it to be?
4: We have the right to a safe and better future. We want school where we feel safe, not afraid. We want to learn in a peace and grow up with gently and mental peace. We deserve support from the world, not tomorrow, not someday, but now. We need real action because we are not less than anyone else. We are human beings and our rights matter.
3: Everybody, please listen to Sarah. She is telling us the adults of the world.
2: مشهد لشرطي ألماني يواجه سيدة محجبة بسبب مظلتها المستوحاة من الكوفية الفلسطينية في أثناء مظاهرة داعمة لفلسطين في برلين. نشاهد معا. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد. في أمان الله.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: موجز الأخبار من دارة عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قتل 4 إيرانيين وأصيب آخرون بهجوم أمريكي على موقع في محيط الأهواز جنوب إيران، حسب ما نقلت وكالة إرنا عن نائب محافظ خوزستان. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها هاجمت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية، مؤكدة أن الضربات تهدف أكثر إلى تقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصاً وإصابة 78 بهجمات أمريكية على إيران منذ فجر الأربعاء. وقال رئيس مركز العلاقات العامة في الوزارة إن الهجمات استهدفت 5 محافظات إيرانية يومي الأربعاء والخميس، وأضاف أن 47 مصاباً ما زالوا يتلقون العلاج. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين وقطر رداً على هجمات أمريكية، مستهدفاً بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت وبنية تحتية في قاع

شهادتي عريف جان وعلي السالم بالكويت والجفير والشيخ عيسى بالبحرين، وأضاف أن أي هجمات أمريكية إضافية ستقابل باستهداف قواعد أخرى في المنطقة. أفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين باستهداف خيمة للنازحين في مواصي خان يونس، تلا ذلك استشهاد 2 آخرين في حي الشيخ رضوان، كما استشهد طفلان أحدهما شرق حي الزيتون والآخر متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق في حي الصبرة، إضافة إلى استشهاد سائق شاحنة قرب الخط الأصفر في رفح وشهيد آخر إثر استهداف سيارته وسط مدينة غزة. اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب دهم منزله خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وفق إعلام فلسطيني. ودهمت قوات إسرائيلية أحد المنازل في قرية اللبن الشرقية بالضفة الغربية، كما أظهرت مشاهد وجودا لقوات الاحتلال في شارع كشيكا بمدينة نابلس دون ورود معلومات عن إصابات أو اعتقالات إضافية بحسب إعلام فلسطيني. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان، وردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان، أضاف إسرائيل كاتس أن بلاده ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال وفق قوله. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب يصب لصالح إسرائيل بالكامل، وأضاف نعيم قاسم أن إيران أسهمت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، معتبرا أن الصمود المقاومة وشعبها مثل الأساس الأول وأن دعم إيران مثل أساسا ثانيا وقوة حقيقية، كما دعا إلى رفع ما وصفها بالوصاية الأمريكية عن لبنان، وقال إن واشنطن ترهق لبنان بمتطلبات تخدم إسرائيل. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تصدي قوات الدفاع الأوكرانية ل 219 هجوما روسيا على طول خط التماس، وأضافت الهيئة أن القوات الروسية شنت 52 غارة جوية وأسقطت خلالها 176 قنبلة جوية موجهة، واستخدمت 5977 طائرة مسيرة انتحارية. أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 72 طائرة مسيرة روسية عقب هجوم بصاروخين باليستيين و94 مسيرة، وأضاف سلاح الجو أن القوات الروسية أطلقت صاروخين باليستيين من طراز إسكندر إم من شبه جزيرة القرم إلى جانب طائرات مسيرة من طراز شاهد وغريبيا وإتالماس وباروديا من مناطق مختلفة. وصلنا إلى ختام هذا الموجز، تحية لكم وإلى اللقاء.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام البكري وتتابعون فيه الليلة. في ختام قمة أنقرة، قادة دول الناتو يعلنون زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع القدرات الصناعية العسكرية للحلف. في رابع لقاء بينهما، دونالد ترامب يجتمع مع الشرع على هامش قمة الناتو بأنقرة ويعد برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. قادة دول الناتو يتعهدون بمواصلة دعم أوكرانيا وتخصيص أكثر من 70 مليار دولار خلال العام الحالي.

0: أهلا بكم. في ملفنا الأول من العالم اليوم، يختتم زعماء دول الناتو قمتهم التاريخية في أنقرة بعد استعراض أهم التحديات المشتركة التي تواجه الحلف، ويتعهدون بزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيزه بين الدول الأعضاء. فما أبرز مخرجات قمة أنقرة، وما هي أهم التوافقات التي خرج بها زعماء الحلف؟ الزميلة شيماء عاصم تجمل لنا نتائج قمة أنقرة في العرض التالي.
1: في اليوم الثاني والأخير للقمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف الناتو المنعقدة في العاصمة أنقرة، برزت ملفات أمنية وسياسية تعكس حجم التحديات التي تواجه الحلف، من حماية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية إلى مستقبل الحرب في أوكرانيا وتماسك الحلف. البيان الختامي لقمة الناتو أكد تجديد الحلف التزامه بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة، معلنا عن توقيع اتفاقيات توريد جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار ضمن جهود الحلف لإزالة العوائق أمام التجارة الدفاعية بين الدول الأعضاء والاستفادة من شراكات الناتو لتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية. أيضا تضمنت القمة الإعلان عن استثمار 40 مليار دولار في أنظمة الطائرات المسيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تنفيذ استثمارات بقيمة 27 مليار يورو في البنية التحتية، وذلك لتعزيز سلسلة إمداد الوقود التابعة للناتو. فيما يتعلق بأوكرانيا، أعلن الحلفاء التزامهم بتقديم 70 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام الحالي، تشمل المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب، مع تأكيد استمرار الدعم بالمستوى نفسه على الأقل خلال العام المقبل. وعلى هامش القمة، وقع كل من وزير الدفاع التركي ونظيريه البلغاري والروماني مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجموعة مهام وتدابير مكافحة الألغام في البحر الأسود. وفيما يتعلق بدور الصناعات التركية الدفاعية في تعزيز قدرات الحلف، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة حققت طفرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 دول في العالم من حيث قدرات الإنتاج والتصدير. من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو إن القمة كانت ناجحة للغاية، مشيدا باستضافة الرئيس التركي لها، مؤكدا أن التعهدات التي قطعت في قمة لاهاي قبل عام دخلت حيز التنفيذ. يأتي هذا في وقت تواصل فيه الاستثمارات الدفاعية للحلف ارتفاعها بالتوازي مع تطوير قدرات عسكرية جديدة وزيادة الإنتاج في الصناعات الدفاعية، بينما تتحمل الدول الأوروبية الأعضاء وكندا مسؤولية أكبر في مجال الأمن الجماعي.
0: أناقش هذا الملف هنا مع ضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن التركي الأستاذ أوكتاي يلمز. أستاذ أوكتاي، أهلا ومرحبا بك. بداية، بعد أن شهدنا طبعا البيان الختامي لقمة الناتو 36 في العاصمة التركية أنقرة، وبعيدا عن رمزية هذه الاستضافة، ماذا كرست قمة أنقرة بشأن تركيا وثقلها داخل الناتو بعد هذا البيان الختامي؟
2: تحية طيبة. طبعا كما ذكرتم، يعني الاجتماع أو القمة كانت قمة تاريخية، وحقيقة رسخت إلى

0: حد ما دور تركيا في الناتو. البيان الختامي أكد على الدفاع الجماعي، ومن جديد كذلك أكد على المادة الخامسة، يعني الكل للواحد والواحد للكل، يعني هذا أنه بدون تركيا لا يمكن الدفاع عن الجم، وكذلك الجم ملتزم بالدفاع عن تركيا. طبعا يعني عقد هذه القمة في تركيا وكذلك الاهتمام بأولوية تركيا والتأكيد على الصناعات الدفاعية لدول الناتو وعلى ضرورة رفع القيود لبعض الدول ضد الدول الأخرى العضو في الناتو تعتبر مكسب كذلك لتركيا. كذلك تم تنظيم كفاعلية في إطار الفاعلية لهذه القمة المنتدى عن الصناعات الدفاعية، شارك فيها جميع الوزراء للناتو، وتم عرض المستوى، تم إظهار المستوى الذي وصل إليه وصلت إليه الصناعات التركية الدفاعية لدول الأعضاء، وكان هناك اهتمام كبير جدا لهذا الخصوص، وتم الاتفاق، تم نقاش يعني والاتفاق على ضرورة التعاون مع تركيا كتبادل في الخبرات وكذلك في كتطوير الصناعات الدفاعية في أوروبا ومشاركة تركيا لهذه الصناعات وللبيع والشراء أو التصنيع المشترك. وكذلك يعني أعتقد تم إدراك يعني من قبل الزعماء حول الدور التركي المحوري للناتو، يعني بينما كانت تركيا سابقا كان جزء يتحمل مسؤولية حماية الجزء الجنوبي ربما للحلف، ولكن بدأ هذا الدور يتحول ويتحول إلى الدور المحوري في داخل الناتو. إذن يعني كان الاهتمام متبادل وكذلك اطلاع على المستوى الذي وصل إليه الصناعة التركية والدور التركي والدور الجيش التركي.
1: نعم، سنتحدث بشيء من التفصيل أيضا عن موقع تركيا الجيوسياسي ودورها المحوري الآن في حلف الناتو، وأنها لم تصبح فقط هي حامي الجناح الجنوبي بل هي أصبحت تلعب دورا محوريا الآن في حلف الناتو وفي حفظ الأمن الأوروبي. ولكن قبل ذلك أستاذ أوكتاي، من أهم النقاط التي طرحت في هذه القمة وطرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يستقيم أن تطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو وهناك قيود مفروضة على بعض دوله ومثالا تركيا. برأيك هل هذه الحجة يمكن أن تغير من مفاهيم العواصم الأوروبية وتغير أيضا من مفاهيم دول الحلف بما فيها الولايات المتحدة؟ لا ننسى أيضا أن دونالد ترامب تحدث عن رفع هذه القيود.
0: نعم، حقيقة هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لأنكرة، يعني لا يمكن تصور أن أعضاء في نفس الحلف يفرضون قيودا على الحلفاء، يعني هذا قبل كل شيء مناقض ومنافي لروح التحالف بكل تأكيد. ولكن للأسف بسبب ربما الخلافات الاستراتيجية أو للمصالح التضارب في المصالح، فرضت بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة بما فيها الرئيس الأمريكي ترامب في عهده الأول قيودا على الصناعة الدفاعية التركية أو قيودا على شراء تركيا بعض المنظومات الغربية، وأثرت هذا على بكل تأكيد على تركيا سلبيا واضطرت تركيا اللجوء للحصول على بعض المنظومات من خارج الناتو.

0: وهذا تسبب للخلافات تركيا بين أنقرة وواشنطن. كما تعلمون تركيا اضطرت للحصول على المنظومات الروسية بعدما امتنعت الولايات المتحدة لتزويد تركيا بشروط ملائمة. يعني اعترف الرئيس الأمريكي كما ذكرت الرئيس الأمريكي هو أن لا يمكن أن تكون بين الحلفاء عقوبات وقيود. اعترف يعني في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره التركي. ولكن مع تطور العلاقات وهناك تحسن بالمناسبة في العلاقات التركية الأمريكية وهناك تفاهم يعني غير الصداقة الشخصية بين الرئيسين، هناك تفاهم وتبادل وتشارك في المصالح والتعاون مع بين تركيا والولايات المتحدة. بدأت الولايات المتحدة تلغي هذه القيود وتظهر تعاونا أكبر مع تركيا، والحلفاء الآخرين كذلك يتبعون الولايات المتحدة بهذا الخصوص. يعني أستطيع أن أقول أنه لم تبقى قيودا أمريكية أو أوروبية الآن ضد تركيا في خصوص الصناعات الدفاعية أو المواد العسكرية التي تحتاج إليها. فقط بقيت هناك مسألة حصول تركيا على الطائرات F-35، يعني هذا ضروري لتركيا، وتزويد تركيا بمحركات طائرة كأن التي ستصنعها تركيا محليا، وهناك تفاهم حول هذه المسائل، أعتقد ستحل هذه المشاكل كذلك بين الجانبين.
1: طيب الآن تركيا أصبحت تقدم نفسها ليست كمستهلك، بل أصبحت تقدم نفسها كشريك للغرب في إنتاج الأسلحة. نتحدث هنا طبعا عن تغير البنية الأمنية التركية لتصبح شريكا استراتيجيا للدول الأوروبية ولحلف الناتو، وليس كجناح جنوبي حامي للدول الأوروبية فقط. سؤالي لك، يعني إلى أي مدى نجحت أنقرة الآن في تحويل ثقلها الجيوسياسي والعسكري إلى مكاسب داخل حلف الناتو؟
0: يعني بداية تركيا إن لم تكن من الدول المؤسسة للناتو لحلف الشمال الأطلسي، لأنها من الدول من أوائل الدول التي انضمت إلى الناتو يعني قبل تأسيسها بسنتين أعتقد على ما أتذكر، في عام 51 أو 52 على ما أتذكر، لأن في السنة المقبلة ستحتفل العام 75 لانضمام تركيا إلى الناتو. وتركيا منذ الانضمام إلى الناتو طبعا كانت هناك أسباب لذلك، التهديدات السوفيتية في تلك الفترة وسياسة نهج تركيا للوقوف مع العالم الحر الديمقراطي مع الغرب كذلك كان سبب من الأسباب الأساسية لانضمام تركيا إلى الحلف. منذ تلك الفترة تركيا حقيقة لعبت أدوار كبيرة وتحملت مسؤوليات كبيرة، وكما ذكرتم حمت الشق الجنوبي للناتو لدول الناتو تجاه الخطر السوفيتي. بعد انهيار المنظومة السوفيتية تركيا كذلك يعني كانت هناك اهتمام للناتو في محاربة الإرهاب وكذلك حماية الأقليات في البلقان وما إلى ذلك، وتركيا قامت وشاركت لجميع هذه المهام للناتو. مع تزايد إمكانياتها بكل تأكيد، يعني تركيا قبل 20 سنة عقدين على سبيل المثال كان ربما تصنع حاجاتها الدفاعية إلى 20 أو 25%، ولكن وصلت هذا المستوى في يومنا إلى حوالي 80%. يعني هذا تطور كبير جدا. بكل تأكيد تركيا الآن تبيع منظومات لدول الناتو، يعني هناك مئات الشركات التركية

0: كذلك تنشط في أوروبا بالشراكات مع الشراكات الأوروبية أو الأمريكية. هذا بكل تأكيد يعني تعتبر الجانب الإيجابي، وتعزز الدور والثقة لتركيا في داخل الناتو بكل تأكيد، ليست فقط الصناعات الدفاعية، كذلك تطورات المنطقة وموقع تركيا الجيوستراتيجي، وكذلك السياسات وارتباطات التركية مع يعني تركيا معنية بنفس الوقت ببالقان في القوقاز وفي الشرق الأوسط، وبشكل ما منخرطة في هذه المناطق، إما لمصالحها الوطنية أو للمهام تهم الناتو. وكل هذه المسائل تهم الناتو بكل تأكيد. تركيا الآن تحمي كذلك الحدود، حدود الاتحاد الأوروبي وكذلك حدود الناتو، ولذلك يعني هناك تزداد الثقة التركي وكذلك،
1: نعم، وازداد دورها المحوري أيضا.
0: نعم كذلك هناك دورها بكل تأكيد.
1: نعم، نقطة أيضا مهمة جاءت بها مخرجات هذه القمة أستاذ أوكتاي، وهي أنه على الأوروبيين أن يتحملوا مسؤوليات أكثر في حلف الناتو، وإلقاء مسؤوليات أيضا على الدول الأوروبية وعلى كندا أيضا. ما الذي يعنيه ذلك أيضا من تغيير الهيكل الأمني والبنية الأمنية للناتو وتعزيز دور تركيا أيضا داخل الحلف؟
0: هذه من أهم المسائل في التي نقشت في هذه القمة، أي الخلاف كان خاصة مع عهد ترامب في الولايات المتحدة على ضرورة التحمل الأوروبيين المسؤوليات أكبر والمساهمة أكبر، لأن حقيقة الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأكبر وكانت تنفق يعني للدفاع عن نفسها وكذلك للدفاع عن أوروبا، وهناك عشرات الجنود الأمريكيين تتمركز في دول أوروبا، كذلك المنظومات والأسلحة الأمريكية. هناك اتفاق كانت في القمم السابقة على ضرورة رفع جميع الدول من إنفاقها الدفاعي، النسبة كانت 2% من النتاج الوطني، ثم ارتفع إلى هذا المطلوب الآن رفع إلى 5% من النتاج الوطني، وبدأت هذا الأمر يعني هناك حصلت في هذه القمة تم التوافق على ترجمة ما تم الإقرار به، وفعلا بدأت الدول الأوروبية رفع إنفاقها الدفاعية إما كتصنيع أو كالشراء من خاصة من الولايات المتحدة. من هنا تبرز الدورة التركية ربما لأنها تمتلك يعني إمكانية كبيرة، صناعة دفاعية متطورة ومتنوعة، وهناك حاجة الآن لدول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية العضو في الناتو للتعاون مع تركيا كذا للاستفادة من هذه الصناعة العسكرية. يعني بكل تأكيد هناك جوانب إيجابية تمتلكها تركيا لتزويد خاصة الدول الأوروبية بتجربتها وبصناعتها العسكرية.
1: نشكرك جزيل الشكر الأستاذ أوكتاي يلمز الباحث في الشأن التركي على حضورك معنا.
0: نشكرك.

في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف الناتو في أنقرة، فيتعهد برفع المزيد من العقوبات الأمريكية والتي كبلت الاقتصاد السوري إبان نظام الأسد المخلوع، ويشيد بدور تركيا في تعزيز علاقات واشنطن بدمشق. نقف على

0: حصيلة اللقاء بين الطرفين في العرض التالي مع الزميل أواب أيوب.
1: لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بعد أن وصل الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة حيث عقدت قمة الناتو. اللقاء يمنح الملف السوري أهمية على هامش اجتماعات الحلف رغم أنه لا يندرج ضمن جدول الأعمال الرسمي للقمة. أهم ما ورد في اللقاء إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يعني إلغاء القيود المفروضة على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية. فرغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد إطاحة نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أمريكيون وسوريون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري. كما تناول اللقاء ملفات سياسية وأمنية مرتبطة بسوريا، لا سيما دورها الإقليمي، إذ ألمح ترامب إلى إمكانية أن تساعد دمشق بشأن موضوع حزب الله، وهو ما يناقض موقف الرئيس السوري المعلن بشأن رفضه سياسة تدخل بلاده في لبنان والسعي إلى إقامة علاقة متوازنة مع بيروت. ينظر إلى زيارة الشرع على هامش قمة الناتو بوصفها تحولا تاريخيا في الموقف السوري، كما تعكس الزيارة إعادة تموضع استراتيجي واندماجا متزايدا في الهياكل الأمنية الغربية المصممة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. إلى جانب لقاء ترامب، أجرى الرئيس السوري لقاء بوفد من الكونغرس الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، لقاء وصفه براك بالمحوري، مؤكدا الأهمية البالغة لسوريا بوصفها نقطة ارتكاز وسط الديناميكيات المعقدة وسريعة التطور في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيدا.
0: أناقش هذا الملف مشاهدينا مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش. أستاذ عمر، أهلا ومرحبا بك. أستاذ عمر، هذا اللقاء الذي تم بين أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يمثل تطورا مهما في مسار العلاقة بين دمشق وواشنطن من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤكد الدور التركي الذي تلعبه الآن إيصال دمشق إلى الواجهة مرة أخرى. نتحدث الآن عن رفع العقوبات عن دمشق، نتحدث عن تطور كبير في العلاقات ما بين دمشق وواشنطن. بداية، هذا اللقاء تم على هامش قمة الناتو 36 في أنقرة، ما دلالات أن يتم هذا اللقاء طبعا بعد دعوة أحمد الشرع إلى هذه القمة؟ على هامش اللقاء يلتقي دونالد ترامب ويلتقي أحمد الشرع على هامش هذه القمة، ما دلالات هذا اللقاء وتوقيته وفي هذه القمة؟
2: يعني بداية، مساء الخير لك والمشاهدين جميعا. يعني هذا يدل على أن سوريا أصبحت في قلب المشهد العالمي، يعني حقيقة لأول مرة تدعى سوريا ممثلة بشخص رئيسها إلى هذا المحفل اللي هو اجتماع دول الناتو الهام الحقيقة الذي عقد في أنقرة. وطبعا بالتأكيد طبعا كان لأنقرة والرئيس رجب طيب أردوغان شخصيا يعني دورا محوريا للحقيقة، أولا في عقد اللقاء الأول الذي جرى في الرياض ما بين ترامب وبين طبعا الرئيس الشرع، وأيضا طبعا أيضا دور كبير أيضا من المملكة العربية السعودية، والآن اللقاء الثاني للحقيقة الذي يتم والرئيس رجب طيب أردوغان أيضا طبعا كان حاضرا. وبالتالي الآن سوريا أصبحت في قلب الملفات الإقليمية والدولية، في العلاقة مع تركيا سوريا حاضرة، في العلاقة مع لبنان سوريا حاضرة ودورها مطلوب، وأيضا طبعا مع الأردن أصبحت العلاقات يعني ممتازة الحقيقة، والعراق الآن بدأ يسطر حتى نفضه عبر الأراضي السورية. هذا يعني أن يعني التغت نهائيا العزلة التي كانت مفروضة على سوريا بان النظام السابق. التحول السوري الحقيقة هو تحول بكل معنى الكلمة جذريا من دولة كانت منبوذة معزولة إلى دولة أصبحت يعني مقبولة دوليا، مقبولة أوروبيا. ولا ننسى أمس كان الرئيس إيمانويل ماكرون أول رئيس أيضا طبعا أوروبي يدخل إلى دمشق ويزور العاصمة دمشق، وكانت يعني كانت اللقاءات حافلة على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الاقتصادي. كل ذلك بالفعل يعني يكمل المشهد السوري بحضوره الفعال الحقيقة على المشهد الدولي.

0: هل الآن يعني التوجه الأمريكي لإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل تحولا إن صح التعبير استراتيجيا من قبل واشنطن تجاه دمشق في هذا التوقيت؟
1: بالضبط. يعني الحقيقة يعني ما قامت به أو ما قام به الرئيس دونالد ترامب شخصيا يعني بعد لقاء أحمد الشرع في الرياض بإزالة جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بالفعل يعني تم إلغاء قانون قيصر، قانون كبتاغون واحد، كبتاغون اثنين، قرارات تنفيذية يعني بالعشرات، كل ذلك تم إلغاه، وبقي فقط أن سوريا ما زالت مصنفة على قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه القائمة دخلتها في عام منذ إنشائها الحقيقة في عام 1979 وبقيت فيها إلى اليوم. والآن يعني الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس خلال 45 يوم ستتم الإجراءات وسترفع سوريا نهائيا من هذه القائمة، وبالتالي هذا طبعا يعطي فرصة كبيرة لتعافي سوريا، لمشاريع التنمية، لمشاريع إعادة الإعمار، وهي طبعا بأمس الحاجة إلى ذلك لأنها بلد يعني خارجة من حرب ومن دمار استمر 14 عاما وقبلها طبعا عقود عديدة، وبالتالي يعني بالفعل الشعب السوري سيقدر ذلك وسيقدر الدور التركي وأيضا سيقدر طبعا هذا القبول الدولي لسوريا الجديدة.
0: وفي يعني فيما يخص الدورة التركية أيضا، تركيا لم تلعب فقط دورا الآن في اللقاء الحالي أو في لقاء السعودية، بل دعمت مبكرا إعادة الاستقرار ورفع القيود التي تعرقل تعافي سوريا. يعني إلى أي مدى برأيك الآن تقترب واشنطن من الرؤية التركية تجاه سوريا؟
1: هذا بالفعل يعني سؤال مهم. بالفعل يعني منذ أن عين السيد يعني توماس باراك الذي هو سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا مبعوثا خاصا لأمريكا للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا، ثم الآن هو المبعوث الخاص للرئيس طبعا دونالد ترامب إلى سوريا والعراق، كان هذا دلالة على أن الملف التركي السوري أصبح يعني يسير جنبا إلى جنب، وبالتالي ما رأته أنقرة من تعاون ومن الحقيقة مدت يد العون ووقفت حتى قبل طبعا سقوط نظام الأسد، وقفت مع الشعب السوري، استقبلت السوريين ودعمت كل المسار، مسار الشعب السوري في التحرر، هذا يثبت بالفعل أن يعني العلاقة التاريخية يعني لم تكن كما هي اليوم ما بين سوريا وتركيا قيادة وشعبا.
0: سوريا الآن تواجه العديد من الملفات، العديد من العوائق إن صح التعبير، نتحدث عن ملفات حساسة مع إسرائيل خصوصا، كيف يمكن الآن للدور التركي أن يساعد دمشق في إدارة هذه الملفات الحساسة خصوصا مع إسرائيل وربما احتواء التوترات الإقليمية بشكل كامل، ونتحدث طبعا بطبيعة الحال عن لبنان؟
1: يعني هي الحقيقة بالنسبة لتركيا والدور التركي هو تقريبا الدور الوحيد أو الدولة الوحيدة التي تقف في وجه المشروع التوسع الصهيوني، وقفت مع غزة منذ اليوم الأول ضد الحرب الإبادة والتجويع، ووقفت مع سوريا ضد التوغلات وضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وبالتالي بالتأكيد طبعا كان موضوع التوغلات الإسرائيلية على طاولة اللقاءين، اللقاء ما بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس رجب طيب أردوغان وأيضا رئيس دونالد ترامب رئيس أحمد الشرع. يعني دور تركيا في هذا المجال للتصدي للتوسعية الإسرائيلية دور مهم جدا، لأن سوريا يعني خارجة من حقبة مظلمة، وبالتالي بالفعل تريد من يسندها، تريد من يدعمها في هذا الموقف، وخاصة أمام الغطرسة الإسرائيلية التي يعني ليس لها حدود. لذلك الدور التركي مهم جدا. وبالنسبة للعلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا تركيا الآن أيضا أصبحت في حالة تحسن كبيرة جدا، هذا عدا العلاقة الشخصية ما بين الرئيسين دونالد ترامب وطبعا رجب طيب أردوغان. يعني الآن بدأ الرئيس دونالد ترامب يعني يصرح علنا بالدور المحوري لتركيا في منطقة الشرق الأوسط، هذا مهم جدا. سابقا كان كل الرؤساء يتحدثون عن الدور الإسرائيلي ويعولون على الدور الإسرائيلي، الآن التعويل ليس على الدور الإسرائيلي بل بالعكس تماما، إسرائيل حاولت أن تعيق ما قام به الرئيس دونالد ترامب في بحث مشروع محركات F-110 للطائرة الشبحية كان، وأيضا شراء 5 طائرات يعني وعدت بها تركيا، كان يعني حتى يعني بواسطة أيباك وبواسطة اللوبي الإسرائيلي يضغط على الرئيس دونالد ترامب كي لا يعطي هذه الصفقة أو يكمل هذه الصفقة مع تركيا، لكن رئيس دونالد ترامب لم يعني يرد إليه ولم يصغ طيب. ولم يصغ إلى هذا نعم. الكلام.
0: أستاذ عمر، يعني فيما يخص الملفات الحساسة الآن التي تواجهها سوريا، تحدثت أنت عن ملف إسرائيل، إذا خصصنا أيضا حديثنا عن الملف اللبناني، هناك تصريح قاله دونالد ترامب عقب لقائه مع الشرع بأنه من الممكن أن يكون هنالك تعاون مع سوريا ومع الرئيس الشرع في ملف حزب الله، وهو أحد الملفات الحساسة بطبيعة الحال. برأيك كيف يمكن أن تتعامل سوريا ويتعامل أحمد الشرع مع هذا الملف تنسيقا مع الولايات المتحدة؟
1: يعني الحقيقة الإدارة الأمريكية تريد أن تدفع بسوريا أن تلعب دور يعني متعدد، وخاصة دور عسكري، لكن هذا لا يمكن أن تقبل به الإدارة السورية الجديدة، لأن الآن سوريا يعني شعارها هو الاستقرار والتعاون والحوار مع كل دول المنطقة، مع العراق، مع نعم. طبعا الأردن، مع دول الجوار الأخرى، وأيضا مع لبنان، ولاحظنا أن العلاقة أصبحت علاقة رسمية، والرئيس أحمد الشرع أعلن في أكثر من مناسبة أنه لا وارد لتدخل عسكري أو تدخل بالشأن اللبناني من طرف سوريا. كل ما هنالك التعاون الذي يقصده أعتقد الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يكون تعاون مع الحكومة اللبنانية في مسعاها بأن تكون سيدة على كل أراضيها، ويمكن أن تقدم سوريا يعني الحقيقة دعم فيما يخص ترسيم الحدود، فيما يخص أيضا دعم اللوجستي للحكومة اللبنانية إلى آخره، لكن عسكريا أعتقد هذا خط أحمر، لن يكون هناك أي تدخل سوري عسكري في لبنان.
0: هل يمكن لاستقرار سوريا أن يكون له دور في تشكيل ومعادلة نفوذ جديدة في لبنان، في المنطقة الإقليمية؟ هنا أتحدث طبعا بطبيعة الحال حسابا على الدور الإيراني.
1: يعني الآن الحقيقة المنطقة ستعيش مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على طبعا على إيران، صحيح أنها لم تنتهي بعد ولا زال هناك أخذ ورد، لكن بالتأكيد هناك تفكير في دول المنطقة كلها باستراتيجيات جديدة في ضوء تمخضات وإرهاصات هذه الحرب. لاحظنا مثلا التنسيق الرباعي ما بين سوريا، ما بين تركيا وبين مصر وأيضا المملكة العربية السعودية وباكستان. الآن سوريا يحكى عن دور محوري في اقتصادي في خطوط الإمدادات والطاقة، وحتى أن خط الحجاز من الممتد من إسطنبول إلى طبعا مكة المكرمة الآن يعاد بناؤه، وهناك خطط فعلية للبدء فيه. أيضا ستكون منطقة عبور، وعلى ضوء ما جرى في مضيق هرمز هناك طرق بديلة لنقل النفط والغاز وإلى آخره، وبالتالي طالما هناك دور اقتصادي قوي لسوريا ستكون أيضا حاضرة في الملفات الإقليمية بدورها المختلف عن الدور السابق، دور الحقيقة الدولة التي تريد أن تبني مشروعا هو قائم على الاستقرار وقائم على المصلحة، مصلحة الجميع، وهذا يدعم الحقيقة حتى تركيا تدفع بهذا الاتجاه. لذلك العقبة الرئيسية هي إسرائيل، يجب أن تكف إسرائيل عن محاولاتها ضرب الاستقرار والأمن في سوريا.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش على حضورك معنا، شكرا لك.

0: في ملفنا الثالث والأخير هذه الليلة، يحضر الملف الأوكراني على طاولة اجتماعات قادة حلف الناتو في أنقرة، فيناقشون سبل مواصلة الدعم الغربي لكييف في مواجهة روسيا، ويتعهدون بنحو 70 مليار دولار خلال العام الجاري. فما مطالب أوكرانيا من قمة الناتو بأنقرة؟ ولماذا رأى كثير من زعماء الحلف في القمة فرصة لتحقيق انفراج في مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟
1: في تقدم بارز بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي خططا تمنح كييف القدرة على تصنيع أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية باتريوت محليا، مؤكدا عزم واشنطن منح أوكرانيا هذا الترخيص لتجاوز أزمة نقص الإمدادات.
2: أحد الأمور التي سنتحدث عنها كما سترى

0: يؤكد زيلينسكي لترامب أن أوكرانيا انتزعت زمام المبادرة في الهجوم عبر استهداف خطوط الإمداد اللوجستي الروسية بالطائرة المسيرة.
1: نحن نحاول نقل هذه الحرب من أرض المعركة إلى السماء. لهذا السبب بدأنا الآن في السيطرة على ساحة المعركة، وهذا أمر مهم للغاية. من الصعب إجبارهم على التراجع عندما يكون لديك عدد أفراد أقل، لكننا وجدنا طريقة أخرى للقيام بذلك، وهي قطع خطوط الإمداد اللوجستي لجيشهم والتي تتمثل في الأسلحة والبنزين والديزل.
0: وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت تواجه فيه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ باتريوت القادرة على إسقاط الصواريخ البالستية الروسية، إذ أخفقت الدفاعات الجوية الأوكرانية في إسقاط أي من الصواريخ البالستية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف في الآونة الأخيرة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى وتدمير في البنية التحتية.
2: نناقش هذا الملف مع ضيفي من واشنطن، أستاذ القانون والباحث في الشؤون الأمريكية الدكتور جابرييل سوما. دكتور جابرييل، أهلا ومرحبا بك. طبعا بطبيعة الحال اللقاء الذي جرى اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كان له أبعاد مختلفة، خصوصا أنه تم في قمة الناتو. ولكن إذا عدنا إلى النظرة الأولى لهذا الملف، ملف أوكرانيا، وخصوصا أن هذه القمة تقام الآن في أنقرة، أنقرة قالت منذ البداية بأن دعم أوكرانيا لا يجب أن يعني إغلاق باب الحوار مع روسيا، وهذا ما أكده أيضا ترامب اليوم، يتحدث عن زيادة الإنفاق الدفاعي، زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، وفي ذات الوقت يتحدث عن مقاربة سياسية مع موسكو. كيف يحسب هذا في ميزان الدبلوماسية السياسية التركية برأيك؟
3: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. هذا يتعلق بتفعيل المادة الخامسة من ميثاق حلف ناتو. هذه المادة تقول بأن أي هجوم على عضو من الناتو، عندئذ كافة الأعضاء الدول الأعضاء في الناتو عليها أن تدافع عن ذلك البلد. هذه المادة الخامسة تتعلق بعضوية أوكرانيا، بحيث أنه لا سمح الله إذا حصل أمر من هذا النوع فهذا لا يعني بأن المادة الخامسة سوف تطبق بكاملها على الوضع. فرضا لو افترضنا أن روسيا قررت الهجوم على أوكرانيا، عندئذ قد لا تتخذ بقية الدول الأعضاء في الناتو موقفا معاديا لروسيا في نفس الوقت.
2: طيب الآن يعني أستاذ جابرييل، هل التطورات الحالية ربما تعيد يعني الدعم بشكل مختلف لأوكرانيا؟ نتحدث الآن عن تثبيت هذه النقاط كما ذكر في المادة الخامسة كما ذكرت.
3: صحيح، هناك تعهدات مالية وعسكرية. مثلا الناتو يصرف بحدود 70 مليار يورو كدعم لأوكرانيا لعام 2026، وكذلك للعام 2027 هناك دعم بحدود 70 مليار يورو. أضف إلى ذلك بأنه في هذه الحالة تصبح القوات الأوكرانية تحت قيادة حلف الناتو، بمعنى أن المسؤولين العسكريين في قيادة حلف الناتو هم الذين يقررون المسار العسكري لأوكرانيا. وكذلك أعطت دول الحلف لأوكرانيا دعمها للإنتاج الدفاعي، بمعنى أن المصانع الأوكرانية بإمكانها أن تصنع السلاح الذي يستعمله الناتو في للقوى المسلحة الأوروبية. أوكرانيا سوف تكون جزء لا يتجزأ من الحلف الأطلسي.
2: طيب أستاذ جابرييل، يعني تحدثنا في بداية هذا الحوار بأن دونالد ترامب، إذا كنت تسمعني، بأن دونالد ترامب تحدث عن مسألة تفاوض ما بينه وبين روسيا والوصول الآن إلى تسوية سياسية، وفي المقابل الحديث أيضا عن الدعم العسكري لأوكرانيا. يعني هنا هل بات الجمع بين الردع والتفاوض هو المعادلة الجديدة الآن؟

0: ما يريده الرئيس ترامب هو أن يكون هناك الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في جميع الأحوال، ولكن في نفس الوقت يريد أن يحل هذه المشكلة إذا استطاع بالطرق الدبلوماسية. يعني وجدنا كيف أن الرئيس ترامب منذ أن تولى الرئاسة في البيت الأبيض كان ينوي أن يقوم بعملية صلح بين أوكرانيا وروسيا، ولكن يبدو بأنه الرئيس الروسي ليس على استعداد لأن يكون هناك مفاوضات سلم في الوقت الحاضر مع أوكرانيا. ولهذه الأسباب تجد بأن الرئيس ترامب يريد دعم أوكرانيا في الوقت الحاضر كنوع من الضغط على الرئيس الروسي للعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: طيب الآن إذا انتقلت الاتصالات ما بين ترامب وبوتين وزيلينسكي إلى مفاوضات جدية أستاذ جابرييل صومة، ما هي الفرص المتاحة الآن إلى إيجاد تسوية سياسية قبل أن تكون عسكرية؟
0: وللرئيس ترامب يعتقد بأنه بالإمكان الوصول إلى تسوية سياسية بدلا من التسوية العسكرية. الولايات المتحدة تعمل وحلف الناتو يعملون على مساعدة أوكرانيا من الناحية المالية وكذلك من الناحية العسكرية. والاعتقاد السائد بأن الناتو أعضاء حلف الناتو سوف يظلوا يقومون بمساعدة أوكرانيا من الناحيتين العسكرية والاقتصادية. ولهذه الأسباب لا مجال لروسيا، يعني ما يريده الرئيس ترامب هو أن يقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ليس بإمكانه أن يربح حربا ضد عضو من الناتو.
1: طيب بعد قمة أنقرة، يعني ما فرص أن تقود تركيا هذا المسار؟ نذكر بأن تركيا قادت مسارا دبلوماسيا سياسيا من قبل في مفاوضات إسطنبول، الآن بعد قمة أنقرة إلى أي مدى يمكن أن تدير أيضا أنقرة فرصا أخرى ومسارا آخر سياسيا ودبلوماسيا ما بين موسكو وكييف، خصوصا أن العلاقة التركية الآن ما بين الطرفين تسمح لها بأن تكون قائد لمسار سياسي ودبلوماسي جديد؟
0: بالفعل الرئيس التركي هو صديق لفلاديمير بوتين وكذلك له صداقة متينة مع الرئيس ترامب، وأعتقد أن هذه العلاقات بإمكانها أن تحسن الوضع. ولكن فيما يتعلق بقرارات الرئيس بوتين لا أعتقد بأنه في الوقت الحاضر سوف يستجيب لمطالب الرئيس التركي، طالما أنه يعتبر بأن أوكرانيا هي جزء من روسيا، على الرغم من أن أوكرانيا تعتبر نفسها دولة حرة مستقلة ذات سيادة. فإذا الوضع ما زال كما كان في السابق طالما أن روسيا تعتبر بأن أوكرانيا هي جزء من أراضيها.
1: يعني السؤال الآن أيضا، إلى أي مدى يمكن أن تشكل اللقاءات المقبلة والاتصالات التي جرت الآن، سواء اللقاء ما بين ترامب وزيلينسكي والاتصال ما بين ترامب وفلاديمير بوتين، تحولا حقيقيا في المسار ما بينهما توازيا مع المسار الذي تغير الآن بعد قمة أنقرة، خصوصا فيما يخص الدعم العسكري؟
0: فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الروسية هي علاقات سليمة سوري في الوقت الحاضر، ولكن تبقى قضية أوكرانيا هي الأصعب، صعب حلها في هذه يعني في هذا الوضع. طالما أن الرئيس الروسي بوتين يعتبر بأن أوكرانيا هي جزء من أراضيه، إلى أن يصل إلى قناعة بأنه هذا غير ممكن طالما أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يدعمان أوكرانيا، فإذا أصبح من الصعب على الرئيس بوتين أن يتابع نفس المسار. سوف يظل الوضع كما هو عليه إلى أن يصل إلى قناعة بأن أوكرانيا يجب أن تكون دولة حرة مستقلة.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور جابرييل صومة، أستاذ القانون والباحث في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. بهذا نصل مشاهدينا.

دمرت صار عليها. ليش احكي؟

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 9 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن 9، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن 16 محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة.

في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية الضوء على رحلة العلوم والثقافة من الشرق إلى الغرب من خلال تجسيد أهم التصاميم التي تعود إلى العصر الذهبي.

موجز الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وجهت ضربة قوية جدا لإيران بعد هجوم استهدف 3 سفن شحن عابرة لمضيق هرمز، تزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة عقب ساعات من إعلان ترامب انتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب. قتل 4 إيرانيين وأصيب آخرون بهجوم أمريكي على موقع في محيط الأهواز جنوب إيران حسب ما نقلت وكالة إيرنا عن نائب محافظ خوزستان. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها هاجمت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية، مؤكدة أن الضربات تهدف أكثر إلى تقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين وقطر ردا على هجمات أمريكية، مستهدفا بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت وبنية تحتية في قاعدتي عرفشان وعلي السالم بالكويت والجفير والشيخ عيسى بالبحرين. وأضاف أن أي هجمات أمريكية إضافية ستقابل باستهداف قواعد أخرى في المنطقة. أفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين باستهداف خيمة للنازحين في مواصي خان يونس، تلا ذلك استشهاد 2 آخرين في حي الشيخ رضوان، كما استشهد طفلان أحدهما شرق حي الزيتون والآخر متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق في حي الصبرة، إضافة إلى استشهاد سائق شاحنة قرب الخط الأصفر في رفح، وإلى شهيد آخر إثر استهداف سيارته وسط مدينة غزة.

اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب دهم منزله خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وفق إعلام فلسطيني. ودهمت قوات إسرائيلية أحد المنازل في قرية اللبن الشرقية بالضفة الغربية، كما أظهرت مشاهد وجودا لقوات الاحتلال في شارع شيكشة بمدينة نابلس دون ورود معلومات عن إصابات أو اعتقالات إضافية بحسب إعلام فلسطيني. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان، وردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان، أضاف إسرائيل كاتس أن بلاده ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال وفق قوله. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب يصب لصالح إسرائيل بالكامل، وأضاف نعيم قاسم أن إيران أسهمت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، معتبرا أن صمود المقاومة والشعب مثلا الأساس الأول، وأن دعم إيران مثل أساسا ثانيا وقوة حقيقية. كما دعا إلى رفع ما وصفها بالوصاية الأمريكية عن لبنان، وقال إن واشنطن ترهق لبنان بمطالب تخدم إسرائيل. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تصدي قوات الدفاع الأوكراني ل 219 هجوما روسيا على طول خط التماس، وأضافت الهيئة أن القوات الروسية شنت 52 غارة جوية وأسقطت خلالها 176 قنبلة جوية موجهة، واستخدمت 5977 طائرة مسيرة انتحارية. من جانبه أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 72 طائرة مسيرة روسية عقب هجوم بصاروخين باليستيين و94 مسيرة، وأضاف سلاح الجو أن القوات الروسية أطلقت صاروخين باليستيين من طراز إسكندر إم من شبه جزيرة القرم إلى جانب طائرات مسيرة من طراز شاهد وجريرا وإلتماس وباروديا من مناطق مختلفة. ارتفع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة غوانشي جنوب الصين إلى 39، فيما فقد 9 آخرون. وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية إن الحصيلة تشمل ضحايا فيضانات ناجمة عن انهيار خزان ليولان في مدينة ناينينغ، وإن السلطات تواصل عمليات البحث عن المفقودين في المناطق المتضررة. ختام الموجز، في أمان الله.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: مشاهدينا، يسعدنا أن نرحب في هذه الساعة برئيس المجموعة الدولية للوكهيد مارتن السيد جاي بيتمان. أهلا وسهلا بك سيد جاي. قد تكونون كشركات القطاع الأكثر ربحا وسط المتغيرات التي يمر بها الناتو.
1: بالتأكيد، بداية يسعدني للغاية أن أكون جزءا من هذه القمة ومن منتدى الناتو بشكل عام. لقد سررت كثيرا بحجم اللقاءات والنقاشات التي شهدناها هنا، ومن وجهة نظري فإن الأهم هو أن نواصل دعم مهام عملائنا وأن نساند كذلك مهام حلفائنا. وأعتقد أن هذه القمة تمثل دليلا واضحا على قدرتنا على القيام بهذا الدور على الساحة الدولية. لقد شهدنا وفودا متميزة من مختلف أنحاء العالم، كما سعدت بحضور الوفد الأمريكي الكبير المشارك من الإدارة الأمريكية وكذلك وفد حلف الناتو. وأعتقد أن استضافة تركيا لهذا الحدث تمثل إنجازا مهما، ويسعدني كثيرا أن أكون جزءا منه.
0: هل يمكن أن نتحدث عن الصفقات التي أبرمت أو هي قيد التحضير حاليا ومع أي بلدان؟
1: يمكنني اليوم أن أتحدث عن صفقتين. فقد أعلنا على هامش قمة الناتو والمنتدى المصاحب لها عن مشروعين مهمين. الأول يتعلق بإنشاء منشأة لصيانة الصواريخ باك 3، وهو مشروع متعدد الدول نعمل من خلاله مع عدد من الشركاء في أوروبا. أما المشروع الثاني فهو شراكة مع شركائنا في شركة راين ميتال بشأن نظام أتاكامس، وهو نظام صاروخي تكتيكي تابع للقوات البرية. وقد أعلنا عن هذه الشراكة خلال فعاليات هذا الأسبوع، ونحن متفائلون بالمشروعين معا.
0: هل لنا أن نعرف حجم الصفقات التي أبرمت؟ كما تعلم نحن نحب الأرقام.
1: في الوقت الحالي لن نتحدث عن الأرقام، وأقدر سؤالك. أعلم ذلك، أعلم أنكم تحبون الأرقام، لكن ما أستطيع قوله هو أن كلا المشروعين يوفران فرصا كبيرة لأوروبا بشكل عام، ونحن متحمسون للغاية لهما.
0: كما نعلم تواجه العديد من دول الناتو عدة تحديات، سواء الهجمات بالطائرات المسيرة، الأمن البحري، حرب إيران. ماذا يوفر لكم ذلك من فرص ويشكل في الوقت نفسه تحديات؟
1: أعتقد أن الصراعات الدائرة حاليا على الساحة الدولية أثبتت بوضوح ضرورة إعادة النظر في طبيعة التهديدات وكيفية التعامل معها. وأنا أنظر دائما إلى المسألة من منظور الدفاع المتعدد الطبقات، فنحن نحرص بالتعاون مع مختلف شركاء الصناعة على توفير مزيج من الردع ومنظومات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة والمتعددة الطبقات، ويشمل ذلك كل شيء بدءا من أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة وصولا إلى أكثر الحلول الدفاعية تطورا، كما يشمل توزيع طبقات الدفاع عبر مختلف مسارح العمليات. وبالنسبة لنا فإن ذلك يتيح مجموعة واسعة من الحلول التي يمكن أن تسهم في مواجهة هذه التحديات، سواء عبر الشركات أو من خلال برامجنا ومشروعاتنا الخاصة. ولذلك نحن متفائلون بما يمكن أن نقدمه.
0: أنتم في تركيا، وكما تعلمون تستثمر تركيا كثيرا في الصناعات الدفاعية. كيف تقيمون ذلك، وماذا يوفر هذا القطاع من فرص للشركات العاملة في القطاع الدفاعي والعسكري؟
1: لدينا في الواقع علاقات طويلة الأمد مع تركيا. أعلم أنك أشرت إلى التطورات الأخيرة، لكن من منظور لوكهيد مارتن نحن نتعاون مع الصناعة التركية منذ أكثر من 70 عاماً، لذلك فهذه العلاقة ليست جديدة بل تمتد لعقود طويلة. ونعمل مع شركات مثل كالي وألب، وقد جمعنا بها تعاون مستمر منذ سنوات عديدة، ولذلك نحن متحمسون لمواصلة هذا التعاون.
0: وكيف ترى المستقبل لتركيا في هذا القطاع وميزتها التنافسية؟
1: لقد اطلعت على قدرات وتقنيات يمكن وصفها بأنها عالمية المستوى، سواء في الاستثمارات الرأسمالية أو البنية التحتية أو التكنولوجيا، ولم أرى سوى مؤشرات إيجابية تدعو للإعجاب. وأعتقد أن أمام الصناعة التركية إمكانات كبيرة لمواصلة النمو والتوسع مستقبلا.
0: سيد جاي بيتمان، شكرا جزيلا لك، وأهلا بك على تي آر تي عربي.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا اللقاء الخاص مع وزير دفاع رومانيا رادو ميروتسا. في البداية مرحبا بك معنا معالي الوزير. قمة الناتو في أنقرة 2026، ما هي أبرز توقعاتكم من هذه القمة؟
1: نتطلع إلى تعزيز الكفاءة الجماعية من خلال العمل والتنسيق المشترك، فمن الواضح أن العالم شهد تغييرات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، ولا سيما في العامين الأخيرين، واليوم نواجه تهديدات مشتركة، وتحاول كل دولة إيجاد حلول لها، لكن طبيعة هذه التهديدات متشابهة، لذلك لا ينبغي أن يكون لدى حلف ناتو 32 حلا لكل مشكلة، بل يجب أن يتمكن من التوصل إلى حل مشترك للتحديات المشتركة، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى مزيد من التفاعل وإلى الشفافية وإلى القدرة على طرح جميع الإمكانات المتاحة على الطاولة. فعلى سبيل المثال، عندما نتحدث عن زيادة الإنتاج العسكري، فإن الأمر لا يتعلق بالتمويل فقط، بل أيضا بالوقت الذي تحتاجه المصانع لتوفير الكميات المطلوبة. ولهذا طرحت هذا النقاش أيضا على مستوى المفوضية الأوروبية، إذ ينبغي أن نستثمر كل ما نملكه. ففي رومانيا على سبيل المثال، كانت لدينا صناعة دفاعية كبيرة فقدت خلال السنوات الماضية قدرتها التنافسية لأسباب تكنولوجية، لكنها ما زالت تمتلك منشآت مخصصة ومخابئ وبنية تحتية وتراخيص تسمح بإعادة تشغيل هذا النوع من الصناعات، وربما تمثل هذه الإمكانات ما بين 20 و30% من أي خط إنتاج جديد. وفي المقابل توجد شركات في مناطق أخرى من العالم تمتلك التكنولوجيا، لكنها تفتقر إلى القدرة على التوسع في الإنتاج، ومن هنا يجب أن نجمع هذه العناصر كلها بطريقة عادلة، وأعتقد أن ذلك يمكن أن يكون أحد أهم مخرجات هذه القمة. وبالتوازي مع ذلك، ينبغي مواصلة زيادة الإنفاق الدفاعي بوتيرة سريعة، فما تشهده أوكرانيا منذ الغزو الروسي يجب أن يتوقف عنده، وربما لا تشعر بعض الدول البعيدة عن منطقة النزاع بالخطر نفسه، لكن رومانيا تتشارك حدودا مع أوكرانيا، ونحن نلمس آثار الحرب بشكل مباشر. لقد شهدنا بالفعل اختراق بعض الطائرات المسيرة للمجالين الجوي الروماني ومجال حلف الناتو، وهو أمر غير مقبول، وقد طورنا أساليب الدفاع للتعامل مع هذه التهديدات ونجحنا في بعض السيناريوهات، لكن الصراع بين تقنيات الهجوم بالطائرات المسيرة وتقنيات التصدي لها يتطور باستمرار، ولذلك فإن عملية الدفاع الكاملة تتطلب تحديثا دائما.
0: وبالتالي مع الوزير، ما هو الدور الذي يمكن لتركيا أن تلعبه من خلال هذه القمة ومن خلال علاقتها مع الدول الأعضاء في حلف شمال أطلسي الناتو لتحقيق هذه الأهداف وهذه التوقعات التي ترغبون فيها من قمة الناتو أنقرة 2026؟
1: من وجهة نظري وبحسب معرفتي، فقد وصلت الصناعة الدفاعية التركية إلى مستوى يؤهلها لدعم عمليات الإنتاج في دول أخرى أيضا، وأكرر أن الأمر رغم انتمائنا إلى الحلف نفسه يبقى في جانب منه نقاشا اقتصاديا، وأنا أدرك ذلك جيدا. فعندما نطلب من الشركات أن تأتي إلى رومانيا للإنتاج، فإننا نعلم أن لذلك تكلفة، وقد اتخذنا بالفعل هذا القرار وبدأنا تطبيقه في عدد من المشاريع. فمعظم العقود التي وقعناها مؤخرا في وزارة الدفاع تضمنت شرطا يلزم بأن يتم تصنيع نسبة محددة من المنتجات داخل رومانيا، وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات الذي يصبح فيها هذا الشرط إلزاميا، وأرى أن هذه آلية عادلة للتعاون، فالشركات ترغب في البيع ونحن نرغب في الشراء، لكننا نفضل الشراء من شركات تمتلك القدرة على التصنيع جزئيا أو كليا داخل رومانيا، وهذا هو أيضا أساس تعاوننا مع عدد من الشركات التركية التي نتعامل معها في وزارة الدفاع.
0: في ظل العلاقة القوية التي تجمع ما بين تركيا ورومانيا، كيف يمكن لهذه العلاقة أن تسهم في تعزيز العلاقة بين تركيا والتعاون بين تركيا ورومانيا في مجال الصناعات الدفاعية؟

0: بالتالي أيضا تسهم في تحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي الناتو وتحقيق هذه القمة للأهداف التي رفعتها قبل أن تنعقد هنا في أنقرة.
1: أستطيع القول إن العلاقات بين رومانيا وتركيا جيدة جدا، لكنها ما زالت تمتلك مجالا واسعا للتوسع وليس فقط للتحسين، فلا يفصل بين بلدينا البحر الأسود فحسب، بل توجد أيضا مصالح اقتصادية وأمنية عديدة تعبر عن هذه المنطقة، ولدينا بالفعل مشاريع مشتركة، منها مشروع طائرة بيرقدار ومشروع مع شركة أوتوغار لإنتاج مركبة عسكرية مخصصة للجيش، إضافة إلى عقد الفرقاطات الذي سبق أن أبرمناه. تركيا مرحب بها دائما في رومانيا، لكن من واجبي أيضا أن أحدد توقعات واضحة، فنحن نرغب في توسيع التعاون مع الأخذ في الاعتبار ضرورة نقل جزء من الإنتاج إلى داخل رومانيا على الأقل في العقود الموقعة مع وزارة الدفاع. ولا يتعلق الأمر بالجانب الاقتصادي فقط، بل له بعد استراتيجي وعسكري أيضا، فإذا اندلع نزاع فلن يكون كافيا بالنسبة لي كوزير للدفاع أو بالنسبة لرئيس الأركان أن أقول إن لدينا عقدا موقعا، لأن العقد مجرد ورقة ولا يمكن الاعتماد على أصول الإمدادات بعد أسبوعين من الخرج. نحن نثق بشركائنا، لكن الثقة وحدها لا تكفي، ولذلك يجب أن تكون لدينا قدرات إنتاجية داخل البلاد، وقد بدأنا بالفعل التحرك بسرعة كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
0: وبالتالي في رأيكم معالي الوزير، ما هي الرسالة التي يريد أن يرسلها حلف الناتو من خلال هذه القمة، قمة أنقرة لقادة الناتو 2026؟
1: علينا أن نعيد النقاشات العقلانية إلى الواجهة وأن نخفف من التصريحات التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد. فمن السهل على أي سياسي أن يطلق تصريحات ضد طرف آخر ثم يأتي الرد بتصريحات أكثر حدة، لكن هذا الأسلوب لا يخدم أحدا. لذلك ينبغي أن نحافظ على لغة العقل والحوار، لأنه لا مصلحة لأي طرف في استمرار التصعيد بيننا.
0: أشكركم شكرا جزيلا معالي وزير دفاع رومانيا، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم دوما على خير، في أمان الله.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: مشاهدينا، نستضيف الآن على هامش قمة الناتو في يومها الثاني والأخير معالي وزير الخارجية السلوفيني توني كايزر. طبعا الكثير شهدته هذه القمة، التركيز الأساسي كان على موضوع الإنفاق الدفاعي، وهذا ما التزمت به معظم الدول الحاضرة هنا ورفعت من سقف إنفاقها العسكري. كان لوجود أيضا الرئيس ترامب وتصريحاته وقعها على هذه القمة. سنتحدث في كل ذلك إذن مع ضيفنا معالي الوزير. إذا يعني أردت أن أبدأ معك بأبرز ما خرجتم به من هذه القمة، عن ماذا يمكن أن تحدثنا؟
1: كما تعلمون، فإن حلف الناتو هو تحالف دفاعي، وقد أثبت في ظل البيئة الجيوسياسية الراهنة تمسكه وقوته بفضل الأسس المتينة التي يقوم عليها. وبطبيعة الحال يضم الحلف أكثر من 30 دولة، ومن الطبيعي أن تتعدد وجهات النظر داخله، فهو تحالف يقوم على التعددية في الآراء. لكن رغم هذا التنوع، أعتقد أن القمة ستكلل بالنجاح، وسنمضي قدما نحو مرحلة جديدة تؤكد أن الناتو بصيغته المتجددة والمنفتح أيضا على شركاء من مختلف أنحاء العالم

0: لن يكتفي بالاستمرار بل سيزداد قوة بما يخدم الأمن والسلم الدوليين، وهو الهدف الأساسي للحلف.
1: لقد استمعنا إلى الكثير من الوعود في هذه القمة، وهذا أمر جيد، ولكن بالنظر إلى اقتصاديات معظم الدول الأوروبية التي تعاني، فضلا عن الوضع الاقتصادي العالمي الذي هو يعني لا يبدو واعدا كثيرا كما تعلم نتيجة التطورات، على أي ركائز يمكن أن تعتمدوا حتى تصلوا إلى الهدف المنشود من حيث الإنفاق العسكري؟
0: إذا تحدثنا عن أوروبا فإننا نعيش منذ 5 أعوام حربا عدوانية مستمرة يسقط فيها ضحايا كل يوم. هذه حرب لا تشكل مصدر قلق فحسب، بل تقوض أيضا أسس القانون الدولي والنظام الدولي القائم، ولا يمكن القبول بمنطق يسمح لدولة أكبر وأقوى بابتلاع دولة أصغر، لأن ذلك يعيد العالم إلى مرحلة الفوضى والصراعات التي شهدها في الماضي. لذلك علينا جميعا أن ندافع عن احترام القانون الدولي، وأن نعمل ليس فقط داخل الناتو بل على المستوى الدولي من أجل إعادة تفعيل المؤسسات والآليات متعددة الأطراف لتؤدي دورها بفاعلية. لكن يجب أن ندرك أيضا أن قوة الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية تستمد من إرادة الدول الأعضاء، وهذا يشمل جميع القوى الدولية بما فيها الصين وغيرها. ومن هنا بعثت هذه القمة برسالة واضحة مفادها أن الناتو لا يزال موحدا. أما بشأن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول، فأعتقد أن الجميع بات يدرك أن الاستثمار في تعزيز الصمود الوطني لا يعني بالضرورة امتلاك المزيد من الأسلحة، بل يعني بناء مجتمعات أكثر أمنا، لأن الأمن هو الأساس الذي تقوم عليه كل مقومات التنمية والازدهار.
1: إذن لماذا لم يستدرك الناتو هذا الأمر مبكرا؟ هل أتى ذلك نتيجة الضغوط التي يمارسها الرئيس ترامب؟
0: إذا عدنا 35 عاما إلى الوراء عندما أعلنت سلوفينيا استقلالها، فإن شعبنا صوت في الاستفتاء لصالح الديمقراطية والحرية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وعندما تعرضنا آنذاك للهجوم وقفت أوروبا إلى جانبنا وقالت لنا لستم وحدكم. ولهذا أؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا ينطبق أيضا على الشعب الفلسطيني. إذا تحدثنا عن منطقتكم، ولا يجوز أن تفرض الدول الأقوى إرادتها على الدول الأضعف. بعد سقوط جدار برلين ساد الاعتقاد بأن النظام الليبرالي سيسود وأن التجارة ستحل محل الحروب، لكننا شهدنا تراجعا تدريجيا، ومنذ عامي 2007 و2008 عندما بدأت روسيا تدخلاتها العسكرية ضد جيرانها أصبح واضحا أن النظام الدولي يتعرض لتحديات متزايدة.
1: لكن المشكلة هنا سيد كايزر، يعني إذا سمحت لي استشهدت بفلسطين. بموضوع فلسطين سمعنا العديد من المواقف الإيجابية من الكثير من الدول الأوروبية، لكن لم تعدوا عن كونها مواقف، لم نرى شيئا ملموسا على الأرض، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الدول الكبرى، إلى الدول القوية التي تقرر. ترامب موجود هنا، ومن هنا أيضا جدد انتقاده لكم واتهم دول الناتو بعدم الولاء. إذا نفذ تهديده وانسحب من الناتو أو قلص قواته، كيف ستمضون قدما؟
0: تعلمنا نظريات العلاقات الدولية أن لا شيء ثابت فيها، فالتحالفات والصداقات قد تتغير، أما مصالح الدول فهي الثابت الوحيد، وتركيا لها مصالحها وسلوفينيا لها مصالحها وكذلك الولايات المتحدة. لكن ما نؤكد عليه هو أن القوة العسكرية لأي دولة يجب ألا تكون العامل الذي يحدد شكل النظام الدولي أو أسلوب حياة الشعوب، بل ينبغي أن نبحث عن لغة مشتركة. ولا يزال القانون الدولي يمثل المرجعية الأساسية، ونحن ندافع بقوة عن احترامه، بما في ذلك ما يتعلق بحرية الملاحة ولا سيما في مضيق هرمز، لأن العالم بأسره يعتمد على هذه الممرات الحيوية. أما كيفية الوصول إلى توازن جديد في النظام الدولي فهو بالفعل سؤال مشروع.
1: هذا هو سؤال الجوهري، يعني استمعنا إلى الكثير إلا إلى الخطط التي يمكن أن تكون بديلة في حال انسحاب الولايات المتحدة أو تقليص وجودها العسكري. إذن لماذا هذا الأمر؟ لماذا غابت هذه الخطط؟
0: أختلف مع هذا التقييم إلى حد ما، وأعتقد أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل. لقد تأسس الحلف بعد الحرب العالمية الثانية في ظروف مختلفة تماما، ثم جاءت مرحلة ما بعد سقوط جدار برلين.

0: حين اعتقد كثيرون أن هذا التحالف الدفاعي لم يعد ضرورياً، لكنني أعود إلى الفكرة الأساسية. الأمن هو الركيزة التي يقوم عليها كل شيء، فلا يمكن تحقيق الازدهار من دون أمن. أما كيفية إدارة تضارب المصالح الدولية في ظل الحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط، فلا أحد يملك إجابة حاسمة. وبالنسبة لدولة صغيرة مثل سلوفينيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 2 مليون نسمة، فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأهمية الحفاظ على نظام دولي فاعل وقائم على القانون.
1: هنا دعني أسألك عن تركيا، وكما تعلم يعني تركيا تطالب والرئيس أردوغان يطالب دائما باستقلالية أمن الدول لأنه هذا مصدر قوتها. كما تعلم تستثمر تركيا مليا بقطاع التصنيع الدفاعي، كيف تقيم هذا النموذج وهذه التجربة؟ وقلت لي أنك التقيت بالوزير وزير الخارجية هاكان فيدان، ما هي الفرص التي ترونها واعدة وفي أي قطاعات سواء بالدفاع أو غيره؟
0: في البداية أود أن أتقدم بالشكر لتركيا على حسن تنظيم هذه القمة. لقد تجاوز مستوى التنظيم كل التوقعات، وهو أمر يستحق الإشادة. تركيا شريك مهم للغاية بالنسبة لنا، سواء على المستوى الأوروبي باعتبارها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، أو على المستوى الثنائي بالنسبة لسلوفينيا. وقد أجريت لقاء مثمرا مع وزير الخارجية التركي، واتفقنا على أن أقوم بزيارة ثنائية إلى تركيا خلال الخريف المقبل. لدينا خطة عمل مشتركة، والتعاون بين بلدينا يشهد نموا متواصلا، ليس فقط في المجال الدفاعي بل في مجالات عديدة. وعندما نتحدث عن الصناعات الدفاعية، فنحن لا نتحدث عن الحروب أو غزو الآخرين، بل عن تعزيز قدرة مجتمعاتنا على الصمود في مواجهة التحديات. ومع تطور طبيعة الحروب وتقنيات الحديثة، بات أمامنا مجالات واسعة للتعاون مع تركيا، وأتطلع إلى تطوير هذه الشراكة.
1: كما كنت أتحدث معك قبل أن نبدأ في هذه المقابلة، قلت لي بأنه أبرز التحديات التي تواجهونها الآن هي الطائرات المسيرة أو درونز. كيف تتعاملون مع هذا التحدي؟ وهنا أيضا أسألك، ما هو الدور الذي يمكن أن تسهم به تركيا في خطط الناتو للاستجابة لهذه التحديات؟
0: تلعب تركيا دورا بالغ الأهمية داخل الحلف، فهي تمتلك واحدة من أقوى القدرات فيه. ومع تطور طبيعة الحروب والتقنيات الحديثة، تتقدم جميع الدول في هذا المجال. وفي بداية الحرب الأوكرانية توقع كثيرون أن تحسم روسيا المعركة سريعا، لكن أوكرانيا لا تزال صامدة، بل إنها أصبحت تطور تقنيات متقدمة خاصة في مجال الطائرات المسيرة، يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها. وأرى أن هذا المجال يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون بين سلوفينيا وتركيا.
1: إذا يمكن يعني أن أختم معك بسؤال حول حجم الاستثمارات، إذا تستطيع أن تقول لنا، التي تستثمرها سلوفينيا في قطاع التصنيع الدفاعي.
0: من المتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، لكنها لن تقتصر على المعدات العسكرية التقليدية، بل ستشمل أيضا مجالات أخرى تعزز قدرة المجتمع بأكمله على الصمود.
1: شكرا جزيلا لك وزير خارجية سلوفينيا توني كايزر على هذا اللقاء.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

لدينا اليوم ضيف قادم في اللحظة والمكان الذي نتوقعه. ها هو هناك، لامع كالنجم، سريع كالطائرة. هذه محطة فضاء دولية تطوف الأرض 15 مرة في اليوم.

0: محطة الفضاء الدولية تبدو وكأنها خدعة بصرية، إن لم تنظر بدقة كافية ستظنها طائرة أو نجماً في السماء. جسمها الكبير بحجم ملعب كرة قدم، يعكس أشعة الشمس عند شروق الشمس وعند غروبها أيضاً، فتبدو كنجم سابح في الفضاء.
1: هذه المحطة هي أغلى منزل في التاريخ، وزنها 420 طناً، تسبح في الفضاء بسرعة 27,600 كيلومتر في الساعة. بنيت على ارتفاع 400 كيلومتر من الأرض وعلى مراحل حتى اكتملت في 13 عاماً. يقيم فيها علماء حيث يجرون أبحاثهم بشكل مستمر دون انقطاع في مجالات الطب والفلك والفيزياء والبيولوجيا، ويكررون في الفضاء جميع التجارب التي أجرتها حضارات الإنسان عبر التاريخ. كل ذلك لمعرفة ما إن كنا نستطيع أن نعيش في مكان آخر غير الأرض.
0: ولكن كيف وصلنا إلى هذا المستوى؟ لو قلت لكم قبل 100 عام إن هناك أشخاصاً يعيشون في جسم في الفضاء لوصفتموني بالجنون، لكننا مع الوقت أصبحنا نفهم الطبيعة وأسرارها، وتطور كل شيء تدريجياً خطوة خطوة وببطء شديد. هذه قصة طويلة جداً.
1: كان هذا المكان أكبر مشروع قبل 12 ألف عام، كما أكبر مشروع في عصرنا، إنه غوبيكلي تيبي، نقطة انطلاق التاريخ وأقدم صرح تاريخي من صنع أجدادنا على حد علمنا. بناه أناس لم يكونوا قد انتقلوا إلى حياة الاستقرار بعد، وذلك باستعمال أدوات حجرية فقط لا غير. سكان كهوف ضعفاء عاجزون لا يعلمون عن ماضيهم أو مستقبلهم شيئاً، أو ربما اعتقدنا أنهم كذلك، لأن اكتشاف غوبيكلي تيبي غير كل ما كنا نعتقده حول ماضينا.
2: كان الاعتقاد العام السائد لسنوات طويلة أن الإنسان الذي يعيش على الجمع والصيد كان يرتاح ليلاً ويعمل نهاراً ليغذي نفسه. ما قبل الميلاد بعشرات آلاف السنين كانت الأرض تحت تأثير العصر الجليدي، ولم يكن محيط الإنسان غنياً. رغم هذا استطاع الإنسان أن يجد الوقت والعدد الكافي من البشر لإنشاء غوبيكلي تيبي بقوة السواعد ودون استعمال أي آلة معدنية، أي أن الناس كانوا يملكون وعياً أكثر مما هو متصور في التاريخ الكلاسيكي.
0: كان الناس البدائيون أسرى النوم في الليل والصيد في النهار، وربما قضى بعضهم حياته كلها وهو ينام ليلاً ويصطاد نهاراً، لكن بعضهم الآخر كان بلا شك مفعماً بالفضول، يتابع التغيرات الحاصلة في محيطه، فاستطاع أحدهم

0: لهم ملاحظة تفاصيل حركة الشمس التي تضيء النهار وحركة القمر.
1: يمر القمر بأطوار، فيكون بدراً حيناً، ويكون نصف بدر أو هلالاً أحياناً، ويختفي تماماً في بعض الأيام. هذه دورة مستمرة متكررة، يتم دورته في 29 يوماً تقريباً. وعندما أدرك أجدادنا هذه الدورة أطلقوا عليها اسم الشهر. هذا الأمر يبدو بسيطاً جداً، لكنه يمثل في الواقع خطوة أولى في رؤية المستقبل. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد لاحظ أجدادنا أيضاً أن الطقس يكون حاراً في بعض الشهور وبارداً في شهور أخرى، ولاحظوا تغير الغطاء النباتي بين هذه الفترات، وأدركوا هذه التحولات، وكان بإمكانهم الهجرة إلى مناطق تكون فيها ظروف المعيشة مناسبة. لكن هؤلاء الذين فهموا تغير الشهور والمواسم اكتشفوا في هذه الأراضي شيئاً أهم بكثير من غوبيكلي تيبي، وهو الزراعة. وهكذا عرف الناس بفضل المواسم متى يزرعون ومتى يحصدون ومتى يجب عليهم التخزين. وبفضل الزراعة لم تعد الهجرة ضرورة بل خيار، وبدأت تتشكل أولى المستوطنات الدائمة في التاريخ، وازداد عدد السكان بسرعة.
0: لا بد أن هناك ثمناً دفعه الإنسان حين قرر الانتقال من حياة الترحال للاستقرار. ربما كانت المجتمعات تنتج لأول مرة كميات كبيرة من الأغذية، ومعها بدأ يظهر وعي الوجود وتمايز الطبقات المجتمعية. ربما وجد بعض الناس حياة الاستقرار والزراعة أصعب من حياة الترحال، لكن هذا النظام لعب دوراً كبيراً في تطور المجتمعات، وأول تقويم كان نتاج هذه العملية نيسانو، أي نيسان، الشهر الأول في تقويم بلاد ما بين النهرين. في هذه الأراضي ومنذ آلاف السنين نسمي هذا الشهر بنيسان، وتموز هو اسم إله الطبيعة الذي يتحول لخنزير في الأساطير السومرية. معرفة الزراعة والمواسم وحدها وفرت الفرصة لبناء مدن كبيرة مثل أور وأوروك وكيش في بلاد ما بين النهرين آنذاك، كل ذلك رغم وجود أخطاء واضحة في التقاويم التي أوجدوها. إذا شكلتم تقويماً من 29 يوماً فلا يمكن ل12 شهراً أن يشكلوا عاماً، ولا يمكنكم أيضاً متابعة موقع الشمس في دورة سنوية واحدة. لهذا إذا أردتم قياس الزمن فأنتم بحاجة إلى نهج مختلف.

0: قبل 6000 عام كان هناك في مصر عالم أو كاهن لا نعرف هويته ينتظر شروق الشمس على أمل أن يرى في صباح ذلك اليوم النجم المقدس الذي كان مختفياً منذ 70 يوماً. إنه نجم الآلهة أوزوريس وإيزيس، وكان يسمى سيريوس أو الشعرى اليمانية أو أقيلدس بالتركية.
1: الشمس سيدة السماء نهاراً والقمر سيدها ليلاً. حين تكون الشمس ساطعة تختفي النجوم حولها في السماء، لكن القمر مختلف فيكون أقل سطوعاً ولا يحجب رؤية النجوم ليلاً. يبدو نجم الشعرى اليمانية بكل رونقه عندما يغيب القمر ويظلم الليل، ويكون سطوعه ضعف سطوع النجوم الأخرى على الأقل. لذلك كان المصريون يصفونه بنجم الآلهة، فلم يكن عندهم أقل أهمية من الشمس والقمر، وكان كذلك يتمتع بخاصية هامة أخرى أعمق تأثيراً في حياتهم، فنجم الشعرى يؤمن بقاء قوم بأكمله.
0: يعتبر النيل بطوله البالغ 6650 كيلومتراً أطول نهر في العالم. يتدفق هذا العملاق من منابعه على خط الاستواء مخترقاً أراضي مصر إلى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.

0: وآلاف السنين يفيض نهر النيل في نفس الوقت من كل عام على وجه التقريب. وحين ينحسر ماء هذا الفيضان يخلف للمصريين أراضٍ جديدة وخصبة للزراعة، وكان ذلك سبباً رئيسياً لنشوء الحضارة المصرية.
1: حين يغيب عنكم وقت الفيضان على وجه الدقة يتحول الوضع لكارثة، لكن حين تستعدون مسبقاً ستحمون حصادكم الذي انتظرتموه شهوراً. كان المزارعون المصريون يعرفون خطر فيضان مياه النيل كل عام، وكان يتعين عليهم أن يعرفوا متى يأتي هذا الخطر، لكن تقاويمهم كانت تحمل مشكلة مماثلة لمشكلة بلاد ما بين النهرين.
0: العام الواحد في 12 شهراً يعادل 354 يوماً، وهذا التقويم يتسبب في انزياح جميع المواسم في غضون بضع سنين. لهذا لم يكن ممكناً الاعتماد على تقاويمهم لمراقبة الفيضانات الموسمية في أنهار كنهر النيل، لذلك تعين على المصريين أن يجدوا تقويماً دقيقاً ليستطيعوا الحفاظ على حضاراتهم. والسر كان كامناً في النجم الذي كان الكاهن يشاهده عند شروق الشمس.
2: تشرق الشمس في وقت يختلف من يوم لآخر بسبب دوران الأرض حول الشمس، ولنفهم سبب الاختلاف علينا النظر لحركة الأرض من الخارج بفرض أن الأرض لا تدور حول الشمس. عندها بدوران الأرض حول نفسها دورة واحدة ستشرق الشمس في الساعة السابعة مثلا في نفس الموقع الذي أشرقت فيه يوم أمس، لكن دوران الأرض في حركتها حول الشمس يترك الشمس خلفها قليلا.
0: دوران الأرض حول الشمس يؤدي لتغيير وقت شروق الشمس وغروبها كل يوم، لكن النجوم البعيدة لا تتأثر كثيراً بدوران الأرض حول الشمس لأنها تكون أكثر ثباتاً، وهذا يتسبب في تموضع الشمس والنجوم في مواقع مختلفة في السماء كل يوم، فيما تبقى النجوم خلف الشمس على مدار عام كامل في شهور معينة. مثلاً في شهر مارس يكون برج الحمل خلف الشمس، عند مرور شهر واحد تغير الشمس موقعها ويبقى برج الحوت خلف الشمس في شهر نيسان إبريل، وفي الشهور الأخرى تبقى النجوم التي نسميها نحن بالبروج خلف الشمس فتحجب الشمس رؤيتها على مدار بضعة أشهر. وسيريوس أو الشعرة هو أحد هذه النجوم. يبقى الشعرة اليمانية مدة 70 يوماً في يونيو ويوليو في منطقة إضاءة الشمس فتحجب الشمس رؤيته، وفي مطلع اليوم 70 يظهر في الأفق في وقت الفيضان مباشرة قبل أن تضيء الشمس الأرض بنورها.
1: أعلن الكاهن اليوم الذي رأى فيه ظهور نجم الشعرة مع شروق الشمس باعتباره يوم رأس السنة، وفي رأس العام الماضي شاهد شروقه في المكان نفسه أي كما في السنوات السابقة، وفي كل مرة كان يمر زهاء 365 يوماً، وتلك كانت المرة الأولى يحسب فيها شخص عدد أيام السنة فعلياً. وهكذا بدأت الحضارة المصرية تخطو لتتحكم بالطبيعة من خلال علم الفلك.
2: يمكننا أن نسمي هذا بولادة علم الفلك، فالناس يعيشون تبعاً لحركة الأجرام، لكنهم أظهروا اهتماماً بالشمس والقمر دون الأجرام الأخرى، فدراسة النجوم أطلقت بداية عهد جديد.
0: لم يكتفي المصريون بالنظر إلى نجم الشعرة، فمع تحديدهم عدد أيام العام أدركوا إمكانية استعمال حركة النجوم ليلاً من الشرق إلى الغرب باعتبارها فترة زمنية، وأشار ذلك لمفهوم الساعة. قسموا النهار لاثنتي عشرة ساعة بالساعة الشمسية والليل لاثنتي عشرة ساعة بالساعة النجمية.
1: تمكن الناس من زيادة تعاونهم وإنتاجيتهم بالتحكم بالوقت في التجارة والعمارة والهندسة والتحول الحضري، وبلغ المصريون أعلى المستويات في كل المجالات، وبنى

0: أو حضارة عظيمة ساحرة، وبقيت هذه الحضارة التي دامت آلاف السنين، وبقي التقويم الذي اكتشفوه يشع النور في جميع أنحاء العالم إلى أن جاء الرومان إلى مصر. حين وصل الحاكم الروماني يوليوس قيصر إلى مصر، اهتم بتقويم الكهنة القدماء وقرر تطويره واستعماله. فالعام لم يكن 365 يوماً بالتمام، بل كان يزيد بربع يوم تقريباً، أي بفرق يوم كل 4 سنوات وعشرة أيام كل 40 سنة. وهذا الخطأ مقبول بمقارنته بعمر الإنسان، لكنه كان خطأً مميتاً بالنسبة لأعظم إمبراطورية حتى ذلك اليوم، والتي امتدت إلى القارات الثلاث.
1: استطاعت روما أن تحكم مناطق واسعة بقوتها العسكرية وببنيتها الإدارية القوية، لكن التقاويم كانت متغيرة، وكان الكهنة يتلاعبون بالتقاويم من وقت لآخر لأسباب سياسية كالتلاعب بفترة مهام المسؤولين.
2: عند انهيار هذه الإمبراطورية التي دامت نحو 1500 عام، نشأت الباباوية وحكمت أوروبا، ولاحظت الخلل في التقويم اليولياني أيضاً. فالعام لم يكن يعادل 365 يوماً وستة ساعات بالتمام، حيث انزاح التقويم نحو 10 أيام في 1600 عام. حذف البابا غريغوريو الأيام بين 5 أكتوبر عام 1582 و15 من أكتوبر نفس العام، وأمر بالعمل بالتقويم الغريغوري الذي نستخدمه، والذي حذف يوماً واحداً في بداية كل عصر.
3: التقويم الغريغوري يعادل 365 يوماً و5 ساعات و49 دقيقة و12 ثانية، ولولا زيادة 12 ثانية لحصل تأخر ل5 ساعات ونصف. في 1600 عام التقويم الغريغوري دقيق، ومع ذلك يخطئ بيوم واحد في نحو 7700 عام، وهو مقدار لا نشعر به.
0: تمكن التقويم الغريغوري من حل معظم مشاكلنا، لهذا ما زلنا نستخدمه في وقتنا الحالي. لكن العصر الذي عاشه البابا غريغوري شكل عتبة عصر جديد، لذا كانت الحاجة لمقاربة أبعد من التقاويم.

0: قبل وفاته بوقت قصير حدث غاليليو غاليلي ابنه عن تصميم وطلب منه أن يرسمه، وهو عبارة عن آلية مكونة من نواس وبضع عجلات. جرب سلفه من العلماء المياه المتقاطرة أو الرمال المنسكبة أو الشموع المنصهرة أو آليات ذات نوابض، لكن لم تكن واحدة منها دقيقة بما فيه الكفاية، الشيء الذي كانت تحتاجه أوروبا في طريقها نحو عصر التنوير. كان كامناً في تصميم غاليليو البسيط.
1: اكتشف غاليليو أثناء أبحاثه حول حركة الأجسام والكواكب شيئاً مبهراً، أن الأجسام على اختلاف أوزانها حين ترمى من الأعلى تسقط على الأرض معاً في وسط يخلو من الاحتكاك الجوي. غالباً هذا التصميم كان دليلاً له في الطريق المؤدي إلى هذه النتيجة، ثقل يربطه في طرف الحبل.
0: غاليليو ترك الثقل المربوط بطرف النواس يتدلى من ارتفاعات مختلفة وسجل ملاحظاته، ويبدو أنه تأثر كثيراً بما رآه. فالمثير أن النواس أياً كان الارتفاع الذي يتدلى منه يحقق كل حركة من حركاته الدورية في نفس المدة، فالنواس الذي يتم تدليه من مكان عال يقطع شوطاً أطول، لكن الوقت الذي يستغرقه لإتمام حركته هو نفس الذي يستغرقه النواس المتدلي من مكان منخفض، حتى لو تباطأت حركته مع الوقت لاحتكاكه بالهواء يتحقق كل اهتزاز للنواس في وقت واحد. هذا الاكتشاف لغاليليو كان سبباً في نشأة ما نسميها بالساعة.
2: أدرك غاليليو أنه يستطيع صنع ساعة بالنواس، لكنه لم يستطع تنفيذ التصميم بسبب شيخوخته والعمى الذي أصابه، لكن ملاحظاته فتحت الطريق لعالم آخر. درس عالم الرياضيات الهولندي

0: كريستيان هوغنز تصميم غاليليو وطوره. كان يكفيه أن يضيف عليه آلية تدفع النواس من وقت لآخر وتمنحه الطاقة التي يفقدها لاحتكاكه بالهواء في أقل من دقيقة. وهكذا ظهر النموذج الأولي للساعة.
1: هوغنس للأسف ليس عالماً مشهوراً في يومنا هذا، لكن في عام 1656 ذاع خبر آلة هوغنس وأن الخطأ فيها لا يتجاوز بضع ثوان وانتشر بسرعة البرق، وسرعان ما بدأت أوروبا باستعمال هذه الساعات، لأن مقدار الخطأ مع أقرب منافساتها كانت 15 دقيقة في اليوم. وهكذا أصبح هوغنس مشهوراً.
2: ما تزال بيوت أمهاتكم أو جداتكم اليوم مزدانة بتلك الساعات التي صنعها هوغنس، ورغم أن أعدادها تتناقص اليوم باستمرار فإنها أحدثت في عصرها ثورة بكل معنى الكلمة. فإسحاق نيوتن وروبرت هوك وفاراداي وغيرهم من رجال العلم في عصرهم كانوا يصطحبون معهم ساعة هوغنس لقياس الوقت في تجاربهم، وبفضل تلك الساعات تحقق عصر التنوير.
1: بقيت الساعة الرقاص لهوغنس تغطي احتياجاتنا على مدار 3 عصور تقريباً، واستعملنا تلك الساعات حتى عند صعودنا إلى الفضاء. ولكن هناك أمر ينبغي ألا ننساه، وهو أن طرق القياس التقليدية أكانت ساعة أو تقويماً لا تكون صحيحة 100%، وحتى تكون الطرق صحيحة 100% يجب أولاً أن تكون مراجعكم ثابتة.
2: اليوم هو دوران الأرض حول نفسها دورة واحدة، والساعة والثانية هما جزء من اليوم، والشهر ليس سوى دوران القمر حول الأرض دورة واحدة، والسنة هي دوران الأرض حول الشمس دورة واحدة. ومهما حاولنا قياس هذه الحركات بشكل دقيق تبقى مدة هذه الحركات متغيرة غير ثابتة. فالعام الناتج عن دوران الأرض حول الشمس دورة واحدة يمكن أن يكون أقصر من عام واحد أو أطول، أما طول يوم واحد فيمكن أن يتغير حتى مع زلزال كبير أو كمية المياه التي تحتجزها السدود.
1: لذا صنعنا الساعات الذرية عند الانتقال لعصر الفضاء، فكان اكتشافاً كأفلام الخيال. ففي هذه الساعات تم تبريد ذرات السيزيوم ل270 درجة تحت الصفر. ترسل الآلة موجات راديو لتحريض هذه الذرات المتجمدة، فتبدأ الذرات بالاهتزاز لتكون ترددات اهتزاز الذرات ذات قيمة عالمية. الساعات الذرية تقيس الوقت باتخاذ هذه المدة العالمية، لذلك تفوق الساعات الذرية في دقتها سائر الساعات.
2: الساعة الذرية الأولى صنعت هنا عام 1955 في مختبرات الفيزياء الوطنية الإنجليزية. ثم في العالم كله جميع الساعات المستخدمة اليوم يتم ضبطها تبعاً لتلك الساعة. فالثانية التي كنا نحسبها بدوران الأرض حول نفسها على مدار آلاف السنين أصبحت منذ النصف الثاني من القرن الماضي تقاس بالزمن الذي تتطلبه ذرة السيزيوم لتهتز، أي 9,192,631,770 اهتزازاً. فلم تعد الأرض مرجعنا، بل الكون بحد ذاته.
1: والشيء الذي يعطينا حساباً لمكان وزمان محطة الفضاء الدولية باليوم والساعة والدقيقة والثانية وبكل دقة متناهية كامن في تفاصيل اكتشافات الكون على طول الفترة الممتدة من عصر بناء غوبيكلي تيبه إلى اليوم، أو برغبتنا في سبر أعماق الكون أكثر. سأقدم لكم مثالاً، الخطأ بمقدار ثانية واحدة بمحطة الفضاء

ولكننا في وقتنا أصبحنا نجري حسابات دقيقة تؤمن التقاء صاروخ أرسلناه للفضاء مع مركبة فضائية تتحرك بتلك السرعة. دعوني أفشي لكم سراً، الساعات الذرية تجعل هذا ممكناً، ليست صحيحة وثابتة بالتمام، وهذا هو ما يجعلنا نستمر في البحث.

قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، من بينها أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا: شهيدان غربي خان يونس بقصف مسيرة إسرائيلية لمنزلهما، ووفد حماس بالقاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. كاتس يقول إن إسرائيل باقية في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله بالكامل، ونعيم قاسم يقول إن الاتفاق الإطار لا يخدم لبنان بل إسرائيل.

0: أهلا بكم. نبدأ هذه النشرة بهذا الخبر العاجل، حيث أفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء بسماع دوي عدة انفجارات في ميناء بوشهر غربي إيران، والذي يضم محطة للطاقة النووية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده وجهت ضربة قوية جدا لإيران بعد هجوم استهدف 3 سفن شحن عابرة لمضيق هرمز، تزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة عقب ساعات من إعلان ترامب انتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب.
1: 90 منشأة عسكرية إيرانية أعلنت واشنطن استهدافها في ثاني أيام عودة التصعيد الأمريكي تجاه طهران، في أعقاب تلويح الرئيس ترامب بانتهاء مذكرة التفاهم. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت في الضربات الأخيرة أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز بشكل أكبر.
2: لقد وجهنا لهم ضربة قوية، وفي كل مرة يهاجموننا سنرد عليهم 20 ضعفة، ولقد فعلنا ذلك الليلة الماضية. لقد قاموا ببعض الهجمات الانتقامية ورددنا عليهم بقوة أكبر بكثير. لقد انتصرنا عسكريا بالفعل، لم يتبقى لديهم سوى القليل. لقد اتصلوا بنا منذ قليل، إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة، ولا أعرف إن كانوا جديرين بإبرام هذه الصفقة.

0: لا أعرف إن كانوا سيلتزمون بهذا، هذه هي المشكلة.
1: سرعان ما توالت الأنباء بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الأمريكي منذ فجر الأربعاء، حيث بلغ عدد الضحايا 14 قتيلاً وعشرات الإصابات في 5 مدن إيرانية بحسب مصادر طبية رسمية. كما أعلنت السلطات توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت. على نطاق واسع دوت صفارات الإنذار في الكويت وقطر والبحرين جراء تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية بحسب الإعلام الرسمي لتلك الدول، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف ما قال إنها أنظمة باتريوت أمريكية في الكويت ومعدات أقمار صناعية في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين بصواريخ ومسيرات. توقف شبه تام لحركة الملاحة في مضيق هرمز كشفت عنه بلومبرغ نقلاً عن بيانات تتبع السفن. على وقع التطورات الأخيرة، فلم ترصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية، وهي تغادر الخليج إلى جانب سفن ترفع العلم الإيراني، فيما صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. يترك ترامب الباب مواربًا لعودة الاتفاق بعد نقضه، وفي الوقت ذاته يشكك في مدى جدية إيران للتسوية، فيما تهدد طهران برد ساحق غير مسبوق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
2: متابعة للتطورات، انضم إلينا من طهران مراسل تيريتي عربي أمير جابر. أهلا بك أمير. الخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل يتحدث عن تجدد القصف الأمريكي في بوشهر، هل لديك المزيد من المعلومات؟
3: نعم محمد، يمكن القول قبل نصف ساعة من الآن نقلت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مراسلها في هذه المدينة، مدينة بوشهر المطلة على المياه الخليجية، بأنه سمع دوي انفجار في ميناء بوشهر المطل على المياه الخليجية، وبالتالي حتى الآن لا يوجد تأكيد من الجانب الإيراني. نتحدث عن التلفزيون الرسمي أو وكالة الأنباء الإيرانية حيث تقوم بتغطية كبيرة للأحداث والاشتباكات ما بين بحرية الحرس الثوري الإيراني وكذلك القيادة المركزية الأمريكية. ولكن محمد، ما جرى منذ فجر يوم الأربعاء حتى ساعات صباح هذا اليوم يمكن أن نصفه بأنه أكبر عملية عسكرية أمريكية منذ بدء الهدنة ما بين طهران وواشنطن قبل 3 أشهر. عملية عسكرية طالت أكثر من 5 محافظات إيرانية، 6 محافظات إيرانية، نتحدث عن المحافظات الأربع الساحلية في الجنوب الإيراني، محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، حتى محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران المطلة على الخليج عمان، بالإضافة إلى محافظة همدان وهي الواقعة في غرب البلاد، وكذلك محافظة كولستان في شمال إيران. وحول هذه المحافظة واستهداف إحدى جسور السكك الحديدية محمد، هذا الجسر هو ممر استراتيجي ولوجستي مهم ما بين إيران والصين وكذلك إيران وروسيا، وهذا الممر يبدو استهداف هذا الجسر. وكما تقول وكالة مهر للأنباء بأن حركة قطارات الشحن الصينية تضاعفت 3 مرات بعد الحصار البحري الأمريكي الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية، وبالتالي نحن أمام معادلة جديدة، استهداف أي سفينة تجارية في مضيق هرمز يقابله استهداف إحدى البنية التحتية في المحافظات الإيرانية.
2: أمير جابر من طهران، شكرا جزيلا لك. تعليقا على التطورات نذهب إلى طهران من جديد، ومن هناك ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناس. أهلا ومرحبا بك دكتور عماد. دكتور، بعد إعلان واشنطن البدء بتنفيذ ضربات جديدة داخل إيران، هل يمكن القول أن اتفاق وقف إطلاق النار انتهى؟

0: عمليا وبشكل فعلي، أم ما زلنا في دائرة قواعد الاشتباك المحدودة؟
1: تحياتي لك أستاذ محمد
0: حياك الله.
1: وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع لم يكن هناك، خلينا نكون صريحين، لم يكن هناك وقف إطلاق النار عمليا. كانت خلال الفترة الأخيرة دائما هناك مناوشات بين إيران والولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة كانت تسعى جاهدا لتطبيق سياسة القدم بشكل لقمة لقمة، إذا ما أردنا أن نقول، يعني أن تستهدف بعض المنشآت الإيرانية ثم تتوقف ثم تستهدف لكي تقدم كل المنشآت الدفاعية الإيرانية، وبعدها لربما تقوم بعمل ما. وكانت تستغل موضوع وقف إطلاق النار كي لا يرد الإيراني عليهم أو لا يكون هناك رد قوي من قبل إيران تجاه الأمريكان. ولكن خلال الأمس رأينا أن 90% من الأهداف التي قام الأمريكان باستهدافها لم تكن أهداف عسكرية بعكس ما يزعم الأمريكان، كانت أهداف مدنية مثل الجسور، مثل قوارب الصيد، مثل أماكن تواجد الصيادين الذين كانوا يحاولون الذهاب إلى صيد الأسماك. يعني الأمريكان بدأوا يطبقون السيناريو الذي طبقوه في فنزويلا، حيث كانوا يستهدفون الصيادين الفنزويليين ويقولون أنهم يستهدفون مثلا مهربي المخدرات في حين أنهم كانوا صيادين. ولا أتصور أن إيران سوف تقبل بهذه السياسة الأمريكية، وسوف يكون هناك رد لربما أعنف على الأمريكان.
0: حتى لو أدركت إيران أن ذلك قد يفتح مواجهة أوسع في ظل يعني الضغوط التي تعانيها طهران جراء الحروب المتتالية؟
1: يعني من الأفضل أن تفتح إيران المواجهة في الزمان الذي هي تراه مناسبا من أن يفتح الأمريكي المواجهة في الزمان الذي يراه هو مناسبا. يعني ما يحصل حاليا كما قلت لك أن الأمريكي يحاول أن يقدم الدفاعات الإيرانية قدمة وثم يتقدم، وبعدها بالتأكيد سوف يقوم بهجوم شامل، ولا يجب السماح للأمريكي، هذا التصور الغالب في إيران، لا يجب السماح للأمريكي أن يصل إلى تلك المرحلة.
0: طيب دكتور عماد،
1: واشنطن
0: تقول إنها استهدفت منشآت عسكرية ومنظومات للدفاع الجوي لتقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. إلى أي درجة أثرت فعلا هذه الضربات في هذه القدرة الإيرانية؟
1: يعني لهم أكثر من 6 أشهر يقولون نفس الكلام. يعني إذا ما رجعت الكلام الأمريكي، كلام ترامب، له أكثر من 6 أشهر يقول نحن دمرنا كل الدفاعات الإيرانية، كل المنظومات البحرية الإيرانية الجوية، كل شيء في إيران تم تدميره، لم يعد لديهم قدرات للدفاع، ولكن نرى أن كله كذب. عمليا هم استهدفوا فقط منشآت مدنية. نعم كان هناك بعض المنشآت العسكرية التي تم استهدافها لا يمكن إنكاره، ولكن معظم المنشآت التي تم استهدافها هي منشآت مدنية.
0: نعم. طيب ترامب ترك الباب مواربا أمام العودة إلى الاتفاق، وفي الوقت نفسه هدد إيران عسكريا بأنه سيضرب إيران 20 ضعف هذه القوة في حال ردت. برأيك هل هناك جمع ما بين الضغط العسكري والحديث عن تفاوض، وكيف من الممكن أن تتعامل إيران مع هذا الأسلوب الأمريكي المتكرر؟
1: في الواقع هم نعم بدأوا الاتصالات، يعني الأمريكان أرسلوا الوسطاء لكي يقنعوا الإيرانيين بعدم الرد والجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن لا أتصور يعني أن الإيرانيين سوف يقبلوا أن يجلسوا على طاولة المفاوضات قبل الرد على الأمريكي. عمليا هناك يعني بات مجموعتين في إيران، مجموعة نستطيع تسميتها الصقور ومجموعة أخرى الحمائم. اليوم ما فعله ترامب قوى موقف الصقور الذين يعتبرون أن لا طائلة ولا جدوى من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهي

0: قادر دوما، يعني لا يمكن الثقة بهم، لا يمكن الثقة حتى بتوقيع الرئيس الأمريكي. وعلى هذا الأساس فإن موقف هؤلاء بات أقوى، موقف الحمائم الذين ينادون بالمفاوضات بات أضعف.
1: دكتور، شهدنا سماع دوي انفجارات في بوشهر، يعني تحدث مراسلنا عن أن هذه الانفجارات استمرت حتى قبل نصف ساعة. هل باتت المنشآت النووية أقرب من أي وقت مضى للاستهداف الأمريكي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عماد أبشناس. على كل حال أشكره شكرا جزيلا، كان معنا من طهران. إذا دكتور عماد، هل تسمعني الآن؟
0: نعم أسمعك.
1: كنت سألت عن استهداف بوشهر،
0: نعم.
1: هل يجعل محطات الطاقة النووية الإيرانية في الواجهة مرة أخرى؟
0: نعم، ممكن هذا أن يحصل. يعني الجنون الأمريكي أو الإسرائيلي ليس له حدود، ولكن بالتأكيد إيران سوف تقوم بالرد بالمثل على المنشآت النووية الموجودة في المنطقة، يعني عمليا خاصة في إسرائيل، والأمريكي يعلم ذلك. يعني إيران وضعت هذه المعادلة على الطاولة، أنه إذا تم استهداف منشآتها هي سوف تقوم باستهداف منشآت نووية لباقي دول المنطقة
1: نعم.
0: خاصة إسرائيل.
1: طيب، إذا ما نظرنا إلى المعطيات بشكل عام دكتور عماد، هل نحن أمام جولة جديدة وربما أوسع من الحرب، أم هي جولة من التصعيد لتحسين شروط التفاوض من قبل جميع الأطراف؟
0: تصوري الشخصي هو أنه جولة من التصعيد لأجل تقوية موقف التفاوض لكل من الأطراف،
1: نعم.
0: ولكن عمليا هذا الأمر ممكن أن يجر الجميع إلى مواجهة لا تحمد أقباها، يعني خطأ صغير ممكن أن يجر الجميع إلى مواجهة لا تحمد أقباها.
1: أشكرك شكرا جزيلا من طهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناس. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوبية خان يونس. وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر في مدينة خان يونس بوصول جثماني الشهيدين على شكل أشلاء بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في منطقة البطن السمين جنوب المدينة. أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحي إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. نظم عشرات الفلسطينيين وقفة في مدينة غزة احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتوسيعها للخط الأصفر، داعين مع الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل وإلزامها بما جرى الاتفاق عليه في أكتوبر من العام الماضي.
2: أولادنا ماتوا، جزان بلدنا ماتوا ومهجرين، والعرس كلتنا. احنا بنطالب كل الدول العربية والأجنبية تعملنا حل، تعملنا حل يا عمي. احنا بدنا نعيش زينا زي اي انسان. يرجعونا، ما يقدموش خط الاصفر، يرجعونا مطرح ما كنا لدورنا. احنا بنقعد فوق الردم بخيم لما ربنا يحلها. احنا بنطلعش من هنا ولا بنهاجر من هنا الا كلنا نقابل رب العالمين، نموت شهداء ولا بنرحل من هالبلد. ترحيل ما فيش، احنا هنا صامدين بامر الله.
1: عاد شاب فلسطيني إلى عائلته شمال القطاع بعد عام على إعلان استشهاده، ليتبين أنه كان محتجزا طوال تلك المدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون أدنى معلومات عن مصيره، في وقت يواصل فيه الاحتلال إخفاء قوائم المغيبين قسريا.
3: رنيت عبوي أقول له ألو يا أبا، أنا ابنك حمادة. بقول لي مين حمادة؟ ابني استشهد.
4: مكالمة هاتفية تأخرت قرابة عام كانت خلاله عائلة البنا تبحث عن مصير نجلها.

0: حمادة بعد فقدانه في أثناء توجهه لشاحنات المساعدات في منطقة زكين شمال غرب قطاع غزة.
1: وأخذوني الجيش على مستشفى سوروكا وعالجوني لغاية 6 شهور. بعد 6 شهور أخذوني انفرادي 4 شهور، طبعا عذاب كل يوم بقيت أشوف الموت. بعد 4 شهور انفرادي أخذوني على السجن 2 شهر 6 أيام، سجن 6 أيام. بعد ما خلصت من 6 أيام روحوني فكوني وروحت قابلت الصليب، قلت لهم بدي قابل إيش، بدي قابل أهلي، بدي أكلم أهلي، أهلي فكروني ميت هلقيت.
0: خلال تلك المدة بحثت العائلة عن ابنها في المستشفيات، راجعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم وكلت محاميا للاستفسار عنه إن كان معتقلا في سجون الاحتلال، وكان الرد دائما لا يوجد معتقل بهذا الاسم، مما أدى بالعائلة إلى إعلان استشهاده.
2: تصنف الصليب قال معيش علوم، حطينا محامي، زوجته وخطيبته حطت محامي، فهم علي؟ والمحامي بلغنا انه مستشهد، وقمت عزاء لابني حماده، ولحتى الان انا بلا مخذي يعني بقيت متوقع انه حماده مستشهد.
0: افراج الاحتلال عن احد المختفين قصريا لا يعد حدثا فريدا، إذ تؤكد مؤسسات حقوقية فلسطينية استمرار تلقيها بلاغات عن أشخاص انقطعت أخبارهم منذ اعتقالهم، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بوجودهم.
3: مارست دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الاختفاء القسري بحق المعتقلين والأسرى من قطاع غزة، ولا سيما أن المعطيات والتقدير تشير بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يبلغ ولم يفصح عن أعداد المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، ولم يعطي أي معلومات عن أماكن احتجازهم.
0: ما زال ملف المغيبين قسرا والبالغ عددهم نحو 1500 حالة تقريبا، من أكثر الملفات غموضا في القطاع، ولا سيما مع رفض الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن مصير عدد من المعتقلين أو تأكيد وجودهم في مراكز الاحتجاز والتحقيق، تاركا العائلات في حالة من الانتظار والقلق، فلا تعرف إن كان أبناؤها من الأحياء أم الأموات. قد يأتي الإفراج عن حمادة البنا بعد عام من الغياب في سجون الاحتلال نهاية لمعاناته وعائلته المنتظرة، لكنه أيضا بداية أمل يتجدد لآلاف العائلات الغزية التي تجهل مصير أبنائها، ومنطلقا لمطالبة إسرائيل بالكشف عن أسماء المعتقلين لديها. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
4: ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة دكتور حسام الدجاني. أهلا ومرحبا بك دكتور حسام. إذن وفد حماس بدأ المباحثات في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار، هل نحن أمام جولة حاسمة أم استكمال للنقاشات السابقة؟
5: يعني مساء الخير أخي محمد لك ولكافة المشاهدين. نعم، هو استكمال لجولة المفاوضات، وهذه الزيارة ربما تكمن أهميتها بأنها جاءت بعد الخطوة التي اتخذتها حركة حماس باستقالة اللجنة الطوارئ أو اللجنة الحكومية الإدارية في قطاع غزة، وبذلك سيعمل الوفد على البناء على هذه الخطوة من أجل دفع رؤية ميلادينوف قدما إلى الأمام بالطريقة التي تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وليس بالطريقة التي يريدها السيد ميلادينوف، بما يتطابق مع الرؤية الإسرائيلية خصوصا في ملفات السلاح والملف يعني الملف الجوهري في هذه القضية هو ملف السلاح.
4: طيب دكتور، يعني ما هي أبرز القضايا التي ما زالت عالقة والتي تمنع الانتقال إلى المرحلة الثانية؟ طبعا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المرحلة الأولى لم يطبق منها شيء إسرائيليا.
5: بالضبط، يعني المرحلة الأولى لم يطبق منها شيء، وبذلك تعتبر إصرار ويعتبر إصرار الفصائل الفلسطينية على تطبيق المرحلة الأولى كمدخل أساسي ورئيسي للبدء في مناقشة القضايا الأكثر أهمية هو أحد أهم المطالب التي يحملها الوفد الحمساوي إلى القاهرة، بأن ضرورة الضغط على ذلك، وبذلك يريد أن يستمع إلى رد إسرائيلي في هذا السياق، هل تقبل إسرائيل في ذلك؟ لكن الأكثر جدلاً في موضوع المفاوضات هو ملف السلاح. هناك أكثر من مقاربة قدمت، مقاربة يريدها ميلادينوف ويتبناها بنيامين نتنياهو ويعمل عليها، وهي تسليم السلاح. المقاربة التي تريدها المقاومة

0: وأيضا يعني هناك بعض التفهم من الوسطاء تتعلق بتخزين السلاح، جمع السلاح وتخزينه وحصره، وأيضا يعني عدم الذهاب باتجاه أي عمل عسكري لسنوات طويلة. وهذا بالتأكيد مفهوم لكل أهلنا في قطاع غزة. الحالة في قطاع غزة لا تسمح بأي عمل مقاوم لسنوات طويلة من أجل إعادة الإعمار وترك الأمور باتجاه إعادة الإعمار. هناك مسألة أخرى تتعلق بلجنة التكنوقراط التي رأسها السيد علي شعث. هناك طلب فصائلي متكرر في كل جلسة، ما الذي يمنع أن تدخل هذه اللجنة؟ يستطيع السيد ترامب أن يضغط على نتنياهو وهو رئيس مجلس السلام، واللجنة هي منبثقة عن مجلس السلام. فاتخذت حماس خطوة اللي
1: نعم
0: تتعلق بترك فراغ فيما يتعلق باللجنة الإدارية كلجنة إدارة حكم، وترك الكرة في ملعب السيد علي شعث والسيد نيكولاي ميلادونوف من أجل أن تعود لإدارة الشأن العام في قطاع غزة، ثم بعد ذلك يتم يعني تحسين الأوضاع في قطاع غزة بشكل تدريجي، خصوصا ما يتعلق بالمساعدات وسحب الذريعة الأكبر من إسرائيل التي تتحدث أن عنوان غزة حماس، لم يعد الآن عنوان غزة حماس في إدارة الحكم.
1: هل هناك ثقة بأن لدى الولايات المتحدة جدية في الضغط على إسرائيل للذهاب لتنفيذ وتطبيق مراحل هذا الاتفاق، خصوصا كما قلنا أن بنود المرحلة الأولى لم تطبق؟
0: يعني الجدية تتوقف عند حراك الوسطاء والضامنين وأيضا المجتمع الدولي. الجدية تصنع عندما يعود الحراك إلى الشارع، خصوصا في داخل الولايات المتحدة. الجدية تصنع عندما تتحرك الدبلوماسية الرسمية والشعبية للضغط على الإدارة الأمريكية. مع قرب الانتخابات التجديد النصفي يصبح هناك ضغط على إسرائيل. دون ذلك في تقدير الولايات المتحدة فقه أولوياتها الآن هو حسم ملف إيران والتفرغ للانتخابات التجديد النصفي التي يخشى ترامب أن يخسر في هذه الانتخابات، وبذلك هو يريد تقدما في هذه الملفات. لذلك يرى الوفد الحمساوي ووفد الفصائل الفلسطينية بضرورة أن يتحرك الجميع وأن تتكامل الأعمال من أجل الضغط على الولايات المتحدة، لأن الوحيد القادر على الضغط على نتنياهو ودفعه نحو سياق القبول بتطبيق المرحلة الأولى والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وهي مسألة ومعضلة حقيقية على طاولة المفاوضات، هو دونالد ترامب. وبذلك الكل ينتظر من الممكن أن يفعلها ترامب دون أن يكون تحرك قوي. أعتقد الأمور ليست سهلة.
1: طيب، إسرائيل تطالب بضمانات أمنية وحماس تطالب بضمانات عدم استئناف الحرب، كيف يمكن التوفيق ما بين هذه المطالب، خصوصا أن إسرائيل لم توقف قصفها وكل يوم هناك شهداء في قطاع غزة، وفي الوقت ذاته إسرائيل تطالب بضمانات أمنية من حماس التي قامت بتسليم الحكومة وأعلنت أنها لا تريد حكم قطاع غزة.
0: يعني هناك تناقض كبير في الخطاب الإسرائيلي يعكس التوجهات الحقيقية التي عبر عنها وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس عندما تحدث عن أن فكرة التهجير لم تسقط وأن إسرائيل تنتظر الوقت والزمان المناسب. نتنياهو بالأمس القريب قبل أيام قليلة قال لوسائل الإعلام أن إسرائيل نجحت في إزالة الخطر القادم من غزة. طالما أن إسرائيل نجحت في إزالة الخطر، لماذا تطلب إسرائيل أي ضمانات؟ لا يوجد خطر يهددها. إسرائيل دمرت يعني تحتل 70% من مساحة غزة ودمرت كل الأنفاق التي تأتي. المقاومة لا صواريخ لديها، ولو كان لديها صواريخ لأطلقتها عندما حتى ما قبل اتفاق شرم الشيخ. لذلك في تقدير الواقع ليس بالضرورة ما تقول إسرائيل. إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين، ولكن من خلال الضغط عليهم ومن خلال تضليل الرأي العام بأن هناك مخاوف أمنية من غزة تنطلق. لكن في تقديري أن الحقيقة أن إسرائيل لم تسقط فكرة تهجير الفلسطينيين في غزة، وأيضا ليست بعيدة عن الضفة الغربية في ظل الغول الاستيطاني الذي يبتلع أراضي الضفة الغربية.
1: لأي درجة هناك ربط إسرائيلي ما بين ما يحدث في جنوب لبنان وما بين التصعيد في قطاع غزة؟
0: يعني الربط الذي تريده إسرائيل في ذلك هو تهجير وسيطرة على أرض بلا سكان، هذا هو الربط. لكن من حيث الربط السياسي، إسرائيل تعمل على تفكيك الجبهات ولا تريد، هي لم تريد

0: أن تنجح مذكرة التفاهم الأمريكية، خصوصا بعد أن أدخلت إيران لبنان ضمن سياق ملف وحدة الساحات، وهذا تنظر له إسرائيل كخطر استراتيجي، وحدة الساحات سياسية، وهذا أيضا ينطبق مع غزة. في تقديري ما تريد إسرائيل فيما يتعلق بلبنان واضح، وسيطر على مزيد من الأرض وبناء حزام أمني وعمق، وأيضا مع غزة. وهنا ألتفت إلى قليلا إلى تصريحات أيضا نتنياهو عندما استخدم مصطلح غلاف غزة عن المنطقة الصفراء، لم يعد يقول منطقة صفراء حتى لا تلزم ورقة شرم الشيخ بالانسحاب مع تطبيق المرحلة الثانية، هو أراد أن يقول غلاف غزة أي ضمها لمنطقة الغلاف، ويتبقى من غزة من 40 إلى 30% من مساحتها يعيش فيها 2 مليون ونيف مواطن. كيف للعلاقة الجغرافية مع الديمغرافية أن تستوي في ظل هذه الحالة؟ لذلك مطلوب تحرك أكبر من الوسطاء. نتمنى أن يكون جولة الحوار اليوم أن تثمر على ما يمكن إنقاذه في غزة في ظل الواقع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون هناك.
1: هناك من يصف ما يحدث في المفاوضات بأنها مرحلة من الانفصال عن الواقع، يعني ما يحدث في قطاع غزة من تصعيد إسرائيلي وحرب مستمرة وما تقوم به قوات الاحتلال شيء، وما يقوم به الوسطاء شيء آخر تماما. ما تعليقك؟
0: هذا حقيقي، يعني إسرائيل لم تلتزم بأي بند من بنود اتفاق شرم الشيخ، ولا بند. البند الأول 600 شاحنة، ما لا يقل عن 600 شاحنة، لم يسجل منذ أكتوبر إلى اليوم أن دخل غزة 600 شاحنة، لم يسجل. المنطقة الصفراء 53%، الآن نتحدث عن 60 ونتنياهو يعدنا بال70. نتحدث عن القتل، كل يوم هناك شهداء يسقطون في قطاع غزة، ومدنيون وأطفال ونساء وشرطة مدنية. نتحدث عن هذا وبنود اتفاق شرم الشيخ. حتى الأسرى التي التزمت به حماس بشكل حديدي كان مطلوب من الإسرائيلي أن يقدم، وقبل قليل التقرير الذي أذاعتموه حول موضوع الأسير الذي المختفي قصرا، كان من المطلوب أن تقدم إسرائيل كل من لديها من أسرى قائمة بأسماء الأسرى، لم تقدم ذلك ولم تلتزم. للأسف الشديد الكرة في ملعب الضامنين والوسطاء، الكرة في ملعب الولايات المتحدة، الكرة في ملعب المجتمع الدولي. إن ترامب نفسه يقول أن حماس ملتزم التزاما كبيرا باتفاق التهدئة. طب ماذا فعلت عندما تعني أن إسرائيل لم تلتزم؟ كان ينبغي أن تتحرك بشكل أكبر إذا كنت صادقا في إشاعة السلام في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا في إنهاء هذا الملف، ملف غزة. في تقديري الواقع بالغ التعقيد وبالغ الصعوبة، وكما قلت مطلوب تحرك حقيقي من الضامنين والوسطاء وكل المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الواقع. غزة تتعرض لمذبحة وإبادة صامتة، ربما الإبادة قبل اتفاق شرم الشيخ كانت أمام مرأى العالم، الآن الغزيون يكتوون ويموتون بالأوبئة وبالحشرات وبالأمراض وبغياب المستشفيات وبقلة الأكل والطعام والغذاء والحليب والدواء، كل ذلك هذا ما يعيشه أهل غزة، إضافة إلى القصف لهذه المنطقة الصغيرة التي يعيش بها كل هذا الكم من السكان في منطقة لا تصل مساحتها إلى 30% إلى 35% من مساحة قطاع غزة.
1: الدكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمم، متحدثا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب دهم منزله خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وفق إعلام فلسطيني، ودهمت قوات إسرائيلية أحد المنازل في قرية اللبن الشرقية بالضفة الغربية، كما أظهرت مشاهد وجودا لقوات الاحتلال في شارع كشيكا في مدينة نابلس دون ورود معلومات عن إصابات أو اعتقالات إضافية بحسب وسائل الإعلام.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث ألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل، وأضافت أن قرار الإلغاء جاء في اللحظة الأخيرة، وكان من المخطط أن يصل هيكسيث إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس لبحث ملفات إيران ولبنان. أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي تقدم حزب يشار بزعامة رئيس الأركان السابق جادي إيزنكوت لانتخابات الكنيست ب 23 مقعدا، متجاوزا بذلك حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمرة الأولى. وبحسب الاستطلاع ارتفع حزب إيزنكوت ب 3 مقاعد مقارنة بال

0: الاستطلاع السابق، في حين تراجع حزب الليكود بمقعد إلى المركز الثاني بحصوله على 22 مقعدا. أما حزب نفتالي بنت فخسر مقعدين في الاستطلاع ليستقر في المركز الثالث ب 15 مقعدا. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية. وبحث عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى زيارته الرسمية المرتقبة للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أوضح عيسى أن اجتماعات روما يومي 14 و15 من يوليو ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لاستكمال ما اتفق عليه في واشنطن، وأن نقلها جاء لأسباب تقنية. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب يصب لصالح إسرائيل بالكامل. وأضاف قاسم أن اتفاق الإطار فيه مخالفات جوهرية، مؤكدا أن ما بني على باطل فهو باطل، مشيرا إلى أن أصل التفاوض غير شرعي وغير دستوري وغير ميثاقي ولا قانوني على حد وصفه، مشددا على أن الأولوية هي لاستعادة السيادة وطرد الإسرائيلي. قال وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان. وأضاف ياسرائيل كاتس ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان أن بلاده ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان بالتنسيق مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حين نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال وفق قوله. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات.
1: من واشنطن إلى روما تقرر حقائب الدبلوماسية أن تغير جغرافيتها إلى عاصمة أخرى من عواصم القرار استجابة لنصيحة أمريكية رأت في اتفاق الإطار نهاية فصل وبداية آخر. العاصمة الإيطالية تتأهب لاستضافة جولة منتصف يوليو الجاري بين بيروت وتل أبيب في انتقال أعلنته الخارجية الأمريكية لتيسير التشاور، وتلقفته إسرائيل لعلها تنجو من الصوت التفاوضي الحاسم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. غير أن بيروت حزمت أمرها بلا مواربة، فلا مشاركة في مفاوضات روما من دون خطوة إسرائيلية عملية. الانسحاب أولاً من المنطقتين التجريبيتين اللتين نص عليهما اتفاق الإطار الموقع الشهر الماضي مع انتشار الجيش اللبناني. شرط أردفته بيروت بضمانات تبقي الزخم الأمريكي بالثقل ذاته قبيل زيارة مرتقبة يحل فيها الرئيس جوزيف عون ضيفاً على نظيره دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 21 من الشهر الجاري، طلباً لترجمة الالتزام بسلام مستدام. لكن الميدان يروي حكاية أخرى، فخلف الحبر الموقع بين واشنطن وطهران ما تزال طائرات الاحتلال تخترق الهدنة المترنحة مع تبادل الهجمات واتهامات الخرق بين تل أبيب وحزب الله الرافض لاتفاق الإطار، فيما تتمسك إسرائيل بحزامها الأمني بعمق 10 كيلومترات مشترطة نزع سلاح الحزب. شرط لبناني تراه العيون عسيراً على الدولة، فيما تظل روما بانتظار وفد بيروت ويبقى الميدان حكماً يثبت أن السلام لا تحسمه الغرف المغلقة بل تصنعه التنازلات على خطوط التماس.
0: أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 72 طائرة مسيرة روسية عقب هجوم بصاروخين باليستيين و94 مسيرة. وأضاف سلاح الجو أن القوات الروسية أطلقت صاروخين باليستيين من طراز اسكندر إم من شبه جزيرة القرم، إلى جانب طائرات مسيرة من طراز شاهد وغيرها من الطرازات من مناطق مختلفة. وأفاد بتسجيل إصابة 13 موقعا وسقوط حطام المسيرات في 4 مواقع مع استمرار الهجمات وبقاء سيارات روسية في الأجواء. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تصدي قوات الدفاع الأوكراني ل 219 هجوما روسيا على طول خطوط التماس. وأضافت الهيئة أن القوات الروسية شنت 52 غارة جوية وأسقطت خلالها 176 قنبلة جوية موجهة، واستخدمت 5977 طائرة مسيرة انتحارية. كما نفذت 2169 عملية للقصف استهدفت بلدات أوكرانية ومواقع للقوات الأوكرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وقال ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة إنه لم يبلغ الشركة المعنية بذلك بعد، وأضاف أن الأمور تسير على ما يرام. ينضم إلينا من كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. أهلا ومرحبا بك دكتور عماد. ترامب أعلن السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت محليا، هل هو تحول استراتيجي في طبيعة الدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا؟
2: تحياتي لكم أستاذ محمد والأستاذ طبعا. المشاهدين، بداية بالتأكيد إن كان هذا القرار أو هذا التصريح سيتمخض عنه قرار بموافقة الكونغرس والجهات المعنية الأمريكية، سيشكل نقطة تحول كبيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، بل في مراحل وتطور علاقة أمريكا سواء مع أوكرانيا أو مع حلفائها. فأوكرانيا معنية بأن توقف الحرب وهي تقبل بأي هدنة ودون شروط مسبقة. في ظل غياب هذه الهدنة وفي ظل غياب أي دور وساطة للأمم المتحدة لإدارة إنهاء هذه الحرب وتعثر الوساطات، بالتالي أوكرانيا معنية بإسقاط كل الهجمات التي تقع وتزداد شراستها على العاصمة والمدن الأوكرانية. فبالتالي مثل هذا القرار إن تم بالشكل الكامل سيشكل نقطة مفارقة كبيرة جدا.
0: طيب، اللافت أن الإعلان جاء بالتزامن مع تأكيد زيلينسكي أن أوكرانيا أصبحت تنقل المعركة إلى خطوط الإمداد الروسية. هل ثمة تنسيق ما بين التصعيد العسكري والدعم الصناعي الأمريكي لأوكرانيا؟
2: يعني هناك ثلاث محاور أساسية في هذا البند. المحور الأساس أن أوكرانيا لا زالت تدافع عن وحدة وسيادة أراضيها، فبالتالي جزء من الدفاع أصبح مهاجمة العمق الروسي للحيلولة دون انطلاق الصواريخ من منصات خاصة وتقليل مخازن الذخيرة واستهداف الطاقة التي تغذي الاقتصاد الروسي الذي يغذي التصنيع العسكري. النقطة الثانية، أيضا أوكرانيا استطاعت بنجاح أن تتقاطع مع تخوفات الاتحاد الأوروبي والناتو من أن الأمن القومي لهما معا مهدد في حال لم تنتهي هذه الحرب. فبالتالي باتت تدرك هذه الدول والكيان الناتو أن كلف دعم أوكرانيا مهما زادت واستمرت أقل من كلف أن تنتقل الحرب لأرضه، وهذا يفسر استمرار هذا الدعم. النقطة الثالثة، أوكرانيا كانت تصنع قبل الحرب قبل 2014 عسكريا، ورثت منظومة تكنولوجية من الاتحاد السوفيتي وطورت عليها، وفي ظل الحرب وخاصة بعد احتلال القرن بدأت تكثف التصنيع. مع الحرب الأخيرة 2022 باتت تطور بشكل حاز على إعجاب دول الناتو نفسها التي بدأت تتقاطع مع أوكرانيا في توجهات مستقبلية لتحصين الناتو من أي مخاطر محتملة.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عماد أبو الرب، كنت معنا من كييف. استضافت السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان عقيلات رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة حلف الناتو في قصر تشانكايا في أنقرة، وخلال مائدة مستديرة بعنوان الأطفال والتكنولوجيا والأمن حماية الأجيال القادمة، دعت إلى تعزيز الرقابة المستقلة على شركات التكنولوجيا وكشف آليات عمل الخوارزميات لحماية الأطفال والأجيال القادمة من آثارها المجتمعية.
3: مائدة مستديرة في قصر تشانكايا بالعاصمة أنقرة، تقيمها السيدة الأولى عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان على شرف عقيلات رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة الناتو. تناقش هذه المائدة حماية الأطفال في البيئة

0: إلى كثير من الأطفال أصبح العالم الرقمي جزءاً من حياتهم اليومية، وكما سمعنا قبل قليل ينضم إلى الفضاء الرقمي مزيد من الأطفال كل دقيقة. وفي الوقت نفسه يجب أن ننظر بوضوح وواقعية إلى المخاطر التي يفرضها هذا العالم على الأطفال.
1: عقب اللقاء اجتمعت السيدة أمينة أردوغان مع ضيفاتها على مأدبة غداء زاخرة بأطباق من المطبخ التركي، والتقطنا صورة تذكارية جماعية.
2: الحديث عن الأمن لا يقتصر على القدرة العسكرية، بل يشمل القدرة على حماية وعي الأطفال من مخاطر العالم الرقمي. فحماية الأجيال القادمة تبدأ ببناء فضاء رقمي أكثر أماناً وإنسانية. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
3: إلى التذكير بالعناوين: قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران من بينها أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية. شهيدان غربي خان يونس بقصف مسيرة إسرائيلية لمنزلهما، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة التالية.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة ترت عربي.
4: الله أكبر.
5: تركيا olarak
6: لكوننا تركيا ولقدراتنا العسكرية وصناعاتنا الدفاعية وموقعنا الجغرافي نواصل عملنا كي تكون القمة محطة مفصلية ترسم ملامح مستقبل البنية الأمنية للناتو.
7: أنقرة تحتضن حدثا دبلوماسيا دوليا استثنائيا، إنها قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو. القمة تعقد في ظرف زمني مضطرب، أما الظرف المكاني فله خصوصيته. تركيا اليوم باتت في قلب المنظومة الأمنية للحلف، تشارك في رسم مستقبله، تتحمل مسؤولياتها وتنتج الاستقرار. هذه الحقيقة تشكلت على مدار أكثر من 7 عقود. في مطلع 50ميات القرن الماضي بدأت رحلة تركيا مع الناتو عندما شارك الجيش التركي في الحرب الكورية. بعدها دعا الناتو أنقرة للانضمام إلى الحلف.
8: كان السبب الرئيسي لانضمام تركيا إلى الناتو هو مواجهة التهديد الروسي بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال الانخراط في منظومة أمنية جماعية تضمن أمنها ضمن إطار الدفاع المشترك.

0: تشغل تركيا موقعاً استراتيجياً فريداً عند نقطة التقاء بين أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز، وتطل على البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وتتحكم بممرات مائية حيوية، وهو ما جعلها تؤدي دوراً فعالاً في حماية الجناح الجنوبي الشرقي للناتو.
1: تتمتع بلادنا بموقع جيوستراتيجي مهم، قدرات عسكرية عالية، قرب جغرافي من مناطق الأزمة، ومنذ انضمامها إلى الناتو بوصفها دولة على خط الجبهة في الجناح الجنوبي الشرقي لمنظومة الدفاع الجماعي للحلف، أصبحت تركيا اليوم تتموضع كأحدى الدول المركزية داخل الناتو.
0: تستضيف تركيا بنى تحتية عسكرية استراتيجية، وهي قاعدة إنجرلك الجوية ورادار كوريجيك ومقر القيادة البرية للحلفاء في إزمير، كما انخرطت في العديد من بعثات الناتو من البلقان إلى أفغانستان وفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
2: لدى تركيا دور تؤديه في التفكير للاستراتيجية الأمنية الجديدة وفي إنشاء ركيزة أوروبية قوية داخل الناتو، لأن لدى تركيا ثاني أكبر جيش وهو الأفضل تدريباً والأكثر استعداداً من متوسط الدول الأوروبية المنضوية في حلف الناتو.
0: تظهر البيانات الصادرة عن الناتو لهذا العام أن تركيا تحتل المرتبة السابعة بين الدول الأعضاء من جهة المساهمة في ميزانية الناتو بنسبة 6.3%. أما الإنفاق الدفاعي، القضية المحورية داخل الحلف، فقد تجاوزت تركيا عتبة 2%. لكن الحديث لا يدور فقط عن المساهمات المالية، وإنما عن قدرة الإنتاج العسكري.
3: لقد أصبح واضحاً للعالم أننا غير قادرين على إنتاج الذخائر بالمعدل اللازم لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
4: كنا نقول إن تركيا داخل الناتو تمتلك أكبر جيش من حيث القوة البشرية، والآن أضافت تركيا إلى ذلك قدرتها النوعية داخل الناتو من حيث القدرة التكنولوجية في كل المجالات.
5: إذا افترضنا أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لتحمل فاتورة الناتو، فإن بعض الدول كألمانيا تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية المحلية للدفاع عن نفسها، لكن تركيا كانت قد فكرت في الأمر منذ وقت طويل، وذلك بسبب موقعها الجيوسياسي المضطرب والحيوي أكثر من أوروبا.
4: لا تمتلك العديد من الدول في حلف الناتو القدرة الكافية على تلبية احتياجاتها الدفاعية، مثلاً بريطانيا وفرنسا وحتى ألمانيا لم تعد تمتلك حالياً قدرة عسكرية أو دفاعية كافية، فهي بحاجة إلى تركيا وتبدي اهتماماً أيضاً بها وتراقب باستمرار ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية التركية.
0: جذبت الصناعات الدفاعية التركية أنظار أعضاء الحلف. الأمين العام للناتو مارك روتي يتجول في إحدى الشركات الدفاعية الرائدة في تركيا ويعترف بأن مفتاح الحل بيد أنقرة.
6: مثل هذه الشركات تجمع بين عنصري الإنتاج والابتكار، وهذا يعد أولوية قصوى بالنسبة إلى الناتو، وذلك سيكون أحد الموضوعات الرئيسية في قمة الناتو بأنقرة التي ستعقد بعد عدة أيام. لقد شهدت تركيا ثورة حقيقية في صناعة الدفاع خلال السنوات الأخيرة، ويمكنني أن أقول إنها بالفعل ثورة.
0: أحدثت الصناعات الدفاعية التركية تحولاً في دور أنقرة بتعزيز قوة الردع داخل الحلف. أثبتت مسيراتها القتالية فاعليتها في جبهات أوكرانية، ومهدت الطريق أمام تعاون استراتيجي مع إيطاليا وإسبانيا، وصدرت تركيا إلى دول حليفة مسيرات وحتى سفناً حربية.
4: لم تعد تركيا داخل الناتو في موقع الدولة التي تنتج وتبيع فقط، بل أصبحت دولة تستخدم هذه المنتجات وتكتب عقيدتها ومفهومها الخاص بها، وهذه ميزة مهمة جدا داخل الناتو.
7: 52 تماما ناتويا باملو olan bir ülkeden وفقا للوضع الحالي لم نعد نحن المحتاجين إلى الناتو، وإنما أصبح الناتو هو المحتاج إلينا. هناك فرق كبير جدا بين تركيا في الماضي وتركيا اليوم. لقد انتقلنا من دولة كانت تعتمد كليا على الناتو إلى وضع أصبح فيه الناتو يعتمد علينا.
0: الصناعات الدفاعية بالنسبة لأنقرة ليست ميزة عسكرية فحسب، بل هي استقلالية أكبر في السياسة الخارجية.
7: تركيا دولة محورية في حلف الناتو، تحافظ على علاقاتها مع الناتو والولايات المتحدة ومع أوروبا، لكن في الوقت نفسه تقيم علاقات جيدة جدا مع الصين وروسيا، وتركيا قادرة على القيام بأدوار وساطة والتأثير في موازين القوى.
5: تمتلك تركيا رؤية مستقلة وتحتفظ بقنوات تواصل مباشرة وفعالة مع روسيا، فهي التي توسطت بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى خطوات نحو اتفاق سلام، ولهذا فهي تمتلك نفوذاً مهمة لدى روسيا، وعلى الناتو أن يستفيد من ذلك بشكل أكبر.
0: تدير أنقرة توازناً دقيقاً بين حلفائها في الناتو وروابطها الاستراتيجية مع القوى الأخرى، وهذا يعكس سياسة دبلوماسية مستقلة قادرة على التهدئة بدل التصعيد. وظهر هذا الأمر جلياً حين اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في إسطنبول فتحت مسارات دبلوماسية، وفي البحر الأسود أسهمت تركيا في احتواء تداعيات الحرب.
7: لا يمكن لأي سفينة حربية لا تريدها تركيا أن تدخل البحر الأسود وتقوم باستفزاز أو تخلق بيئة حرب، وهذا يزيد من تأثير تركيا داخل الناتو، أي أن تركيا كأنها تقول: لحظة، نحن في الناتو حسناً، لكن لدي قواعد.
0: رسخت تركيا قواعدها إبان اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فأعلنت صراحة أنها لن تدخل حرباً لا تريدها، وعارضت جر الناتو إلى الصراع بإرسال سفن حربية تابعة للحلف إلى مضيق هرمز.
5: تشعر تركيا بما يجري في الشرق الأوسط أكثر من أي دولة أخرى في الناتو، لأنها موجودة في قلب المنطقة، وهي بنت سمعة مهمة واكتسبت خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، وطورت قدرة على إدارة العلاقات المعقدة والمتعددة الأبعاد مع مختلف الأطراف الرئيسة في المنطقة، وهو ما يحتاج الناتو للاستفادة منه بدرجة كبيرة.
0: قدمت أنقرة مقاربة قائمة على خفض التصعيد واعتماد الدبلوماسية لنزع فتيل حروب مكلفة على البشرية جمعاء، وما يدعو إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو التحرك بروح الحلف لإرساء السلام والاستقرار في العالم. استضافة أنقرة لقمة الناتو هذا العام تضفي زخماً على أجندتها، فالأمن الأوروبي

0: ميزة لا غنى عنها للحلف، والاختبار الحقيقي للقمة هو ما إذا كان الناتو قادراً على ترسيخ شراكة استراتيجية أكثر انضباطاً بقيادة تركيا.
1: الناتو 3.0 هو اعتراف ما بعد الحرب الباردة بأنه يجب أن يعود إلى تحالف عسكري صارم حقيقي يمتلك قدرات عسكرية فعلية قادرة على الردع هنا في القارة، وأن يتولى قيادة الدفاع التقليدي عن أوروبا.
2: أعتقد أن الأمين العام للناتو فوجئ بتصريحات وزير الحرب الأمريكي التي تفيد بأنه سيكون هناك مراجعة للناتو، وهذا يعني أن تركيا تصبح أكثر أهمية لأنها تقع بين الشرق والغرب، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها دولة مسلمة ويمكنها الجمع بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.
3: هناك أمور لا يراها أو يعرفها إلا تركيا، وهناك مقترحات يمكن لتركيا أن تقدمها في بعض القضايا، وهنا لا داعي للتواضع الزائد، لأن لدينا بالفعل مقترحات استراتيجية رائدة. في قمة أنقرة وبناء على دعوة رئيس جمهوريتنا نتوقع حضور ترامب أيضا، وذلك بسبب احترامه الشخصي للرئيس، ونعتقد أن دول الناتو يجب أن تستغل هذه الفرصة أي قمة أنقرة لوضع العلاقات مع الولايات المتحدة في إطار نظامي، وربما تكون هذه القمة من أهم القمم في تاريخ الناتو.
4: بلكي ناتو تاريخين أن أنم أما أن أنم لزربة سوزا.
5: So the Europeans should take.
2: ينبغي للأوروبيين أن يأخذوا تركيا بقدر عال من الجدية، لأننا لا نعرف بالضبط ما الورقة التي سيلعبها ترامب في أنقرة، وأعتقد أن الأمر لا يتطلب علم صواريخ لفهم أن وزير الحرب الأمريكي وجه بالفعل رسالة واضحة مفادها أن أمامكم أياما للاستعداد لقمة الناتو، لكن عليهم أن يأتوا باستراتيجية واضحة موحدة لاحتضان تركيا داخل هيكل الناتو الجديد.
0: قمة الناتو في أنقرة تشكل محطة مفصلية في مستقبل الحلف، وتجسد تركيا كقوة مركزية تعيد تعريف دورها داخله.

قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، من بينها أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهدان غربي خان يونس بقصف مسيرة إسرائيلية لمنزلهما، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. السفير الأمريكي في بيروت يعلن انتقال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من واشنطن إلى روما خلال الأسبوع المقبل.

أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ النشرة بالأخبار العاجلة التي ترد من وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن سماع دوي عدة انفجارات في ميناء بوشهر غربي إيران والتي تضم محطة للطاقة النووية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده وجهت ضربة قوية جدا لإيران بعد هجوم استهدف 3 سفن شحن عابرة لمضيق هرمز، تزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة عقب ساعات

0: من إعلان ترامب انتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب.
1: 90 منشأة عسكرية إيرانية أعلنت واشنطن استهدافها في ثاني أيام عودة التصعيد الأمريكي تجاه طهران، في أعقاب تلويح الرئيس ترامب بانتهاء مذكرة التفاهم. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت في الضربات الأخيرة أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز بشكل أكبر.
2: لقد وجهنا لهم ضربة قوية، وفي كل مرة يهاجموننا سنرد عليهم 20 ضعفة، ولقد فعلنا ذلك الليلة الماضية. لقد قاموا ببعض الهجمات الانتقامية ورددنا عليهم بقوة أكبر بكثير. لقد انتصرنا عسكريا بالفعل، لم يتبقى لديهم سوى القليل. لقد اتصلوا بنا منذ قليل، إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة، ولا أعرف إن كانوا جديرين بإبرام هذه الصفقة، لا أعرف إن كانوا سيلتزمون بهذا. هذه هي المشكلة.
1: سرعان ما توالت الأنباء بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الأمريكي منذ فجر الأربعاء، حيث بلغ عدد الضحايا 14 قتيلاً وعشرات الإصابات في 5 مدن إيرانية بحسب مصادر طبية رسمية. كما أعلنت السلطات توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت. على نطاق واسع دوت صفارات الإنذار في الكويت وقطر والبحرين جراء تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية بحسب الإعلام الرسمي لتلك الدول، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف ما قال إنها أنظمة باتريوت أمريكية في الكويت، ومعدات أقمار صناعية في قطر، ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين بصواريخ ومسيرات. توقف شبه تام لحركة الملاحة في مضيق هرمز كشفت عنه بلومبرغ نقلاً عن بيانات تتبع السفن. على وقع التطورات الأخيرة، فلم ترصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية، وهي تغادر الخليج إلى جانب سفن ترفع العلم الإيراني. فيما صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. يترك ترامب الباب مواربًا لعودة الاتفاق بعد نقضه، وفي الوقت ذاته يشكك في مدى جدية إيران للتسوية، فيما تهدد طهران برد ساحق غير مسبوق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالحوار والدبلوماسية. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء شدد على أن واشنطن وطهران عليهما تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم. وأضافت وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء أعرب عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. للمزيد حول التطورات الميدانية ينضم إلينا من طهران مراسل تيريتي عربي أمير جابر. أهلا بك أمير. أمير، ضعنا في صورة آخر المستجدات لديك.
3: محمد، فيما يتعلق بمحافظة بوشهر المطلة على المياه الخليجية، وسائل الإعلام الإيرانية بدأت تتحدث عن تفاصيل أكثر بالنسبة لعودة الضربات العسكرية على هذه المحافظة. نائب محافظة بوشهر أو محافظية بوشهر يتحدث عن عودة القصف على عدة نقاط في هذه المحافظة، ويتحدث عن مدينة عسلوية أو إعسلوه، وكذلك مدينة شغادك، وأيضا مدينة بوشهر. وكذلك قال بأن هناك قذيفة أمريكية يعني استهدفت محيط محطة بوشهر النووية، ويقول حتى الآن لا توجد أي خسائر بشرية أو مادية في هذه المحافظة. هكذا قال هذا المسؤول المحلي في هذه

0: هي المحافظة. إذن التطور الجديد محمد وعودة الضربات ربما الأمريكية على هذه المحافظة، حتى الآن لا يوجد أي تأكيد من الجانب الإيراني أو الأمريكي بالنسبة للهجوم هجوم جديد على هذه المحافظة المطلة على المياه الخليجية والقريبة من جزيرة خارق، حيث هذه الجزيرة المعنية بتصدير النفط الإيراني. محمد، يمكن القول بأن الضربات الأمريكية منذ ساعات فجر يوم الأربعاء وحتى ساعات صباح هذا اليوم الخميس شملت الخط الساحلي الجنوبي الإيراني بدءا من محافظة خوزستان الأهواز في جنوب غرب إيران، مرورا بمحافظة بوشهر ثم هرمزجان حتى سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران والمطلة على خليج عمان. هذا الخط الساحلي خلال الساعات الماضية 48 ساعة الماضية شهد عدة انفجارات قوية وعنيفة في مواقع عسكرية، مواقع رادارات، وكذلك منظومات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى مواقع مدنية كما نقلت وسائل إعلام إيرانية، والحديث عن 14 قتيل وأكثر من 78 جريح. ووزارة الصحة الإيرانية تحدثت بأن 47 جريح ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات هذه المحافظات الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، مساعد محافظة حمدان في غرب البلاد تحدث أيضا عن استهداف أمريكي لعدة نقاط في هذه المحافظة، ومن غير الواضح ما هي المواقع المستهدفة في هذه المحافظة في غرب البلاد. وكذلك نتحدث عن استهداف لإحدى الممرات السكك الحديدية في محافظة خراسان النطوي في شمال شرق البلاد، وهذا المسار هو يصل إلى مدينة مشهد، حيث مراسم تشييع جثمان المرشد الراحل في مسقط رأسه في هذه المدينة. ربما هي رسالة رمزية أميركية للجانب الإيراني، والسلطات الإيرانية تتحدث عن نقل المسافرين عبر الباصات إلى هذه المدينة للمشاركة في مراسم التشييع، بالإضافة إلى استهداف إحدى الجسور المهمة للسكك الحديدية في شمال إيران. محمد، هذا الممر الاستراتيجي ما بين إيران وروسيا وإيران والصين.
1: أمير جابر من طهران، شكرا جزيلا لك. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوبية خان يونس. وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر في مدينة خان يونس بوصول جثماني الشهيدين على شكل أشلاء بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في البطن السمين جنوب المدينة. أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحي إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى من تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. نظم عشرات الفلسطينيين وقفة في مدينة غزة احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتوسيعها للخط الأصفر، داعين مع الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل وإلزامها بما جرى الاتفاق عليه في أكتوبر من العام الماضي.
2: أولادنا ماتوا، جيران بلدنا ماتوا ومهجرين، والعرس كلتنا. احنا بنطالب كل الدول العربية والأجنبية تعملنا حل، تعملنا حل يا عمي. احنا بدنا نعيش زينا زي اي انسان. يرجعونا، ما يقدموش خط الاصفر، يرجعونا مطرح ما كنا لدورنا. احنا بنقعد فوق الردم بخيم لما ربنا يحلها. احنا ما بنطلعش من هنا ولا بنهاجر من هنا الا كلنا نقابل رب العالمين، نموت شهداء ولا بنرحل من هالبلد. ترحيل ما فيش، احنا هنا صامدين بامر الله.
1: عاد شاب

0: فلسطيني إلى عائلته شمال القطاع بعد عام على إعلان استشهاده، ليتبين أنه كان محتجزا طوال تلك المدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون أدنى معلومات عن مصيره، في وقت يواصل فيه الاحتلال إخفاء قوائم المغيبين قسريا.
1: رنيت عبوي بقول له: ألو يا أبو، أنا ابنك حمادة. بقول لي: مين حمادة؟ ابني استشهد.
2: مكالمة هاتفية تأخرت قرابة عام كانت خلاله عائلة البنا تبحث عن مصير نجلها حمادة بعد فقدانه في أثناء توجهه لشاحنات المساعدات في منطقة زكين شمال غرب قطاع غزة.
1: وأخذوني الجيش على مستشفى سوروكا وعالجوني لغاية 6 شهور، بعد 6 شهور أخذوني انفرادي 4 شهور، طبعا عذاب، كل يوم بقيت أشوف الموت. بعد 4 شهور انفرادي أخذوني على السجن شهرين، سجن ست إيمان. بعد ما خلصت من 6 إيمان روحوني، فكوني وروحت، قابلت الصليب، قلت لهم بدي قابل ايش، بدي قابل اهلي، بدي اكلم اهلي، اهلي بفكروني ميت هلقيت.
2: خلال تلك المدة بحثت العائلة عن ابنها في المستشفيات، راجعت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ثم وكلت محاميا للاستفسار عنه ان كان معتقلا في سجون الاحتلال، وكان الرد دائما: لا يوجد معتقل بهذا الاسم، مما ادى بالعائلة الى اعلان استشهاده.
3: تصنف الصليب قال معيش علوم، حطينا محامي، زوجته وخطيبته حطت محامي، فهم علي، والمحامي بلغنا انه مستشهد، وقمت عزاء لابني حماده. ولحتى الان انا بلا مؤاخذه يعني بقيت متوقع انه حماده مستشهد.
2: افراج الاحتلال عن احد المختفين قسريا لا يعد حدثا فريدا، إذ تؤكد مؤسسات حقوقية فلسطينية استمرار تلقيها بلاغات عن أشخاص انقطعت أخبارهم منذ اعتقالهم، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بوجودهم.
4: مارست دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الاختفاء القسري بحق المعتقلين والأسرى من قطاع غزة، ولا سيما أن المعطيات والتقدير تشير بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يبلغ ولم يفصح عن أعداد المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجمعية، ولم يعطي أي معلومات عن أماكن احتجازهم.
2: ما زال ملف المغيبين قسرا والبالغ عددهم نحو 1500 حالة تقريبا من أكثر الملفات غموضا في القطاع، ولا سيما مع رفض الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن مصير عدد من المعتقلين أو تأكيد وجودهم في مراكز الاحتجاز والتحقيق، تاركا العائلات في حالة من الانتظار والقلق، فلا تعرف إن كان أبناؤها من الأحياء أم الأموات. قد يأتي الإفراج عن حمادة البنا بعد عام من الغياب في سجون الاحتلال نهاية لمعاناته وعائلته المنتظرة، لكنه أيضا بداية أمل يتجدد لآلاف العائلات الغزية التي تجهل مصير أبنائها، ومنطلقا لمطالبة إسرائيل بالكشف عن أسماء المعتقلين لديها. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب دهم منزله خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وفق وسائل إعلام فلسطينية. ودهمت قوات إسرائيلية أحد المنازل في قرية اللبن الشرقية بالضفة الغربية، كما أظهرت مشاهد وجود قوات من الاحتلال في شارع كشيكا بمدينة نابلس دون ورود معلومات عن إصابات أو اعتقالات إضافية بحسب إعلام فلسطيني. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث ألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل، وأضافت أن قرار الإلغاء جاء في اللحظة الأخيرة، وكان من المخطط أن يصل هيكسيث إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس لبحث ملفات إيران ولبنان. أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي تقدم حزب يشار بزعامة رئيس الأركان السابق جادي أيزنكوت لانتخابات الكنيسة ب 23 مقعدا، متجاوزا بذلك حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو للمرة الأولى. وبحسب الاستطلاع ارتفع حزب أيزنكوت ب3 مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، في حين تراجع حزب الليكود بمقعد إلى المركز الثاني بحصوله على 22 مقعدا، أما حزب نفتالي بنت فخسر مقعدين في الاستطلاع ليستقر في المركز الثالث ب15 مقعدا.

0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية. وبحث عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى زيارته الرسمية المرتقبة للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أوضح عيسى أن اجتماعات روما يومي 14 و15 من يوليو ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لاستكمال ما اتفق عليه في واشنطن، وأن نقلها جاء لأسباب تقنية. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب يصب لصالح إسرائيل بالكامل. وأضاف قاسم أن اتفاق الإطار فيه مخالفات جوهرية، مؤكدا أن ما بني على باطل فهو باطل، مشيرا إلى أن أصل التفاوض غير شرعي وغير دستوري وغير ميثاقي ولا قانوني على حد وصفه، مشددا على أن الأولوية هي باستعادة السيادة وطرد الإسرائيلي. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان. وأضاف إسرائيل كاتس ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان أن بلاده ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان بالتنسيق مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حين نزع سلاح حزب الله من أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال وفق قوله. للوقوف على آخر التطورات السياسية والعسكرية ينضم إلينا من بيروت مراسل تريتي عربي أحمد شلحة. أهلا بك أحمد، ما الجديد لديك أحمد؟
1: الدفاع الإسرائيلي استمرار الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، عودة التوتر الأمريكي الإيراني، كلها عوامل بات يخشى معها المتابعون من أن تنهار ما توصف بالهدنة الهشة في جنوب لبنان، وذلك رغم الجهود السياسية والدبلوماسية أيضا التي تقوم بها السلطات الرسمية في لبنان بداية لإلزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه في واشنطن قبل حوالي الأسبوعين ما بين لبنان وإسرائيل، وأيضا تعويل الجانب الرسمي اللبناني على الإدارة الأمريكية بهدف الضغط وإلزام إسرائيل كذلك بتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار. بطبيعة الحال اليوم برزت سلسلة من المواقف للرئيس اللبناني جوزيف عون، سواء خلال لقائه بالسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، أو حتى لما أعلنه لإحدى الصحف العربية من أن لبنان بات اليوم على طاولة الاهتمامات الأمريكية وأن هناك سعي محلي لترسيخ موقع لبنان. هذا إضافة إلى ما أعلنه عون، سواء لناحية من أن لبنان لن يقبل باستمرار دفع الأثمان لحساب أي جهة أخرى كما قال، وأنه أيضا لن يقبل بأن يفاوض أحدا على حساب لبنان أو أن يكون حتى لبنان بندا في حسابات الآخرين. هذه المواقف للرئيس اللبناني تأتي عشية مواقف كذلك أعلنها أمين عام حزب الله الذي دعا السلطة اللبنانية لأن ترمي اتفاق الإطار، والذي أكد كذلك من أن أي بند من اتفاق الإطار لن يمر ولن يتم تنفيذه بحسب ما قال نعيم قاسم، الذي شدد على أن أساس التفاوض يبقى من خلال المفاوضات غير المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل على غرار ما حصل في 27 نوفمبر من العام 2024. وأشار كذلك من أن حزب الله لن يسمح لأحد أن يتطاول عليه، وإن كانت السلطة اللبنانية تريد إنجاح التفاوض فأشار إلى أن على هذه السلطة أيضا الحديث مع حزب الله. بطبيعة الحال

0: تعقيدات المشهد السياسي في لبنان تأتي في ظل استمرار كذلك الخروقات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. نتحدث تحديدا عن محور مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطي. الواضح من خلال ما رصدنا خلال الأيام الماضية أن هناك نشاطا عسكريا إسرائيليا عند هذه المرتفعات. يوم أمس برزت ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رفع العلم الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية لمرتفعات علي الطاهر. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته سواء باتجاه بلدة النبطية الفوقة أم حتى باتجاه محيط تلة علي الطاهر، في ظل أيضا ما يشير إليه متابعون ومصادر عسكرية من أن أهدافا إسرائيلية لم تتحقق بعد في جنوب لبنان، وأن هناك إصرارا للجيش الإسرائيلي على السيطرة على مرتفعات علي الطاهر قبل تنفيذ أي بند من بنود اتفاق الإطار. محمد
1: أحمد شلحة من بيروت، شكرا جزيلا لك. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات.
2: من واشنطن إلى روما تقرر حقائب دبلوماسية أن تغير جغرافيتها إلى عاصمة أخرى من عواصم القرار، استجابة لنصيحة أمريكية رأت في اتفاق الإطار نهاية فصل وبداية آخر. العاصمة الإيطالية تتأهب لاستضافة جولة منتصف يوليو الجاري بين بيروت وتل أبيب في انتقال أعلنته الخارجية الأمريكية لتيسير التشاور، وتلقفته إسرائيل لعلها تنجو من الصوت التفاوضي الحاسم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. غير أن بيروت حزمت أمرها بلا مواربة، فلا مشاركة في مفاوضات روما من دون خطوة إسرائيلية عملية. الانسحاب أولاً من المنطقتين التجريبيتين اللتين نص عليهما اتفاق الإطار الموقع الشهر الماضي مع انتشار الجيش اللبناني، شرط أردفته بيروت بضمانات تبقي الزخم الأمريكي بالثقل ذاته قبيل زيارة مرتقبة يحل فيها الرئيس جوزيف عون ضيفاً على نظيره دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 21 من الشهر الجاري، طلباً لترجمة الالتزام بسلام مستدام. لكن الميدان يروي حكاية أخرى، فخلف الحبر الموقع بين واشنطن وطهران ما تزال طائرات الاحتلال تخترق الهدنة المترنحة، مع تبادل الهجمات واتهامات الخرق بين تل أبيب وحزب الله الرافض لاتفاق الإطار، فيما تتمسك إسرائيل بحزامها الأمني بعمق 10 كيلومترات مشترطة نزع سلاح الحزب. شرط لبناني تراه العيون عسيرا على الدولة، فيما تظل روما بانتظار وفد بيروت ويبقى الميدان حكما يثبت أن السلام لا تحسمه الغرف المغلقة بل تصنعه التنازلات على خطوط التماس.
1: أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تصدي قوات الدفاع الأوكرانية ل 219 هجوما روسيا على طول خط التماس، وأضافت الهيئة أن القوات الروسية شنت 52 غارة جوية وأسقطت خلالها 176 قنبلة جوية موجهة، واستخدمت 5977 طائرة مسيرة انتحارية، كما نفذت 2169 عملية قصف استهدفت بلدات أوكرانية ومواقع للقوات الأوكرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وقال ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أنه لم يبلغ الشركة المعنية بذلك بعد، وأضاف أن الأمور تسير على ما يرام. استضافت السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان عقيلات رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة حلف الناتو بقصر تشانكايا في أنقرة، وخلال مائدة مستديرة بعنوان الأطفال والتكنولوجيا والأمن حماية الأجيال القادمة، دعت إلى تعزيز الرقابة المستقلة على شركات التكنولوجيا وكشف آليات عمل الخوارزميات لحماية الأطفال والأجيال القادمة من آثارها المجتمعية.
3: مائدة مستديرة في قصر تشانكايا بالعاصمة أنقرة، تقيمها السيدة الأولى عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان على شرف عقيلات رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة الناتو. تناقش هذه المائدة حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وقد أكدت الحاضرات وجوب اتخاذ التدابير اللازمة على المستوى الوطني والدولي.
4: يجب أن تكون سلامة الأطفال هي المبدأ الأول في تصميم المنصات الرقمية، وأن تخضع الخوارزميات وشركات التكنولوجيا لرقابة مستقلة.
3: عقيلات قادة الناتو من جانبهن لفتنا إلى التحديات المشتركة التي تواجه مجتمعاتهن في ظل تنامي دخول الأطفال إلى البيئة الرقمية.
5: بالنسبة إلى كثير من الأطفال، أصبح العالم الرقمي جزءاً من حياتهم اليومية، وكما سمعنا قبل قليل ينضم إلى الفضاء الرقمي مزيد من الأطفال كل دقيقة. وفي الوقت نفسه يجب أن ننظر بوضوح وواقعية إلى المخاطر التي يفرضها هذا العالم على الأطفال.
3: عقب اللقاء اجتمعت السيدة أمينة أردوغان مع ضيفاتها على مأدبة غداء زاخرة بأطباق من المطبخ التركي، والتقطنا صورة تذكارية جماعية. الحديث عن الأمن لا يقتصر على القدرة العسكرية، بل يشمل القدرة على حماية وعي الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، فحماية الأجيال القادمة تبدأ ببناء فضاء رقمي أكثر أماناً وإنسانية. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
1: إلى التذكير بالعناوين: قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران من بينها أنظمة دفاع جوي ونقاط مراقبة ساحلية. شهيدان غربي خان يونس بقصف مسيرة إسرائيلية لمنزلهما، ووفد حماس بالقاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. السفير الأمريكي في بيروت يعلن انتقال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من واشنطن إلى روما خلال الأسبوع المقبل. ختام النشرة في أمان الله.
6: الأطفال مشان البلد، المراقبة من فوق.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تطلق مفاوضات للتجارة الحرة مع كندا على هامش قمة الناتو في أنقرة. أسعار النفط تقفز 6% في ثالث جلسات الأسبوع بعد قصف متبادل أمريكي إيراني.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام قمة الناتو في أنقرة أن بلاده حققت طفرة في الصناعات الدفاعية وأصبحت ضمن أكبر 10 منتجين ومصدرين في العالم. وعلى هامش القمة أعلنت تركيا إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع كندا عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه حجم اقتصادات دول الحلف نحو 59 تريليونا و200 مليار دولار.
1: زخم جديد تضيفه قمة حلف شمال الأطلسي لتجارة تركيا الخارجية مع إعلان أنقرة وأوتاوا إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة بين البلدين في خطوة تستهدف توسيع شراكتهما الاقتصادية وزيادة حجم التبادلات الثنائية. وبلغ حجم التبادلات التجارية بين تركيا وكندا نحو 2,700,000,000 دولار بنهاية عام 2025، حيث تميل كفة الميزان التجاري البيني لصالح تركيا التي تصدر لكندا ما قيمته نحو 1,600,000,000 دولار من السلع والبضائع مقابل واردات من كندا بقيمة 1,160,000,000 دولار. وفي ظل خلاف تجاري مع الولايات المتحدة تسعى كندا إلى تنويع شراكتها التجارية الخارجية، بينما تعزز تركيا حضورها التجاري مع اقتصادات مجموعة السبع والأسواق العالمية. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الوزن المتزايد لتركيا داخل حلف الناتو التي تمثل ثامن أكبر قوة اقتصادية بين دول الحلف، إذ بلغ ناتجها الإجمالي المحلي نحو 1,600,000,000 دولار بالأسعار الجارية العام الماضي. أما وفق معيار تعادل القوة الشرائية فتحتل تركيا المرتبة الخامسة بين اقتصادات دول الحلف بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 3,800,000,000,000 دولار. كما تظهر بيانات وزارة التجارة التركية عمق الترابط الاستثماري مع دول الحلف، إذ بلغ رصيد الاستثمارات التركية المباشرة في دول الناتو 42,600,000,000 دولار مقابل استثمارات أجنبية مباشرة واردة إلى تركيا من دول الحلف بقيمة 150,600,000,000 دولار، بما يمثل 67.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يبلغ فيه الحجم الاقتصادي لدول حلف الناتو 59 تريليونا و200 مليار دولار، بما يعادل 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يمنح أي اتفاقية تجارة حرة جديدة بين أعضاء الحلف بعدا اقتصاديا يتجاوز التجارة الثنائية ليعزز سلاسل التوريد ويرفع تنافسية الشركات ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين تركيا وكندا خلال المرحلة المقبلة. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجيكارا. أهلا بكم دكتور رحمي. بداية، كيف تقرؤون الأهمية الاقتصادية لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا في هذا التوقيت وعلى هامش قمة الناتو؟
2: وهذا من حيث العمال ومن حيث الشركات سيحقق مكاسب وآفاق جديدة لكلا البلدين ما قبل قمة الناتو، ولا سيما بين البلدين من حجم تجارة متنام، فإنه ولا سيما في أنقرة. السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أيضا بعد لقائهما هذا الأمر بات فعالا أكثر، ولا سيما مسألة التجارة والدفاع والطاقة ومسائل مثل هذه تم تناولها في إطار قمة الناتو. ومن ثم فإن تعزز العلاقات أكثر يبرز أمامنا أكثر في إطار قمة حلف الناتو، ولا سيما حجم التجارة بين البلدين البالغ 3.5 مليار دولار.
0: دكتور رحمي،
2: وهذه مسائل،
0: كيف يعكس هذا المسار التفاوضي الثقل الاقتصادي لتركيا بوصفها عضوا في مجموعة 20 وثامن أكبر اقتصاد في الحلف من حيث الناتج المحلي الإجمالي؟
3: Evet, özellikle Türkiye'nin son derece önemli bir noktada bulunduğunu söylememiz gerekiyor.
2: Türkiye يمكن أن نقول أنها في نقطة مهمة جدا
3: ولا
2: سيما في مسائل هامة جدا في الناتو. تركيا مكانها مهم ولا سيما في مسألة الصناعات الدفاعية، فإنها ضمن أول ثلاث دول من بين عدد رقم الصادرات. نرجو أن ثلاث دول من هي أعلى الدول توريدا لمنتجات تركيا في الناتو، أو أعلى ثلاث دول هي من الناتو. وكندا في الوقت نفسه لديها بحث عن سوق جديدة، وتركيا تشكل في هذا السياق سوقا بديلا مهما جدا، ولا سيما فيما يخص زيادة حجم التجارة بين البلدين. فإن قطاعات المعادن والتعليم والزراعة قطاعات يبرز التعاون فيهما باعتباره قطاع مهم، وأيضا في الصناعات الدفاعية والتحول الأخضر وتكنولوجيا البيئة، هذه مسائل تبرز فيما يخص هذه العلاقات. وأيضا تعلمون بالبعد الاستراتيجي مسألة الطاقة النووية تبرز أيضا، وكندا فيما يخص الطاقة النووية خبراتها هي أمر آخر يبرز في هذه العلاقات. ومن ثم $3.5 مليار هو حجم التجارة، وإيصال هذا الرقم إلى 7 أو 8 مليار دولار هو رقم مهم جدا. ورجال الأعمال هنا أن يتمكنوا من القيام باستثمارات أكثر، وفي الوقت نفسه أن يتم توفير فرص عمل لكثير من الناس. هذا أمر مهم وقائم على علاقة المكاسب المتبادلة. ومن ثم فإن تركيا هنا كونها في مركز جيوسياسي مهم للغاية يزيد من أهميتها أكثر، ولا سيما أنه قبل شهر وزير التجارة التقى مع وزير التجارة الوطنية الكندي، وفي هذه اللقاءات تم تناول مسائل وخارطة الطريق بشأن اتفاقية التجارة الحرة. وفي قمة الناتو هذا ربما يتحول إلى تجسد واقعا.
0: نعم.
2: مسائل هامة نولت في هذه القمة
0: تماما. دكتور رحمي، إذا ما نظرنا إلى أن اقتصادات الناتو تمثل كتلة تقارب 60 تريليون دولار، كيف تستطيع تركيا اليوم توظيف موقعها الجغرافي وقاعدتها الصناعية لتعظيم استفادتها من هذا التجمع الاقتصادي إنجاز التعبير الضخم؟
2: نعم، تركيا لديها قدرات كبيرة جدا وطاقة استيعابية في إطار الناتو، لا سيما لأن إذا رأينا تركيا باعتبارها حليفا في الناتو فإنها لديها صناعات دفاعية مهمة للغاية، وتصدير وصادراتها في هذا القطاع بلغت مستوى مهما، ولا سيما في العام الأخير الدخل من تصدير الصناعات الدفاعية والمنتجات الجوية تحققت طفرة، وهذه أيضا قطاع تنتج فرص عمل وتزيد من القيمة والنوع في التجارة الخارجية، وهذه عناصر مهمة جدا أيما أهمية في التجارة الخارجية. وكذلك فإن مستوى متوسط تركيا التجاري بالكيلوغرام 40 ضعفا تتفوق فيه قطاع الصناعات الدفاعية على غيرها من القطاعات الأخرى باعتبار ندرة ونوعية هذا المجال، وأيضا معامل القوة والازدياد وزيادة حجم الاقتصاد وفرص العمل وغيرها من الملفات أيضا أكثر بكثير. مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، خلق موارد بشرية نوعية وذات خبرة وخبرات وكفاءات في هذا المجال، هذا مجال يقلل مستوى الخطر في بلادنا أيضا ويزيد ويجعل في بلادنا فرصة للمستثمرين من الخارج أيضا. وفي الوقت نفسه فبرامج التدريب المتوجهة إلى الشباب وزيادة الصادرات في هذه المجالات، هذه مسائل تؤثر على دول الناتو ومجموعة دول العشرين وتعزز من مكانة تركيا في هذه المنظمات الدولية. وإذا نظرنا من حيث تركيا فهذه مسألة مهمة جدا، وتركيا تشغل مكانا مهما. وفي الحقيقة الأمين العام لحلف ناتو مارك روتا والمفوضة الأوروبية أورسولا واندر لديهما تصريحات هامة فيما يخص التأكيد على هذا الملف. ومن حيث الناتو يجري التأكيد على أهمية تركيا في حلف الناتو، فتركيا ليست مجرد دولة توفر السلاسل الإمداد والمنتجات وحسب، بل هي دولة تفكر في هذا الأمر ببعد استراتيجي وتحقق شراكات استراتيجية
0: تماما
2: في هذا الملف.
0: إذن دكتور رحمي، 24 دولة وتكتلا اقتصاديا تجمعها بتركيا اتفاقيات للتجارة الحرة اليوم، كيف تنظر تركيا لاتفاقيات التجارة الحرة القائمة وكذلك إلى توسيع نطاق هذه الاتفاقيات؟
2: نعم، لا شك أن توسيع هذه المجالات أكثر هو أحد أهم أهداف تركيا، لأن الصناعات الدفاعية إذا كانت قوية لدولة ما هذا يجعل

0: أهلها
1: أتوقع أن
0: ليست رادعة
1: الأندر
0: على مستوى
1: كان يوقف
0: الدول والخارجي وحسب، بل باعتبار أنها يصبح لديها انطباع الدولة القوية، وهذا يزيد ويغذي من الاستقرار ويرسخه. ومثلا فهذه اتفاقيات التجارة الحرة تزيد تركيا منها، ومكانتها الآخذة في الزيادة تزيد من هذا أيضا، وتكنولوجيتها المتطورة وصناعاتها المتطورة في هذا المجال أيضا. هذه مسائل تؤثر على كثير من القطاعات والعلاقات التجارية، ولا سيما في مجال الصناعات الدفاعية، ونرى تناميا في علاقات الدبلوماسية التجارية، لأن الدبلوماسية التجارية هي مجال قوة ناعمة للدول، ويجعل الدول تعمل معا وتطور من قوتها معا. ومن ثم فكل اتفاقية قد توضع حيز التنفيذ تعني في الواقع إنشاء جسور مع هذه الدول، وعلى أساس المصالح المتبادلة أن يتم جلب المصالح والمكاسب للبلدين. مسائل كثيرة وعلى رأسها مسألة التجارة الحرة التركية. التجارة الحرة التركية تولي أهمية بهذا الملف أكثر، لأن تركيا مهتمة بملف جذب الاستثمارات، وباعتبار كونها مركزا طبيعيا واعتبارها مركزا جيوسياسيا مهما. هذه أمور تجعل تركيا تبرز في هذه الملف.
2: الدكتور رحمي إنجكارا الخبير الاقتصادي كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عودة القصف الأمريكي الإيراني تعكس اتجاه النفط صعوداً.

0: أهلا بكم من جديد. قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط في ثالث جلسات الأسبوع ب6% بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران القصف في منطقة الخليج في أعقاب استهداف إيران ناقلات نفط وغاز حاولت المرور عبر مضيق هرمز. كما تأثرت الأسعار بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء مذكرة التفاهم على وقف إطلاق النار مع إيران واحتمال عودة العمليات العسكرية في الخليج. كذلك سجلت عقود الغاز ارتفاعات خلال التداولات، حيث تتبع مسار أسعار النفط صعودا متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والصعوبات التي تواجهها أوروبا في تجميع مخزونات لموسم الشتاء المقبل. وكان تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركائها أقر الأحد الماضي خامس زيادة شهرية على التوالي في إنتاجه النفطي خلال أغسطس، وذلك ضمن خطة التحالف لإعادة جزء من التخفيضات الطوعية إلى الأسواق. وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن تراجع مخزونات الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم بنهاية العام الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003، أي ما يغطي نحو 50 يوما من حجم الطلب المستقبلي للدول المنظمة. للنقاش معنا من دبي محلل أسواق النفط والطاقة بشار الحلبي. أهلا بكم أستاذ بشار. بداية، ما الذي تقول هذه القفزة الجديدة في أسعار النفط عن هشاشة سوق الطاقة العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط؟
1: تحياتي وشكرا على الاستضافة. طبعا الأسعار التي شهدناها في الأسبوع الماضي تحديدا، يعني عندما انخفضت إلى قرابة 70 أو 72 دولار، هذه الأسعار لم تكن منطقية لعدة عوامل يمكننا أن نتطرق إليها، ولكنها كانت نوع من التفاؤل المفرط من قبل أسواق الطاقة العالمية لتسعير المسار السياسي الذي انطلق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران من خلال الاتفاق MOU الذي تم التوصل إليها في 18 حزيران. كان هناك مجموعة من المخاطر لم تنتهي ولم ينتفي علة وجودها ولم تتطرق إليها MOU، ولذلك اليوم نشهد ما نشهد من ارتفاع بأسعار الطاقة نتيجة أولا الاستهدافات التي حدثت لناقلات نفط وناقلات غاز منها سعودية ومنها قطرية في 48 ساعة الماضية، أي أن المخاطر أمام حركة الملاحة من خلال مضيق هرمز ما زالت موجودة لا بل مرتفعة بسبب هذه الاستهدافات. هذا من جهة. كانت هناك ردة فعل أمريكية أيضا على الأراضي الإيرانية من خلال قصف أعلن عنه سنتكوم خلال الليل، وبعد ذلك كان هناك استهدافات إيرانية إلى الجانب الكويتي والبحريني. إضافة إلى ذلك كان هناك القرار من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعمليا تعليق العمل برفع العقوبات على مبيعات النفط الإيراني. كل هذه العوامل أدت إلى هذه الارتفاعات، واليوم نشاهد أن الأسعار تتداول بحدود 78 دولار للبرميل.
0: أستاذ بشار، في ظل ما تفضلتم به، ما حجم المخاطر التي قد تواجه الإمدادات العالمية في هذه الفترة؟
1: طبعا المخاطر تحديدا هي مخاطر حركة مرور الناقلات من خلال

0: مضيق هرمز، هذه من جهة، وأيضا مخاطر إمكانية عودة الضربات للمنشآت، منشآت الطاقة بالعموم، ولكن منشآت النفط والغاز بالخصوص في دول الخليج. نحن نعلم أن لم تعد حركة الناقلات إلى ما قبل بدء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، أي حركة اليوم الناقلات لم يعني لا تشبه نسبتها أو معدلاتها حركة 27 يوم 27 فبراير. هناك ما زال نوع من انخفاض في الإنتاج، إنتاج النفط وإنتاج الغاز في دول الخليج لعدة أسباب، منها السبب الرئيسي هو تعطل أو تعثر عملية مرور الناقلات بشكل سليم من خلال المضيق بالعموم. ولكن من جهة أخرى أثبت قطاع الطاقة العالمي وأثبتت شبكة اللوجيستكس يعني والبنى التحتية التي تم الاستثمار بها تحديدا من قبل دول الخليج على مدى العقود الماضية، أثبتت أنها بإمكانها أو باستطاعتها أن تتجنب السيناريو الأسوأ يعني في إمدادات الطاقة العالمية. ولذلك مثلا كان هناك أنبوب نفط شرق غرب التابع للمملكة العربية السعودية الذي ساعد المملكة على نقل النفط إلى البحر الأحمر وتصديره من هناك، وأيضا كان هناك أنبوب نفط حبشان فجيرة لدولة الإمارات الذي ساعد الإمارات أن تتخطى استعمال مضيق هرمز، إضافة إلى الاحتياطات الاستراتيجية الموجودة في دول العالم والاقتصادات الكبرى.
1: أستاذ بشار، تحدثتم عن شرق غرب، هناك حديث أيضا عن أن السعودية تنوي زيادة سعة هذا الخط. بالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي منيت بها دول الخليج خلال الجولة الماضية من الحرب، كيف يتوقع أن تتعامل هذه الدول مع التصعيد الجديد؟
0: يعني كل أزمة طاقة، إذا ما راجعنا تاريخيا، كل أزمة حصلت لأمن الطاقة العالمي في تاريخنا أدت إلى مفرزات جديدة، أدت إلى مشاريع يعني استثمارية جديدة في بنى تحتية وغير ذلك. مثلا أنبوب شرق غرب السعودي، هذا تم الاستثمار به في الثمانينات القرن الماضي بعد حرب الناقلات التي دارت يعني في منطقة الخليج. لذلك اليوم نتوقع طبعا أن يكون هناك استثمارات، وبدأت الإعلانات تأتي عن هذه الاستثمارات، تحديدا مثلا في دولة مثل الإمارات قالوا أنهم بدأوا الاستثمار منذ عام 2024 بأنبوب نفط ثاني من حبشان إلى الفجيرة، ويريدون أن يصلوا إلى سياسة اعتماد 0% على مضيق هرمز. أعتقد أن المملكة العربية السعودية أيضا ستعمل على هذه الاستراتيجية للتقليل من الأهمية الاستراتيجية لإقفال مضيق هرمز. ولكن هناك دول أخرى هي أسيرة الجغرافيا، منها دولة الكويت وأيضا دولة قطر. أما أمام العراق يوجد بدائل أخرى، ومنها البديل الأساسي لدولة العراق وهو من خلال ميناء جيهان في تركيا. واليوم نشهد أن هناك يعني محادثات بين الجانب التركي والعراقي للتوصل لاتفاقية جديدة تسمح لتركيا استيراد المزيد من النفط ومشتقاته من العراق، وتسمح للعراق بضخ وتصدير المزيد من أكثر من الكميات الحالية من خلال ميناء جيهان في تركيا.
1: أوبك منذ أيام قليلة أعلنت زيادة إنتاجها النفطي، إلى أي مدى تستطيع المخزونات الاستراتيجية وزيادات الإنتاج المحتملة من المنتجين الكبار تهدئة الأسواق إذا استمرت الأزمة؟
0: طبعا قرار أوبك حاليا هو يقال عنه أن هذه الأوراق، هذه البراميل هي براميل ورقية، أي أنها فقط يعني قرارات لا يمكن تطبيقها حتى اللحظة، لأن الإنتاج من دول الخليج تحديدا، ونحن نتكلم عن القرار الذي اتخذ في أسبوع الماضي، هو عن مجموعة السبع داخل أوبك التي منها دول مثل السعودية والكويت يعني والعراق. عفواً، هذه البراميل ورقية باللحظة هذه، خصوصاً أن الحركة الملاحة من خلال مضيق هرمز لم تعد إلى سابق عهدها. ولكن النقطة الأخرى والنقطة الخطيرة في هذا الموضوع أن خلال الحرب الماضية في الأشهر الماضية تم استهلاك يعني نسب كبيرة من الاحتياطات الاستراتيجية في الدول الغربية وأيضاً ربما في الصين، لا نعلم عن مستويات الاحتياطات في الصين بشكل دقيق، ولكن في دول OECD وأمريكا وغيرها تم استخدام هذه الاحتياطيات. واليوم إذا عدنا إلى نوع من تصعيد في المنطقة وأدى هذا التصعيد إلى انخفاض مضيق هرمز، طبعا سنعود ونشاهد ارتفاعا كبيرا بالأسعار، ربما تتجاوز يعني أو نصل إلى عتبة الـ100 دولار مجددا.
1: في ظل ما تفضلتم به أستاذ بشار، ما السيناريوهات المرجحة لما

0: مساري أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام، وما العوامل التي ينبغي على الأسواق أن تراقبها؟
1: إن نحن اليوم أمام سيناريوين، هناك سيناريو أن ما يحصل اليوم في الساعات الماضية بين الطرف الإيراني والأمريكي هو مفاوضات عبر النار، ولكن الهدف الاستراتيجي للطرفين هو التوصل إلى حل، وهذا منه سيكون جزءا منه عمليا عودة الملاحة بشكل طبيعي من خلال مضيق هرمز، مع أخذ بعين الاعتبار أن يمكن أن يكون هناك فرق من الجانب الإيراني لما يقولون عنه أنه نوع من سيرفيس فيه أو خدمة يجب أن يدفعها يعني ما يمر من خلال المضيق. وهذا السيناريو في هذه الحالة قد تستقر أسعار النفط يعني بين بحدود ربما $70 إلى $80، يعني لأننا علينا أن نتذكر أن في حال وصلنا إلى اتفاق نار تام وشامل وتم مأسسة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار، ستعمد الدول الكبرى والاقتصادات على إعادة ملء هذه الاحتياطيات التي تم استخدامها، وهذا سيخلق طلبا على النفط وسيضع ضغطا ويزيد من السعر بالعموم. هذه من جهة. أما من جهة أخرى، إذا ذهبنا إلى عودة الاشتباكات وربما إلى إغلاق المضيق وقرار أمريكي بإعادة يعني الحصار البحري على إيران، فهذا سيكون يعني في النصف الثاني من العام سنشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط، ولكن هذه المرة إذا ما استمرت هذه الأزمة فترة طويلة فإذا الارتفاعات قد تتفوق على الأسعار التي شاهدناها في مرحلة الحرب الماضية بسبب استخدام كبير للمخزونات التي حصلت في الأشهر الماضية.
0: شكرا جزيلا لك محلل أسواق نفط والطاقة بشار الحلبي، كنت معنا من دبي.

0: بعد سنوات من الضغوط التي فرضها تباطؤ الطلب والمنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية، تستعد فولكس فاجن لأكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها الحديث. أصدرت تقارير تتحدث عن خفض واسع للوظائف وتقليص الاستثمارات.
1: تستعد فولكس فاجن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا لإطلاق خطة إعادة هيكلة واسعة قد تشمل شطب ما يصل إلى 100,000 وظيفة حول العالم خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير لمجلة مانجر ماجازين. وتشير المعلومات إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة يسعى أيضا إلى خفض الاستثمارات بنحو 15% خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتقتصر على نحو 149 مليار دولار في إطار خطة لخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية. ووفق التقرير تتضمن الخطة إعادة تنظيم المجموعة عبر فصل العلامة الرئيسية لفولكس فاجن ومصانع إنتاج المكونات في كيانات مستقلة، بما يمهد لهيكل إداري وتشغيلي جديد. كما تتحدث المجلة عن نية الشركة إغلاق عدد من مصانعها في ألمانيا، بينها منشآت في هانوفر وتسفكيا وإمدن، إضافة إلى مصنع تابع لعلامة أودي في نيكاس زولم، وذلك بعد انتهاء دورة إنتاج الطرازات الحالية. ورغم أن فولكس فاجن لم تصدر تعليقا فوريا على هذه التقارير، فإنها تأتي في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الأوروبي تحديات متزايدة مع اشتداد المنافسة العالمية وتسارع التحول نحو المركبات الكهربائية.
0: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، والحرس الثوري يعلن استهداف منشآت أمريكية في الخليج. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا: شهيدان غربي خان يونس بقصف مسيرة إسرائيلية لمنزلهما، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. السفير الأمريكي في بيروت يعلن انتقال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من واشنطن إلى روما خلال الأسبوع المقبل.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات في محافظة بوشهر التي تضم محطة الطاقة النووية. وقال نائب محافظ بوشهر إن الولايات المتحدة نفذت هجوما بالقرب من محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران، فيما أكد سكان مدينة تشاداك الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من محطة بوشهر سماعهم دوي الانفجارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وجهت ضربة قوية جدا لإيران بعد هجوم استهدف 3 سفن شحن عابرة لمضيق هرمز، تزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. وأكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين جراء الغارات الأمريكية على 5 محافظات في البلاد، فيما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بنا ومنشآت أمريكية في الخليج.
1: 90 منشأة عسكرية إيرانية أعلنت واشنطن استهدافها في ثاني أيام عودة التصعيد الأمريكي تجاه طهران، في أعقاب تلويح الرئيس ترامب بانتهاء مذكرة التفاهم. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت في الضربات الأخيرة أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز بشكل أكبر.
2: لقد وجهنا لهم ضربة قوية، وفي كل مرة يهاجموننا سنرد عليهم 20 ضعفة، ولقد فعلنا ذلك الليلة الماضية. لقد قاموا ببعض الهجمات الانتقامية ورددنا عليهم بقوة أكبر بكثير. لقد انتصرنا عسكريا بالفعل، لم يتبقى لديهم سوى القليل. لقد اتصلوا بنا منذ قليل، إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة، ولا أعرف إن كانوا جديرين بإبرام هذه الصفقة، لا أعرف إن كانوا سيلتزمون بهذا. هذه هي المشكلة.
1: سرعان ما توالت الأنباء بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الأمريكي منذ فجر الأربعاء، حيث بلغ عدد الضحايا 14 قتيلا وعشرات الإصابات في 5 مدن إيرانية بحسب مصادر طبية رسمية. كما أعلنت السلطات توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت. على نطاق واسع دوت صفارات الإنذار في الكويت وقطر والبحرين جراء تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية بحسب الإعلام الرسمي لتلك الدول، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف ما قال إنها أنظمة باتريوت أمريكية في الكويت.

0: الكويت، ومعدات أقمار صناعية في قطر، ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين بصواريخ ومسيرات. توقف شبه تام لحركة الملاحة في مضيق هرمز كشفت عنه بلومبرغ نقلاً عن بيانات تتبع السفن. على وقع التطورات الأخيرة، فلم ترصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية، وهي تغادر الخليج إلى جانب سفن ترفع العلم الإيراني. فيما صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. يترك ترامب الباب مواربًا لعودة الاتفاق بعد نقضه، وفي الوقت ذاته يشكك في مدى جدية إيران للتسوية، فيما تهدد طهران برد ساحق غير مسبوق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: نددت إيران بالهجمات الأمريكية على محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرق البلاد، واعتبرتها جرائم حرب. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن طهران عازمة على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها ومعاقبة المعتدين، كما أكدت أنها لن تسمح على الإطلاق بأن يؤثر عدم التزام واشنطن بالعهود في مصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات ذريعة لتبرير مواصلة عدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالحوار والدبلوماسية. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء شدد على أن طهران وواشنطن عليهما أن ينفذا ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم. وأضافت وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء أعرب عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. نذهب إلى طهران، وينضم إلينا من هناك مراسل تيريتي عربي أمير جابر. أهلا بك أمير. أمير، هل ما زالت الضربات الأمريكية مستمرة في مناطق الجنوب؟
2: نعم محمد، وسائل الإعلام الإيرانية لن تتحدث عن انفجارات وقعت في المياه الإقليمية الإيرانية بالقرب من محافظة هرمز كان قبل ساعة من الآن. الحديث عن استهداف لعدة مواقع في محافظة بوشهر، والآن الحديث عن انفجارات وقعت بالقرب من المياه الإقليمية الإيرانية بقبالة محافظة هرمز كان المطلة على مضيق هرمز. ولكن محمد، هناك بيان لبحرية الحرس الثوري الإيراني قبل قليل، دعني أشير إلى بعض النقاط المهمة التي جاءت في هذا البيان لبحرية الحرس الثوري الإيراني. يؤكد البيان بأن أي مغامرات أمريكية أو تدخل في تحديد مسارات الملاحة في مضيق هرمز سيواجه برد حاسم من القوات الإيرانية. كذلك يضيف البيان بأن مغامرات الجيش الأمريكي ستعرقل بشكل خطير عملية إعادة الفتح التدريجي لمضيق هرمز. وكذلك يقول البيان بأن مغامرات الجيش الأمريكي ستعرض مصالح الدول المستفيدة من مضيق هرمز لخطر جسيم. هذا أحدث بيان للقوات الإيرانية للحرس التطورات في مضيق هرمز، وكذلك الضربات العسكرية التي طالت الساحل الجنوبي الإيراني بدءا من الأهواز في جنوب غرب البلاد حتى ميناء تشابهار في جنوب شرق إيران. بالإضافة إلى ذلك، مساعد محافظ هرمز كان تحدث عن 3 قتلى و18 قتيل في الضربات الأمريكية التي طالت هذه المحافظة في ساعات فجر هذا اليوم. يمكن أيضا أن نشير إلى أن مساعد محافظية بوشهر تحدث عن سقوط إحدى القذائف الأمريكية في محيط محطة بوشهر النووية في هذه

0: المدينة المطلة على المياه الخليجية. وبالتالي محمد يمكن أن نشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني ينظر إلى التطورات الحاصلة في السواحل الإيرانية والضربات العسكرية المتزايدة على المواقع العسكرية ومواقع الرادارات وكذلك منصات إطلاق الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي، ربما هو تمهيد لإنزال جوي أمريكي في السواحل الإيرانية أو في الجزر الإيرانية. ولذلك هو يتحدث عن استعداد إيراني كبير في الساحل الجنوبي الإيراني، يتحدث عن جهوزية كبيرة. هكذا نسمع ونرصد التصريحات العسكرية هنا من العاصمة الإيرانية طهران. بالإضافة إلى ذلك، وللمرة الأولى منذ بدء الهدنة ما بين إيران والولايات المتحدة قبل 3 أشهر، قام الجيش الأمريكي باستهداف جسور للسكك الحديدية.
1: نعم
0: هذا يحدث للمرة الأولى محمد، ونتحدث عن جسر في غاية الأهمية في الممر الاستراتيجي ما بين إيران وروسيا وإيران والصين في شمال البلاد في محافظة جولستان هناك، حيث تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية بأن قطارات الشحن الصينية تزايدت 3 مرات، 3 أضعاف بعد فرض الحصار البحري الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية، بمعنى أن تقوم بتوريد واستيراد البضائع عبر ممرات وكذلك سكك الحديدية، وكذلك تقوم بالتصدير إلى روسيا عبر هذا الممر الحيوي في شمال إيران.
1: أمير جابر من طهران، شكرا جزيلا لك. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوبي خان يونس، وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر في مدينة خان يونس بوصول جثماني الشهيدين على شكل أشلاء بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في منطقة البطن السمين جنوب المدينة. أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحي إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ ولتسهيل مهام التسليم والتسلم. نظم عشرات الفلسطينيين وقفة في مدينة غزة احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار ولتوسيعها للخط الأصفر، داعين مع الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل وإلزامها بما جرى الاتفاق عليه في أكتوبر من العام الماضي.
2: أولادنا ماتوا، جيران بلدنا ماتوا ومهجرين، والعرس كلتنا. احنا بنطالب كل الدول العربية والأجنبية تعملنا حل، تعملنا حل يا عم. احنا بدنا نعيش زينا زي أي إنسان. يرجعونا، ما يقدموش خط الاصفر، يرجعونا مطرح ما كنا لدورنا. احنا بنقعد فوق الردم بخيم لما ربنا يحلها. احنا ما بنطلعش من هنا ولا بنهاجر من هنا الا كنا نقابل رب العالمين، نموت شهداء ولا بنرحل من هالبلد. ترحيل ما فيش، احنا هنا صامدين بامر الله، بامر الله.
1: عاد شاب فلسطيني الى عائلته شمال القطاع بعد عام على اعلان استشهاده، ليتبين انه كان محتجزا طوال تلك المده في سجون الاحتلال الاسرائيلي دون أدنى معلومات عن مصيره، في وقت يواصل فيه الاحتلال إخفاء قوائم المغيبين قسرا.
3: رنيت أبوي أقول له: ألو يا أبا، أنا ابنك حمادة. بقول لي: مين حمادة؟ ابني استشهد.
4: مكالمة هاتفية تأخرت قرابة عام كانت خلاله عائلة البنا تبحث عن مصير نجلها حمادة بعد فقدانه في أثناء توجهه لشاحنات المساعدات في منطقة زكين شمال غرب قطاع غزة.
3: وأخذوني الجيش على مستشفى سوروكا وعالجوني لغاية 6 شهور. بعد 6 شهور أخذوني انفرادي 4 شهور، طبعا عذاب، كل يوم بقيت أشوف الموت. بعد 4 شهور

0: راضي أخذوني على السجن شهرين، سجن ستمان. بعد ما خلصت من ستمان روحوني فكوني وروحت، قابلت الصليب، قلت لهم بدي قابل إيش، بدي قابل أهلي، بدي أكلم أهلي، أهلي بفكروني ميت هلقيت.
1: خلال تلك المدة بحثت العائلة عن ابنها في المستشفيات، راجعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم وكلت محاميا للاستفسار عنه إن كان معتقلا في سجون الاحتلال، وكان الرد دائما لا يوجد معتقل بهذا الاسم، مما أدى بالعائلة إلى إعلان استشهاده.
2: صنف الصليب قال معيش علوم، حطينا محامي، زوجته وخطيبته حطت محامي، فهم علي، والمحامي بلغنا انه مستشهد، وقمت عزاء لابني حماده، ولحتى الان انا بلا ما اخذ يعني بقيت متوقع انه حماده مستشهد.
1: افراج الاحتلال عن احد المختفين قسريا لا يعد حدثا فريدا، اذ تؤكد مؤسسات حقوقيه فلسطينيه استمرار تلقيها بلاغات عن اشخاص انقطعت اخبارهم منذ اعتقالهم، بينما يرفض الاحتلال الاسرائيلي الاعتراف بوجودهم.
3: مارست دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الاختفاء القسري بحق المعتقلين والأسرى من قطاع غزة، ولا سيما أن المعطيات والتقدير تشير بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يبلغ ولم يفصح عن أعداد المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجمعية، ولم يعطي أي معلومات عن أماكن احتجازهم.
1: ما زال ملف المغيبين قسرا والبالغ عددهم نحو 1500 حالة تقريبا، من أكثر الملفات غموضا في القطاع، ولا سيما مع رفض الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن مصير عدد من المعتقلين أو تأكيد وجودهم في مراكز الاحتجاز والتحقيق، تاركا العائلات في حالة من الانتظار والقلق، فلا تعرف إن كان أبناؤها من الأحياء أم الأموات. قد يأتي الإفراج عن حمادة البنا بعد عام من الغياب في سجون الاحتلال نهاية لمعاناته وعائلته المنتظرة، لكنه أيضا بداية أمل يتجدد لآلاف العائلات الغزية التي تجهل مصير أبنائها، ومنطلقا لمطالبة إسرائيل بالكشف عن أسماء المعتقلين لديها. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
4: اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب دهم منزله خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وفق وسائل إعلام فلسطينية. ودهمت قوات إسرائيلية أحد المنازل في قرية اللبن الشرقية بالضفة الغربية، كما أظهرت مشاهد وجودا لقوات الاحتلال في شارع كشيكا بمدينة نابلس دون ورود معلومات عن إصابات أو اعتقالات إضافية بحسب إعلام فلسطيني. أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي تقدم حزب ياشار بزعامة رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت لانتخابات الكنيست ب 23 مقعدا، متجاوزا بذلك حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمرة الأولى. وبحسب الاستطلاع ارتفع حزب أيزنكوت بثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، في حين تراجع حزب الليكود بمقعد إلى المركز الثاني بحصوله على 22 مقعدا، أما حزب نفتالي بنت فخسر مقعدين في الاستطلاع ليستقر في المركز الثالث ب 15 مقعدا. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية. وبحث عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى زيارته الرسمية المرتقبة للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أوضح عيسى أن اجتماعات روما يومي 14 و15 من يوليو ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لاستكمال ما اتفق عليه في واشنطن، وأن نقلها جاء لأسباب تقنية. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الاتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب يصب لصالح إسرائيل بالكامل، وأضاف قاسم أن الاتفاق الإطار فيه مخالفات جوهرية، مؤكدا أن ما بني على باطل فهو باطل، مشيرا إلى أن أصل التفاوض غير شرعي وغير دستوري وغير ميثاقي ولا قانوني على حد وصفه، مشددا على أن الأولوية هي لاستعادة السيادة والطرد الإسرائيلي. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان، وأضاف إسرائيل كاتس ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن

0: انسحاب إسرائيل من لبنان أن بلاده ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان بالتنسيق مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حين نزع سلاح الحزب في أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن شمال إسرائيل وفق قوله. للوقوف على المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسل تيرتي عربي أحمد شلحة. أهلا بك أحمد، ماذا لديك من تفاصيل ومستجدات أحمد؟
1: محمد، مخاوف جدية في لبنان عقب التوتر الأمريكي الإيراني وإمكانية انعكاس هذا التوتر على ساحة جنوب لبنان، لا سيما بداية في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، وأيضا في ظل التصريحات الإسرائيلية وآخرها ما صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي، وهي التصريحات التي تشير حتى الساعة إلى استبعاد انسحاب إسرائيل أقله من المنطقتين التجريبيتين التي تناولهما اتفاق الإطار الموقع ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حتى أنه سئل اليوم السفير الأمريكي ميشيل عيسى وبعد أن كان قد التقى بالرئيس اللبناني ووجه له دعوة رسمية لزيارة واشنطن، سئل حول متى موعد انسحاب إسرائيل من المنطقتين التجريبيتين. أشار السفير الأمريكي إلى أنه يفترض أن يصل إلى لبنان خلال الأيام المقبلة وفدا عسكريا أمريكيا، وذلك لمناقشة الآليات التنفيذية لانسحاب إسرائيل من إحدى المناطق التجريبية في جنوب لبنان. و أكد كذلك من أن المخاوف تتركز حول إمكانية أن يشكل الانسحاب الإسرائيلي فراغا من إحدى القرى التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وشدد كذلك على ضرورة أن ينتشر الجيش اللبناني في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل، وأشار كذلك بطبيعة الحال إلى أن الاجتماعات المباشرة المقرر عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما ما بين لبنان وإسرائيل هي اجتماعات تقنية بامتياز. خلال هذه الاجتماعات من المفترض أن تتشكل الفرق المتخصصة، وذلك لوضع وأيضا بحث الآليات التنفيذية لاتفاق الإطار. حتى الساعة محمد لا انسحاب إسرائيلي من أي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. لبنان الرسمي يشدد على ضرورة أن تفي إسرائيل بالتزاماتها، سواء لناحية الانسحاب من المناطق التجريبية أو حتى لناحية تثبيت وقف إطلاق النار، كما أعلن اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه السفير الأمريكي في بيروت. عون كذلك شدد على ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية الإسرائيلية بما فيها أعمال التفجير والجرف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، لكن الواضح أيضا أن هذه الأعمال ما زالت متواصلة. نتحدث عن سلسلة من التفجيرات التي نفذها الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليل، واستمرت التفجيرات حتى ساعات الفجر الأولى، لا سيما في مدينة لخيام الحدودية بقضاء مرجعيون. أيضا قبل ساعات من الآن الجيش الإسرائيلي يقوم بتفجير عدد من المنازل في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. النشاط العسكري الإسرائيلي متواصل عند مرتفعات علي الطاهر. يوم أمس شنت المسيرات الإسرائيلية لأكثر من غارة، ألقت قنابل مضيئة كذلك عند هذا المحور. مصادر عسكرية تشير إلى أن إسرائيل وقبل البدء بتنفيذ أي من بنود اتفاق الإطار تحاول الاستيلاء والسيطرة كذلك على مرتفعات علي الطاهر. بطبيعة الحال هناك انقسام سياسي بات واضحا فيما يتعلق باتفاق الإطار. أمين عام حزب الله عاد وانتقد اتفاق الإطار وأداء السلطة اللبنانية.

0: الشعبية. قبله كان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعتبر من أن هذا الاتفاق هو اتفاق أحادي على حد وصفه أملته إسرائيل على الوفد اللبناني المفاوض الذي يمتلك خبرة محدودة في العمل التفاوضي والدبلوماسي بحسب ما جاء على لسان وليد جنبلاط. وبالتالي نتحدث محمد عن هدنة هشة في الجنوب اللبناني وأيضا عن انقسام سياسي في الداخل اللبناني حول اتفاق الإطار وكذلك عن تعويل رسمي لبناني للإدارة الأمريكية بهدف الضغط على إسرائيل لتنفيذها لبنود اتفاق الإطار.
1: أشكرك شكرا جزيلا أحمد شلحة، كنت معنا من بيروت. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهات شميم خان لوكالة رويترز أنه تم إحراز تقدم كبير في التحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب التي شهدها إقليم دارفور في السودان، مما سمح للادعاء العام بربط هذه الجرائم بقيادات معينة لم تحددها. وأوضحت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عقب زيارة إلى شرق تشاد للقاء ضحايا الهجمات أن هناك أدلة إضافية وقوية تربط ما يحدث في دارفور بمستويات القيادة، وهو ما يمثل تقدما كبيرا بالنسبة لهم. هذا وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات التي استهدفت مدينتي الجنينة في عام 2023 والفاشر في العام الماضي، حيث يقول خبراء الأمم المتحدة إن عناصر من قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم بحق أفراد تحمل ما وصفتها بسمات الإبادة الجماعية. أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 72 طائرة مسيرة روسية عقب هجوم بصاروخين باليستيين و94 مسيرة. وأضاف سلاح الجو أن القوات الروسية أطلقت صاروخين باليستيين من طراز اسكندر إم من شبه جزيرة القرم إلى جانب طائرات مسيرة متعددة الطرازات من مناطق في جزيرة القرم ومن مناطق مختلفة، وأفاد بتسجيل 13 موقعا وسقوط حطام المسيرات في 4 مواقع مع استمرار الهجمات وبقاء مسيرات روسية في الأجواء. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تصدي قوات الدفاع الأوكرانية ل 219 هجوما روسيا على طول خط التماس. وأضافت الهيئة أن القوات الروسية شنت 52 غارة جوية وأسقطت خلالها 176 قنبلة جوية موجهة واستخدمت 5977 طائرة مسيرة انتحارية، كما نفذت 2169 عملية قصف استهدفت بلدات أوكرانية ومواقع للقوات العسكرية الأوكرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وقال ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف الشمال الأطلسي في أنقرة إنه لم يبلغ الشركة المعنية بذلك بعد، وأضاف أن الأمور تسير على ما يرام. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده تقدر دور تركيا في مجالي السياسة الخارجية والأمن، مؤكدا أنها تمثل حليفا استراتيجيا مهما لألمانيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بعد اختتام أعمال قمة حلف الناتو في أنقرة.
2: أقدر دور تركيا في مجالي السياسة الخارجية والأمن، فهي حليف استراتيجي مهم بالنسبة لنا. أكدت للرئيس أردوغان على الأهمية الكبيرة التي توليها ألمانيا للتعاون الوثيق مع تركيا بصفتها شريكا في الناتو، وذلك بالنظر إلى موقعها الجيوستراتيجي. النجاح الذي تحقق في سوريا ما كان ليتحقق على الأرجح لولا إسهام الرئيس أردوغان.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، والحرس الثوري يعلن استهداف منشآت أمريكية في الخليج. شهيدان غربي خان يونس بقصف مسيرة إسرائيلية لمنزلهما، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. السفير الأمريكي في بيروت يعلن انتقال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من واشنطن إلى روما خلال الأسبوع المقبل. ختام النشرة في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

0: التحديات الفني المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرة.
1: لدينا اليوم ضيف قادم في اللحظة والمكان الذي نتوقعه. ها هو هناك، لامع كالنجم، سريع كالطائرة. هذه محطة فضاء دولية تطوف الأرض 15 مرة في اليوم.

0: محطة الفضاء الدولية تبدو وكأنها خدعة بصرية. إن لم تنظر بدقة كافية ستظنها طائرة أو نجماً في السماء. جسمها الكبير بحجم ملعب كرة قدم يعكس أشعة الشمس عند شروق الشمس وعند غروبها أيضاً، فتبدو كنجم سابح في الفضاء.
1: هذه المحطة هي أغلى منزل في التاريخ، وزنها 420 طناً، تسبح في الفضاء بسرعة 27,600 كيلومتر في الساعة. بنيت على ارتفاع 400 كيلومتر من الأرض وعلى مراحل حتى اكتملت في 13 عاماً. يقيم فيها علماء حيث يجرون أبحاثهم بشكل مستمر دون انقطاع في مجالات الطب والفلك والفيزياء والبيولوجيا، ويكررون في الفضاء جميع التجارب التي أجرتها حضارات الإنسان عبر التاريخ. كل ذلك لمعرفة ما إن كنا نستطيع أن نعيش في مكان آخر غير الأرض.
0: ولكن كيف وصلنا إلى هذا المستوى؟ لو قلت لكم قبل 100 عام إن هناك أشخاصاً يعيشون في جسم في الفضاء لوصفتموني بالجنون، لكننا مع الوقت أصبحنا نفهم الطبيعة وأسرارها، وتطور كل شيء تدريجياً خطوة خطوة وببطء شديد. هذه قصة طويلة جداً.

0: كان هذا المكان أكبر مشروع قبل 12 ألف عام، كما أكبر مشروع في عصرنا. إنه غوبيكلي تيبه، نقطة انطلاق التاريخ وأقدم صرح تاريخي من صنع أجدادنا على حد علمنا. بناه أناس لم يكونوا قد انتقلوا إلى حياة الاستقرار بعد، وذلك باستعمال أدوات حجرية فقط لا غير. سكان كهوف ضعفاء عاجزون لا يعلمون عن ماضيهم أو مستقبلهم شيئاً، أو ربما اعتقدنا أنهم كذلك لأن اكتشاف غوبيكلي تيبه غير كل ما كنا نعتقده حول ماضينا.
1: كان الاعتقاد العام السائد لسنوات طويلة أن الإنسان الذي يعيش على الجمع والصيد كان يرتاح ليلاً ويعمل نهاراً ليغذي نفسه. ما قبل الميلاد بعشرات آلاف السنين كانت الأرض تحت تأثير العصر الجليدي، ولم يكن محيط الإنسان غنياً. رغم هذا استطاع الإنسان أن يجد الوقت والعدد الكافي من البشر لإنشاء غوبيكلي تيبه بقوة السواعد ودون استعمال أي آلة معدنية، أي أن الناس كانوا يملكون وعياً أكثر مما هو متصور في التاريخ الكلاسيكي.
2: كان الناس البدائيون أسرى النوم في الليل والصيد في النهار، وربما قضى بعضهم حياته كلها وهو ينام ليلاً ويصطاد نهاراً، لكن بعضهم الآخر كان بلا شك مفعماً بالفضول يتابع التغيرات الحاصلة في محيطه. فاستطاع أحدهم ملاحظة تفاصيل حركة الشمس التي تضيء النهار وحركة القمر.
0: يمر القمر بأطوار، فيكون بدراً حيناً ويكون نصف بدر أو هلالاً أحياناً، ويختفي تماماً في بعض الأيام. هذه دورة مستمرة متكررة، يتم دورته في 29 يوماً تقريباً. وعندما أدرك أجدادنا هذه الدورة أطلقوا عليها اسم الشهر. هذا الأمر يبدو بسيطاً جداً، لكنه يمثل في الواقع خطوة أولى في رؤية المستقبل. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد لاحظ أجدادنا أيضاً أن الطقس يكون حاراً في بعض الشهور وبارداً في شهور أخرى، ولاحظوا تغير الغطاء النباتي بين هذه الفترات وأدركوا هذه التحولات، وكان بإمكانهم الهجرة إلى مناطق تكون فيها ظروف المعيشة مناسبة. لكن هؤلاء الذين فهموا تغير الشهور والمواسم اكتشفوا في هذه الأراضي شيئاً أهم بكثير من غوبيكلي تيبه، وهو الزراعة. وهكذا عرف الناس بفضل المواسم متى يزرعون ومتى يحصدون ومتى يجب عليهم التخزين. وبفضل الزراعة لم تعد الهجرة ضرورة بل خيار، وبدأت تتشكل أولى المستوطنات الدائمة في التاريخ، وازداد عدد السكان بسرعة.
2: لا بد أن هناك ثمناً دفعه الإنسان حين قرر الانتقال من حياة الترحال للاستقرار. ربما كانت المجتمعات تنتج لأول مرة كميات كبيرة من الأغذية، ومعها بدأ يظهر وعي الوجود وتمايز الطبقات المجتمعية. ربما وجد بعض الناس حياة الاستقرار والزراعة أصعب من حياة الترحال، لكن هذا النظام لعب دوراً كبيراً في تطور المجتمعات، وأول تقويم كان نتاج هذه العملية نيسانو، أي نيسان، الشهر الأول في تقويم بلاد ما بين النهرين. في هذه الأراضي ومنذ آلاف السنين نسمي هذا الشهر بنيسان، وتموز هو اسم إله الطبيعة الذي يتحول لخنزير في الأساطير السومرية. معرفة الزراعة والمواسم وحدها وفرت الفرصة لبناء مدن كبيرة مثل أور وأوروك وكيش في بلاد ما بين النهرين آنذاك، كل ذلك رغم وجود أخطاء واضحة في التقاويم التي أوجدوها. إذا شكلتم تقويماً من 29 يوماً فلا يمكن ل12 شهراً أن يشكلوا عاماً، ولا يمكنكم أيضاً متابعة موقع الشمس في دورة سنوية واحدة. لهذا إذا أردتم قياس الزمن فأنتم بحاجة إلى نهج مختلف.

0: قبل 6000 عام كان هناك في مصر عالم أو كاهن لا نعرف هويته ينتظر شروق الشمس على أمل أن يرى في صباح ذلك اليوم النجم المقدس الذي كان مختفياً منذ 70 يوماً. إنه نجم الآلهة أوزوريس وإيزيس، وكان يسمى سيريوس أو الشعرى اليمانية أو أقيلدس بالتركية.
1: الشمس سيدة السماء نهاراً والقمر سيدها ليلاً. حين تكون الشمس ساطعة تختفي النجوم حولها في السماء، لكن القمر مختلف فيكون أقل سطوعاً ولا يحجب رؤية النجوم ليلاً. يبدو نجم الشعرى اليمانية بكل رونقه عندما يغيب القمر ويظلم الليل، ويكون سطوعه ضعف سطوع النجوم الأخرى على الأقل. لذلك كان المصريون يصفونه بنجم الآلهة، فلم يكن عندهم أقل أهمية من الشمس والقمر، وكان كذلك يتمتع بخاصية هامة أخرى أعمق تأثيراً في حياتهم، فنجم الشعرى يؤمن بقاء قوم بأكمله.
0: يعتبر النيل بطوله البالغ 6650 كيلومتراً أطول نهر في العالم. يتدفق هذا العملاق من منابعه على خط الاستواء مخترقاً أراضي مصر إلى مصبه في البحر الأبيض المتوسط. في منتصف هذا الطريق الطويل عند جبال إثيوبيا تهطل الأمطار الموسمية في أشهر الصيف، ومن هذه الأمطار يكتسب نهر النيل حيويته بما فيه الكفاية.

0: وبسبب هذه الأمطار ومنذ آلاف السنين يفيض نهر النيل في نفس الوقت من كل عام على وجه التقريب. وحين ينحسر ماء هذا الفيضان يخلف للمصريين أراضٍ جديدة وخصبة للزراعة، وكان ذلك سبباً رئيسياً لنشوء الحضارة المصرية.
1: حين يغيب عنكم وقت الفيضان على وجه الدقة يتحول الوضع لكارثة، لكن حين تستعدون مسبقاً ستحمون حصادكم الذي انتظرتموه شهوراً. كان المزارعون المصريون يعرفون خطر فيضان مياه النيل كل عام، وكان يتعين عليهم أن يعرفوا متى يأتي هذا الخطر، لكن تقاويمهم كانت تحمل مشكلة مماثلة لمشكلة بلاد ما بين النهرين.
0: العام الواحد في 12 شهراً يعادل 354 يوماً، وهذا التقويم يتسبب في انزياح جميع المواسم في غضون بضع سنين. لهذا لم يكن ممكناً الاعتماد على تقاويمهم لمراقبة الفيضانات الموسمية في أنهار كنهر النيل. لذلك تعين على المصريين أن يجدوا تقويماً دقيقاً ليستطيعوا الحفاظ على حضاراتهم. والسر كان كامناً في النجم الذي كان الكاهن يشاهده عند شروق الشمس.
2: تشرق الشمس في وقت يختلف من يوم لآخر بسبب دوران الأرض حول الشمس، ولنفهم سبب الاختلاف علينا النظر لحركة الأرض من الخارج بفرض أن الأرض لا تدور حول الشمس. عندها بدوران الأرض حول نفسها دورة واحدة ستشرق الشمس في الساعة السابعة مثلا في نفس الموقع الذي أشرقت فيه يوم أمس، لكن دوران الأرض في حركتها حول الشمس يترك الشمس خلفها قليلا.
0: دوران الأرض حول الشمس يؤدي لتغيير وقت شروق الشمس وغروبها كل يوم، لكن النجوم البعيدة لا تتأثر كثيراً بدوران الأرض حول الشمس لأنها تكون أكثر ثباتاً، وهذا يتسبب في تموضع الشمس والنجوم في مواقع مختلفة في السماء كل يوم، فيما تبقى النجوم خلف الشمس على مدار عام كامل في شهور معينة. مثلاً في شهر مارس يكون برج الحمل خلف الشمس،

عند مرور شهر واحد تغير الشمس موقعها، ويبقى برج الحوت خلف الشمس في شهر نيسان إبريل. وفي الشهور الأخرى تبقى النجوم التي نسميها نحن بالبروج خلف الشمس، فتحجب الشمس رؤيتها على مدار بضعة

0: تفيض بنورها. أعلن الكاهن اليوم الذي رأى فيه ظهور نجم الشعرى مع شروق الشمس باعتباره يوم رأس السنة. وفي رأس العام الماضي شاهد شروقه في المكان نفسه، أي كما في السنوات السابقة. وفي كل مرة كان يمر زهاء 365 يوما، وتلك كانت المرة الأولى يحسب فيها شخص عدد أيام السنة فعليا. وهكذا بدأت الحضارة المصرية تخطو لتتحكم بالطبيعة من خلال علم الفلك.
1: يمكننا أن نسمي هذا بولادة علم الفلك، فالناس يعيشون تبعا لحركة الأجرام، لكنهم أظهروا اهتماما بالشمس والقمر دون الأجرام الأخرى، فدراسة النجوم أطلقت بداية عهد جديد.
2: لم يكتفي المصريون بالنظر إلى نجم الشعرى، فمع تحديدهم عدد أيام العام أدركوا إمكانية استعمال حركة النجوم ليلاً من الشرق إلى الغرب باعتبارها فترة زمنية، وأشار ذلك لمفهوم الساعة. قسموا النهار لاثنتي عشرة ساعة بالساعة الشمسية، والليل لاثنتي عشرة ساعة بالساعة النجمية.
0: تمكن الناس من زيادة تعاونهم وإنتاجيتهم بالتحكم بالوقت في التجارة والعمارة والهندسة والتحول الحضري، وبلغ المصريون أعلى المستويات في كل المجالات، وبنوا حضارة عظيمة ساحرة. وبقيت هذه الحضارة التي دامت آلاف السنين، وبقي التقويم الذي اكتشفوه يشع النور في جميع أنحاء العالم إلى أن جاء الرومان إلى مصر. حين وصل الحاكم الروماني يوليوس قيصر إلى مصر، اهتم بتقويم الكهنة القدماء وقرر تطويره واستعماله. فالعام لم يكن 365 يوماً بالتمام، بل كان يزيد بربع يوم تقريباً، أي بفرق يوم كل أربع سنوات وعشرة أيام كل 40 سنة. وهذا الخطأ مقبول بمقارنته بعمر الإنسان، لكنه كان خطأً مميتاً بالنسبة لأعظم إمبراطورية حتى ذلك اليوم، والتي امتدت إلى القارات الثلاث.
3: استطاعت روما أن تحكم مناطق واسعة بقوتها العسكرية وببنيتها الإدارية القوية، لكن التقاويم كانت متغيرة، وكان الكهنة يتلاعبون بالتقاويم من وقت لآخر لأسباب سياسية كالتلاعب بفترة مهام المسؤولين.
2: عند انهيار هذه الإمبراطورية التي دامت نحو 1500 عام نشأت الباباوية وحكمت أوروبا، ولاحظت الخلل في التقويم اليولياني أيضاً. فالعام لم يكن يعادل 365 يوماً وستة ساعات بالتمام، حيث انزاح التقويم نحو عشرة أيام في 1600 عام. حذف البابا غريغوريو الأيام بين الخامس من أكتوبر عام 1582 والخامس عشر من أكتوبر نفس العام، وأمر بالعمل بالتقويم الغريغوري الذي نستخدمه، والذي حذف يوماً واحداً في بداية كل عصر.
1: التقويم الغريغوري يعادل 365 يوماً وخمس ساعات وتسع وأربعين دقيقة واثني عشرة ثانية، ولولا زيادة اثنتي عشرة ثانية لحصل تأخر لخمس ساعات ونصف في 1600 عام. التقويم الغريغوري دقيق، ومع ذلك يخطئ بيوم واحد في نحو 7700 عام، وهو مقدار لا نشعر به.
0: تمكن التقويم الغريغوري من حل معظم مشاكلنا، لهذا ما زلنا نستخدمه في وقتنا الحالي. لكن العصر الذي عاشه البابا غريغوري شكل عتبة عصر جديد، لذا كانت الحاجة لمقاربة أبعد من التقاويم،

قبل وفاته بوقت قصير حدث غاليليو غاليلي ابنه عن تصميم وطلب منه أن يرسمه، وهو عبارة عن آلية مكونة من نواس وبضع عجلات. جرب سلفه من العلماء المياه المتقاطرة أو الرمال المنسكبة أو الشموع المنصهرة أو آليات ذات نوابض.

0: لكن لم تكن واحدة منها دقيقة بما فيه الكفاية، الشيء الذي كانت تحتاجه أوروبا في طريقها نحو عصر التنوير كان كامناً في تصميم غاليليو البسيط.
1: اكتشف غاليليو أثناء أبحاثه حول حركة الأجسام والكواكب شيئاً مبهراً، أن الأجسام على اختلاف أوزانها حين ترمى من الأعلى تسقط على الأرض معاً في وسط يخلو من الاحتكاك الجوي. غالباً هذا التصميم كان دليلاً له في الطريق المؤدي إلى هذه النتيجة، ثقل يربطه في طرف الحبل.
0: غاليليو ترك الثقل المربوط بطرف النواة يتدلى من ارتفاعات مختلفة وسجل ملاحظاته، ويبدو أنه تأثر كثيراً بما رآه. فالمثير أن النواة أياً كان الارتفاع الذي يتدلى منه يحقق كل حركة من حركاته الدورية في نفس المدة، فالنواة الذي يتم تدليه من مكان عال يقطع شوطاً أطول، لكن الوقت الذي يستغرقه لإتمام حركته هو نفس الذي يستغرقه النواة المتدلي من مكان منخفض، حتى لو تباطأت حركته مع الوقت لاحتكاكه بالهواء يتحقق كل اهتزاز للنواة في وقت واحد. هذا الاكتشاف لغاليليو كان سبباً في نشأة ما نسميها بالساعة.
2: أدرك غاليليو أنه يستطيع صنع ساعة بالنواة، لكنه لم يستطع تنفيذ التصميم بسبب شيخوخته والعمى الذي أصابه، لكن ملاحظاته فتحت الطريق لعالم آخر. درس عالم الرياضيات الهولندي كريستيان هوغنز تصميم غاليليو وطوره. كان يكفيه أن يضيف عليه آلية تدفع النواة من وقت لآخر وتمنحه الطاقة التي يفقدها لاحتكاكه بالهواء في أقل من دقيقة، وهكذا ظهر النموذج الأولي للساعة.
1: هوغنز للأسف ليس عالماً مشهوراً في يومنا هذا، لكن في عام 1656 ذاع خبر آلة هوغنز وأن الخطأ فيها لا يتجاوز بضع ثوان وانتشر بسرعة البرق، وسرعان ما بدأت أوروبا باستعمال هذه الساعات، لأن مقدار الخطأ مع أقرب منافساتها كانت 15 دقيقة في اليوم، وهكذا أصبح هوغنز مشهوراً.
0: ما تزال بيوت أمهاتكم أو جداتكم اليوم مزدانة بتلك الساعات التي صنعها هوغنز، ورغم أن أعدادها تتناقص اليوم باستمرار فإنها أحدثت في عصرها ثورة بكل معنى الكلمة. فإسحاق نيوتن وروبرت هوك وفاراداي وغيرهم من رجال العلم في عصرهم كانوا يصطحبون معهم ساعة هوغنز لقياس الوقت في تجاربهم، وبفضل تلك الساعات تحقق عصر التنوير.
1: بقيت الساعة الرقاص لهوغنز تغطي احتياجاتنا على مدار 3 عصور تقريباً، واستعملنا تلك الساعات حتى عند صعودنا إلى الفضاء. ولكن هناك أمر ينبغي ألا ننساه، وهو أن طرق القياس التقليدية أكانت ساعة أو تقويماً لا تكون صحيحة 100%، وحتى تكون الطرق صحيحة 100% يجب أولاً أن تكون مراجعكم ثابتة.
0: اليوم هو دوران الأرض حول نفسها دورة واحدة، والساعة والثانية هما جزء من اليوم، والشهر ليس سوى دوران القمر حول الأرض دورة واحدة، والسنة هي دوران الأرض حول الشمس دورة واحدة. ومهما حاولنا قياس هذه الحركات بشكل دقيق تبقى مدة هذه الحركات متغيرة غير ثابتة، فالعام الناتج عن دوران الأرض حول الشمس دورة واحدة يمكن أن يكون أقصر من عام واحد أو أطول، أما طول يوم واحد فيمكن أن يتغير حتى مع زلزال كبير أو كمية المياه التي تحتجزها السدود.
1: لذا صنعنا الساعات الذرية عند الانتقال لعصر الفضاء، فكان اكتشافاً كأفلام الخيال. ففي هذه الساعات تم تبريد ذرات السيزيوم ل270 درجة تحت الصفر، ترسل

0: الآلة موجات راديو لتحريض هذه الذرات المتجمدة، فتبدأ الذرات بالاهتزاز لتكون ترددات اهتزاز الذرات ذات قيمة عالمية. الساعات الذرية تقيس الوقت باتخاذ هذه المدة العالمية، لذلك تفوق الساعات الذرية في دقتها سائر الساعات.
1: الساعة الذرية الأولى صنعت هنا عام 1955 في مختبرات الفيزياء الوطنية الإنجليزية. ثم في العالم كله، جميع الساعات المستخدمة اليوم يتم ضبطها تبعاً لتلك الساعة. فالثانية التي كنا نحسبها بدوران الأرض حول نفسها على مدار آلاف السنين، أصبحت منذ النصف الثاني من القرن الماضي تقاس بالزمن الذي تتطلبه ذرة السيزيوم لتهتز، أي 9,192,631,770 اهتزازاً. فلم تعد الأرض مرجعنا، بل الكون بحد ذاته.
0: والشيء الذي يعطينا حساباً لمكان وزمان محطة الفضاء الدولية باليوم والساعة والدقيقة والثانية وبكل دقة متناهية، كامن في تفاصيل اكتشافات الكون على طول الفترة الممتدة من عصر بناء جوبيكلي تيبه إلى اليوم، أو برغبتنا في سبر أعماق الكون أكثر. سأقدم لكم مثالاً، الخطأ بمقدار ثانية واحدة بمحطة الفضاء التي تتحرك بسرعة 27,000 كيلومتر في الساعة يقابل خطأ في حساب مكان المحطة 7 كيلومترات و500 متر.

ولكننا في وقتنا أصبحنا نجري حسابات دقيقة تؤمن التقاء صاروخ أرسلناه للفضاء مع مركبة فضائية تتحرك بتلك السرعة. دعوني أفشي لكم سراً، الساعات الذرية تجعل هذا ممكناً، ليست صحيحة وثابتة بالتمام، وهذا هو ما يجعلنا نستمر في البحث.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرن، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: حرام عليك، كم تراح والله العظيم، كم توفر 9 سنوات.

start making a run right away.

0: قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، والحرس الثوري يعلن استهداف منشآت أمريكية في الخليج. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رثي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 3 شهداء بغارات إسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. السفير الأمريكي في بيروت يعلن انتقال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من واشنطن إلى روما خلال الأسبوع المقبل. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات في محافظة بوشهر التي تضم محطة الطاقة النووية. وقال نائب محافظ بوشهر إن الولايات المتحدة نفذت هجوما بالقرب من محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران، فيما أكد سكان مدينة تشاغاداك الواقع على بعد نحو 20 كيلومترا من محطة بوشهر سماعهم دوي الانفجارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وجهت ضربة قوية جدا لإيران بعد هجوم استهدف 3 سفن شحن عابرة لمضيق هرمز، تزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. وأكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين جراء الغارات الأمريكية على 5 محافظات في البلاد، فيما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بناً ومنشآت أمريكية في الخليج.
1: 90 منشأة عسكرية إيرانية أعلنت واشنطن استهدافها في ثاني أيام عودة التصعيد الأمريكي تجاه طهران، في أعقاب تلويح الرئيس ترامب بانتهاء مذكرة التفاهم. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت في الضربات الأخيرة أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز بشكل أكبر.
2: لقد وجهنا لهم ضربة قوية، وفي كل مرة يهاجموننا سنرد عليهم 20 ضعفة، ولقد فعلنا ذلك الليلة الماضية. لقد قاموا ببعض الهجمات الانتقامية ورددنا عليهم بقوة أكبر بكثير. لقد انتصرنا عسكريا بالفعل، لم يتبقى لديهم سوى القليل. لقد اتصلوا بنا منذ قليل، إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة، ولا أعرف إن كانوا جديرين بإبرام هذه الصفقة، لا أعرف إن كانوا سيلتزمون بهذا. هذه هي المشكلة.
1: سرعان ما توالت الأنباء بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الأمريكي منذ فجر الأربعاء، حيث بلغ عدد الضحايا 14 قتيلا وعشرات الإصابات في 5 مدن إيرانية بحسب مصادر طبية رسمية. كما أعلنت السلطات توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت. على نطاق واسع دوت صفارات الإنذار في الكويت وقطر والبحرين جراء تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية بحسب الإعلام الرسمي لتلك الدول، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف ما قال إنها أنظمة باتريوت أمريكية في الكويت ومعدات أقمار صناعية في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين بصواريخ ومسيرات. توقف شبه تام لحركة الملاحة في مضيق هرمز كشفت عنه بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن. على وقع التطورات الأخيرة، فلم ترصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية، وهي تغادر الخليج إلى جانب سفن ترفع العلم الإيراني.

0: الإيراني، فيما صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. يترك ترامب الباب مواربًا لعودة الاتفاق بعد نقضه، وفي الوقت ذاته يشكك في مدى جدية إيران للتسوية، فيما تهدد طهران برد ساحق غير مسبوق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: استهدفت الولايات المتحدة بالصواريخ كروز جسرا استراتيجيا يقع على الممر السكاكي الصين تركمانستان إيران في محافظة جرستان، ويعد هذا المسار جزءا من شبكة النقل التي بدأت روسيا باستخدامها لنقل بضائعها، كما تضاعفت حركة قطارات الشحن الصينية عليه 3 مرات بعد الحصار البحري، فيما لم ترد إلى الآن أي تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت به. نددت إيران بالهجمات الأمريكية على محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرق البلاد، واعتبرتها جرائم حرب. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن طهران عازمة على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها ومعاقبة المعتدين، كما أكدت أنها لن تسمح على الإطلاق بأن يؤثر عدم التزام واشنطن بالعهود في مصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات ذريعة لتبرير مواصلة عدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالحوار والدبلوماسية. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء شدد أن على واشنطن وطهران تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم. وأضافت وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء أعرب عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الزميل أمير جابر مراسل تيريتي عربي. أمير، مرحبا بك. لو تضعنا في ضوء آخر المستجدات لديك.
2: نعم عصام، يمكن أن نشير إلى بيان جديد لبحرية الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن التطورات في مضيق هرمز، ويقول بأن أي تحرك أمريكي لتحديد مسارات في مضيق هرمز ستكون له عواقب كبيرة وسترد إيران بشكل حاسم على هذه المسارات. إيران عصام تنظر إلى المسار العماني لأنه مسار أميركي وجاء بضغط أميركي لفتح هذا المسار في الجهة الجنوبية من مضيق هرمز، ولذلك هي تحذر السفن من العبور من هذا المسار وتؤكد بأن العبور الآمن يكون فقط عبر المسار الذي يمر عبر المياه الإيرانية في شمال مضيق هرمز. في هذا البيان كذلك تشير بحرية الحرس الثوري الإيراني إلى أن المغامرات الأميركية في مضيق هرمز ستكون لها مخاطر على الدول المستفيدة من هذا المضيق في استيراد الطاقة. يمكن أن نشير عصام الهجمات التي طالت الأراضي الإيرانية والساحل الجنوبي الإيراني منذ ساعات فجر الأربعاء حتى ساعات صباح هذا اليوم الخميس هي أكبر عملية عسكرية أميركية منذ بدء الهدنة ما بين طهران وواشنطن قبل 3 أشهر بعد انتهاء الحرب. وبالتالي هذا الهجوم، هذه الضربات الأميركية التي طالت 6 محافظات إيرانية بدءا من محافظة الأهواز في أو خوزستان في جنوب غرب إيران حتى محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد، هذه المحافظة المطلة على مياه خليج عمان، هذا الساحل الإيراني في الجنوب عصام تعرض إلى قصف أمريكي كبير ومواقع عسكرية، منها رادارات ومنظومة الدفاع الجوي ومنصات إطلاق الصواريخ وكذلك مخازن للصواريخ والمسيرات. بالتالي الحرس الثوري الإيراني ينظر إلى ما جرى في الجنوب الإيراني بأنه ربما تمهيد لأي عملية إنزال جوي أمريكي في الساحل الإيراني أو في الجزر الإيرانية، ولذلك يتحدث عن استعداد ويتحدث عن جهوزية القوات الإيرانية في السواحل الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، التطور الكبير الحاصل الآن عصام هو استهداف البنية التحتية، وبالتحديد إحدى الجسور المهمة في التي تربط السكك الحديدية ما بين إيران وروسيا عبر دول آسيا الوسطى كتركمانستان وكازاخستان، وكذلك تربط إيران والصين. ووسائل الإعلام الإيرانية تتحدث بأن عبر هذا الممر الاستراتيجي واللوجستي للقطارات تضاعفت حركة القطارات الشحن الصينية 3 أضعاف منذ بدء الحصار الأمريكي الذي فرض على الموانئ والسفن الإيرانية بعد انتهاء الحرب. ولذلك يمكن القول بأن هناك معادلة جديدة تحاول الولايات المتحدة أن تثبتها، وهي مقابل أي استهداف سفينة تجارية في مضيق هرمز تقوم الولايات المتحدة باستهداف بنية تحتية في المحافظات الإيرانية، وهذا تطور خطير. ولذلك يمكن القول بأن الساعات القادمة والأيام القادمة عصام ساعات حاسمة، وربما سنشهد المزيد من التطورات والمناوشات العسكرية ما بين القوات الإيرانية والجيش الأمريكي، خاصة وأن بعض من وسائل الإعلام تتحدث عن التصدي لمسيرات وصواريخ في الأردن وكذلك في إقليم شمال العراق.
1: نعم أمير، شكرا جزيلا لك من طهران الزميل أمير جابر مراسل تريتي عربي. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق شمال قطاع غزة وجنوبه، وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوبي خان يونس، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مركبة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة. أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. نظم عشرات الفلسطينيين وقفة في مدينة غزة احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتوسيعها للخط الأصفر، داعين مع الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل وإلزامها بما جرى الاتفاق عليه في أكتوبر من العام الماضي.
3: أولادنا ماتوا، جزان بلدنا ماتوا ومهجرين، والعرس كلتنا. احنا بنطالب كل الدول العربية والأجنبية تعملنا حل، تعملنا حل يا عم، احنا بدنا نعيش زينا زي اي انسان. يرجعونا، ما يقدموش خط الاصفر، يرجعونا مطرح ما كنا لدورنا. احنا بنقعد فوق الردم بخيم لما ربنا يحلها. احنا ما بنطلعش من هنا ولا بنهاجر من هنا الا كلنا نقابل رب العالمين، نموت شهداء ولا بنرحل من هالبلد. ترحيل ما فيش، احنا هنا صامدين بامر الله.
1: عاد شاب فلسطيني إلى عائلته شمال القطاع بعد عام على إعلان استشهاده، ليتبين أنه كان محتجزا طوال تلك المدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون أدنى معلومات عن مصيره، في وقت يواصل فيه الاحتلال إخفاء قوائم المغيبين قسريا.
4: رنيت عبوي بقول له ألو يا أبا، أنا ابنك حمادة. بقول لي مين حمادة؟ ابني استشهد.

0: مكالمة هاتفية تأخرت قرابة عام، كانت خلاله عائلة البنا تبحث عن مصير نجلها حمادة بعد فقدانه في أثناء توجهه لشاحنات المساعدات في منطقة زكين شمال غرب قطاع غزة.
1: وأخذوني الجيش على مستشفى سوروكا وعالجوني لغاية 6 شهور. بعد 6 شهور أخذوني انفرادي 4 شهور، طبعا عذاب، كل يوم بقيت أشوف الموت. بعد 4 شهور انفرادي أخذوني على السجن 2 شهر 6 أيام، سجن 6 أيام. بعد ما خلصت من 6 أيام روحوني، فكوني وروحت قابلت الصليب، قلت لهم بدي قابل ايش، بدي قابل اهلي، بدي اكلم اهلي، اهلي بفكروني ميت هلقيت.
0: خلال تلك المدة بحثت العائلة عن ابنها في المستشفيات، راجعت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ثم وكلت محاميا للاستفسار عنه ان كان معتقلا في سجون الاحتلال، وكان الرد دائما لا يوجد معتقل بهذا الاسم، مما ادى بالعائلة الى اعلان استشهاده.
2: تصنف الصليب قال معيش علوم، حطينا محامي، زوجته وخطيبته حطت محامي، فهم علي، والمحامي بلغنا انه مستشهد، وقمت عزاء لابني حمادة. ولحتى الان انا بلا مؤاخذة يعني بقيت متوقع انه حمادة مستشهد.
0: افراج الاحتلال عن احد المختفين قصريا لا يعد حدثا فريدا، إذ تؤكد مؤسسات حقوقية فلسطينية استمرار تلقيها بلاغات عن أشخاص انقطعت أخبارهم منذ اعتقالهم، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بوجودهم.
3: مارست دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الاختفاء القسري بحق المعتقلين والأسرى من قطاع غزة، ولا سيما أن المعطيات والتقدير تشير بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يبلغ ولم يفصح عن أعداد المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجمعية، ولم يعطي أي معلومات عن أماكن احتجازهم.
0: ما زال ملف المغيبين قسرا، والبالغ عددهم نحو 1500 حالة تقريبا، من أكثر الملفات غموضا في القطاع، ولا سيما مع رفض الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن مصير عدد من المعتقلين أو تأكيد وجودهم في مراكز الاحتجاز والتحقيق، تاركا العائلات في حالة من الانتظار والقلق، فلا تعرف إن كان أبناؤها من الأحياء أم الأموات. قد يأتي الإفراج عن حمادة البنا بعد عام من الغياب في سجون الاحتلال نهاية لمعاناته وعائلته المنتظرة، لكنه أيضا بداية أمل يتجدد لآلاف العائلات الغزية التي تجهل مصير أبنائها، ومنطلقا لمطالبة إسرائيل بالكشف عن أسماء المعتقلين لديها. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
4: وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب دهم منزله خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وفق إعلام فلسطيني. ودهمت قوات إسرائيلية أحد المنازل في قرية اللبن الشرقية بالضفة الغربية، كما أظهرت مشاهد وجودا لقوات الاحتلال في شارع كاشيكا بمدينة نابلس دون ورود معلومات عن إصابات أو اعتقالات إضافية بحسب إعلام فلسطيني. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية. وبحث عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى زيارته الرسمية المرتقبة للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أوضح عيسى أن اجتماعات روما يومي 14 و15 من يوليو ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لاستكمال ما اتفق عليه في واشنطن، وأن نقلها جاء لأسباب تقنية. تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون الدولي.
5: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل، تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام

0: لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
1: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
0: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما، طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
2: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ، لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لديه يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
0: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
3: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات، وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
4: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان. وأضاف كاتس ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان أن بلاده ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان بالتنسيق مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حين نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال وفق قوله. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهات شميم خان لوكالة رويترز إنه تم إحراز تقدم كبير في التحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب التي شهدها إقليم دارفور في السودان، ما سمح للادعاء العام بربط هذه الجرائم بقيادات معينة لم تحددها. وأوضحت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عقب زيارة إلى شرق تشاد للقاء ضحايا الهجمات، أضافت أن هناك أدلة إضافية وقوية تربط ما يحدث في دارفور بمستويات القيادة، وهو ما يمثل تقدما كبيرا بالنسبة إليهم. في ليبيا يواجه المسار السياسي حالة من الجمود وتجدد الخلافات بين المؤسسات الرئيسية في الدولة، وهو ما خلق ضغوطا على الجهود التي تقودها مؤسسات دولية كالبعثة الأممية وغيرها من القوى الدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
5: على الرغم من الجمود السياسي الذي يسيطر على المشهد العام في ليبيا، لا تزال المساعي التي تقودها البعثة الأممية وغيرها من القوى الدولية لحل الأزمة مستمرة، حيث أعلنت البعثة مؤخرا توصل أعضاء الاجتماع المصغر إلى صياغة اتفاق نهائي بشأن اعتماد أساس قانوني للانتخابات المنتظرة وتشكيل مجلس جديد لمفوضية الانتخابات. ومن جانبه كثف مستشار الرئيس الأمريكي موسعد بولوس عقد سلسلة من اللقاءات مع القوى السياسية والعسكرية بغية بحث السبل الكفيلة لدعم مسار الاستقرار والدفع بالمسار السياسي وصولا إلى إجراء الانتخابات.
6: يمكن تضغط على الأطراف الفاعلة وذات القوة في قبول هذه المبادرات الأخرى اللي هو في إجراء انتخابات، لأن نحتاج إلى توافق ونحتاج إلى دعم، لأن العملية الانتخابية تتكون من عدة عناصر: عنصر قانوني للقوانين،

0: وايضا عنصر تنفيذي اللي هو الاداه هي المفوضيه العليا للانتخابات، وهذه تحتاج الى دعم مادي وتحتاج الى دعم امني ولوجستي.
1: وعلى الصعيد المحلي رحبت الاطراف السياسيه والشعبيه في ليبيا باي دور امريكي يساند جهود احلال سلام شريطة احترام السيادة والإرادة الوطنية، وأن تتم أي تسوية سياسية من خلال إطار دستوري واضح بضمانات دولية تكفل تنفيذ مخرجاتها وتدعم مسار توحيد المؤسسات الليبية والمساهمة في الوصول إلى استقرار دائم. مبادرة محلية وأممية في سباق مع الزمن لحلحلة الأزمة الليبية، فعلى صعيد رئاسة كل من البرلمان والأعلى للدولة ورئاسك جرى الاتفاق على وثيقة مبادئ لخريطة طريق تهدف إلى إجراء الانتخابات في موعد أقصاه في فبراير من العام المقبل، ومسارات أخرى من بينها الذي تسيره البعثة بالإضافة إلى مسار اللجنة 4+4 والمحادثات التي تجرى برعاية أمريكية.
2: يتطلع الليبيون إلى إحداث خرق في جدار الأزمة السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية والمضي نحو انتخابات رئاسية وتشريعية تفضي إلى تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع. زياد الحجاج، تيرت عربي، طرابلس.
3: أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 72 طائرة مسيرة روسية عقب هجوم بصاروخين باليستيين و94 مسيرة. وأضاف سلاح الجو أن القوات الروسية أطلقت صاروخين باليستيين من طراز اسكندر إم من شبه جزيرة القرم، إلى جانب طائرات مسيرة من طراز شاهد وجيربيرا وإيتالماس وبارودية من مناطق مختلفة، وأفاد بتسجيل إصابة 13 موقعا وسقوط حطام المسيرات في 4 مواقع مع استمرار الهجمات وبقاء مسيرات روسية في الأجواء. كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تصدي قوات الدفاع الأوكرانية ل 219 هجوما روسيا على طول خط التماس. وأضافت الهيئة أن القوات الروسية شنت 52 غارة جوية وأسقطت خلالها 176 قنبلة جوية موجهة، واستخدمت 5977 طائرة مسيرة انتحارية، كما نفذت 2169 عملية قصف استهدفت بلدات أوكرانية ومواقع القوات الأوكرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وقال ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة إنه لم يبلغ الشركة المعنية بذلك بعد، وأضاف أن الأمور تسير على ما يرام. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، والحرس الثوري يعلن استهداف منشآت أمريكية في الخليج. 3 شهداء بغارات إسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. السفير الأمريكي في بيروت يعلن انتقال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من واشنطن إلى روما خلال الأسبوع المقبل. ختام نشرتنا، إلى اللقاء على رأس الساعة بإذن الله.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
4: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: نجاح استثنائي لقمة الناتو في أنقرة بالرغم من التوترات التي تشوب المنطقة، هكذا علق أحدهم. فرد آخر: عملت تركيا على تعزيز استقلالها الوطني بقوة السلاح والاقتصاد والتفاف الشعب حول قيادته، بهذا فرضت تركيا مكانتها بين الدول العظمى. القوة القوة، لا بارك الله في الضعف. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. الشرع والشيباني يحتفون بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من المانط إلى البقلاوة، أطباق تركية تركت بصمتها بعد انتهاء قمة الناتو. فضل شاكر خارج السجن، يبشر متابعيه ويعتذر بسبب تدهور صحته. سوريا خارج قوائم الإرهاب، خبر طال انتظاره وحلم راود السوريين لسنوات، وها هو اليوم أصبح حقيقة. أصداء هذا القرار التاريخي تصدر عناوين الصحف وتفاعل معه السوريون على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. قرار بشر به ترامب نظيره السوري خلال جلسة هامشية بقمة الناتو. نشاهد معا.
1: Why wouldn't I? He's done a great job. Maybe he would have brought that up a little earlier. But you brought, that's a good question. Yeah. Any problems with that? I think we should. Yeah, I will.
2: Do you still want Syria to help with Hezbollah in Lebanon?
1: They could.
0: وعد ونفذ، هكذا كان الحال. فلم تمض ساعات قليلة حتى انتشر القرار بشكل رسمي في كافة الوسائل الإعلامية الغربية والعربية. وكتب ترامب في رسالة إلى الشرع: وعدت بإزالة جميع الحواجز التي تمنع السوريين من إعادة بناء بلدهم، وقريبا جدا ستتمكنون أخيرا من القيام بذلك. فيما شارك وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس يثمن فيه تلك الخطوة ويصفها بالتاريخية. أرفق المنشور بصورة له بصحبة الرئيس السوري أحمد الشرع

0: وهما يحملان صورة القرار المذيل بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على متن طائرة العودة إلى دمشق عقب مشاركتهما في قمة الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة. كتب معلقا على الصورة بقوله: بتوجيهات من رئيس الجمهورية أحمد الشرع أغلقنا صفحة سوداء في تاريخ سوريا برفع التصنيف الذي فرض علينا بسبب سياسات النظام البائد. كل الشكر لأمريكا بقيادة الرئيس ترامب على هذا القرار. وكانت الكاميرات قد التقطت الكلمات التي وجهها الرئيس السوري أحمد الشرع لنظيره الأمريكي على هامش جلسة الناتو، فجاء القرار عقبها. نستمع لكلمات الشرع:
1: في الحقيقة نحن حققنا إنجاز كبير في تحرير سوريا وإسقاط النظام السابق.
2: We have made achievement in the toppling of the former regime.
1: وكما ذكر فخامة الرئيس خلال سنة ونصف حققنا إنجاز كبير في توحيد البلاد ووضع على السكة الصحيحة من التنمية والاقتصاد.
2: And as President Trump said in a year and a half, we made an achievement in bringing the country together, unifying the country and put it back on track.
1: هذا بفضل الشعب القوي، الشعب السوري اللي تكلم عنه فخامة الرئيس ترامب.
2: Of course, this is due to our strong people, the strong Syrian people that President Trump talked about. Then the historic decision that the President Trump has taken by lifting the sanctions off Syria. As well as the help of friendly countries and the loving countries in the region, Turkey and other countries in our neighborhood.
1: الشعب السوري يشكر
0: من جهتها، سارعت وزارة الخارجية السورية بنشر بيان ترحيبي بذلك القرار التاريخي، وقالت إن رفع هذا التصنيف بجانب إنهاء العقوبات من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار وتشجيع التجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعب السوري. يذكر أن سوريا وضعت على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ أن أنشأ الكونغرس هذه القائمة عام 1979، وبذلك تعتبر العضو الأطول أمداً في القائمة التي تضم أيضاً إيران وكوريا الشمالية وكوبا. رواد منصات التواصل الاجتماعي بدورهم رحبوا بهذا القرار، واعتبروه قراراً يصب في صالح الدولة السورية بعد عقود من النظام البائد. اتسمت ردود أفعال رواد منصات التواصل الاجتماعي بحالة من الفخر والسعادة بعد قرار طال انتظاره. نقرأ بعضا من هذه التعليقات، شاهدوا معي. يقول دكتور إبراهيم نافع: قرار يكشف الحقيقة التي يعرفها الجميع منذ نصف قرن. الشعب السوري لم يكن يوما إرهابيا، بل كان ضحية إرهاب مارسه النظام في السجون والمجازر وامتد إلى لبنان وفلسطين. أحمد الجنيد يعلق: قرار رفع اسم سوريا من قوائم الإرهاب مسألة مهمة للغاية لتدفق الأموال والاستثمارات للبلاد بعد سنوات من القطيعة، وستشكل دفعة مهمة للاقتصاد السوري بشكل عام. محمود علوش يعلق: هذه الخطوة تمثل تحولاً أمريكياً كبيراً آخر تجاه سوريا والرئيس أحمد الشرع وحلفاء دمشق الإقليميين، كما أن توقيتها لا يقل أهمية عن مضمونها. على هامش أعمال وجلسات قمة الناتو 36 التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة، لم تقتصر التغطية الإعلامية على الدبلوماسية والبيانات السياسية والاتفاقات العسكرية، بل امتدت لتسلط الضوء على كواليس الضيافة والموروث الشعبي للمطبخ التركي الذي ترك بصمة واضحة لدى وفود وقادة الدول المشاركة. إذ كانت مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت في المجمع الرئاسي التركي على شرف رؤساء الحلف وهذه قائمتها، فرصة للتعريف بعراقة ثقافة الطهي المحلية التركية. وجاء التعبير الأبرز عن الإعجاب بهذه الترتيبات على لسان الرئيس ترامب، فخلال مؤتمره الصحفي المشترك خرج ترامب عن النص السياسي ليعبر بعفويته عن إعجابه الشديد بوجبة العشاء الرئاسية التي جمعته بنظيره التركي. نشاهد.
3: Dinner last night, President Erdogan and I think it was really, I would rate it a 10.

0: وسائل إعلام تركية محلية كشفت عن قوائم أطعمة تفصيلية أعدت بعناية لتمثيل 9 مدن تركية مختلفة، تضمنت 15 منتجاً محلياً حاصلاً على تقييمات معتمدة، حيث بدأت المأدبة بتقديم خبز البيدا التقليدي المخبوز في الأفران الحجرية مع عسل قرنقوان، وزبدة طرابزون الشهيرة تلتها أطباق ساخنة مثل قيصري مانتس العريق، وصولاً إلى الوجبات الرئيسية المكونة من سمك اللورك البحري وضلوع العجل المطهي على نار هادئة لساعات طويلة مصحوبة بأرز الفريك. ولم تقتصر هذه اللفتة التعريفية بالمطبخ التركي على القادة والرؤساء فقط، بل شملت مئات الصحفيين والإعلاميين الأجانب المسؤولين عن التغطية الدولية لفعاليات الحلف، حيث قامت الجهات المنظمة بتقديم المثلجات الدوندورما التركي الشهير عالمياً والمعروف باسم قهرمان مرعاش للإعلاميين في المركز الصحفي، وهو ما أضفى أجواءً من الطرافة والبهجة نظراً لطريقة تقديمه التي تتميز بها هذه الحلوى التراثية. في ختام الأمسية قدمت للقادة والوفود مجموعة من أشهر الحلوى التقليدية، وفي مقدمتها حلوى نورية بالحليب العثمانية المصنوعة من رقائق العجين واللوز، وتسقى بشراب السكر الممزوج بالحليب، وتشتهر بها ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا. يبدو أن أنقرة نجحت في توظيف موروثها الثقافي لتقديم صورة رائعة عن هويتها الوطنية، تاركة ذكريات مميزة لدى ضيوفها إلى جانب القرارات السياسية التي صيغت خلف الأبواب المغلقة. مشاهدينا، نأخذكم إلى تفاعل منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ بيلتشن يلمز. ماذا يقول يلتشن؟ يقول: جملة سأعطيه تقييم 12/10 ستتحول بالتأكيد إلى ترند عالمي تستخدم في الإعلانات التجارية للمطاعم التركية غدا. الفكرة سرقت. سانسار يقول: حين يتذوق رئيس أمريكا الذي يعشق الوجبات السريعة أطباق الأناضول التقليدية مثل مانتو وخبز البيدا فلا يملك إلا الانبهار. سامر يقول: أن تقدم دولة أطباقها الشعبية المحلية في قمة يحضرها قادة 32 دولة هو درس في تسويق الثقافة الوطنية واستغلال الأحداث السياسية. صلاح يقول: ترامب يتحدث عن الأكل ويمنح العشاء التركي 12/10، هذا الرجل لا يترك التفاصيل ويعرف كيف يخطف الأضواء. اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية. بهذه الكلمات أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر كسر قيود السنين وبدأ مرحلة جديدة من حياته، ليتصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي في ساعات قليلة، لكن هذه المرة بعيداً عن قاعات المحاكم. المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان قررت إخلاء سبيله في القضايا الأمنية المرفوعة بحقه، وذلك مقابل كفالات مالية بعد 9 أشهر من توقيفه مع استمرار محاكمته وهو طريق. القرار جاء بعد أيام حرجة عاشها الفنان إثر تدهور وضعه الصحي ونقله للمستشفى العسكري، ليدشن القرار فصلا جديدا في قضيته التي شغلت الرأي العام لسنوات. مشاعر الفرح بدأت من بيته وعائلته، حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو لنجله محمد وهو يعبر عن سعادته الغامرة والراحة بعد طول غياب ومساندة لوالده. نشاهد ماذا قال.
1: رب العالمين، 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم، ورسالة لكل حدا مظلوم: تفائل بالخير وإن شاء الله الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب.
0: الأصدقاء لم تتوقف عند عائلته فحسب، بل امتدت إلى وسائل

0: بوش كل مين حفر لفضل، ضحكة الدنيا لجمهور فضل، للعالم العربي من المحيط للخليج، للشعب العربي اللي ما ترك فضل ثانية رغم كل الظلم وتشويه السمعة. هيدا فضل رجع يا بيروت، رجع يا شام، رجع يا رياض، رجع يا دبي، رجع يا مصر، رجع يا تونس، رجع يا عمان. فضل رح يكون بيناتنا بعد أكثر من 10 شهور من تسليم نفسه للعدالة. تفصلنا ساعات قليلة عن إنه نشوف أبو محمد بيناتنا سالم غانم. الظلم مثل الليل مهما طول بعده بتشرق.
1: وعلى منصات التواصل تصدر اسم فضل شاكر قوائم التفاعل بين من اعتبر خروجه انتصارا بعد سنوات من الملاحقات القضائية، ومن رأى أن القضية لا تزال مفتوحة حتى صدور الأحكام النهائية. ملك الإحساس كما تلقبه جماهيره حظي بتفاعل كبير مع خبر الإفراج عنه، لا سيما أن أعماله الأخيرة أعادته للواجهة بشكل واسع. السوريون كانوا الأكثر تفاعلا بين جماهيره العربية، مستذكرين مواقفه المؤيدة للثورة السورية وما تعرض له حينها من هجوم وانتقادات بسبب تلك المواقف خلال السنوات الماضية. نشاهد.
2: فضل شاكر عم بحارب أنا وكل جماعتي بسبب نصرتنا للثورة السورية.
3: ونتبنى ما قرره شيخنا أحمد الأسير الحسيني حفظه الله من إعلان تشكيل كتائب مقاومة حرة والنفير العام لنصرة أهلنا في سوريا.
4: بس بدي منكم تقولوا آمين. الله يدمر بشار الأسد. الله ياخد بشار الأسد.

0: على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل محبو الفنان فاضل شاكر فرحاً بخروجه من السجن. أخذ بعضاً من هذه التعليقات. يقول دكتور خالد الحاج: لم تنتصر لأن الزمن أنصفك، بل لأن الحقيقة بقيت أطول عمراً من الظلم، وما سرق من العمر لا يعوضه حكم ولا يمحوه اعتذار، لكن يكفي أن التاريخ يسجل اليوم أن المظلومة خرج مرفوعة الرأس. جمال فياض يعلق: صفحة جديدة في حياة الفنان الذي اختلف عليه الجمهور واتفقوا أنه صوت الإحساس والحب. بعد مخاض طويل وعسير أصبح الفنان الجميل حرا. هناء العنزي تقول: حياتنا فصول ومراحل وأقدارنا مرتبة، القصة من زمان أتمنى لك فصل كله إشراق وجمال وعوض لروحك ودورها في الفترة القادمة. حذيفة العرجي يعلق: مبارك للفنان الحر الكبير فاضل شاكر إخلاء سبيله، وتمنياتنا له بالشفاء وتمام العافية. لا نقول لك في بيت سوريا بيت وأهل، بل نقول إن سوريا كلها بيتك وأهلك. انتقلت عائلات من تجمع بدوي فلسطيني إلى تجمع آخر لمواصلة صمودهم في وجه الاستيطان، رافضين العودة إلى منازلهم في بلدة المغير شمال شرق رام الله، وذلك بعد إجبارهم على مغادرة منطقتهم الأصلية تحت وضعة هجمات المستوطنين الإسرائيليين. نشاهد.
1: صار 20 سنة ماني في الخلايج، عشت لي ولادتي ولدت في الخلايج، ولدت 20 سنة إلي وأرض مطوبة، وأنا 100 درهم يا زلمة، 100 درهم اللي ضيعتهم، ليش رحنا علي؟ لحد الآن والله إني بعيط عليهم.
2: مستوطنين يجي يضايقونا، يجي يضربونا في الليل في النهار مشان ندش للعزب، واحنا متحملين يكتون في الليل ونتحمل، وسكر علينا الطريق، منع المويه والاكل، كل شيء منعوه يجي علينا، ولنا صامدين في ارضنا. اخر مرحله هجموا علينا بيجي 30 مستوطن، كسروا كل شيء، خربوا الخزانات،
1: فرعوا بطحهم، اخذوا التلفون، كسروا، حركوا البيوت، ما خلوش لا طاقه شمسيه ولا خزانات ولا حوايج، انا الا ذنب. بعدين انا تعبت، حربكت البنت عندي الاخريه ضربوها كسروها تتسي.
2: اخر شيء بعد ما خلصوا تكسر كانوا عبروا كتلوهم، عبر بيجي 5-6 مستوطنين مسلحين ومعهم عصا، ظلوا يكتلوا فينا تام ما نقدر نمشي، كنا صاروا يروحوا عاد على العزب. روح عدارتي يعني. احنا ما روحناش عدارنا مع غنماتنا، فيش ان مطرح في الدار، مش قادرين يعني غنماتنا بعيش.

0: تجي والدار لازم يطلعين في العزب. انت كنا عزب ثاني بس مش مثل العزب الاولاني، فيش غير بيت يسعنا وبيت للغنمات، ويعني محشرين ومجبرين نظل قاعدين لان من نشرنا العزب هذا بدي ينتقل هان المستوطنين.
1: عائلتهم صمدت صمود بما فيه الكفايه، يعني حاولت لاخر نفس بس شو انت بتعرف ان كل شيء مش معي.
2: تحدث صانع محتوى إسباني متواجد في قمة الناتو عن مظاهر التضامن الواسع والدعم المستمر الذي تحظى به القضية الفلسطينية داخل أروقة ومحيط القمة. نتابع.
3: Venido de España, de Valencia, y la OTAN nos ha invitado a un grupo reducido de influencers, creadores de contenido, y bueno, para ver cómo es desde dentro, ¿no? Todo el tema de una cumbre. Hay gente que ya había venido otras veces, nosotros yo por lo menos es mi primera vez, y la verdad que es una experiencia muy muy chula y la verdad que se la recomiendo a quien pueda venir como invitado, como acreditado, una experiencia muy bonita. Algo necesario, yo creo, la paz mundial, cualquier persona que tenga un poco de alcance, ¿no? Con medios o siendo influencer, pues debe de mover ese tema y llegar al máximo de gente posible. Y pues que el mayor número de gente se entere de lo que está pasando en Palestina y que pueda ayudar de alguna manera.
2: أظهر استطلاعا رأي حديثان تراجعا ملحوظا في مستويات التأييد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إذ كشفت النتائج عن اعتقاد ثلث الأمريكيين أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.
4: الغرب لإسرائيل بدأ ينهار، واستطلاعات حديثة تكشف تحولاً تاريخياً.
5: We are talking about a genocide.
4: استطلاع رأي لمركز أسوشيتد بريس نورك شمل أكثر من 3000 أمريكي أظهر أن ثلث البالغين الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت جماعية في قطاع غزة، و20% فقط ينفون ذلك، والباقون يقولون إنهم لا يملكون معلومات كافية للحكم.
6: We refuse to stand by silently as Israel inflicts unimaginable violence against the 2.3 million people of Gaza who have been under blockade since 2007.
4: حتى بين اليهود الأمريكيين 30% يرون أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.
7: The United States must not be involved with another Netanyahu war, not militarily or financially.
4: بحسب الاستطلاع الديمقراطيون يقودون هذا التحول، 58% منهم يرون أن أمريكا تدعم إسرائيل أكثر من اللازم مقابل 45% في بداية 2024، و62% يطالبون بمزيد.
2: أثار مسلسل أنمي ياباني جديد اهتماماً واسعاً بين عشاق هذا الفن لاعتماده على طفلة مسلمة محجبة كبطلة رئيسية للعمل، فضلاً عن تضمينه لملامح إسلامية مثل الأذان والقرآن والمساجد كجزء أساسي من عالم المسلسل.
8: رئيسية مسلمة بطلة أنمي ياباني وكمان في أذان وقرآن، هذه أحداث أول حلقتين من أنمي ياباني، وهذا بحد ذاته مفاجأة إنه أنمي من اليابان بطلته طفلة مسلمة واسمه ساحرة في منغوليا.
9: أول مرة نشوف بطلة أنمي مسلمة.
8: الأنمي من إنتاج استوديو ساين سارو، وأحداث القصة بتدور في القرن الـ13. طفلة بتربيها أسرة فارسية مهتمة بالعلم، علموها القراءة والرياضيات في وقت كانت الحضارة الإسلامية مزدهرة بالعلوم، لكن بعد اجتياح المغول لمدينتها تؤسر الطفلة وتنتقل إلى البلاط المغولي وبتستخدم معرفتها بالعلوم كسلاح، ومن هناك تبدأ القصة اللي لسه مش عارفين تفاصيلها الكاملة لأنه نزل حلقتين بس حتى الآن. المتابعين لعالم الأنمي قالوا إنه على غير العادة، أول مرة بيشوفوا تفاصيل إسلامية بهذا الشكل في أنمي ياباني.
10: فيها جايب الإسلام بطريقة جدا لطيفة، يعني مدققين في تفاصيل سجادة الصلاة.
8: في خلفية المشاهد صوت أذان جميل وموسيقى شرقية، كمان في المسلسل مشاهد تحفيظ قرآن،
11: والبطلة لها مشاهد وهي بتمشي في شوارع مدينة فارسية وبتزور أحد المساجد اللي اهتم صناع العمل بإبراز جمال معماره.
12: خرجين وكتاب الأنمي عارفين صح كيف يقتبسوا الحضارة الإسلامية، وفي تفاصيل ضايفينها حرفياً ما شفتها بأي أنمي أو مسلسل تاني.
8: هل بتتذكروا أنمي ياباني آخر كانت بطلته؟
2: أثر الحساب الرسمي لإسرائيل الناطق باللغة الإسبانية جدلاً واسعاً إثر نشره تدوينة ادعى فيها أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نشأ في إسرائيل، وسط تفنيد واسع لحقيقة هذه المزاعم.

Those in the occupied West Bank.

قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، والحرس الثوري يعلن استهداف منشآت أمريكية في

0: الخليج. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. 3 شهداء بغارات إسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. السفير الأمريكي في بيروت يعلن انتقال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من واشنطن إلى روما خلال الأسبوع المقبل. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات في محافظة بوشهر التي تضم محطة الطاقة النووية. وقال نائب محافظ بوشهر إن الولايات المتحدة نفذت هجوما بالقرب من محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران، فيما أكد سكان مدينة تشاداك الواقع على بعد نحو 20 كيلومترا من محطة بوشهر سماعهم دوي الانفجارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وجهت ضربة قوية جدا لإيران بعد هجوم استهدف 3 سفن شحن عابرة لمضيق هرمز، تزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. وأكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين جراء الغارات الأمريكية على 5 محافظات في البلاد، فيما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بنا ومنشآت أمريكية في الخليج.
1: 90 منشأة عسكرية إيرانية أعلنت واشنطن استهدافها في ثاني أيام عودة التصعيد الأمريكي تجاه طهران، في أعقاب تلويح الرئيس ترامب بانتهاء مذكرة التفاهم. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت في الضربات الأخيرة أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز بشكل أكبر.
2: لقد وجهنا لهم ضربة قوية، وفي كل مرة يهاجموننا سنرد عليهم 20 ضعفة، ولقد فعلنا ذلك الليلة الماضية. لقد قاموا ببعض الهجمات الانتقامية ورددنا عليهم بقوة أكبر بكثير. لقد انتصرنا عسكريا بالفعل، لم يتبقى لديهم سوى القليل. لقد اتصلوا بنا منذ قليل، إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة، ولا أعرف إن كانوا جديرين بإبرام هذه الصفقة، لا أعرف إن كانوا سيلتزمون بهذا. هذه هي المشكلة.
1: سرعان ما توالت الأنباء بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الأمريكي منذ فجر الأربعاء، حيث بلغ عدد الضحايا 14 قتيلا وعشرات الإصابات في 5 مدن إيرانية بحسب مصادر طبية رسمية. كما أعلنت السلطات توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت. على نطاق واسع دوت صفارات الإنذار في الكويت وقطر والبحرين جراء تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية بحسب الإعلام الرسمي لتلك الدول، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف ما قال إنها أنظمة باتريوت أمريكية في الكويت ومعدات أقمار صناعية في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين بصواريخ ومسيرات. توقف شبه تام لحركة الملاحة في مضيق هرمز كشفت عنه بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن. على وقع التطورات الأخيرة فلم ترصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية، وهي تغادر الخليج إلى جانب سفن ترفع العلم الإيراني، فيما صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. يترك ترامب الباب مواربًا لعودة الاتفاق بعد نقضه، وفي الوقت ذاته يشكك في مدى جدية إيران للتسوية، فيما تهدد طهران برد ساحق غير مسبوق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: استهدفت الولايات المتحدة بصواريخ كروز جسرا استراتيجيا يقع على الممر السككي الصين تركمانستان إيران في محافظة جلستان، ويعد هذا المسار جزءا من شبكة النقل التي بدأت روسيا باستخدامها لنقل بضائعها، كما تضاعفت حركة قطارات الشحن الصينية عليه 3 مرات بعد الحصار البحري، فيما لم ترد إلى الآن أي تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت به. نددت إيران بالهجمات الأمريكية على محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرق البلاد، واعتبرتها جرائم حرب. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن طهران عازمة على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها ومعاقبة المعتدين، كما أكدت أنها لن تسمح على الإطلاق بأن يؤثر عدم التزام واشنطن بالعهود في مصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات ذريعة لتبرير مواصلة عدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالحوار والدبلوماسية. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء شدد أن على واشنطن وطهران تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة تفاهم. وأضافت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء أعرب عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. وينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران المحلل السياسي الأستاذ سعيد شاوردي. أستاذ سعيد، مرحبا بك. بداية، هل من تداعيات متوقعة لهذا التصعيد الأخير على الالتزام من قبل الطرفين الإيراني والأمريكي بمذكرة التفاهم المبرمة في إسلام أباد؟
3: تحية طيبة لك أستاذ عصام ولجميع المشاهدين.
0: شكرا جزيلا.
3: بكل تأكيد، يعني أصبحت مذكرة التفاهم حقيقة يعني شبه الميتة حاليا، لا نعلم هل ستعود إليها الروح أم أنها ستدفن. على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي يعني هو كما قال بالأمس أن هذه المذكرة قد انتهت، والولايات وإيران تقول أيضا أنها انتهت بالنسبة إليها منذ بضعة أيام بعد التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي، لسبب أن الولايات المتحدة لم تنفذ تقريبا بندا واحدا من هذه المذكرة. يعني صحيح هناك سمحت وزارة الخزانة الأمريكية بتصدير شيء من النفط الإيراني والحصول على أمواله، ولكن هذا أيضا توقف بعدما جمدت أو ألقت الخزانة الأمريكية تصدير النفط الإيراني. فإذا لم تفي الولايات المتحدة ولم تلتزم ولم تنفذ شيئا من البنود، لذلك أعتقد حقيقة أصبحت هذه المذكرة بلا قيمة، وعدنا للأسف من جديد إلى نفس الخلافات السابقة قبل أن يتم على هذه المذكرة بوساطة باكستانية وقطرية. والولايات المتحدة للأسف يعني تصعد من خلال الضربات التي نفذتها خلال اليومين الماضيين وخلال الساعات الماضية، هي تصعد، وأعتقد هذا سيعقد الأمور، لأن إيران عازمة تماما أنها سترد على هذه الاعتداءات، وتصور بعد الانتهاء من مراسم التشييع للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي التي ستنتهي خلال الساعات القليلة القادمة بعد وصول جثمانه وعودته من العراق، سيدفن في مشهد. واعتقد عندما تنتهي إيران من هذه المراسم التي هي مهمة جدا بالنسبة إليها، سيكون بمقدورها أن ترد بشكل قوي، وربما كما ردت خلال الأيام 40 يوما من الحرب، وربما أقوى من ذلك، لأن قائد مقر خاتم الأنبياء قال:

0: لا يمكن أن ننسى دماء الإمام الشهيد السيد علي الخامنائي، وسيكون هناك ثأرا له. وهذا حقيقة ربما يعني كلام جديد بدأنا نسمعه من القيادات العسكرية. رئيس الوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قالباف أيضا كرر مثل هذا الكلام.
1: طيب
0: الحرس الثوري والجيش الإيراني أيضا يكررون نفس هذه اللقاء، فربما
1: ربما هذه التصريحات
0: الأمور
1: أستاذ سعيد،
0: مرتبة لتصعيد كبير.
1: هذه التصريحات الإيرانية تتناقض في ظاهرها مع ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الجانب الإيراني اتصل بالجانب الأمريكي وأراد الوصول إلى صفقة، يعني وصف موقف الجانب الإيراني بأنه يريد الوصول إلى صفقة بشدة، وهو الذي لا يعرف بعد إمكانية حصول هذه الصفقة. ما الموقف الإيراني من ذلك؟
0: والله أنا شخصيا يعني وكمتابع للشأن الإيراني عن كثب لا أصدق مثل هذا الكلام الذي ينطق به الرئيس الأمريكي. وهو بالمناسبة ليس أستاذ عصام يعني كلاما جديدا، سمعنا ترامب عدة مرات كرر هذا الكلام، ويهدف من مثل هذا الكلام أن يقول أن إيران ضعيفة ومهزومة وفاشلة و منهارة اقتصاديا يعني. وكل مرة كما جاء قبل قليل في النشرة، كل مرة نسمعه يقول استهدفنا إيران ولم يبغى لها إلا الغليل. وهذه كلمة إلا الغليل ربما كررها حتى أكثر من 100 مرة، كما كان قد كرر أيضا لحوالي 40 مرة أنه نحن اقتربنا من الاتفاق ولم يحصل هذا الاتفاق. فلذلك حقيقة أنا لا يمكن يعني أستند كثيرا لما يقوله ترامب، هو يأتي كلامه في إطار الحرب النفسية، وحقيقة لإفتات المنتقدين داخل المجتمع الأمريكي الذين انتقدوه للجوء بسبب لجوئه للخيار العسكري، ولسبب أنه لم يستمع لنصائحهم عندما قالوا لهم الخيار العسكري سيعقد الأمور وهو ليس حلا مع إيران.
1: طيب
0: لذلك أنا أعتقد يعني بكل تأكيد إيران حتى لو عادت، حتى لو افترضنا كلام ترامب كان صحيحا وأن إيران ستعود للمفاوضات، هذا ليس مهم أستاذ عصام. المهم أن يكون هناك اتفاق بين إيران وبين أمريكا، وعلى ما يبدو ويعني نأخذ نتيجة من المفاوضات والاجتماعات التي عقدت أنها حتى هذه اللحظة لم تدفع إيران إلى التوقيع على اتفاق كما يريده ترامب. فإذا لا زالت الولايات المتحدة أعتقد في محنة كبيرة، يعني هو يريد اتفاق نووي وشامل أفضل من الاتفاق السابق الذي انسحب منه،
1: نعم
0: ولكن هو الآن عقد الأمور. يعني في إدارة باراك أوباما والإدارات الأمريكية السابقة على الأقل كانت مفاوضات فقط نووية، الآن أصبحت هذه المفاوضات يجب أن تشمل الهرمز والنووي والتخصيب واليورانيوم المخصب بنسبة 60% وقضايا أخرى. فلذلك أنا أعتقد يعني قضية العودة للمفاوضات شيء، والوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين شيء آخر. ولذلك أعتقد كل ما يعني استمع ترامب إلى نصائح نتنياهو، وكل ما غاص أكثر في الحرب، كلما تعقدت الأمور
1: طيب،
0: وأصبحنا
1: لكن
0: أبعد عن الوصول إلى الاتفاق.
1: على ما يبدو من خلال الضربات التي شنت الليلة الماضية والليلة التي سبقتها بواشنطن، ربما تريد فرض معادلة جديدة، وهي أي استهداف من قبل إيران لسفن شحن في مضيق هرمز سيقابله استهداف لمنشآت بنى تحتية وسكك حديدية وربما طاقة في إيران. هذا يعني ربما العودة إلى المربع الأول، التصعيد بين الجانبين، هل إيران مستعدة لذلك؟
0: والله أعتقد يعني إيران عندما قررت أن لا تتنازل في المفاوضات عن حقوقها الشرعية، هي كانت تدرك تماما أن أمريكا ستلجأ للخيار العسكري، وإيران تعرف قوة أمريكا العسكرية الكبيرة جيدا، ولذلك أعتقد إيران حسمت أمرها منذ اللحظة الأولى أنها دخلت هذه المعركة طبعا الدفاعية، الدفاع عن النفس، ولا يمكن أعتقد أنها ستتراجع في منتصف الطريق. المعركة أستاذ عصام ربما ستتوسع، وأعتقد حقيقة إذا ما استمرت هذه الضربات الأمريكية على إيران خلال الأيام القادمة فسيكون الرد الإيراني يشمل إسرائيل، يعني
1: نعم.
0: بكل تأكيد ستعود إيران لضرب إسرائيل وبشكل قوي. وتعلم إيران تماما أن الضربات الإيرانية على إسرائيل ستكون موجعة بالنسبة لأمريكا أكثر من الضربات الحالية الإيرانية على القواعد العسكرية في الدول الخليجية.
1: نعم
0: لذلك
1: وضحت.
0: حقيقة الأمور معقدة وخطيرة، وإن لم تتوقف الولايات المتحدة عن هذه الاعتداءات فربما هذه المرة ستنشب حربا سوف لن تكون يعني
1: نعم
0: محدودة في المنطقة،
1: شكرا.
0: وربما ستشتعل نيران حرب جديدة في أماكن غريبة وبعيدة وجديدة غير الأماكن التي رأيناها في حرب الأربعين يوما.
1: شكرا جزيلا من طهران المحلل السياسي الأستاذ سعيد شاوردي. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون جراء قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف مركبة مدنية قرب دوار حيدر عبد الشافي غرب المدينة شمال القطاع، فيما استشهد في وقت سابق فلسطينيان في غارة على منطقة بطن السمين في خان يونس جنوب القطاع، كما استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة مواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع. من ناحية أخرى، أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة الزميل وائل الحلبي مراسل تريتي عربي. وائل، مرحبا بك. لو تضعنا في ضوء آخر المستجدات على الصعيدين الميداني والسياسي كذلك.
2: مرحبا عصام. القصف الإسرائيلي في الميدان لا زال مستمرا سياسيا. إسرائيل تتهرب من المسؤوليات القانونية التي تلقى على عاتقها بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، وتحاول التهرب من تنفيذ بنود المرحلة الأولى وكذلك أيضا الانتقال للمرحلة الثانية، بل تحاول أيضا فرض واقع جديد من خلال عمليات القصف وتوسيع مناطق سيطرتها في قطاع غزة. المشهد لا زال معقدا. الإبادة الصامتة التي لا زالت ترتكب بحق المدنيين هنا في قطاع غزة لا زالت مستمرة. إسرائيل تحاول أن تستغل انصراف الناس عن غزة وتسليط الضوء على الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى من خلال ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين. خلال هذا اليوم قصفت طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب المستشفى الأردني في منطقة البطن السمين جنوبية خان يونس، وأدى ذلك لاستشهاد شابين. وقبل ساعة من الآن الآن أغار طائرات الاحتلال على مركبة مدنية قرب دوار حيدر عبد الشافي غربية مدينة غزة، وأدى ذلك لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر من المدنيين. وفي هذه الأثناء تقوم سيارات الإسعاف بالتعامل مع قصف آخر قامت به الطائرات الإسرائيلية واستهدف خيمة نازحين في مخيم النصيرات. نحن

0: أمام مسلسل من عمليات القتل والقصف التي تستمر بشكل يومي، وفي ذات الوقت تواصل إسرائيل توسعة المناطق التي تسيطر عليها وتقوم بتضييق الخناق على السكان الذين يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية للغاية، ويأملون بأن جولات المفاوضات التي تشهدها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الأخيرة أن تنضج لهم اتفاقا تلزم به أو يلزم به الوسطاء إسرائيل، وأن يتم إجبارها على تنفيذ هذا الاتفاق من خلال تنفيذ البروتوكول الإنساني، وقف عمليات القتل التي أصبحت تطال الجميع في كل مكان وفي كل وقت، وكذلك الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. إسرائيل حتى هذه اللحظة تسيطر على ما لا يقل عن 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، وفي هذه الأثناء تقوم بإنشاء جدار ترابي في المنطقة الفاصلة بين ما يعرف بالمنطقة الصفراء بين مواصي رفح ومواصي خان يونس، وهذا ربما يعكس النوايا الحقيقية للاحتلال في أن كل ما يجري على طاولة المفاوضات يحاول الجيش الإسرائيلي نسفه من خلال توسعة المناطق التي يسيطر عليها، بل وإنشاء حواجز مادية للتأكيد على أن الانسحاب ربما يكون أمرا مستحيلا أو غير دارج لدى خيارات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يؤكد قادته بشكل مستمر أنهم لن ينسحبوا من قطاع غزة ولن يسمحوا بإعادة الإعمار قبل أن تقوم المقاومة بتسليم سلاحها، رغم أن هذا البند يأتي في المرحلة الثانية وتترتب عليه الكثير من البنود التي يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن ينفذها، ولكن الاحتلال الإسرائيلي نعم حتى اللحظة لم ينفذ البنود التي اتفق عليها في المرحلة الأولى، نعم. ويماطل في الانتقال للمرحلة الثانية، بل ويحاول خلق ذرائع جديدة لتوسيع دائرة القتل بحق المدنيين في غزة.
1: شكرا جزيلا لك من غزة زميل وائل الحلبي مراسل تريتي عربي. ونبقى في غزة، وينضم إلينا من هناك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الطناني. أستاذ أحمد مرحبا بك. منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر الماضي حتى الآن تغيرت أشياء كثيرة على الأرض. من هذه الأشياء توسع الإسرائيلي في القطاع، باتت سيطرة الاحتلال على نحو 70% من أرض القطاع بعد أن كان 51% لدى إعلان الاتفاق. كذلك لم يلتزم الاحتلال بأي من موجبات هذا الاتفاق، لا بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية والإغاثية ولا بأي شيء آخر متذرعا بموضوع سلاح المقاومة. ما المأمول من مفاوضات القاهرة الآن في هذا السياق؟ أستاذ أحمد، على ما يبدو فقدنا الاتصال بضيفنا من غزة. على كل الأحوال سنحاول العودة إليه مرة أخرى إذا توفر ذلك خلال هذه النشرة. نظم عشرات الفلسطينيين وقفة في مدينة غزة احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتوسيعها للخط الأصفر، داعين الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل وإلزامها بما جرى الاتفاق عليه في أكتوبر من العام الماضي.
2: أولادنا ماتوا، جزان بلادنا ماتوا ومهجرين، والعرس أكلتنا. إحنا بنطالب كل الدول العربية والأجنبية تعملنا حل، تعملنا حل يا عم. إحنا بدنا نعيش زينا زي أي إنسان. يرجعونا، ما يقدموش خط الأصفر، يرجعونا مطرح ما كنا لدورنا. إحنا بنقعد فوق الردم بخيم لما ربنا يحلها. إحنا منطلعش من هنا ولا بنهاجر من هنا إلا كلنا نقابل رب العالمين، نموت شهداء ولا بنرحل من هالبلد. ترحيل ما فيش، إحنا هنا صامدين بأمر الله بأمر.
1: عاد شاب فلسطيني إلى عائلته شمال القطاع بعد عام على إعلان استشهاده، ليتبين أنه كان محتجزا طوال تلك المدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون أدنى معلومات عن مصيره، في وقت يواصل فيه الاحتلال إخفاء قوائم المغيبين قسريا.
3: رنيت عبوي بقول له قال لي يا أبا أنا ابنك حمادة. بقول لي مين حمادة؟ ابني استشهد.
4: مكالمة هاتفية تأخرت قرابة عام كانت خلاله عائلة البنا تبحث عن مصير نجلها حمادة بعد فقدانه في أثناء توجهه لشاحنات المساعدات في منطقة زكين شمال غرب قطاع غزة.
3: وأخذوني الجيش على مستشفى سوروكا

0: وعالجوني لغايه 6 شهور. بعد 6 شهور اخذوني انفرادي 4 شهور، طبعا عذاب، كل يوم بقيت اشوف الموت. بعد 4 شهور انفرادي اخذوني على السجن 2 شهر، 6 ايام سجن 6 ايام. بعد ما خلصت من 6 ايام روحوني، فكوني وروحت، قابلت الصليب، قلت لهم بدي انا بدي اقابل ايش، بدي اقابل اهلي، بدي اكلم اهلي، اهلي بفكروني ميت هلقيت.
1: خلال تلك المدة بحثت العائلة عن ابنها في المستشفيات، راجعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم وكلت محاميا للاستفسار عنه إن كان معتقلا في سجون الاحتلال، وكان الرد دائما لا يوجد معتقل بهذا الاسم، مما أدى بالعائلة إلى إعلان استشهاده.
2: تصنف الصليب قال معيش علوم، حطينا محامي، زوجته وخطيبته حطت محامي، فهم علي، والمحامي بلغنا انه مستشهد، وقمت عزاء لابني حمادة، ولحتى الان انا بلا مخذ يعني بقيت متوقع انه حمادة مستشهد.
1: افراج الاحتلال عن احد المختفين قسريا لا يعد حدثا فريدا، اذ تؤكد مؤسسات حقوقية فلسطينية استمرار تلقيها بلاغات عن اشخاص انقطعت اخبارهم منذ اعتقالهم، بينما يرفض الاحتلال الاسرائيلي الاعتراف بوجودهم.
3: مارست دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الاختفاء القسري بحق المعتقلين والأسرى من قطاع غزة، ولا سيما أن المعطيات والتقدير تشير بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يبلغ ولم يفصح عن أعداد المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، ولم يعطي أي معلومات عن أماكن احتجازهم.
1: ما زال ملف المغيبين قسرا، والبالغ عددهم نحو 1500 حالة تقريبا، من أكثر الملفات غموضا في القطاع، ولا سيما مع رفض الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن مصير عدد من المعتقلين أو تأكيد وجودهم في مراكز الاحتجاز والتحقيق، تاركا العائلات في حالة من الانتظار والقلق، فلا تعرف إن كان أبناؤها من الأحياء أم الأموات. قد يأتي الإفراج عن حمادة البنا بعد عام من الغياب في سجون الاحتلال نهاية لمعاناته وعائلته المنتظرة، لكنه أيضا بداية أمل يتجدد لآلاف العائلات الغزية التي تجهل مصير أبنائها، ومنطلقا لمطالبة إسرائيل بالكشف عن أسماء المعتقلين لديها. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
4: ونعود إلى ضيفنا من غزة، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الطناني. أستاذ أحمد، مرحبا بك مجددا. أسأل في ظل التغييرات والتطورات الحاصلة الآن ميدانيا وجغرافيا في قطاع غزة عن المأمول من مفاوضات القاهرة والتي وصلها وفد حركة حماس.
5: يعني نعتذر عن هذا الانقطاع. أعتقد أن الأساس أن هذه المفاوضات هي مرتبطة بالانتقال للمرحلة الثانية. هناك خارطة طريق قدمها المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وهذه الخارطة تقفز كثيرا عن ما تريده المقاومة. هي تتجاوز المرحلة الأولى بكل التزامات الاحتلال فيها، وتتجاوز أن الاحتلال لم يلتزم بكل التفاصيل وفي مقدمتها البروتوكول الإنساني. لذلك تريد المقاومة أن تثبت على جدول الأعمال أن أولى الخطوات هي إلزام الاحتلال بكل تفاصيل المرحلة الأولى. ثانيا، الذهاب باتجاه تطبيق الاتفاق بمراحله الأساسية وهو خطة ترامب، دون أن يكون هناك الصيغة الانتقائية الحالية من مجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ميلادينوف، الذي يحاول أن يحول مراحل هذا الاتفاق إلى مراحل لتحقيق أهداف الحرب بما يتناسب مع بنيامين نتنياهو وحكومته. تريد المقاومة أن تقول أنها دخلت إلى هذا الاتفاق وأبدت المرونة اللازمة تحت عنوان أساسي الحفاظ على الأرض والحفاظ على الشعب على هذه الأرض وإزالة الكارثة الإنسانية. وإذا تحول هذا الاتفاق إلى اتفاق للاستنزاف اليومي، اتفاق لاستمرار واقع الإبادة، هذا يعني أن هذه الإشارات السلبية ستدفع المقاومة لاتخاذ مواقف أكثر تصلبا تجاه المقاربات الموجودة. بالمقابل هي قالت أنها تستطيع أن تذهب إلى صيغ مرنة جدا في كل العناوين بما فيها النقطة رقم 8 وهي العنوان المرتبط بالسلاح، إذا كان هناك إلزاما حقيا للاحتلال بكل تفاصيل الخطة، بكل النقاط 14 التي قدمها ميلادينوف وفق الصيغ التي تم الاتفاق.
4: أستاذ أحمد، ربما فقدنا الاتصال مرة أخرى، على كل الأحوال شكرا جزيلا لضيفنا من غزة أستاذ أحمد الطناني. في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب دهم منزله خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وفق إعلام فلسطيني. ودهمت قوات إسرائيلية أحد المنازل في قرية اللبن الشرقية بالضفة الغربية كما أظهرت مشاهد وجودا لقوات الاحتلال في شارع كاشيكا بمدينة نابلس دون ورود معلومات عن إصابات أو اعتقالات إضافية بحسب إعلام فلسطيني. أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي تقدم حزب يشار بزعامة رئيس الأركان السابق جادي أيزنكوت لانتخابات الكنيست ب 23 مقعدا، متجاوزا بذلك حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمرة الأولى. وبحسب الاستطلاع ارتفع حزب أيزنكوت بثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، في حين تراجع حزب الليكود بمقعد إلى المركز الثاني بحصوله على 22 مقعدا. أما حزب نفتالي بنت فخسر مقعدين في الاستطلاع ليستقر في المركز الثالث بخمسة عشر مقعدا. إلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان والضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية. وبحث عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى زيارته الرسمية المرتقبة للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أوضح عيسى أن اجتماعات روما يومي 14 و15 من يوليو ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لاستكمال ما اتفق عليه في واشنطن، وأن نقلها جاء لأسباب تقنية. تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون.
6: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
7: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيع أن تفعل شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
6: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
8: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
6: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
9: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
4: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان. وأضاف كاتس ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان

0: أن بلاده ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان بالتنسيق مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حين نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال وفق قوله. وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود. دكتور طارق، مرحبا بك. 5 جولات من المفاوضات ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عقدت في واشنطن، أسفرت الأخيرة منها عن توقيع اتفاق إطار في 26 يونيو الماضي، لكن على ما يبدو أن هناك تباينا حتى الآن بين ما تم توقيعه وما يجري على الأرض، كيف ترى ذلك؟
1: حياتي أستاذ عصام. بداية، طبعا هناك انقسام كبير في لبنان على هذه الاتفاقية، اتفاقية الإطار. طبعا الجانب الإسرائيلي يقول أنه انتصر في تفسير أو في تطبيق هذه الاتفاقية، وهو لن ينسحب من جنوب لبنان لأن المذكرة أعطته حق الوجود في المنطقة الأمنية بين المزدوجين المحتلة، وهذا يعني تشريع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية من قبل الدولة اللبنانية، يعني المفاوض اللبناني، وهذا واضح في بنود الاتفاق الإطار. إضافة إلى أن يعني الطرف اللبناني مع التصريحات المتكررة لإسرائيل كاتس وزير الدفاع للعدو ولبنيامين نتنياهو وحتى وجود أيال زمير في قلعة الشقيف في جنوب لبنان ويعني تصريحه بأنه باق في لبنان، لم يصدر أي اعتراض أو نفي للسلطة اللبنانية لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. في كل الأحوال واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف خلف الإسرائيليين وتدعمهم على هذا المستوى، وأن السلطة اللبنانية غير يعني مكترثة بموضوع البقاء، بقاء القوات الاحتلال الإسرائيلي. طبعا خرج رئيس الجمهورية أكثر من مرة ليفسر الاتفاق، وفسر المادة 13 منه بأن لبنان وإسرائيل علقتا التقاضي أمام المحاكم والمؤسسات الدولية، ولكن بالاتفاق هناك وقف للمحاكمة أو التحاكم والتقاضي. اثنين، هناك أيضا يعني تحول الاتفاق والقضية من انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة إلى نزع سلاح المقاومة لكي ترضى إسرائيل، ومن ثم تنظر إذا كان الجيش اللبناني قد أدى واجبه بشكل يرضي إسرائيل تنظر عندها في الانسحاب أو عدم الانسحاب. اثنين، في المناطق التجريبية اليوم التي يتكلم عنها والتي ستكون أيضا هي محط يعني أو بند النقاش الأول في روما في 14 و15 كما ورد في التقرير، المناطق التجريبية التي يقول عنها الإسرائيلي هي خارج المناطق المحتلة وهي ليست مناطق محتلة، لم يدخل إليها الإسرائيلي. يعني يربحون اللبنانيين الجميلة وكأنهم يعني يعطونهم من حصتهم. إذن بالمجمل أستاذ عصام، هناك تشبث إسرائيلي بالاحتلال، هناك عدم ممانعة لبنانية، يعني بس لحتى أختم، يقول رئيس الجمهورية أن الإنجاز الأكبر في اتفاق الإطار أننا استطعنا أن نحصل من إسرائيل على وعد بعدم أو لن يكون هناك أطماع إسرائيلية في لبنان. تصور أننا يعني وصلنا إلى هذا المستوى من الواقع السياسي، أننا يعني نستأنس بأن يقول لنا نتنياهو أنه ليس له أطماع في لبنان.
0: طيب يعني لو وقفنا مع وجهة نظر لبنان الرسمي في هذا السياق، يعني ما الذي يمكن أن يفعله في ظل هذا الانقسام، في ظل تشدد قوى سياسية في لبنان منها حزب الله تحدث عنه عن عدم التعاون مع الجانب الرسمي ليكون موقف لبنان موحدا في أي مفاوضات في مواجهة الجانب الإسرائيلي؟ ما الذي بيده من خيارات أخرى؟
1: أولا الوحدة الداخلية، يعني وحدة الموقف السياسي الداخلي، حزب الله وحركة أمل يعني الثنائي الوطني أو الثنائي الشيعي وحتى الوزير جنبلاط وعدد من يعني القوى السياسية اللبنانية لم تكن ضد المفاوضات بشكل عام، يعني حتى المفاوضات المباشرة. نستطيع أن نخوض مفاوضات غير مباشرة، ولكن حتى لو أصر الرئيس جوزيف عون على أن تكون هناك مفاوضات مباشرة، ولكن أولا نرسل وفدا دبلوماسيا سياسيا لديه خبرة، كما قال الوزير يعني جنبلاط أنه هذه مجموعة ليس لها خبرة أصلا. اثنين، الموقف السياسي لنظام عوض السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية وسيمون كرم هو موقف معاد تاريخيا للمقاومة، وسيمون كرم كان في قرنة شهوان وكان أيضا يروج لي يعني جيش أنطوان لحد وكان يسكن في جزين ولديه تاريخ للعداء مع المقاومة. ثلاثة، نستطيع أن نستثمر في أوراق القوة، يعني سلاح المقاومة رغم الخلاف السياسي مع رئيس الجمهورية يستطيع أن يطرحه على الطاولة. أربعة، في موضوع مسار إسلام أباد وأن إيران أيضا فرضت وقفا لإطلاق النار، وكل الكلام في لبنان عن أن وقف إطلاق النار أتى بعد ورقة التفاهم، هذا كلام يعرفه يعني المدافعون أنه كلام يعني غير صحيح وغير واقعي. ثلاثة، يستطيع الجانب اللبناني أن يهدد الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي بإيقاف المفاوضات إذا لم يكن هناك وقف إطلاق نار شامل على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا لم يحصل. يعني حتى الآن هناك خروقات.
0: هذه النقطة تحديدا دكتور طارق، اسمح لي أن أستوقفك فيها. هل يملك لبنان بالفعل تهديد الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي بوقف المفاوضات إذا لم تتوقف إسرائيل عن استهداف الأراضي اللبنانية أو لو لم تلتزم باتفاق الإطار المعلن؟ الرد سيكون مزيد من التصعيد من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مزيد من التوغل في الأراضي اللبنانية، مزيد من الدماء.
1: هذا كان حاصل أستاذ عصام، يعني الذي أوقف الحرب أو إطلاق النار هو مذكرة إسلام أباد وليس يعني التنازلات اللبنانية. طبعا إذا كنا نقدم المصلحة الشخصية، المصلحة السياسية برضا الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب على المصلحة الوطنية اللبنانية، نستطيع أن نقول أنه ليس بيدنا أي شيء. أولا يعني إسرائيل كانت تتوغل وإسرائيل كانت تقصف ويعني كانت تفعل الإبادة الجماعية على مستوى الجغرافيا إذا صح التعبير، لم تتوقف حتى في الجولات الخمسة. يعني كان هناك أيضا تهديد من رئيس الجمهورية قبل جولة واشنطن الأولى بأننا لن نذهب إلى واشنطن ونخوض مفاوضات مباشرة إذا بقيت يعني إسرائيل تقصف لبنان. نعم. ولم توقف إطلاق النار وذهبوا. نعم. إلى واشنطن. والثلاثة، بسبعة نيسان عندما يعني توقفت الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قال رئيس الحكومة أننا غير معنيين بوقف إطلاق النار. نعم. ذهب دكتور. الإسرائيليون وقتلوا أكثر من 300 شهيد في بيروت وفي الضاحي وفي غيرها.
0: شكرا جزيلا من العاصمة اللبنانية بيروت الباحث في العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، والحرس الثوري يعلن استهداف منشآت أمريكية في الخليج. ثلاثة شهداء بغارات إسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. السفير الأمريكي في بيروت يعلن انتقال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من واشنطن إلى روما خلال الأسبوع المقبل. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

0: تركيا olarak.
1: لكوننا تركيا ولقدراتنا العسكرية وصناعاتنا الدفاعية وموقعنا الجغرافي

0: الأطلسي الناتو. القمة تعقد في ظرف زمني مضطرب، أما الظرف المكاني فله خصوصيته. تركيا اليوم باتت في قلب المنظومة الأمنية للحلف، تشارك في رسم مستقبله، تتحمل مسؤولياتها وتنتج الاستقرار. هذه الحقيقة تشكلت على مدار أكثر من 7 عقود. في مطلع 50ميات القرن الماضي بدأت رحلة تركيا مع الناتو عندما شارك الجيش التركي في الحرب الكورية. بعدها دعا الناتو أنقرة للانضمام إلى الحلف.
1: كان السبب الرئيسي لانضمام تركيا إلى الناتو هو مواجهة التهديد الروسي بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال انخراط في منظومة أمنية جماعية تضمن أمنها ضمن إطار الدفاع المشترك.
0: تشغل تركيا موقعاً استراتيجياً فريداً عند نقطة التقاء بين أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز، وتطل على البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وتتحكم بممرات مائية حيوية، وهو ما جعلها تؤدي دوراً فعالاً في حماية الجناح الجنوبي الشرقي للناتو.
2: تتمتع بلادنا بموقع جيوستراتيجي مهم، قدرات عسكرية عالية، قرب جغرافي من مناطق الأزمة، ومنذ انضمامها إلى الناتو بوصفها دولة على خط الجبهة في الجناح الجنوبي الشرقي لمنظومة الدفاع الجماعي للحلف، أصبحت تركيا اليوم تتموضع كأحدى الدول المركزية داخل الناتو.
0: تستضيف تركيا بنا تحتية عسكرية استراتيجية، وهي قاعدة إنجرلك الجوية ورادار كوريجيك ومقر القيادة البرية للحلفاء في إزمير، كما انخرطت في العديد من بعثات الناتو من البلقان إلى أفغانستان وفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
3: لدى تركيا دور تؤديه في التفكير للاستراتيجية الأمنية الجديدة وفي إنشاء ركيزة أوروبية قوية داخل الناتو، لأن لدى تركيا ثاني أكبر جيش وهو الأفضل تدريباً والأكثر استعداداً من متوسط الدول الأوروبية المنضوية في حلف الناتو.
0: تظهر البيانات الصادرة عن الناتو لهذا العام أن تركيا تحتل المرتبة 7 بين الدول الأعضاء من جهة المساهمة في ميزانية الناتو بنسبة 6.3%. أما الإنفاق الدفاعي، القضية المحورية داخل الحلف، فقد تجاوزت تركيا عتبة 2%. لكن الحديث لا يدور فقط عن المساهمات المالية، وإنما عن قدرة الإنتاج العسكري.
4: لقد أصبح واضحاً للعالم أننا غير قادرين على إنتاج الذخائر بالمعدل اللازم لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
5: كنا نقول إن تركيا داخل الناتو تمتلك أكبر جيش من حيث القوة البشرية، والآن أضافت تركيا إلى ذلك قدرتها النوعية داخل الناتو من حيث القدرة التكنولوجية في كل المجالات.
6: إذا افترضنا أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لتحمل فاتورة الناتو، فإن بعض الدول كألمانيا تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية المحلية للدفاع عن نفسها، لكن تركيا كانت قد فكرت في الأمر منذ وقت طويل، وذلك بسبب موقعها الجيوسياسي المضطرب والحيوي أكثر من أوروبا.
5: لا تمتلك العديد من الدول في حلف الناتو القدرة الكافية على تلبية احتياجاتها الدفاعية، مثلاً بريطانيا وفرنسا وحتى ألمانيا لم تعد تمتلك حالياً قدرة عسكرية أو دفاعية كافية، فهي بحاجة إلى تركيا وتبدي اهتماماً أيضاً بها وتراقب باستمرار ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية التركية.
0: جذبت الصناعات الدفاعية التركية أنظار أعضاء الحلف. الأمين العام للناتو مارك روتي يتجول في إحدى الشركات الدفاعية الرائدة في تركيا ويعترف بأن مفتاح الحل بيد أنقرة.
7: مثل هذه الشركات تجمع بين عنصري الإنتاج والابتكار، وهذا يعد أولوية قصوى بالنسبة إلى الناتو، وذلك سيكون أحد الموضوعات الرئيسية في قمة الناتو بأنقرة التي ستعقد بعد عدة أيام. لقد شهدت تركيا ثورة حقيقية في صناعة الدفاع خلال السنوات الأخيرة، ويمكنني أن أقول إنها بالفعل ثورة.
0: أحدثت الصناعات الدفاعية التركية تحولاً في دور أنقرة بتعزيز قوة

0: الردع داخل الحلف، أثبتت مسيراتها القتالية فاعليتها في جبهات أوكرانية، ومهدت الطريق أمام تعاون استراتيجي مع إيطاليا وإسبانيا، وصدرت تركيا إلى دول حليفة مسيرات وحتى سفن حربية.
1: لم تعد تركيا داخل الناتو في موقع الدولة التي تنتج وتبيع فقط، بل أصبحت دولة تستخدم هذه المنتجات وتكتب عقيدتها ومفهومها الخاص بها، وهذه ميزة مهمة جدا داخل الناتو.
2: 52 تماماً ناتو يبان لولان بير ülkeden.
3: وفقا للوضع الحالي لم نعد نحن المحتاجين إلى الناتو، وإنما أصبح الناتو هو المحتاج إلينا. هناك فرق كبير جدا بين تركيا في الماضي وتركيا اليوم. لقد انتقلنا من دولة كانت تعتمد كليا على الناتو إلى وضع أصبح فيه الناتو يعتمد علينا.
0: الصناعات الدفاعية بالنسبة لأنقرة ليست ميزة عسكرية فحسب، بل هي استقلالية أكبر في السياسة الخارجية.
3: تركيا دولة محورية في حلف الناتو، تحافظ على علاقاتها مع الناتو والولايات المتحدة ومع أوروبا، لكن في الوقت نفسه تقيم علاقات جيدة جدا مع الصين وروسيا، وتركيا قادرة على القيام بأدوار وساطة والتأثير في موازين القوى.
4: تمتلك تركيا رؤية مستقلة وتحتفظ بقنوات تواصل مباشرة وفعالة مع روسيا، فهي التي توسطت بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى خطوات نحو اتفاق سلام، ولهذا فهي تمتلك نفوذاً مهماً لدى روسيا، وعلى الناتو أن يستفيد من ذلك بشكل أكبر.
0: تدير أنقرة توازناً دقيقاً بين حلفائها في الناتو وروابطها الاستراتيجية مع القوى الأخرى، وهذا يعكس سياسة دبلوماسية مستقلة قادرة على التهدئة بدل التصعيد. وظهر هذا الأمر جلياً حين اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في إسطنبول فتحت مسارات دبلوماسية، وفي البحر الأسود أسهمت تركيا في احتواء تداعيات الحرب.
3: لا يمكن لأي سفينة حربية لا تريدها تركيا أن تدخل البحر الأسود وتقوم باستفزاز أو تخلق بيئة حرب، وهذا يزيد من تأثير تركيا داخل الناتو، أي أن تركيا كأنها تقول: لحظة، نحن في الناتو حسناً، لكن لدي قواعد.
0: رسخت تركيا قواعدها إبان اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فأعلنت صراحة أنها لن تدخل حرباً لا تريدها، وعارضت جر الناتو إلى الصراع بإرسال سفن حربية تابعة للحلف إلى مضيق هرمز.
4: تشعر تركيا بما يجري في الشرق الأوسط أكثر من أي دولة أخرى في الناتو، لأنها موجودة في قلب المنطقة، وهي بنت سمعة مهمة واكتسبت خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، وطورت قدرة على إدارة العلاقات المعقدة والمتعددة الأبعاد مع مختلف الأطراف الرئيسة في المنطقة، وهو ما يحتاج الناتو للاستفادة منه بدرجة كبيرة.
0: قدمت أنقرة مقاربة قائمة على خفض التصعيد واعتماد الدبلوماسية لنزع فتيل حروب مكلفة على البشرية جمعاء، وما يدعو إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو التحرك بروح الحلف لإرساء السلام والاستقرار في العالم. استضافة أنقرة لقمة الناتو هذا العام تضفي زخماً على أجندتها، فالأمن الأوروبي والتماسك الداخلي للحلف ملفات تنخرط فيها تركيا بصفتها ركيزة لا غنى عنها للحلف. والاختبار الحقيقي للقمة هو ما إذا كان الناتو قادراً على ترسيخ شراكة استراتيجية أكثر انضباطاً بقيادة تركيا.
5: الناتو 3.0 هو اعتراف ما بعد الحرب الباردة بأنه يجب أن يعود إلى تحالف عسكري صارم حقيقي يمتلك قدرات عسكرية فعلية قادرة على الردع هنا في القارة، وأن يتولى قيادة الدفاع التقليدي عن أوروبا.
6: أعتقد أن الأمين العام للناتو فوجئ بتصريحات وزير الحرب الأمريكي التي تفيد بأنه سيكون هناك مراجعة للناتو، وهذا يعني أن تركيا تصبح أكثر أهمية لأنها تقع بين الشرق والغرب، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها دولة مسلمة ويمكنها الجمع بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.
7: sadece Türkiye'nin gördüğü, bildiği.
8: هناك أمور لا يراها أو يعرفها إلا تركيا، وهناك مقترحات يمكن لتركيا أن تقدمها في بعض القضايا، وهنا لا داعي للتواضع الزائد، لأن لدينا بالفعل مقترحات استراتيجية رائدة. في قمة أنقرة وبناء على دعوة رئيس جمهوريتنا، نتوقع حضور ترامب أيضا، وذلك بسبب احترامه الشخصي للرئيس. ونعتقد أن دول الناتو يجب أن تستغل هذه الفرصة، أي قمة أنقرة، لوضع العلاقات مع الولايات المتحدة في إطار نظامي، وربما تكون هذه القمة من أهم القمم في تاريخ الناتو.
7: Belki NATO tarihinin en önemli ama en önemli zirvesi olacak.
9: So the European should take.
6: ينبغي للأوروبيين أن يأخذوا تركيا بقدر عال من الجدية، لأننا لا نعرف بالضبط ما الورقة التي سيلعبها ترامب في أنقرة. وأعتقد أن الأمر لا يتطلب علم صواريخ لفهم أن وزير الحرب الأمريكي وجه بالفعل رسالة واضحة، مفادها أن أمامكم أياما للاستعداد لقمة الناتو، لكن عليهم أن يأتوا باستراتيجية واضحة موحدة لاحتضان تركيا داخل هيكل الناتو الجديد.
0: قمة الناتو في أنقرة تشكل محطة مفصلية في مستقبل الحلف، وتجسد تركيا كقوة مركزية تعيد تعريف دورها داخله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم في جولتنا الإخبارية مع مراسلينا، معكم عصام نجاح، ونستعرض فيها آخر التطورات في عدد من العواصم العالمية. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات في محافظة بوشهر التي تضم محطة الطاقة النووية. وقال نائب محافظ بوشهر إن الولايات المتحدة نفذت هجوم

0: يوما بالقرب من محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران، فيما أكد سكان مدينة تشاغداك الواقع على بعد نحو 20 كيلومترا من محطة بوشهر سماعهم دوي الانفجارات. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة 78 بهجمات أمريكية على إيران منذ فجر الأربعاء. وقال رئيس مركز العلاقات العامة في الوزارة إن الهجمات استهدفت 5 محافظات إيرانية يومي الأربعاء والخميس، وأضاف أن 47 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج. حذر الحرس الثوري الإيراني من أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة فتحه تدريجيا. وقال الحرس الثوري في بيان إن العناصر الأجنبية لا تملك أي حق في التواجد أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز، وأضاف أن مغامرات الجيش الأمريكي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من شبكة مراسلين من طهران زميل أمير جابر، ومن واشنطن زميل رؤوف جربي، ومن الكويت زميل محمد العفتان. أبدأ معك أمير بداية، وآخر المستجدات والتصريحات من الجانب الإيراني بخصوص التصعيد الأخير.
1: عصام الجديد، عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني بدأ يهاتف عدد من الوسطاء وكذلك المهتمين بوضع مضيق هرمز، يعني بدر البوسعيدي، وكذلك مع محمد بن عبد الرحمن الثاني، وكذلك مع نظيره التركي هاكان فيدان. وقبل قليل وسائل الإعلام تتحدث عن محادثات هاتفية ما بين عراقجي والمشير عاصم منير رئيس الأركان الباكستاني الوسيط الباكستاني، وكذلك القطري، ودول المنطقة تسعى لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وكذلك عباس عراقجي أكد على ضرورة العودة إلى مسار الدبلوماسية ما بين إيران والولايات المتحدة، وأكد على حق إيران في الدفاع عن نفسها كما جاء في بيان للخارجية الإيرانية. عصام، يمكن القول بأن الاشتباكات التي حصلت ما بين الجيش الأمريكي وبحرية الحرس الثوري الإيراني خلال 48 ساعة الماضية هي أكبر عملية عسكرية أمريكية نفذت في السواحل الجنوبية الإيرانية منذ بدء الهدنة ما بين طهران وواشنطن. نتحدث عن ضربات عسكرية طالت 6 محافظات إيرانية، 4 محافظات تقع في الجنوب الإيراني، الأهواز في جنوب غرب البلاد، ثم بوشهر، فهرمزجان، فسيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، بالإضافة إلى ذلك محافظة همدان في غرب البلاد، وكذلك محافظة كولستان في شمال إيران، حيث تم استهداف جسر للسكك الحديدية، وهو جسر وممر استراتيجي ولوجستي مهم بين إيران وروسيا وإيران والصين. يبدو هذا التطور الحاصل في الاشتباكات والمناوشات العسكرية بين طهران وواشنطن، ويبدو أن هناك معادلة جديدة عصام، وهي أن أي سفينة تجارية يتم استهدافها في مضيق هرمز يقوم الجيش الأمريكي بضرب البنية التحتية الإيرانية، ما يعني أن تثبيت هذه المعادلة ربما ستكون هناك تطورات حاسمة وتطورات مهمة في ملف في مضيق هرمز. بالنسبة للمضيق، إيران عسكريا ما زالت تؤكد السيطرة على هذا المضيق، وتقول بأن المضيق هو ورقة الضمان بالنسبة لعدم عودة الحرب على إيران وضمان لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. هكذا تقرأ طهران هذه الورقة وهكذا تستخدمها، وتحذر السفن من العبور عبر الممر الذي يمر عبر المياه العمانية في جنوب مضيق هرمز، وتقول بأن العبور الآمن فقط عبر المسار الإيراني الذي يقع في شمال هذا المضيق.
0: نعم
1: التطورات الحاصلة عصام، وأيضا الرد الإيراني على القواعد الأمريكية في الكويت، البحرين وقطر، وكذلك الأردن وإقليم شمال العراق، كل ذلك ربما نحن أمام ساعات من التصعيد، أو ربما أيام من التصعيد، ما بين بحرية الحرس الثوري الإيراني والقيادة المركزية الأمريكية.
0: نعم أمير، شكرا جزيلا لك من طهران الزميل أمير جابر مراسل تيليتي عربي. ننتقل إلى واشنطن مع الزميل رؤوف جربي. كذلك رؤوف، لو تضعنا في ضوء أحدث المواقف الأمريكية.
2: حسام، أحدث المواقف كانت قد عبرت عنها القيادة المركزية الأمريكية التي أشارت إلى عدد الأهداف التي تم قصفها طيلة الليلتين الماضيتين، 170 هدفا أو أكثر من ذلك بقليل. تقول قيادة سنتكوم إنها استهدفت على طول السواحل الإيرانية التي تطل على مضيق هرمز، رسالة واضحة من طرف الجانب الأمريكي بأن الاستعدادات العسكرية قائمة وسترد على أي تحرك عسكري إيراني. وإذا قارنا أيضا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بليلة أمس وهو عائد من أنقرة بعد قمة حلف الناتو، كانت الرسالة أيضا واضحة من الرئيس الأمريكي، ولو أنه أضاف إليها بعض الطابع الشخصي من أنه لم يعد يثق كثيرا في الإيرانيين، وبأنه لم يعد يؤمن حتى بأن المفاوضات هي الطريق الأمثل للتعامل مع إيران. الرسالة الأمريكية الآن واضحة عصام، تتعلق بأن الأمر الأولوية استراتيجية للولايات المتحدة الآن هي فتح مضيق هرمز وإبقائه مفتوحا وتأمينه أيضا ضد أي هجمات إيرانية، وحتى طبيعة الرد الأمريكي الذي استهدف هذه المرة البنية التحتية الإيرانية. والرسالة واضحة أيضا باستهداف محطة بوشهر، حتى وإن لم يكن هناك توضيحات وتصريحات واضحة بهذا الشأن من الجانب الأمريكي، لكن الرسالة واضحة بأن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف محطات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية والسكك والجسور، وبالتالي أن أي تحرك جديد من إيران الآن سيقابل برد يفوق أضعاف ما تقوم به إيران. طبعا في كل هذه المعطيات لا يمكن أبدا إغفال أن هناك معادلة تريد تثبيتها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الواقع الذي يأتي في سياق هذه التطورات المتلاحقة، ومثلما أشار زميلي أمير من طهران، الحديث الآن هو هل ستقبل الولايات المتحدة الآن بأن هذا هو حدود الرد الإيراني؟ هي قصفت الآن، إيران ردت باستهداف ما تقول بأنها قواعد أمريكية في المنطقة، هل ستقبل الولايات المتحدة بهذا الأمر وتنظر إلى عدم استهداف إيراني للسفن والملاحة البحرية في مضيق هرمز على أن هذا هو الحد الذي يمكن أن تهدأ فيه الأمور، أم أننا سندخل في دوامة من الفعل ورد الفعل؟ رد فعل تقول القيادة المركزية سنتكم بأنها تقوم به ردا على الضربات الإيرانية واستهداف الملاحة في مضيق هرمز. من الجانب الدبلوماسي الآن الجميع يتساءل عن الخيارات، حتى وإن كان ترامب نفسه قال بأنه يتمسك بالمسار الدبلوماسي، المسؤولون الأمريكيون أيضا يقولون بأن المسار التفاوضي لا يمكن أبدا فقط تجاوزه بهذه الطريقة، يبقون الباب مفتوحا على أي عودة للمفاوضات والمحادثات مع الجانب الإيراني، لكن التشديد العسكري بات الطرف الأمريكي، والحديث أيضا عن إمكانية أن يستمر هذا التصعيد لأيام وأسابيع وربما أشهر مثل ما نقل عن مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس، ولكن في كل هذا يقرأ بأنه ضغط أمريكي، حتى وإن كان الهدف منه دبلوماسيا فإنه ضغط عسكري واضح، يريد الجانب الأمريكي دفع إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات ونزع ورقة مضيق هرمز، وهذا واضح في كل تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حتى وإن تراجع الحديث عن الملف النووي وعن أيضا تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، الآن الحدث هو مضيق هرمز، ومنه ستكون الانطلاقة، وقد تكون منه أيضا نقطة توقف في هذا المسار التفاوضي ما بين البلدين.
0: نعم رؤوف، شكرا جزيلا لك من واشنطن. الزميل رؤوف جربي مراسل تريتي عربي.

0: ننتقل إلى الكويت مع الزميل محمد العفتان. محمد، كذلك لو تضعنا في ضوء آخر المستجدات في الكويت وكذلك في البحرين والبلدان التي طالها الاستهداف الإيراني خلال 48 ساعة الماضية.
1: أهلا عصام، منذ بدء الهجمات من إيران على السفن، نتحدث هنا عن السفينتين القطرية والسعودية، كان متوقع لدى المراقبين في الساحل الخليجية بأن تتسع رقعة التوتر، وهذا ما حصل بالفعل. كان هناك فجر يوم أمس إطلاق لصافرات الإنذار في مملكة البحرين وفي الكويت، نتج عنها تصدي لأهداف معادية. تحدثت الدفاعات الكويتية ليلة البارحة بأنها تصدت لعدد صاروخين وأكثر من 13 طائرة مسيرة كانت باتجاه الكويت، نتج عنها سقوط شظايا على بعض الخطوط الهوائية لتوليد الكهرباء في بعض المناطق. وأيضا تحدثت الكهرباء الكويتية بأنها سرعان ما تم إرجاء هذه الخطوط إلى مسارها الصحيح وانتقلت الكهرباء إلى المناطق الكويتية. فجر هذا اليوم عصام كان هناك متغير جديد، صافرات الإنذار في 3 عواصم خليجية عكس ما حدث ليلة البارحة. اليوم دولة قطر كانت متواجدة في إطلاق صافرات الإنذار، نتحدث هنا في تمام الساعة 3:30 فجر هذا اليوم، صافرات إنذار في 3 عواصم خليجية، الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر. تحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تصدت لعدد من الهجمات الصاروخية كانت باتجاه الكويت، ومن ثم أتى بيانا لوزارة الدفاع الكويتية تتحدث على أنها تصدت لعدد صاروخين باليستيين وصاروخ من نوع جوال كروز وعشرة طائرات مسيرة، نتج عنها سقوط بعض الشظايا على بعض المواقع في الكويت، وإصابة بشرية واحدة كانت إصابتها متوسطة وتتلقى العلاج بالمستشفيات الكويتية. في دولة البحرين أيضا كان هناك إطلاق لصافرات الإنذار بشكل مستمر طوال 12 ساعة الماضية، نتحدث على أن صافرات الإنذار كانت منذ فجر اليوم حتى الساعة 8 صباح هذا اليوم في البحرين، ومن ثم عادت صافرات الإنذار في مملكة البحرين قبل أقل من ساعتين من الآن. تحدثت الدفاعات البحرينية بأنها تتصدى لعدد من الهجمات المعادية والعدوان الآثم على دولة على مملكة البحرين من قبل إيران. دولة قطر كان هناك اختراق للأجواء القطرية بهجمات معادية من قبل إيران على دولة قطر، تم إطلاق صافرات الإنذار ورسائل التحذير من قبل الجوال والهواتف النقالة لدولة قطر، سرعان ما زال هذا الخطر وزال هذا التهديد على المواطنين والمقيمين في دولة قطر. نتحدث أيضا عصام على الصعيد الدبلوماسي هنا في الخليج، اتصالات مكثفة، إدانات واستنكار على صعيد الهجمات التي كانت على السفن الخليجية في المياه الخليجية، وأيضا على الإدانة والاستنكار لما تعرضت لها الدول الخليجية. اتصالات أيضا مكثفة كانت بين وزراء الخارجية، نتحدث عن اتصال كان بين وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن وعراقجي، وأيضا الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وأيضا الاتصال الأبرز كان هنا في الكويت بين وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح الأحمد والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي. كل هذه الاتصالات كانت تتجه إلى مناقشة خفض التصعيد والاتجاه إلى طاولة الحوار وإلى المفاوضات وإلى تنشيط دور الوساطة. نتحدث هنا عن الوساطة الباكستانية والوساطة القطرية في الصراع الأمريكي الإيراني. هذه آخر المستجدات هنا من الكويت ومن الخليج أيضا عصام.
0: شكرا جزيلا لك محمد من الكويت، زميل محمد العفتان مراسل تريتي عربي. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان والضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية. وبحث عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى زيارته الرسمية المرتقبة للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أوضح عيسى أن اجتماعات روما يومي 14 و15 من يوليو ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لاستكمال ما اتفق عليه في واشنطن، وأن نقلها جاء لأسباب تقنية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان، وأضاف كاتس ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان، أضاف أن بلاده ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان بالتنسيق مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حين نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال وفق قوله. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الزميل أحمد شلحة مراسل تيريتي عربي. أحمد مرحبا بك، لو تضعنا في ضوء آخر التطورات على الصعيدين الميداني والسياسي كذلك.
2: عصام، هي جملة من التحديات التي تنتظر لبنان خلال الساعات والأيام المقبلة، سواء ما يتعلق بالوضع الأمني الذي يوصف بالوضع الهش أم حتى ما يتعلق بالوضع السياسي في ظل الانقسام ما بين القوى السياسية حول اتفاق الإطار المبرم ما بين لبنان وإسرائيل، أم حتى ما يتعلق بالمسار الدبلوماسي المتمثل بالمفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل. هناك تخوفات من قبل متابعين من إمكانية انعكاس التوتر الأمريكي الإيراني الحاصل على الساحة اللبنانية تحديدا في جنوب لبنان، لا سيما في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية آخرها المتمثلة بعمليات التفجير التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي سواء في مدينة لخيام، بلدة حولة، بلدة حداثة، وهو الأمر الذي كان قد طرحه اليوم الرئيس اللبناني مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى الرئيس جوزيف عون. كان قد طالب السفير الأمريكي بضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل بداية لوقف القصف في جنوب لبنان، وأيضا وقف أعمال التفجير والجرف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. أما على الصعيد السياسي فبرزت انتقادات كذلك لاتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل، ربما آخرها ما كان قد أعلن عنه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من أن لبنان قد وقع اتفاقا وصفه بالأحادي الذي أملته إسرائيل على الوفد اللبناني المفاوض الذي يملك خبرة محدودة في العمل القانوني والدبلوماسي بحسب ما جاء على لسان جنبلاط. كذلك الانتقادات التي عاد وجددها مساء أمس أمين عام حزب الله نعيم قاسم الذي اعتبر بأن لن ينفذ أي بند من بنود اتفاق الإطار وأن الحل الأنسب للدولة اللبنانية هو بالتراجع عن اتفاق الإطار واعتماد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. لكن أيضا تبرز جملة من التحديات على المسار الدبلوماسي. الأسبوع المقبل يعقد لبنان جولة مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما بحسب ما كان قد أعلن السفير الأمريكي في لبنان اليوم من أن هذا الاجتماع سيكون اجتماعا تقنيا. خلال هذا الاجتماع سيتم تشكيل الفرق المتخصصة المنوط بها الآليات التنفيذية لبنود اتفاق الإطار، حتى أن السفير الأمريكي قد سئل عن أسباب عدم انسحاب إسرائيل من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. أجاب بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيزور لبنان خلال الأيام المقبلة وسيبحث أيضا في مسألة انتشار الجيش اللبناني ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. لكن بطبيعة الحال حسام، هناك تخوفات لدى متابعين بداية على الوضع الأمني في جنوب لبنان، وأيضا ثانيا لناحية عدم التزام إسرائيل حتى الساعة ببنود اتفاق الإطار المبرم، وهو ما يشدد عليه الجانب الرسمي اللبناني من أن نجاح أي مفاوضات مقبلة سيتمثل بضرورة أن تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وفي مقدمتها بدء الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان.
0: نعم أحمد، شكرا جزيلا لك من بيروت الزميل أحمد شلحة مراسل تيريتي عربي. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شمال القطاع وجنوبه. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي

0: لتنفرد المنطقة بذلك عالميا من حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت المراجعات التراكمية لتوقعات النمو منذ أكتوبر الماضي 420 نقطة أساس في أكبر خفض تشهده المنطقة منذ سنوات باستثناء فترة وباء كورونا. في المقابل خفف صندوق النقد قتامة توقعاته بتقديرات تشير إلى عودة المنطقة إلى مسار النمو القوي العام المقبل، مدعومة بتعافي صادرات النفط واستئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز. وأظهر تقرير الصندوق قفزة في توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2027 إلى 7.3%، وهو أعلى معدل لها منذ عام 2004، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط في دول الخليج. كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً 1.7% هذا العام قبل تسارعه إلى 5.5% العام المقبل. عالمياً خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الدولي خلال 2026 إلى 3% مقارنة مع 3.1% في تقديرات أبريل، بينما زاد توقعاته لعام 2027 إلى 3.4%، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي على المدى القريب مقابل تحسن تدريجي في أفق النمو. كما رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم العالمي إلى 4.7% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 3.9% في العام التالي في ظل استمرار الضغوط على الأسعار. كذلك رفع الصندوق متوسط توقعاته لأسعار النفط إلى 89.30 دولارا للبرميل هذا العام، وإلى 78.70 دولارا للبرميل العام المقبل، ما يعكس توقعاته ببقاء أسعار الطاقة عند مستويات أعلى من تقديراته السابقة. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
1: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام دائما معنا. بداية، كيف تقرؤون خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة؟
2: توقع يعني خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو ليس جديدا، فهو خفضها أيضا في القراءة السابقة من 3.3% إلى 3.1%، وها هو يخفضها إلى 3%. يرافقه في ذلك كل من البنك الدولي ومنظمة أوسيد ومؤسسات دولية أخرى مالية واقتصادية. في المجمل نعم، الأداء الاقتصادي العالمي لا شك أنه تأثر بالأحداث المستمرة في مضيق هرمز وهذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وبالذات من جانب صدمة الطاقة وارتفاع أسعارها، من جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، من جانب آخر ارتفاع كلف شحن وكلف ومخاطر التأمين أيضا، ناهيك عن ارتفاع أسعار الغاز والطاقة بشكل عام، وهو لا شك أنه يؤثر على الأداء الاقتصادي العالمي مصحوبا بالتداعيات المستمرة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي في العام الماضي، وما زال يفرض المزيد منها ويهدد أيضا بإضافة رسوم جمركية أخرى، ما يعني أن العالم يعيش في حالة عدم يقين، في ضبابية كاملة، في حتى أن البنوك المركزية حتى الآن لا تستطيع أن تحدد المسار الذي يفترض أن تذهب إليه فيما يتعلق بأسعار الفائدة، والنتيجة أن ذلك كله يؤدي إلى حالة من الفوضى تنعكس على معدلات النمو الاقتصادي.
1: إذن أستاذ حسام، في ظل هذه التوقعات السلبية المتكررة، هل تعتقدون أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة من التباطؤ الممتد؟
2: يعني حسب توصيفات صندوق النقد الدولي فإن العام القادم يحمل بشرى أفضل من العام الحالي، لكن ذلك مشروطا باستقرار الأوضاع في منطقة الخليج ومضيق هرمز وعودة إمدادات الطاقة إلى طبيعتها واستمرار أداء الذكاء الاصطناعي وسلاسل التكنولوجيا والاستثمارات فيها. أعني الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وما يرافق ذلك من سواء أشباه الموصلات أو غيرها. وبالتالي التوقعات أن العالم اختبر في العام 26 كما يقول صندوق النقد الدولي ضغوطا اقتصادية كبيرة، لكن

0: لكنه أظهر يعني قدرة على امتصاص هذه الضغوط، وأن النتيجة أنه لم يذهب إلى الركود أو لم ينخفض إلى مستوى الركود، لكن زخم التعافي كان تباطأ، وبالتالي يرحل القسم الإيجابي فيما يتعلق من نتائج الاستثمارات بالذكاء الاصطناعي وعودة النفط والطاقة إلى إمداداتها اعتيادية لكي يكون نموا أفضل في العام 27، محذرا على أن توقعات معدل النمو للعام 27 عند 3.4% تقل عن المعدل الذي ساد في 24-25 عند 3.5%، أي أن العالم ما زال غير قادر حتى في ظروف أفضل أن يستعيد معدلات النمو السابقة للعام 26.
1: بخصوص الاقتصاد الأمريكي أستاذ حسام، الصندوق أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي عند 2.3% لعام 2026، لكنه خفض توقعاته لمنطقة اليورو إلى 0.9%. ما دلالات هذا التباين بين الاقتصادات الكبرى من وجهة نظركم؟
0: يعني لا شك أن الاقتصاد الأمريكي يعني وعلى وقع الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي التي تحرك هذا الاقتصاد ويراهن على استمرار دورها الإيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي، يرافقه على الجانب الآخر من الأطلسي أن الدول الأوروبية تحت وطأة أو صدمة هذا الارتفاع في الطاقة، أيضا تحت صدمة الرسوم الجمركية و النزاعات المستمرة مع الصين بشأن الإغراق التجاري وغيره، وبالتالي كأن أوروبا تعيش أكثر من نزاع أو أكثر من تحدي يؤدي من بين أمور أخرى إلى استمرار مراوحة النمو الاقتصادي عند مستويات تقل عن 1%، فيما الولايات المتحدة ترى أنها قادرة وعلى وقع الأداء الاقتصادي والاستثمار الداخلي والرسوم الجمركية التي يفترض أن توفر إيرادات إضافية للحكومة الأمريكية، أنها قادرة على الاستمرار بمعدلات نمو عند تفوق 2%، 2.2%، 2.3%، لكن على كل الأحوال لم نرى حتى الآن الأثار السلبية لتداعيات الرسوم الجمركية أو أزمة الطاقة على الولايات المتحدة، وأعتقد أنه إذا لم يتحسن النمو في أجزاء العالم الرئيسية الأخرى مثل أوروبا والصين فإن الولايات المتحدة أيضا ستتأثر بتداعيات هذا النمو، حتى لو أن توقعات البنك صندوق النقد الدولي تذهب إلى أن هذه المعدلات ستظل ضمن حدود 2.2%.
1: بالنسبة لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كيف يمكن تفسير أن هذه الاقتصادات نالت الحيز الأكبر من التوقعات السلبية في تقرير الصندوق؟
0: يعني هو علينا أن نميز بين دول آسيا الوسطى بشكل عام وبين دول الشرق الأوسط بصفة خاصة. في الحقيقة صحيح أن صندوق النقد الدولي يأخذهما معا يعني في توصيفه للمناطق الاقتصادية العالمية، لكن لا شك أن المنطقة الشرق الأوسط وبالذات عندما نتحدث عن المشرق العربي هو الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب الإيرانية، وبالنتيجة فإن دولا يعني مهمة ومصدرة للطاقة كالكويت وقطر والعراق يتوقع أن يكون هناك انكماشا في اقتصادياتها، وأن يكون أيضا هناك نوع من يعني تدارك الأوضاع التي أدى إليها إغلاق مضيق هرمز بالنسبة للسعودية وإن كان عند معدل نمو 1.7%. في جميع الأحوال دول المنطقة تأثرت ارتفاع أسعار الطاقة من جهة كدول مستوردة وبخسارة إيرادات كانت متوقعة كدول مصدرة، ناهيك عن اضطراب سلاسل الإمداد، ارتفاع كلف الشحن والتأمين، وبالتالي هذا أثر على معدلات والنمو الاقتصادي وبالتالي على الأداء الاقتصادي في هذه الدول، وكانت النتيجة أنها الأكثر تأثراً بنتائج هذه الحرب وتداعيات.
1: أستاذ حسام، بعد سنوات من الأزمات المتتالية من جائحة كورونا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد ثم التوترات الجيوسياسية التي لا تزال قائمة، إلى أي حد أصبحت اقتصادات الشرق الأوسط قادرة أكثر على امتصاص الصدمات؟
0: يعني

0: الأمور قد تكون متباينة، لكن من الواضح أن اقتصاديات الشرق الأوسط وتحت وقع أزمة كبيرة كمضيق هرمز كان هناك تباينات في تداعيات هذه الحرب وانعكاساتها على الدول، لكنها جميعا تأثرت، ما يعني أن التنويع الاقتصادي في الدول الخليجية لم يأخذ مداه حتى يعني بشكل الاقتصادي الحقيقي حتى الآن، والدول الأخرى ما زالت هشة اتجاه الأحداث وارتفاع أسعار الطاقة وبالنتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ناهيك عن عودة معدلات التضخم للارتفاع، وهذا يعني وصفة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو أن ترتفع مرة أخرى، ما يعني أن الدول في المنطقة اختبرت يعني ردات فعل مختلفة إلى حد ما، لكنها جميعها تأثرت، وبالذات تلك الدول التي تستورد الطاقة والسلع الأساسية، وأيضا تلك الدول التي تعاني من مديونية مرتفعة، وأيضا التي تعتمد على مصادر إيرادات تكاد تكون يعني رئيسية أو وحيدة كقطاع السياحة أو قطاع النفط أو غيره، وبالتالي تأثر جميع دول المنطقة بتداعيات هذه الحرب وإن كان ذلك بشكل متفاوت.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش، كنت معنا من عمان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه قطر توسع استثماراتها في قطاع الطاقة الليبي.

Star Maker.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

من جديد أهلا بكم. وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفاقية جديدة للاستكشاف وتقاسم الانتاج في حوض قدامس مع مجموعة يو سي سي القطرية القابضة، في خطوة تستهدف استثمارات تقدر بنحو مليار دولار وزيادة انتاج النفط والغاز. ويستهدف المشروع زيادة إنتاج المنطقة إلى نحو 80,000 برميل يوميا من النفط مع استغلال الغاز المصاحب في توليد الكهرباء، على أن يتولى المستثمر تمويل المشروع بالكامل. ووفقا لما أعلنته يو سي سي، تقدر الاستثمارات الأولية لبرنامج التطوير بنحو مليار دولار، مرهونة باستكمال الدراسات الفنية واعتماد خطة التطوير النهائية. وتنتج ليبيا حالياً ما بين 1,400,000 و1,500,000 برميل يومياً في إطار خطة تستهدف زيادة الإنتاج إلى 2,000,000 برميل يومياً بحلول

0: لعام 2030. وتأتي الاتفاقية ضمن مساعي ليبيا لإحياء أنشطة الاستكشاف وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد سنوات من تراجع الإنفاق الاستثماري، بما يعزز الإيرادات العامة التي يشكل قطاع الطاقة الليبي معظمها. ويعد حوض قدامس من أبرز الأحواض النفطية في البلاد، إذ يضم احتياطيات واعدة من النفط والغاز تمتد جيولوجيا إلى الجزائر وتونس، ما يمنحه أهمية خاصة في خطط التوسع الإنتاجي للدولة العضو في منظمة أوبك. للنقاش معنا من طرابلس الخبير الاقتصادي نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبو بكر الطور. أهلا بكم أستاذ أبو بكر. بداية، كيف تقرؤون توقيع اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج مع شركة يو سي سي القابضة القطرية، وما الذي تعنيه اقتصاديا بالنسبة لليبيا؟
1: أولا في البداية أحييك أستاذي الفاضل وأحيي مشاهدينك الكرام وكافة المتابعين لهذه القناة. بالنسبة لهذه الاتفاقية التي تعتبر استكشاف بغرض الاستكشاف وتقاسم الانتاج الموقعة التي وقعت خلال هذا الشهر بين المؤسسة الوطنية للنفط وشريكها الاستراتيجي اللي هي المؤسسة الوطنية للاستثمار من جهة، وبين شركة يو سي سي القطرية التي تعتبر يعني لديها من الخبرة لكي تستفيد منها الدولة، لأن قطر لديها أعتقد يعني باع طويل في هذا الموضوع. أتمنى أنها تحمل هذه الاتفاقية أبعاد مالية وأبعاد اقتصادية مباشرة، وتدعم بشكل خاص يعني أهداف الدولة في رفع الإنتاج بالدرجة الأولى.
0: أستاذ أبو بكر، المشروع يستهدف أيضا وفق ما أعلن عنه استثمارات بنحو مليار دولار ورفع إنتاج المنطقة إلى 80,000 برميل يوميا. ما أهمية هذا الرقم بالنسبة لحجم الإنتاج الليبي الحالي وحجم الإيرادات المحتملة للدولة؟
1: أعتقد أن الاستفادة الرئيسية من هذا الموضوع هو تحمل المجموعة القطرية لتمويل هذا المشروع الذي يصل إلى حوالي مليون دولار. أعتقد أن هذا أول الأهداف، لأن الميزانية سوف تتحسن في ظل هذا الاستثمار من عدة جهات، من عدة فوائد، منها طبعا حتى على هامش هذه الاتفاقية سوف تكون هناك يعني نشاط أيضا تجاري ونشاط فني، ويستفيد منها أيضا حتى خبراء النفط الليبيين. أما الأثار المباشرة، أعتقد أن الأثار المباشرة في هذا الحقل يعتبر حجم استثمار جيد، ويعطي فكرة طيبة للاستثمار الأجنبي في ليبيا، مما يدل
0: تماماً.
1: على أن
0: أستاذ أبو بكر، قبل الحديث أكثر عن الاستثمارات الأجنبية في ليبيا، تحدث عن نقطة مهمة وهي أن الاتفاقية تقوم على تمويل المستثمر المشروع بشكل كامل. ما الذي يعنيه ذلك اقتصاديا بالنسبة للحكومة الليبية؟ هل يخفف ذلك من الضغوط المحتملة على المالية العامة؟
1: نعم، في هذه الحالة أعتقد أن الدولة الليبية سوف تستفيد استفادة كبيرة جدا من خلال التمويل الأجنبي، لأن سوف يشجع بقية الاستثمارات الأجنبية للولوج إلى السوق الليبي بشكل جيد، نظرا لتوقف هذه الاستثمارات لفترة طويلة جدا أثرت تأثير مباشر على الخزينة العامة من خلال دعم القطاع النفطي. أما بالنسبة لي يعني ضخ استثمارات بحجم مليار دولار أمريكي، أعتقد أن والتي ستتولى الشركة القطرية المستثمرة تمويلها بالكامل، أعتقد أن يهدف تعطي المجال للدولة الليبية باستغلال الغاز المصاحب لهذا الموضوع، والتي تمثل يعني مصروفات كبيرة جدا لتوليد الطاقة، والذي يدخل كاهل الميزانية. أعتقد هذا واحد من الأهداف. أيضا نجد أن رفع الإنتاج إلى 80,000 برميل، أعتقد أن هذا سيساعد كثيرا من خلال رفع الإنتاج إلى 80,000 برميل، والذي يمثل مثلا حتى بحسبة بسيطة يمثل 80,000 برميل في 70 دولار أعتقد يوميا 5,600,000 من خلال السنة. أعتقد أن ستتمكن الدولة من الحصول على إيرادات تتجاوز 2 مليار دولار.
0: جميل.
1: وبالتالي
0: أستاذ أبو بكر، أعتقد أن الموضوع إذا ما نظرنا إلى هذه الاتفاقية، نعم، والاتفاقيات التي عقدت قبلها، اتفاقية قدامش أتت بعد سلسلة اتفاقيات وقعتها ليبيا مع شركات طاقة عالمية بداية هذه السنة، هل يعكس ذلك تغيرا في نظرة المستثمرين الدوليين إلى قطاع النفط الليبي وإلى ليبيا بشكل عام؟
1: نعم، معظم المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية الكبرى تترقب هدوء الأوضاع الأمنية والأوضاع في ليبيا، نظرا لأن الحقيقة نظرا للإشكاليات أو المشاكل أو الحروب التي تأثرت بها أحداث الخليج وإيران، وأعتقد أن جميع التوجهات تتجه الآن نحو ليبيا بشكل كبير، لأن إمكانيات ليبيا من الاحتياطيات يكفيها لتغطية حتى المصاريف، كافة المصاريف أو الاستهلاكات الأوروبية. نجد أن أيضا بخصوص بخصوص الفجوة، هناك سد الفجوة وهو شيء مهم جدا بالنسبة للوضع، الفجوة اللي موجودة في النفط العالمي. أيضا هناك منظمة الأوبك التي الحقيقة تمنح ليبيا أو لا تضعها في أسقف الإنتاج نظرا للاحتياجات الضرورية لليبيا من خلال الأحداث الماضية منذ 15 سنة، فبالتالي يجب على الدولة الليبية الاستفادة من هذه الفرصة في رفع الإنتاج وللوصول إلى 2 مليون برميل يومي، والذي سوف يؤثر على الوضع الاقتصادي الليبي بشكل كبير، ويعفي الخزانة الليبية من مصاريف. وأيضا أحب أن ننوه من هذا المنبر، أو أعتقد أن لابد أن هذه الاتفاقية يجب أن تكون تحت إشراف قانوني وإشراف جيد واستبعاد الفساد.
0: نعم.
1: الذي يعم في ليبيا. أعتقد أن يجب الحقيقة والاهتمام بمثل هذه المشاريع والتي سوف تتبعها اتفاقيات أخرى.
0: شكرا لكم. ربما في يأتي دوركم هنا
1: الإنتاج النفطي.
0: نعم.
1: الليبي،
0: نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبو بكر الطور، الخبير الاقتصادي أيضا كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك.

0: توقعت شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات تحقيق قفزة قوية في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من العام، تقارب 20 ضعفا مقارنة بالعام السابق. وتمثل الأرباح المتوقعة أكثر من إجمالي أرباح الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
1: قفزة هائلة متوقعة في الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج للإلكترونيات، قد تصل إلى 19 ضعفا في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز أرباحها على مدار السنوات الثلاث الماضية، مستفيدة من طفرة الذكاء الصناعي التي أدت إلى رفع أسعار رقائق الذاكرة. وقدرت الشركة أرباحها التشغيلية للفترة بين إبريل ويونيو بأكثر من 58 مليار دولار، فيما كانت الشركة قد سجلت أرباحاً تجاوزت 3 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق. وعلى صعيد الإيرادات المتوقعة، فمن المرجح أن ترتفع إيرادات عملاقة التكنولوجيا الكورية 129% لتصل إلى نحو 112 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. وواصلت أسعار الذاكرة ارتفاعها مع توسع نطاق الإنفاق على الذكاء الصناعي ليشمل منتجات DREM وناند التقليدية، بالإضافة إلى ذاكرة النطاق الترددي العالي HBM. وقد حققت سامسونج هذا الارتفاع الكبير في الأرباح رغم تخصيصها مبالغ مالية لمنح مكافآت سخية للعاملين في قطاع أشباه الموصلات، وذلك بموجب اتفاقية الأجور المبرمة في مايو والتي ربطت رواتبهم بالأرباح التشغيلية. من المتوقع أن يتراوح متوسط هامش الربح التشغيلي لشركات صناعة الرقائق الثلاث الكبرى بين 75 و80% في الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لشركة أبحاث السوق كاونتربوينت. حسان محمد، تريت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

موجز الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات في محافظة بوشهر التي تضم محطة الطاقة النووية. وقال نائب محافظ بوشهر إن الولايات المتحدة نفذت هجوما بالقرب من محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران، فيما أكد سكان مدينة تشاداك الواقع على بعد نحو 20 كيلو مترا من محطة بوشهر سماعهم دوي الانفجارات. حذر الحرس الثوري الإيراني من أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة فتحه تدريجيا. وقال الحرس الثوري في بيان إن العناصر الأجنبية لا تملك أي حق في التواجد أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز، وأضاف أن مغامرات الجيش الأمريكي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير. نددت إيران بالهجمات الأمريكية على محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرق البلاد، واعتبرتها جرائم حرب. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن طهران عازمة على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها ومعاقبة المعتدين، كما أكدت أنها لن تسمح على الإطلاق بأن يؤثر عدم التزام واشنطن بالعهود في مصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات ذريعة لتبرير مواصلة عدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان والضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية. وبحث عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى زيارته الرسمية المرتقبة للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أوضح عيسى أن اجتماعات روما يومي 14 و15 من يوليو ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لاستكمال ما اتفق عليه في واشنطن، وأن نقلها جاء لأسباب تقنية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان. وأضاف كاتس ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان، أضاف أن بلاده ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان بالتنسيق مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حين نزع سلاح حزب الله في

0: أنحاء لبنان وإزالة تهديد عن سكان الشمال وفق قوله. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون جراء قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف مركبة مدنية قرب دوار حيدر عبد الشافي غرب المدينة شمال القطاع، فيما استشهد في وقت سابق فلسطينيان في غارة على منطقة البطن السمين في خان يونس جنوب القطاع، كما استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة مواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع. من ناحية أخرى، أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية وإلقاء القبض على القيادي في التنظيم فراس الداغر. وقالت الوزارة إن التحقيقات أظهرت تدرج الداغر في مواقع قيادية داخل التنظيم وعمله مرافقا شخصيا لزعيمه، كما كشفت تورط الموقوفين في تنفيذ عمليات اغتيال وسلب استهدفت صاغة ذهب في محافظة درعا وتصريف ذهب مسروق لتمويل أنشطة التنظيم، مشيرة إلى إحالة جميع المقبوض عليهم إلى القضاء المختص. تتجه الأنظار إلى مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال 2026 حين يلتقي المنتخب المغربي نظيره الفرنسي على ملعب بوسطن، حيث يدخل منتخب أسود أطلس اللقاء وعينهم على تكرار إنجازهم في النسخة الماضية في بلوغ نصف النهائي في مهمة لن تكون سهلة أمام منتخب فرنسا الذي يسعى إلى مواصلة مشواره في البطولة من أجل تحقيق اللقب الثالث للديوك تاريخياً. وللحديث أكثر عن أجواء مونديال 2026 ننتقل إلى مدينة نيويورك مع الزميل أحمد سندس. أحمد، مساء الخير، تفضل.
1: شكرا لك عصام، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، أهلا بكم أعزائي في تغطيتنا الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات تلتا عربي في مدينة نيويورك.

في كل نسخة من كأس العالم تسجل الأهداف أسماءها في التاريخ ويخطف النجوم الأضواء، لكن خلف الكواليس هناك لاعب آخر لا يراه الجمهور ولا يتوقف الجدل حوله. تقنية جاءت لتعيد الحق إلى أصحابه، فإذا بها تفتح بابا جديدا من الأسئلة. هل جعل حكم الفيديو المساعد فار كرة القدم أكثر عدالة؟ أم أنه انتزع منها أجمل ما فيها عفويتها؟ وهل تحولت لحظة الانفجار بالفرح إلى ثوان من الترقب والانتظار حتى يعلن القرار؟ لكن القصة لا تتوقف عند الفار، فالذكاء الاصطناعي يطرق أبواب كرة القدم بقوة، ولم يعد مجرد أداة لتحليل المباريات، بل أصبح شريكاً في قراءة البيانات وصناعة القرار والتنبؤ بما قد يحدث قبل أن تبدأ المباراة، وربما يوماً ما سيصبح جزءاً من إدارة اللعبة نفسها. بين عدالة الفار وثورة الذكاء الاصطناعي نفتح ليلة واحدة من أكثر ملفات كأس العالم إثارة للجدل. من نيويورك نرحب بكم في تغطية كأس العالم عبر تلتا عربي.

سيكون المنتخب المغربي مدعوا هذا اليوم لخوض اختبار صعب أمام وصيف بطل العالم المنتخب الفرنسي على ملعب بوسطن، ويدخل لاعبو المنتخب المغربي المواجهة بعدما نجح

0: نجح في تخطي عقبة منتخب كندا بثلاثية نظيفة، حيث يطمح لاعبي أسود الأطلس إلى تكرار إنجاز النسخة الماضية ببلوغ نصف النهائي، على الرغم من صعوبة المنافس إضافة إلى فقدان هداف الفريق في البطولة إسماعيل صيباري بسبب الإصابة. فإن تشكيلة المدرب محمد وهبي تزخر بأسماء مثل أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، إضافة إلى ثنائي خط الوسط عز الدين أناحي وأيوب بوعدي، وهي التشكيلة التي لديها القدرة على فرض إيقاعها على المواجهة وخطف الفوز وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا. من جهته يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعدما نجح في تخطي الدور السابق بفوز صعب على البرغواي بركلة جزاء أحرزها كيليان مبابي. لهذا من المتوقع أن يواصل مدرب الديوك ديدي ديشان نهج الفريق الهجومي في البطولة بقيادة ثلاثي خط المقدمة مبابي وديمبلي وباركولا، الذي سجلوا مجتمعين 13 هدفا وصنعوا 5 آخرين بهدف حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ومواصلة المشوار في طريق تحقيق اللقب الثالث تاريخيا. وأكد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن أسود أطلس لن يكتفوا بما حققوه حتى الآن في كأس العالم، مشددا أن الفريق سيدخل مواجهة فرنسا بعقلية الانتصار.
1: علينا تقديم مباراة قتالية بكل ما نملك من أجل بلوغ نصف النهائي. لا أؤمن بفكرة أن ما حققناه حتى الآن كاف وأن أي شيء بعد ذلك مجرد مكافأة. المكافأة الوحيدة هي الفوز بكأس العالم. عناصر قوتنا هي نفسها التي أوصلتنا إلى هنا مجددا. الأمر لا يتعلق بامتلاك أسلحة مختلفة، بل إن المنتخب المغربي يتطور بسرعة وكذلك نحن. أعتقد أن المنتخبين أصبحا أفضل مما كان عليه قبل 4 سنوات.
0: وأكد ديدي ديشام المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن مواجهة المغرب ستكون مختلفة تماما عن المباريات السابقة، مشددا على أن أسود أطلس لم يصلوا إلى هذا الدور بالصدفة، بل بفضل امتلاكهم فريقا قويا ولاعبين على مستوى عال.
2: الاستعداد لمواجهة المغرب يختلف تماما عن الاستعداد لمباراة باراغواي. المغرب ليس منتخبا مفاجئا، فقد أثبت قوته عندما واجهناه قبل 4 سنوات في نصف نهائي كأس العالم، كما بلغ نهائي كأس أمم إفريقيا، وهو من أفضل المنتخبات ويضم لاعبين على مستوى عال. لم يصل إلى هنا بالصدفة. ستكون مواجهة بين منتخبين يحبان الاستحواذ والهجوم وتسجيل الأهداف، ولذلك سنحتاج إلى تقديم مباراة كبيرة، لأن المغرب يمتلك جودة عالية جدا.
0: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تجديد الثقة بحسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني، إلى جانب إبراهيم حسن مديرا للمنتخب بعد المشاركة التاريخية للفراعنة في كأس العالم. وأوضح الاتحاد أن القرار يأتي استكمالا للمشروع الفني على أن تستكمل إجراءات اعتماد العقد الجديد في اجتماع المقبل لمجلس إدارة الاتحاد عقب عودة البعثة إلى مصر. وكان حسام حسن قد قاد مصر لتحقيق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم وبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى. تلقى المنتخب الإنجليزي ضربة قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم بعدما غاب ديكلان رايس ومارك ويهي وريس جيمس عن التدريبات الجماعية، وخاض اللاعبون 3 تدريبات فردية بسبب مشكلات بدنية مختلفة، بينما لم يحسم الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل موقفه من مشاركة، ويترقب المنتخب الإنجليزي تطورات حالتهم خلال الساعات المقبلة قبل المواجهة المرتقبة أمام النرويج الساعية لمواصلة مشوارها في البطولة. لم تعد كرة القدم مجرد لعبة تعتمد على المهارة الفطرية والموهبة الفردية، بل تحولت في جوهرها إلى منظومة علمية متكاملة تتجلى بوضوح في منافسات كأس العالم 2026، حيث تؤكد المعطيات أن الذكاء الصناعي بات المحرك الأساسي لإدارة المباريات، كما أن المصادر العلمية تؤكد أن الخوارزميات المتقدمة غيرت جذريا طريقة تحليل التمريرات وقراءة المساحات والإيقاع التكتيكي للمنتخبات المشاركة.

0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور رامي اسكندر، مدير التطوير في الذكاء الصناعي في جوجل. أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا بك كابتن أحمد وبجميع المشاهدين.
0: دكتور نورتنا. أولا يعني هل نحن أمام ثورة حقيقية في عالم كرة القدم أم أن الذكاء الصناعي سوف يكون فقط مجرد أداة مساعدة لا أكثر؟
1: لما بنفكر في كأس العالم أول شيء بتبادر للذهن أن الحماس والمتعة والإثارة في المستطيل الأخضر، لكن في بطولة كأس عالم 2026 احنا قدام أكبر مختبر حي للذكاء الاصطناعي في تاريخ الرياضة. احنا قدام نقطة تحول تاريخية في التكنولوجيا، ف 2026 مش مجرد تاريخ للبطولة ولكنها نقطة مفصلية في التكنولوجيا الرياضية. زي ما انت عارف الذكاء الاصطناعي كل سنة بيتطور عن السنة اللي قبلها، علاوة على ان امريكا هي مهد الذكاء الاصطناعي في العالم كله، وده من الناحية التطبيقية او الناحية البحثية. ففي كأس العالم 2026 امريكا عملت او الفيفا عمل شراكة مع شركة لينوفو الامريكية، وهي احدى اكبر الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، من اجل جعل الذكاء الاصطناعي جزء اساسي في كأس العالم، ليست مجرد أداة مهمشة أو أداة مساعدة. فالذكاء الاصطناعي الآن بيتدخل في التحكيم الذكي، بيتدخل في مساعدة المدربين في قيادة المباريات، وبيتدخل في مراقبة المباريات وتنظيم الجماهير.
0: نعم. طيب تكلمت عن مساعدة المدربين في المباريات، كيف أستفيد أنا كمدرب من الذكاء الصناعي في تحليل المنافسين، تحليل الخصوم، تحليل طرق اللعب المناسبة للاعبين حتى للاعبي فريقي؟
1: تمام. الفيفا أطلقت منصة فيفا AI Pro، ودي منصة ذكاء اصطناعي متاحة لل 48 فريق الموجودين في كأس العالم. يقدر من خلالها المدرب أنه يتعرف على تحليل المباريات، يقوم بتقييم أداء اللاعبين، أو يقوم بمحاكاة خطط تكتيكية أو ما نسميه السيموليشن، وده مفيد جدا جدا. وده زمان كان متاح بس للفرق الغنية وبجودة أقل، فكان البقاء للأغنى. أما النهاردة فالكلام ده متاح لكل الفرق.
0: نعم.
1: فالبقاء للأذكى، للمدرب الذكي اللي يقدر يستغل الإمكانيات دي والمعلومات دي لمصلحة الفريق. ومنصة فيفا AI Pro هي في الأساس بتعتمد على نموذج لغوي اسمه FML، ده شبه النماذج الموجودة اللي احنا عارفينها زي جيميناي أو تشات جي بي تي، ولكنه خاص بكرة القدم. ممكن من خلالها المدرب يعمل تشاتينج أو محادثات مع الأداة.
0: نعم.
1: من أجل الحصول على أكبر قدر من المعلومات والتحليلات من أجل خدمة الفريق.
0: نعم. طيب إلى أي مدى ممكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في موضوع الحالات التحكيمية، الفار، قرارات الحكام؟ وهل من الممكن أن نشاهد مستقبلا مباريات تدار عبر الذكاء الاصطناعي، عبر روبوت، والاستغناء عن الحكم، حكام سواء الحكم الساحة أو الحكام الخط؟
1: من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كأس العالم هو التحكيم الذكي، وده ليه محورين. أول محور هو الكرة الذكية، وتاني محور هو التتبع الآلي لحركة اللاعبين. بالنسبة للكرة، لو أنا سألتك من وقت قريب الكرة مصنوعة من إيه، هتقول لي جلد ومطاط، طبعا إجابة صحيحة. ولكن النهاردة الكرة عبارة عن جهاز إلكتروني، الكرة فيها مستشعرات أو سنسورز بتسجل حركة الكرة، اتجاهاتها، سرعتها، ارتفاعها، اتلمست امتى، بتسجل 500 معلومة في الثانية الواحدة، ودي بيانات مهمة جدا جدا. لو تفتكر في مباراة البرتغال وكرواتيا كان جفارديول مدافع كرواتيا.
0: نعم.
1: سجل هدف تم الغائه بدعوى التسلل.
0: نعم.
1: ولكن لحساب التسلل كانوا محتاجين يعرفوا الكرة لمست مهاجم كرواتيا ميتانوفيتش في طريقها لجفارديول ولا.
0: نعم.
1: لا، وتم التأكد بواسطة التقنية الموجودة في الكرة، وبتبقى فيه كاميرات بتسجل 27 نقطة في جسم كل لاعب أثناء المباراة حتى أطراف أصابعهم، ودي معلومات مفيدة جدا لضبط التسلل. فالتسلل الآن بيتم حسابه بصورة تلقائية وفورية.
0: نعم. دكتور هناك حالة نشاهدها كثيرا، اللاعبين عندما يخلعون القميص هناك يرتدون سترة قصيرة، يقال أن هذه مزودة بمستشعرات من أجل حساب الجهد، حساب عدد الكيلومترات التي ركضوها. ما هي الإضافات التي ممكن أن نستفيد من خلال هذه التقنيات؟
1: طبعا دي بتفيد اللاعبين وبتفيد الجهاز

0: الفني والإداري وأطباء المنتخبات في تقييم الحالة الصحية للعيبة، وفي تقييم الجهد المبذول، وفي تقييم الحالة الصحية للاعبين قبل وأثناء وبعد المباريات. فكل دي معلومات يعني الاستفادة بيها بتصب في مصلحة الفريق.
1: طيب السؤال الأخير كابتن، اللاعبين والأجهزة الفنية، مدراء الأندية عندما يريدون التعاقد مع لاعب، هل من الممكن أن يفيد موضوع الذكاء الاصطناعي في معرفة قدرات هذا اللاعب مستقبليا؟
0: من أحد أنواع الذكاء الاصطناعي بنسميها discriminative models أو الذكاء الاصطناعي التمييزي، ده بيكون بالتنبؤ، زي التنبؤ بأحوال الطقس أو التنبؤ بأسعار الأسهم. من الممكن بناء نماذج للتنبؤ بمستويات اللاعبين،
1: نعم،
0: أو التنبؤ بمستقبلهم على المدى البعيد كمان، مش المدى القصير فقط،
1: نعم.
0: بس المهم أن تتوفر البيانات اللازمة، لازم إدخالها للنموذج الـ AI من أجل تدريبه على التنبؤ الصحيح.
1: إذن ربما في السنوات القادمة نشاهد نموذج مختلف لكرة القدم. الدكتور رامي إسكندر، مدير التطوير الذكاء الاصطناعي في جوجل، وأيضا أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة جيمس ماديسون، شكرا على كل هذه الإضافات.
0: شكرا لحضرتك وجميع المشاهدين.
1: شكرا جزيلا. ونتحول إلى شبكة مراسلي تلت عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث أرحب بمراسلنا في مدينة بوسطن معاذ الهراس، ومن مدينة ميامي في ولاية فلوريدا ينضم إلينا خالد كاتبة. أهلا بكم وأبدأ معك معاذ. معاذ، اليوم وليس غدا المنتخب المغربي سيكون أمام المواجهة الأصعب في مشوار المونديالي هذا العام أمام المنتخب الفرنسي، كيف تسير تحضيرات أسود أطلس لهذه القمة؟
2: مرحبا بك أحمد. اليوم هو يوم مفصلي ويوم تاريخي لكرة القدم المغربية وكرة القدم العربية بوجود المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم 2026 للمرة الثانية على التوالي، وعينه على تكرار إنجاز عام 2022 بوصوله إلى نصف النهائي. ربما الموقع أصعب والتحدي أكبر، خاصة أنه أمام منتخب هو وصيف النسخة الماضية وهو بطل النسخة قبل الماضية، المنتخب المدعم بكوكبة من النجوم والأسماء التي تستطيع أن تصنع الفارق للمنتخب الفرنسي. ولكن المدرب محمد وهبي في مؤتمره الصحفي أكد فعلا على أن رغم احترام المنتخب الفرنسي واحترام أسمائه، إلا أن المنتخب المغربي سيدخل المباراة بفلسفته الخاصة وتكتيكه المعتاد في المباريات، وكذلك بأفكاره التي قادته إلى الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2026. كذلك تحدث عن العقلية وعن تفكير هذا المنتخب في الفترة الحالية، بعدما أصبح هذا المنتخب اليوم هو ضمن آخر 8 منتخبات في كأس العالم، وكان ضمن آخر 4 منتخبات في النسخة الماضية. أكد فعلا على أنه لم يعد هناك شيء اسمه المشاركة المشرفة أو المكافأة الإضافية، ولا يعتبر أن وجود المنتخب المغربي حاليا في هذا الدور هو بمثابة المكافأة الإضافية بقدر ما هو يهدف إلى ما هو أبعد من ذلك. يقول المكافأة الوحيدة التي ستكون للمنتخب المغربي في هذه البطولة هي الفوز بكأس العالم، وهذا تأكيد على العقلية التي تغيرت للمنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة والجديد الذي أتى به محمد وهبي، الذي أكمل به ما بدأه المدرب السابق وليد الركراكي في مونديال 2022. بالحديث عن التشكيلة المتوقعة التي لم تصدر حتى اللحظة للمنتخب المغربي، فمن المتوقع أن يكون المنتخب المغربي كامل العتاد باستثناء لاعب واحد وهو غياب مؤثر في الحقيقة، هو إسماعيل الصباري مهاجم المنتخب وهداف المنتخب المغربي في هذه البطولة الذي أصيب في مباراة كندا السابقة. فمن المحتمل أن يعوض به اللاعب الذي عوضه في المباراة الماضية هو سفيان رحيمي، والذي كذلك أبلى جيدا في مباراة المنتخب الكندي، سجل هدفا وكذلك سجل هدفا آخر في مباراة هايتي. إذن هذه هي التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي. في حراسة المرمى يكون ياسين بونو، في مراكز الدفاع من المتوقع أن يعود شادي رياض مرة أخرى إلى تشكيلة المنتخب بعد تأكد جاهزيته عقب غيابه عن مباراة المنتخب الكندي رفقة عيسى ديوب، وكذلك الظاهرين أشرف حكيمي ونصير مزراوي. في وسط الميدان لدينا أيوب وعدي وكذلك نائل العناوي، إضافة إلى أناحي. في الهجوم من المتوقع أن يكون بلال

0: الخنوس إبراهيم دياز وكذلك سفيان رحيمي. من الناحية الأخرى، المنتخب الفرنسي مع ديدي ديشون الذي تحدث في المؤتمر الصحفي يوم أمس قائلا إنه يحترم المنتخب المغربي، ويؤكد أن وصول المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم ليس وليد الصدفة، بل هو دليل على هذا على المشروع الذي يقوده المنتخب المغربي والاتحاد المغربي من أجل الوصول إلى أبعد مكان في كأس العالم. لكنه أكد مع ذلك أن عناصر الخبرة في المنتخب الفرنسي قادرة على أن تصنع الفارق، فبالتالي هذا هو ما يحصل في المنتخب الفرنسي بإمكانية ربما غياب أوريليان تشواميني الذي قد يبدأ المباراة من دكة البدلاء وتعويضه بكوني، لكن بقية الأسماء ستكون حاضرة، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، وكذلك من المتوقع أن يكون هناك تبديل آخر في الهجوم بغياب أو باستبدال باركولا الأساسي بدوي الذي من الممكن أن يبدأ المباراة. إذن هذه هي المباراة وهذا هو الموقع التي ستكون انتظارا للمباراة الثانية تاريخيا في كأس العالم بين المنتخبين، أن الملتخبان التقيا في كأس العالم قطر 2022، انتهت المباراة بهدفين دون رد للمنتخب الفرنسي، ولكن حاليا التأكيد والتركيز من المنتخب المغربي على إمكانية تجاوز المنتخب الفرنسي والوصول إلى أبعد نقطة. أحمد،
1: نعم، معاذ الهراس مراسل ترتا عربي في مدينة بوسطن، شكرا. أتحول إلى خالد كاتبة. خالد، انتقادات كثيرة طالت الفيفا بسبب تنظيم البطولة، وتم طرح مواضيع كمحاباة النجوم وبعض المنتخبات، إضافة إلى القضايا الإدارية وإلغاء البطاقة الحمراء للاعب الأمريكي بالوين وغيرها من الأمور. إلى أين وصلت هذه الانتقادات خالد؟
2: نعم، إذن بعد أن يضي يومين على إخصاء المنتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين في دور 16 لبطولة 2026، يعني لا تزال أسهم الانتقادات توجه إلى الفيفا، إلى محاباة المنتخب الأرجنتيني، إلى محاباة النجوم، محاباة ليونيل ميسي ورفاقه من أجل الصعود إلى دور ربع النهائي على حساب المنتخب المصري. هذه الانتقادات ربما بدأت من مدير المنتخب المصري حسام حسن، الذي خرج بعد المباراة وقال إن سبب هزيمة الفراعنة وإقصائهم من البطولة لم يكن بسبب المستوى السيء للاعبين، ولم يكن بسبب سوء الإدارة الفنية للمنتخب المصري، وإنما جاءت الخسارة بسبب أسباب تسويقية للفيفا من أجل إبقاء ليونيل ميسي في هذه البطولة، إبقاء منتخب الأرجنتين في دور ربع النهائي. هذه هي تصريحات أحمد عادة ما تتسم بعدم الجدية، لا ينظر لها المتابعون على أنها يعني جيد، على أنها يعني ذات قيمة، وإنما يقولون إنها سبب لتبرير الهزيمة. لكن هذه المرة تصريحات حسام حسن تتسم بالثقة، تكتسب وزنا ثقيلا هذه المرة. لماذا؟ لأنها تتزامن مع تراجع في أسعار المبيعات للتذاكر بعد إقصاء كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال من البطولة. يعني لو أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام، كان هناك مواجهة مرتقبة ينتظرها الجمهور الأمريكي هنا في مدينة لوس أنجلوس، ستجمع منتخب البرتغال مع منتخب الولايات المتحدة، منتخب مستضيف. يعني هذه المباراة لم تكن مجرد 90 دقيقة لكرة القدم، وإنما كانت منتجا إعلانيا متكاملا، لأنها المنتخب الأمريكي، جماهير المنتخب الأمريكي كانت تنتظر كريستيانو رونالدو في مباراة مونديالية له ربما كانت ستكون الأخيرة. نحن نتحدث عن 80,000 متابع أو جمهور موجود في الملعب كانوا بانتظار كريستيانو رونالدو. أسعار التذاكر هذه المباراة كانت تطرح في السوق بسعر 3,000 دولار بأقل تقدير. الآن هذه المباراة نفسها ربع النهائي بعد إقصاء منتخب البرتغال، بعد إقصاء المنتخب الأمريكي، تحولت إلى مواجهة بين إسبانيا وبلجيكا، وأسعار التذاكر تحولت من 3,000 دولار إلى نحو 1,200 دولار فقط لهذه المباراة. يعني هذا ربما يدعم ما قاله حسام حسن أن الفيفا ربما يحابي النجوم، لا يريد أن يخسر أيضا ليونيل ميسي في هذه البطولة بعد خسارته كريستيانو رونالدو، بعد خسارة فينيسيوس جونيور، نيمار، منتخب الألماني أيضا ودع البطولة. خسارة هؤلاء النجوم يعني ربما تعني خسارة الكثير من الحملات الإعلانية من أسعار التذاكر. يعني الجماهير كرة القدم لا تدفع آلاف التذاكر من أجل أن تحضر مباراة ربما إسبانيا وبلجيكا، وإنما كانت تنتظر مباراة كبيرة. يعني في الختام أريد أن أقول إن رغم كل هذا الكلام، فإن أسعار المباراة النهائية. تذكر المباراة النهائية تعد حتى الآن هي الأكثر في التاريخ.

0: تتجاوز أقل تذكرة $9,000، لكن هناك حديث يقول إن هل هذه الأسعار ستبقى ثابتة أم أنها ستتغير إذا ما تغير المنتخبان اللذان سيخوضان المباراة النهائية. هناك احتمال أن تكون المباراة النهائية بين منتخب الأرجنتين وفرنسا، وهذا احتمال وارد، وربما سيبقي أسعار التذاكر على حالها لأن الجماهير تترقب هذه المواجهة، مواجهة كرة القدم بين كيليان مبابي وبين ليونيل ميسي. لكن هناك احتمال آخر يقول إن من المحتمل، نحن نعرف أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، من المحتمل أن تكون المباراة النهائية بين بلجيكا وسويسرا مثلا، فهل ستبقى أسعار التذاكر على حالها في ذلك الوقت؟ هذا السؤال مطروح، وربما سنحصل على إجابته خلال 10 أيام عندما يتعين الطرفاء المباراة النهائية في 19 يوليو القادم في نيويورك.
1: نعم خالد كاتب مراسل تلتا عربي في مدينة ميامي، وأيضا معادل هراس مراسل تلتا عربي في مدينة بوسطن، شكرا جزيلا لكم للحديث أكثر في مباريات المونديال وقضايا المونديال. أرحب بضيوفي في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير كابتن.
2: مساء الخير عليك كابتن أحمد على كل المشاهدين.
1: وانضم إلينا عبر الأخبار الصناعية من عمان المحلل والناقد الرياضي كابتن طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة، ابقوا معي بداية لنستعرض هذا التقرير، حيث في كأس العالم 2026 لعبت تقنية الفار دورا حاسما في عدد من أهم مباريات البطولة، فألغت أهدافا وراجعت ركلات جزاء وأكدت أو غيرت قرارات مصيرية أثرت في مسار المنافسة. لكن ماذا لو لم تكن هذه التقنية موجودة؟ في هذا التقرير يعيد الذكاء الاصطناعي بناء 5 لحظات تحكيمية بارزة شهدها مونديال 2026 لنتخيل كيف كان يمكن أن تتغير نتائج المباريات، ومن كان سيواصل طريقه نحو المجد، ومن كان سيودع البطولة.
3: في كأس العالم 2026 لم يعد حكم الساحة وحده صاحب القرار، بل أصبحت تقنية حكم الفيديو المساعد الفار شريكاً في صناعة اللحظات الحاسمة. لكن ماذا لو اختفت هذه التقنية؟ كيف كان سيبدو المونديال؟ في مباراة ألمانيا أمام باراغواي احتفلت جماهير المانشافت بهدف التأهل قبل أن يلغيه الفار بسبب مخالفة سبقت التسجيل. لولا التقنية لواصلت ألمانيا مشوارها بدلاً من تأهل باراغواي. وفي مواجهة مصر وإيران بدأ أن الإيرانيين حققوا تأهلاً تاريخياً بهدف قاتل، لكن مراجعة الفيديو كشفت تسللاً بفارق بسيط، فألغي الهدف لتتأهل السنغال بدلاً من إيران. أما البرازيل فسجلت هدفاً عبر فينيسيوس جونيور قبل أن يتدخل الفار ويلغيه بسبب مخالفة في بداية الهجمة، في لقطة أثبتت أن تفاصيل صغيرة قد تغير مجرى مباراة كاملة. وفي مباراة بلجيكا والسنغال احتسبت ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بعد مراجعة الفيديو، فتحولت المباراة إلى عودة بلجيكية أنهت حلم أسود التيرانغا. وفي مواجهة البرتغال وكرواتيا ألغى الفار هدف التعادل الكرواتي في الدقيقة 90 بعد ثبوت التسلل، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال. وفي مباريات أخرى مثل مباراة إنجلترا وغانا أو ألمانيا والإكوادور لم ينهي الفار الجدل، لكنه منح الحكام فرصة إضافية لمراجعة القرارات المصيرية. قد لا تغير تقنية الفار كل قرار، لكنها أصبحت عنصراً أساسياً في كرة القدم الحديثة، حيث يمكن لثوان قليلة أمام شاشة المراجعة أن تمنح منتخباً حلم التأهل أو تنهي مشواره في أكبر بطولة كروية في العالم. ويبقى السؤال، لو اختفت تقنية الفار هل كنا سنشاهد مونديالاً أكثر إثارة أم أقل عدالة؟
1: نعم بعد هذا التقرير

0: كابتن رجائي، بعد 8 سنوات من استخدام الفار في مباريات كأس العالم، هل أصبح الفار جزءا طبيعيا من اللعبة أم أنه ما زال يثير الانقسامات بشكل أكبر من السابق؟
1: هو أصبح جزء مهم وأساسي من اللعبة.

0: الحقيقة هذه الصلاحيات لابد أن تقلص نوعا ما، لأن في بعض القرارات الجدلية اللي حصلت في البطولة قرارات أثارت دجل كبير في البطولة وأثارت نوع من أنواع الاستغراب. في بعض القرارات كانت سليمة وبعض القرارات كانت غير سليمة، في بعض القرارات تم الاتفاق عليها وبعضها لم يتم الاتفاق عليها، لكن بصفة عامة الجدل اللي بيحصل ده والإثارة اللي بتحصل في تلك المباريات هي جزء أساسي من لغة كرة القدم أو إثارة كرة القدم. نحن توقعنا عندما يتم إدخال الفار على المباريات ستنتهي هذه الإثارة، ولكن الحدث أن الإثارة أكثر لم تنتهي بل الكلام زاد في بعض الأهداف بعض المواقف اللي حصل
1: هناك. كابتن، موضوع القرارات التقديرية، احتكاك أنا كحكم أشاهد أنه احتكاك طبيعي، لكن حكم آخر يشاهد أنه يستحق خطأ أو بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء، هذا اللغط إلى متى؟ يعني بكرة القدم لا يوجد 1+1=2، أي تدخل هو خطأ، وليس كل تدخل خطأ أو كل احتكاك خطأ، يبقى هذا التساؤل.
0: أستاذ أحمد، في بعض الأخطاء اللي احنا نقول عليها أخطاء مؤثرة وبعض الأخطاء غير مؤثرة، بمعنى خطأ يؤدي إلى ركلة جزاء ده خطأ مؤثر، خطأ كرة تسلل أو عدم تسلل ده قرار مؤثر، كرة لمست لاعب أو لم تلمس لاعب ده قرار مؤثر، ما هو داخل منطقة الجزاء وما هو أمام منطقة الجزاء هو مؤثر جدا في القرارات، لكن كرة في وسط الملعب، كرة على أطراف الملعب غير مؤثرة، حتى لو حدث خطأ من الحكم لن تؤثر على نتيجة المباراة. لكن عندما تتحدث عن مباراة زي مباراة البرتغال مع كرواتيا الدقيقة 90، جافارديول يسجل هدف لكرواتيا، يتم اللجوء لتقنية الفار، يتم الاحتساب الكرة تسلل لأن الكرة لمست عن طريق الاستشعار، يعني حاجة مش طبيعية، يعني الكرة لمست ما لمستش، انت تقعد تشوف اللقطة من كذا زاوية لمست او ما لمستش. التقنيات الحديثة اللي ادخلتها المنظمة كرة القدم العالمية الفيفا أو الذكاء الاصطناعي على الكرة والاستشعار جهاز الاستشعار الموجود في الكرة هو الذي أظهر أن الكرة لمست لاعب كرواتيا وبالتالي أصبح متسلل. تلك التقنيات الحديثة نوعا ما ألغت نوع من المتعة أو قللت كرة القدم، حدثت نوع من الإحباط وحدثت برضو العدالة، يعني الفريق الذي ألغي له الهدف حدث له نوع من الإحباط، الفريق الذي احتسب له الهدف أو ألغي الهدف لمصلحته زي فريق البرتغال أحدث نوع من السعادة. تلك الحالة هتظل موجودة طالما كرة القدم موجودة، سيظل الانقسام والاختلاف، هدف مش هدف، ضربة جزاء مش ضربة جزاء،
1: خطأ
0: طرد مش طرد، هتفضل الإثارة موجودة مهما أدخلوا من تقنيات حديثة طالما السلطة الأولى والأخيرة في يد الحكم.
1: نعم، أتحول إلى طلحة أحمد. كابتن طلحة، هل تقاس نجاح تقنية الفيديو بعدد الأخطاء التي قام بتصحيحها للحكام أم بالحالات الجدلية التي تثار حتى بعد استخدام الفار؟
2: طبعا بالحالات الجدلية وبعدد الأخطاء التي قام بتعديلها الفار على أرضية الملعب. شوف، أنا بشوف أنه بكل صراحة الفار هو نعمة كبيرة جدا وشيء مهم جدا ومن أحلى ومن أجمل الأمور اللي حصلت في كرة القدم، لأنه قولاً واحداً الفار قلل الظلم. ولكن المشكلة حتى الآن القوانين، يعني قوانين الفار هي فيها مشكلة. إذا بتسمح لي أحكي لك، المشكلة الأبرز حالياً في كرة القدم أو في تطبيق قوانين الفار هو أن الحكم لا يعود لكل اللقطات. حكم الساحة أثناء اللعب المباراة بتكون لايف أمامه، قد يحتسب خطأ أو لا يحتسب خطأ، يعود للفار في حالة واحدة فقط، إذا حكم الفار اختلف معه فقط. وهنا المشكلة، يجب أن يعود حكم الساحة سواء اختلف معه حكم الفار أو لم يختلف معه، يعود للشاشة ويشاهد اللقطة مرة أخرى لربما هو نفسه يراها من زاوية أخرى ويحتسب خطأ. هذه أكبر مشكلة في الفار. فاليوم منشوف أنه في حالة ظلم تماما مثل ما حصل في مباراة الأرجنتين ومصر، الفار عاد للأرجنتين بسبب اختلاف حكم الفار مع حكم الساحة ولكنه لم يعد في اللقطة الأخيرة. هنا يشعر المدرب، يشعر اللاعب، يشعر الجمهور أنه أنا هنا تم ظلمي لأنه لم يتم إنصافي أنه الحكم يرجع للقطة. وأنا متأكد أن الحكم سيغير 90% من قراراته إذا عاد للقطة، يعود للقطة ومن ثم يغير قراره من زوايا مختلفة. الظلم موجود، العامل البشري لطالما في تقييم وفي تقدير من الحكم للحالة، إذا نتكلم عن عنصر بشري موجود، العنصر البشري قولاً واحداً يصيب ويخطئ، حتى لو كان في قانون مدرج، حتى لو كان في، لأنه في النهاية إذا قلنا أحمد يقصد اللاعب أو لا يقصد، هون إذا جينا هون

0: بهذا الموضوع خلص، هاي موضوع نوايا، ويفسرها الحكم كما يرى وكما يشاء الحكم. لذلك تقنية الفار تقنية رائعة جدا،
1: نعم،
0: ممتازة جدا، فادت كرة القدم بشكل كبير جدا.
1: نعم كابتن طلحة، بعد هذه السنوات على استخدام الفار، هل أصبح الفار هو مبدأ لتحقيق العدالة لدى المنتخبات، أم هو نقطة لنقل الجدل؟ يعني انتقل الجدل من خطأ بشري، خطأ الحكام في التقدير أو كذا، إلى بعض الأصوات التي قالت أن هناك مؤامرة. عندما فاز المنتخب الأرجنتيني على المنتخب المصري قالوا هناك مؤامرة، عندما يعني لم يمنح الحكم ركلة جزاء للمنتخب الفرنسي لمبابي أمام ساني قالوا مؤامرة، عندما تعرض لاعبي المنتخب الفرنسي يعني ضرب وخشونة من لاعبي الباراغواي قالوا هناك مؤامرة. هل انتقل من موضوع مؤامرة بشرية إلى مؤامرة على عبر التكنولوجيا؟
0: في الحالتين، هو الحالتين هو عادل، يعني يعيد الحق إلى أصحابه في الكثير من الحالات، ولكن عندما نراه لا يستخدم بالطريقة الصحيحة ولا يستخدم بطريقة عادلة، طبعا أنا بتفق معك، هنا أصبح هو من مؤامرة أو خلينا نحكي من خطأ شخصي، من خطأ بشري إلى خطأ تقني. ما الذي يمنع حكم الفيديو أن يعيد؟ هنا المشكلة، لقطة أمامك، لماذا لا تطلبها من جميع الجهات وتشاهدها وتصبر على نفسك 30 ثانية مثلا؟ وهون أنا طبعا بتفق معك، لأنه اليوم لما إحنا نيجي نتكلم بكأس العالم 2002 نيجي نحكي هناك في خطأ تحكيمي، بيجي هو خطأ بشري، لا يوجد فار، قد تعذر الحكم على الخطأ اللي اقترفه في تلك المباراة في 2002 وفي 2006، ولكن اليوم في ظل وجود الفار لا، هنا أنا بروح على في شيء غلط، في اتفاق، في مؤامرة، ومن حقي أن أذهب حتى لو كان القرار صحيح. بس بدي أخذ، بس أنا هاي الحيثية بدي أتكلم عنها، أنه أستاذ أحمد، يعني لو رجع الفار في آخر لقطة في مباراة مصر والأرجنتين، لو رجع الحكم إلى الشاشة وأعلن أن لا يوجد ركلة جزاء لمحمد صلاح وهدف الأرجنتين صحيح، ستكون واقعة الحدث على الشعب العربي كله وعلى الشعب المصري أهون أبسط تماما، مثل الحكم أدهم مخادمة في مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، رجع للفار بلقطة هاريكين ورجع قال لا يوجد ركلة جزاء، تشعر أنك أنت أخذت حقك وأن الحكم لم يخطئ. أما بدون عودة الحكم إلى الشاشة، أكيد هذا أشعر أني أنا ظلمت.
1: نعم كابتن رجائي، نقطة مهمة، لماذا لا يلجأ الاتحاد الدولي لنشر المحادثة ما بين الحكم الرئيسي وحكام الفار، يعني نقل المحادثة كاملة حتى الجمهور يفهم ما هي القرارات التي اتخذت وعلى أي أسس اعتمد الحكام في اتخاذ هذه القرارات؟
2: من حق الطرف المتضرر أن يطلب ذلك، يعني ممكن منتخب مصر أو منتخب فرنسا أو أي منتخب يطلب المحادثة التي دارت بين حكم الفار وبين الحكم الرئيسي اللي موجود في الملعب، ده حق ده الاتحاد الدولي لأي طرف تعرض للظلم في أي مباراة. قد يكون في المستقبل هذا الكلام وارد ويتم عرضه على شاشات التلفزيون كنوع من أنواع الشفافية ومصداقية لتقنية الفار وأيضا مصداقية للفيفا. أنت حضرتك شايف في الفترة الأخيرة مصداقية الاتحاد الدولي أصبحت على المحك، إلغاء بطاقة اللاعب الأمريكي باليجون بدون أي وجه حق، واللاعب أصلا طرد، والقانون يقول عندما يطرد لاعب يوقف مباراة على الأقل، تم إلغاء القرار بناء على اللجنة التأديبية الموجودة للفيفا. أيضا زي ما قال زميلي طلحة، كان على بالأحرى على الحكم الفرنسي اللي أدار مباراة مصر مع الأرجنتين أن يعود لتقنية الفار، لكن لو حضرتك ركزت في اللقطة اللي موجودة في الملعب، قائد المنتخب المصري محمد صلاح يتحدث مع الحكم ويشير له أعود إلى تقنية الفار، الحكم شاور بيد أن الكرة هدف صحيح ولا يوجد ضربة جزاء، ده يدي نوع من أنواع التحفز، نوع من أنواع حتى لو القرار بتاع الحكم سليم يديك نوع من أنواع الشك في مدى مصداقية هذا القرار. كان على الحكم والأقدر بالحكم أو المسؤولين عن تقنية الفار أن يطلبوا مرة أخرى من الحكم أن يعود للتقنية ويشاهد إذا كانت ركلة جزاء.
1: نعم هنا كابتن رجائي، لأي مدى يؤمن اللاعبين بأن تقنية الفار تخدمهم وتكشف الحقيقة، خصوصا مثلا في حالة التسلل كثيرا من اللاعبين يقعون في مصير التسلل ويسجلون ثم تأتي الراية وبعد الرجوع إلى الفار اللاعب ينكر أنه يوجد تسلل، لكن على أرض الواقع عندما يتم الإعادة واللجوء إلى الفار هناك دليل واضح أن هناك تسلل، إلى أي مدى يعطي قناعة للاعبين بالعدالة.
2: هو الحقيقة الفار أعطى قناعة كبيرة للاعبين، بدليل قبل تطبيق تقنية الفار كنا بنشوف اللاعبين بيمثلوا داخل منطقة الجزاء ويحاولوا الحصول على ركلات جزاء، والكلام ده كله نسبته اختفت بنسبة كبيرة، لأن اللاعب عارف إن هو لو عمل أي تمثيل داخل منطقة الجزاء هيحصل على بطاقة صفراء قد تكون الثانية له، هو يطرد في المباراة وفريقه يحرم منه. تقنية الفار تقنية مهمة جدا، أحدثت نوع من العدالة لا يختلف اثنان على هذا الكلام. في بعض القرارات الخاطئة، بعض القرارات اللي اتخذها الحكام سواء حكم الفار أو الحكم الرئيسي بصورة سريعة أثرت على النتائج، لكن تظل هي تقنية مهمة جدا.
1: نعم.
2: تحقق العدالة للجميع، بدليل بنشوف منتخبات كبيرة خرجت من البطولة بسبب تقنية الفار.
1: نعم. طيب أتحول إلى طلحة. طلحة، يعني أنت طلبت في توقف الحكام ومراجعة القرارات، ألا ترى أن ذلك يقتل متعة كرة القدم، يقتل متعة للجماهير، يقتل حتى استمرارية اللاعبين نسق المباريات عندما تكثر التوقفات من أجل مراجعة الفار؟
0: أستاذ أحمد، هو كم من توقف أو كم من حالة تستدعي التوقف للفار؟ يعني لو رحنا على مباراة مصر والأرجنتين هي المثال الأبرز، الحكم عاد إلى الفار بكل اللقطات باستثناء لقطة، يعني هي لقطة لا تقدم ولا تؤخر آخر شيء، يعني اللي مضيع فترة ترطيب وفترة شرب مياه 3 دقائق صارت في كل منتصف في كل شوط وتقتل المباراة قتل، يعني خلينا نزيدها كمان دقيقتين للفار ويكون هناك الحكم عادل للجميع. أنا أقول أن الحالات التي تستدعي، يعني مثلا احتسبت ركلة جزاء سواء اتفق معك الفار أو لم يتفق معك، عود للشاشة وشاهدها. مثلا لمسة يد اتفق معك الفار أو لم يتفق معك الفار، عود إلى الشاشة وشاهد اللقطة، فقط هذا المطلوب منك. أنت هيك أصلا تمنح الفار مشاهدة اللقطة تقريبا دقيقة، فأنت كمان 30 ثانية يعني مش راح تقدم ولا تأخر في هذه النتيجة. نقطة أخيرة فقط أتكلم عنها أستاذ أحمد، الفار اليوم يعني في نقاط بصراحة منتخبات استفادت منها اليوم، تضررت من الفار، ولكن هي قد تكون وصلت إلى هذا المكان الموجود فيه اليوم بسبب الفار وبسبب انه الفار كان عادل معها في وقت سابق. فانا ما بروح مع موضوع المؤامرة الكونية طبعا اللي بيتكلموا عنه الناس حاليا، هي اخطاء، خطأ من حكم الفار، خطأ من الحكم بالتقدير، هي اللي حاليا بصراحة هي اسوأ ما بكرة القدم حاليا.
1: نعم طلحة، لو طلب منك ادخال تعديلات على الفار، زيادة صلاحيات الفار، ما هي التعديلات التي ممكن ان تكون لمصلحة اللعبة برأيك؟
0: أنا تعديل واحد فقط، هو تعديلين بتعديل. التعديل الأول أن يكون اللي خلف الشاشة مش حكم، يعني اللي خلف شاشة الفار ما يكون حكم، يكون مبرمج فقط، هو وظيفته إعادة اللقطة وتقديم اللقطة والحصول على لقطة مناسبة فقط، لا يبت في القرار بشيء حكم الفار. طبعا هذا تابع للقرار الأول اللي أنا تكلمت عنه، لا أتمنى أن يتم تطبيقه، أن يعود حكم الساحة لجميع اللقطات المؤثرة باللي احنا ذكرناهم، لقطات جزاء، لمسات يد، أهداف، وهذا أهم قرار أنا بالنسبة لي، حكم الفار ما يتدخل إلا بإعادة اللقطة مبرمج فقط.
1: نعم كابتن رجائي، برأيك هل أنت مع تقليص صلاحيات الفار أم زيادة صلاحيته في التدخل في أكثر من لقطة في أوقات المباراة؟
2: هو الاعتدال في كل شيء مهم، يعني أنا أتكلم عن كرة في وسط الملعب غير مؤثرة، حتى لو الحكم أخطأ فيها الخطأ جزء من اللعبة، جزء من الإثارة اللي موجودة في اللعبة، لكن القرارات المؤثرة داخل منطقة الجزاء زي ركلات الجزاء زي الأهداف، لا أنا أتدخل إذا كان تسلل غير تسلل. أنا أتمنى لو حضرتك نفس ما سألت زميلي طلحة، إيه التقنية اللي نفسك أنت عرضتها من شوية، أنا أتمنى تتم إذاعة محادثات حكم الساحة مع حكم الفار والجميع يسمع ما يدور وما يحدث، لان فعلا مصير وخاصه في البطولات الكبيره، انت بتتكلم في الدوريات المحليه، البطولات الاوروبيه، الكلام ده كله ده بطولات محليه يحدث فيها ما يحدث من اخطاء، تحدث فيها اثاره، يحدث فيها ما، لكن اتكلم على كاس العالم. نعم. متى تصل الى كاس العالم؟
1: كابتن السؤال الاهم، هل تقتل هذه التكنولوجيا روح كره القدم برايك، استخدام التكنولوجيا بشكل زائد وكبير؟
2: الأدوية دايما مرة ومضرة، لكن هي بتعالج، يعني انت لما تيجي تاخد الدواء بتحس انه مر، ما بتبقاش عاوز تاخده، هي نفس الكلام. القرارات بتقتل المتعة لكن في نفس الوقت تحقق العدالة، ما فائدة المتعة واذا غابت العدالة؟ العدالة هي اهم شيء في كرة القدم، حتى يستطيع الضعيف ان يشعر وهو يلعب انه ياخذ حقه كاملا امام القوي، في قوة كبرى في كرة القدم.

0: أنا لا يمكن أن ننكر ذلك. عندما تلعب البرازيل، تلعب إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، قوة كبيرة في
1: ولن
0: كرة القدم.
1: تتحقق العدالة كابتن بوجود فرق كبرى وفرق صغيرة، نجوم كبار ونجوم صغار، لن تتحقق العدالة على ما أعتقد. شكرا كابتن الصحفي والمحلل الرياضي رجائي فتحي على كل هذه الإضافات، وأيضا الشكر موصول للناقد والمحلل الرياضي طلحة أحمد من عمان، شكرا جزيلا. إذا أعزائي، إلى هنا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات الثلاثة العربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

خبايا الفضاء، وثائقي يبحث في أحدث ما توصل إليه البشرية في أسرار الفضاء الواسع، يحاول الإجابة عن تساؤلات مثيرة للحيرة والجدل في قوانين الكون، يسلط الضوء على التوازن البديع لعناصر الحياة على الكوكب الأزرق الفريد الأرض. خبايا الفضاء على شاشة تارت عربي.

0: رغم ما يثقل كاهله من أزمات متراكمة منذ سنوات جراء الحرب والصراعات والانقسام الذي مزق البلاد، يجد اليمن نفسه اليوم أمام تداعيات حرب جديدة. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع مواد البناء، ما انعكس مباشرة على النشاط العقاري. في صنعاء توجهنا إلى موقع برج سكني بدأ العمل فيه قبل التصعيد الأخير لرصد حجم التأثيرات في أسعار المواد المستوردة، لا سيما الصحية والكهربائية.
1: المواد ارتفعت بنسبة تتفاوت من 20% إلى 50% في بعض المواد، وهذه كارثة في موضوع البناء. الآن أصبحنا لم نعد نبحث عن الربح، يلا نحافظ على رأس المال، وهذه مشكلة بنواجهها بشكل كبير جداً. في ظل الصراع الحالي أيضاً في اليمن، اليمن الآن تعاني من ركود اقتصادي، يعني القوة الشرائية أصبحت ضعيفة جداً. وبالجانب الآخر ارتفاع في قيمة المواد ما يرفع الآن تكلفة البناء.
0: التجار والموردون يرجعون سبب هذا الارتفاع إلى جملة عوامل مرتبطة بتداعيات الحرب، في مقدمتها اضطراب إمدادات الطاقة وتكاليف النقل، إلى جانب قيود وتحديات الشحن، ما يؤثر بشكل بالغ في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتأمين مواد البناء. كمستوردين كيف تأثرتم بالصراع الدائر اليوم في الشرق الأوسط؟
2: نحن تأثرنا بسبب الصراع في الشرق الأوسط من الارتفاع النفط عالمياً وتأخر البضائع وارتفاع الجمارك، وهذا شكل علينا عبء كبير.
0: أبرز الأصناف التي تأثرت مثلاً والارتفاع فيها؟
2: الغر البلاط، لافت، الطلاءات بأنواعها، التينارات، المعاجين، الفتنايت، الكراسي الفرنجي، الكراسي العربي، الأدوات الصحية بشكل عام.
0: أزمة الاستيراد في اليمن تتسم بخصوصية إضافية، إذ تفرض على الواردات رسوم متفاوتة مرتبطة بمخاطر الحرب الدائرة في البلاد، فضلاً عن خضوع السلع لإجراءات جمركية مزدوجة بين السلطتي صنعاء وعدن في ظل الانقسام السياسي وما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية. وفي بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته، تتضاعف هذه التحديات، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.

0: مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط تتزايد المخاوف من انعكاسها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتداعيات ذلك على اليمن. فالحرب الدائرة في هذا البلد منذ نحو عقد أنهكت القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الأدوية الذي شهدت وارداته انخفاضا حادا قارب 60%. تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص حاد في السوق، شمل نحو 1350 صنفاً من الأدوية بينها أدوية منقذة للحياة، ما أثر في المقام الأول في وضع المصابين بأمراض مزمنة، واقع يعكس عمق الأزمة الصحية في اليمن وتتجاوز تداعياته تأثيرات التصعيد الدائري في المنطقة حتى الآن.
1: الأدوية معظمها مش متوفر والموجود غالي جدا، إضافة إلى أنها بعضها يعني رديئة، لذلك احنا بنعاني كلنا من هذا الشيء. إذا أنا عندي القلب ولا هذا وبين أدور العلاجات العصبية ما بلقاها، اضطر أشيل البديل، والبديل رخيص جدا وما ينفعش، تركيزي يكون ضعيف جدا.
2: أدوية الأورام ماش موجودة، أدوية المناعة ماش موجودة، أدوية الغسيل الكلوي ما هيش موجودة، إبر حق الغسيل الكلوي ما هيش موجودة، قساطر الغسيل ما هيش موجودة.
3: وبالنسبة للأسعار كيف؟
2: الأسعار خيالية، من 7000 ل15000.
0: ولا تبدو أزمة الطاقة بمعزل عن هذه التحديات، إذ تعد واحدة من أبرز الأزمات المزمنة في اليمن. فمع الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز، ازداد سعر صفيحة البنزين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ففي عدن ارتفع من نحو 15 دولاراً إلى أكثر من 18 دولار، مقترباً من السعر الثابت منذ سنوات في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تباع الصفيحة بنحو 17 دولاراً و90 سنتاً.

0: أسعار المشتكات النفطية طبعاً مرتفعة عندنا من قبل الحرب، ونتمنى أن الأزمة الدولية ما توصلش لعندنا وما تضاعفش المعاناة على المواطن، لأن المواطن ما عاد يحتملش أي أزمات أو أي ارتفاع في الأسعار.
1: وفي ظل هذه الظروف تحذر مراكز اقتصادية من أن استمرار الصراع واتساع رقعته قد يفاقمان الضغوط على الاقتصاد اليمني، مسببين صدمات جديدة تمس الموازنة العامة التي فقدت نحو 70% من إيراداتها مع التوقف شبه الكامل لصادرات النفط والغاز منذ عام 2022، كما تتزايد المخاوف من تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض حجم المساعدات الخارجية إذا ما تأثرت اقتصادات دول المنطقة بتداعيات الحرب.
2: عندنا مشكلة رئيسية أنه حركتنا النقدية منخفضة، عندنا مشكلة في السيولة، عندنا تأمين عالي مخاطر، عندنا النقل الداخلي في مشاكل، عندنا عدم تنظيم العملية كامل، وبالتالي نحن متأثرين أصلاً من قبل هرمز. فعملية الحركة الاقتصادية اللي عندنا متذبذبة، أنت لا تزعجها، يعني أنت كتاجر المفروض تراعي الوقت، أنت كدولة المفروض تراعي الوقت، ما تجلس تضغط على المواطن اللي أساساً مرتباته انخفضت عن سنة 2014 أكثر من 400-500%. يعني هو الآن لا يحصل من ما كان يحصل عليه، لو كنا كان يحصل على $100 هو يحصل على $10 الآن. فأنت إيش اللي باقي؟ من اللي بيدفع لك أصلا؟ من اللي بيغطي لك هذه؟ وبالتالي إيش بيحصل؟ إفقار إضافي، بطالة إضافية.
1: وبحسب تقارير أممية يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية وخدمة حماية، مع تحذيرات من انزلاق أكثر من 18 مليون شخص إلى مستويات حادة من الجوع، فيما يعاني أكثر من 1,200,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حادة في بلد تعطلت نصف مرافقه الصحية ونزح نحو 5,200,000 شخص من منازلهم. أرقام تعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن وتبرز هشاشة الوضع أمام أي تداعيات إضافية قد تنشأ عن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. عمر الورفي، تريتي عربي، صنعاء.

قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، والحرس الثوري يعلن استهداف منشآت أمريكية في الخليج. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ثلاثة عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. السفير الأمريكي في بيروت يعلن انتقال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من واشنطن إلى روما خلال الأسبوع المقبل. خمسة شهداء بغارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.

0: السلام عليكم. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات في محافظة بوشهر التي تضم محطة الطاقة النووية. وقال نائب محافظ بوشهر إن الولايات المتحدة نفذت هجوما بالقرب من محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران، فيما أكد سكان مدينة تشاغاداك الواقع على بعد نحو 20 كيلومترا من محطة بوشهر سماعهم دوي الانفجارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وجهت ضربة قوية جدا لإيران بعد هجوم استهدف 3 سفن شحن عابرة لمضيق هرمز، تزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. وأكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا إضافة إلى إصابة نحو 80 آخرين جراء الغارة الأمريكية على 5 محافظات في البلاد، فيما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بنا ومنشآت أمريكية في الخليج.
1: 90 منشأة عسكرية إيرانية أعلنت واشنطن استهدافها في ثاني أيام عودة التصعيد الأمريكي تجاه طهران، في أعقاب تلويح الرئيس ترامب بانتهاء مذكرة التفاهم. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت في الضربات الأخيرة أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز بشكل أكبر.
2: لقد وجهنا لهم ضربة قوية وفي كل مرة يهاجموننا سنرد عليهم 20 ضعفة، ولقد فعلنا ذلك الليلة الماضية. لقد قاموا ببعض الهجمات الانتقامية ورددنا عليهم بقوة أكبر بكثير. لقد انتصرنا عسكريا بالفعل، لم يتبقى لديهم سوى القليل. لقد اتصلوا بنا منذ قليل إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة، ولا أعرف إن كانوا جديرين بإبرام هذه الصفقة، لا أعرف إن كانوا سيلتزمون بهذا. هذه هي المشكلة.
1: سرعان ما توالت الأنباء بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الأمريكي منذ فجر الأربعاء، حيث بلغ عدد الضحايا 14 قتيلا وعشرات الإصابات في 5 مدن إيرانية بحسب مصادر طبية رسمية. كما أعلنت السلطات توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت. على نطاق واسع دوت صفارات الإنذار في الكويت وقطر والبحرين جراء تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية بحسب الإعلام الرسمي لتلك الدول، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف ما قال إنها أنظمة باتريوت أمريكية في الكويت ومعدات أقمار صناعية في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين بصواريخ ومسيرات. توقف شبه تام لحركة الملاحة في مضيق هرمز كشفت عنه بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن. على وقع التطورات الأخيرة فلم ترصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية، وهي تغادر الخليج إلى جانب سفن ترفع العلم الإيراني، فيما صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. يترك ترامب الباب مواربا لعودة الاتفاق بعد نقضه، وفي الوقت ذاته يشكك في مدى جدية إيران للتسوية، فيما تهدد طهران برد ساحق غير مسبوق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: نددت إيران بالهجمات الأمريكية على محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرق البلاد واعتبرتها جرائم حرب. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أن طهران عازمة على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها ومعاقبة المعتدين، كما أكدت أنها لن تسمح على الإطلاق بأن يؤثر عدم التزام واشنطن بالعهود في مصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات ذريعة لتبرير مواصلة عدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالحوار والدبلوماسية. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء شدد على أن على واشنطن وطهران تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم. وأضافت وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء أعرب عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. حذر الحرس الثوري الإيراني من أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة فتحه تدريجيا. وقال الحرس الثوري في بيان له إن العناصر الأجنبية لا تملك أي حق في التواجد أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز. وأضاف أن مغامرات الجيش الأمريكي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير.
3: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة ضغط جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات، أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى، ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج، عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعيا لتطويق التصعيد، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز، وأكد الوزراء ضرورة

0: لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذن يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. سيرين حامدي، تريتي عربي.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان والضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية. وبحث عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى زيارته الرسمية المرتقبة للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أوضح عيسى أن اجتماعات روما يومي 14 و15 من يوليو ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لاستكمال ما اتفق عليه في واشنطن، وأن نقلها جاء لأسباب تقنية. تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون.
2: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
3: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
2: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالبت الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
4: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
2: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
5: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان. وأضاف إسرائيل كاتس ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان أن بلاده تواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان بالتنسيق مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حين نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال وفق قوله. دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب. وأكدت المنظمة في بيان لها ضرورة التحقيق في 3 غارات إسرائيلية شنت في شهر مارس الماضي وأودت بحياة 24 مدنيا لبنانيا بينهم 12 طفلا، وقضت على عائلات بأكملها باعتبارها جرائم حرب. وأضافت المنظمة أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن القوات الإسرائيلية انتهكت

0: كتف الغارات الثلاث القانون الدولي الإنساني. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوبية خان يونس. كما استشهد فلسطيني باستهداف قوات الاحتلال خيمة النازحين في مخيم النصيرات، واستشهد طفل برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مركبة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة. أعلنت حركة حماس وصول وفد من قياداتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، قال إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. نظم عشرات الفلسطينيين وقفة في مدينة غزة احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتوسيعها للخط الأصفر، داعين مع الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل وإلزامها بما جرى الاتفاق عليه في أكتوبر من العام الماضي.
1: أولادنا ماتوا، جزان بلدنا ماتوا ومهجرين، والعرس أكلتنا. إحنا بنطالب كل الدول العربية والأجنبية تعملنا حل، تعملنا حل يا عم. إحنا بدنا نعيش زينا زي أي إنسان. يرجعونا، ما يقدموش خط الأصفر، يرجعونا مطرح ما كنا لدورنا. إحنا بنقعد فوق الردم بخيم لما ربنا يحلها. إحنا بنطلعش من هنا ولا بنهاجر من هنا إلا كلنا نقابل رب العالمين، نموت شهداء ولا بنرحل من هالبلد. ترحيل ما فيش، احنا هنا صامدين بامر الله بامر الله.
0: اعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الارهابي في المنطقة الجنوبية والقاء القبض على القيادي في التنظيم فراس الداغر. وقالت الوزارة ان التحقيقات اظهرت تدرج الداغر في مواقع قيادية داخل التنظيم، اضافة الى عمله مرافقا شخصيا لزعيمه. كما كشف التورط الموقوفين في تنفيذ عمليات اغتيال وسلب استهدفت صاغة ذهب في محافظة درعا وتصريف ذهب مسروق لتمويل أنشطة التنظيم، مشيرة إلى إحالة جميع المقبوض عليهم إلى القضاء المختص. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب، قال إن المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد اليوم وبالتوافق القرار الخاص بإعادة حقوق الجمهورية العربية السورية وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة سوريا لدورها الكامل داخل المنظمة. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي بدء حوار مع الفصائل المسلحة تمهيدا لنقل نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي. وقال الزيدي إن السلاح سيكون بعد انتهاء المهلة حكرا على مؤسسات الدولة وقواتها المختصة. وأضاف أن تأخر شحنات الدولار ارتبط بالأوضاع الإقليمية وحركة الملاحة الجوية، معلنا سعي حكومته إلى تعزيز الشراكات مع الولايات المتحدة والسعودية ودعم التقارب بين واشنطن وطهران. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ضبط 14 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وذكر مجلس القضاء الأعلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن ضبط الأموال داخل إحدى حفر تصريف مياه الأمطار، وذلك بعد متابعة دقيقة لتعقب المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع

0: منفذة من قبل المتهم والأطراف المرتبطة بالقضية. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهات شميم خان لوكالة رويترز إنه تم إحراز تقدم كبير في التحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب التي شهدها إقليم دارفور في السودان، بما سمح للإدعاء العام بربط هذه الجرائم بقيادات معينة لم تحددها. وأوضحت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عقب زيارة إلى شرق تشاد للقضاء أو للقاء ضحايا الهجمات أن هنالك أدلة إضافية وقوية تربط ما يحدث في دارفور بمستويات القيادة، وهو ما يمثل تقدما كبيرا بالنسبة لهم. هذا وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات التي استهدفت مدينتي الجنينة في عام 2023 ومدينة الفاشر في العام الماضي، حيث يقول خبراء الأمم المتحدة إن عناصر من قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم بحق أفراد تحمل ما وصفتها بسمات الإبادات الجماعية. يواجه المسار السياسي في ليبيا حالة من الجمود وتجدد الخلافات بين المؤسسات الرئيسية في الدولة، وهو ما خلق ضغوطا على الجهود التي تقودها مؤسسات دولية كالبعثة الأممية وغيرها من القوى الدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
1: على الرغم من الجمود السياسي الذي يسيطر على المشهد العام في ليبيا، لا تزال المساعي التي تقودها البعثة الأممية وغيرها من القوى الدولية لحل الأزمة مستمرة، حيث أعلنت البعثة مؤخرا توصل أعضاء الاجتماع المصغر إلى صياغة اتفاق نهائي بشأن اعتماد أساس قانوني للانتخابات المنتظرة وتشكيل مجلس جديد لمفوضية الانتخابات. ومن جانبه كثف مستشار الرئيس الأمريكي موسعد بولوس عقد سلسلة من اللقاءات مع القوى السياسية والعسكرية بغية بحث السبل الكفيلة لدعم مسار الاستقرار والدفع بالمسار السياسي وصولا إلى إجراء الانتخابات.
2: يمكن تضغط على الأطراف الفاعلة وذات القوة في قبول هذه المبادرات الأخرى اللي هو في إجراء انتخابات، لأن نحتاج إلى توافق ونحتاج إلى دعم، لأن العملية الانتخابية تتكون من عدة عناصر، عنصر قانوني للقوانين وأيضا عنصر تنفيذي اللي هو لديه المفوضية العليا للانتخابات، وهذه تحتاج إلى دعم مادي وتحتاج إلى دعم أمني ولوجستي.
1: وعلى الصعيد المحلي رحبت الأطراف السياسية والشعبية في ليبيا بأي دور أمريكي يساند جهود إحلال سلام شريطة احترام السيادة والإرادة الوطنية، وأن تتم أي تسوية سياسية من خلال إطار دستوري واضح بضمانات دولية تكفل تنفيذ مخرجاتها وتدعم مسار توحيد المؤسسات الليبية والمساهمة في الوصول إلى استقرار دائم. مبادرتنا محلية وأممية في سباق مع الزمن لحلحلة الأزمة الليبية، فعلى صعيد رئاسة كلنا من البرلمان والأعلى للدولة ورئاسك جرى الاتفاق على وثيقة مبادئ لخريطة طريقنا تهدف إلى إجراء الانتخابات في موعد أقصاه في فبراير من العام المقبل، ومسارات أخرى من بينها الذي تسيره البعثة بالإضافة إلى مسار اللجنة 4+4 والمحادثات التي تجرى برعاية أمريكية.
3: يتطلع ليبيون إلى إحداث خرق في جدار الأزمة السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية والمضي نحو انتخابات رئاسية وتشريعية تفضي إلى تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع. زياد الحجاجي، تي عربي، طرابلس.
0: يثير ترشح زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان للانتخابات الرئاسية 2027 رغم تثبيت إدانتها قضائياً، يثير موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل السياسية وسط تساؤلات عن انعكاسات قرارها على حظوظها وحظوظ حزبها في السباق إلى الإليزيه.
4: يتواصل الجدل السياسي في فرنسا حول ترشح زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للانتخابات الرئاسية بعد تثبيت إدانتها قضائيا في قضية اختلاس أموال عامة. ورغم الانتقادات التي طالت قرارها، اختارت لوبان الرد ميدانياً وباشرت حملتها الانتخابية مبكراً في أول ظهور لها منذ إعلان ترشحها في مشهد طغت عليه مواجهات مع متظاهرين من أقصى اليسار وسط تصاعد الانتقادات بإساءتها.

0: لصورة أعلى منصب في الدولة وتحديها لهيبة القضاء.
1: هناك إشكال يتعلق بالأخلاق والنزاهة. لا أعلم كيف يمكن لشخص أن يطمح إلى ما يسمى في فرنسا بالمنصب الأسمى وهو مدان باختلاس أموال عامة، خاصة في ظل وقائع اعتبرت خطيرة، سواء تعلق الأمر بلوبان أو بباقي نواب التجمع الوطني المدانين أو حتى الحزب نفسه باعتباره جمعية. وبالنسبة لنا الأهم هو مواجهة مشروعهم القائم على كراهية الأجانب والعنصرية.
0: تتجاوز تداعيات القضية شخص ماري لوبان إلى مستقبل التجمع الوطني بأكمله بعد أن تصدر مؤخراً استطلاعات الرأي العام، ليجد نفسه اليوم أمام قيادة تواجه القضاء. فإلى جانب إدانة لوبان يخضع رئيس الحزب الحالي جوردان بارديلا أيضاً للتحقيق في قضية مماثلة، وهي ملفات حسب متابعين قد تمنح خصوم اليمين المتطرف فرصة للتشكيك في مصداقية حزب بنى خطابه على محاربة الفساد، لكنها تمنح لوبان فرصة لتحويل قضيتها إلى ورقة لاستعطاف مناصرها.
2: زد على ذلك أنها تعشق نظرية المظلومة، تعشقها، بمعنى أنها هناك ردة فعل لدى الناخب بالقول أنها ظلمت، أنها يعني دائما تهاجم في هذا الموضوع، ولذلك هي تحاول دائما أن تقول أنا سأنتصر.
0: يستند جزء من الانتقادات الموجهة إلى لوبان إلى تصريحاتها السابقة التي رفضت فيها ترشح من صدرت بحقه أحكام قضائية للرئاسة، واليوم يرى خصومها أن خوضها السباق رغم إدانتها يضعها أمام تناقض مع مواقف دافعت عنها لسنوات. لأول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية قد تخوض مرشحة لرئاسة جزءاً من حملتها الانتخابية مع سوار إلكتروني، وبينما تحاول مارين لوبان تجاوز هذا الجدل وتحويله إلى معركة سياسية، يبقى الاختبار الحقيقي أمام صناديق الاقتراع. نجية بدر، تيريت عربي، باريس.
3: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، متوقعا أن تسجل المنطقة الثاني أسوأ أداء سنوي منذ مطلع القرن الحالي، وذلك قبل أن تعاود النمو بوتيرة قوية في العام المقبل.
4: خفض متوال يجريه صندوق النقد الدولي لأفاق الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة هذا العام، مع توقعات تشير إلى تسجيل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني أسوأ أداء سنوي لهما منذ مطلع القرن الحالي بسبب تداعيات الحرب. فقد أظهر تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي أن اقتصادات المنطقة ستنكمش بنصف في المئة هذا العام، مقارنة مع تقديراته بنموها بواحد فاصل واحد في المئة في أبريل الماضي، لتنفرد المنطقة بذلك عالميا من حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت المراجعات التراكمية لتوقعات النمو منذ أكتوبر الماضي 420 نقطة أساس في أكبر خفض تشهده المنطقة منذ سنوات باستثناء فترة وباء كورونا. في المقابل خفف صندوق النقد قتامة توقعاته بتقديرات تشير إلى عودة المنطقة إلى مسار النمو القوي العام المقبل، مدعومة بتعافي صادرات النفط واستئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز. وأظهر تقرير الصندوق قفزة في توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2027 إلى 7.3%، وهو أعلى معدل لها منذ عام 2004، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط في دول الخليج. كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً 1.7% هذا العام، قبل تسارعه إلى 5.5% العام المقبل. عالمياً خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الدولي خلال 2026 إلى 3% مقارنة مع 3.1% في تقديرات أبريل، بينما زاد توقعاته لعام 2027 إلى 3.4%، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي على المدى القريب مقابل تحسن تدريجي في أفق النمو. كما رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم العالمي إلى 4.7% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 3.9% في العام التالي في ظل استمرار الضغوط على الأسعار. كذلك رفع الصندوق متوسط توقعاته لأسعار النفط إلى 89 دولاراً و30 سنتاً للبرميل هذا العام، وإلى 78 دولاراً و70 سنتاً للبرميل العام المقبل، ما يعكس توقعاته ببقاء أسعار الطاقة عند مستويات أعلى من تقديراته السابقة. أمينة بن دحمان،
0: تريتي عربي.

نهاية النشر وهذا تذكير بالعناوين. قتلى وجرحى بقصف أمريكي على أهداف عسكرية في إيران، والحرس الثوري يعلن استهداف منشآت أمريكية في الخليج. السفير الأمريكي في بيروت يعلن انتقال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من واشنطن إلى روما خلال الأسبوع المقبل. 5 شهداء بغارة إسرائيلية على قطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرن، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: في العاشرة من عمري. كان خالي يعزف على العود فطلبت أن يعلمني لتبدأ رحلتي مع الموسيقى.
1: في الماضي كانت أشرطة الكاسيت متوفرة إلى جانب المذياع. كنا نشتري أشرطة الأغاني الشعبية التركية ونستمع لها، وكان لخالها عود فكانت تحاول العزف عليه. رأت خالها يعزف على العود فأحبت العود. اقترحت أن أرسلها لتتعلم العزف فقبلت، فأرسلتها إلى المعهد.
0: حينها كان خالي يعيش معنا. كنت أضرب على الريشة حين كان يعزف. كان يضغط على سلم الدرجات وكنت أظن أني أعزف وأفرح لذلك. فيما بعد بدأت باعتياد الأغاني الشعبية، فبدأت أحب الأغاني الشعبية الخاصة بمناطق أخرى غير منطقتي، ومع الوقت تعلقت بها وأتقنت غناءها.

بدأت العزف والغناء بعمر 10 سنوات وبقيت أغني كهاوية طويلا، وعندما بلغت 15 من عمري بدأت أغني في حفلات الزفاف والولائم وحفلات وداع الذاهبين للخدمة العسكرية. طبعا لم أكن أكسب مالا كثيرا، كنت أشارك في البرامج التي تبث على شاشات التلفزيون التركي الرسمي مقابل مبلغ، فكانوا يدعونني إلى حفلات رأس السنة. هذه الحفلات المأجورة كانت تحصل، لكن بعد سن 15.

0: أول حفل موسيقي لبورتشين كان في مركز باريش مانشو الثقافي في اسطنبول. كان جميلا وصفق الجمهور بحرارة. كان حسبها وغناؤها جميلا. شعرت بفخر واعتزاز حين تلقت بورتشين تصفيقا حارا.
1: حين استمعت للتسجيلات بدت لي غير احترافية، لكن يومها كنت أراها احترافية. كان الحفل عام 2005 وهو أول حفل لي. كان في مركز باريش مانشو الثقافي التابع لبلدية أفجيلار. أول أغنية لي كانت من تراث ولاية سيواس بعنوان دوستوم دوستوم، وتقول صديقي لا ألومك حتى لو بدا منك ألف جفاء. الأغنية للشاعر بير سلطان عبدال، وقد صفق لي الجمهور.

أول حفل موسيقي لمع بورجين كان في قاعة تتسع لقرابة 500 شخص. رأيت الناس يتفاعلون مع بورجين حين يسمعونها وهي تغني، حيث كانوا يصفقون لها تصفيقا حارا. تعاطف الناس معها كثيراً.

في نهاية الحفل رأيت الجمهور يقفون بالعشرات لتقديم التهنئة لبورتشين. كانت لحظات جميلة.

0: في الواقع قبل أن تنتقل بورجين من إسطنبول إلى العاصمة أنقرة، حدثني بعض الأصدقاء عنها وعن موهبتها. قالوا لي إنها فنانة رائعة تتمتع بصوت جميل جدا وأداء ممتاز لمختلف أنواع الطرب. فيما بعد ولحسن الحظ انتقلت بورجين إلى العاصمة أنقرة، وهناك جاءت إلي بورجين مع أحد أصدقائي من أجل شراء عود لتعزف عليه. وبهذه الطريقة تعرفت إلى بورجين، حيث جاءت إلي من أجل شراء العود.
1: أستاذي الأول قال: أعرف أنك ستتابعين هذا العمل. أحياناً كان معهدنا التدريبي يتلقى عروضاً من بعض المحطات الإذاعية لإقامة برامج بمناسبة عيد الطفل وغيره من الأعياد الوطنية، فكان المسؤولون في المعهد يختارونني من بين الطلاب لأني أحب الحديث على الإذاعة وأغني الأغاني الشعبية دون ارتباك. في إحدى البرامج تلقيت مكالمة، قال المتصل: أنا رجل أعمال وأريد أن أهديك عوداً، أريدك أن تتذكريني كلما عزفت عليه. حينها كنت أعزف على عود مكسور يعود لخالي ولم يكن عندي عود. أعجبني كثيراً العود الذي أهداني إياه ولم أفارقه. استغرق استلامه نحو 20 يوماً، فكنت أتصل بصانع العود يومياً وأسأله عنه. كنت حينها طفلة، وربما لو جاءني الآن لما حظي باهتمامي لهذا الحد. أحببته لأنه كان أول عود خاص لي، وبعدها اضطررت لبيعه لتغطية مصاريف معهدي في أنقرة. العود الذي أستعمله هو عود اشتريته من متجر لبيع العود.
0: عندما جاءت إلى متجري طلبت مني أن أعرض عليها قرابة 5 أعواد، وقالت إنها ستختار عوداً واحداً فقط من بين تلك الأعواد 5. طبعاً أخذت برأيي بعين الاعتبار. طلبت مني عوداً قراره مضبوط بشكل صحيح، ومفاتيحه مضبوطة بشكل صحيح، وتسويته على أكمل وجه، أي أرادت عوداً مضبوطاً وسوياً لأبعد حد. اخترت لبورجين عوداً صوته مشبع وعميق وجهوري أيضاً بما يتماشى مع متطلباتها ومع استخداماتها له. وما تزال بورجين للآن تستعمل ذلك العود بحب وشغف كبيرين للغاية.

طلبت بورجين مني طلباً يتعلق بموهبتها، فطلبت أن أجد لها أستاذاً، فاقترحت عليها معلماً الأستاذ بلال، وأخبرتها أني شاهدت أعمال جوقته الموسيقية من قبل، وأني كنت مشاركاً فيها، وأن جوقته

حلقته الموسيقية تضم عازفين مهرة. يومها قلت لبورجين: إنها جمعية خيرية تقدم الدروس، ما رأيك أن أعرفك بالأستاذ بلال؟ قالت بورجين: طبعا يسعدني أن أتعرف إليه. وبذلك حصل التعارف بينها وبين الأستاذ بلال.

يعود تاريخ تعارفنا مع بورجين إلى 6 أو 7 أعوام. حين استمعت إليها أدركت أن لديها أذنا موسيقية رائعة. رأيت أنها تستطيع أن تكرر كل صوت تسمعه وكأنها تسجله. وجدتها تهتم بالموسيقى الشعبية وتستمع إلى الأغاني الشعبية من مصدرها الأصلي، فأحسست أنها ملمة بأصول الأغاني الشعبية وخلفياتها. دعوتها إلى جمعيتنا ووجدت فيها نقصا من حيث العلامات الموسيقية، لكن رغم ذلك استطاعت أن تسد العجز بالاستماع الدائم للموسيقى والانتباه للإيقاع، فأصبح لديها مخزون. إلى جانب جمعيتنا توجد جمعية أخرى للموسيقى الشعبية من تأسيس إدارة المنطقة الصناعية أوستيم، فشاركت بورجين فيها أيضا. بالإضافة لذلك جعلتها تبدأ بالتدرب على أنغام وألحان جديدة، فهناك مجال واسع لتؤدي فيه من ألحان منطقتها أو خارجها بما لديها من عمق في الصوت وأذن موسيقية.

0: مؤسسة التلفزيون كانت تنظم برنامج الآن دورك تركيا. بدأ تقديم الطلبات في اسطنبول فشاركت في التصفيات. كان عدد المتقدمين 4000 شخص، وتأهل الفائزون العشرة الأوائل للمشاركة في المسابقة. سألوني عن الأغاني الشعبية فأجبت لأنني أملك معرفة واسعة بها. غنيت جميع الأغاني التي طلبوها وتأهلت. حينها علمت أني دخلت بين العشر الأوائل في المسابقة، وبدأت المسابقة ودامت لشهرين ونصف الشهر، فكانت التدريبات كثيفة مع فنانين كبار.
1: في فئة الموسيقى الشعبية التركية معكم بورجين أولسوي.
0: أنا بورجين أولسوي، أشارك من أنقرة. أنا طالبة في السنة الثالثة قسم الأدب التركي وموظفة في دائرة حكومية. أعزف العود وأغني منذ العاشرة من عمري. الظهور على الشاشات كان حلمي. ساعدتني هذه المسابقة في توسيع آفاقي في الأغاني الشعبية. قبل المسابقة كنت أغني الأغاني الشعبية لمنطقة سيواس، لكن بعدها أخذت أتابع باهتمام الموسيقى والفن التركي ووسعت اهتمامي على الصعيد المحلي. بعد المسابقة بدأت أغني أغاني شعبية من مناطق كثيرة مثل روم ألي والبحر الأسود وشرق الأناضول وجنوب شرق الأناضول، وبسبب السباق حققت تطوراً كبيراً واتسعت آفاقي. جرت المسابقة بشكل جيد، وبعدها تلقيت عرضاً بالمشاركة في برنامج اكتسبت منه خبرة كبيرة.

0: لدي صديق اسمه أيهان ميتين، قال لي ذات يوم: يوجد برنامج في إذاعة الأرصاد الجوية، وهو معني بشؤون أصحاب الاحتياجات الخاصة، وطلب أن أستمع للبرنامج. بعد انتهاء البرنامج اتصلت بأيهان وقلت له: أعجبني البرنامج، ما رأيك أن أشارك في هذا البرنامج؟ وذكرت له مشاركاتي في برنامج إذاعي، فحينها جمعني بالمسؤولة عن مونتاج البرنامج أمينة أرتور قرا أصلاً.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الموسيقى والطرب الشعبي من الأناضول. أنا أمينة أرتور قرا أصلاً، معكم على المنصة الفنية نهال أونسال. سنكون معكم ومع ضيوفنا حتى الساعة 11 ليلاً. سنستضيف اليوم ضيوفاً مغرمين بالأغاني الشعبية، وسنتحدث معهم عن الأغاني الشعبية مع تقديم أمثلة عنها. معنا اليوم أحبتي بورجين أولسوي بصوتها وعودها، مرحبا بك.
0: أهلا، شكرا لكم.
1: سنتجول بالأغاني الشعبية في ربوع الوطن لنرحب بك مع أول أغنية، وبعدها نتعرف إليك. بماذا نستهل برنامجنا لهذا اليوم؟
0: أن أبدأ اليوم بأغنية للملحن قرج أغلان من محافظة قهرمان مرعش. تقول الأغنية: ما أجمل طلتك بعد فراق طويل.

0: في أحد الأيام كنت قادما بسيارتي وفتحت المذياع مصادفة، وإذ بي أسمع صوت بورجين. قلت: عجبا، أليس هذا صوت بورجين؟ لم أتأكد من صوتها، وحين أرادت الغناء ثانية ذكرت مقدمة البرنامج أنها بورجين، فتأكدت، يعني عرفت ذلك بمحض المصادفة. طبعا سررت كثيرا وافتخرت واعتززت بها.
1: آهن أيتها الأناضول، أنت أغنية يرددك أهالي الأناضول عبر السنين، وعلى ألحانك ينام الأطفال وتتلى أغاني الرثاء. أينما ذهبتم في الأناضول تجدون الأغاني الشعبية. هذه الأغاني الشعبية موجودة في كل بقعة من الأناضول. هذه الأغاني الشعبية يسمعها ويغنيها الجميع. أعزائنا المستمعين، بدأنا برنامج الموسيقى الشعبية الذي يجمعكم بأصوات من الأناضول بأغنية بورجين أولوسو. أرحب بك مجدداً بورجين.
2: أهلاً بكم.
1: تفضلي وقدمي نفسك للمستمعين بشكل موجز لو سمحتي.
2: أنا من مواليد إسطنبول 1994، لكن أصولي من سيواس. أغني الأغاني الشعبية وأعزف على العود منذ سنوات، منذ العاشرة من عمري. أنا خريجة الأدب التركي من جامعة حاجة تبة، أعمل في مؤسسة عامة، متزوجة وأم لطفلة عمرها 10 أشهر. وطبعاً السيدة أمينة تبنت موهبتي وأحبتني كثيراً، لأنها هي الأخرى تغني الأغاني الشعبية. أعجبها غنائي وعزفي على العود. بدأنا نقدم البرنامج مع السيدة أمينة مرة في الشهر، وهي التي تقدمه، وأنا بدوري أدعمها وأتحدث عن الأدب التركي، ونتطرق إلى مواضيع عن الأغاني الشعبية، لكن عموماً أتولى الغناء والعزف. والسيدة أمينة كانت ترافقني في الغناء. وكمثال، قبل أيام أحيينا ذكرى وفاة الشاعر عاشق ويسل، فقدمنا برنامجا عنه، وغنيت أغنية جمالك لا قيمة له لولا عشقي لك، فتحدثنا عن الأغنية وشرحنا معنى العشق.
3: بو بندك عشق المصار

أداء الموسيقى مع بورجين ممتع، لأن بورجين حقيقة لديها سرعة بديهة لا يمكن وصفها. كذلك بورجين تتمتع بقدرة وبديهة عالية تستطيع من خلالها تقدير الإيقاعات الصحيحة لأي أغنية كانت، أي تستطيع بورجين أن ترافقكم في الأداء بعودها بشكل جميل جداً.

0: تنتهي بورجن إن أخرجنا الموسيقى من حياتها. حياتها تقوم على الموسيقى وبالأخص الشعبية، فلا تستطيع العيش من دونها.
1: بورجين لديها صوت مؤثر جداً، صوتها جميل جداً. لقد التقت برئيس الجمهورية التركية في مكان ما مصادفة، فلم يكن هذا اللقاء معداً بشكل مسبق. حينها استمع إليها رئيسنا وأعجبه صوتها وهنأها على أدائها. أتمنى للجميع أن يكون لديهم أصدقاء كبورجين.

making a rush right away.

0: الأحيان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
2: حرام عليك. انت راح والله العظيم كم توقف 9 سنوات.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة وخاصة من أنقرة، نتناول فيها مخرجات قمة قادة حلف شمال الأطلسي الناتو التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة بحضور قادة دول الحلف البالغ عددها 32 دولة. القمة التي تأتي في ظروف استثنائية تعيشها المنطقة والعالم ناقشت ملفات أمنية وسياسية من حماية الملاحة في مضيق هرمز وتماسك الحلف وتعزيز قدراته الدفاعية إلى جانب مستقبل الحرب في أوكرانيا، ونتطرق أيضا إلى رسائل تركيا في القمة بعد تأكيد الرئيس أردوغان ضرورة التعاون دون قيود بين الحلفاء في المجال الدفاعي، كما نعرج على مشاركة قادة دول إقليمية في الفعاليات واللقاءات التي عقدت على هامش القمة وصولا إلى دور القمة في الدفع نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة. فأهلا بكم من أنقرة.

0: استضافت العاصمة التركية أنقرة القمة 36 لقادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث جدد رؤساء دول وحكومات الحلف في ختام أعمالها التزامهم بمبدأ الدفاع المشترك، وأعلنوا صفقات تسليح جديدة وتعهدات مالية لدعم أوكرانيا. وخلال القمة أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد أنقرة لوضع قدراتها في خدمة الحلف عند الحاجة، مشددا على ضرورة رفع القيود المفروضة بين الدول الأعضاء في مجال التعاون والصناعات الدفاعية.
1: قادة 32 دولة في أنقرة بقمة أكبر حلف عسكري بالعالم، قمة قادة حلف شمال الأطلسي الناتو. استضافة تركيا للحدث لم يكن أمراً عابراً، بل إشارة أخرى لتحول أنقرة إلى مركز الثقل الذي تصاغ فيه التحالفات وترسم منه حدود الأمن العالمي، تحول أكدته مجريات القمة ورسائلها، بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية التي انعقدت فيها. فرضت الرؤية التركية نفسها بوصلة لمستقبل الناتو. الرئيس رجب طيب أردوغان وخلال كلمته في قمة قادة الحلف أكد أن تركيا حققت طفرة في صناعتها الدفاعية لتصبح ضمن أكبر 10 دول إنتاجا وتصديرا في هذا المجال، معبرا عن استعداد أنقرة لوضع قوتها في خدمة الناتو عند الحاجة. وشدد أردوغان على ضرورة رفع القيود الدفاعية المفروضة بين الحلفاء بوصفها خطوة لا غنى عنها لتحقيق هدف الناتو 3.0، محذرا من أن استبعاد الحلفاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انقلاب.

0: من داخل أوروبا.
1: يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وعلى الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الإضرار بوحدة الحلف وعدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالتقارب الكبير مع أنقرة، مبدياً توجهاً جاداً لرفع العقوبات السابقة عليها والنظر بجدية في تزويد تركيا بمقاتلات F-35.
2: لدينا علاقة جيدة جداً مع تركيا، وسندرس بالتأكيد مسألة بيع مقاتلات F-35 لأنها طائرة متميزة، كما أن تركيا اشترت طائرات أمريكية، وأعتقد أن علينا التزاماً بصيانة محركاتها ومساعدتها في أعمال الصيانة، وأستطيع القول إننا سنرفع العقوبات، فقد حان الوقت لذلك، لأننا لا نريد فرض عقوبات على الأصدقاء.
0: ملفات دولية مشتعلة فرضت نفسها على طاولة المباحثات، في مقدمتها الملف الإيراني، حيث استعرض القادة تداعيات العمليات العسكرية الأخيرة وسط إشادة أطلسية بالدور اللوجستي للمنشآت الأوروبية، فيما انتقد ترامب ما رآه تقاعسا من بعض أعضاء الحلف. وفي الملف الأوكراني ألقى الرئيس الأمريكي بثقله لفرض تسوية سلمية عاجلة، في وقت تمسك فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي باستمرار الدعم العسكري لكييف، وسط تأكيد تركي وأوروبي على أهمية حفظ السيادة الأوكرانية. مسألة الإنفاق الدفاعي حضرت بقوة مع ضغوط أمريكية صارمة لرفع الميزانيات إلى مستويات قياسية، وهو ما تزامن مع توقيع صفقات دفاعية استراتيجية على هامش القمة لدمج الأنظمة الصاروخية وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا الدفاعية المشتركة. بين رسائل تركيا والتوجهات الأمريكية وتطلعات الحلفاء، تؤكد قمة أنقرة أن صياغة الأمن الإقليمي والعالمي باتت تمر عبر التوازنات الجيوسياسية التي تصاغ في قلب العاصمة التركية.
3: لمناقشة هذه القضية بكافة تفاصيلها أرحب بضيفي الكريمين، الأستاذ محمد أوزتورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية، والأستاذ محمد حسين مرجان الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بكم معنا، وأبدأ من لديك أستاذ مرجان. هذه القمة وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها قمة تاريخية تأتي في وقت يعاني فيه الأمن الأوروبي من احتياجات وربما مشكلات، لماذا قال إنها تاريخية ولماذا تعتبر هذه القمة استثنائية كما قال؟
4: Sayın Cumhurbaşkanının tarif ettiği gibi belki de NATO tarihinin NATO'nun kuruluşundan bu yana en stratejik ve en tarihi zirve Ankara'da gerçekleşti.
5: Bunun bazı nedenleri tarihiye mindun şak
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
5: zirveye reis Amerika tabda huzur ila al qimma kana la yurid al huzur
4: NATO'nun geleceğine dair ciddi eleştiriler yapıyor.
5: Mindun şak kana yataqat al halif ve ba'da zalika faqat tagay غيرت تصور الحلف في نفس الوقت، ولهذا السبب
4: أنه
5: أيضا فإن زيادة دور تركيا أصبحت هذه القمة قمة تاريخية ومهمة ومن أهم المواضيع، لذلك طبعا رؤية
4: ناتو بير
5: عندما نقول ناتو واحد كانت الاتحاد السوفيتي تهديدا، والثاني هنا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من دون شك بدأ الاتحاد الأوروبي بعدم التسليح، وبهذا السبب كانت الولايات المتحدة حامية العالم، ولكن مع الرؤية الجديدة 3-0 الآن الولايات المتحدة الأمريكية تقول يجب أن تضعون يدكم تحت الصخرة، يجب أن تزيدون نفقات الدفاعية، أما الآن فصاعدا سوف لن نتخذ تدابير من أجل حمايتكم، وكل واحد منكم يجب أن يقوم بحماية نفسه وأن يعمل كل ما بوسعه من أجل ذلك. ومن دون شك مع ما ذكر بس نرى بأن موضوع الطاقة أصبح من أهم المواضيع في العالم، وحتى اليوم

0: طبعا التهديد للناتو كان يأتي من قبل من الشمال، ولكن الآن التهديدات بدأت تأتي من الجنوب، مثلا الهجرة وفيما يتعلق بخطوط الأنابيب الطاقة وما شابه ذلك. مثلا تركيا وإسبانيا بدأتا بالتحدث عن هذا التهديد، وبعد تحول هذا التهديد فإن هذه القمة أصبحت استراتيجية وتاريخية أكثر.
1: قمة استراتيجية وتاريخية أكثر. أستاذ محمد أوزتورك، كيف نجحت تركيا في إخراج هذه الصورة بالشكل الذي يجعل حلف الناتو في المادة السادسة من البيان الختامي يوجه الشكر إلى تركيا على حفاوة الاستقبال وكذلك جزالة التنظيم؟
2: نعم، يعني يبدو هناك استعدادات وتحضيرات كبيرة كثيرة. أولا كون أنقرة لمكان القمة مهم جدا، لأن كانت أول قمة في تركيا للحلف كان في إسطنبول.
1: نعم.
2: وإسطنبول مدينة صعبة من ناحية الأمن، فأنقرة من ناحية الأمن مكان ممتاز، يعني ممكن تسيطر على كل شيء. وشاهدنا على الشوارع وفي كل مكان، كان طبعا تم تجميل المدينة، هذا كذلك شيء ويفيد الشعب على الشوارع. يعني أولا استعدادات أظن كان كبيرة والأمن كبير، لأن أكثر من 1000 رجال الأمن كانوا يعملون، وكذلك يعني عدم خطأ، انعدام الخطأ في القمة، ولذلك أشاد الأطراف التي شاركت في القمة دور تركيا في تنظيم مثل هذه القمة.
1: نعم، وبالتالي بدأ من اختيار المكان، تركيا استعدت جيدا، بدأ من اختيار المكان وصولا إلى بقية الاستعدادات التي قامت بها حتى خرجت هذه القمة بهذا النجاح. أستاذ محمد حسين مرجان، وبالتالي تركيا وضعت لنفسها من خلال هذه القمة ربما علامة واسما بين الدبلوماسية العالمية، وعلى العالم كله يتحدث عن تركيا في هذه القمة. كيف انعكست استضافة تركيا لهذه القمة على وضع ودور تركيا العالمي والإقليمي؟
3: تمام.
0: من دون شك القمة كانت تاريخية، ولكن بالإضافة إلى ذلك الخطوات التي سجلتها تركيا فإن القمة أصبحت ذات أهمية أكثر. مثلا مثلما فخامة الرئيس قال ترامب بأنه بإصرار من فخامة الرئيس أردوغان فإنه وافق بحضور القمة، وإلا إذا كان لم يحضر فإن القمة كانت سوف لن تكون مؤثرة أكثر. ولهذا السبب من دون شك فإن قمة أنقرة بأن تصبح قمة تاريخية واتخاذها قرارات هامة جدا، ولهذا السبب فإن فخامة الرئيس نجح في أن يقنع الرئيس ترامب بأن يحضر هذه القمة في أنقرة، وهذا مؤشر مهم جدا. ولهذا السبب فإن صداقة ترامب مع فخامة الرئيس أدى إلى حضوره في هذه القمة، وأيضا فأنه
1: أستاذ محمد
0: بذلك دور تركيا.
1: هذه نقطة مهمة تحديدا، يعني علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي عندما جاء إلى أنقرة أكثر من مرة في كل مؤتمر صحفي وفي كل خروج على الميديا والإعلام يتحدث عن لولا الرئيس أردوغان لم يكن ليحضر إلى هذه القمة، ماذا دلت ذلك في وجهة نظر؟
0: الشيء هنا بشكل واضح قدم رسالة ترامب إلى زعماء قادة الاتحاد الأوروبي، قال بسبب أخطائكم كنت لن أحضر هذه القمة، ولهذا السبب بسبب عدم توليكم المسؤولية، ولكن هناك لاعب وهذا اللاعب هو قوي وجيشه قوي في نفس الوقت، وأنه عمل أعمال وإنجازات كبيرة جدا على الصعيد الدولي في لبنان وفلسطين وفي سوريا، ولهذا السبب على خاطر هذا اللاعب أنا أتيت إلى هنا. وبهذا الشكل فإن موقع تركيا في داخل الناتو وتم بذلك تأييد من قبل ترامب، وفي نفس الوقت أيضا قدم رسالات هامة جدية لقادة الاتحاد الأوروبي.
1: أستاذ محمد، في هذه النقطة تحديدا الرئيس أردوغان في ختام مؤتمره الصحفي

0: الحديث عن دور تركيا في حلف الناتو وما قدمته تركيا، يقول بأن تركيا لديها تاريخ في القوات البرية على سبيل المثال يمتد لأكثر من 2235 عاما. خلال هذه القمة هل نجحت تركيا في وضع بصمتها على الملفات التي نوقشت خلال هذه القمة، أم أن هناك ملفات أخرى تم فرضها من الخارج؟
1: أظن تركيا نجحت إلى حد كبير، لأن نجاح قمة، وكما تفضل أستاذ حسين حضور ترامب في القمة. أنا يعني في موقف ترامب أفكر شيء آخر، يعني لدى ترامب عقلية تجارية ويسوق كل حركته وكل خطوته إلى من يرغب فيه يعني. ولذلك يعني بعد أن وقعت الولايات المتحدة في مستنقع إيران، الآن فهمت الولايات المتحدة حدود قوتها، ولذلك أكثر من أي زمان آخر تحتاج الولايات المتحدة ويحتاج ترامب إلى حلف الناتو، ولكن يريد أن يبيع هذه الرفاقة أو اتفاق إلى الدول الأوروبية. لذلك كان يقول لو لم يكن، طبعا له احترام كبير لرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هناك أمور نحن نعرف، هناك أمور لا نعرف، لأن هو بنفسه ترامب يعترف بهذا الأمر ويقول يعني قال هذا الأمر أمام رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو مرتين.
0: نعم.
1: يقول هذا رجل قوي وعنده جيش قوي وعملنا معا وعملنا أعمال كبيرة. لا نعرف أي هذه الأعمال الكبيرة، أنا ممكن أعرف واحد، ولكن قد يكون هناك أعمال أخرى. فاستطاع رئيس تركيا حضور ترامب في القمة، ولذلك نجح فيما يطلب، يعني الأقصى من هذه القمة إلى حد كبير حصل عليه.
0: نعم. وبالتالي أستاذ محمد حسين مرجان الباحث في العلاقات الدولية، الرئيس أردوغان بالأمس عندما سئل عن قضية العقوبات المفروضة على تركيا من قبل الولايات المتحدة قال بأنه تم إزالة هذه العقوبات بصورة كبيرة، وأن أمامنا 24 ساعة ننتظر فيها اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث حول صفقات السلاح التي ربما تعقد ما بين أنقرة وواشنطن. ما رأيك أو ما فيما هذه النقطة تحديدا، ما رأيك في الملفات أو الصفقات التي يمكن عقدها خلال هذه الساعات التي تنتظرها تركيا؟
2: قبل كل شيء فأنا من أجل إطار علاقات حسنة مع ترامب قال رئيس الجمهورية في أي وقت عندما كنا نريد نتحدث مع ترامب نتحدث معه، فإنه يعود إلينا ويتصل بنا، وأيضا نحن نرد عليه خلال 24 ساعة. والحوار بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية قنال مفتوح، ولهذا السبب هناك أيضا اتصال مباشر بين الطرفين، وفيما يتعلق F-35 أو تحديث طائرات F-16 والمحركات، أعتقد بأن هناك حاجة إلى وقت إضافي لذلك. مثلما ذكر فخامة الرئيس في الوقت الحاضر أيضا فإن عقوبات كاتسا ليست مشكلة بالنسبة لتركيا بعد الآن، ولكن هناك حاجة لفترة معينة. نعم. وقال يعني فخامة الرئيس يجب أن تتبعونا، وأعتقد بأنه في الأسابيع المقبلة ستكون هناك تطورات إيجابية، وهذا ما ننتظره.
0: وبالتالي إلى جانب هذه الملفات وما ننتظره الأسبوع القادم أستاذ محمد أستورك، برأيك ما هي الرسائل التي حرص الرئيس أردوغان خلال كلماته في بداية الافتتاح القمة ومن ثم لقائه مع الرئيس ترامب ومن ثم بعد ذلك المؤتمر الصحفي الختامي الذي قاله الرئيس أردوغان. ما هي الرسائل التي حرص على توجيهها سواء للداخل أو للإقليم أو لدول العالم؟
1: يعني أولا تركيا الآن انتقل من يعني الجيش الذي يحافظ على الحدود جنوب شرق حلف ناتو إلى لاعب فعال، وكذلك لديه صناعة إنتاج الدفاعية. إذن يعني وكذلك مؤثر في أخذ القرارات، هذا مهم. في رسائله رئيس التركي أولا صرح بأن يزال كل القيود.
0: نعم.
1: ما يعني هذا؟ معنى هذا أن تركيا يعني منذ البداية من جهة بعض الدول الأوروبية يعني علما أن التركية الآن ينتظر أو تنتظر على باب الاتحاد الأوروبي. طبعا هذا حلف الناتو شيء آخر، اتحاد أوروبي شيء آخر، ولكن هناك تنسيق كبير وقوي بين المنظمة
0: الحلف والاتحاد.
1: نعم. ف وكذلك هناك من لا يحب التركية في داخل الحلف، وهم حاولوا إخراج تركيا في بعض الأزمان، ولكن موقع جيوستراتيجية تركيا وقوة الجيش التركي، وكذلك أهم من هذا الأمر خبرة التركية في الحرب المنظم وغير منظم، هذا شيء مهم. ولذلك لا غنى يعني لا يستطيعون استبعاد تركيا من الحلف، ولكن الآن تركيا أصبح أولا يعني دبلوماسية كبيرة، لأن الآن أظن ثالث أو رابع أكبر دولة دبلوماسيا لها يعني سفارات في العالم. وكذلك أهم من هذا الأمر الآن يعني رغم أنف الولايات المتحدة، رغم أنف أوروبا، أصبح يعني موقعا كبيرا لصناعة الدفاعية.
0: صحيح.
1: ولذلك يعني ولكن يعني من كلام رئيس تركيا نفهم أن هناك قيود آخر كذلك، ولا يسمحون للتركية يدخل في المشروعات الدفاعية. هذا كان رسالة، وكذلك هناك رسالة أخرى ولم يتطرقوا علنا يعني في التصريحات، قد يعني تطرقوا إليه في اجتماعات مغلقة. لدينا مشكلة كبيرة مع يعني في البحر المتوسط.
0: صحيح.
1: يعني في كل بحر المتوسط إن صح التعبير، لأن الآن فرنسا تريد تعمل دورا في الشرق المتوسط ويريد قواعد عسكرية في قبرص. فلدينا مشكلة مع يونان كذلك عضو في
0: حلف. لديهم مشكلة.
1: نعم.
0: يعني هم لديهم مشكلة.
1: نعم.
0: يعني تركيا تقول نحن ندعو إلى الحوار، وهذا يعني نقول الحوار، وبالتالي في هذه النقطة تحديدا ما قاله كيرياكوس ميتشوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، لو نأخذ تعقيب طالما ذكرت هذه النقطة.
1: اليوم كان في صحافة اليونانية يقول أن الرئيس التركي يشجع ل ما نسمي ديالوج يعني
0: الحوار.
1: الحوار. نعم. يعني فهذا كان أظن رسالة أردوغان على مجال الدولي. تركيا تركز كثيرا في الحوار والدبلوماسية، وهذا كان رسالة كذلك من جهة تركيا إلى العالم.
0: أستاذ مرجان، هذه النقطة تحديدا قضية الرسائل التي أصدرها وقالها الرئيس أردوغان خلال هذه القمة ربما تزامنت كذلك مع أهداف سعت تركيا لتحقيقها من خلال هذه القمة. قبل أن يعني نستفسر أكثر حول ما قالته اليونان وما فعله رئيس الوزراء اليوناني معنا هذا النقطة أيضا، ولكن ما هي الأهداف برأيك التي سعت تركيا لتحقيقها من هذه القمة، وإلى أي مدى نجحت في تحقيق هذه الأهداف؟
2: قبل كل شيء ناتو زيرفيسيندكي هدفلرينden

0: أهداف قمة
1: Türkiye'nin
0: ناتو،
1: artık bölgesel ve
0: وأحد
1: küresel
0: هذه الأهداف
1: rolünün kabullenilmesi
0: يجب يعني قبول الدور الذي تلعبه تركيا من ناحية إقليمية والعالمية، هذا ما نراه بشكل واضح. والشيء الثاني هنا فيما يتعلق بالتطورات الصناعات الدفاعية في تركيا وإنجازات تركيا في هذا المجال، تركيا أصبحت لاعب مهم جدا في الإنتاج، وطبعا في الحقيقة بدأنا نرى في قمم الناتو الآن الاتفاقات حول صفقات الأسلحة وما شابه ذلك. ولهذا السبب أنا ما أهداف تركيا وكيفية تحقيق هذه الأهداف وما هي الرسائل التي قدمت. تركيا القديمة كانت تقوم بإنتاج الأمن، والآن طبعا تنتج الهدف ولها أهداف، وهذا كان شيء مهم جدا. الآن ممكن أن نتحدث عن ثلاثة أعمدة في الناتو: الولايات المتحدة، الدول الأوروبية، وتركيا. تركيا اليوم ليس فقط ثاني أكبر جيش في تركيا، وإنما أيضا بالأسلحة التي تقوم بإنتاجها، وللزعماء وقادة الناتو أيضا مثلا الأسلحة التي هي تركيا التي قدمتها كهدية إلى دول الحلف. وفي نفس الوقت فخامة الرئيس تطرق إلى موضوع غزة وقال بأن هناك حلول يجب أن تكون حلول في مضيق الرمز. وفيما يتعلق بتهديد إسرائيل في شرق البحر المتوسط، وأيضا فيما يتعلق بقبرص وموضوع اليونان، وهناك طبعا أمور عدائية إذا موقف تركيا في هذا الصدد. وأيضا هذه من أهم الأهداف التي نقلتها تركيا خلال القمة.
2: وبالتالي أستاذ محمد، إلى جانب هذه الأهداف كان هناك إشادة من حلف الناتو بالدور الذي لعبته تركيا في الصناعة الدفاعية، حتى أن الأمين العام للحلف قال بأن علينا الاستفادة من تجربة تركيا في الصناعات الدفاعية. وكان كلمة هناك لنائب الرئيس التركي جودة يلماز قال بأن الصناعة الدفاعية ليست مجرد إنفاق، والرئيس أردوغان قال بأن تركيا قد تقدم خبرتها وقدراتها في الصناعات الدفاعية للدول الأوروبية ودول الحلف عند الحاجة. كيف يمكن الربط بين هذه التصريحات؟ مارك روتا الاستفادة من تركيا، ما قاله الرئيس نائب الرئيس بأنه يجب أن يكون هناك ليست عملية إنفاق فقط، وما قاله الرئيس أردوغان تقديم القدرات عند الحاجة.
3: نعم، أظن تركيا تقدم حالا إنتاجات الدفاعية وصناعية صناعات الدفاعية إلى أوروبا.
2: نعم،
3: هذا شيء. والشيء الآخر يعني هذا يشير إلى التطور الذي حصل تركيا في هذا المجال، لأن مثلا في قضية المسيرات.
2: نعم.
3: الآن تركيا يعني من الأقدم الدول في العالم، ليس فقط صناعة المسيرات، كذلك في مضادات المسيرات.
2: نعم.
3: وكان هناك يعني قرارات في مشروعات لصناعات الدفاعية.
2: صحيح.
3: 5 مشاريع. فالشركات التركية تشارك في كل هذه المشاريع، وكذلك هناك مشروع إملاق لأسطول إيرباص، أظن 10 طائرات، فتركيا يكون في محل المركزي.
2: طائرات الإنذار المبكر. نعم.
3: إذن هذا اعتراف يعني من جهة، ليس فقط من جهة أمين العام لحلف الناتو، كذلك دول الأوروبية. وهناك طبعا يعني هناك من لا يريد كثيرا تركيا يتقدم، ولكن هناك دول صديقة كذلك لتركيا مثل بولندا ودول البلقان.
2: نعم.
3: تركيا ساعدت لهم لينضموا إلى حلف الناتو، ولذلك هذا اعتراف المكان مكانة والتطور تركيا حصلت عليه.
2: وبالتالي أستاذ مرجان، الرئيس أردوغان بعد انتهاء اليوم الأول من القمة منتدى الصناعات الدفاعية، وكما ذكر الأستاذ أستورك ما تم التوصل إليه من صفقات، كان هناك القمة ومخرجات هذه القمة. الرئيس أردوغان في ختام القمة قال بأننا وضعنا

0: أسسا قوية لحلف قوي خلال قمة أنقرة، ماذا كان يقصد بهذا التصريح في رأيك؟
1: قبل القمة العالم كان يعني هل ستكون قمة أنقرة القمة الأخيرة لناتو، هل ستكون هناك انفكاك في داخل الحلف؟ ولكن بعد أن طلب فخامة الرئيس ووجه الدعوة لحضور ترامب، أعتقد بأن هذه الأسئلة قد أزيلت. ومن جهة أخرى أيضا في نفس الوقت الرسالات التي قدمها فخامة الرئيس وفيما يتعلق بتعزيز روح التحالف والرسالات التي قدمها في هذا الصدد، وفي عندما نلقي النظر في البيان الختام نرى ذلك بوضوح، وأيضا القرارات التي اتخذت في الهاي وفيما يتعلق بالارتباط بشكل تام بالمادة الثانية من ميثاق الحلف و وأيضا تسجيل الخطوات اللازمة وأيضا تطوير شيء جديد بالعلاقات مع روسيا وما الخطوات المهمة جدا ناحية الحلف من أجل مستقبل الحلف. وممكن أن نقول بأنه بعد 20 سنة بعد 30 سنة فإن خبراء منظمات الدولية عندما يتحدثون عن قمة أنقرة سيقولون بأن قمة أنقرة ركزت على استمرارية الحلف،
0: وبالتالي إلى جانب ما نجحت فيه هذه القمة أستاذ محمد من استمرارية الحلف، وجعل هذه القمة ليست الأخيرة كما ذكر الأستاذ مرجان لحلف شمال الأطلسي الناتو. كيف نجحت تركيا في فرض بعض الملفات في هذه القمة؟ الوضع في غزة، في لبنان، الاعتداءات الإسرائيلية، وكذلك المكافحة أو الحرب ضد التنظيمات الإرهابية.
2: يعني كل هذه ملفات كبيرة.
0: نعم.
2: ورئيس تركيا منذ البداية يعني يصرح على هذه الملفات ويدعو العالم إلى التحرك. يعني في تصريحاته حول غزة، طبعا أكبر الملف ملف الآن غزة، رغم أن هناك روسيا، هناك الحرب على إيران من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن غزة تعاني كثير. يعني في كلام رئيس التركي هناك ترتيب، أولا يقول ما يدور في غزة وسمة عار على الأسرة الدولية، هذا شيء. والشيء الثاني الآن انتهى دور الكلام، لابد من التحرك الدولي والعقوبات لابد تفرض على إسرائيل. وكذلك يصر على إعادة الإعمار وإدخال المساعدات، لأن في وقف إطلاق النار كان يجب لإسرائيل يسمح لدخول يوميا 600 شاحنة إلى الغزة. وجانب غزة كذلك ذكر لبنان، فنشاهد يعني أنا ما أسمي عبادة جماعية مصغرة، لأن إلى الآن رغم وقف إطلاق النار أكثر من مرة تقريبا أكثر من 4000 يعني قتل، من بينه الأطفال والنساء. وبالنسبة لإيران يعني كان تصريح متوازن، يقول يدعم حرية الملاحة في خليج ومضيق هرمز، وكذلك مساعدة عند الحاجة لما يسمى الغام البحرية. يعني كما قلت هناك ملفات أخرى قد نشاهد في المستقبل، مثلا مشكلة أرمينيا، لأن أوروبا وحلف الناتو يريد أن يمشي رغم أنف روسيا في أرمينيا كذلك. فتركيا هنا يعني يؤسس توازن، لأن أنا يعني أرى تركيا رغم أنها عضو لحلف ولكن لها ساحة المناورات، فأحيانا

0: ركزت تركيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة على طرح قضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان. وكان حضور الرئيس السوري أحمد الشرع للقمة لافتا، حيث التقى الرئيس أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن من أنقرة رفع سوريا من قائمة رعاة الإرهاب.
1: قمة الناتو في أنقرة لم تكن فقط مناسبة يناقش فيها قادة الحلف التحديات ومسألة الأمن الجماعي، بل شكلت منصة لصناعة الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط. الرئيس رجب طيب أردوغان وضح رؤية للأمن المشترك تؤكد أن استقرار المنطقة ليس مجرد شأن محلي، بل هو صمام أمان للأمن العالمي تتقاسم مسؤوليته كافة القوى الدولية.
2: أؤكد مرة أخرى أن مفتاح تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، وأن مسؤولية ترسيخ الهدوء ولا سيما في غزة ولبنان تقع على عاتقنا جميعا.
1: وفي إطار هندسة هذا الاستقرار، أجرى الرئيس أردوغان على هامش القمة محادثات مع قادة الحلف ركزت على آليات عملية لتحويل التهدئة المؤقتة إلى اتفاقات مستدامة باعتبارها المدخل الأساسي لترسيخ السلم الإقليمي وإنهاء بؤر النزاع. وقد حمل حضور الرئيس السوري أحمد الشرع دلالات سياسية بالغة الأهمية، إذ عكس القرار التركي بوضع الملف السوري على طاولة الحلفاء عزم أنقرة في اعتبار وحدة سوريا واستقرارها الداخلي حجر زاوية للاستقرار الإقليمي وامتدادا طبيعيا لدعم أنقرة لتطلعات الشعب السوري. هذا الدور التركي يمثل امتداداً لعقيدة دبلوماسية مستمرة، فلطالما شكلت أنقرة الجسر الذي يربط قضايا المنطقة بمراكز القرار داخل الناتو، لعلمها أن عزل أزمات الشرق الأوسط عن النقاشات الأمنية للحلف يسهم في تفاقمها. ويتوقع أن تسهم قمة أنقرة في إعادة تدويل أزمات المنطقة وصياغة رأي عام دولي يساعد في إحداث تحول هيكلي بإدارة مسائل المنطقة عبر نقلها من ميدان العنف وساحة الحروب إلى أروقة الدبلوماسية وطاولة المفاوضات السياسية.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو الباحث وفي الشأن الدولي الأستاذ محمد حسين مرجان، والكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي الأستاذ محمد أوزتورك. أستاذ محمد، أبدأ من لديك. هذه المرة رئيس وزراء اليونان وفي البعد الإقليمي لهذه القمة وبعد وصوله إلى أنقرة قال بأنه يعارض تسليم الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا بسبب خلافات وأن هناك تهديدات بالحرب. كيف تقرأ هذا التصريح والرد التركي الذي قاله الرئيس أردوغان في ختام المؤتمر الصحفي لهذه القمة؟
3: يعني اقتراب الرئيس التركي إيجابي، لأن يدعو إلى المفاوضات.
0: نعم.
3: ويقول يبدأ المفاوضات على مستوى وزراء الخارجية وبعد ذلك قادة ينضمون إليه، ولكن هذا الموقف اليوناني موقف قديم، لأن لدينا مشاكل أكثر من مشكلة مع اليونان، أولها المشكلة في بحر أجا أو بما نسمي بحر الجزر أو جزيرات، لأن جزر كثيرة في بحر أجا، يعني مشكلة مياه الإقليمي وجرف القاري.
0: نعم.
3: يعني في حالات طبيعية الجرف القاري 12 ميلا بحريا، ولكن في بسبب زيادة الجزر في هذا البحر 6 أميال. فأحيانا اليونان يحاول أن يزيد إلى
0: يعني 12
3: ميلا.
0: نعم.
3: فهذا سبب الحرب عند التركية.
0: صحيح.
3: فهناك هدوء يعني منذ زمن بين الطرفين، يعني في وقت يعارض ميتشوتاكيس

0: حصول تركيا على الطائرات F-35. يعني أصلا تركيا كانت شريكة في برنامج مشروع يعني F-35، وشركات التركية تصنع قطاع أكثر من 1000 قطعة يعني لهذا المشروع. لم يكن اليونان شامل في هذا المشروع. ومن جهة أخرى الآن يونان يحصل على طائرات F-16، وكذلك ينتظر حصول على F-35.
1: نعم.
0: وهناك معادلة بين يعني في حلف الناتو أو اقتراب أمريكي، يعني التعامل مع تركيا واليونان 10 مقابل 6، يعني 10 لتركيا لأن يعني كبرياء الجيش التركي، و6 لليونان. ولكن كلما الآن يقوله اليونان لا نغمض العين، لأن هناك تحالف بين إسرائيل وقسم أو قبرصة اليونانيين، إدارة قبرصة اليونانيين في قبرص، فهم يتحركون ضد تركيا، فتركيا لا يدعو إلى أي حرب أو شيء، هو يعني يفكر في أمنها. ولذلك هذا يعني كونه كان شريكا في مشروع دفع لشراء هذه الطائرات، ومن حقه أن يحصل عليه.
1: يعني تركيا أستاذ مرجان لا تدعو للحرب وتدعو للحوار كما قال أستاذ محمد أوزتورك، وبالتالي منذ إعلان أثينا في ديسمبر من عام 2023 لعودة العلاقات ما بين أنقرة وأثينا، قدمت تركيا يديها للحوار ولحل المشكلات عبر طاولة المفاوضات والدبلوماسية، ولكن جاء ميتشوتاكيس هنا في أنقرة وقال هذا التصريح، قال عنه الرئيس أردوغان إنه أخطأ بهذا التصريح. في رأيك ماذا أراد رئيس الوزراء اليوناني من وراء هذا التصريح؟
2: اليونان طبعا لا تريد بأن تكون تركيا قوية، وخاصة في الفترة الأخيرة فأن هناك علاقات وتقارب بين أثينا وتل أبيب. فخامة الرئيس التركي وجه رسالة إلى رئيس وزراء اليونان، قال بأن باب الحوار مفتوح، نحن نريد حل في بحر إيجه، ونحن نحن لم نتدخل لشرائكم الأسلحة، وأيضا أنتم أيضا لا تتدخلوا فينا. ونحن قال أيضا قال بأنه يعرف في أي مياه يسبح نتنياهو، ولهذا السبب تركيا جزء من برنامج F-35. وأيضا دفعت تركيا ثمن هذه الطائرات ولكنها لم تسلمها. فمثل هذه الحالة وأيضا فأن رئيس الوزراء اليوناني ورسالات من نتنياهو، فأنه يريد عقلة حصول تركيا على هذه الطائرات. تركيا طبعا صاحب طائرات بدون طيار قزل إلما وطائرات المقاتلة، في نفس الوقت فأنهم مع علاقاتهم مع إسرائيل وعلاقاتهم
0: وانضم إليهم فرنسا
2: طبعا الى
1: يعني فرنسا جاءت من
2: الشرق بكثير في منطقه ايجا.
3: حتى فرنسا
2: ماكرون وفي نفس الوقت ماكرون قبل اشهر قال في يوم من الماء إذا تكون هناك مشكلة أو حرب بين اليونان وتركيا فأننا سنكون بجانب اليونان. هذا ما قاله. في الحقيقة فأن هذا الموقف موقف معادي، ولهذا السبب أيضا أنهم يتغذون من صدمات الشعب اليوناني، ولهذا السبب وأيضا فأن اللوبي الصهيوني والإدارة الصهيونية أيضا فأنهم يقومون ب زعزعة الموضوع ضد تركيا.
1: نعم. وبالتالي أستاذ محمد، إلى جانب ما قاله ميتشوتاكيس، كان هناك العديد من الحضور أيضا في هذه القمة، نتحدث عن 32 رئيس دولة ورئيس حكومة قادة الحلف. إلى جانب هؤلاء هناك 9 رؤساء دول وحكومات، وكان الزيارة الأبرز أو الحضور الأبرز للرئيس السوري أحمد الشرع في هذه القمة. كيف قرأتم دعوة أنقرة للرئيس الشرع لحضور هذه

0: هذه القمة.
1: نعم، هذا تحول جاءه سياسي كبير، لأن حلف الناتو أكبر الحلف في العالم.
0: نعم،
1: يعني بميزانية يعني ب 2% من إجمالي محلي الناتج المحلي الإجمالي 1.5 تريليون دولار.
0: نعم،
1: كبير يعني. وكذلك لهم يد عليا في أمور الدولية. فأحمد الشرع يحضر في هذه القمة، وكذلك يلتقي برئيس ترامب.
0: نعم،
1: ويتم الإشادة من جهة ترامب لأحمد الشرع، وكذلك يلتقي ويجلس مع رئيس التركي. طبعا تركيا منذ الثورة في 2024 على جانب إدارة جديدة للسورية يدعم في كل المجالات. أنا زرت سوريا يعني فورا بعد الثورة، كذلك أخونا حسين يزور دائما.
0: صحيح،
1: يعني إذا لا تشوف حالة السورية لا تفهم. يعني دولة مدمرة تماما، يعني مدن كبيرة يعني بعدد سكان 100,000 200,000 مدمر تماما، يعني كل شيء مدمرة. ولذلك يحتاج سوريا دعم كبير. إذا أولا يعني يتم المشروعية يعني بهذه الزيارة لأحمد الشرع،
0: مشروعية دولية تقصد،
1: مشروع دولية، لأن ترامب وكذلك لا ننسى إيمانويل ماكرون قبل يحضر القمة كان في دمشق.
0: نعم،
1: ولذلك يتم مشروعية لإدارة أحمد الشرع. وكذلك الآن حصل على مفتاح للاستثمارات الدولية والتجارة الدولية، لأن ترامب أمر بإخراج سوريا من دول راعي الإرهاب. هذا شيء مهم. وتركيا يعني أظن موقف تركيا مختلف عن موقف الولايات المتحدة. طبعا الولايات المتحدة يتحرك لنفعه يعني ولنفع الإسرائيل، لا ننسى هذا الأمر، ولكن تركيا شقيقة لدولة السورية، وتركيا تريد أن تصبح سورية يعني يكون التطبيع يعني في حياة العادية في سوريا. إذن هذا مهم، ونرى أظن بعد من هذه القمة تطور كبير على ساحة السورية، لأن سوريا يحتاج دعم كبير. أقول لك إحصائيات الأمم المتحدة يعني لإعادة إيمار فقط، لإعادة إيمار فقط تحتاج سوريا 150 مليار دولار.
0: نعم،
1: فكل هذه الإزالة المعرقلات أمام السورية إذن يساعد يعني لسوريا لتطبيع الحياة في داخل سوريا.
0: نعم، هذا يساعد أستاذ مرجان في إعادة الحياة، ولكن أن يأتي رئيس الشرع يلتقي رئيس ترامب في العاصمة التركية أنقرة بدعوة تركية، هل لذلك انعكاس لرؤية تركيا على إحلال السلام بصورة دائمة داخل الأراضي السورية، وكيف انعكس ذلك في دبلوماسية تركيا ورسائلها الخارجية؟
2: في الحقيقة بشكل مرتبط مع السؤال، يعني مفتاح السلام في أنقرة، هذا هو شعار القمة. أنقرة عندما قامت باستضافة هذه القمة قالت بأنها حمام السلام، ولهذا السبب لقاء الشرع مع فخامة الرئيس هذا يثبت مكانة تركيا، الإرهاب وخطورة الإرهاب والأمن وما شابه ذلك كانت مهمة جدا ومؤشر هام من أجل

0: تغلب على هذه المصاعب. يعني في الحقيقة تركيا بلا إرهاب ومنطقة بلا إرهاب، هذه هي رؤية فخامة الرئيس ومباحثات مع ترامب، وأيضا ذكر اسم سوريا وأيضا كلها متداخلة.
1: أنا ممكن أضيف شيء مهم في هذا المجال. ترامب، رئيس ترامب، يريد أن يورط الشرع في قضية حزب الله في
2: لبنان. كان يريد، يعني كان هناك صحيح بعض المعلومات تتحدث عن هذه القضية.
1: هو يعني أعلن أن يقول يعني ضعوا سوريا يحل مشكلة حزب الله، ولكن عقلية سليمة لدى الشرع موجود. وهو صرح بأن يقول أي يعني في حالة الحاجة نحن يعني نلتقي بأي أو يكون الحوار معنا ولو حزب الله. لذلك أنا أرى عقلية سليمة عنده ولن يتورط في لبنان.
2: هو قال ما مضى أصبح من الماضي ويجب أن ننظر إلى المستقبل. هذه على ذكر لبنان، أستاذ محمد، كان أيضا ملف لبنان حاضر في هذه القمة المؤتمر الصحفي الختامية. الرئيس أردوغان قال إنه في منذ شهر مارس تقريبا نتحدث عن 5000 شخص فقدوا أرواحهم في لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية،
1: رغم وقف لإطلاق النار،
2: رغم أن هناك بين قوسين وقف لإطلاق النار. إصرار الرئيس أردوغان على حمل ملفات المنطقة، غزة، فلسطين، سوريا، إلى مثل هذه القمم، ما الهدف من ورائه سواء لتركيا أو للمنطقة؟
1: يعني طبعا للمنطقة استفادة كبيرة من هذا الأمر. يعني هذه القمة قمة تاريخية ويحضر فيه أصحاب القرارات.
2: نعم.
1: فكما نرى في نموذج أحمد الشرع يفيد للمنطقة وتركيا. يعني كما أنا أشرت إليه هناك مجال المناورة للتركية. تركيا تعمل لإحلال السلام والأمن في المنطقة، ففي أي منصة يجد الفرصة فيقترح بعض الحلولات. وكذلك يعني غزة ولبنان، وكذلك يعني تكلم حول إيران. إذن يعني تركيا على رأسها يعني رئيس التركي يريد الإحلال السلام والأمن، ولذلك يعني يأتي بهذه القضايا في مثل هذه القمم.
2: وبالتالي أستاذ مرجان، أخيرا في ظل ما ذكره الأستاذ محمد أستورك، هل هذه القمة، قمة أنقرة لقادة الناتو 2026، كيف يمكنك أن تصفها؟ هل يمكن أن يكون مجرد نقطة لتغيير مسار الحلف نحو تعامل مع ملفات المنطقة والتعامل لحل الخلافات فيما بينها، أم أن هناك مسار طويل يجب أن يتخذ ما بعد قمة أنقرة 2026؟
0: أخيرا ممكن أن نقول فيما يتعلق بقمة أنقرة في المسار الجديد وفي وخاصة أعضاء الناتو، الأعضاء بدأوا بالتحول بشيء من التحول بدءا من هذه القمة، وهذا الشيء الواضح. ترامب أيضا أعتقد بأنه سيزيد ضغطه على دول الحلف.
2: نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد حسين المرجان، الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن التركي الأستاذ محمد أوزترك، شكرا لكما على هذا اللقاء. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، على أمل اللقاء الأسبوع القادم الخميس في 9 بتوقيت تركيا من أنقرة. دمتم بخير، في أمان الله.

right away.

انفجارات جديدة في عدة مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس وعراقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة التلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعون في نشرتنا أيضا. واشنطن تقول إن أول منطقة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني ستحدد خلال أيام، مع العمل على وضع خرائط لمناطق تجريبية أخرى. خمسة شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.

أهلا بكم إلى التفاصيل. دوت أصوات انفجارات في عدة مدن إيرانية بينها سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد وفق وكالة مهرة الإيرانية. وأفادت الوكالة بوقوع 6 انفجارات في مدينتي بوشهر وجغادق و3 انفجارات في مدينة كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى انفجارات أخرى في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الانفجارات ناجمة عن هجمات أمريكية جديدة.

0: هذا وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير أدان الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. واعتبر عراقجي وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية اعتبر الهجمات الأمريكية انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار. وأكد عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف بلاده. إلى ذلك، فقد أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات في محافظة بوشهر والتي تضم محطة الطاقة النووية. وقال النائب محافظ بوشهر إن الولايات المتحدة نفذت هجوما بالقرب من محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران، فيما أكد سكان مدينة تشاغداك الواقع على بعد نحو 20 كيلومترا من محطة بوشهر سماعهم دوي الانفجارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وجهت ضربة قوية جدا لإيران بعد هجوم استهدف 3 سفن شحن عابرة لمضيق هرمز تزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. وأكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا إضافة إلى إصابة نحو 80 آخرين جراء الغارات الأمريكية على 5 محافظات في البلاد، فيما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بنا ومنشآت أمريكية في الخليج.
1: 90 منشأة عسكرية إيرانية أعلنت واشنطن استهدافها في ثاني أيام عودة التصعيد الأمريكي تجاه طهران في أعقاب تلويح الرئيس ترامب بانتهاء مذكرة التفاهم. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت في الضربات الأخيرة أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز بشكل أكبر.
2: لقد وجهنا لهم ضربة قوية وفي كل مرة يهاجموننا سنرد عليهم 20 ضعفة، ولقد فعلنا ذلك الليلة الماضية. لقد قاموا ببعض الهجمات الانتقامية ورددنا عليهم بقوة أكبر بكثير. لقد انتصرنا عسكريا بالفعل، لم يتبقى لديهم سوى القليل. لقد اتصلوا بنا منذ قليل إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة، ولا أعرف إن كانوا جديرين بإبرام هذه الصفقة، لا أعرف إن كانوا سيلتزمون بهذا. هذه هي المشكلة.
1: سرعان ما توالت الأنباء بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الأمريكي منذ فجر الأربعاء، حيث بلغ عدد الضحايا 14 قتيلاً وعشرات الإصابات في 5 مدن إيرانية بحسب مصادر

0: مصادر طبية رسمية، كما أعلنت السلطات توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت. على نطاق واسع دوت صفارات الإنذار في الكويت وقطر والبحرين جراء تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية بحسب الإعلام الرسمي لتلك الدول، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف ما قال إنها أنظمة باتريوت أمريكية في الكويت ومعدات أقمار صناعية في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين بصواريخ ومسيرات. توقف شبه تام لحركة الملاحة في مضيق هرمز كشفت عنه بلومبرغ نقلاً عن بيانات تتبع السفن. على وقع التطورات الأخيرة، فلم ترصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية، وهي تغادر الخليج إلى جانب سفن ترفع العلم الإيراني، فيما صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. يترك ترامب الباب مواربًا لعودة الاتفاق بعد نقضه، وفي الوقت ذاته يشكك في مدى جدية إيران للتسوية، فيما تهدد طهران برد ساحق غير مسبوق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: نددت إيران بالهجمات الأمريكية على محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرق البلاد واعتبرتها جرائم حرب. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أن طهران عازمة على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها ومعاقبة المعتدين، كما أكدت أنها لن تسمح على الإطلاق بأن يؤثر عدم التزام واشنطن بالعهود في مصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات هي ذريعة لتبرير مواصلة عدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. حذر الحرس الثوري الإيراني من أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة فتحه تدريجيا. وقال الحرس الثوري في بيان له إن العناصر الأجنبية لا تملك أي حق في الوجود أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز. وأضاف أن مغامرات الجيش الأمريكي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير.
2: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة ضغط جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات، أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى، ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج، عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة، فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعياً لتطويق التصعيد، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز، وأكد الوزراء ضرورة لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذن يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لتولي

0: للسيطرة عليها أو ليتولى السيطرة عليها الجيش اللبناني ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل من أن الوضع جنوب البلاد لا يزال هشاً. وقالت اليونيفيل في بيان لها إنها تمكنت من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجياً في مختلف أنحاء جنوب لبنان مع بدء عودة العائلات النازحة إلى قراها، وأكدت مواصلتها لرصد التطورات ودعم المجتمعات المحلية بما في ذلك المساعدة في إصلاح الطرق المتضررة وغيرها من البنى التحتية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار جنوب لبنان والضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية. وبحث عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى زيارته الرسمية المرتقبة للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أوضح عيسى أن اجتماعات روما يومي 14 و15 من يوليو ذات طابع تنفيذي وتنظيمي لاستكمال ما اتفق عليه في واشنطن، وأن نقلها جاء لأسباب تقنية. تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان. وأضاف إسرائيل كاتس ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان أن بلاده ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان بالتنسيق مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حين نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال وفق قوله.

0: دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب. وأكدت المنظمة في بيان لها ضرورة التحقيق في 3 غارات إسرائيلية شنت في شهر مارس الماضي وأودت بحياة 24 مدنيا لبنانيا بينهم 12 طفلا وقضت على عائلات بأكملها باعتبارها جرائم حرب. وأضافت المنظمة أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن القوات الإسرائيلية انتهكت في الغارات 3 القانون الدولي الإنساني. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين 2 استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوبية خان يونس. كما استشهد فلسطيني باستهداف قوات الاحتلال خيمة نازحين في مخيم النصيرات، واستشهد طفل برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني آخر وأصيب آخرون في قصف مركبة مدنية في حي الرمال غربية مدينة غزة. أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، قال إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. وألفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. نظم عشرات الفلسطينيين وقفة في مدينة غزة احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتوسيعها للخط الأصفر، داعين مع الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل وإلزامها بما جرى الاتفاق عليه في أكتوبر من العام الماضي.
1: أولادنا ماتوا، جيران بلدنا ماتوا ومهجرين، والعرس كلتنا. احنا بنطالب كل الدول العربية والأجنبية تعملنا حل، تعملنا حل يا عمي. احنا بدنا نعيش زينا زي أي إنسان. يرجعونا ما يقدموش خط الاصفر، يرجعونا مطرح ما كنا لدورنا. احنا بنقعد فوق الردم بخيم لما ربنا يحلها. احنا ما بنطلعش من هنا ولا بنهاجر من هنا الا كلنا نقابل رب العالمين، نموت شهداء ولا بنرحل من هالبلد. ترحيل ما فيش، احنا هنا صامدين بامر الله بامر الله.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان القمه 36 للنيتو اظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الامن الدولي. وأكد أردوغان أن رؤية النيتو 3.0 تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا وضمان تكيف الحلف بشكل أكثر استعدادا مع المرحلة الجديدة. وأتوقع أردوغان أن يفضي اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج ملموسة تتماشى مع تطلعات تركيا في مجال الصناعات الدفاعية. وأشار إلى أن تركيا هي إحدى أقوى الفاعلين في النيتو بفضل قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي وخبرتها الدبلوماسية وإمكانات صناعتها الدفاعية. وبخصوص الحرب الأمريكية الإيرانية، قال أردوغان إن أنقرة تواصل الدفاع عن الدبلوماسية والسلام في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. ونوه أردوغان إلى أن تركيا تواصل الدفاع عن نهجها القائم على وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار والتعاون متعدد الأطراف في ملفات غزة ولبنان وليبيا. وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، قال أردوغان إن تركيا تحافظ على قنوات الاتصال مفتوحة بين موسكو وكييف. أعلن قادة حلف شمال الأطلسي الناتو عن استثمار أكثر في أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي في مشروع لإدماج الأقمار الصناعية التركية في المنظومة الفضائية المشتركة للحلفاء، فيما ستنفذ شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية التركية شبكة أقمار صناعية من الجيل الجديد لتلبية احتياجات حلف الناتو الرئيسية.
2: لا يتوقف الدور التركي وتأثيره بانتهاء قمة الناتو، بل يتواصل مع توجه أنقرة إلى تعزيز

0: تجهيز حضورها داخل منظومة الدفاع الفضائي لحلف شمال الأطلسي بعد إعلان مشاريع جديدة تجعل من قدراتها الفضائية ركناً أساسياً في البنية الفضائية المستقبلية للحلف. وخلال قمة الناتو التي استضافتها أنقرة جرى الإعلان عن استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار ضمن مشروع لبناء منظومة أقمار صناعية مشتركة تعتمد على إدماج الأقمار العسكرية لعدد من الدول الأعضاء مع إسناد دور محوري للأقمار التركية وشبكات الاتصالات الفضائية التي تطورها شركات الصناعات الدفاعية التركية. وتشارك أنقرة في المشروع عبر تطوير القمرين MG2 وMG3 استناداً إلى القمر المحلي MG بما يعزز قدرات الرصد عالي الدقة ويوفر تغطية أسرع للمناطق الحساسة بما يشمل الأزمات والحدود والتحركات العسكرية وعمليات الاستجابة للكوارث. كما أوكلت إلى شركة أسلسان مهمة تطوير شبكات اتصالات عسكرية عبر أقمار المدار الأرضي المنخفض إلى جانب أنظمة رادار للإنذار المبكر ضمن مشروع القبة الفولاذية في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الاتصالات العسكرية وتعزيز قدرات الإنذار المبكر داخل الحلف. اختيار الشركات والمؤسسات التركية لتنفيذ هذه المشاريع يعكس الثقة المتزايدة بقدراتها الهندسية والتقنية ويؤكد انتقال الصناعات الفضائية التركية من تلبية الاحتياجات الوطنية إلى المساهمة في مشاريع استراتيجية متعددة الجنسيات داخل حلف الناتو. وتأتي هذه الخطوات في وقت يوسع فيه الحلف استثماراته في القدرات الفضائية باعتبار الفضاء أحد أهم مجالات الأمن والدفاع مع التركيز على تعزيز الاستخبارات والاتصالات وتتبع التهديدات الصاروخية عبر منظومة فضائية مشتركة. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية وإلقاء القبض على القيادي في التنظيم فراس الداغر. وقالت الوزارة إن التحقيقات أظهرت تدرج الداغر في مواقع قيادية داخل التنظيم إضافة إلى عمله مرافقا شخصيا لزعيمه، كما كشف التورط الموقوفين في تنفيذ عمليات اغتيال وسلب استهدفت صاغة ذهب في محافظة درعا وتصريف ذهب مسروق لتمويل أنشطة التنظيم، مشيرة إلى إحالة جميع المقبوض عليهم إلى القضاء المختص. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب، قال إن المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد وبالتوافق القرار الخاص بإعادة حقوق الجمهورية العربية السورية وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة سوريا لدورها الكامل داخل المنظمة. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي بدء حوار مع الفصائل المسلحة تمهيدا لنقل نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي. وقال الزيدي إن السلاح سيكون بعد انتهاء المهلة حكرا على مؤسسات الدولة وقواتها المختصة. وأضاف أن تأخر شحنات الدولار ارتبط بالأوضاع الإقليمية وحركة الملاحة الجوية، معلنا سعي حكومته إلى تعزيز الشراكات مع الولايات المتحدة والسعودية ودعم التقارب بين واشنطن وطهران. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ضبط 14 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وذكر مجلس القضاء الأعلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن ضبط الأموال داخل إحدى حفر تصريف مياه الأمطار بعد متابعة دقيقة لتعقب المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المرتبطة بالقضية. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهات شميم خان، قالت لوكالة رويترز إنه تم إحراز تقدم كبير في التحقيق بشأن الجرائم والتي ارتكبت خلال الحرب التي شهدها إقليم دارفور في السودان، مما سمح للإدعاء العام بربط هذه الجرائم بقيادات معينة لم تحددها. وأوضحت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عقب زيارة إلى شرق تشاد للقاء ضحايا الهجمات أن هناك أدلة إضافية.

0: وقوية تربط ما يحدث في دارفور بمستويات القيادة، وهو ما يمثل تقدما كبيرا بالنسبة لهم. هذا وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات التي استهدفت مدينتي الجنينة في العام 2023 ومدينة الفاشر في العام الماضي، حيث يقول خبراء الأمم المتحدة إن عناصر من قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم بحق أفراد تحمل ما وصفتها بسمة الإبادة الجماعية. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تصدي قوات الدفاع الأوكرانية ل 219 هجوما روسيا على طول خط التماس، وأضافت الهيئة أن القوات الروسية شنت 52 غارة جوية وأسقطت خلالها 176 قنبلة جوية موجهة، واستخدمت 5977 طائرة مسيرة انتحارية، كما نفذت 2169 عملية قصف استهدفت بلدات أوكرانية ومواقع للقوات الأوكرانية. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، متوقعا أن تسجل المنطقة ثاني أسوأ أداء سنوي لها منذ مطلع القرن الحالي، وذلك قبل أن تعاود النمو بوتيرة قوية في العام المقبل.
1: خفض متوال يجريه صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة هذا العام، مع توقعات تشير إلى تسجيل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني أسوأ أداء سنوي لهما منذ مطلع القرن الحالي بسبب تداعيات الحرب. فقد أظهر تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي أن اقتصادات المنطقة ستنكمش بنصف في المئة هذا العام، مقارنة مع تقديراته بنموها 1.1% في أبريل الماضي، لتنفرد المنطقة بذلك عالميا من حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت المراجعات التراكمية لتوقعات النمو منذ أكتوبر الماضي 420 نقطة أساس في أكبر خفض تشهده المنطقة منذ سنوات باستثناء فترة وباء كورونا. في المقابل خفف صندوق النقد قتامة توقعاته بتقديرات تشير إلى عودة المنطقة إلى مسار النمو القوي العام المقبل، مدعومة بتعافي صادرات النفط واستئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز. وأظهر تقرير الصندوق قفزة في توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2027 إلى 7.3%، وهو أعلى معدل لها منذ عام 2004، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط في دول الخليج. كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً 1.7% هذا العام، قبل تسارعه إلى 5.5% العام المقبل. عالمياً خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الدولي خلال 2026 إلى 3% مقارنة مع 3.1% في تقديرات أبريل، بينما زاد توقعاته لعام 2027 إلى 3.4%، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي على المدى القريب مقابل تحسن تدريجي في أفق النمو. كما رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم العالمي إلى 4.7% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 3.9% في العام التالي في ظل استمرار الضغوط على الأسعار. كذلك رفع الصندوق متوسط توقعاته لأسعار النفط إلى 89 دولارا و30 سنتا للبرميل هذا العام، وإلى 78 دولارا و70 سنتا للبرميل العام المقبل، ما يعكس توقعاته ببقاء أسعار الطاقة عند مستويات أعلى من تقديراته السابقة. أمينة بن دحمان، تيرت عربي.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انفجارات جديدة في عدة مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس وعراق، يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. واشنطن تقول إن أول منطقة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني ستحدد خلال أيام، مع العمل على وضع خرائط لمناطق تجريبية أخرى. 5 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. وصلنا لختام النشرة، دمتم في أمان الله.
2: في عالم تتحول

0: تسارع فيه الأحداث،
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

هل فكرتم يوماً في هذا الكون الذي نعيش فيه؟ ما الذي لا يمكننا أن نعيش بدونه؟ الماء والهواء والطعام، عائلتكم وأصدقاؤكم، المدينة التي تعيشون فيها، وبالتأكيد مسكنكم، كلها أمور ضرورية، ولكن انتبهوا، فربما تخسرون كل شيء دفعة واحدة.

0: قبل 4 مليارات عام وقبل أن يكون الإنسان، كان عالمنا جحيماً بكل ما في الكلمة من معنى. كان كرة مظلمة من سحب الغبار الحارة لا يمكن للعين أن تبصر فيها شيئاً. ثم حدث أمر لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر، وتغير كل شيء.
1: معجزة تحققت في هذا الجحيم، وليس في كوكب آخر في هذا الكون. إنها الحياة.
0: في البداية جاءت المياه من جهة لا نعلمها، ربما كانت من نيزك سماوي أو من مركز الأرض. ثم تشكلت في أعماق المحيطات كائنات حية من وحيدات الخلية، والتي لا نملك حتى الآن معلومات حاسمة في كيفية تشكلها. لكن هذه الكائنات الصغيرة تكاثرت حتى بدأت بإنتاج الأكسجين قبل 3 مليارات و500 مليون عام، ما هيأ فرصة الحياة لكائنات حية أكبر من النباتات والحيوانات المختلفة.
1: كنا آخر القادمين إلى الحياة، لأننا نحن البشر نستطيع أن نعيش فقط حين يتوفر الماء الذي نشرب والهواء الذي نتنفس والحيوانات الأقل وحشية منا.
0: هذه الكرة الزرقاء الصغيرة هي التي منحتنا كل ما يلزمنا للحياة، وكانت هناك وظيفة أكثر أهمية تنتظر منا تحقيقها.
1: إنها مهمة البقاء. كان ينبغي أن نكون مستعدين دوماً للحفاظ على حياتنا باعتبارها معجزة الكون. فالطبيعة لم تكن كريمة معنا في كل حين، بل كانت شديدة الخطورة.
0: هنا واحدة من أولى المستوطنات العملاقة في العالم، جاتال هويوك. في الألفية السابعة قبل الميلاد يعتقد أنه كان يعيش هنا قرابة 8000 شخص. قد يكون الرقم ضئيلاً عند مقارنته بالمدن الحديثة، لكن لم يوجد حتى ذلك التاريخ مجتمع آخر معروف بهذا العدد من السكان. ومثل هذا العدد من السكان يعني في الوقت ذاته التضحية.
2: تظهر نتائج الحفريات الأخيرة في جاتال هويوك أن مجتمعاً مزدحماً كان يعيش في مساحة ضيقة للغاية، أي كان سكان جاتال هويوك يفضلون العيش في مساحات صغيرة ببناء مساكن جديدة فوق القديمة.
0: كانت جاتال هويوك

0: جيران كثر يعتنون بكم حين تمرضون، وخارج المستوطنة مزارعكم ومراعيكم التي ترعون فيها حيواناتكم وغاباتكم الواسعة التي تصلح للصيد، فهي بيئة محمية بشكل كاف وبعيدة قدر الإمكان عن الأعداء وتأثيرات الطبيعة التي قد تهدد حياتكم.
1: بفضل ذلك تمكنت جاطال هويوك من حماية نسل الإنسان لعشرات الأجيال، لأن هؤلاء الناس قاموا بتقديم تنازل هام في سبيل البقاء أحياء. إنه قرار العيش معا، نعيش اليوم أحياء نتيجة قرار أسلافنا هذا، ويبدو أننا لا نعي كم كان احتمال بقائنا أحياء ضئيلا لولا ذلك.
0: عدم الحصول على الماء لثلاثة أيام قد يكون مميتا، ويتعرض الإنسان عند الخروج للصيد لاحتمال هجوم من حيوان مفترس، بالإضافة لوجود من قد يقتل عوائل للحصول على قطعة لحم للبقاء على قيد الحياة. هذا قد يسرق النوم منكم، لكن الناس الذين استوطنوا المدن استطاعوا التغلب على تلك المشاكل، وبهذا الوعي تم إنشاء جاطال هيوك وغيرها. لكن سكان جاطال هيوك هجروها في المئوية السابعة من الألفية الخامسة قبل الميلاد، ولا نعلم السبب. ربما تعرضت لهجوم مفاجئ كبير، وربما لوباء قاتل، أو لقحط ومجاعة مما جعل سكانها يضطرون للهجرة، تماما كالهجرات التي حصلت بعدها.
1: كل لحظة من التاريخ هي صراع من أجل البقاء، فعندما انتشر المغول في الآفاق وعاثوا قتلاً، كانت عاصمة الدولة السلجوقية مارو من كبرى مدن العالم. أما الطاعون الأسود الذي ظهر في سهول سيبيريا عام 1347 وانتشر حتى أوروبا، فقد حصد حياة ثلث سكان الأرض. يبدو أن عدد الذين لم يهاجروا بسبب الجوع والجفاف بقي صغيراً. فماذا عن الحروب العالمية؟ تشير التقديرات إلى نحو 100 مليون شخص فقدوا حياتهم في الحربين العالميتين، إضافة لتسليم ما يزيد عن 60 دولة مدنها وجيوشها للحرب. قد يبدو لنا اليوم أننا ننعم بحياة مرفهة، فلدينا مدن كبيرة يعيش فيها 30 مليون إنسان معاً، مشافينا فاخرة وشوارعنا معبدة، ولدينا طائرات وشبكات اتصال.
0: قد تظنون أنكم في أمان، لأننا على عكس 8000 عام مضت منذ عصر جاطال هيوك، نملك اليوم تقنية أكثر تقدماً. إنه تراكم هائل ينفذ لكل حياتنا، ويزيد من سلامتنا ورفاهيتنا في الحياة بشكل لا يصدق. لكن هذه التقنيات التي نظنها تجعل كل شيء أفضل حملت إلينا بعض المخاطر دون أن ندرك ذلك.
1: في الحرب الباردة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، أعدت الولايات المتحدة خطة هجومية للرد على التهديد النووي من الاتحاد السوفيتي. تمت مشاركة هذه الخطة التي تعود لعام 1956 مع الرأي العام خلال الأعوام الماضية، وقد شملت إلقاء قنابل نووية على كبرى المدن في منطقة جغرافية واسعة تمتد من ألمانيا الشرقية إلى كوريا، ومن موسكو وبرلين وكييف وبراغ ووارسو وباكو وطشقند إلى بكين. في هذه الأماكن التي تصل إلى 1100 منطقة مأهولة ويعيش فيها ملايين الأشخاص. وبالطبع كانت لدى السوفييت خطة مماثلة، وكل ذلك من أجل دول الناتو القائمة خلف الستار الحديدي.
0: تأهبت الدول للهجمات النووية طوال الحرب الباردة. كانت كل الدول المشاركة تبحث عن طرق حماية من تلك الهجمات بحفر أنفاق تحت الأرض، وقد تم تأسيس إحداها في العاصمة التركية. ملجأ تحت قلعة أنقرة يوفر الحماية ل1200 شخص. فلو ألقيت قنبلة نووية فإن هذا الملجأ سيحمي الناس من مخاطرها الأولى. ف فالجدران السميكة وأكوام التراب تستطيع مقاومة الإشعاعات النووية.

0: والحرارة العالية، لكن الناس سيضطرون للخروج بعد أيام من أجل الماء والطعام، وسيبقى الخروج من الملجأ خطراً بسبب الإشعاع النووي الذي يسمم كل شيء في المحيط، وسيبقى الخطر قائماً لفترة طويلة. وما يزال احتمال الضربات النووية قائماً اليوم، ورغم اتفاقهما على خفض عدد الأسلحة النووية، فإن أمريكا وروسيا تمتلكان أكثر من 14 ألف رأس نووي. قد يظن الذين لا يعيشون في المدن الكبيرة أنهم سينجون من هذه الهجمات، لكن استخدام هذا العدد الكبير من الأسلحة سيهدد حياة الجميع.
1: إن انفجار 14 ألف سلاح نووي سيخلف وراءه سحباً كثيفة في العالم، والتي ستعيق وصول أشعة الشمس إلى الأرض، وبسبب انعكاس هذه الأشعة إلى الفضاء سيبرد الهواء ولن تنمو الزروع، سيستمر الهواء البارد والقحط زمناً طويلاً، وستنتشر سحب الغبار الإشعاعي في أنحاء العالم لتلوث الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه ومصادر الطعام.
0: لم تستعمل القنابل النووية ضد البشر سوى مرتين، والشيء الوحيد الذي سيوقف استعمالها هو الحكمة. لا يمكننا التحكم بالقنابل النووية إلا بالحكمة، لكن هناك خطر أكبر بدأ يهدد حياتنا وطبيعتنا التي أفسدنا توازنها لأننا لم نستعمل عقلنا السليم.
1: هنا أركتيكا، أي القطب الشمالي. الشمس لا تشرق هنا أبداً في أشهر الشتاء، والجليد يبقى غارقاً في ظلام وبرد طوال 6 شهور. متوسط الحرارة في الشتاء منذ عصور هو 30 درجة تحت الصفر، لكن في عام 2018 حدث في القارة أمر فريد، فقد ارتفعت الحرارة في بعض مناطقها إلى 20 درجة، رغم أن الشمس كعادتها لم تشرق أبداً. غرينلاند التي تخزن في أنهارها الجليدية 20% من إجمالي المياه العذبة في العالم، بقيت هذا العام 60 ساعة إضافية في حرارة تفوق درجة الذوبان، ما تسبب بتدفق أطنان من المياه العذبة إلى البحار.
0: بالنظر إليها قد تبدو ظاهرة طبيعية، ولكنها ليست كذلك، فطبقات الجليد كانت موجودة في القطب منذ مئات آلاف السنين، لكنها بدأت تذوب. كيف يحصل هذا الاحتباس الحراري وليس هناك إلا مصدر واحد يزود الأرض بالطاقة الحرارية؟

0: الثورة الصناعية التي بدأت في القرن التاسع عشر زادت أولاً من استهلاك الفحم، ثم اكتشفنا البترول والغاز الطبيعي. حرق الوقود الأحفوري زاد من حرارة الأرض ورفع أيضاً نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء الذي يمتص أشعة الشمس ويحافظ عليها في الجو، ما يزيد من حرارة الأرض. في البداية لم يدرك أحد تأثير هذا الغاز على حرارة الأرض، لكن بعد منتصف القرن العشرين أدركنا أن حرارة الأرض ترتفع. هذه هي خريطة توزع غاز ثاني أكسيد الكربون، ولسوء الحظ أنكم لن تستطيعوا الحصول على الهواء النقي بصعودكم للجبال، فالولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مسؤولتين عن إنتاج نحو نصف كمية ثاني أكسيد الكربون. وإن بقينا على هذا المنوال سيختل التوازن المناخي في الأرض.
1: أصبحنا متأكدين أننا نعيش تغيراً مناخياً، ومع ذلك تنأى معظم الدول عن الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، والطرف الوحيد الذي يتصدى لهذا الوضع هو الأرض.
0: في القطب الشمالي تصب المياه العذبة في البحار، أما في الجنوبي فقد ارتفعت هطولات الثلوج. في القطب الجنوبي تجتمع سحب الملح القادمة من البحار والغبار المتناثر من الصحراء وضباب الحمم البركانية، فتشكل سحباً تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء. ثاني أكسيد الكربون في الهواء تمتصه المحيطات والنباتات بعملية التركيب الضوئي، لكنها عملية بطيئة، فذرة الكربون تبقى في الغلاف الجوي

0: 100 عام وسطياً، ونحن لم نتعلم إلا أن نتكيف مع المناخ. لم يعد الناس في مدن الصين يخرجون بلا أقنعة، ولا يكاد يوجد بيت في المناطق المعتدلة ليس فيه مكيفات هوائية، وأصبحت الكوارث الطبيعية تقع بشدة وتواتر غير مسبوق. نعم، إننا نرفع جودة المعيشة بالتكنولوجيا. وحين يحل ذلك اليوم الذي لا رجعة فيه، سيكون البقاء على قيد الحياة صعباً لدرجة لا نتوقعها.
1: إن بلوغنا هذه الأيام يعتبر معجزة لوحده، فقد عشنا على هوامش الخطر، وحاضرنا لا يختلف عن ذلك، فأسلحتنا خطيرة فتاكة، والاحتباس الحراري يقتلنا ببطء، واصطدام نيزك بالأرض يكفي لفنائنا. لكن هذا لا يعني أن نستسلم للتشاؤم، فالأمل موجود دائماً. هذه الأخطار التي نخشى أن تقضي على حياتنا على الأرض ربما تكون سبباً لولادة حياة في كوكب آخر.

0: الكوكب الأحمر، المريخ، قريب جداً من الأرض، لكنه بعيد بدرجة ضمنت له النجاة من التلوث. ربما بعد وقت قصير سيستقر الإنسان في هذا الكوكب بعد أن كان يعيش في الأرض. فهل يمكن لهذه الصحراء أن تصبح فعلاً داراً للبشر؟ هذه الطبيعة الخلابة التي تحتوي على الجبال الحمراء والصحاري والوديان، هل سندعوها يوماً بالطبيعة الأم؟ كم يشبه هذا الكوكب الأرض؟ هذا يبدو أشبه بواد شكلته مياه جارية، وهذه وكأنها بحيرة. من أين يأتي هذا التشابه المبهر؟
1: في نهايات القرن التاسع عشر أصبح المريخ أحد أكثر الكواكب إثارة للفضول، والتلسكوبات التي أخذت تتقدم سمحت برؤية تفاصيل سطح المريخ.
0: رجل الأعمال والعالم الفلكي بيرسيفال لويل كان أحد هؤلاء الراصدين. في مرصده الذي اتخذ اسمه لويل، رصد المريخ وعمل على وضع خريطة له. وجد لويل أن المريخ يدور حول نفسه بسرعة تكاد تساوي سرعة دوران الأرض، ورأى أن المريخ يبدو عليه الجفاف، لكن السطوع في قطبيه يشبه منظر الغطاء الجليدي. أما القسم القريب من خط الاستواء فيبدو كالصحراء الكبرى. ولفت انتباهه مجار تشبه تلك المتشكلة من جريان المياه، وبعد رصده توصل إلى قرار، وهو أن سكان المريخ فتحوا مجاري مائية تنقل المياه من القطبين إلى خط الاستواء.
1: كانت آراء لويل جريئة، لذا اكتسب شهرة كبيرة، لكن علماء الفلك الآخرين لم يتفقوا معه في آرائه، لأن الأقنية التي ذكرها لم تكن واضحة، والغلاف الجوي للمريخ يبدو ضعيفاً ولا يسمح باستقرار الحياة فيه، أو ربما كان بارداً جداً لبعده عن الشمس. لكن لم يكن لديهم بيانات عميقة واضحة تثبت خطأ آرائه، ولهذا السبب بقيت أوصافه المبالغ فيها تشكل تصور المريخ لدى الإنسان لأعوام طويلة جداً، إلى أن ذهبنا ورأينا المريخ على حقيقته.
0: هذه كيوراسيتي، أي الفضول، وهي عربة فضائية متجولة. حجمها يكاد يعادل حجم سيارة. هذا المختبر الجوال هبط في الفوهة المعروفة باسم فوهة جيل قريباً من القطب الشمالي للمريخ في عام 2012، وأرسل إلينا أوضح الصور عن سطح المريخ. لا يبدو أن هناك سكاناً لهذا الكوكب. نرى وادياً جافاً ليس فيه ماء، وغلافاً جوياً رقيقاً، وصخوراً شبيهة بصخور الأرض، وتراباً يشبه الغبار.

0: تم إرسال كريو سيتي إلى هذه الفوهة في المريخ لأن العلماء اعتقدوا بأن هناك ماء على المريخ، أي هناك احتمال وجود الحياة. ظنوا أن الماء قد يكون تحت سطح التربة إن لم يكن على الفوهة، وحتى إن لم يكن هناك فقد يكون وجد في الماضي وربما يجدون آثاره.
1: لهذا بقيت هذه العربة تتجول في فوهة جيل منذ لحظة هبوطها. وفي سبتمبر عام 2012 وصلت إلى سفوح جبال شعر الواقعة شمال فوهة جيل. أرسلت العربة الصورة التي التقطتها لسطح المريخ إلى وكالة ناسا، وحين دقق العلماء في الصور أيقنوا بوجود مجار مائية في المريخ.
2: لاحظوا الحصى الصغيرة المتراكمة في يسار الصورة، إنها تشبه الحصى على ضفاف الأنهار في الأرض. وحين ننظر لشكلها نجد أن تكومها بفعل رياح المريخ غير وارد. أكوام الحصى هذه لا تتشكل إلا بفعل تيارات مائية قوية، حيث يعتقد العلماء بأن مياها كانت تجري بسرعة متر في الثانية.
1: قبل 4 مليارات سنة كان هذا الكوكب الصحراوي أزرق كما الأرض، كان يملك بحاراً وبحيرات وغلافاً جوياً أزرق اللون. ربما كان مكاناً يمكن العيش فيه، لم تكن فيه أقنية مبنية باليد كما اعتقد لويل، لكن بعض المناطق في المريخ تشكلت طبيعياً بفعل التيارات المائية. فيما بعد وقبل أن يمضي وقت طويل حصل شيء ما، وفقد المريخ كل ما عليه.
2: كانت نواة المريخ حارة ذات يوم على شكل ماجما منصهرة، وتشكل حول المريخ حقل مغناطيسي، أي كما تشكلت نواة الأرض. وبوجود حقول مغناطيسية يستطيع الكوكب أن يحمي نفسه وغلافه الجوية من إشعاعات الشمس الضارة والنيازك، لكن النواة بردت بسرعة لأن المريخ أصغر من الأرض وأبعد عن الشمس، ففقد المريخ حقله المغناطيسي ما جعل غلافه الجوي غير محمي، وتبخرت مياه محيطاته.
1: سيأتي يوم نذهب فيه إلى المريخ ونعمل على بناء مستوطنة فيه، وسنبني حضارة من البداية تماماً كجاطال هيوك التي بناها أجدادنا الأوائل. في المريخ سيكافحون الطبيعة، الطبيعة التي ليس فيها ماء ولا كائنات حية، والتي يتكون غلافها الجوي من غاز ثاني أكسيد الكربون فقط، وحرارتها أشد برودة من الأرض.
0: لكن ما تزال لدينا فرصة، فبينما تضر الغازات الدفيئة والأسلحة بالأرض يمكنها أن تبث الحياة في الغلاف الجوي في المريخ.
1: الغطاء الجليدي في قطبي المريخ كبير جداً كالجروف الجليدية في الأرض، وإلى جانب الجليد العادي يوجد الجليد الجاف، أي ثاني أكسيد الكربون المتجمد. فإن نجحنا في تذويبه سنحصل على مياه صالحة للشرب، وسنحرض الاحتباس الحراري وندفئ المريخ بنشر غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ كما نفعل على الأرض.
0: الغلاف الجوي لكوكب المريخ حالياً أرق من الغلاف الجوي للأرض 100 مرة، أي أننا لا نستطيع التنفس ولا الخروج دون ارتداء ملابس ضاغطة، لكن الأبخرة التي قد تتصاعد من القطبين ربما ستعدل الضغط وحرارة الجو ليكونا قريبين مما هما على الأرض. عندها لن نحتاج لارتداء بدلة الفضاء، هذا يمكن تحقيقه. مثلاً يمكننا توجيه بعض النيازك بالأسلحة والصواريخ حتى تسقط في المريخ، أو أن نضع ألواحاً شمسية عملاقة في المدار لتعكس أشعة الشمس على القطبين، وربما نفجر قنابل ذرية في القطبين. فلدى البشرية قنابل نووية تكفي لتحويل النظام الشمسي إلى فرن، أي أن

0: كثير مما نعده ضارا بالأرض يمكننا استعماله لبناء عالم جديد على المريخ.
1: إن تعديل المريخ وتحويله لمكان قابل للعيش لم يعد حلما، لكنه أمر يتطلب تخطيطا ويستغرق تنفيذه ربما مئات آلاف السنين. تنفيذه غير ممكن حاليا، فنحن لم نستطع إرسال إنسان إلى المريخ، لكن البشرية لن تتخلى عن فكرة العيش على المريخ.
2: إننا نكافح منذ ولادتنا للبقاء أحياء، ونجحنا في إيجاد طرق كثيرة لكسب هذا الكفاح حتى وصلنا إلى يومنا هذا. نجونا من الزلازل والطوفانات والنيازك والجوع والأوبئة، واستطعنا أن نفلت من جميع أنواع البلايا التي يمكن أن تخطر بالبال. لدينا خطط تنقذنا حتى من احتمالية دمار الأرض، لكن العدو اللدود للبشرية ليس هذه الظواهر الطبيعية، بل نحن أعداء أنفسنا اللدودون. فنحن ما زلنا مستمرين في خوض الحروب، وما نزال نصنع الأسلحة، وما يزال بعضنا يقتل بعضاً، وما يزال بعضنا يهجر بعضاً، وسنبقى كذلك ولن نتغير حتى لو ذهبنا إلى المريخ أو إلى أي كوكب آخر.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: حرام عليك تطرح، والله يا رامي كفاك 9 سنوات كفاك بابا.
4: Targeting Shajara Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم يحيى سالم وتتابعون فيه الليلة. بعد هجمات أمريكية هي الأكبر، إيران تقصف مواقع في البحرين والكويت والأردن، واتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد. نقل المباحثات اللبنانية الإسرائيلية إلى روما الأسبوع المقبل، وكاتس يقول إن إسرائيل لا تحتاج لإذن للبقاء في لبنان. توتر في مضيق جديد، حشود قبلية وسط تصاعد التحركات السياسية والعسكرية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تعيش المنطقة والعالم على أعصابها بانتظار ما ستسفر عنه جولة التصعيد الجديدة بين طهران وواشنطن. فالضربات المتبادلة تزايدت خلال اليومين الماضيين وصولا لإعلان الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت على الأقل بالنسبة إليه. فهل بات شبح العودة إلى الحرب قريبا؟ وأين وصلت جهود الوساطة لاحتواء التصعيد الحالي؟
1: أكثر من 170 هدفا عسكريا خلال يومين، شملتها جولة أخرى من الضربات على إيران وفق إعلان القيادة المركزية الأمريكية. وبحسب سنتكوم، فإن الهجوم استهدف أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. الهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وفق وزارة الصحة الإيرانية، على إثرها سرع الحرس الثوري الإيراني إلى استهداف ما اعتبره بنى تحتية ومنشآت مهمة لقاعدتي ريفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، محذرا بأنه إذا تكرر أي اعتداء فإن الردود الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. الولايات المتحدة قالت إن الضربات جاءت كي تدفع إيران ثمنا باهظا لانتهاكها وقف إطلاق النار عبر استهداف 3 سفن تجارية في مضيق هرمز في حادثة دفعت التوتر بين الجانبين إلى ذروته. التصعيد يأتي نتيجة مأزق واجهته مذكرة التفاهم التي أعلن ترامب انهيارها، إذ يتمسك كل طرف بالاتفاق من الناحية السياسية لكنه يتهم الطرف الآخر بأنه أول من انتهكه. كما طالبت واشنطن طهران مرارا بضبط أنشطتها العسكرية والنووية، بينما اعتبرت إيران أن استمرار العقوبات والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يعرقلان تنفيذ المذكرة.
0: معنا في الاستديو الباحث في شؤون الشرق الأوسط أحمد الحيل. أستاذ أحمد، أهلا بك معنا. إذن وكأن الحرب تعود من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران. التصعيد من قبل أمريكا لا يتوقف في اليومين الأخيرين، والتهديد يزداد أكثر فأكثر لشن ضربات جديدة باتجاه إيران. ما الذي أعاد التصعيد مرة أخرى برأيك؟
2: الذي أعاد التصعيد هو الخلاف على تفسير البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز. إيران ترى بأن الاتفاقية تعطيها الحق والشرعية في تأمين الملاحة عبر المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن هذه النقطة على طاولة المفاوضات هي لصالح إيران، وبالتالي بمعنى أنها لا زالت تتحكم وتتمسك بمضيق هرمز ومن خلاله تضغط على الإدارة الأمريكية وتضغط على الداخل الأمريكي الذي يشكل تحد أمام الإدارة الأمريكية. هذه نقطة في غاية الحساسية. ولذلك لاحظ أستاذ يحيى بأن الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب من وقت مبكر بعد التوقيع على مذكرة التفاهم حاولت واشنطن أن تفتح ممرا خاصا من خلال المياه الإقليمية لعمان، وهذا كان يراد منه عمليا نزع هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز اللي هي ورقة قوة في يد إيران، حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تمرير ما تريد من شروط، لأن مضيق هرمز يشكل حالة خانقة للاقتصاد الدولي ويشكل تحد سياسي للرئيس ترامب والإدارة الأمريكية في الداخل الأمريكي، ويؤثر أيضا على الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية لا سيما هي دول الخليج العربي. وبالتالي هذا المزاحمة في محاولة الإمساك بخناق مضيق هرمز هو الذي دفع هذا المشهد إلى جرعات من التصعيد التي تبناها خلال اليومين الماضيين.
0: نعم، ولكن هل هذا معناه بأننا أصبحنا في حل من هدنة 60 يوما؟

0: التي أعلنت بين الولايات المتحدة وكذلك إيران؟ أم المسألة ربما مرتبطة بالضغط من أجل تحسين شروط تفاوض من الطرف الأمريكي؟
1: من حيث الشكل، المذكرة لازالت قائمة ولم يتم إلغائها أو لم يتم تجاوزها، مع أن رئيس ترامب تحدث بأن هذه المذكرة قد انتهت، لكن واقعيا أنا أعتقد من مجمل التصريحات والمواقف المذكرة لا زالت موجودة رغم أنها متعثرة وتطبيقها ضعيف. فيما يتعلق بالفترة الزمنية 60 يوم منذ التوقيع على هذه المذكرة أستاذ يحيى، والتوقع بأن 60 يوم مدة قصيرة جدا للوصول إلى اتفاق، حجم الملفات كبير جدا ومعقد وشائك، وكان يرتقب بأن مدة 60 يوم سيتم التمديد لها 60 أخرى، وهذا نتيجة التعقيد وانعدام الثقة الذي يدور الآن. نعم، جزء منه أن الإدارة الأمريكية تحاول جاهدة من طرف إضعاف ورقة مضيق هرمز لدى إيران وتحسين تموضعها في المفاوضات وتحسين شروطها التفاوضية من خلال الإمساك أو المشاركة في إدارة مضيق هرمز، لكن هناك نقطة لا تبوح بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أن القوة الأمريكية انكشفت في الجغرافيا السياسية في هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية لحد اللحظة عاجزة عن فتح أهم المضائق الدولية، وهذا يشكل ضغط على القيادة السياسية، يشغل ضغط على الإدارة الأمريكية وعلى الجيش الأمريكي الذي هو لم يستطع إلى اللحظة أن يحرز تقدما عسكريا يمكن أن يحقق الأهداف السياسية التي ذهب إليها رئيس ترامب.
0: لكن أستاذ أحمد، هذا الانكشاف أمام من تحديدا؟ من الذي يترصد بالولايات المتحدة الأمريكية ويحاول استكشاف القدرات العسكرية تحديدا لأعظم قوة، أو على الأقل تقدم نفسها الولايات المتحدة على أنها أعظم قوة عسكرية في العالم؟
1: في هناك طرفين، في طرف إقليمي وهناك طرف دولي. الطرف الدولي هو الصين وروسيا بشكل أساس، لأن هذه الدول دول منافسة وتسعى حقيقة وجاهدة لأن تحول المنظومة الدولية منظومة أقطاب وليست منظومة قطب أمريكي. هذه الحرب أثبتت بأن القوة الأمريكية لها حدود، ومن هنا قد يؤرخ المؤرخون بأن هذه الفترة وهذا الزمن يشكل عمليا تراجع القوة الأمريكية وتقدم أقطاب أخرى كالصين وروسيا. أما فيما يتعلق بالإقليم، الدول في الإقليم ارتهنت طوال عقود مضت للقوة الأمريكية وللسياسة الأمريكية، وهي لا تستطيع أن تتجاوزها بأي شكل من الأشكال، حتى أن الدول التي تحاول اللعب بالهامش تحسب حساب الولايات المتحدة الأمريكية وموقف الإدارة الأمريكية. هذه الحرب جعلت بعض الدول تتحدث بشكل معلن وصريح عن ضرورة تشكيل أمن إقليمي بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه إن صح التعبير شجاعة أو جرأة سياسية من هذه الدول ومن ضمنها تركيا، لأنها أصبحت الدول تدرك تماما بأن حدود القوة الأمريكية ليست مطلقة. الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تأمين استقرار المنطقة، فشلت في تأمين الدول التي عولت عليها من خلال إيجاد قواعد لها في منطقة الخليج، وبالتالي كلا الطرفين إن كان في الإقليم أو على المستوى الدولي يحاول أن يراقب ويستفيد ويراكم على انكشاف حدود القوة الأمريكية عن مضيق هرمز.
0: نعم، طيب أعود مرة أخرى للتطورات الأخيرة ومسألة شن ضربات جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. واشنطن ربما تراهن على استراتيجية الضغط العسكري الأقصى، ولكن من الناحية السياسية ما الذي يمكن تحقيقه من وراء هكذا ضربات برأيك؟
1: أعتقد أن هذه الضربات يراد منها تحسين الشروط الأمريكية التفاوضية، والاعتقاد بأنها يمكن أن تذهب أو تجر المنطقة لحرب موسعة مجددا، أعتقد أن هذا السيناريو مستبعد إلى اللحظة، لأن الإدارة الأمريكية لديها كوابح وموانع حقيقية. دول الخليج ودول المنطقة بما فيهم تركيا وباكستان حتى إيران وإن كانت تستعد للحرب، لكن الكل لا يريد هذه الحرب. انعقاد الحلف الأطلسي الناتو في أنقرة كان واضحا تماما أنهم يريدون حل هذه الإشكالية وعودة الملاحة، لكن لا يوجد هناك زخم باتجاه دعم العودة إلى الحرب. ناهيك على أن الحرب السابقة 40 يوم وأي حرب مرتقبة قد يفكر فيها رئيس ترامب لا تحظى بالشرعية الأمريكية، بل أن الشرعية الداخلية تراجعت كثيرا وتآكلت الشرعية لهذه الحرب كثيرا.

0: الشعب
1: نعم
0: الأمريكي بأغلبه لا زال يحافظ على رفض الحرب. الكونغرس الأمريكي بمجلسيه انتقل وقد صوت على رفض الحرب على إيران، وبالتالي منطق الحرب وفكرة الحرب الموسعة أمر لحد اللحظة مستبعد.
1: طيب لو سألنا عن التوقيت أيضا الذي تعود فيه هذه الضربات، البعض يعني أوعز الأمر إلى مسألة الانتهاء مثلا من الاحتفال بذكرى قيام الولايات المتحدة الأمريكية 250 عاما، قيل إن كأس العالم قد يعيق الضربات. اليوم وصلنا إلى ثمن النهائي، في هذه الأثناء تبدأ المباراة الأولى بين المغرب وفرنسا في الثمن النهائي، البعض يتحدث عن تقدم هذه البطولة، وبالتالي حتى خروج الولايات المتحدة من البطولة يقال بأنه عامل ساهم بعودة الضربات مرة أخرى ضد إيران. الداخل الأمريكي ليس مهتما بذلك القدر أو المستوى الكبير الذي كان عليه في بداية الحرب، البترول مثلا تراجعت أسعاره أيضا، وبالتالي كلها عوامل تدفع بالسؤال حول التوقيت لعودة هذه الضربات الأمريكية مرة أخرى.
0: هو التوقيت نابع من الجدل عن التحكم والقدرة في إدارة الملاحة في مضيق هرمز، لأنه هذا ارتبط تحديدا باستهداف عدد من السفن التي استخدمت الممر العماني، مع أن إيران لم تعترف بذلك، لكن مفهوم ضمنا أن المستفيد من ضرب هذه السفن في الممر العماني هي إيران، لأنها تريد أن تتحكم بحركة الملاحة. هذا فاعل أساسي بلا شك. النقاط التي ذكرتها تخلق بيئة إلى حد ما، بيئة نفسية، أنه النفط استقر، الكميات النفط متوفرة في السوق الآن، لكن هذا الأمر لحظي، لأنه إذا عدنا إلى الحرب يعني أن مضيق هرمز سيغلق، يعني أن باب المندب مرشح أن يغلق أيضا، وسيصبح الاقتصاد في حالة اختناق، حالة اختناق فيما يتعلق بكميات الإمداد من الغاز والنفط، حالة اختناق فيما يتعلق بشركات التأمين والملاحة ونقل البضائع، والتي سترتفع بشكل كبير جدا لأن هناك ممرات أساسية وحيوية قد أغلقت. ناهيك على أن المنطقة هذه، منطقة الشرق الأوسط، ليست فقط مصدرة وإنما مستوردة، بمعنى أن الحجم التجارة الموجودة في الشرق الأوسط حجم ضخم جدا، وهو ذو شراكة مهمة جدا مع الصين، مع روسيا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن البنية الاقتصادية للعالم ستهتز بشكل كبير جدا، وهذا سيكون له تداعيات على الجميع. لذلك إن حصلت الحرب ستعود هذه التداعيات على الرأي العام الأمريكي، سيشكو من ارتفاع النفط ومن البنزين ومن الأسعار، العالم أيضا سيشكو من ذلك، مع الإشارة بأن الاحتياط العالمي أستاذ يحيى، الاحتياط العالمي، المخزون العالمي للنفط تقريبا معظمه استهلك خلال هذه الفترة لتعويض النقص، وبالتالي أي إغلاق محكم لمضيق هرمز ولباب المندب ستعود تعود العالم إلى أزمة، يواجه أزمة هو يعني ضعف الإمداد من طيب. الغاز والنفط.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني هو الضربات الأخيرة الأمريكية كانت قبل نحو ساعة من الآن، ولا يعرف بعد إذا ما كانت ستستمر هذه الضربات أم لا، ولكن على افتراض استمرارها كما هدد الرئيس دونالد ترامب الذي قال أنه لم يعد العمل بالوثيقة التي تم توقيعها ممكنا في هذا الوقت، ما مدى صمود أيضا إيران ومدى تعاطيها أيضا مع هذه التطورات، وهل هي قادرة على التعامل عسكريا برأيك مع شن ضربات جديدة أمريكية؟
0: في تطورات مهمة حصلت لصالح إيران وليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. كنا دائما نقول بأن إيران تملك مضيق هرمز، الجغرافيا السياسية لصالحها وليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. الحرب هذه التي بدأت إلى اللحظة تتآكل شرعيتها في الداخل الأمريكي والعالم. الإضافة الجديدة فيما يتعلق بإيران تحديدا التشييع الذي حصل للمرشد علي خامنئي، هذا أعطى رسالة مهمة في الثقافة الإيرانية، يعتبر هذا تجديد بيعة، بمعنى أن هذا النظام الذي كان يراد أن يطاح به الآن أصبح يحظى بشرعية داخلية كبيرة جدا من خلال خروج الملايين في عملية التشييع. وهذه رسالة ليست فقط داخلية، وإنما رسالة للولايات المتحدة الأمريكية أن الرهان على اختراق البيئة الداخلية والبيت الإيراني الداخلي أمر غير ممكن، وبالتالي الصلابة الداخلية مع الجغرافيا السياسية مع ما تملكه إيران من قدرات صاروخية ومتعلق بالمسيرات، هذا سيجعل من العسير بمكان القدرة على استعادة الحرب

0: بالشكل السابق، حتى أن عنصر المفاجأة الذي باغتت به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هذا عمليا انتهى، وهناك ورقة لا زالت لم تستخدمها إيران هي ورقة باب المندب.
1: طيب بسؤال أخير أستاذ أحمد، فيما يتعلق بالرد الإيراني على عودة الهجمات الأمريكية، يلاحظ منذ الفترة الأخيرة أن الضربات تتركز فقط على القواعد الأمريكية في المنطقة حتى في دول عربية بعينها وتحديدا، ولكن تلام إيران مثلا في الشارع العربي بأنها لا تستهدف إسرائيل في الفترة الأخيرة، هذا البعد كيف يمكن قراءته وكيف يمكن فهمه أيضا؟
0: هذا الأمر، المعارك تتوسع بالنقاط لا تتوسع بالشمولية. بالنسبة لإسرائيل أنا أعتقد هي أحد النقاط اللي ممكن أن تضاف في المساحات المتأخرة.
1: نعم.
0: لأنه الاشتباك مع إسرائيل يعني بالضرورة الاشتباك مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهي تدخل المنطقة إلى أشبه الحرب الموسعة. لذلك إيران لاحظ بأنها توسع، وكان بالمناسبة القصف الإيراني طال الأردن. لماذا الأردن؟ الأردن فيها قاعدة الأزرق، فيها قواعد أم فيها جيش أمريكي وفيها قاعدة أمريكية، لكن الجغرافيا السياسية رسالة أن الصاروخ الذي وصل إلى الأردن يمكن أن يصل إلى إسرائيل. أعتقد أنه هذه رسالة مبطنة. لاحظ بأنه بنيامين نتنياهو وكاتس كان لديهم اجتماع أمني اليوم، ولم يحضر هذا الاجتماع لأسباب ودواعي أمنية هي متعلقة بخشية إسرائيل من التصعيد والتوتر وحالة الاستنفار التي عليها إسرائيل. بلا شك أن إسرائيل راغبة، لكن الاستنفار الأمني والعسكري والزيارة المرتقبة لبنيامين نتنياهو لواشنطن بلا شك أنها ستحمل خشية إسرائيل من فرضية التصعيد الشامل وكيفية مواجهته. لكن أرجع أقول بأنه إيران لا تحرق كل أوراقها حسب طبيعة العقل الإيراني، إنما يبقي أوراق لا زالت يمكن أن تكون صالحة للتصعيد وصالحة للردع، ويبدو أن الورقة الإسرائيلية لحد اللحظة لا تريد أن تستخدمها إيران، وإنما ترجع إلى فترة لاحقة.
1: لكن في إسرائيل يتحدثون أنهم على جهوزية تامة لعودة حرب ثالثة مع إيران. أشكرك جزيلا الباحث في شؤون الشرق الأوسط أحمد الحيلة.
0: شكرا
1: لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يعود لبنان وإسرائيل إلى اللقاء مجددا، لكن هذه المرة في العاصمة الإيطالية روما. الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن لم تتوقف، والتصريحات الرسمية الرافضة للانسحاب وصلت إلى حد تحدي الرئيس الأمريكي علنا. فما أسباب تغيير مكان اللقاء من واشنطن، وما المأمول من مباحثات روما التي اشترطت بيروت انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية قبل أن تيمم وجهها نحوها؟
1: رغم التصعيد الذي تعرفه المنطقة والتعطيل الذي يشهده تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، يعود الطرفان إلى اللقاء مرة أخرى، لكن هذه المرة ليس في واشنطن. المفاوضات ستعقد في العاصمة الإيطالية روما يومي 15 و16 من الشهر الجاري برعاية أمريكية، وذلك قبيل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة في أول لقاء بين رئيسين لبناني وأمريكي منذ عام 2009. بحسب مصادر دبلوماسية، المفاوضات نقلت إلى روما لأسباب فنية، فالخارجية الأمريكية أوضحت للمفاوضين من الجانبين أن القضايا المطروحة في المرحلة المقبلة تستدعي عودتهم باستمرار إلى مراجعهم السياسية، وهو ما يجعل عقد المحادثات في روما أكثر ملائمة من واشنطن، وذلك لقربها الجغرافي. الخطوة هذه أثارت خشية اللبنانيين من تلاشي الدور الأمريكي تدريجيا قبل أن تفضي الاتصالات مع واشنطن إلى ضمانات باستمرار الانخراط الأمريكي بالمستوى نفسه والسياسة ذاتها في إدارة المفاوضات خلال جولة روما. على العكس من هذا، كان الموقف الإسرائيلي سريع الموافقة، فنقل المفاوضات إلى روما تراه تل أبيب فرصة لتخفيف الضغوط الأمريكية التي مورست عليها خلال الجولات الأخيرة. ومجددا أثير الجدل بشأن مستقبل انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صرح بأن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان، وأنها ستواصل البقاء فيما تسميه

0: المنطقة الأمنية في الجنوب، وذلك في رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه يرجح انسحاب إسرائيل بموجب الاتفاق. الملف الأبرز على طاولة الجولة المقبلة يتوقع أن يكون ما يعرف بالمناطق التجريبية، فوسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن المفاوضين اللبنانيين يعتزمون المطالبة بتحديد جدول زمني واضح لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ويشترطون ذلك لمواصلة التقدم في المفاوضات. هذا المطلب، الالتزام بالانسحاب، هو جوهر الخلاف الحالي، وقد يحول الجولة المقبلة من المحادثات إلى اختبار مهم للمسار السياسي المتوتر بين إسرائيل ولبنان.
1: معنا في الاستديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أستاذ محمود، بداية أهلا بك معنا، وأسألك من التطورات الأخيرة سياسيا، كيف تقرأ موقف الحكومة اللبنانية التي اشترطت الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين قبل الذهاب إلى جولة المفاوضات الجديدة والتي ستكون هذه المرة في العاصمة الإيطالية روما؟ وأسأل أيضا عن رأيك أو متابعتك وقراءتك لنقلها من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية.
2: نعم، مساء الخير. يعني من الواضح أن الحكومة اللبنانية ليست لديها ثقة بالموقف الإسرائيلي أو بنوايا الإسرائيلية في هذا الاتفاق، وتريد أيضا أن يكون هناك بعض التحولات الميدانية على الأرض كبادرة من أجل الذهاب مرة أخرى إلى المفاوضات، كي تكون هذه المفاوضات على محمل الجد، وكي يؤخذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل على محمل الجد. لأن هناك إشكالية مهمة جدا في تفسير الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. لبنان يرى في هذا الاتفاق على أنه يفترض أو مصمم من أجل انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل، بينما إسرائيل ترى هذا الاتفاق بأنه سيكرس شرعية وجودها الاحتلالي في جنوب لبنان. إذن نحن أمام منطقين مختلفين في التعامل مع هذا الاتفاق. هذا يفسر إلى حد كبير كيف أن هذا الاتفاق لا يزال على أرضية غير واضحة، غير مستقرة بشكل كامل. فيما يتعلق بمسألة نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، طبعا الأمريكيون يتحدثون عن ما أسموها أسباب تقنية، لكن أعتقد بأنه هذا النقل لا نعرف ما هي الأسباب التقنية ما المقصود بها، لكن ربما يعطي بعض المؤشرات السياسية، قد يعطي مؤشرا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضفي بعدا دوليا على رعاية المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل من خلال أيضا إشراك دولة أوروبية في هذه العملية. ولكن طبعا تحت القيادة الأمريكية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى هي تلعب الدور القيادي حتى في أي دور دولي يرعى المسار التفاوضي بين الإسرائيليين والأمريكيين، بين الإسرائيليين واللبنانيين. بالإضافة إلى ذلك، ربما هذا الأمر يوجد هامش أكبر أمام الحكومة اللبنانية في التحرك على المسار التفاوضي، على اعتبار بأن لبنان لديه علاقات جيدة مع الدول الأوروبية، وبالتالي يمكن أن يعني يطفي حالة من الشعور بالثقة في هذه العملية التفاوضية. لكن على أي حال، ليس المهم نقل المفاوضات، المهم الآن في هذه العملية أنه هناك إعلان أمريكي عن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الاتفاق الإطاري.
1: طيب، لكن عفوا، يسبق هذه المرحلة مسألة الاشتراط اللبناني هذه المرة. لبنان لم يشترط على لا إسرائيل ولا حتى على الولايات المتحدة قبل الدخول في أي مفاوضات أو جولة مفاوضات، لكن هذه الجولة تبدو مختلفة. المسألة مش مرتبطة فقط بجغرافيتها بقدر ما مرتبطة بالشروط التي وضعتها لبنان ومسألة الانسحاب، وبالتالي إلى أي مدى من الممكن أن ينسحب الإسرائيلي فعلا من مناطق تجريبية نص عليها مذكرة أو نص عليها الاتفاق أو إطار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية، وبالتالي سيذهب لبنان، أو أنه ربما لن يلبي الإسرائيلي هذا الطلب، وبالتالي سننتظر ونترقب الموقف اللبناني؟
2: نعم، بالنسبة لإسرائيل أنا أعتقد بأنه هي ذهبت إلى الاتفاق الإطاري ليس لقناعتها أو رغبتها بتنفيذ هذا الاتفاق، بل لرهانها على عجز الدولة اللبنانية في تنفيذ هذا الاتفاق، بمعنى نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق التجريبية. ومن الواضح أن الإسرائيليين يراهنون على موقف حزب الله، يعني بمعنى أن حزب الله سيفشل هذا الاتفاق. أيضا دخول بنيامين نتنياهو بعد إبرام الاتفاق الإطاري إلى جنوب لبنان أعطى رسالة واضحة بأن إسرائيل لا ترغب بالانسحاب من جنوب لبنان، وكل الحديث الإسرائيلي بعد إبرام الاتفاق الإطاري يتحدث

0: عن شرعنة الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. إذن واضح أنه نحن أمام نوايا إسرائيلية تراهن على فكرة استمرار الاحتلال في جنوب لبنان بقدر أكبر من تنفيذ الاتفاق الإطاري. لكن لماذا مسألة المناطق التجريبية مهمة جدا؟ على الأقل بالنسبة للبنان، إذا لم يستطع أن ينفذ هذا الشرط، لن تستطيع الدولة اللبنانية أن تقنع الرأي العام الداخلي بأن هذا الاتفاق فعلا يحقق هدفه في انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. إذا فشلت هذه العملية، ستواجه الدولة اللبنانية صعوبة كبيرة في إقناع الرأي العام الداخلي، وأيضا في إقناع الأطراف السياسية الداخلية التي تدعم هذا الاتفاق بأن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي فعلا إلى بدء عملية انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. الآن لبنان يراهن على الضغط الأمريكي طبعا، وهو ضغط أساسي، يعني إسرائيل ما كانت لتذهب أصلا إلى الاتفاق الإطاري مع لبنان لولا الضغط الأمريكي. الضغط الأمريكي أعتقد بأنه من العناصر المهمة جدا، وربما تكون العناصر الحاسمة في إجبار إسرائيل على
1: لكن أريد أن أسأل أستاذ محمود، إذا كان كافيا هذا الضغط الأمريكي، يعني يقال بأن حتى الولايات المتحدة لا تقوم بالضغط الكافي والمطلوب أيضا منها على الجانب الإسرائيلي. انظر إلى تصريحات مثلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أنه ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان قريبا. صحيح. كيف رد عليه وزير الدفاع؟ قال عندما دخلنا إلى لبنان لم نأخذ الإذن من أحد.
0: صحيح.
1: وإذا أردنا الانسحاب لن نأخذ إذنا من أحد. قد تكون أيضا هذه التصريحات مربوطة بتصريحات الرئيس الأمريكي.
0: نعم.
1: رد عليها.
0: نعم. يعني من الواضح أنه هناك العلاقة بين إدارة الرئيس ترامب وإسرائيل فيما يتعلق بالملف اللبناني ليست أفضل مما فيما يتعلق بالملف الإيراني. يعني من الواضح أنه هناك انقسام في الموقف، وحتى إسرائيل عندما ذهبت إلى إبرام الاتفاق الإطاري والمفاوضات مع لبنان لم تذهب نتيجة لقناعة بقدر ما ذهبت نتيجة لضغط أمريكي. وهو الأمر نفسه تكرر في غزة، يعني حتى في مسألة غزة لم تذهب إسرائيل إلى الاتفاق سوى بنتيجة ضغط أمريكي، وفي المفاوضات مع سوريا لم تذهب إلى هذه المفاوضات سوى بنتيجة ضغط أمريكي. لكن سؤالك مهم جدا، أنه هل يكفي الضغط الأمريكي هنا لإجبار إسرائيل على سلوك مسار لا يترجم في واقع على الأرض؟ يعني الأمريكيون ضغطوا على إسرائيل من أجل التفاوض مع لبنان، لكن نتائج العملية لهذا التفاوض لم تظهر بشكل واضح على الأرض. أنا أتصور بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أظهرت إرادة جدية في تنفيذ هذا الاتفاق وفي إجبار إسرائيل على الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان وفق نتائج هذا الاتفاق، لا تستطيع إسرائيل أن تظهر اعتراضا واضحا أو تعرقل هذا الاتجاه الأمريكي، رغم كل ما نسمعه من تصريحات إسرائيلية اليوم، لاسيما أن هناك حتى بعض الوزراء في حكومة نتنياهو أصبحوا ينتقدون بشكل واضح موقف الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية. لكن الأمر هنا صراحة لا يتعلق فقط بمدى قدرة لبنان على تنفيذ الاتفاق الإطار أو إسرائيل، لأن هذا المسار واضح أنه مرتبط أيضا بالمسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية. واليوم هناك توترات بدأت تطفو إلى الواجهة. نعم. من جديد بين الولايات المتحدة.
1: دعني أعود لهذه النقطة لأنها نقطة مهمة، خاصة وأن المسار اللبناني أصبح مرتبط بأكثر من مسار. صحيح. في المنطقة، سواء كان الإيراني أو حتى السوري. ولكن إذا كانت الولايات المتحدة أستاذ محمود جادة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق وإلى انسحاب يفضي إلى انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، لماذا لا تغلق الثغرة المرتبطة بالسقف الزمني للانسحاب؟ لماذا لا يوضع يعني وقت معين، وقت محدد من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان؟
0: لأنه الأمر
1: إسرائيل تستغل هذا بالمناسبة.
0: لأنه بالضبط، لأنه الأمر مرتبط بقضية أساسية تتعلق بسلاح حزب الله ونزع سلاح حزب الله. يعني الدولة اللبنانية قدمت التزامات في هذا الاتفاق الإطاري، لكن قدرتها على تنفيذ هذا الاتفاق ليست في يدها في الحقيقة. يعني موقف حزب الله هو موقف أساسي في هذه العملية، وبالتالي الانسحاب الإسرائيلي وفق ما نص عليه اتفاق الإطار مرهون بنزع سلاح حزب الله. وهنا المعضلة الأساسية، أنه الآن حزب الله إذا ما أراد، ويبدو أنه لا، يعني يريد أن يتحدى الاتفاق الإطاري، هل تستطيع الدولة اللبنانية فعلا أن تقوم بعملية نزع سلاح حزب الله؟ الأمر ليس بهذه البساطة. لذلك الرئيس ترامب، هنا مسألة مهمة جدا، لماذا يتحدث الرئيس ترامب عن تدخل عسكري سوري في لبنان بينما الولايات المتحدة الأمريكية ترعى التفاوض بين لبنان وإسرائيل يفترض أن يؤدي إلى نزع سلاح حزب الله؟ من الواضح أن هذا الأمر يعطي مؤشرا على أن الأمريكيين لديهم قناعة بأن الدولة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح حزب الله وبأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لن يكون كافيا وربما لن يؤدي إلى تحقيق نتائج تذكر فيما يتعلق بهدف نزع سلاح حزب الله، وبالتالي الرئيس ترامب يبحث عن مسارات أخرى. ربما الرئيس ترامب الآن يستخدم

0: حديث عن دور سوري في لبنان من أجل الضغط على الإسرائيليين واللبنانيين.
1: ولكن هذا لكن المسار على أي أستاذ محمود ربما يكون المسار الأقصى بالنسبة للمنطقة، قد يكون مسار قاسيا أيضا على سوريا التي تحاول بناء نفسها. الرئيس السوري أحمد الشرع كان واضحا في هذه المسألة وقال لن يكون هناك دخول سوري إلى لبنان، يعني ريحوا روسكم، هكذا تحدث بالعامية في هذه المسألة، ونفى أن يكون هنالك أي تفكير أو نقاش مطروح على الطاولة عند الرئاسة السورية من أجل الدخول إلى لبنان. فبدل البحث عن مسألة الضغط على إسرائيل تذهب الولايات المتحدة إلى مسألة توريط المنطقة أكثر فأكثر بحروب بين دولها أو بين دولة وحزب، بمعنى دخول سوري مرة أخرى إلى لبنان. هذا مرفوض طبعا.
0: نعم، يعني سوريا بالتأكيد لا تريد أن تتدخل عسكريا في لبنان، لديها اعتباراتها، لكن أيضا اليوم الرئيس ترامب تحدث عن أنه الرئيس أحمد الشرع في اجتماعه في أنقرة قدم ما اسمها التزامات للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بملف سلاح حزب الله، لكنه رفض الإفصاح عما قاله الرئيس الشرع وما قدمه الرئيس أحمد الشرع من التزامات. هذا ربما يعطي انطباعا بأن هناك تفاهما ما حصل بين الرئيسين ترامب والشرع بشأن دور سوري محتمل في مسألة سلاح حزب الله. لا نعرف ما هي حدود هذا التفاهم، لكن رفض ترامب الإفصاح عن ما وصفها وما اسمها بالالتزامات أيضا يشير إلى أن أو يعزز الانطباع بأن التفاهم المحتمل أو المفترض بين الأمريكيين والسوريين حول ملف حزب الله لم يتبلور بشكل كامل بعد. والمؤشر الأهم أيضا بأنه الرئيس ترامب بدأ يبدي حساسية وحذر شديدين في التعامل مع مسألة دور سوريا في لبنان، على عكس الفترة الماضية عندما اقترح صراحة تدخل عسكري سوري في لبنان وقوبل اقتراح الرئيس ترامب بشكل غير مباشر باعتراض سوري. الرئيس أحمد الشرع هناك تحرك تقوم به سوريا سياسيا في لبنان في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، ومن الواضح أن الرئيس أحمد الشرع يريد أن يقدم دورا سوريا سياسيا في حل الملف اللبناني كبديل عن الخيار العسكري، وبالتالي يريد أن يقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الرئيس ترامب إذا ما كان هدفه حل معضلة سلاح حزب الله بأن سوريا يمكن أن تقوم بهذا الحل من خلال مسارات سياسية وليست مسارات عسكرية، لكن بحاجة إلى غطاء ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن القوى الإقليمية الفاعلة في هذا الملف من أجل تحقيق أهدافها. لكن على أي حال الرئيس ترامب أنا أعتقد بأنه في حال وصلت، وهو ألمح إلى أنه إسرائيل غير قادرة على نزع سلاح حزب الله، لكن ربما الرئيس ترامب يذهب باتجاه الضغط على سوريا من أجل دور عسكري في لبنان فيما لو وصلت يعني هذا الملف إلى مشكلة والإسرائيل والحكومة اللبنانية غير قادرة في التعامل.
1: الحقيقة أنه الملف اللبناني أصبح يشهد تطورات دراماتيكية حتى مع عودة التصعيد الأمريكي باتجاه إيران. أستاذ محمود أشكرك جزيلا على وجودك معنا، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يتصاعد التوتر في اليمن مع تواصل التحركات السياسية والعسكرية بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثي في ظل حشود قبلية متبادلة، وفي حين كثفت جماعة الحوثي حشودها المسلحة في عدد من المحافظات، دعت القيادة اليمنية إلى توحيد الصفوف استعدادا لما وصفته بمعركة تحرير البلاد، وفي وقت تغلي فيه المنطقة على خلفية حرب المضايق بين واشنطن وطهران.
1: يتصاعد التوتر في اليمن مع تحركات سياسية وحشود عسكرية ودعوات للتحرير تارة والنفير أخرى من طرفي النزاع، الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثي، وما تبعها من تهديدات أعادت الملف إلى الواجهة بعد سنوات من الهدوء النسبي. اندلعت شرارة الأزمة بعد إعلان وصول أول رحلة إيرانية منذ سنوات إلى مطار صنعاء، ما اعتبرته الحكومة اليمنية انتهاكا للسيادة بالوقت الذي زعمت فيه جماعة الحوثي تصديها لمحاولة من قوات التحالف لمنع هبوط الطائرة، ما فتح سيلا من تبادل التهديدات بين الجانبين. بعد ذلك بدأت جماعة الحوثي بحشد قواتها العسكرية في محافظات عدة، أبرزها الصعدة وحجة والجوف والذمام.

ومأرب، إضافة إلى تجمعات قبلية مسلحة في الحديدة لقبائل الزرانيق وأبناء المديريات الجنوبية في الساحل الغربي، حيث أعلنت الجماعة النفير العام ورفعت مستوى

0: وصفته بمعركة تحرير البلاد. التصعيد اليمني يحمل في طياته بعدا إقليميا كذلك، إذ يتزامن مع عودة التوتر بين إيران والولايات المتحدة والضربات المتبادلة بين الجانبين، ما يعزز المخاوف من توظيف الساحة اليمنية ضمن صراع النفوذ الإقليمي. كما تثير التطورات الأخيرة مخاوف متجددة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، خاصة مع امتلاك الحوثيين سجلا من الهجمات على السفن التجارية والعسكرية، الأمر الذي قد يهدد أحد أهم الممرات البحرية العالمية إذا اتسع نطاق المواجهة. ورغم استمرار التهدئة النسبية منذ أبريل 2022، وبينما تتواصل الحشود والاستعدادات العسكرية، يبقى المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات، بين احتواء التوتر عبر المساعي السياسية أو الانزلاق إلى جولة جديدة من المواجهات.
1: ينضم إلينا في الاستديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور نبيل البوكيري. أهلا بك دكتور معنا.
2: أهلا وسهلا.
1: تقريبا دكتور، منذ عام 2022 كان هنالك هدوء، وإن كان هدوءا حذرا في اليمن، لكن منذ يومين نحن نشاهد عودة التصعيد بين الحكومة اليمنية وكذلك الجماعة الحوثية. ما الأسباب الجوهرية لعودة التصعيد في هذا التوقيت؟
2: لا شك اليمن هي إحدى بؤر وساحات الصراع الإقليمي، وتحولت بشكل أو بآخر إلى هذا الدور الذي بات واضحا. مسألة أنه من 2022 إلى الآن كان هناك شبه هدنة، هذه الهدنة كانت أشبه باستراحة المحاربين أكثر منها هدنة حقيقية، لأنها لم ينجز على صعيد آخر، أو لم تنطلق المسألة من مسألة إيقاف الحرب إلى طاولة المفاوضات، إنما بقت الأمور مفتوحة ومهيئة ومرشحة إلى كل الاحتمالات. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هذا ما يتم من تحشيد هو طبيعي امتداد للأزمة الإقليمية الموجودة في مضيق هرمز وفي على ضفتي الخليج العربي. الجديد في التحشيدات الحالية هي تحشيدات قبلية في طبيعة الحال. جزء من هذا التحشيد يتعلق بقضية قبلية بحتة، تتعلق ب
1: يعني استغاثة امرأة
2: تقول أنها تنتمي أو بنت الرئيس العراقي السابق صدام حسين بأحد الزعماء القبليين في اليمن، شيخ حمد بن فضغم الحزمي. وبالتالي أدت هذه الحادثة إلى أن تكبر كرة الثلج بشكل كبير، وأن تستعيد زخم القبيلة حضورها في المشهد السياسي اليمني، مع أنها حاضرة بشكل أو بآخر لكن الآن بشكل أكبر. وبالتالي هذه التحشيدات القبلية هي أيضا مؤشر على أنها لا يمكن الفصل أو القطع أنها تحشيد دون خلفيات سياسية وخلفية الصراع والحرب الدائرة.
1: ولكن ما أبعاد عودة الزخم للقبيلة هنالك في اليمن، خاصة عندما يتعلق الأمر بصراع بين طرفين؟ نحن نتحدث تقريبا عن حكومتين، الحكومة اليمنية الشرعية، الحكومة التي تقود صنعاء وهي جماعة الحوثي. دخول القبيلة في وسط هذه المعارك، في وسط هذا التصعيد، كيف ستكون تأثيراته وكيف ستكون أبعاده أيضا؟
2: طبعا القبيلة في اليمن هي حاضرة في قلب السياسة، وحاضرة في ودفعت أثمان باهظة في الحرب. يعني أفراد القبائل، جزء منهم خاصة القبائل، عندما تحدث عن القبائل موجودة في إطار جماعة الحوثي في المناطق التي سيطر على جماعة الحوثي، انقسمت بشكل كبير. ذهب منهم من يرفض هذا المشروع وانتمى إلى الحكومة الشرعية أو إلى الشرعية اليمنية، وظل البعض الآخر يقاتل في صف جماعة الحوثي. اليوم أنا باعتقادي عودة هذه التحشيدات بهذا الشكل هو يمثل غطاء ويمثل عودة القبيلة، يعني حضور القبيلة بالنيابة عن نفسها وليس بالنيابة عن الأطراف المتصارعة. لأنه في الفترات الماضية كانت القبيلة تستخدم في إطار الحرب، يعني
1: تدخل الصراع
2: تحت غطاء هذه الأطراف. الآن ظهرت القبيلة بشكل أو بآخر معبرة عن نفسها، وفي هذا أيضا دلالة على أن هذا التحشيد أيضا القبلي بقدر ما هو ينبئ عن يعني تداعي قبلي، لكنه لا يمكن فصله عن مسألة الصراع القائم في اليمن بين الانقلاب
1: والحكومة. لكن في المقابل دكتور، جماعة الحوثي ترد بتنظيم لقاءات مسلحة و

0: كذلك استنفار حشود قبلية كبرى في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. هنا يعني يطرح السؤال فيما يتعلق بأكثر ما يخشى من وجود القبيلة وعودة زخمها مرة أخرى ووجودها في قلب التصعيد بين الأطراف المتناحرة والمتصارعة في اليمن.
1: جماعة الحوثي لم تتوقف لحظة عن التحشيد، يعني هي ظهرت الآن لكنها تحشد على امتداد الوقت وتستعرض بهذه القوات. الجديد في موضوع القبيلة، في موضوع القبيلة والحوثي، أنه الآن هناك يعني دعني أقول أنه تحول وانعطاف في مسألة العلاقة بين جماعة الحوثي والقبيلة اليمنية.
0: نعم.
1: ما ارتكبته هذه الجماعة في حق القبائل اليمنية وخاصة في حق الشيخ حمد بن فضغم الذي سجنته وأهانته، وكما ذكر حينما خرج وغادر مناطق سيطرة جماعة الحوثي وتحدث عن أصناف الإذلال الذي تلقى، هذه الرسالة التي حملها الشيخ بن فضغم هي رسالة لكل القبائل اليمنية، والقبائل اليمنية بطبيعة الحال خاصة التي تعيش في مناطق الحوثي يعني عانت كثيرا لأنها سلبت القرار. القبيلة في اليمن لها دور اجتماعي حاضر وكثير من مشاكل اليمنيين تحل بشكل قبلي. حينما جاء جماعة الحوثي سحقت هذا الوجود للقبيلة وأخذت دورها، يعني نسفت دور القبيلة في الشأن الاجتماعي. وبالتالي هذه التململات التي تحدث، نحن رأينا أكثر من انتفاضة قبلية في حجور، في عتمة، في عديد من مناطق المواجهات في إب، في هذه المناطق كلها كانت هناك انتفاضات قبلية. الآن هذه الانتفاضة أخذت بعدها القبلي النابع من ما يسمى بالعرف والأسلاف القبلية التي توظف في إطار عودة القبيلة إلى الساحة، ولكن دفاعا هذه المرة عن أعرافها وعن أسلافها
0: تقاليدها. ولكن دكتور، لو نظرنا إلى ما يقوله الطرفان أيضا المتصارعان اللذان يخوضان هذا التصعيد، الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، الحكومة اليمنية تتحدث عن الاصطفاف الوطني لمواجهة ما تسميه الانقلاب، لكن في صنعاء يتحدثون بأمر مختلف، يتحدثون أن الوقت حان من أجل رفع الحصار الاقتصادي المفروض على صنعاء، يريدون رفع الحصار مثلا المفروض على مطار صنعاء. نعود إلى أيام قليلة إلى الخلف، مسألة وصول الطائرة التي قيل إنها مدنية لكن أطراف في اليمن وأطراف إقليمية أيضا تحدثت أنها عسكرية، طائرة إيرانية، هذا فجر خلاف أيضا داخل اليمن حتى بين الجماعة الحوثية والمملكة العربية السعودية. وبالتالي إلى أي مدى هذه الأفكار وتصدير مثل هذه التصريحات يعني نسفا تاما لأي هدوء، وإن كان هدوءا هشا أو حذرا خلال السنوات الماضية، وأن الدبلوماسية لم يعد لها طريق على الأقل في الوقت الحالي بين الطرفين الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك الجماعة الحوثية؟
1: طبعا طبيعة هذا الخطاب الذي ترفعه جماعة الحوثي، هذا الخطاب كان مضمون ما تسمى بخارطة الطريق، مسألة المواني والمطارات والحصار وكل هذا الكلام ما يتعلق بالبنك المركزي واستئناف تصدير النفط اليمني والغاز، كل هذا كان ضمن ما يسمى بخارطة الطريق التي تم إيقافها قبل أن يذهب الجميع إليها. اليوم أنا باعتقادي الجديد في هذا السياق أنه جماعة الحوثي ما ذهبت إلى الهدنة حينها إلا اضطرارا، كانت في حالة اضطرار أن تذهب إلى هدنة. اليوم أنا
0: ما الذي اضطرها عفوا دكتور؟
1: كانت مضطرة
0: مسألة اقتصادية هنا متعلقة بالضغط، عدم القدرة على مثلا دفع الرواتب مثلا.
1: بالضبط، الجانب الاقتصادي. طبعا أنت تدرك أنه هذه يعني الجماعة مناطق جماعة الحوثي منذ أكثر من 10 سنوات لا يستلم الناس رواتب، يعني والناس يعني تعمل بالسخرة بدون رواتب، يعني الناس تعود إلى أشغالها لكن بدون رواتب يعني. وبالتالي كان تفجرت أزمة كبيرة ومعارضة صاخبة في عديد من المدن اليمنية. الذي أنقذ جماعة الحوثي من ثورة الجياع هو أزمة غزة، هي حرب غزة. حينما جاء طوفان الأقصى أعاد يعني جماعة الحوثي إلى الواجهة مجددا، واستخدمت فكرة الانخراط في الدفاع عن غزة في وجه كل من يرفع صوته في الداخل اليمني ضده وخاصة في مناطق سيطرتها. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هي عودة نفس المسار فيما يتعلق بأزمة اقتصادية خانقة اليوم تمظهرها جماعة الحوثي بالحديث عن الحصار، بالحديث عن المواني، عن المطارات، لكن في حقيقة الأمر تعاني الجماعة يعني انهيارا اقتصاديا كبيرا لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي العودة إلى مسار السلاح هو نوع من التهديد ونوع من البحث عن مخارج العودة إلى خارطة الطريق، لكن أنا باعتقادي أن خارطة الطريق لم يعد لها وجود للتحولات كبيرة في المشهد الإقليمي والدولي.

0: وبالتالي سيكون من صعوبة بمكان الحديث عن اتفاق سلام قريب.
1: وبالتالي ما السيناريوهات التي يمكن توقعها في هذه الحالة إذا كانت خارطة الطريق الموقعة بين الجماعة الحوثية والحكومة اليمنية يعني أصبحت من الماضي على الأقل بناء على ما يشهده الميدان اليوم؟
0: بالتأكيد هي أصبحت من الماضي، لكن أنا باعتقادي اليوم مسار السيناريو الأقرب للتحقق هو مرتبط بمآلة الصراع في الخليج العربي. مآلة الصراع بين إيران والأمريكان سينعكس بطريقة أو بأخرى على مسار الحرب والتسوية في اليمن. أنا باعتقادي أنه لا نستطيع أن نجزم بما سيكون له السيناريو القادم في اليمن، لأنه هو مرتبط تماما وخاصة مع التحولات والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بالطيران الإيراني الذي ذهب إلى طهران وعودة هذا الطيران من عدم عودته. كل هذا أنا باعتقادي يضعنا أمام سيناريو مفتوح لكل احتمالات.
1: هذا يدفعني للسؤال دكتور نبيل عن المعنى الحقيقي وراء تفجير الأزمة من قبل الجماعة الحوثية في بعض المناطق أو بعض مناطق الساحل الغربي، مثلا مناطق الجوف وحيس وغيرها. هل هنالك ما هو مقصود، ما هو أبعد من ذلك، مرتبط مثلا بالصراع الإقليمي والدولي؟
0: ما حدث خلال أيام القليلة الماضية من معركة ضارية في منطقة حيس وهي على الساحل الغربي هي تتعلق ب محاولة كسر الجمود العسكري في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة قريبة من باب المندب. وبالتالي اليوم الحوثيون بطريقة أو بأخرى يريدون أيضا كان في هناك أمس تصريح لافت للمتحدث باسم المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي حينما تحدث أنه المحور جاهز بكل تفرعاته، وهو كان ربما كانت حتى رسالة واضحة أنه يقصد بتفرعاته بمعنى دخول باب المندب في وجه في المواجهة القادمة، في دلالة على أن الحوثيين يستعدون في منطقة الساحل الغربي وخاصة لقرب هذه المناطق من باب المندب والبحر الأحمر أيضا.
1: أشكرك جزيلا الدكتور نبيل البوكيري الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: في منطقة تبدو هادئة ظاهرياً، تكتشف ملامح واقع اقتصادي هش يتأثر مباشرة بتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة. فالتعافي الذي تحاول سوريا تحقيقه بعد سنوات من النزاع يواجه اليوم ضغوطاً جديدة تعيد خلط الأوراق وتبطئ مسار الاستقرار. من الزبدان إلى لبنان، ثم عودة سريعة إلى سوريا. رحلة عدي علاء الدين وعائلته لم تكن مجرد قصة إنسانية، بل كانت نموذجاً يعكس واقعاً اقتصادياً متقلباً يتأثر بالتطورات الإقليمية. فمع تصاعد الأحداث في لبنان، اضطر آلاف العائلات السورية إلى العودة دون أن تكون الظروف داخل البلاد مهيئة لاستقبالها اقتصادياً.
1: الظروف هنيك صارت صعبة شوي. فاللي كان ياخذ مثلا 400 دولار بالشهر كان صار ياخذ 200 او 150 دولار. انا من واحد الناس كنت اخذ هيك شيء، فوقف معاشي اخر شيء بالاسبوع 40 دولار. 40 دولار عندي فيهم ايجار بيت وكهرباء واكل وشرب، وبالاضافه لعلاج والدتي، يعني الدواء اللي كانت تاخذه. فكان يعني شغله صعبه علينا صراحه، يعني

0: ما كنا نلح.
1: عاد عدي إلى منزله المتضرر ليواجه تحدياً مزدوجاً هو إعادة بناء حياته وتأمين دخل في سوق يعاني أصلاً من ضعف الطلب، حيث يعمل اليوم في تركيب كاميرات المراقبة، وهي مهنة تراجعت الحاجة إليها مقارنة بلبنان، حيث يركز السكان هنا على تأمين أساسيات المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
0: بلبنان كانت أول قبل الحرب كانت مصلحة ماشية يعني، وكانت أسعارها منيحة، بس بعد الحرب أثرت شوي. وبالنسبة لهون بسوريا يعني أول تحرير كانت قليلة، يعني نسبة قليلة من الناس اللي كانت تركب كاميرات أو كانت متداولة هيدي المصلحة هون بسوريا، بس الحمد لله رب العالمين يعني هلأ شوي شوي بلشت الناس يعني تهتم بهذا الموضوع، بموضوع كاميرات المراقبة بالمحل التجارية والطرقات وهالقصص.
1: دخل فرد واحد لم يعد كافياً في الظروف الاقتصادية الحالية، ما دفع شقيقه الأصغر للانخراط في سوق العمل مبكراً، في مؤشر يعكس اتساع الضغوط الاقتصادية على الأسر.
2: بعد الحرب اللي صارت بين إسرائيل وإيران يعني صعبت شوي. بالبداية أول ما جينا على سوريا كانت أفضل، والحركة أفضل بكتير. يعني هلأ أنا من شي 4 أشهر أو فينا نقول 3 أشهر تقريباً تراجع بنسبة كبيرة. يعني بفوتك بالنهار كان 30 زبون اليوم 10، أو إذا بدك تقوم تحسب أنا اليوم قديش مصروفي الشهري قدام الراتب اللي عم دخله البيت، فهو في عجز، نسبة عجز 100%. يعني في دائماً عجز بأي بيت. أنا مدخولي مثلاً بالبيت بفوت مثلاً 4 مليون، فهو مصروفك 6 مليون.
1: تشير الإحصاءات الرسمية الأخيرة إلى أن نحو 120 ألف سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم عودة طوعية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية إبريل نيسان، ما شكل ضغطاً إضافياً على الداخل السوري سواء على مستوى فرص العمل أو الخدمات الأساسية. هذا الواقع لا يقتصر على العائدين، بل يشمل شريحة واسعة من السوريين.
3: ضمن هذا الواقع الاقتصادي المفروض على سوريا، لا تقاس كلفة الحرب بما دمر فقط، بل بما تتركه من ندوب يومية على حياة السكان هنا. فاقتصاد هش وتعاف مهدد يتأثر مباشرة بتطورات المنطقة.
1: تمشي في الطرقات فتقرأ على وجوه الناس ضيقاً رسمته على قسماتهم أعباء الحياة، أسعار مرتفعة لا تشبه دخل الناس ولا تعكس قدراتهم الشرائية، مما يوسع الفجوة الاقتصادية ويثقل كاهل كثير من العائلات.
4: أحد الشعراء العرب قال: من مبلغ عني الأميرة نصايحاً متوالية، إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية، وأرى المكاسب ندرة، وأرى الضرورة فاشية. تلخيص لكل الأسئلة والمصدر اللي شايفه اللي قدامه.
5: هلا الأسعار كلها غالية، يعني هلا كلنا نشتري بالكيلية بندورة أو كيلو، هلا صرنا نشتري بالحبة أو 3 خيارات و3 بندورات اللي حقن 10,000 ليرة. يعني هلا هذا منطق؟ مو منطق. بطاطا نفس المرام غالي.
1: ويرى مختصون أن استمرار التوترات في المنطقة يلقي بظلاله على الاقتصاد السوري، حيث يؤدي إلى حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين، ما يحد من إطلاق مشاريع جديدة ويؤثر في فرص العمل.
6: منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط كان هنالك خطط كبيرة جدا لدول الخليج للقدوم إلى سوريا والسياحة في سوريا والاستثمار في سوريا.

0: السورية والعمل في سوريا بهذه الحرب تأثرت جدا، وأصبح المستثمر أو السائح يدخر مدخراته التي قام بتجميعها للقدوم إلى سوريا أو الاستثمار في سوريا بتخوفه، لأنه لديه أزمة في بلاده، فهذا جدا أثر على سوريا بشكل كبير جدا، إن كان بموضوع السياحة أو موضوع الاستثمار.
1: ورغم أن سوريا ليست ساحة مباشرة للحرب الحالية، فإن ارتباطها الاقتصادي والجغرافي بالمنطقة يجعلها عرضة لتداعياتها، ما يضع مسار التعافي الاقتصادي أمام تحديات إضافية ويؤخر الوصول إلى حالة من الاستقرار المستدام.
0: ولكن هنالك تخوف من بعض المستثمرين لهدوء المنطقة، فعجلة الاقتصاد سوف تكون جدا يعني بطيئة في هذه المرحلة. عند انتهاء الحروب واستقرار المنطقة سوف يأتي المستثمرين، سوف تأتي السياحة. عامل السياحة جدا مهم لاستقرار المنطقة. هنالك الكثير من الناس الذين يريدون بناء منشآت في سوريا يتريسون الآن مع هذه الحرب الإقليمية.
1: وفي ظل هذه المعطيات تبقى محاولات التعافي قائمة، لكنها تواجه واقعاً أكثر تعقيداً، حيث لا تنفصل الأوضاع الداخلية عن محيط إقليمي مضطرب يفرض إيقاعه على الاقتصاد وحياة الناس اليومية. محمد السباعي، تيريتي عربي، دمشق.

0: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن؟
3: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: انفجارات جديدة في عدة مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس، وعراقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. واشنطن تقول إن أول منطقة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني ستحدد خلال أيام، مع العمل على وضع خرائط لمناطق تجريبية أخرى. 5 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.

0: إيرانية بينها سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد وفق وكالة مهر الإيرانية. وأفادت الوكالة بوقوع 6 انفجارات في مدينتي بوشهر وجيجاديك و3 انفجارات في مدينة كانارك بمحافظة سيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى انفجارات أخرى في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الانفجارات ناجمة عن هجمات أمريكية جديدة. هذا وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. وقال عراقجي وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار. وأكد عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف بلاده. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وجهت ضربة قوية جدا لإيران بعد هجوم استهدف 3 سفن شحن عابرة لمضيق هرمز، تزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. وأكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين جراء الغارات الأمريكية على 5 محافظات في البلاد، فيما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بنا ومنشآت أمريكية في الخليج.
1: 90 منشأة عسكرية إيرانية أعلنت واشنطن استهدافها في ثاني أيام عودة التصعيد الأمريكي تجاه طهران في أعقاب تلويح الرئيس ترامب بانتهاء مذكرة التفاهم. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت في الضربات الأخيرة أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز بشكل أكبر.
2: لقد وجهنا لهم ضربة قوية وفي كل مرة يهاجموننا سنرد عليهم 20 ضعفة، ولقد فعلنا ذلك الليلة الماضية. لقد قاموا ببعض الهجمات الانتقامية ورددنا عليهم بقوة أكبر بكثير. لقد انتصرنا عسكريا بالفعل، لم يتبقى لديهم سوى القليل. لقد اتصلوا بنا منذ قليل، إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة، ولا أعرف إن كانوا جديرين بإبرام هذه الصفقة، لا أعرف إن كانوا سيلتزمون بهذا. هذه هي المشكلة.
1: سرعان ما توالت الأنباء بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الأمريكي منذ فجر الأربعاء، حيث بلغ عدد الضحايا 14 قتيلا وعشرات الإصابات في 5 مدن إيرانية بحسب مصادر طبية رسمية. كما أعلنت السلطات توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت. على نطاق واسع دوت صفارات الإنذار في الكويت وقطر والبحرين جراء تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية بحسب الإعلام الرسمي لتلك الدول، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف ما قال إنها أنظمة باتريوت أمريكية في الكويت ومعدات أقمار صناعية في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين بصواريخ ومسيرات. توقف شبه تام لحركة الملاحة في مضيق هرمز كشفت عنه بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن. على وقع التطورات الأخيرة فلم ترصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية وهي تغادر الخليج إلى جانب سفن ترفع العلم الإيراني، فيما صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. يترك ترامب الباب مواربا لعودة الاتفاق بعد نقضه، وفي الوقت ذاته يشكك في مدى جدية إيران للتسوية، فيما تهدد طهران برد ساحق غير مسبوق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن

0: كانت تل أبيب مستعدة لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر إذا لزم الأمر. وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن الجيش جاهز وفي حالة تأهب لاستئناف القتال مع إيران بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجددا. وجاءت تصريحات كاتس في ظل تصعيد بين طهران وواشنطن. حذر الحرس الثوري الإيراني من أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة فتحه تدريجيا. وقال الحرس الثوري في بيان إن العناصر الأجنبية لا تملك أي حق في الوجود أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز. وأضاف أن مغامرات الجيش الأمريكي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير.
1: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة ضغط جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات، أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى، ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج، عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعياً لتطويق التصعيد، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز، وأكد الوزراء ضرورة لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذن يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. سيرين حامدي، تريتا عربي.
0: قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة الجيش اللبناني عليها ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل من أن الوضع جنوب البلاد لا يزال هشاً. وقالت اليونيفيل في بيان إنها تمكنت من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجياً في مختلف أنحاء جنوب لبنان مع بدء عودة العائلات النازحة إلى قراها، وأكدت مواصلتها رصد التطورات ودعم المجتمعات المحلية بما في ذلك المساعدة في إصلاح الطرق المتضررة وغيرها من البنى التحتية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بجنوب لبنان والضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية. وبحث عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى زيارته الرسمية المرتقبة للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أوضح عيسى أن اجتماعات روما يومي 14 و15 من يوليو ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لاستكمال ما اتفق عليه في واشنطن، وأن نقلها جاء لأسباب تقنية. تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار.

0: قطري مع إسرائيل. الوزير السابق وليد جون بلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جون بلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافاً لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان. وأضاف كاتس ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان أن إسرائيل ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان بالتنسيق مع موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حين نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال، وفق قوله. دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان باعتبارها جرائم حرب. وأكدت المنظمة في بيان ضرورة التحقيق في 3 غارات إسرائيلية شنت في مارس الماضي وأودت بحياة 24 مدنيا لبنانيا بينهم 12 طفلا، وقضت على عائلات بأكملها باعتبارها جرائم حرب. وأضافت المنظمة أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن القوات الإسرائيلية انتهكت في الغارات 3 القانون الدولي الإنساني. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن 2 فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوبي خان يونس، كما استشهد فلسطيني باستهداف قوات الاحتلال خيمة نازحين في مخيم النصيرات، واستشهد طفل برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد آخر وأصيب آخرون بقصف مركبة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة.

0: أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيسها في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. نظم عشرات الفلسطينيين وقفة في مدينة غزة احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتوسيعها للخط الأصفر، داعين مع الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل وإلزامها بما جرى الاتفاق عليه في أكتوبر من العام الماضي.
1: تماتوا جزان بلاد، تماتوا ومهجرين والعرس كلتنا. احنا بنطالب كل الدول العربية والأجنبية تعملنا حل، تعملنا حل يا عم. احنا بدنا نعيش زينا زي أي إنسان. يرجعونا، ما يقدموش خط الأصفر، يرجعونا مطرح ما كنا لدورنا. احنا بنقعد فوق الردم بخيم لما ربنا يحلها. احنا ما بنطلعش من هنا ولا بنهاجر من هنا الا كلنا نقابل رب العالمين، نموت شهداء ولا بنرحل من هالبلد. ترحيل ما فيش، احنا هنا صامدين بامر الله، بامر الله.
0: اعلن قادة حلف شمال الاطلسي الناتو عن استثمار اكثر من 4 مليارات دولار امريكي في مشروع لادماج الاقمار الصناعية التركية في المنظومة الفضائية المشتركة للحلفاء، فيما ستنفذ شركة أصلسان التركية الدفاعية شبكات أقمار صناعية من الجيل الجديد لتلبية احتياجات حلف الناتو الرئيسية.
2: لا يتوقف الدور التركي وتأثيره بانتهاء قمة الناتو، بل يتواصل مع توجه أنقرة إلى تعزيز حضورها داخل منظومة الدفاع الفضائي لحلف شمال الأطلسي بعد إعلان مشاريع جديدة تجعل من قدراتها الفضائية ركنا أساسيا في البنية الفضائية المستقبلية للحلف. وخلال قمة الناتو التي استضافتها أنقرة جرى الإعلان عن استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار ضمن مشروع لبناء منظومة أقمار صناعية مشتركة تعتمد على إدماج الأقمار العسكرية لعدد من الدول الأعضاء مع إسناد دور محوري للأقمار التركية وشبكات الاتصالات الفضائية التي تطورها شركات الصناعات الدفاعية التركية. وتشارك أنقرة في المشروع عبر تطوير القمرين MG2 وMG3 استناداً إلى القمر المحلي MG، بما يعزز قدرات الرصد عالي الدقة ويوفر تغطية أسرع للمناطق الحساسة بما يشمل الأزمات والحدود والتحركات العسكرية وعمليات الاستجابة للكوارث. كما أوكلت إلى شركة أصلسان مهمة تطوير شبكات اتصالات عسكرية عبر أقمار المدار الأرضي المنخفض إلى جانب أنظمة رادار للإنذار المبكر ضمن مشروع القبة الفولاذية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الاتصالات العسكرية وتعزيز قدرات الإنذار المبكر داخل الحلف. اختيار الشركات والمؤسسات التركية لتنفيذ هذه المشاريع يعكس الثقة المتزايدة بقدراتها الهندسية والتقنية، ويؤكد انتقال الصناعات الفضائية التركية من تلبية الاحتياجات الوطنية إلى المساهمة في مشاريع استراتيجية متعددة الجنسيات داخل حلف الناتو. وتأتي هذه الخطوات في وقت يوسع فيه الحلف استثماراته في القدرات الفضائية باعتبار الفضاء أحد أهم مجالات الأمن والدفاع، مع التركيز على تعزيز الاستخبارات والاتصالات وتتبع التهديدات الصاروخية عبر منظومة فضائية مشتركة. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية وإلقاء القبض على القيادي في التنظيم فراس الداغر. وقالت الوزارة إن التحقيقات أظهرت تدرج الداغر في مواقع قيادية داخل التنظيم وعمله مرافقا شخصيا لزعيمه، كما كشفت تورط الموقفين في تنفيذ عمليات اغتيال وسلب استهدفت صاغة ذهب في محافظة درعا وتصريف ذهب مسروق لتمويل أنشطة التنظيم، مشيرة إلى إحالة جميع المقبوض عليهم إلى القضاء المختص. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب إن المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد وبالتوافق القرار الخاص بإعادة حقوق الجمهورية العربية السورية وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة سوريا دورها الكامل داخل المنظمة. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي بدأ حوار مع الفصائل المسلحة تمهيدا لنقل نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي. وقال الزيدي إن السلاح سيكون بعد انتهاء المهلة حكرا على مؤسسات الدولة وقواتها المختصة. وأضاف أن تأخر شحنات الدولار ارتبط بالأوضاع الإقليمية وحركة الملاحة الجوية، معلنا سعي حكومته إلى تعزيز الشراكات مع الولايات المتحدة والسعودية ودعم التقارب بين واشنطن وطهران. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ضبط 14 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وذكر مجلس القضاء الأعلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن ضبط الأموال داخل إحدى حفر تصريف مياه الأمطار بعد متابعة دقيقة لتعقب المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المرتبطة بالقضية. تتواصل حالة التوتر في اليمن خلال الأيام الأخيرة مع تصاعد التحركات السياسية والعسكرية بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي في ظل أزمة أثارتها رحلة جوية إيرانية إلى مطار صنعاء وتبادل التهديدات بين الحوثيين وتحالف دعم الشرعية. تفاصيل أكثر مع الزميل عبدالله الخطيب.
3: يتصاعد التوتر في اليمن مع تحركات سياسية وحشود عسكرية ودعوات للتحرير تارة والنفير أخرى من طرفي النزاع الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثي، وما تبعها من تهديدات أعادت الملف إلى الواجهة بعد سنوات من الهدوء النسبي. اندلعت شرارة الأزمة بعد إعلان وصول أول رحلة إيرانية منذ سنوات إلى مطار صنعاء، ما اعتبرته الحكومة اليمنية انتهاكا للسيادة بالوقت الذي زعمت فيه جماعة الحوثي تصديها لمحاولة من قوات التحالف لمنع هبوط الطائرة، ما فتح سيلا من تبادل التهديدات بين الجانبين. بعد ذلك بدأت جماعة الحوثي بحشد قواتها العسكرية في محافظات عدة أبرزها الصعدة وحجة والجوف والذمار ومأرب، إضافة إلى تجمعات قبلية مسلحة في الحديدة لقبائل الزرانيق وأبناء المديريات الجنوبية في الساحل الغربي، حيث أعلنت الجماعة النفير العام ورفعت مستوى الجاهزية القتالية. ردا على هذه التطورات المتسارعة عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتماعا موسعا في الرياض مع قيادات الدولة والتحالف، دعا خلاله إلى توحيد الصف الوطني، فيما دعت القيادات السياسية إلى الاستعداد لما وصفته بمعركة تحرير البلاد. التصعيد اليمني يحمل في طياته بعدا إقليميا كذلك، إذ يتزامن مع عودة التوتر بين إيران والولايات المتحدة والضربات المتبادلة بين الجانبين، ما يعزز المخاوف من توظيف الساحة اليمنية ضمن صراع النفوذ الإقليمي. كما تثير التطورات الأخيرة مخاوف متجددة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، خاصة مع امتلاك الحوثيين سجلا من الهجمات على السفن التجارية والعسكرية، الأمر الذي قد يهدد أحد أهم الممرات البحرية العالمية إذا اتسع نطاق المواجهة. ورغم استمرار التهدئة النسبية منذ أبريل 2022، وبينما

0: تتواصل الحشود والاستعدادات العسكرية، يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات بين احتواء التوتر عبر المساعي السياسية أو الانزلاق إلى جولة جديدة من المواجهات.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انفجارات جديدة في عدة مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس، وعراقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. واشنطن تقول إن أول منطقة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني ستحدد خلال أيام، مع العمل على وضع خرائط لمناطق تجريبية أخرى. 5 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، وأفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. في الختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: نجاح استثنائي لقمة الناتو في أنقرة بالرغم من التوترات التي تشوب المنطقة، هكذا علق أحدهم. فرد آخر: عملت تركيا على تعزيز استقلالها الوطني بقوة السلاح والاقتصاد والتفاف الشعب حول قيادته. بهذا فرضت تركيا مكانتها بين الدول العظمى. القوة القوة، لا بارك الله في الضعف. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. الشرع والشيباني يحتفون بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من المانط إلى البقلاوة، أطباق تركية تركت بصمتها بعد انتهاء قمة الناتو. فضل شاكر خارج السجن يبشر متابعيه ويعتذر بسبب تدهور صحته. سوريا خارج قوائم الإرهاب، خبر طال انتظاره وحلم راود السوريين لسنوات، وها هو اليوم أصبح حقيقة. أصداء هذا القرار التاريخي تصدر عناوين الصحف، وتفاعل معه السوريون على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. قرار بشر به ترامب نظيره السوري خلال جلسة هامشية بقمة الناتو. نشاهد معا.
1: Why wouldn't I? He's done a great job. Maybe he would have brought that up in a little while, but you brought, that's a good question. Yeah. Any problems with that? I think we should. Yeah, I will.
2: Do you still want Syria to help with Hezbollah in Lebanon?
1: They could.
0: وعد ونفذ، هكذا كان الحال. فلم تمضي ساعات قليلة حتى انتشر القرار بشكل رسمي في كافة الوسائل الإعلامية الغربية والعربية. وكتب ترامب في رسالة إلى الشرع: وعدت بإزالة جميع الحواجز التي تمنع السوريين من إعادة بناء بلدهم، وقريبا جدا ستتمكنون أخيرا من القيام بذلك. فيما شارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس يثمن فيه تلك الخطوة ويصفها بالتاريخية. أرفق المنشور بصورة له بصحبة الرئيس السوري أحمد الشرع، وهما يحملان صورة القرار المذيل بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على متن طائرة العودة إلى دمشق عقب مشاركتهما في قمة الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة. كتب معلقا على الصورة بقوله: بتوجيهات من رئيس الجمهورية أحمد الشرع أغلقنا صفحة سوداء في تاريخ سوريا برفع التصنيف الذي فرض علينا بسبب سياسات النظام البائد. كل الشكر لأمريكا بقيادة الرئيس ترامب على هذا القرار. وكانت الكاميرات قد التقطت الكلمات التي وجهها الرئيس السوري أحمد الشرع لنظيره الأمريكي على هامش جلسة الناتو، فجاء القرار عقبها. نستمع لكلمات الشرع.
3: في الحقيقة نحن حققنا إنجاز كبير في تحرير سوريا وإسقاط النظام السابق.
4: We have made a great achievement in the toppling of the former regime.
3: وكما ذكر فخامة الرئيس خلال سنة ونصف حققنا إنجاز كبير في توحيد البلاد ووضع على السكة الصحيحة من التنمية والاقتصاد.
4: And as President Trump said in a year and a half, we made an achievement in bringing the country together, unifying the country and put it back on track.
3: هذا بفضل الشعب القوي، الشعب السوري اللي تكلم عنه فخامة الرئيس ترامب.
4: Of course, this is due to our strong people, the strong Syrian people that President Trump talked about. Then the historic decision that the President Trump has taken by lifting the sanctions on Syria. As well as the help of friendly countries and the loving countries in the region, Turkey and other countries in our neighborhood.
0: من جهتها سارعت وزارة الخارجية السورية بنشر بيان ترحيبي بذلك القرار التاريخي، وقالت إن رفع هذا التصنيف بجانب إنهاء العقوبات من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار وتشجيع التجارة والاستثمار.

0: دكتور إبراهيم نافع، قرار يكشف الحقيقة التي يعرفها الجميع منذ نصف قرن. الشعب السوري لم يكن يوما إرهابيا، بل كان ضحية إرهاب مارسه النظام في السجون والمجازر وامتد إلى لبنان وفلسطين. أحمد الجنيد يعلق: قرار رفع اسم سوريا من قوائم الإرهاب مسألة مهمة للغاية لتدفق الأموال والاستثمارات للبلاد بعد سنوات من القطيعة، وستشكل دفعة مهمة للاقتصاد السوري بشكل عام. محمود علوش يعلق: هذه الخطوة تمثل تحولاً أمريكياً كبيراً آخر تجاه سوريا والرئيس أحمد الشرع وحلفاء دمشق الإقليميين، كما أن توقيتها لا يقل أهمية عن مضمونها. على هامش أعمال وجلسات قمة الناتو 36 التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة، لم تقتصر التغطية الإعلامية على الدبلوماسية والبيانات السياسية والاتفاقات العسكرية، بل امتدت لتسلط الضوء على كواليس الضيافة والموروث الشعبي للمطبخ التركي الذي ترك بصمة واضحة لدى وفود وقادة الدول المشاركة. إذ كانت مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت في المجمع الرئاسي التركي على شرف رؤساء الحلف وهذه قائمتها، فرصة للتعريف بعراقة ثقافة الطهي المحلية التركية. وجاء التعبير الأبرز عن الإعجاب بهذه الترتيبات على لسان الرئيس ترامب، فخلال مؤتمره الصحفي المشترك خرج ترامب عن النص السياسي ليعبر بعفويته عن إعجابه الشديد بوجبة العشاء الرئاسية التي جمعته بنظيره التركي. نشاهد.
1: Dinner last night, President Erdogan, and I think it was really I would rate it a 10.
0: وسائل إعلام تركية محلية كشفت عن قوائم أطعمة تفصيلية أعدت بعناية لتمثيل 9 مدن تركية مختلفة، تضمنت 15 منتجا محليا حاصلا على تقييمات معتمدة، حيث بدأت المأدبة بتقديم خبز البيدا التقليدي المخبوز في الأفران الحجرية مع عسل قراكوان، وزبدة طرابزون الشهيرة تلتها أطباق ساخنة مثل قيصري مانتس العريق، وصولاً إلى الوجبات الرئيسية المكونة من سمك اللورك البحري وضلوع العجل المطهي على نار هادئة لساعات طويلة مصحوبة بأرز الفريك. ولم تقتصر هذه اللفتة التعريفية بالمطبخ التركي على القادة والرؤساء فقط، بل شملت مئات الصحفيين والإعلاميين الأجانب المسؤولين عن التغطية الدولية لفعاليات الحلف، حيث قامت الجهات المنظمة بتقديم المثلجات الدندرما التركي الشهير عالمياً والمعروف باسم قهرمان مرعاش للإعلاميين في المركز الصحفي، وهو ما أضفى أجواءً من الطرافة والبهجة نظراً لطريقة تقديمه التي تتميز بها هذه الحلوى التراثية. في ختام الأمسية قدمت للقادة والوفود مجموعة من أشهر الحلوى التقليدية، وفي مقدمتها حلوى نورية بالحليب العثمانية المصنوعة من رقائق العجين واللوز، وتسقى بشراب السكر الممزوج بالحليب، وتشتهر بها ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا. يبدو أن أنقرة نجحت في توظيف موروثها الثقافي لتقديم صورة رائعة عن هويتها الوطنية، تاركة ذكريات مميزة لدى ضيوفها إلى جانب القرارات السياسية التي صيغت خلف الأبواب المغلقة. مشاهدينا، نأخذكم إلى تفاعل منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ بيلتشن يلمز. ماذا يقول يلتشن؟ يقول: جملة سأعطيه تقييم 12/10 ستتحول بالتأكيد إلى ترند عالمي تستخدم في الإعلانات التجارية للمطاعم التركية غدا. الفكرة سرقت. سانسار يقول: حين يتذوق رئيس أمريكا الذي يعشق الوجبات السريعة أطباق الأناضول التقليدية مثل مانتو وخبز البيدا، فلا يملك إلا الانبهار.

0: سامر يقول: أن تقدم دولة أطباقها الشعبية المحلية في قمة يحضرها قادة 32 دولة هو درس في تسويق الثقافة الوطنية واستغلال الأحداث السياسية. صلاح يقول: ترامب يتحدث عن الأكل ويمنح العشاء التركي 12/10. هذا الرجل لا يترك التفاصيل ويعرف كيف يخطف الأضواء. اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية. بهذه الكلمات أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر كسر قيود السنين وبدأ مرحلة جديدة من حياته، ليتصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي في ساعات قليلة. لكن هذه المرة بعيداً عن قاعات المحاكم، المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان قررت إخلاء سبيله في القضايا الأمنية المرفوعة بحقه، وذلك مقابل كفالات مالية بعد 9 أشهر من توقيفه مع استمرار محاكمته وهو طريق. القرار جاء بعد أيام حرجة عاشها الفنان إثر تدهور وضعه الصحي ونقله للمستشفى العسكري، ليدشن القرار فصلا جديدا في قضيته التي شغلت الرأي العام لسنوات. مشاعر الفرح بدأت من بيته وعائلته، حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو لنجله محمد وهو يعبر عن سعادته الغامرة والراحة بعد طول غياب ومساندة لوالده. نشاهد ماذا قال.
1: رب العالمين، 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم، ورسالة لكل حدا مظلوم: تفائل بالخير وإن شاء الله الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب.
0: الأصداء لم تتوقف عند عائلته فحسب، بل امتدت إلى وسائل الإعلام وزملائه بالوسط الفني ومحبيه، فقد اعتبروا أن القرار يفتح صفحة جديدة في حياة شاكر ويمنحه فرصة للعودة إلى جمهوره الواسع من جديد. نشاهد كيف عبر المذيع اللبناني هادي مراد عن فرحته.
2: صباح الخير يا أبو محمد. الله أكبر يا فضل شاكر. رسميا أبو محمد خارج سجون الظلم إلى العدالة. هيدي خبرية بألف انتصار. فضل شاكر تنصفه الحرية والعدالة. انتصار فضل شاكر اليوم بوجه الظلم، بوجه كل خبيث، بوجه كل مين حفر لفضل. ضحكة الدنيا لجمهور فضل، للعالم العربي من المحيط للخليج، للشعب العربي اللي ما ترك فضل ثانية رغم كل الظلم وتشويه السمعة. هيدا فضل رجع يا بيروت، رجع يا شام، رجع يا رياض، رجع يا دبي، رجع يا مصر، رجع يا تونس، رجع يا عمان. فضل رح يكون بيناتنا بعد أكثر من 10 شهور من تسليم نفسه للعدالة. تفصلنا ساعات قليلة عن إنه نشوف أبو محمد بيناتنا سالم غانم. الظلم مثل الليل مهما طول بعده بتشرق.
0: وعلى منصات التواصل تصدر اسم فضل شاكر قوائم التفاعل بين من اعتبر خروجه انتصارا بعد سنوات من الملاحقات القضائية، ومن رأى أن القضية لا تزال مفتوحة حتى صدور الأحكام النهائية. ملك الإحساس كما تلقبه جماهيره حظي بتفاعل كبير مع خبر الإفراج عنه، لا سيما أن أعماله الأخيرة أعادته للواجهة بشكل واسع. السوريون كانوا الأكثر تفاعلا بين جماهيره العربية، مستذكرين مواقفه المؤيدة للثورة السورية وما تعرض له حينها من هجوم وانتقادات بسبب تلك المواقف خلال السنوات الماضية. نشاهد.
3: فضل شاكر عم بحارب أنا وكل جماعتي بسبب نصرتنا للثورة السورية.
4: ونتبنى ما قرره شيخنا أحمد الأسير الحسيني حفظه الله من إعلان تشكيل كتائب مقاومة حرة والنفير العام لنصرة أهلنا في سوريا.
5: بس بدي منكم تقولوا آمين. الله يدمر بشار الأسد. الله ياخد بشار الأسد.

على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل محبو الفنان فاضل شاكر فرحا بخروجه من السجن. أخذ بعضا من هذه التعليقات، يقول:

0: دكتور خالد الحاج. لم تنتصر لأن الزمن أنصفك، بل لأن الحقيقة بقيت أطول عمرا من الظلم، وما سرق من العمر لا يعوضه حكم ولا يمحوه اعتذار. لكن يكفي أن التاريخ يسجل اليوم أن المظلومة خرج مرفوعة الرأس. جمال فياض يعلق: صفحة جديدة في حياة الفنان الذي اختلف عليه الجمهور واتفقوا أنه صوت الإحساس والحب. بعد مخاض طويل وعسير أصبح الفنان الجميل حرا. هناء العنزي تقول: حياتنا فصول ومراحل وأقدارنا مرتبة، القصة من زمان أتمنى لك فصل كله إشراق وجمال وعوض لروحك ودورها في الفترة القادمة. حذيفة العرجي يعلق: مبارك للفنان الحر الكبير فضل شاكر إخلاء سبيله، وتمنياتنا له بالشفاء وتمام العافية. لا نقول لك في بيت سوريا بيت وأهل، بل نقول إن سوريا كلها بيتك وأهلك. انتقلت عائلات من تجمع بدوي فلسطيني إلى تجمع آخر لمواصلة صمودهم في وجه الاستيطان، رافضين العودة إلى منازلهم في بلدة المغير شمال شرق رام الله، وذلك بعد إجبارهم على مغادرة منطقتهم الأصلية تحت وضعة هجمات المستوطنين الإسرائيليين. نشاهد.
1: صار لي 20 سنة ماني في الخلايج، كل ولادتي ولدوا في الخلايج، ولدت 20 سنة إلي وارض مطوبه، وانا 100 درهم يا زلمه، 100 درهم اللي ضيعتهم اللي رحنا علي، لحد الان والله اني بعيط عليهم.
2: مستوطنين يجي يضايقونا، يجي يضربونا في الليل في النهار مشان ندش للعزب، واحنا متحملين يكتون في الليل ونتحمل، وسكر علينا الطريق، منعوا الميه والاكل، كل شيء منعوه يجي علينا، ولنا صامدين في ارضنا، اخر مرحله هجم علينا بيجي 30 مستوطن. كسروا كل شيء، خربوا الخزانات،
1: فرعوا بطحوا اخذوا التلفون، كسروا حركوا البيوت، ما خلوش لا طاقه شمسيه ولا خزانات ولا حوايج إنا الا ذنب. بعدين انا تعبت، حربكت البنت عند الاخريه ضربوها كسروها تتسي.
2: اخر شيء بعد ما خلصت تكسر كانوا عبروا وكتلوهم، عبر بيجي 5-6 مستوطنين مسلحين ومعهم عصا، ظلوا يكتلوا فينا تمام ما نقدر نمشي، كنا صاروح يروحوا عاد على العزب. روح عداتهم، احنا ما روحناش عدار مع غنماتنا، فيش ان نطرح في الدار، مش قادرين يعني غنماتنا بعيشنش في جوا الدار، لازم يطلعين في العزب. انت كنا عزب ثاني بس مش مثل العزب الاولاني، فيش غير بيت يسعنا وبيت للغنمات، ويعني محشرين ومجبرين نظل قاعدين لان من نشرنا العزب هذا بدهم ينتقلوا هان المستوطنين.
3: عائلتهم مصمدت صمود بما فيه الكفايه، يعني حاولت لاخر نفس، بس انت بتعرف ان كل شيء مش معنا.
0: تحدث صانع محتوى إسباني متواجد في قمة الناتو عن مظاهر التضامن الواسع والدعم المستمر الذي تحظى به القضية الفلسطينية داخل أروقة ومحيط القمة. نتابع.
4: venido de España, de Valencia y la OTAN nos ha invitado a un grupo reducido de influencers, creadores de contenido y bueno, para ver cómo es desde dentro, ¿no? todo el tema de una cumbre. Hay gente que ya había venido otras veces, nosotros yo por lo menos es mi primera vez y la verdad que es una experiencia muy muy chula y la verdad que se la recomiendo a quien pueda venir como invitado, como acreditado, una experiencia muy bonita. Algo necesario yo creo, la paz mundial, cualquier persona que tenga un poco de alcance, ¿no? Con medios o siendo influencer, pues debe de mover ese tema y llegar al máximo de gente posible. Y pues que el mayor número de gente se entere de lo que está pasando en Palestina y que pueda ayudar de alguna manera.
0: أظهر استطلاعا رأي حديثان تراجعا ملحوظا في مستويات التأييد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إذ كشفت النتائج عن اعتقاد ثلث الأمريكيين أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.
5: الغرب لإسرائيل بدأ ينهار واستطلاعات حديثة تكشف تحولاً تاريخياً.
6: We are talking about a genocide.
5: استطلاع رأي لمركز أسوشيتد بريس نورك شمل أكثر من 3000 أمريكي أظهر أن ثلث البالغين الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت جماعية في قطاع غزة، و20% فقط ينفون ذلك، والباقون يقولون إنهم لا يملكون معلومات كافية للحكم.
7: We refuse to stand by silently as Israel inflicts unimaginable violence against the 2.3 million people of Gaza who have been under blockade since 2007.

0: حتى بين اليهود الأمريكيين 30% يرون أن إسرائيل ارتكبت إباءً جماعية.
1: The United States must not be involved with another Netanyahu war, not militarily or financially.
0: بحسب الاستطلاع، الديمقراطيون يقودون هذا التحول. 58% منهم يرون أن أمريكا تدعم إسرائيل أكثر من اللازم، مقابل 45% في بداية 2024، و 62% يطالبون بمزيد.
2: أثار مسلسل أنمي ياباني جديد اهتماماً واسعاً بين عشاق هذا الفن، لاعتماده على طفلة مسلمة محجبة كبطلة رئيسية للعمل، فضلاً عن تضمينه لملامح إسلامية مثل الأذان والقرآن والمساجد كجزء أساسي من عالم المسلسل.
3: رئيسية مسلمة بطلة أنمي ياباني، وكمان في أذان وقرآن.
4: هذه أحداث أول حلقتين من أنمي ياباني، وهذا بحد ذاته مفاجأة إنه أنمي من اليابان بطلته طفلة مسلمة واسمه ساحرة في منغوليا.
5: أول مرة نشوف بطلة أنمي مسلمة.
4: الأنمي من إنتاج استوديو ساين سارو، وأحداث القصة بتدور في القرن الـ13.
3: طفلة بتربيها أسرة فارسية مهتمة بالعلم، علموها القراءة والرياضيات في وقت كانت الحضارة الإسلامية مزدهرة بالعلوم.
4: لكن بعد اجتياح المغول لمدينتها تؤسر الطفلة وتنتقل إلى البلاط المغولي، وبتستخدم معرفتها بالعلوم كسلاح، ومن هناك تبدأ القصة اللي لسه مش عارفين تفاصيلها الكاملة لأنه نزل حلقتين بس حتى الآن. المتابعين لعالم الأنمي قالوا إنه على غير العادة، أول مرة بيشوفوا تفاصيل إسلامية بهذا الشكل في أنمي ياباني.
6: فيها جايب الإسلام بطريقة جدا لطيفة، يعني مدققين في تفاصيل سجادة الصلاة.
4: في خلفية المشاهد صوت أذان جميل وموسيقى شرقية، كمان في المسلسل مشاهد تحفيظ قرآن،
3: والبطلة لها مشاهد وهي بتمشي في شوارع مدينة فارسية وبتزور أحد المساجد اللي اهتم صناع العمل بإبراز جمال معماره.
7: مخرجين وكتاب الأنمي عارفين صح كيف يقتبسوا الحضارة الإسلامية، وفي تفاصيل ضايفينها حرفيا ما شفتها بأي أنمي أو مسلسل تاني.
4: هل بتتذكروا أنمي ياباني آخر كانت بطلته؟
2: أثار الحساب الرسمي لإسرائيل الناطق باللغة الإسبانية جدلاً واسعاً إثر نشره تدوينة ادعى فيها أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نشأ في إسرائيل، وسط تفنيد واسع لحقيقة هذه المزاعم.

موجز الأخبار من تير تي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. دوت أصوات انفجارات في عدة مدن إيرانية بينها سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد وفق وكالة مهرة الإيرانية. وأفادت الوكالة بوقوع 6 انفجارات في مدينتي بوشهر وجيجاتك و3 انفجارات في مدينة كانارك بمحافظة سيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى انفجارات أخرى في مدينة بندر عباس جنوبية إيران. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الانفجارات ناجمة عن هجمات أمريكية جديدة. هذا وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. وقال عراقجي وفق بيان إن الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم، وأكد أن القوات الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف بلاده. اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة التنسيق بين البلدين في مختلف الجبهات. وقال مكتب نتنياهو إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، مضيفا أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر المستجدات والتحركات الأمريكية في الشرق الأوسط. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة الجيش اللبناني عليها ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل من أن الوضع في جنوب البلاد لا يزال هشاً، وقالت في بيان إنها تمكنت من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجياً في مختلف أنحاء جنوب لبنان مع بدء عودة العائلات النازحة إلى قراها، وأكدت مواصلتها رصد التطورات ودعم المجتمعات المحلية. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوبية خان يونس، كما استشهد فلسطيني باستهداف قوات الاحتلال خيمة نازحين في مخيم النصيرات، واستشهد طفل برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف مركبة مدنية في حي الرمال غربية مدينة غزة. أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيسها في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية وإلقاء القبض على القيادي في التنظيم فراس الداغر. وقالت الوزارة إن التحقيقات أظهرت تدرج الداغر في مواقع قيادية داخل التنظيم وعمله مرافقا شخصيا لزعيمه، كما كشفت تورط الموقوفين في تنفيذ عمليات اغتيال وسلب. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب إن المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد وبالتوافق القرار الخاص بإعادة حقوق الجمهورية العربية السورية وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة سوريا دورها الكامل داخل المنظمة. نهاية الموجز، في أمان الله.

في كل نسخة من كأس العالم تسجل الأهداف أسماءها في التاريخ ويخطف النجوم الأضواء، لكن خلف الكواليس هناك لاعب آخر لا يراه الجمهور ولا يتوقف الجدل حوله. تقنية جاءت لتعيد الحق إلى أصحابه، فإذا بها تفتح بابا جديدا من الأسئلة. هل جعل حكم الفيديو المساعد فار كرة القدم أكثر عدالة؟ أم أنه انتزع منها أجمل ما فيها عفويتها؟ وهل تحولت لحظة الانفجار بالفرح إلى ثوان من الترقب والانتظار حتى يعلن القرار؟ لكن القصة لا تتوقف عند الفار، فالذكاء الاصطناعي يطرق أبواب كرة القدم بقوة، ولم يعد مجرد أداة لتحليل المباريات، بل أصبح شريكاً في قراءة البيانات وصناعة القرار والتنبؤ بما قد يحدث قبل أن تبدأ المباراة، وربما يوماً ما سيصبح جزءاً من إدارة اللعبة نفسها. بين عدالة الفار وثورة الذكاء الاصطناعي نفتح ليلة واحداً من أكثر ملفات كأس العالم إثارة للجدل. من نيويورك.

0: سيكون المنتخب المغربي مدعوا هذا اليوم لخوض اختبار صعب أمام وصيف بطل العالم المنتخب الفرنسي على ملعب بوسطن. ويدخل لاعبو المنتخب المغربي المواجهة بعدما نجحوا في تخطي عقبة منتخب كندا بثلاثية نظيفة، حيث يطمح لاعبي أسود الأطلس إلى تكرار إنجاز النسخة الماضية ببلوغ نصف النهائي، على الرغم من صعوبة المنافس إضافة إلى فقدان هداف الفريق في البطولة إسماعيل صيباري بسبب الإصابة. فإن تشكيلة المدرب محمد وهبي تزخر بأسماء مثل أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، إضافة إلى ثنائي خط الوسط عز الدين أناحي وأيوب بوعدي، وهي التشكيلة التي لديها القدرة على فرض إيقاعها على المواجهة وخطف الفوز وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا. من جهته يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعدما نجح في تخطي الدور السابق بفوز صعب على البرغواي بركلة جزاء أحرزها كيليان مبابي. لهذا من المتوقع أن يواصل مدرب الديوك ديدي ديشان نهج الفريق الهجومي في البطولة بقيادة ثلاثي خط المقدمة مبابي وديمبلي وباركولا، الذي سجلوا مجتمعين 13 هدفا وصنعوا 5 آخرين بهدف حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ومواصلة المشوار في طريق تحقيق اللقب الثالث تاريخيا. وأكد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن أسود أطلس لا يكتفوا بما حققوه حتى الآن في كأس العالم، مشددا أن الفريق سيدخل مواجهة فرنسا بعقلية الانتصار.
1: علينا تقديم مباراة قتالية بكل ما نملك من أجل بلوغ نصف النهائي. لا أؤمن بفكرة أن ما حققناه حتى الآن كاف وأن أي شيء بعد ذلك مجرد مكافأة. المكافأة الوحيدة هي الفوز بكأس العالم. عناصر قوتنا هي نفسها التي أوصلتنا إلى هنا مجددا. الأمر لا يتعلق بامتلاك أسلحة مختلفة، بل إن المنتخب المغربي يتطور بسرعة وكذلك نحن. أعتقد أن المنتخبين أصبحا أفضل مما كان عليه قبل 4 سنوات.
0: وأكد ديدي ديشام المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن مواجهة المغرب ستكون مختلفة تماما عن المباريات السابقة، مشددا على أن أسود أطلس لم يصلوا إلى هذا الدور بالصدفة، بل بفضل امتلاكهم فريقا قويا ولاعبين على مستوى عال.
2: الاستعداد لمواجهة المغرب يختلف تماما عن الاستعداد لمباراة باراغواي. المغرب ليس منتخبا مفاجئا، فقد أثبت قوته عندما واجهناه قبل 4 سنوات في نصف نهائي كأس العالم، كما بلغ نهائي كأس أمم إفريقيا، وهو من أفضل المنتخبات ويضم لاعبين على مستوى عال. لم يصل إلى هنا بالصدفة. ستكون مواجهة بين منتخبين يحبان الاستحواذ والهجوم وتسجيل الأهداف، ولذلك سنحتاج إلى تقديم مباراة كبيرة، لأن المغرب يمتلك جودة عالية جدا.
0: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تجديد الثقة بحسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني، إلى جانب إبراهيم حسن مديرا للمنتخب بعد المشاركة التاريخية للفراعنة في كأس العالم. وأوضح الاتحاد أن القرار يأتي استكمالا للمشروع الفني على أن تستكمل إجراءات اعتماد العقد الجديد في اجتماع المقبل لمجلس إدارة الاتحاد عقب عودة البعثة إلى مصر. وكان حسام حسن قد قاد مصر لتحقيق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم وبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى. تلقى المنتخب الإنجليزي ضربة قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم بعدما غاب ديكلان رايس ومارك ويهي وريس جيمس عن التدريبات الجماعية. وخاض اللاعبون 3 تدريبات فردية بسبب مشكلات بدنية مختلفة، بينما لم يحسم الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل موقفه من المشاركة. ويترقب المنتخب الإنجليزي تطورات حالتهم خلال الساعات المقبلة قبل المواجهة المرتقبة أمام النرويج الساعية لمواصلة مشوارها في البطولة. لم تعد كرة القدم مجرد لعبة تعتمد على المهارة الفطرية والموهبة الفردية، بل تحولت في جوهرها إلى منظومة علمية متكاملة تتجلى بوضوح في منافسات كأس العالم 2026، حيث تؤكد المعطيات أن الذكاء الصناعي بات المحرك الأساسي لإدارة المباريات، كما أن المصادر العلمية تؤكد أن الخوارزميات المتقدمة غيرت جذريا طريقة تحليل التمريرات وقراءة المساحات والإيقاع التكتيكي للمنتخبات المشاركة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور رامي اسكندر، مدير التطوير في الذكاء الصناعي في جوجل. أهلا وسهلا دكتور.
3: أهلا بك كابتن أحمد وبجميع المشاهدين.
0: دكتور نورتنا. أولا يعني هل نحن أمام ثورة حقيقية في عالم كرة القدم أم أن الذكاء الصناعي سوف يكون فقط مجرد أداة مساعدة لا أكثر؟
3: لما بنفكر في كأس العالم أول شيء بتبادر للذهن أن الحماس والمتعة والإثارة في المستطيل الأخضر، لكن في بطولة كأس عالم 2026 احنا قدام أكبر مختبر حي للذكاء الاصطناعي في تاريخ الرياضة. احنا قدام نقطة تحول تاريخية في التكنولوجيا، ف 2026 مش مجرد تاريخ للبطولة ولكنها نقطة مفصلية في التكنولوجيا الرياضية. زي ما انت عارف الذكاء الاصطناعي كل سنة بيتطور عن السنة اللي قبلها، علاوة على ان امريكا هي مهد الذكاء الاصطناعي في العالم كله، وده من الناحية التطبيقية او الناحية البحثية. ففي كأس العالم 2026 امريكا عملت او الفيفا عمل شراكة مع شركة لينوفو الامريكية، وهي احدى اكبر الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، من اجل جعل الذكاء الاصطناعي جزء اساسي في كأس العالم، ليست مجرد أداة مهمشة أو أداة مساعدة. فالذكاء الاصطناعي الآن بيتدخل في التحكيم الذكي، بيتدخل في مساعدة المدربين في قيادة المباريات، وبيتدخل في مراقبة المباريات وتنظيم الجماهير.
0: نعم. طيب تكلمت عن مساعدة المدربين في المباريات، كيف أستفيد أنا كمدرب من الذكاء الصناعي في تحليل المنافسين، تحليل خصوم، تحليل طرق اللعب المناسبة للاعبين حتى للاعبي فريقي؟
3: تمام. الفيفا أطلقت منصة فيفا AI Pro، ودي منصة ذكاء اصطناعي متاحة لل 48 فريق الموجودين في كأس العالم. يقدر من خلالها المدرب أنه يتعرف على تحليل المباريات، يقوم بتقييم أداء اللاعبين، أو يقوم بمحاكاة خطط تكتيكية أو ما نسميه السيموليشن، وده مفيد جدا. وده زمان كان متاح بس للفرق الغنية وبجودة أقل، فكان البقاء للأغنى. أما النهاردة فالكلام ده متاح لكل الفرق.
0: نعم.
3: فالبقاء للأذكى، للمدرب الذكي اللي يقدر يستغل الإمكانيات دي والمعلومات دي لمصلحة الفريق. ومنصة فيفا AI Pro هي في الأساس بتعتمد على نموذج لغوي اسمه FML، ده شبه النماذج الموجودة اللي احنا عارفينها زي جيميناي أو تشات جي بي تي، ولكنه خاص بكرة القدم. ممكن من خلالها المدرب يعمل تشاتينج أو محادثات مع الأداة.
0: نعم.
3: من أجل الحصول على أكبر قدر من المعلومات والتحليلات من أجل خدمة الفريق.
0: نعم. طيب إلى أي مدى ممكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في موضوع الحالات التحكيمية، الفار، قرارات الحكام؟ وهل من الممكن أن نشاهد مستقبلا مباريات تدار عبر الذكاء الاصطناعي، عبر روبوت والاستغناء عن الحكم، حكام سواء الحكم الساحة أو الحكام الخط؟
3: من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كأس العالم هو التحكيم الذكي، وده ليه محورين. أول محور هو الكرة الذكية، وتاني محور هو التتبع الآلي لحركة اللاعبين. بالنسبة للكرة، لو أنا سألتك من وقت قريب الكرة مصنوعة من إيه، هتقول لي جلد ومطاط، طبعا إجابة صحيحة. ولكن النهاردة الكرة عبارة عن جهاز إلكتروني، الكرة فيها مستشعرات أو سنسورز بتسجل حركة الكرة، اتجاهاتها، سرعتها، ارتفاعها، اتلمست امتى، بتسجل 500 معلومة في الثانية الواحدة، ودي بيانات مهمة جدا. لو تفتكر في مباراة البرتغال وكرواتيا كان جفارديول مدافع كرواتيا.
0: نعم.
3: سجل هدف تم إلغائه بدعوة تسلل.
0: نعم.
3: ولكن لحساب التسلل كانوا محتاجين يعرفوا الكرة لمست مهاجم كرواتيا ميتانوفيتش في طريقها لجفارديول ولا.
0: نعم.
3: لأ، وتم التأكد بواسطة التقنية الموجودة في الكرة، وبتبقى فيه كاميرات بتسجل 27 نقطة في جسم كل لاعب أثناء المباراة حتى أطراف أصابعهم، ودي معلومات مفيدة جدا لضبط التسلل. فالتسلل الآن بيتم

0: حسابه بصورة تلقائية وفورية.
1: نعم دكتور، هناك حالة نشاهدها كثيرا، اللاعبين عندما يخلعون القميص هناك يرتدون سترة قصيرة، يقال أن هذه مزودة بمستشعرات من أجل حساب الجهد، حساب عدد الكيلومترات التي ركضوها. ما هي الإضافات التي ممكن أن نستفيد من خلال هذه التقنيات؟
0: طبعا دي بتفيد اللاعبين وبتفيد الجهاز الفني والإداري وأطباء المنتخبات في تقييم الحالة الصحية للعيبة، وفي تقييم الجهد المبذول، وفي تقييم الحالة الصحية للاعبين قبل وأثناء وبعد المباريات. فكل دي معلومات يعني الاستفادة بيها بتصب في مصلحة الفريق في
1: طيب
0: النهاية.
1: سؤالي الأخير كابتن، اللاعبين والأجهزة الفنية، مدراء الأندية عندما يريدون التعاقد مع لاعب، هل من الممكن أن يفيد موضوع الذكاء الاصطناعي في معرفة قدرات هذا اللاعب مستقبليا؟
0: من أحد أنواع الذكاء الاصطناعي بنسميها discriminative models أو الذكاء الاصطناعي التمييزي، ده بيكون بالتنبؤ، زي التنبؤ بأحوال الطقس أو التنبؤ بأسعار الأسهم. من الممكن بناء نماذج للتنبؤ بمستويات اللاعبين،
1: نعم،
0: أو التنبؤ بمستقبلهم على المدى البعيد كمان، مش المدى القصير فقط.
1: نعم.
0: بس المهم أن تتوفر البيانات اللازمة، لازم إدخالها للنموذج الـ AI من
1: نعم.
0: أجل تدريبه على التنبؤ الصحيح.
1: إذن ربما في السنوات القادمة نشاهد نموذج مختلف لكرة القدم. الدكتور رامي إسكندر، مدير التطوير الذكاء الاصطناعي في جوجل، وأيضا أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة جيمس ماديسون، شكرا على كل هذه الإضافات.
0: شكرا لحضرتك وجميع المشاهدين.
1: شكرا جزيلا. ونتحول إلى شبكة مراسلي تيرتا عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث أرحب بمراسلنا في مدينة بوسطن معاذ الهراس، ومن مدينة ميامي في ولاية فلوريدا ينضم إلينا خالد كاتبة. أهلا بكم وأبدأ معك معاذ. معاذ، اليوم وليس غدا المنتخب المغربي سيكون أمام المواجهة الأصعب في مشوار المونديالي هذا العام أمام المنتخب الفرنسي، كيف تسير تحضيرات أسود أطلس لهذه القمة؟
2: مرحبا بك أحمد، اليوم هو يوم مفصلي ويوم تاريخي لكرة القدم المغربية وكرة القدم العربية بوجود المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم 2026 للمرة الثانية على التوالي، وعينه على تكرار إنجاز عام 2022 بوصوله إلى نصف النهائي. ربما الموقع أصعب والتحدي أكبر، خاصة أنه أمام منتخب هو وصيف النسخة الماضية وهو بطل النسخة قبل الماضية، المنتخب المدعم بكوكبة من النجوم والأسماء التي تستطيع أن تصنع الفارق للمنتخب الفرنسي. ولكن المدرب محمد وهبي في مؤتمره الصحفي أكد فعلا على أن رغم احترام المنتخب الفرنسي واحترام أسمائه، إلا أن المنتخب المغربي سيدخل المباراة بفلسفته الخاصة وتكتيكه المعتاد في المباريات، وكذلك بأفكاره التي قادته إلى الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2026. كذلك تحدث عن العقلية وعن تفكير هذا المنتخب في الفترة الحالية، بعدما أصبح هذا المنتخب اليوم هو ضمن آخر 8 منتخبات في كأس العالم، وكان ضمن آخر 4 منتخبات في النسخة الماضية. أكد فعلا على أنه لم يعد هناك شيء اسمه المشاركة المشرفة أو المكافأة الإضافية، ولا يعتبر أن وجود المنتخب المغربي حاليا في هذا الدور هو بمثابة المكافأة الإضافية، بقدر ما هو يهدف إلى ما هو أبعد من ذلك. يقول المكافأة الوحيدة التي ستكون للمنتخب المغربي في هذه البطولة هي الفوز بكأس العالم، وهذا تأكيد على العقلية التي تغيرت للمنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة والجديد الذي أتى به محمد وهبي، الذي أكمل به ما بدأه المدرب السابق وليد الركراكي في مونديال 2022. بالحديث عن التشكيلة المتوقعة التي لم تصدر حتى اللحظة للمنتخب المغربي، فمن المتوقع أن يكون المنتخب المغربي كامل العتاد باستثناء لاعب واحد وهو غياب مؤثر في الحقيقة، هو إسماعيل الصباري مهاجم المنتخب وهداف المنتخب المغربي في هذه البطولة الذي أصيب في مباراة كندا السابقة، فمن المحتمل أن يعوض ب اللاعب الذي عوضه في المباراة الماضية هو سفيان الرحيمي، والذي كذلك أبلى جيدا في مباراة المنتخب الكندي، سجل هدفا وكذلك سجل هدفا آخر في مباراة هايتي. إذن هذه هي التشكيلة.

0: المتوقعة للمنتخب المغربي في حراسة المرمى يكون ياسين بونو. في مراكز الدفاع من المتوقع أن يعود شاد رياض مرة أخرى إلى تشكيلة المنتخب بعد تأكد جاهزيته عقب غيابه عن مباراة المنتخب الكندي رفقة عيسى ديوب، وكذلك الظاهرين أشرف حكيمي ونصير مزراوي. في وسط الميدان لدينا أيوب وعدي وكذلك نائل العناوي إضافة إلى أناحي. في الهجوم من المتوقع أن يكون بلال الخنوس، إبراهيم دياز وكذلك سفيان رحيمي. من الناحية الأخرى المنتخب الفرنسي مع ديدي دوشون الذي تحدث في المؤتمر الصحفي يوم أمس قائلا إنه يحترم المنتخب المغربي، ويؤكد أن وصول المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم ليس وليد الصدفة، بل هو دليل على هذا على المشروع الذي يقوده المنتخب المغربي والاتحاد المغربي من أجل الوصول إلى أبعد مكان في كأس العالم. لكنه أكد مع ذلك أن عناصر الخبرة في المنتخب الفرنسي قادرة على أن تصنع الفارق، فبالتالي هذا هو ما يحصل في المنتخب الفرنسي بإمكانية ربما غياب أوريليان تشواميني الذي قد يبدأ المباراة من دكة البدلاء وتعويضه بكوني، لكن بقية الأسماء ستكون حاضرة، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، وكذلك من المتوقع أن يكون هناك تبديل آخر في الهجوم بغياب أو باستبدال باركولا الأساسي بدوي الذي من الممكن أن يبدأ المباراة. إذن هذه هي المباراة وهذا هو الموقع التي ستكون انتظارا للمباراة الثانية تاريخيا في كأس العالم بين المنتخبين، أن الملتخبان التقيا في كأس العالم قطر 2022. انتهت المباراة بهدفين دون رد للمنتخب الفرنسي، ولكن حاليا التأكيد والتركيز من المنتخب المغربي على إمكانية تجاوز المنتخب الفرنسي والوصول إلى أبعد نقطة. أحمد.
1: نعم معاذ الهراس مراسل ترتا عربي في مدينة بوسطن، شكرا. أتحول إلى خالد كاتبة. خالد، انتقادات كثيرة طالت الفيفا بسبب تنظيم البطولة، وتم طرح مواضيع كمحاباة النجوم وبعض المنتخبات، إضافة إلى القضايا الإدارية وإلغاء البطاقة الحمراء للاعب الأمريكي بالوين وغيرها من الأمور. إلى أين وصلت هذه الانتقادات خالد؟
2: نعم، إذن بعد أن يمضي يومين على إقصاء المنتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين في دور 16 لبطولة 2026، يعني لا تزال أسهم الانتقادات توجه إلى الفيفا، إلى محاباة المنتخب الأرجنتيني، إلى محاباة النجوم، محاباة ليونيل ميسي ورفاقه من أجل الصعود إلى دور ربع النهائي على حساب المنتخب المصري. هذه الانتقادات ربما بدأت من مدير المنتخب المصري حسام حسن الذي خرج بعد المباراة وقال إن سبب هزيمة الفراعنة وإقصائهم من البطولة لم يكن بسبب المستوى السيء للاعبين، ولم يكن بسبب سوء الإدارة الفنية للمنتخب المصري، وإنما جاءت الخسارة بسبب أسباب تسويقية للفيفا من أجل إبقاء ليونيل ميسي في هذه البطولة، إبقاء منتخب الأرجنتين في دور ربع النهائي. هذه هي تصريحات أحمد عادة ما تتسم بعدم الجدية، لا ينظر لها المتابعون على أنها يعني جيد، على أنها يعني ذات قيمة، وإنما يقولون إنها سبب لتبرير الهزيمة. لكن هذه المرة تصريحات حسام حسن تتسم بالثقل، تكتسب وزنا ثقيلا هذه المرة. لماذا؟ لأنها تتزامن مع تراجع في أسعار المبيعات للتذاكر بعد إقصاء كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال من البطولة. يعني لو أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام، كان هناك مواجهة مرتقبة ينتظرها الجمهور الأمريكي هنا في مدينة لوس أنجلوس، ستجمع منتخب البرتغال مع منتخب الولايات المتحدة، منتخب مستضيف. يعني هذه المباراة لم تكن مجرد 90 دقيقة لكرة القدم، وإنما كانت منتجا إعلانيا متكاملا، لأنها المنتخب الأمريكي، جماهير المنتخب الأمريكي كانت تنتظر كريستيانو رونالدو في مباراة مونديالية له ربما كانت ستكون الأخيرة. نحن نتحدث عن 80,000 متابع أو جمهور موجود في الملعب كانوا بانتظار كريستيانو رونالدو. أسعار التذاكر هذه المباراة كانت تطرح في السوق بسعر 3,000 دولار بأقل تقدير. الآن هذه المباراة نفسها ربع النهائي بعد إقصاء منتخب البرتغال، بعد إقصاء المنتخب الأمريكي، تحولت إلى مواجهة بين إسبانيا وبلجيكا، وأسعار التذاكر تحولت من 3,000 دولار إلى نحو 1,200 دولار فقط لهذه المباراة. يعني هذا ربما يدعم ما قاله حسام حسن أن الفيفا ربما يحابي النجوم، لا يريد أن يخسر أيضا ليونيل ميسي في هذه البطولة بعد خسارته كريستيانو رونالدو، بعد خسارة فينيسيو جونيور، نيمار، منتخب الألماني أيضا ودع البطولة. خسارة هؤلاء النجوم يعني ربما تعني خسارة الكثير من الحملات الإعلانية من أسعار التذاكر، يعني الجماهير كرة القدم لا تدفع آلاف التذاكر من أجل أن تحضر مباراة ربما إسبانيا وبلجيكا، وإنما كانت تنتظر مباراة كبيرة. يعني في الختام أريد أن أقول إن رغم كل هذا الكلام فإن أسعار المباراة النهائية، تذاكر المباراة النهائية تعد حتى الآن هي الأكثر في التاريخ، تتجاوز أقل تذكرة 9,000 دولار. لكن هناك حديث يقول إن هل هذه الأسعار ستبقى ثابتة أم أنها ستتغير إذا ما تغير المنتخبان اللذان سيخوضان المباراة النهائية. هناك احتمال أن تكون المباراة النهائية بين منتخب الأرجنتين وفرنسا، وهذا احتمال وارد وربما سيبقي أسعار التذاكر على حالها، لأن الجماهير تترقب هذه المواجهة، مواجهة كرة القدم بين كيليان مبابي وبين ليونيل ميسي. لكن هناك احتمال آخر يقول إن من المحتمل، نحن نعرف أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، من المحتمل أن تكون المباراة النهائية بين بلجيكا وسويسرا مثلا. فهل ستبقى أسعار التذاكر على حالها في ذلك الوقت؟ هذا السؤال مطروح، وربما سنحصل على إجابته خلال 10 أيام عندما يتعين الطرفاء المباراة النهائية في 19 يوليو القادم في نيويورك.
1: نعم، خالد كاتب مراسل ترتا عربي في مدينة ميامي، وأيضا معاذ الهراس مراسل ترتا عربي في مدينة بوسطن، شكرا جزيلا لكم للحديث أكثر في مباريات المونديال وقضايا المونديال. أرحب بضيوفي في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير كابتن.
3: مساء الخير عليك كابتن أحمد على كل المشاهدين.
1: وينضم إلينا عبر الأخبار الصناعية من عمان المحلل والناقد الرياضي كابتن طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة، ابقوا معي بداية لنستعرض هذا التقرير، حيث في كأس العالم 2026 لعبت تقنية الفار دورا حاسما في عدد من أهم مباريات البطولة، فألغت أهدافا وراجعت ركلات جزاء وأكدت أو غيرت قرارات مصيرية أثرت في مسار المنافسة. لكن ماذا لو لم تكن هذه التقنية موجودة؟ في هذا التقرير يعيد الذكاء الاصطناعي بناء 5 لحظات تحكيمية بارزة شهدها مونديال 2026 لنتخيل كيف كان يمكن أن تتغير نتائج المباريات، ومن كان سيواصل طريقه نحو المجد، ومن كان سيودع البطولة.
4: في كأس العالم 2026 لم يعد حكم الساحة وحده صاحب القرار، بل أصبحت تقنية حكم الفيديو المساعد الفار شريكاً في صناعة اللحظات الحاسمة. لكن ماذا لو اختفت هذه التقنية؟ كيف كان سيبدو المونديال؟ في مباراة ألمانيا أمام باراغواي احتفلت جماهير المانشافت بهدف التأهل قبل أن يلغيه الفار بسبب مخالفة سبقت التسجيل. لولا التقنية لواصلت ألمانيا مشوارها بدلاً من تأهل باراغواي. وفي مواجهة مصر وإيران بدا أن الإيرانيين حققوا تأهلاً تاريخياً بهدف قاتل، لكن مراجعة الفيديو كشفت تسللاً بفارق بسيط، فألغي الهدف لتتأهل السنغال بدلاً من إيران. أما البرازيل فسجلت هدفاً عبر فينيسيوس جونيور قبل أن يتدخل الفار ويلغيه بسبب مخالفة في بداية الهجمة، في لقطة أثبتت أن تفاصيل صغيرة قد تغير مجرى مباراة كاملة. وفي مباراة بلجيكا والسنغال احتسبت ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بعد مراجعة الفيديو، فتحولت المباراة إلى عودة بلجيكية أنهت حلم أسود التيرانغا. وفي مواجهة البرتغال وكرواتيا ألغى الفار هدف التعادل الكرواتي في الدقيقة 90 بعد ثبوت التسلل، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال. وفي مباريات أخرى مثل مباراة إنجلترا وغانا أو ألمانيا والإكوادور لم ينهي الفار الجدل، لكنه منح الحكام فرصة إضافية لمراجعة القرارات المصيرية. قد لا تغير تقنية الفار كل قرار، لكنها أصبحت عنصرا أساسيا في كرة القدم الحديثة، حيث يمكن لثوان قليلة أمام شاشة المراجعة أن

0: منح منتخباً حلم التأهل أو تنهي مشواره في أكبر بطولة كروية في العالم. ويبقى السؤال، لو اختفت تقنية الفار، هل كنا سنشاهد مونديالاً أكثر إثارة أم أقل عدالة؟
1: نعم، بعد هذا التقرير كابتن رجائي، بعد 8 سنوات من استخدام الفار في مباريات كأس العالم، هل أصبح الفار جزءا طبيعيا من اللعبة أم أنه ما زال يثير الانقسامات بشكل أكبر من السابق؟
2: هو أصبح جزء مهم وأساسي من اللعبة، لكن الأساس في الموضوع حتى مع التعديلات الجديدة اللي أدخلها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وأعطى صلاحيات لحكام الفار أنهم يستدعوا الحكم ويراجعوه في بعض القرارات، لكن تظل السلطة الوحيدة والأولى والأخيرة لدى الحكم، قد يعود أو لا قد يعود، قد يأخذ بكلام حكام الفار اللي موجودين في غرفة الفار أو لا. الحقيقة هذه الصلاحيات لابد أن تقلص نوعا ما، لأن في بعض القرارات الجدلية اللي حصلت في البطولة قرارات أثارت دجل كبير في البطولة وأثارت نوع من أنواع الاستغراب. في بعض القرارات كانت سليمة وبعض القرارات كانت غير سليمة، في بعض القرارات تم الاتفاق عليها وبعضها لم يتم الاتفاق عليها، لكن بصفة عامة الجدل اللي بيحصل ده والإثارة اللي بتحصل في تلك المباريات هي جزء أساسي من لغة كرة القدم أو إثارة كرة القدم. نحن توقعنا عندما يتم إدخال الفار على المباريات ستنتهي هذه الإثارة، ولكن الحدث أن الإثارة أكثر لم تنتهي بل الكلام زاد في بعض الأهداف بعض المواقف اللي حصل.
1: هناك كابتن موضوع القرارات التقديرية، احتكاك أنا كحكم أشاهد أنه احتكاك طبيعي، لكن حكم آخر يشاهد أنه يستحق خطأ أو بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء، هذا اللغط إلى متى؟ يعني بكرة القدم لا يوجد 1+1=2، أي تدخل هو خطأ، وليس كل تدخل خطأ أو كل احتكاك خطأ، يبقى هذا التساؤل.
2: أستاذ أحمد، في بعض الأخطاء اللي احنا نقول عليها أخطاء مؤثرة وبعض الأخطاء غير مؤثرة، بمعنى خطأ يؤدي إلى ركلة جزاء ده خطأ مؤثر، خطأ كرة تسلل أو عدم تسلل ده قرار مؤثر، كرة لمست لاعب أو لم تلمس لاعب ده قرار مؤثر، ما هو داخل منطقة الجزاء وما هو أمام منطقة الجزاء هو مؤثر جدا في القرارات، لكن كرة في وسط الملعب، كرة على أطراف الملعب غير مؤثرة، حتى لو حدث خطأ من الحكم لن تؤثر على نتيجة المباراة. لكن عندما تتحدث عن مباراة زي مباراة البرتغال مع كرواتيا الدقيقة 90، جفارديول يسجل هدف لكرواتيا، يتم اللجوء لتقنية الفار، يتم الاحتساب الكرة تسلل لأن الكرة لمست عن طريق الاستشعار، يعني حاجة مش طبيعية، يعني الكرة لمست ما لمستش، انت تقعد تشوف اللقطة من كذا زاوية لمست او ما لمستش. التقنيات الحديثة اللي ادخلتها المنظمة كرة القدم العالمية الفيفا أو الذكاء الاصطناعي على الكرة والاستشعار جهاز الاستشعار الموجود في الكرة هو الذي أظهر أن الكرة لمست لاعب كرواتيا وبالتالي أصبح متسلل. تلك التقنيات الحديثة نوعا ما ألغت نوع من المتعة أو قللت حدثت نوع من الإحباط وحدثت برضو العدالة، يعني الفريق الذي ألغي له الهدف حدث له نوع من الإحباط، الفريق الذي احتسب له الهدف أو ألغي الهدف لمصلحته زي فريق البرتغال أحدث نوع من السعادة. تلك الحالة هتظل موجودة، نعم. طالما كرة القدم موجودة سيظل الانقسام والاختلاف، هدف مش هدف، نعم. ضربة جزاء مش ضربة جزاء،
1: خطأ
2: طرد مش طرد، هتفضل الإثارة موجودة مهما أدخلوا من تقنيات حديثة طالما السلطة الأولى والأخيرة في يد الحكم.
1: نعم، أتحول إلى طلحة أحمد. كابتن طلحة، هل تقاس نجاح تقنية الفيديو بعدد الأخطاء التي قام بتصحيحها للحكام أم بالحالات الجدلية التي تثار حتى بعد استخدام الفار؟
3: طبعا بالحالات الجدلية وبعدد الأخطاء التي قام بتعديلها الفار على أرضية الملعب. شوف، أنا بشوف أنه بكل صراحة الفار هو نعمة كبيرة جدا وشيء مهم جدا ومن أحلى ومن أجمل الأمور اللي حصلت في كرة القدم، لأنه قولا واحدا الفار قلل الظلم. ولكن المشكلة حتى الآن القوانين، يعني قوانين الفار هي فيها مشكلة. إذا بتسمح لي أحكي لك، المشكلة الأبرز حاليا في كرة القدم أو في تطبيق قوانين الفار هو أن الحكم لا يعود لكل اللقطات. حكم الساحة أثناء اللعب المباراة بتكون لايف أمامه، قد يحتسب خطأ أو لا يحتسب خطأ، يعود للفار في حالة واحدة فقط، إذا حكم الفار اختلف معه.

0: لم يتم إنصافي أنه الحكم يرجع للقطة، وأنا متأكد أن الحكم سيغير ب90% من قراراته إذا عاد للقطة، بعود للقطة ومن ثم يغير قراره من زوايا مختلفة. الظلم موجود، العامل البشري لطالما في تقييم وفي تقدير من الحكم للحالة، إذا نتكلم عن عنصر بشري موجود، العنصر البشري قولا واحدا يصيب ويخطئ، حتى لو كان في قانون مدرج، حتى لو كان في، لأنه في النهاية إذا قلنا أحمد يقصد اللاعب أو لا يقصد، هون إذا جينا هون بهذا الموضوع خلص، هاي موضوع نوايا، ويفسر الحكم كما يرى وكما يشاء الحكم. لذلك تقنية الفار تقنية رائعة جدا،
1: نعم،
0: ممتازة جدا، فادت كرة القدم بشكل كبير جدا.
1: نعم كابتن طلحة، بعد هذه السنوات على استخدام الفار، هل أصبح الفار هو مبدأ لتحقيق العدالة لدى المنتخبات، أم هو نقطة لنقل الجدل؟ يعني انتقل الجدل من خطأ بشري، خطأ الحكام في التقدير أو كذا، إلى بعض الأصوات التي قالت أن هناك مؤامرة. عندما فاز المنتخب الأرجنتيني على المنتخب المصري قالوا هناك مؤامرة، عندما يعني لم يمنح الحكم ركلة جزاء للمنتخب الفرنسي لإمبابي أمام ساني قالوا مؤامرة، عندما تعرض لاعبي المنتخب الفرنسي يعني ضرب وخشونة من لاعبي الباراغواي قالوا هناك مؤامرة. هل انتقل من موضوع مؤامرة بشرية إلى مؤامرة على عبر التكنولوجيا؟
0: في الحالتين، هو الحالتين هو عادل، يعني يعيد الحق إلى أصحابه في الكثير من الحالات، ولكن عندما نراه لا يستخدم بالطريقة الصحيحة ولا يستخدم بطريقة عادلة، طبعا أنا بتفق معك، هنا أصبح هو من مؤامرة، أو خلينا نحكي من خطأ شخصي، من خطأ بشري إلى خطأ تقني. ما الذي يمنع حكم الفيديو أن يعيد؟ هنا المشكلة، لقطة أمامك، لماذا لا تطلبها من جميع الجهات وتشاهدها وتصبر على نفسك 30 ثانية مثلا؟ وهون أنا طبعا بتفق معك، لأنه اليوم لما إحنا نيجي نتكلم بكأس العالم 2002، نيجي نحكي هناك في خطأ تحكيمي، بيجي هو خطأ بشري، لا يوجد فار، قد تعذر الحكم على الخطأ اللي اقترفه في تلك المباراة في 2002 وفي 2006، ولكن اليوم في ظل وجود الفار لا، هنا أنا بروح على في شيء غلط، في اتفاق، في مؤامرة، ومن حقي أن أذهب حتى لو كان القرار صحيح. بس دا أخذ، بس أنا هاي الحيثية بدي أتكلم عنها، أنه أستاذ أحمد، يعني لو رجع الفار في آخر لقطة في مباراة مصر والأرجنتين، لو رجع الحكم إلى الشاشة وأعلن أن لا يوجد ركلة جزاء لمحمد صلاح وهدف الأرجنتين صحيح، ستكون واقعة الحدث على الشعب العربي كله وعلى الشعب المصري أهون أبسط تماما، مثل الحكم أدهم خادمة في مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، رجع للفار بلقطة هاريكين ورجع قال لا يوجد ركلة جزاء، تشعر أنك أنت أخذت حقك وأن الحكم لم يخطئ. أما بدون عودة الحكم إلى الشاشة، أكيد هذا أشعر أني أنا ظلمت.
1: نعم كابتن رجائي، نقطة مهمة، لماذا لا يلجأ الاتحاد الدولي لنشر المحادثة ما بين الحكم الرئيسي وحكام الفار، يعني نقل المحادثة كاملة حتى الجمهور يفهم ما هي القرارات التي اتخذت وعلى أي أسس اعتمد الحكام في اتخاذ هذه القرارات؟
2: من حق الطرف المتضرر أن يطلب ذلك، يعني ممكن منتخب مصر أو منتخب فرنسا أو أي منتخب يطلب المحادثة التي دارت بين حكم الفار وبين الحكم الرئيسي اللي موجود في الملعب، ده حق الاتحاد الدولي لأي طرف تعرض للظلم في أي مباراة. قد يكون في المستقبل هذا الكلام وارد ويتم عرضه على شاشات التلفزيون كنوع من أنواع الشفافية ومصداقية لتقنية الفار وأيضا مصداقية للفيفا. أنت حضرتك شايف الفترة الأخيرة مصداقية الاتحاد الدولي أصبحت على المحك، إلغاء بطاقة اللاعب الأمريكي باليجون بدون أي وجه حق، واللاعب أصلا طرد، والقانون يقول عندما يطرد لاعب يوقف مباراة على الأقل، تم إلغاء القرار بناء على اللجنة التأديبية الموجودة للفيفا. أيضا زي ما قال زميلي طلحة، كان على بالأحرى على الحكم الفرنسي اللي أدار مباراة مصر مع الأرجنتين أن يعود لتقنية الفار، لكن لو حضرتك ركزت في اللقطة اللي موجودة في الملعب، قائد المنتخب المصري محمد صلاح يتحدث مع الحكم ويشير له أعود إلى تقنية الفار، الحكم شاور بيد أن الكرة هدف صحيح ولا يوجد ضربة جزاء، ده يدي نوع من أنواع التحفز، نوع من أنواع حتى لو القرار بتاع الحكم سليم يديك نوع من أنواع الشك في مدى مصداقية هذا القرار. كان على الحكم والأقدر بالحكم أو المسؤولين عن تقنية

0: الفار ان يطلبوا مره اخرى من الحكم ان يعود للتقنيه ويشاهد اذا كانت ركله جزاء.
1: نعم، هنا كابتن رجائي، لاي مدى يؤمن اللاعبين بان تقنيه الفار تخدمهم وتكشف الحقيقه، خصوصا مثلا في حالات التسلل؟ كثيرا من اللاعبين يقعون في مصيده التسلل ويسجلون، ثم تاتي الرايه وبعد الرجوع الى الفار اللاعب ينكر انه يوجد تسلل، لكن على ارض الواقع عندما يتم الاعاده واللجوء الى الفار هناك دليل واضح ان هناك تسلل. الى اي مدى يعطي قناعه للاعبين بالعداله؟
0: هو الحقيقه الفار اعطى قناعه كبيره للاعبين، بدليل قبل تطبيق تقنيه الفار كنا بنشوف اللاعبين بيمثلوا داخل منطقه الجزاء ويحاولوا الحصول على ركلات جزاء، والكلام ده كله نسبته اختفت بنسبه كبيره، لان اللاعب عارف ان هو لو عمل اي تمثيل داخل منطقه الجزاء هيحصل على بطاقه صفراء قد تكون الثانيه له ويطرد في المباراه وفريقه يحرم منه. تقنية الفار تقنية مهمة جدا، أحدثت نوع من العدالة لا يختلف اثنان على هذا الكلام. في بعض القرارات الخاطئة، بعض القرارات اللي اتخذها الحكام سواء حكم الفار أو الحكم الرئيسي بصورة سريعة أثرت على النتائج، لكن تظل هي تقنية مهمة جدا.
1: نعم،
0: تحقق العدالة للجميع، بدليل بنشوف منتخبات كبيرة خرجت من البطولة بسبب تقنية الفار.
1: نعم، طيب أتحول إلى طلحة. طلحة، يعني أنت طالبت في توقف الحكام ومراجعة القرارات، ألا ترى أن ذلك يقتل متعة كرة القدم، يقتل متعة للجماهير، يقتل حتى استمرارية اللاعبين نسق المباريات عندما تكثر التوقفات من أجل مراجعة الفار؟
2: أستاذ أحمد، هو كم من توقف أو كم من حالة تستدعي التوقف للفار؟ يعني لو رحنا على مباراة مصر والأرجنتين هي المثال الأبرز، الحكم عاد الى الفار بكل اللقطات باستثناء لقطه، يعني هي لقطه لا تقدم ولا تؤخر اخر شيء، يعني اللي مضيع فتره ترطيب وفتره شرب مياه 3 دقائق صارت في كل منتصف في كل شوط وتقتل المباراه قتل، يعني خلينا نزيدها كمان دقيقتين للفار ويكون هناك الحكم عادل للجميع. انا اقول ان الحالات التي تستدعي، يعني مثلا احتسبت ركله جزاء سواء اتفق معك الفار او لم يتفق معك، اعود للشاشه وشاهدها. مثلا لمسة يد اتفق معك الفار او لم يتفق معك الفار، عود الى الشاشة وشاهد اللقطة، فقط هذا المطلوب منك. انت هيك اصلا تمنح الفار مشاهدة اللقطة تقريبا دقيقة، فانت كمان 30 ثانية يعني مش راح تقدم ولا تأخر في هذه النتيجة. نقطة اخيرة فقط اتكلم عنها يا استاذ احمد، الفار اليوم يعني في نقاط بصراحة منتخبات استفادت منها، اليوم تضررت من الفار، ولكن هي قد تكون وصلت الى هذا المكان الموجودة فيه اليوم بسبب الفار وبسبب انه الفار كان عادل معها في وقت سابق. فانا ما بروح مع موضوع المؤامرة الكونية طبعا اللي بيتكلموا عنه الناس حاليا، هي اخطاء، خطأ من حكم الفار، خطأ من الحكم بالتقدير، هي اللي حاليا بصراحة هي اسوأ ما بكرة القدم حاليا.
1: نعم طلحة، لو طلب منك ادخال تعديلات على الفار، زيادة صلاحيات الفار، ما هي التعديلات التي ممكن ان تكون لمصلحة اللعبة برأيك؟
2: أنا تعديل واحد فقط، هو تعديلين بتعديل. التعديل الأول أن يكون اللي خلف الشاشة مش حكم، يعني اللي خلف شاشة الفار ما يكون حكم، يكون مبرمج فقط، هو وظيفته إعادة اللقطة وتقديم اللقطة والحصول على لقطة مناسبة فقط، لا يبت في القرار بشيء حكم الفار. طبعا هذا تابع للقرار الأول اللي أنا تكلمت عنه، لا أتمنى أن يتم تطبيقه، أن يعود حكم الساحة لجميع اللقطات المؤثرة باللي احنا ذكرناهم، لقطات جزاء، لمسات يد، أهداف، وهذا أهم قرار أنا بالنسبة لي، حكم الفار ما يتدخل إلا بإعادة اللقطة مبرمج فقط.
1: نعم كابتن رجائي، برأيك هل أنت مع تقليص صلاحيات الفار أم زيادة صلاحيته في التدخل في أكثر من لقطة في أوقات المباراة؟
0: هو الاعتدال في كل شيء مهم، يعني أنا أتكلم عن كرة في وسط الملعب غير مؤثرة، حتى لو الحكم أخطأ فيها الخطأ جزء من اللعبة، جزء من الإثارة اللي موجودة في اللعبة، لكن القرارات المؤثرة داخل منطقة الجزاء زي ركلات الجزاء زي الأهداف لا، أنا أتدخل إذا كان تسلل وغير تسلل. أنا أتمنى لو حضرتك نفس ما سألت زميلي طلحة، إيه التقنية اللي نفسك أنت عرضتها من شوية، أنا أتمنى تتم إذاعة محادثات حكم الساحة مع حكم الفار والجميع يسمع ما يدور وما يحدث، لان فعلا مصير وخاصه في البطولات الكبيره، انت بتتكلم في الدوريات المحليه، البطولات الاوروبيه، الكلام ده كله ده بطولات محليه يحدث فيها ما يحدث من اخطاء تحدث فيها إثارة يحدث فيها لكن أتكلم على كأس عالم متى تصل إلى كأس العالم؟
1: كابتن السؤال الأهم، هل تقتل هذه التكنولوجيا روح كرة القدم برأيك استخدام تكنولوجيا بشكل زائد وكبير؟
0: الأدوية دايما مرة ومضرة لكن هي بتعالج، يعني أنت لما تيجي تاخد الدواء بتحس أنه مر ما بتبقاش عاوز تاخده. هي نفس الكلام، القرارات بتقتل المتعة لكن في نفس الوقت تحقق العدالة. ما فائدة المتعة وإذا غابت العدالة؟ العدالة هي أهم شيء في كرة القدم، حتى يستطيع الضعيف أن يشعر وهو يلعب أنه يأخذ حقه كاملا أمام القوي. في قوة كبرى في كرة القدم، لا يمكن أن ننكر ذلك. عندما تلعب البرازيل، تلعب إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، قوة كبيرة في كرة القدم.
1: ولن تتحقق العدالة كابتن بوجود فرق كبرى وفرق صغيرة، نجوم كبار ونجوم صغار، لن تتحقق العدالة على ما أعتقد. شكرا كابتن الصحفي والمحلل الرياضي رجائي فتحي على كل هذه الإضافات، وأيضا الشكر موصول للناقد والمحلل الرياضي طلحة أحمد من عمان، شكرا جزيلا. إذن أعزائي إلى هنا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات التلفزيون العربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

0: 30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه، حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية، لا سيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي ولاش لي شغل كتير في الشارع، انا بقعد الف ممكن اقعد بالساعه الا ربع وبالساعه عشان الاقي زبون، ولو لقيت ممكن الاقي واحد مثلا من حته صغيره مثلا اول الشارع او راح مثلا وسط البلد من مهندسين، ما بقتش الاقي زباين تجمع زباين اكتوبر.
0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين او الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين لما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه أنا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضاً.
1: الزبون لما بيركب معايا أقول له مثلاً السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلاً فرق مثلاً بتحوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده، أقول له الحاجة غلت البنزين غلي، يقول لي طب ما هو غلي عليا وعليك، ما برضك ما أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مداه وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت 3 دولار أو بتاعة المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي قرمز. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير شراء المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري. فمهم جدا إحنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء أو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومهم إن إحنا نتوسع في الطاقة النووية. بالحلق بالطريقة دي أنت بتنوع في مزيج الطاقة.
0: أرقام وتحديات استعرضتها الحكومة أمام مجلس النواب مقدمة حلولاً لمواجهة نتائج أزمات الحرب الدائرة في المنطقة.
4: ترشيد الاستهلاك للطاقة أول حاجة، وترشيد الإنفاق الحكومي ثاني حاجة، وأمر الثالث وهو تأمين المواطن المصري من السعر الاستراتيجية والطاقة أيضاً.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهماً لعالمية الأزمة.
1: عامل لي مثلاً 600-700 جنيه في اليوم مثلاً، ما أنا مش هجيب بيهم أكل، ما هو البيت عايز له مثلاً أقل حاجة مثلاً 200 جنيه مصاريف، عايز أوديهم مثلاً أدفع لهم درس مثلاً، أوديهم الكتاب عندي إيه، فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي انا طبعا متاثره معايا زي السواق اللي زي.
5: بالنسبه للطاقه زايده في العالم كله، انا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي اساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقه اكتر اسعارها، لكن احنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى اصح احنا اقل من الدول اللي هي اساسا بتنتج البترول.
0: مع دخول الليل يتسارع الإيقاع، فساعات القلائل المتبقية أمام إغلاق المحل يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل أعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيراً، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
6: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلاً ممكن أنزل معادي أو أقرب مسافة ليا، يعني مثلاً بحس إن أطلب أوبر ما يبقاش السعر غالي.
0: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانة السيارات التي تأثر عاملوها أيضاً خلال فترة تطبيق قرار الإغلاق المبكر.
7: الأول كان الزبون بيمشي بالعربية لو لمبة عطلانة مش شغالة كان يجيلي، دلوقتي العربية مخبطة ومرزعة وبدل بتدور خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل ما بقاش زي الأول.
0: يواصل حسن سباقه ليس بحثا عن زبون آخر هذه المرة، بل لأخذ قسط من الراحة واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
8: القهوة دي ملتقى الناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف الدنيا ماشية ازاي. طبعا الموضوع بتاع الساعة 11 ده أثر، وطبعا كان الأول الساعة 9 كمان كان صعب جدا، لأن أنا كنت بطلع من صلاة العشاء أجي أقوم الناس، يعني أنا بستأذن الناس معلش أنا آسف عشان الساعة 11 أنا بقفل بالظبط، أنا بستناش لحد بعد 11.
0: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
9: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
10: خبايا الفضاء، وثائقي يبحث في أحدث ما توصل إليه البشرية في أسرار الفضاء الواسع، يحاول الإجابة عن تساؤلات مثيرة للحيرة والجدل في قوانين الكون، يسلط الضوء على التوازن البديع لعناصر الحياة على الكوكب الأزرق الفريد الأرض. خبايا الفضاء على شاشة تارت عربي.
11: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
12: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
13: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
14: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
15: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
16: نعم إذا فهمي
15: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
17: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
18: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
19: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

انفجارات جديدة في عدة مدن إيرانية من بينها بوشهر وبندر عباس، وعرقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. واشنطن تقول إن أول منطقة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني ستحدد خلال أيام، مع العمل على وضع خرائط لمناطق تجريبية أخرى. 5 شهداء بغارة إسرائيلية على قطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. أهلا بكم. دوت أصوات انفجارات في عدة مدن إيرانية من بينها سيسستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد وفق وكالة مهر الإيرانية، وأفادت الوكالة بوقوع 6 انفجارات في مدينتي بوشهر وجغداك، وثلاثة انفجارات في مدينة كانارك بمحافظة سيسستان وبلوشستان، بالإضافة إلى انفجارات أخرى في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الانفجارات ناجمة عن هجمات أمريكية جديدة. هذا وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. وقال عرقجي وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار. وأكد عرقجي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف بلاده. إلى ذلك قال

0: مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن المحادثات الفنية مستمرة، وذلك عقب هجمات شنتها القوات الأمريكية في اليومين الماضيين إثر استهداف إيران لناقلة في مضيق هرمز. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وجهت ضربة قوية جدا لإيران بعد هجوم استهدف 3 سفن شحن عابرة لمضيق هرمز، تزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة. وأكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين جراء الغارات الأمريكية على 5 محافظات في البلاد، فيما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بنا ومنشآت أمريكية في الخليج.
1: 90 منشأة عسكرية إيرانية أعلنت واشنطن استهدافها في ثاني أيام عودة التصعيد الأمريكي تجاه طهران، في أعقاب تلويح الرئيس ترامب بانتهاء مذكرة التفاهم. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت في الضربات الأخيرة أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز بشكل أكبر.
2: لقد وجهنا لهم ضربة قوية، وفي كل مرة يهاجموننا سنرد عليهم 20 ضعفة، ولقد فعلنا ذلك الليلة الماضية. لقد قاموا ببعض الهجمات الانتقامية ورددنا عليهم بقوة أكبر بكثير. لقد انتصرنا عسكريا بالفعل، لم يتبقى لديهم سوى القليل. لقد اتصلوا بنا منذ قليل، إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة، ولا أعرف إن كانوا جديرين بإبرام هذه الصفقة، لا أعرف إن كانوا سيلتزمون بهذا. هذه هي المشكلة.
1: سرعان ما توالت الأنباء بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الأمريكي منذ فجر الأربعاء، حيث بلغ عدد الضحايا 14 قتيلا وعشرات الإصابات في 5 مدن إيرانية بحسب مصادر طبية رسمية. كما أعلنت السلطات توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت. على نطاق واسع دوت صفارات الإنذار في الكويت وقطر والبحرين جراء تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية بحسب الإعلام الرسمي لتلك الدول، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف ما قال إنها أنظمة باتريوت أمريكية في الكويت ومعدات أقمار صناعية في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين بصواريخ ومسيرات. توقف شبه تام لحركة الملاحة في مضيق هرمز كشفت عنه بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن. على وقع التطورات الأخيرة، فلم ترصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية، وهي تغادر الخليج إلى جانب سفن ترفع العلم الإيراني. فيما صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. يترك ترامب الباب مواربا لعودة الاتفاق بعد نقضه، وفي الوقت ذاته يشكك في مدى جدية إيران للتسوية، فيما تهدد طهران برد ساحق غير مسبوق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة التنسيق في مختلف الجبهات. وقال مكتب نتنياهو إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، مضيفا أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر المستجدات والتحركات الأمريكية في الشرق الأوسط. هذا وقال نتنياهو إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، وأن تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وأضاف خلال مشاركته في حفل تخريج دورة الطيران 92 بعد 100 أن إسرائيل تتابع هذه التحديات وتستعد لكل سيناريو وفق تعبيره. بدوره حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن تل أبيب

0: مستعدة لمواجهة إيران مجددا وبقوة أكبر إذا لزم الأمر. وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن الجيش جاهز وفي حالة تأهب لاستئناف القتال مع إيران بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجددا. وجاءت تصريحات كاتس في ظل تصعيد بين طهران وواشنطن. في المقابل نفى الجيش الأمريكي صحة ما وصفه بمزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو الماضي في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر الدولي. حذر الحرس الثوري الإيراني من أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة فتحه تدريجيا. وقال الحرس الثوري في بيان إن العناصر الأجنبية لا تملك أي حق في الوجود أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز. وأضاف أن مغامرات الجيش الأمريكي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير.
1: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة ضغط جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات، أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى، ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج، عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعيا لتطويق التصعيد، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز. وأكد الوزراء ضرورة لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذن يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. سيرين حامدي، تريتا عربي.
0: قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة الجيش اللبناني عليها ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من أن الوضع جنوب البلاد لا يزال هشاً. وقالت اليونيفيل في بيان إنها تمكنت من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجياً في مختلف أنحاء جنوب لبنان مع بدء عودة العائلات النازحة إلى قراها، وأكدت مواصلتها رصد التطورات ودعم المجتمعات المحلية بما في ذلك المساعدة في إصلاح الطرق المتضررة وغيرها من البنى التحتية. تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. الوزير السابق

0: وليد جون بلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جون بلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لديه يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب. وأكدت المنظمة في بيان ضرورة التحقيق في 3 غارات إسرائيلية شنت في مارس الماضي وأودت بحياة 24 مدنيا لبنانيا بينهم 12 طفلا، وقضت على عائلات بأكملها باعتبارها جرائم حرب. وأضافت المنظمة أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن القوات الإسرائيلية انتهكت في الغارات 3 القانون الدولي الإنساني. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوبي خان يونس، كما استشهد فلسطيني باستهداف قوات الاحتلال خيمة نازحين في مخيم النصيرات، واستشهد طفل برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف مركبة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة. أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيسها في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت.

0: أكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القمة 36 للناتو أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي، فيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأجواء القمة وبالرئيس أردوغان.
1: لم تقتصر نتائج قمة الناتو 36 في أنقرة على قرارات الحلف الدفاعية، بل حملت أيضا رسائل سياسية عكست تنامي الدور التركي داخل الناتو، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع واشنطن، وسط مؤشرات على تجاوز عدد من الملفات الخلافية التي ظلت عالقة بين البلدين لسنوات. حيث أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن قمة أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في منظومة الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة للناتو تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف وضمان جاهزيته لمواجهة التحديات الجديدة. وأوضح أردوغان في منشور على منصة إن سوسيال التركية أن تركيا تعد من أقوى دول الناتو بفضل قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي وخبراتها الدبلوماسية وتطور صناعاتها الدفاعية، معربا عن أمله في أن يفضي لقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج ملموسة خاصة في مجال الصناعات الدفاعية. وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية تقاربا ملحوظا تجلى خلال قمة الناتو في أنقرة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حضوره إلى القمة كان من أجل أردوغان وتركيا في خطوة عدت رسالة دعم واضحة لأنقرة، كما حظي تنظيم القمة بإشادة واسعة واعتبر نجاحا دبلوماسيا عزز مكانة تركيا داخل الحلف.
2: أود أن أشكر الرئيس أردوغان، فهو شخص رائع وقائد عظيم وصديق لي منذ سنوات طويلة.
1: لم تقتصر رسائل ترامب على الإشادة بأردوغان، إذ أعلن استعداد إدارته للمضي في بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا رغم الاعتراضات الإسرائيلية، وتعهد بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة بسبب منظومة S-400، بما يمهد لمعالجة أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين. وفي ختام القمة أشاد الرئيس أردوغان بالأهمية التي أولاها ترامب للعلاقات التركية الأمريكية وللصداقة التي تجمعهما، فيما رأى مراقبون أن رسائل الرئيس الأمريكي ترامب بشأن حضوره القمة وصفقة F-35 ورفع العقوبات تمثل مكسبا دبلوماسيا لأنقرة وتعزز فرص الارتقاء بالعلاقات الأمريكية التركية إلى مرحلة جديدة.
0: أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب إلقاء القبض على الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق قبل يومين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف خطاب في منشور عبر منصة إكس أن السلطات ستكشف للرأي العام عن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم عقب استكمال التحقيقات. هذا وأعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية مع الخلية أظهرت أنها تتبع لتنظيم داعش الإرهابي. نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية صحة أنباء متداولة بشأن تشغيل روسيا مركزا لوجستيا تجاريا في ميناء طرطوس غربي البلاد، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقالت الهيئة في بيان إن أي مشاريع أو اتفاقيات تتعلق بالموانئ والمنافذ السورية يعلن عنها حصرا عبر القنوات الرسمية، ودعت إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادر الرسمية، محذرة من تداول الأخبار غير الموثوقة لما تسببه من تضليل للرأي العام. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب إن المجلس التنفيذي

0: المنظمة اعتمد وبالتوافق القرار الخاص بإعادة حقوق الجمهورية العربية السورية وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة سوريا دورها الكامل داخل المنظمة. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي بدء حوار مع الفصائل المسلحة تمهيدا لنقل نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي. وقال الزيدي إن السلاح سيكون بعد انتهاء المهلة حكرا على مؤسسات الدولة وقواتها المختصة. وأضاف أن تأخر شحنات الدولار ارتبط بالأوضاع الإقليمية وحركة الملاحة الجوية، معلنا سعي حكومته لتعزيز الشراكات مع الولايات المتحدة والسعودية ودعم التقارب بين واشنطن وطهران. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ضبط 14 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون تصفية الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وذكر مجلس القضاء الأعلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن ضبط الأموال داخل إحدى حفر تصريف مياه الأمطار بعد متابعة دقيقة لتعقب المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المرتبطة بالقضية. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهات شميم خان لوكالة رويترز إن تقدما كبيرا أحرز في التحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب التي شهدها إقليم دارفور في السودان، مما سمح للادعاء العام بربط هذه الجرائم بقيادات معينة لم تحددها. وأوضحت شميم خان أن هناك أدلة إضافية وقوية تربط ما يحدث في دارفور بمستويات القيادة، وهو ما يمثل تقدما كبيرا بالنسبة لهم. هذا وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات التي استهدفت مدينتي الجنينة في عام 2023 والفاشر في العام الماضي. وقع السودان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اتفاق شراكة يمتد لثلاث سنوات لتطوير الزراعة وتحسين سبل كسب العيش بتمويل يستهدف جمع استثمارات تتجاوز 600 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي والحيواني. وقال وزير الزراعة السوداني إن الاتفاق سيمكن من إعادة بناء النظم الإنتاجية نافيا وجود مجاعة في السودان.
1: يمثل القطاع الزراعي حجر الزاوية للاقتصاد السوداني من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي والحد من أزمة الغذاء في السودان. وللوصول إلى هذا الهدف وقعت الحكومة السودانية ومنظمة الفاو شراكة جديدة تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني بقيمة إجمالية تصل 600 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
2: ما نسعى إليه هو أولا مسار لتقديم مساعدات طارئة وعاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لعودته إلى عجلة الإنتاج الغذائي والحيواني وتسيير الموارد المائية بشكل جيد، ثم بلورة الاحتياجات الكبرى للمدى الطويل في شكل برامج تمكن المانحين من المساهمة فيها والاستثمار فيها بشكل طويل.
1: وبلغ إنتاج السودان من الحبوب موسم 2025 5,200,000 طن بانخفاض قدره 22% عن العام الذي قبله جراء استمرار النزاع وصعوبات الوصول إلى الأراضي الزراعية.
3: الحكومة حاولت جاهدة إن هي يعني تقدم الكثير من المساعدات حتى في المناطق التي كانت واقعة تحت الحصار لميليشيات الدعم السريع، لكن الشواهد كلها تدل على أنه وكل التقارير تدل عليه أنه نحن نكفي ما ننتج ما يكفي من غذائنا ويفيض.
1: وتسعى الشراكة بين الفاو والسودان إلى تحسين سبل كسب العيش وتعزيز الأمن الغذائي بما يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدة.

0: المساعدات الإنسانية والانتقال تدريجيا نحو التعافي والتنمية المستدامة.
1: البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات، ومن خلال التعاون المشترك سيمكننا من إعادة بناء النظم الإنتاجية واستعادة سبل العيش، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى وضع خريطة استثمارية متكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية وبناء مستقبل أكثر صموداً وقدرة على التعافي للسودانيين.
0: الاستثمار في الزراعة بحسب خبراء يمثل أحد أهم مفاتيح استقرار السودان، نظراً لما يملكه من موارد كبيرة يمكن أن تسهم في توفير الغذاء وتحريك عجلة الاقتصاد. تكتسب الشراكة بين الفاو والسودان أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بسبب الحرب والنزوح وتراجع الإنتاج، عبر دعم الأمن الغذائي وتقليل مخاطر الجوع، فضلا عن إعادة تأهيل القطاع الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انفجارات جديدة في عدة مدن إيرانية من بينها بوشهر وبندر عباس، وعرقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. واشنطن تقول إن أول منطقة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني ستحدد خلال أيام، مع العمل على وضع خرائط لمناطق تجريبية أخرى. 5 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
7: والله شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
13: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
14: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
15: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
16: بالموت يا احنا.
17: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

وهما يرتديان. المميز للعمل الإعلامي وتستطيع

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% ويحذر من انكماش اقتصادات الشرق الأوسط. ليبيا تبرم اتفاقية مع يوسيسي القطرية لاستكشاف النفط في حوض قدامس.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، متوقعا أن تسجل المنطقة ثاني أسوأ أداء سنوي منذ مطلع القرن الحالي قبل أن تعاود النمو بوتيرة قوية في العام المقبل.

0: ما راجع الصندوق توقعاته لنمو التضخم العالميين في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.
1: خفض متوال يجريه صندوق النقد الدولي لأفاق الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة هذا العام، مع توقعات تشير إلى تسجيل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني أسوأ أداء سنوي لهما منذ مطلع القرن الحالي بسبب تداعيات الحرب. فقد أظهر تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي أن اقتصادات المنطقة ستنكمش بنصف في المئة هذا العام مقارنة مع تقديراته بنموها 1.1% في أبريل الماضي، لتنفرد المنطقة بذلك عالميا من حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت المراجعات التراكمية لتوقعات النمو منذ أكتوبر الماضي 420 نقطة أساس في أكبر خفض تشهده المنطقة منذ سنوات باستثناء فترة وباء كورونا. في المقابل خفف صندوق النقد قتامة توقعاته بتقديرات تشير إلى عودة المنطقة إلى مسار النمو القوي العام المقبل، مدعومة بتعافي صادرات النفط واستئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز. وأظهر تقرير الصندوق قفزة في توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2027 إلى 7.3%، وهو أعلى معدل لها منذ عام 2004، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط في دول الخليج. كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً 1.7% هذا العام قبل تسارعه إلى 5.5% العام المقبل. عالمياً خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الدولي خلال 2026 إلى 3% مقارنة مع 3.1% في تقديرات أبريل، بينما زاد توقعاته لعام 2027 إلى 3.4%، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي على المدى القريب مقابل تحسن تدريجي في أفق النمو. كما رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم العالمي إلى 4.7% خلال العام الجاري قبل أن يتراجع إلى 3.9% في العام التالي في ظل استمرار الضغوط على الأسعار. كذلك رفع الصندوق متوسط توقعاته لأسعار النفط إلى 89 دولاراً و30 سنتاً للبرميل هذا العام، وإلى 78 دولاراً و70 سنتاً للبرميل العام المقبل، ما يعكس توقعاته ببقاء أسعار الطاقة عند مستويات أعلى من تقديراته السابقة. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام دائما معنا. بداية، كيف تقرؤون خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة؟
2: توقع يعني خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو ليس جديدا، فهو خفضها أيضا في القراءة السابقة من 3.3% إلى 3.1%، وها هو يخفضها إلى 3%. يرافقه في ذلك كل من البنك الدولي ومنظمة أوسيد ومؤسسات دولية أخرى مالية واقتصادية. في المجمل نعم، الأداء الاقتصادي العالمي لا شك أنه تأثر بالأحداث المستمرة في مضيق هرمز وهذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وبالذات من جانب صدمة الطاقة وارتفاع أسعارها من جانب، اضطراب سلاسل الإمداد العالمي من جانب آخر، ارتفاع كلف شحن وكلف ومخاطر التأمين أيضا، ناهيك عن ارتفاع أسعار الغاز والطاقة بشكل عام، وهو لا شك أنه يؤثر على الأداء الاقتصادي العالمي مصحوبا بالتداعيات المستمرة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي في العام الماضي وما زال يفرض المزيد منها ويهدد أيضا بإضافة رسوم جمركية أخرى، ما يعني أن العالم يعيش في حالة عدم يقين، في ضبابية كاملة، في حتى أن البنوك المركزية حتى الآن لا تستطيع أن تحدد المسار الذي يفترض أن تذهب إليه فيما يتعلق بأسعار الفائدة، والنتيجة أن ذلك كله يؤدي إلى حالة من الفوضى تنعكس على معدلات النمو الاقتصادي.
0: إذن أستاذ حسام، في ظل هذه التوقعات السلبية المتكررة، هل تعتقدون أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة من التباطؤ الممتد؟
2: يعني حسب توصيفات صندوق النقد الدولي فإن العام القادم يحمل بشرى

أفضل من العام الحالي، لكن ذلك مشروطا باستقرار الأوضاع في منطقة الخليج ومضيق هرمز وعودة إمدادات الطاقة إلى طبيعتها واستمرار أداء الذكاء الاصطناعي.

0: إنه أظهر يعني قدرة على امتصاص هذه الضغوط، وأن النتيجة أنه لم يذهب إلى الركود أو لم ينخفض إلى مستوى الركود، لكن زخم التعافي كان تباطأ، وبالتالي يرحل القسم الإيجابي فيما يتعلق من نتائج الاستثمارات الذكاء الاصطناعي وعودة النفط والطاقة إلى إمداداتها اعتيادية لكي يكون نموا أفضل في العام 27، محذرا على أن توقعات معدل النمو للعام 27 عند 3.4% تقل عن المعدل الذي ساد في 24-25 عند 3.5%، أي أن العالم ما زال غير قادر حتى في ظروف أفضل أن يستعيد معدلات النمو السابقة للعام 26.
1: بخصوص الاقتصاد الأمريكي أستاذ حسام، الصندوق أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي عند 2.3% لعام 2026، لكنه خفض توقعاته لمنطقة اليورو إلى 0.9%. ما دلالات هذا التباين بين الاقتصادات الكبرى من وجهة نظركم؟
0: يعني لا شك أن الاقتصاد الأمريكي يعني وعلى وقع الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي التي تحرك هذا الاقتصاد ويراهن على استمرار دورها الإيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي، يرافقه على الجانب الآخر من الأطلسي أن الدول الأوروبية تحت وطأة أو صدمة هذا الارتفاع في الطاقة، أيضا تحت صدمة الرسوم الجمركية و النزاعات المستمرة مع الصين بشأن الإغراق التجاري وغيره، وبالتالي كأن أوروبا تعيش أكثر من نزاع أو أكثر من تحدي يؤدي من بين أمور أخرى إلى استمرار مراوحة النمو الاقتصادي عند مستويات تقل عن 1%، فيما الولايات المتحدة ترى أنها قادرة وعلى وقع الأداء الاقتصادي والاستثمار الداخلي والرسوم الجمركية التي يفترض أن توفر إيرادات إضافية للحكومة الأمريكية، أنها قادرة على الاستمرار بمعدلات نمو عند تفوق 2%، 2.2%، 2.3%، لكن على كل الأحوال لم نرى حتى الآن الأثار السلبية لتداعيات الرسوم الجمركية أو أزمة الطاقة على الولايات المتحدة، وأعتقد أنه إذا لم يتحسن النمو في أجزاء العالم الرئيسية الأخرى مثل أوروبا والصين فإن الولايات المتحدة أيضا ستتأثر بتداعيات هذا النمو، حتى لو أن توقعات البنك صندوق النقد الدولي تذهب إلى أن هذه المعدلات ستظل ضمن حدود 2.2%.
1: بالنسبة لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كيف يمكن تفسير أن هذه الاقتصادات نالت الحيز الأكبر من التوقعات السلبية في تقرير الصندوق؟
0: يعني هو علينا أن نميز بين دول آسيا الوسطى بشكل عام وبين دول الشرق الأوسط بصفة خاصة. في الحقيقة صحيح أن صندوق النقد الدولي يأخذهما معا يعني في توصيفه للمناطق الاقتصادية العالمية، لكن لا شك أن المنطقة الشرق الأوسط وبالذات عندما نتحدث عن المشرق العربي هو الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب الإيرانية، وبالنتيجة فإن دولا يعني مهمة ومصدرة للطاقة كالكويت وقطر والعراق يتوقع أن يكون هناك انكماشا في اقتصادياتها، وأن يكون أيضا هناك نوع من يعني تدارك الأوضاع التي أدى إليها إغلاق مضيق هرمز بالنسبة للسعودية وإن كان عند معدل نمو 1.7%. في جميع الأحوال دول المنطقة تأثرت ارتفاع أسعار الطاقة من جهة كدول مستوردة وبخسارة إيرادات كانت متوقعة كدول مصدرة، ناهيك عن اضطراب سلاسل الإمداد، ارتفاع كلف الشحن والتأمين، وبالتالي هذا أثر على معدلات والنمو الاقتصادي وبالتالي على الأداء الاقتصادي في هذه الدول، وكانت النتيجة أنها الأكثر تأثراً بنتائج هذه الحرب وتداعيات.
1: أستاذ حسام، بعد سنوات من الأزمات المتتالية من جائحة كورونا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد ثم التوترات الجيوسياسية التي لا تزال قائمة، إلى أي حد أصبحت اقتصادات الشرق الأوسط قادرة أكثر على امتصاص الصدمات؟
0: يعني

0: أمور قد تكون متباينة، لكن من الواضح أن اقتصاديات الشرق الأوسط وتحت وقع أزمة كبيرة كمضيق هرمز كان هناك تباينات في تداعيات هذه الحرب وانعكاساتها على الدول، لكنها جميعا تأثرت، ما يعني أن التنويع الاقتصادي في الدول الخليجية لم يأخذ مداه حتى يعني بشكل الاقتصادي الحقيقي حتى الآن، والدول الأخرى ما زالت هشة تجاه الأحداث وارتفاع أسعار الطاقة وبالنتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ناهيك عن عودة معدلات التضخم للارتفاع، وهذا يعني وصفة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو أن ترتفع مرة أخرى، ما يعني أن الدول في المنطقة اختبرت يعني ردات فعل مختلفة إلى حد ما، لكنها جميعها تأثرت، وبالذات تلك الدول التي تستورد الطاقة والسلع الأساسية، وأيضا تلك الدول التي تعاني من مديونية مرتفعة، وأيضا التي تعتمد على مصادر إيرادات تكاد تكون يعني رئيسية أو وحيدة كقطاع السياحة أو قطاع النفط أو غيره، وبالتالي تأثر جميع دول المنطقة بتداعيات هذه الحرب وإن كان ذلك بشكل متفاوت.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش، كنت معنا من عمان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه قطر توسع استثماراتها في قطاع الطاقة الليبي.

كل الاطفال مشان البنت المرض من الزور.

من جديد أهلا بكم. وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفاقية جديدة للاستكشاف وتقاسم الإنتاج في حوض قدامس مع مجموعة يو سي سي القطرية القابضة، في خطوة تستهدف استثمارات تقدر بنحو مليار دولار وزيادة إنتاج النفط والغاز. ويستهدف المشروع زيادة إنتاج المنطقة إلى نحو 80,000 برميل يوميا من النفط مع استغلال الغاز المصاحب في توليد الكهرباء، على أن يتولى المستثمر تمويل المشروع بالكامل. ووفقا لما أعلنته يو سي سي، تقدر الاستثمارات الأولية لبرنامج التطوير بنحو مليار دولار، مرهونة باستكمال الدراسات الفنية واعتماد خطة التطوير النهائية. وتنتج ليبيا حاليا ما بين 1,400,000 و1,500,000 برميل يوميا في إطار خطة تستهدف زيادة الإنتاج إلى 2,000,000 برميل يوميا بحلول عام 2030. وتأتي الاتفاقية ضمن مساعي ليبيا لإحياء أنشطة الاستكشاف وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد سنوات من تراجع الإنفاق الاستثماري، بما يعزز الإيرادات العامة التي يشكل قطاع الطاقة الليبي معظمها. ويعد حوض قدامس من أبرز الأحواض النفطية في البلاد، إذ يضم احتياطيات واعدة من النفط والغاز تمتد جيولوجيا إلى الجزائر وتونس، ما يمنحه أهمية خاصة في خطط التوسع الإنتاجي للدولة العضو في منظمة أوبك. للنقاش معنا من طرابلس الخبير الاقتصادي نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبو بكر الطور. أهلا بك.

0: بكم أستاذ أبو بكر. بداية، كيف تقرؤون توقيع اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج مع شركة UCC القابضة القطرية، وما الذي تعنيه اقتصاديا بالنسبة لليبيا؟
1: أولا في البداية أحييك أستاذي الفاضل وأحيي مشاهدينك الكرام وكافة المتابعين لهذه القناة. بالنسبة لهذه الاتفاقية التي تعتبر استكشاف بغرض الاستكشاف وتقاسم الإنتاج الموقعة التي وقعت خلال هذا الشهر بين المؤسسة الوطنية للنفط وشريكها الاستراتيجي اللي هي المؤسسة الوطنية للاستثمار من جهة، وبين شركة UCC القطرية التي تعتبر يعني لديها من الخبرة لكي يستفيد منها تستفيد منها الدولة، لأن قطر لديها أعتقد يعني باع طويل في هذا الموضوع. أتمنى أنها تحمل هذه الاتفاقية أبعاد مالية وأبعاد اقتصادية مباشرة، وتدعم بشكل خاص يعني الأهداف أهداف الدولة في رفع الإنتاج بالدرجة الأولى.
0: أستاذ أبو بكر، المشروع يستهدف أيضا وفق ما أعلن عنه استثمارات بنحو مليار دولار ورفع إنتاج المنطقة إلى 80,000 برميل يوميا. ما أهمية هذا الرقم بالنسبة لحجم الإنتاج الليبي الحالي وحجم الإيرادات المحتملة للدولة؟
1: أعتقد أن الاستفادة الرئيسية من هذا الموضوع هو تحمل المجموعة القطرية لتمويل هذا المشروع الذي يصل إلى حوالي 1,000,000 دولار. أعتقد أن هذا أول الأهداف، لأن الميزانية سوف تتحسن في ظل هذا الاستثمار من عدة جهات، من عدة فوائد، منها طبعا حتى على هامش هذه الاتفاقية سوف تكون هناك يعني نشاط أيضا تجاري ونشاط فني، ويستفيد منها أيضا حتى خبراء النفط الليبيين. أما الأثار المباشرة، أعتقد أن الأثار المباشرة في هذا الحقل يعتبر حجم استثمار جيد، ويعطي فكرة طيبة للاستثمار الأجنبي في ليبيا، مما يدل
0: تماماً.
1: على أن
0: أستاذ أبو بكر، قبل يعني الحديث أكثر عن الاستثمارات الأجنبية في ليبيا، تحدث عن نقطة مهمة وهي أن الاتفاقية تقوم على تمويل المستثمر المشروع بشكل كامل. ما الذي يعنيه ذلك اقتصاديا بالنسبة للحكومة الليبية؟ هل يخفف ذلك من الضغوط المحتملة على المالية العامة؟
1: نعم، في هذه الحالة أعتقد أن الدولة الليبية سوف تستفيد استفادة كبيرة جدا من خلال التمويل الأجنبي، لأن سوف يشجع بقية الاستثمارات الأجنبية للولوج إلى السوق الليبي بشكل جيد، نظرا لتوقف هذه الاستثمارات لفترة طويلة جدا أثرت تأثير مباشر على الخزينة العامة من خلال دعم القطاع النفطي. أما بالنسبة لي يعني ضخ استثمارات بحجم مليار دولار أمريكي، أعتقد أن والتي ستتولى الشركة القطرية المستثمرة تمويلها بالكامل، أعتقد أن يهدف تعطي المجال للدولة الليبية باستغلال الغاز المصاحب لهذا الموضوع، والتي تمثل يعني مصروفات كبيرة جدا لتوليد الطاقة، والذي يدخل كاهل الميزانية. أعتقد هذا واحد من الأهداف.
0: أبو بكر،
1: أيضا
0: نعم،
1: نجد أن رفع الإنتاج إلى 80,000 برميل، أعتقد أن هذا سيساعد كثيرا من خلال رفع الإنتاج إلى 80,000 برميل، والذي يمثل مثلا حتى بحسبة بسيطة يمثل 80,000 برميل في 70 دولار، أعتقد يوميا 5,600,000 من خلال السنة. أعتقد أن ستتمكن الدولة من الحصول على إيرادات تتجاوز 2 مليار دولار.
0: جميل.
1: وبالتالي
0: أستاذ أبو بكر،
1: أعتقد أن الموضوع
0: إذا ما نظرنا إلى هذه الاتفاقية، نعم، والاتفاقيات التي عقدت قبلها، اتفاقية قدامس أتت بعد سلسلة اتفاقيات وقعتها ليبيا مع شركات طاقة عالمية بداية هذه السنة، هل يعكس ذلك تغيرا في نظرة المستثمرين الدوليين إلى قطاع النفط الليبي وإلى ليبيا بشكل عام؟
1: نعم معظم المستثمرين الأجانب والشركات

0: الأجنبية الكبرى تترقب هدوء الأوضاع الأمنية والأوضاع الاستراتيجية في ليبيا، نظرا لأن الحقيقة نظرا للإشكاليات أو المشاكل أو الحروب التي تأثرت بها أحداث الخليج وإيران. وأعتقد أن جميع التوجهات تتجه الآن نحو ليبيا بشكل كبير، لأن إمكانيات ليبيا من الاحتياطيات يكفيها لتغطية حتى المصاريف، كافة المصاريف أو الاستهلاكات الأوروبية. نجد أن أيضا بخصوص يعني بخصوص الفجوة، هناك سد الفجوة وهو شيء مهم جدا بالنسبة لي الوضع، الفجوة اللي موجودة في النفط العالمي. أيضا هناك منظمة الأوبك التي الحقيقة تمنح ليبيا أو لا تضعها في أسقف الإنتاج نظرا للاحتياجات الضرورية لليبيا من خلال الأحداث الماضية منذ 15 سنة. فبالتالي يجب على الدولة الليبية الاستفادة من هذه الفرصة في رفع الإنتاج وللوصول إلى 2 مليون برميل يومي، والذي سوف يؤثر على الوضع الاقتصادي الليبي بشكل كبير، ويعفي الخزانة الليبية من مصاريف. وأيضا أحب أن ننوه من هذا المنبر، أو أعتقد أن لا بد أن هذه الاتفاقية يجب أن تكون تحت إشراف قانوني وإشراف جيد واستبعاد الفساد. نعم. الذي يعم في ليبيا. أعتقد أن يجب الحقيقة والاهتمام بمثل هذه المشاريع والتي سوف تتبعها اتفاقيات أخرى.
1: شكرا لكم. ربما يأتي دوركم هنا
0: الإنتاج النفطي. نعم. الليبي.
1: نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبو بكر الطور، الخبير الاقتصادي أيضا كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك.

0: توقعت شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات تحقيق قفزة قوية في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من العام، تقارب 20 ضعفا مقارنة بالعام السابق، وتمثل الأرباح المتوقعة أكثر من إجمالي أرباح الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
1: قفزة هائلة متوقعة في الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج للإلكترونيات قد تصل إلى 19 ضعفا في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز أرباحها على مدار السنوات الثلاث الماضية، مستفيدة من طفرة الذكاء الصناعي التي أدت إلى رفع أسعار رقائق الذاكرة. وقدرت الشركة أرباحها التشغيلية للفترة بين إبريل ويونيو بأكثر من 58 مليار دولار، فيما كانت الشركة قد سجلت أرباحاً تجاوزت 3 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق. وعلى صعيد الإيرادات المتوقعة، فمن المرجح أن ترتفع إيرادات عملاقة التكنولوجيا الكورية 129% لتصل إلى نحو 112 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. وواصلت أسعار الذاكرة ارتفاعها مع توسع نطاق الإنفاق على الذكاء الصناعي ليشمل منتجات DREM وناند التقليدية، بالإضافة إلى ذاكرة النطاق الترددي العالي HBM. وقد حققت سامسونج هذا الارتفاع الكبير في الأرباح رغم تخصيصها مبالغ مالية لمنح مكافآت سخية للعاملين في قطاع أشباه الموصلات، وذلك بموجب اتفاقية الأجور المبرمة في مايو والتي ربطت رواتبهم بالأرباح التشغيلية. من المتوقع أن يتراوح متوسط هامش الربح التشغيلي لشركات صناعة الرقائق الثلاث الكبرى بين 75 و80% في الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لشركة أبحاث السوق كاونتربوينت. حسان محمد، تريت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
4: ربنا خلصنا بين إيديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
3: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
12: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المهبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم يحيى سالم وتتابعون فيه الليلة. بعد هجمات أمريكية هي الأكبر، إيران تقصف مواقع في البحرين والكويت والأردن، واتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد. نقل المباحثات اللبنانية الإسرائيلية إلى روما الأسبوع المقبل، وكاتس يقول إن إسرائيل لا تحتاج لإذن للبقاء في لبنان. توتر في مضيق جديد، حشود قبلية وسط تصاعد التحركات السياسية والعسكرية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تعيش المنطقة والعالم على أعصابها بانتظار ما ستسفر عنه جولة التصعيد الجديدة بين طهران وواشنطن. فالضربات المتبادلة تزايدت خلال اليومين الماضيين وصولا لإعلان الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت على الأقل بالنسبة إليه. فهل بات شبح العودة إلى الحرب قريبا؟ وأين وصلت جهود الوساطة لاحتواء التصعيد الحالي؟
1: أكثر من 170 هدفا عسكريا خلال يومين شملتها جولة أخرى من الضربات على إيران وفق إعلان القيادة المركزية الأمريكية. وبحسب سنتكوم فإن الهجوم استهدف أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. الهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وفق وزارة الصحة الإيرانية، على إثرها سرع الحرس الثوري الإيراني إلى استهداف ما اعتبره بنى تحتية ومنشآت مهمة لقاعدتي ريفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، محذرا بأنه إذا تكرر أي اعتداء فإن الردود الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. الولايات المتحدة قالت إن الضربات جاءت كي تدفع إيران ثمنا باهظا لانتهاكها وقف إطلاق النار عبر استهداف 3 سفن تجارية في مضيق هرمز في حادثة دفعت التوتر بين الجانبين إلى ذروته. التصعيد يأتي نتيجة مأزق واجهته مذكرة التفاهم التي أعلن ترامب انهيارها، إذ يتمسك كل طرف بالاتفاق من الناحية السياسية لكنه يتهم الطرف الآخر بأنه أول من انتهكه. كما طالبت واشنطن طهران